لذلك في الحلقات التي سنتكلم فيها معا سيكون لنا فرصة أن نتعلم كيف نصلي في حياة الرب يسوع المسيح على الأرض. سأله تلاميذه: يا رب علمنا كيف نصلي. ولفت انتباهي أنهم لم يطلبوا منه علمنا كيف نعظ مثلا، لكنه

للصلاة، الذي كان له لذة حلوة كإنسان كامل أن يكون معتمدا بشكل يومي في علاقته مع الآب السماوي، ويحلو له العشرة معه. هذا النوع من اللذة وحلاوة الشركة التي رآها التلاميذ في المسيح جعلتهم ينجذبون إلى هذا النوع من العلاقة مع الله، وقالوا له: علمنا كيف نصلي. لكن زي أي موضوع في الكتاب المقدس بنحب نحن نتعلم عنه، بنحاول نشوف أول ذكر عنه في الكتاب المقدس. فأول سفر كتب في كلمة الله هو سفر التكوين، احنا عارفين أنه ده سفر البدايات. وأول ذكر عن الصلاة في الكتاب المقدس أتى في نهاية سفر التكوين أصحاح 4، نهاية أصحاح 4 من سفر التكوين. أدعوك أنك تصطحب مع كتابك المقدس إذا كان لديك نسخة، وتتابع معي هذه الآيات، وفي نفس الوقت الآيات هتبقى ظاهرة أمامنا على الشاشة. دعونا نقرأ ما قيل في سفر التكوين وأصحاح 4، وهقرأ من آية 25. وعرف آدم امرأته أيضا فولدت له ابنا ودعت اسمه شيثا، قائلة: لأن الله قد وضع لي نسلا آخر عوضا عن هابيل، لأن قايين كان قد قتله. ولشيث أيضا ولد ابن فدعا اسمه أنوش. حينئذ ابتدئ أن يدعى باسم الرب، أي أنه بولادة أنوش ابن شيث ابتدئ فقط أن يدعى باسم الرب، أي أن حياة الصلاة بدأت، أي أن الدعاء لله بدأ بمجيء هذا الابن أنوش. وربما هذا يدعونا للتساؤل: لماذا أنوش؟ أنوش معنى اسمه في العبري هش، خائر، قابل للكسر، فراجايل. فمتى ابتدئ أن يدعى باسم الرب؟ ابتدئ أن يدعى باسم الرب في اللحظة التي فيها ولد الهش القابل للكسر والخائر. هل هذا يعطينا نور أن الصلاة في مفهومها هي احتياج الخائر، احتياج الضعيف أن يرتمي على الأعظم الله ويدعو باسمه؟ فأنا لا أذهب للصلاة لأني قوي، لكن أذهب لأني ضعيف. وكانت هذه أول التطويبات التي بارك بها المسيح في أول عظة جهرية له، حينما قال: طوبى للمساكين بالروح. مساكين بالروح، كلمة مسكين بالروح معناها شخص أعلن بانكروبسي، أعلن إفلاس. فحين أعلن إفلاسي الروحي واحتياجي إلى الله وآتي إليه، هو يقابل هذا الجوع المقدس. عشان كده الرب يسوع أكمل وقال: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. خليني أسألك سؤال عزيزي المشاهد: هل تشعر بالضعف؟ هل تشعر بالخوار؟ هل تشعر بأنك قابل للكسر وضعيف أمام ظروف الحياة وتحدياتها، بل أكثر ضعفا أمام الأبدية التي لم تستعد لها بعد؟ الله يدعوك أن تبدأ علاقة رائعة معه بأنك تأتي إليه بهذا المفهوم مستندا عليه. لكن يمكن ربما لاحظنا أنه النص بيقول هنا حينئذ ابتدئ أن يدعى باسم الله. ما مفهوم باسم الله؟ هل أن أنا أذكر مجرد أن أنا أذكر اسم الله؟
هل مجرد أن أنا أذكر اسم المسيح في نهاية صلاتي؟

0: أعتقد أنه ده شيء ضحل لو أنا توقفت عند هذا المفهوم. لكن لما الكتاب المقدس بيتكلم عن اسم الله، يتكلم عن كل طبيعة الله، كل عظمة الله، كل إمكانيات الله. في حلقات لاحقة سنتكلم عن المفهوم الصحيح لله بحسب الكتاب المقدس. دعونا نقرأ هذا الجزء من كلمة الله من سفر الخروج أصحاح 7 وآية 10. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق، وأما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة. وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب، وإذا خفض يده أن عماليق يغلب. هل لاحظنا هنا المفارقة؟ موسى على الجبل، ترتفع يداه، ينتصر يشوع في الوادي، وإذا خفض يده، إذا كلت يده وتعبت، ينتصر عماليق. فلما صارت يدا موسى ثقيلتين أخذا حجرا ووضعاه تحته فجلس عليه، ودعم هارون وحور يديه، الواحد من هنا والآخر من هناك، فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. اسمع ماذا حدث. فهزم يشوع عماليق. ألا ترى معي عزيزي المشاهد الارتباط الهام هنا بين يدي المصلي المرفوعتان وبين النصرة في الوادي أسفل الجبل؟ حينما ترتفع يداك في الصلاة، النصرة مضمونة في حياتك الروحية. والعجيبة أن الله يضيف بعد هذا في كلمات الوحي ويقول لموسى: ضع هذا، أي ما حدث هذا، ضعه في مسامع يشوع، لأن يشوع كان سيستمر يقود الشعب. وموسى يشوع كان أمامه رحلة طويلة من الحروب التي سيواجه فيها تحديات كثيرة، وكأن الله يقول: يا يشوع أنصت، لا نصرة في الوادي بدون يدان مرفوعتان على الجبل في الصلاة. إني أود أن أشجع أحبائي المشاهدين وأشجع نفسي معكم على حياة الصلاة. في هذا الختام لهذا الجزء من حلقتنا اليوم، أود أن أرفع صلاة قلبية معك، مشتاقين أن يعلمنا المسيح كيف نصلي، وبعدها نقف إلى فاصل قصير ثم نعود إلى الاستكمال. من فضلك اتجه إلى الله معي. يا سيدي، يا سامع الصلاة، أريد أن أتعلم كيف أصلي، أدخلني إلى مدرسة الصلاة وعلمني كيف أصلي. أريد أن أتحد معك أيها الرب يسوع، يا رجل الصلاة العظيم، فأن يتعلق قلبي بك وبالله في العلا، ويكون لي معك علاقة لصيقة حميمة يكرم فيها اسمك في حياتي الروحية. لمجدك أصلي، آمين.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@elkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.elkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610, Seal Beach, California 90740.

أهلا بك عزيزي المشاهد في هذا الجزء من حلقات الصلاة المقتدرة. لقد أجبنا على السؤال ما هو مفهوم الصلاة، وأود أن أجيب الآن عن سؤال آخر، وهو لمن يسمع الله؟ هل يسمع الله للكل؟ هل كل الصلوات تصل إلى السماء؟ في سفر الأمثال يقول لنا سليمان الحكيم أن صلاة الشرير مكرهة الرب. وربما تتعجب معي، هل يكره الله الصلاة حتى التي تخرج من الشخص الشرير؟ أعتقد أنه يكره الله هذه الصلاة لأن بها رياء، لأنها تخرج أيضا من قلب غير نقي، غير مخصص ومقدس. فالله له شروط في قبول الصلاة. الشخص الحي يسمع. دعونا نرى مثال لهذا في كلمة الله. في سفر الأعمال الرسل أصحاح 9 يقول الكتاب المقدس عن شخصية: أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. وفي آية 3: في ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ دعني أعطي خلفية عن هذه القصة المعروفة لكثيرين. لكن هذا الشخص اليهودي الفريسي كان يضطهد كنيسة المسيح ويضطهد أتباع المسيح. لماذا؟ لأنه كان يظن أن هؤلاء يتبعون ضلالة. ما هي الضلالة؟ شخص أتى وادعى أنه المسيا، وفي النهاية صلب وانتهت قصته. هذا هو مفهوم بولس أو شاول قبل أن يتغير اسمه ويعلن اسمه الجديد بولس. وكأنه يقول مش ممكن ده يكون المسيا، ده شخص مسكين عاش عيشة بسيطة، صحيح صنع معجزات وتكلم بتعاليم، لكنه في النهاية مات. المسيح الذي أتوقعه أنا، شاول يقول، المسيح الذي أتوقعه سيأتي محررا للأمة اليهودية، سيأتي ليملك بمجد. لكن كان يفوت شاول أن المسيح الذي أتى أولا في وضع الاتضاع، ثم سيأتي ثانيا بمجد لاحقا. المرة الأولى أتى فيها في اتضاع لكي يصلب وينوب عن البشرية، لكن فات شاول هذا المفهوم، ولأن عيناه وعينا ذهنه كانت مظلمتين، لم يرى حقيقة المسيح، فأخذ يتابع المسيحيين بالاضطهاد، إلى أن في طريق ذهابه إلى دمشق ليستمر في الاضطهاد أبرق حوله نورا عظيم، باغته المسيح بزيارة من السماء. وعندها سأله الرب يسوع: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ أجاب شاول وقال: من أنت يا سيد؟ من أنت يا سيد؟ إنه شخص حي يتكلم معي. قال له: أنا يسوع. أنت يسوع؟ أنا ظننت أن يسوع كان قصة لمضل وانتهت، وأنا أريد أن أمحو أثر هذه الضلالة نهائيا. لكن العجيبة أنه الرب يسوع في نعمته، لأنه بيحبني وبيحبك، بيدور علي وعليك، بيوصل لنا ويفضل ورانا لغاية لما تنفتح عينينا على حقيقة من هو يسوع. اكتشف بولس شاول موضوع قصتنا أن يسوع ما زال حيا. كل الأنبياء ماتوا، كل القديسين يموتون، لكن الوحيد اللي قبره فارغ حتى الآن

إنه حي، لأنه هو الله الذي لن يرى الموت. صحيح مات ودفن لمدة 3 أيام، لكنه قام منتصرا، ولأنه حي فهو يسمع الصلاة. لكن دعني أختم هذه الجزئية بأن أوجه نظر مشاهدي الأعزاء أن شاول كان يحتاج إلى هذا اللقاء لكي يهز أركان كيانه الداخلية. فقال وهو مرتعد ومتحير، يقول الكتاب، قال وهو مرتعد ومتحير: يا رب. وذي أول كلمة نطق بها شاول: يا رب، أي يا سيد، ماذا تريد أن أفعل؟ وأعتقد أحبائي هنا بداية التغيير الذي حدث في قلب شاول، أنه بدأ يقبل ربوبية المسيح على حياته وسيادة المسيح على كيانه. ومن هذه اللحظة أخذ شاول مسارا جديدا تماما. لكن القصة لم تنتهي عند هذا الحد. أشجعك أن تقرأ معي آية 10: وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانية، فقال له الرب في رؤيا: يا حنانية. فقال: ها أنا ذا يا رب. فقال له الرب: قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول. بعدين يقول له كلمة مهمة قوي: لأنه هو ذا يصلي. لأنه هو ذا يصلي. اللي يقرأ مننا بقية الجزء يكتشف أنه حنانيا بياخد ويدي مع الرب يسوع، يقول له: ازاي اروح للراجل ده؟ ازاي ده راجل مجرم، ده ارهابي، ده بيدور على الناس اللي زيي عشان خاطر ينتهي منهم، وانت تقول لي يا رب اروح له برجليا؟ وبعدين الرب كان كانه بيطمنه، بيقول له: لا، اطمئن، هو ذا يصلي. هو في المخدع دلوقتي بيطلب وجهي، هو دلوقتي بيترجاني، هو دلوقتي متلهف لمين يكمل له المسيرة، مين يقول له الخطوات الجاية إيه. وأعزائي المشاهدين، أود أن أشير إلى هذه الحقيقة الهامة. هنا بدأت صلاة شاول تستجاب، ومن هنا فقط بدأت الصلاة الحقيقية تظهر في حياة رسول المسيحية المبارك شاول الطرسوسي الذي دعي مؤخرا أو لاحقا ببولس. واحد يسأل يقول: الله، طب هو ما كانش بيصلي قبل كده؟ مش شاول كان بيصلي كيهودي؟ كان بيصلي كيهودي، لكن الحقيقة رغم أنه كان بيصلي كيهودي، لكن صلاته لم تكن تصعد إلى الله. ليه؟ لأنه كان متكل على بره الذاتي، كان متكل على أنه شخص كويس، وأنه ممكن الطقوس اللي بيمارسها والفرائض اليهودية اللي بيتممها تقربه إلى الله. لكن في الحقيقة الإنسان لا يستطيع الاقتراب إلى الله إلا بدم المسيح. إذ لنا ثقة أيها الإخوة، يقول الرسول في رسالة العبرانيين، إذ لنا ثقة أيها الإخوة بالدخول إلى الأقداس، أي إلى مكان حضور الله، التواصل معه. إذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. حينما آتي بتوبة، وهذا ما فعله شاول، حينما تغير مفهومه، التوبة في الكتاب هي تغيير المفهوم، تغير مفهومه عن الله. الله ليس ببعيد لكنه قريب، الله ليس بالجبار المنتقم لكنه محب، تواضع ونزل وتجسد وعاش في أرضنا هنا، وذهب إلى الصليب ليدفع أجرة الخطية، الموت، لأن أجرة الخطية هي موت. تغيير هذا المفهوم لدى شاول جعله يتشجع أن يقترب إلى المسيح ويقول له: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ أشجعك عزيزي المستمع ونحن نقترب من

نهاية هذه الحلقة. إذا كنت قد رفعت صلوات كثيرة في الماضي لكن بدون توبة قلبية ورجوع للمسيح للاغتسال بدمه الذي سال على الصليب ولقبول عمل محبته على الصليب، أدعوك أنك تأتي إليه الآن وتتحد مع شاول الذي قال: يا رب، أنا أرجو رحمتك، أنا أرجو غفرانك. من هنا تبدأ حياة الصلاة المقبولة لدى الله. قبل هذا لا صلاة مقبولة أمام الله. قبل هذا ربما تكون هناك أدعية، صلوات، اشتياقات مخزنة، لكن الصلاة الحقيقية المستجابة هي فقط على أساس دم المسيح الذي سال يوما في الجلجثة. هل تأتي معي إليه؟ في اللحظات الباقية أدعوك أن تشترك معي في الصلاة طالبا مغفرته والرجوع القلب إليه. ربما وأنت في مكانك وأنت تسمعني الآن، إذا أردت عزيزي المستمع أنك تطلب بصلاة محددة، اشترك معي، ربما تكرر معي هذه الطلبة: يا رب يسوع، أريد أن تكون سيدا على حياتي في هذا اليوم، أريد أن أرفع صلاة تقبلها أنت، أنا برجع لك من كل قلبي، اغسلني وطهر قلبي، أملكك سيدا وربا على حياتي من هذا اليوم فتكون صلاتي مقبولة لديك. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين. أشكرك عزيزي المشاهد لمتابعتك معي، وبينما نتوقع اللقاء المقبل في الحلقة الثانية من برنامج الصلاة المقتدرة، أستودعك لنعمة الله ولكلمته التي أشجعك أن تقرأها يوميا، فيكون لك مواعيد الله العظمى التي استمتلكها يحقق الله قصده من وجودك على الأرض. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة، والرب معك.

أحبائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وملأ حياتكم بالخير والبركة والسلام. أرحب بكم جميعا معي في برنامجكم إرسالية المسيح، لنؤكد فيها معا لمن هذه الإرسالية، وهل هي قاصرة على خدام الكلمة أم مسؤولية الجميع. ثم أؤكد أيضا هدف هذه الدراسة، هو أن نعلن إيماننا للجميع في بعض القضايا المثارة والتساؤلات المطروحة الناتجة عن سوء فهم نتج عن هذا اتهامنا باتهامات نحن منها أبرياء. لذلك سأصحبكم في رحلة لنتعرف على هذه التساؤلات، لنكون دائما مستعدين أن نجاوب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، في محبة، في احترام لكل مختلف معنا. شعارنا أن الاختلاف لا يفسد للود قضية. في حلقات سابقة تكلمت عن قضية تحريف الكتاب، وهل الكتاب المقدس محرف أم لا. ثم أيضا تكلمت عن إيماننا في عقيدة الثالوث، مفهومنا في عقيدة شخص الله المثلث الأقانيم. في هذه الحلقة أريد أن نتكلم عن قضية

ثالثة عن الصليب. الصليب محور الديانة المسيحية، وعشان كده قبل ما ابتدي في الصليب عايز أقرأ ما جاء في الكتاب المقدس في رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، الرسالة الأولى والأصحاح الأول، بداية من العدد 18. بيقول الرسول: فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأنه مكتوب: سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. لأن اليهود يسألون آية، واليونانيين يطلبون حكمة، لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عسرة ولليونانيين جهالة. وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. آمين. الصليب عند الهالكين جهالة. الناس اللي مش عايزة تقبل الصليب بيجهلوا. إيه يا عم اللي أنت بتقوله ده؟ ده أنتوا بتخرفوا، ده كلام اللي بتقولوه كلام جهل. هو في نبي حلو زي ده يتصلب؟ ده نبي لا جه قبله ولا جه بعده زيه. وبعدين بتقولوا عليه انه ابن ربنا. معقول اليهود يقدروا على ابن ربنا ويصلبوه وربنا يسيبه كده؟ لا لا لا لا لا، المسيح لم يصلب، المسيح لم يقتل. دي اوهام عندكم انتوا عايشين فيها. هم مشاعرهم الطيبة هي اللي بتقول كده، يعني شايفين راجل حلو ازاي يموت يا جدعان؟ ما ينفعش. لا لا لا، لكن التاريخ لا يقاس بالمشاعر، التاريخ يقاس بأحداث حدثت، سواء كانت أحداث طيبة سواء كانت أحداث سيئة. ده تاريخ بيتكتب زي ما هو، ملوش دعوة بالمشاعر. مش مشاعري مختلفة مع الحدث التاريخي أقوم أألف تاريخ غير اللي حدث؟ ما تنفعش. الصليب حدث في قلب الزمان والتاريخ. عشان كده الأحباء اللي ما بيؤمنوش بالصليب في نظريات كتيرة بيطلعوها عشان ينفوا عملية الصلب والموت بتاع السيد المسيح. أول نظرية بتتقال نظرية الشبيه، يقولوا لا لا لا مش هو اللي مات، ده بيتهيأ لكم إن في واحد تاني ربنا جه حط وش المسيح عليه، فالناس اللي جايين يمسكوه تلخبطوا فيه، راحوا ماسكين الشبيه وصلبوه وأشاعوا إنه هو اللي اتصلب لكنه ما اتصلبش. والمفسرين بقى بيفسروا لنا قصص كتيرة كل واحد على هواه. أول واحد بيقول لنا لا، هو السيد المسيح قبل ما يمسكوه كان قاعد في أوضة كده فوق السطح ومعاه 13 تلميذ، فهو قاعد معاهم فسمع خبط على الباب، ولأن السيد المسيح يعلم الغيب فعرف إن اللي بيخبط ده مسلمه، اللي جاي هيسلمه لإيدين اليهود. فرح قايل لتلاميذه اللي قاعدين: من منكم يشتري الجنة بشبهي؟ مين ياخد شكلي واديله قصادها الجنة؟ بيقول هذا المؤرخ إنه واحد تلميذ رفع ايده اسمه تيطاوس. جه منين انا مش عارف، احنا ما عندناش حد اسمه تيطاوس، لكن ده كلام من يفسر قصه قضيه الشبه. تيطاوس رفع ايده وقال انا يا سيد اشتري الجنه بشبهك. اول ما قال كده ربنا نزل وش السيد المسيح على تيطاوس، والسيد المسيح رفع الى السماء. اول ما الباب اتفتح ومسلمه دخل، طبعا قابض 30 من الفضة من الكهنة عشان يعرفهم أين هو السيد المسيح. فبص كده بص

السيد المسيح قاعد، فقال لهم اه اللي هناك ده. فمسكوا الشخص ده على انه المسيح وصلبوه، وهو ليس المسيح، ده هو تيطاوس لكن وشه اللي اتغير بقى شكل المسيح. دي اول قصه. القصه الثانيه بتقول لنا لا، ده كان السيد المسيح قبل ما يصلبوه قاعد كده في العليه ديت، الحجره اللي فوق السطح، ومعاه 17 تلميذ. لما سمع الخبط على الباب، ربنا راح رافع المسيح الى السماء وخلى ال 17 كلهم شكل المسيح. بقى عندي 17 مسيح قاعد في قلب الاوضه. اول ما دخل التلميذ مسلمه، يا نهار ابيض، ايه ده؟ مسيح مسيح مسيح مسيح. فعشان ما يتكشفش قدام الناس اللي دفعوا له، مسك اول واحد قريب من الباب وقال له هو ده. فمسكوا هذا التلميذ اللي شكله شكل المسيح وراحوا صلبوه، وقالوا ان احنا صلبنا السيد المسيح، مع انه ما صلبهوش، ده تهيأ لهم ان هم صلبوا السيد المسيح. الرواية الثالثة تقول لنا لا، ده السيد المسيح فعلا كان قاعد معاه 13 في العلية ديت، وبعد ما سمع الخبط على الباب ربنا خده للسماء. التلاميذ شافوا السيد المسيح طالع كده، مفيش حبل نازل من فوق بيطلع فيه، مفيش أسانسير بيطلعه، فتخضوا من المنظر وراحوا كلهم نطين من الشبابيك بتاعة القاعة وهربوا. الراجل مسلمه دخل من الباب لقى القاعة فاضية. قال له الولاد راحوا فين؟ ده كانوا قاعدين دلوقتي، أنا سامع صوتهم. يبص تحت الكراسي مفيش حد، ورا البيبان مفيش حد، الأوضة كلها فاضية. وهو جه خارج راح ربنا مطل منزل شكل المسيح على الراجل مسلمه ده، ويقولوا انه كان يهوذا. فالناس شايفين المسيح طالع، الوش وش المسيح، راحوا ماسكينه على انه هو المسيح وراحوا صلبينه، مع انه مش هو المسيح. ده تشبه ليهم وتخيلوا ان اللي طالع هو المسيح، لان الوش وش السيد المسيح. رابع قضية قال لك لا لا لا، هو السيد المسيح قبضوا عليه فعلا، وأول ما مسكوه كانت الدنيا ليل، فحطوه مع واحد جندي روماني يحرسه لحد ما النهار يطلع عشان يروحوا يصلبوه. وسط الليل ربنا راح جاي واخد المسيح وصعد بيه للسماء. القانون الروماني بيقول إن أي جندي يهرب منه المتهم هو يشيل القضية وياخد الحكم اللي كان محكوم على هذا الرجل. فراحوا واخدين الجند الروماني وراحوا صلبينه، وأشاعوا إن احنا خلاص صلبنا السيد المسيح والقصة دي انتهت. طبعا هنا عندي مشاكل كتيرة في كل النظرية ديت اللي بيقولوا عليها نظرية الشبيه. طبعا هما بيقولوا إن الوش بس اللي اتغير. طيب لما الوش بس اللي اتغير، هل كان كل التلاميذ مع السيد المسيح الجسم كان واحد من ناحية الطول ومن ناحية العرض ومن ناحية الوزن؟ هل كان ليهم نفس الصوت ونبرة الصوت؟ هل طريقة الكلام بتاعة التلاميذ كلها كان واحدة بحيث الواحد يتلخبط؟ هل طريقة المشي بتاعتهم كلهم كانت واحدة بحيث إن اللي شكله المسيح يبقى هو المسيح؟ ازاي اعمل كده؟ يعني ازاي يحصل كده؟ نمرة اتنين عندي يوحنا، يوحنا التلميذ اللي كان دايما يسميه يوحنا الحبيب، اللي هو اكتر واحد قريب للسيد المسيح، وكان معاه بطرس. الاتنين دول كانوا قريبين من السيد المسيح وقت المحاكمة وكانوا ماشيين وراه لحد دار المحكمة. معقول الطريق كله من الجلجسة لحد دار المحكمة ودخلوا معاه وهو بيتحاكم ما اكتشفوش انه لا مش هو الوش؟ اه هو، بس الجسم من تحت مش هو، الصوت مش هو. صحيح في عندي رؤساء كتير ليهم اشباه، يعني صدام حسين له اشباه كتير، السادات، مبارك، مرسي، العالم دي كان كلها ليها اشباه. لكن الناس المقربين اللي بيشتغلوا معاهم، هل ممكن يغلطوا ما بين الاصل وما بين الشبيه؟ ما يقدروش يفرقوا ده هو ولا مش هو؟ صعب قوي. يوسف الرامي
التلميذ اللي كان تلميذ في الخفاء ده راجل مركزي.

0: مركزه اجتماعي ومالي عالي جدا، عضو في مجلس السنهدريم، يجي يطلب من بيلاطس ويضحي بسمعته ويقول له اديني الجسد ده ادفنه ويضيع سمعته من اجل واحد شبيه؟ معقوله؟ مش ممكن. نيقوديموس اللي جاب حنوط وزنها تقريبا 100 منه، المنه يعني حوالي نص كيلو، عشان يغطي بها جسد المسيح. يعني هو ويوحنا دخلوا القبر وشافوا الجسد وهو بيلفوه، ما عرفوش ده مين؟ القضية عليها علامة استفهام كبيرة. عشان كده هخرج فاصل وأرجع تاني لحضراتكم نكمل قضية الشبيه والاعتراضات اللي عليها، فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على PO Box 3610 Sail Beach, California 90740.
0: قبل الفاصل كنت بتكلم مع حضراتكم على نظرية الشبيه وإزاي بيشبه بعض الحاجات اللي مش منطقية ما تخشش على الدماغ. عايز أكمل مع حضراتكم بعض الاعتراضات، إن مثلا السيد المسيح اتحاكم 6 مرات من ساعة ما قبضوا عليه لحد الصبح، اتحاكم 6 مرات، 3 محاكمات دينية و3 محاكمات سياسية. الـ3 محاكمات الدينية كانت قدام حنان رئيس الكهنة اللي عزلوا الرومان، لكن الظاهر الرجل ده كان برضو له السلطة ما زالت موجودة، هو اللي كلمته مسموعة. 2 اتحاكم قدام قيافة اللي عينته الهيئة الرومانية في السنة اللي مسكوا فيها السيد المسيح. 3 مرة أمام السنهدريم، مجمع 70 بتوع شيوخ الكهنة اليهود. يعني حنان وقيافة وسبعين شيخ من شيوخ اليهود كلهم عارفين السيد المسيح، وطول الليل عمال بيتحاكم قدامهم، ما اكتشفوش ان الصوت مش هو، ان الجسم مش هو، ان المشية مش هي، ده الوش بس اللي متغير. طيب المحاكمات الثلاثة التانيين كانت محاكمات سياسية، 2 قدام بيلاطس وواحدة قدام تيباريوس قيصر. طيب كل دول اتلخبطوا وما عرفوش يتعرفوا على ان هو ده فعلا مش السيد المسيح؟ علامة استفهام كبيرة. النمرة اللي بعد كده ممكن نيجي للسيد المسيح نفسه. السيد المسيح كان شخصية مشهورة، مش شخصية نكرة، لا لا لا، ده معروف في كل المنطقة. كان يقول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس، يعني الناس كلهم عرفته، ودي أماكن ضيقة صغيرة، يعني ترمي الإبرة فيها ترن، الخبر الصغير ينتشر زي النار في الهشيم، والناس كان بيقولوا له من مناطق كتيرة عشان يسمعوه، عشان يشفي أمراضهم، عشان يخرج الأرواح النجسة منهم. يعني كان شخصية معروفة الناس كلها عارفاه. لما اتمسك ومشي لحد الصليب، كل الناس دي ما قدرتش تكتشف ان الممسوك ده يا جماعه مش هو؟ فات على كل الناس دول. شخصيه السيد المسيح ما كانتش شخصيه مجهوله. لكن هنفترض ان هذه الفرضيه معقوله. طيب هنيجي نحط شويه اعتراضات، نشوف ايه اللي حصل بالظبط. ربنا حط شبه السيد المسيح على تلميذ من التلاميذ أيا كان اسمه، يعني اللي غير الشكل ربنا، يبقى أنا عندي علامات استفهام على صفات هذا الإله. أول حاجة، هذا الإله ظالم، إزاي يقدم بريء للصلب عشان ينقذ النبي بتاعه؟ إله ظالم، جاب واحد بريء ملوش لا في الطور ولا في الطحين،

راح يصلبه عشان مجرد ينقذ النبي بتاعه. إله ظالم. نمرة اتنين، ده إله ضعيف مش عارف ينقذ نبيه إلا بالطريقة اللي فيها كذب وفيها تدليس على الناس ويعيشهم مدة طويلة فاهمين أنهم صلبوا السيد المسيح ومش هو السيد المسيح. مين اللي ضلل الناس؟ هل الإله ده من صفاته أنه يضل الناس؟ هل هو ضعيف مش قادر ينقذ نبيه؟ أنا بتهالي لو مكان هذا الإله في الموقف ده ممكن أعمل حاجة أشيك من اللي عمله اللي بيقولوا عليه أنه الإله هو اللي عمل كده. أنا بعت النبي بتاعي يعمل إيه؟ بعت النبي بتاعي يبلغ الناس رسالة محبة أنهم يتوبوا ويرجعوا عن أعمالهم الشريرة. حلو خالص. نزل النبي بتاعي بيقول لهم الكلام ده عايزين يموتوه. أروح جاي واخد النبي بتاعي كده ورافعه لفوق، وأول ما يشوفوا النبي مرفوع لفوق ومفيش حبل نازل ولا أسانسير نازل ولا حاجة، العالم كلها تتخض. لك يا نهار أبيض، ده أكيد نبي الله. في حد يطلع كده من غير أسانسير، من غير حبل، من غير حاجة، طاير وطالع للسماء؟ أكيد ده نبي الله. وإذا كان هو نبي الله يبقى كل الكلام اللي قاله لنا يا جماعة أكيد مظبوط، ربنا اللي قاله عليه تعالوا كلنا نتوب. يبقى أنا في الحالة دي ضربت عصفورين بحجر واحد، أنقذت النبي بتاعي وخليت الناس يتوبوا فتتحقق إرساليته من غير ما أجيب واحد يتصلب ولا واحد يموت ولا أطلع أنا إله ظالم ولا إله ضعيف. لا لا لا، أنا إله كلي العدل، أنا إله كلي القدرة، أقدر أنقذ أنبيائي في الوقت المعين وأقدر أوصل رسالتي بالطريقة اللي تعجبني من محبتي للناس. يبقى قضية إن الله يحط شكل السيد المسيح على واحد بريء ظلم، ظلم وضعف وتدليس وبيتوه الناس، بتدل على إنه إله غير حكيم. خلى الناس يعيشوا في ضلال مدة من الزمن إلى أن يعلن ليهم أنه لا يا جماعة، ده مش هو، ده واحد تاني. لو ربنا بيعمل كده الأمان بتاعنا هيضيع. أنا ماشي وشفت ابني، إيه اللي جابك هنا؟ يا بابا أنا جيت لك. طب يلا نروح، واخده ونروح وعلمه واصرف عليه ويتخرج واجيب له عربية واجيب له شقة واجوزه، وبعد 5-6 سنين يقول لي انا مش ابنك، ده شبه لك. يا نهار ابيض، مين اللي عمل كده؟ ربنا اللي عمل كده، خلاني ربيت الراجل ده وصرفت عليه دم قلبي، والاخر يطلع مش ابني، ده ابن البواب مثلا او ابن الجيران. الاوحش من كده ان ممكن امشي الاقي المدام في الشارع، ايه يا مدام اللي جايبك هنا؟ جيت عشان نروح سوا. طيب ونروح ونعيش في البيت في التبات والنبات ونخلف صبيان وبنات، وبعد 10 سنين تقول لي أنا مش المدام، تشبه لك. يا نهار أبيض، مين اللي عمل فيا كده؟ ويرجع ربنا اللي حط شبه المدام على واحدة تانية يدني أنا ويقول لي أنت خطاء، أنت عملت خطية وهو اللي عمل فيا كده وأنا مظلوم. يبقى إله ظالم، إله بيعمل حاجات تدليس وتضليل للناس بتوعه، حاشا للإله أنه يعمل حاجات زي ده. الله قوي، الله قادر، الله يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر. فمش ممكن ربنا يغير شكل واحد بواحد. مين يقول لي أن النبي اللي بيقول لي كلام ربنا ده هو رسول الله، نبي من عند ربنا؟ ما يمكن شبه لي وربنا وقال لي كلمات عكس كلمات ربنا خالص، والنتيجة إن أنا أمشي في ضلال وأبعد عن سكة ربنا وتكون نهايتي إلى الجحيم. يبقى كل المحسوسات وكل الملموسات هبتدي أشك فيها. إيش عرفني اللي ماشي ده هو فراش في الشارع مش هو رئيس الدولة؟ ما يمكن رئيس الدولة ومتخفي وربنا حط عليه شكل الفراش فأروح أهزأه وأضربه والآخر أكتشف إنه رئيس الدولة وأضيع أنا. يبقى كل حاجة همشيها عايز إثبات. أخش البيت

المدام تفتح لي حضرتك المدام؟ اه طبعا. لا اثبتي لي الاول، ممكن تجيب البطاقه، ممكن اخد عينه من الدي ان ايه بتاعتك احللها اشوفها انت ولا لا، انا مش عايز اخش واغلط. ايه ده؟ هتقولي انت جرى لك حاجه اكيد، روح روح وشوف لك سكه تانية. معقوله؟ مش ممكن ربنا يكون اسلوبه في الحياه اسلوب التضليل والتدليس والغش والظلم لابرياء والضعف انه مش قادر ينقذ نبيه؟ عايز اجي لحته تانية واشوف اللي شبه لنا ده الشبيه لما اتمسك ولقى نفسه شايل صليب ورايح يتصلب وهو بريء، هيمشي ساكت ولا يمشي زعق باعلى صوت؟ مش انا، الحقوني، ده انا تيطاوس، مش انا المسيح، ده وشي بس هو اللي شكله، لكن شوفوا صوتي وحش، شوفوا جسمي تخين هو كان رفيع، شوفوا انا قصير هو كان طويل، يا عالم يا كفره، مش انا. ده رايح يموت، مش رايح يأزئز ترمس ولا لب على كورنيش النيل، لا مش رايح الى نزهه، الراجل ده رايح يصلب وهو بريء والناس فاكره ان هو السيد المسيح. التاريخ بيحكي لنا والكتاب المقدس بيقول لنا اللي كان شايل الصليب كنعجة صامتة لم يفتح فاه، ما تكلمش خالص، ما قالش أي حاجة خالص، شال الصليب ورايح للصلب بخطره، لأنه هو جه عشان كده، جه عشان يضع نفسه من أجل أحبائه. معقول الشبيه هيمشي صامت؟ نمرة 2، لما راح الشبيه وتعلق على الصليب أول كلمة يقولها يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. معقولة؟ معقولة شبيه يجي بيه درجة الإيمان أنه يغفر لصليبيه وهو البريء؟ ناس هتموته وهو بريء ومظلوم، يقول له يا أبتاه اغفر، من أين له هذا الإيمان؟ حتى إذا كان تلميذ من التلاميذ، ده ما بقالوش كام شهر عارف السيد المسيح ولسه يعني إيمانه في بدايته، إزاي يوصل لدرجة الإيمان العالية دي إن يقول يا أبتاه اغفر لهم؟ مش منطقي. نمرة 2، المصلوب يجي يقول ليوحنا يا يوحنا هذه أمك، ويجي للقديسة العذراء يقول لها يا امرأة هذا ابنك، انت سيادتك مالك؟ انت حيالله تلميذ من التلاميذ، انت مالك بتوزع التركة؟ يوحنا يا اخي مش عايز القديسة العذراء مريم، بتجبره ليه ياخدها كأمه؟ القديسة العذراء مش عايزة يوحنا، عايزة بطرس الجهوري مثلا، ليه تقول لها ده ابنك؟ هي مش عايزة ده، مع انك انت الشبيه، انت مش السيد المسيح، مش انت ابن القديسة العذراء مريم، فانت خايف على ماما، وانت بتحب المحبوب يوحنا عشان تقول لده وتوصي ده على ده. ليه يقول كده وهو ملوش لا في الطور ولا في الطحين؟ تعالوا نشوف ماما القديسة العذراء مريم اللي كانت واقفة شايفة المشهد مع المريمات، شايفة المصلوب متعلق، سمع المصلوب وهو بيقول 7 جملات. الماما تعرف صوت ابنها من وسط 60 عيل. لو احنا عندنا مدارس أحد وفي أطفال برة والسيدات قاعدين في حجرة تانية، نلاقي واحدة من الأمهات اتخضت كده، هي مدام في إيه؟ تقول الصوت اللي برة ده أكيد ابني، يا ماما ده في 60 عيل برة. لا لا لا لا، أنا عارفاه، هو ده الغجري اللي ممكن يكون عامل مشكلة. وتطلع الماما تلاقي فعلا الابن عامل مشكلة، وحتى لو ما سمعتش الصوت يقول لك قلب الماما بيحس، بتحس كده وتبقى تلاقيها مخضوضة وتقوم تلاقي فعلا الولد فيه مشكلة. قديسة العذراء واقفة سمعت السيد المسيح أو المصلوب على الصليب قال 7 جملات، ما قدرتش تفرق ده صوت ابنها ولا صوت واحد تاني، وكانت قالت للمريمات الحمد لله طلع مش هو ده، لا اتصلب ولا يحزنون، تعالوا بقى نروح أحسن، أكيد تلاقيه واقف على الباب معهوش من مفتاح والدنيا حر ياخد ضربة شمس، تعالوا نلحق نفتح له وندخله. ما كانتش تطلع فجر الأحد والدنيا لسه ضلمة وتاخد مريمات
بالحنوط رايحين على

القبر بتاع السيد المسيح عشان تضح حنوط عليه. لو هي عرفت ان مش هو ده ابنها، ايه اللي يطلعها في الفجر ولسه الدنيا ضلمة والطريق موحش، ده رايحين مقابر وكلهم سيدات مع بعض، ازاي؟ تلميذ صحيح اتصلب فهنأدي الواجب اللي علينا، بس الساعة 11، الساعة 12 لما النهار يطلع، لما رجالتنا يصحوا، لما نروح كلنا مع بعض كده في ضوء النهار للمكان الموحش ده. لكن كونها تطلع في الفجر مع مريمات سيدات لمكان موحش، يبقى ده فعلا ابنها. ما جالهاش نوم طول الليل، ما صدقت بس الفجر شقشق وخدت المريمات تعالوا نحط حنوط على الجسد. يبقى نظرية الشبيه دي نظرية غير منطقية، هي نظرية بتدل على مشاعر طيبة إنهم مش عايزين السيد المسيح يصلب، لكن زي ما قلت في الأول إن التاريخ لا يحسم بالمشاعر لكن يحسم بالأحداث الواقعية اللي حصلت. وقتنا أعزائي المشاهدين خلص، لكن على وعد هنلتقي في حلقة جاية بنعمة الرب، فانتظرونا.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى أبد الآبدين كلها أمين. إنجيل القداس الإلهي في هذا الصباح بيكلمنا عن المرأة السامرية. المرأة السامرية التي ذهب لها المسيح ساعات كثيرة وجلس ينتظرها على البير لكي يعطيها ماء الحياة الأبدية.

أبدية ويغيرها. قعد رب المجد يسوع البير منتظرها، لأن في علمه السابق أنها جاية وهو رايح مخصوص للسامرة عشان يقابلها، وعلى بير البير. وقعد منتظرها ساعات، ولما وصلت في تواضعه الشديد

ليشرب وهو خالق الأنهار والبحار والبحيرات وكل مياه الأرض. هو الذي يصر مياه العالم في سوبخ أو في حفنتيه. هو الذي يزن الجبال بالقباني، يقول لهذه المرأة في تواضعه الشديد أعطيني لأشرب. هو مشتاق إن هو يفتح معها كلام. أول ما لها دين أشرب قالت له إزاي أنا أنت يهودي وأنا سامرية وفيه خلاف بيننا وبين بعض وتطلب مني مية تشرب؟ قال لها يسوع، أجاب يسوع قال لو كنت تعلمين عطية الله، مبارك اسمك يا رب، لو كنت تعلمين عطية الله. يا ريتنا كلنا نعرف الكلام ده معناه، لو كنت تعلم وتعلمي عطية الله. إيه عطية الله ديت؟ ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب؟ لو كنت تعلمي عطية الله وتعرفي مين اللي بيقول لك أعطيني لأشرب ده، أيوة، لطلبت منه ماء فطلبت منه فأعطاك ماء الحياة. هيديك مية ما تعطيش تاني. إيه المية دي يا رب يسوع المسيح؟ كل من يشرب من هذا الماء يعطش. مية العالم، شهوات العالم، كيف العالم، نجاسات العالم، صداقات العالم، خطايا العالم ديت بتعمل ايه؟ الواحد على طول عطشان. من يشرب من هذا الماء يعطش، بل الماء الذي يعطيه انا يصير فيه ينبوع ماء حياة أبدية. يا سلام، المية اللي أنا هديها لك دي مية هتنبع فيك الحياة الأبدية، ماء حياة أبدية، مش يوم ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة وترجع تعطشي تاني وتشربي تاني وتشتاقي تاني، لا، المية دي هتوصلك لحد الحياة الأبدية. لما سمعت هذا الكلام قالت له يا سيد، يا سيد، يا سيد، أعطني من هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. أنا يا ما جيت ويا ما خدت من المية ديت وما بعطش، كل ما أشرب بعطش، كل من يشرب من هذا الماء يعمل إيه؟ يعطش. مية العالم بتعطش، اللي بتشير للخطية، فيش حاجة تشبع وتروي غير يسوع. هو اللي يروي القلب ويشبع القلب ويفرح الإنسان ويجعله يعيش في حياة سعيدة ويريحه، لأن ما حدش غيره قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا رحكم، إلا هو، هو الوحيد. أحبائي، الذين شربوا من هذا الماء والذين أخذوا هذه العطية من رب المجد يسوع المسيح شبعوا، وما حدش يشبع قلبك ويرويه غيره. قلب الإنسان مثلث زي الكمتراية، والمثلث فيه ثلاث زوايا، والزوايا دي لو حطيت العالم كله، الكرة الأرضية فيه، يبقى فيه ثلاث فراغات لا يملأهم إلا الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. لأن قال كده هوت، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله واخيرا ناخد ايه؟ اللي شربوا من الميه ديت وخدوها زكى العشار، لما سمع عن يسوع وطلع على الجميزه حب يشوفه ونزل، ولما قال له رب المجد يسوع اسرع وانزل يا زكى، ينبغي اليوم ان كسبيتك،

فنزل وليه فقبله فرحا. يا سلام، خلاص قابل مع رب الحياة اللي بيعطي ماء الحياة الأبدية فرح. طب المال يا زكا ما أشبعكش، ده حزن قلبي. حيث ما يكون كنزك هناك يكون إيه؟ دنيا كلها بزنس النهاردة، حياة كلها مادة فلوس. حبيبي لما تاخد ماء الحياة الأبدية زي زكا هترمي الفلوس وتشبع، والرب يبارك في القليل يجعله جدا كثير جدا، وبركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. اتقابل معاه، خدوا البيت معاه، ما صدقش، كان يحب الفلوس جدا، قال أعطي نصف أموالي الفقراء وإيه المساكين، كنت وشيت بحد أدوا له كام؟ 4 أضعاف. إيه يا زكا اللي حصل لك؟ قبله إيه؟ فرحا، خد ماء الحياة، خد ماء النعمة، خد ماء الشبع، خد ماء الخلاص، خد ماء الغفران، خد ماء الروح القدس. يا أحبائي، إن كنا نريد أن نأخذ هذه العطية كالسامرية، مش يقول يا ريتنا كنا أيام زمان معاها، كنا شفنا المسيح، ولا كنا أيام المسيح ما كان على الأرض. المسيح موجود قدامك، عنوانه واقف على باب قلبك بيخبط، إن سمعت صوته فلا تكسوا إيه، ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي فتح الباب أدخل أتعشى معه وهو إيه معي. يبقى النهاردة المسيح مش بس مكان موجود، ما موجود يملأ كنيسته وبيته. إحنا في السماء على الأرض الوقت، الكنيسة هي عربون السماء زي السماء بالظبط، بندخل المسيح موجود في وسطينا وبيقرأ على قلبنا. يا بخت اللي فتح له وتمتع بيه وعايش بيه وخد ماء الحياة الأبدية، والنهاردة بيخبط عشان اللي لسه ما فتحش، يقول له ادخل يا رب يسوع. زي المرنم بيقول بأنا أستاهل أنك تخبط على قلبي، وانت بجلالك واقف قدامي وتقول افتح لي، مين أنا مين؟ يمكن نسيت أنا مين. أنا إيه؟ التراب. افتكر يا نفسي، أنا التراب وياك تنسي. اوعى تفتكر نفسك حاجة ولا أنت حاجة، ولا الشيطان يخليك تبقى معجبة بنفسك، الشيطان العجب أو العجب أو أنت. أنا أنا أنا مين يا عم؟ أنا التراب. افتكر يا نفسي، أنا التراب وياك إيه؟ دخلنا عريانين وهنخرج إيه؟ والجسد ده اللي عمال نروق فيه ونزوق فيه ونلبس فيه هيروح في التراب وياكل الدود وريحته تبقى صعبة. لكن يا بخت اللي خد ماء الحياة الأبدية، يقول أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض، أنتم رائحة إيه؟ المسيح الزكية. السامرية دي قالت له اديني من المية، يا سيد أعطني من هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. الدهون يا رب، قولي له يا رب ده شعرنا كل النهاردة، اديني المية دي اشبعني بيها. أنا دورت يا رب على الصديق اللي خلى بيا واللي نصب عليا، وعلى الصديقة اللي عملت معايا كده، وعلى العالم وعلى الأرضيات وعلى الماديات وعلى الشهوات وعلى الأفلام الناجسة وعلى وعلى وعلى، ما شبعتنيش. أنا عايز الماء اللي تشبعني النهاردة ترويني عشان ما ارجعش أشرب من هذا الماء مرة أخرى. الله يعطينا هذه النعمة مع السامرية. يا سيد أعطيني من هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستك. يا ملك الملوك، يا رب الأرباب، يا إله الحياة، يا إله الخلاص، يا إله القديسين، أعطني هذه النعمة لكي تحولني وتغيرني وتحررني وتفك قيودي وتطلقني حرر. إن حرركم الإبن فبالحقيقة صيرون أحرار. قل له عايز الحرية دي، عايز حرية مجد أولاد الله. العبودية يا رب قاسية، الشيطان قاسي مستعبدني مأيدني مضللني. النهاردة عايز أعرفك وارفع عيني ليك.
يا مناس عرفوا

وخدوا ماء الحياة الأبدية زي السامرية، زي ما قلنا دلوقتي زكى داود في العهد القديم لما سقط وقتل في أكثر من كده تاني، وده بورينا أن الأنبياء فيش حد كامل فيهم أبدا، الكل زاغ وفسوا وعزوا مجد الله ليس معهم صلاحا ولا إيه؟ مين اللي قال العالم كل من منكم يكتنا على خطية؟ رب المجد يسوع وقف العالم كله وقال من منكم يبكتني على ايه؟ حد قدر يقف؟ ولما دخلوا عشان ياخدوا له الصلب بيقولوا انت مين فين يا يسوع؟ انا هو كله وقع على ايه؟ هو صاحب السلطان، هو النهارده عايز يمتعك بهذه المياه، مياه الحياه الابديه. لما داود سقط وعرف خطيته واعترف بيها وجه النبي وقال له عليها وقال له أنت هو، كان كل ليلة يبلل فراشه بإيه؟ يعني إيه بللها؟ دموعه يعني المرتبة ولا الملاية على الملك ده بقت مية. أسألك سؤال، هل كم مرة بكيت على خطاياك وعلى خطاياك؟ كم مرة قفلت على نفسك ودخلت لمخدعك ورجعت حساباتك عشان تتقابل مع المسيح؟ ومزمور داود اللي حطه لنا الكنيسة في كل ساعة بنصليه، مزمور التوبة والخلاص والنعمة، ارحمني يا الله قلبا نقيا اخلق. انت محتاج قلب جديد وانت محتاجة قلب جديد يدخل فيه المسيح يملكه، ينبع فيك ماء حياة ايه؟ أبدية. هذه السامرية طلبت منه، لولا كده ربنا قال لداود رفعت عنك ايه؟ خطيتك. النهارده عشان ترفع خطيتك ملك المسيح قلبك، خد من ماء الحياه الابديه، ماء الروح القدس. الروح القدس اللي ساكن فيك ادي له مجال النهارده يشتغل جواك لانه موجود فيك. انتم هيك الله وروح الله يسكن، بس شغاله، ادي له مجال يشتغل جوا قلبك، يتكلم على لسانك، ينظر في عينيك، يسمع في ودانك، يفكر في عقلك وفكرك، ادي له مجال يشتغل. مرة كنا قاعدين مع قداسة البابا وبنتكلم عن الروح القدس، الروح القدس ساكن فينا، وجاب كوباية كده قال بس في كوباية فيها نقطة، كوباية فيها ربع تم نص ثلاث أرباع فيضة، هو ده الروح القدس. فايه الروح القدس في حياتك شكله ايه؟ اوعى تكون حزنه، لا تحزنوا الروح القدس الساكن ايه؟ فيكم. يا احبائي، شخص من الاشخاص عندي امه تقيه مؤمنه بنت ربنا، وزوجته نفس الطريقه، وهو انسان بعيد قوي قوي عن ربنا قوي، يشرب خمرة ويشرب مخدرات ويلعب قمار ويضرب وبهدل، شخصية غير عادية، يعيش للشيطان. لكن يا ما صلينا لأجله، يا ما افتقدناه، يا ما كلمناه ما يسمعش، وأمه مراته بيصلوا له. وفي يوم من الأيام جاله واحد صديقه مسلم وقال له أنا جايب لك هدية. قال له خير؟ قال له جايب لك الهدية هركبها لك والمهندس هيشغله لك. إيه ده؟ قال له ده دش. استغرب، راح المهندس نزل ركب له الدش، برمج له القنوات المسيحية، وقال له بقى دوس على واحد يطلع لك قناة كذا، اثنين كذا، أربعة كذا، خمسة كذا، إلى آخره. ومشي وراجل مسلم. الأخ ده جه يفتح، اسمه صموئيل، يفتح التلفزيون كده يدوس على بتاع يطلع له قناة يقول المسيح بيحبك، يروح قافل، يقف يفتح قناة تانية يلاقي المسيح يقول له يعطيك ماء حياة أبدية زي السامرية، كل من يشرب من هذا الماء يعطش. الله. القناة الثالثة تعالوا إلى يا جماعة المتعبين والسكل عملنا ريحكم. راح ساجد قدام التلفزيون قال يا رب بتكلمني بهذه الدرجة وهذا الحب وأنا إنسان شرير وقاسي ومعاند، ألم النهاردة بديك قلبي؟ الدين ماء الحياة الأبدية دي يا رب، وغيرني واديني قلب جديد، قلبا نقيا اخلق فيا الله
وروحا مستقيما قد في أحشائه، وتغير صمائيل تغييرا كاملا.

بقى شماس وبقى خادم وبقى عضو مجلس كنيسة وحاجة تانية خالص، وبنضيف الحالات الصعبة جدا. الرب النهاردة مستعد كما تقابل مع السامرية وأعطاها ماء الحياة الأبدية أن يعطي كل واحد منا. أخيرا قال لها اذهبي هاتي جوزك. قالت له ماليش زوج، ليس لي زوج. تشوف رب المجد يسوع اللي فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مردودة لا يقصف. قال لها حسن بالصواب ايه؟ ايه ده يا يسوع؟ قول لها يا مريم يا ما يا ست يا بتاعت الرجال اللي عايشه في الحرام يلي يلي يلي لا ما شبعكيش واحد ولا اثنين ولا خمسه واخر ده واحد سادس، ايه الموضوع ده؟ لكن يسوع ريه القلب. عمره اقول لك بتعمل ايه؟ يقول لك خطاياكم وتعدياتكم لا اعود اذكرها لكم فيما بعد. يا سلام، ارميها لكم في بحر من النسيان. اليوم انت ابني، اليوم انا ولدتك. بالصواب، حسنا بالصواب قلت، مبارك اسمك يا رب. هي فيها صواب. يسوع النهارده بيمدحك، بيشوف حاجه حلوه فيك بيقول لك عليها عشان بيحبك وعايزك تبقى ابنه، عايزك تبقى بنته، وعايزك تبقى غالي عليه. هو انت غالي عليه جدا وعايزك تبقى انسان عظيم. المهم قلت له كان لي خمسه ازواج واللي معايا مش جوزي. قال لها هذا قلت هو المسيح. قال لها كان لك خمس ازواج مش هي اللي قالت، والذي لك هو ليس زوجك. هذا قلت أو هي اللي قالت لأنه لك المسيح، لأنه كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس زوجك. هذا قلت بالصدق. حبيبي اللي يعلمك الصدق المسيح، ولا تعرفش الكذب، ولا يعلمك الطهارة تعرفش النجاسة المسيح، ولا دي قوة في الضعف المسيح، واللي هيريحك ويملأ قلبك بالسلام ملك السلام المسيح. المهم عاد بقى هي كانت ستة حافظة قوي زي اللي حافظين بس مش عايشين. السجود هنا ولا في الهيك ولا في الجبل ولا في أورشليم ولا إلى آخره. قال لها السجود الذين في الله روح والذين يسجدون له فبالروح يسجدون ينبغي أن يسجدوا. إلهنا عايز نسجد بالروح. ممكن أعمل 200 مطانية 200-300 وأنا قلبي مش ساجد. عايز أعيش بالروح وأسلك بالروح وأشتغل بالروح. وإنما أقول لكم في غلاطية 5:14 أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح وروح ضد الجسد وكل منهما يقاوم الآخر. طب والنتيجة؟ حتى تفعلون ما لا تريدون. يعني مش عارف الروح القدس فيك ومش مشغلاه وشغله في حياتك وتدي له مجال يشتغل، أنت بتشتغل بالجسد. عشان كده قال ثمار الجسد مش عارف 19 ثمرة أعمال الجسد، لكن ثمار روح القدس محبة فرح سلام طول أنات. لما الروح النهاردة يشتغل في حياتك الروح القدس كلك ثمار الروح القدس، مواهب الروح القدس، سلطان الروح القدس، قوة الروح القدس، فتسلك بالروح وتخدم بالروح وتعيش بالروح. قلت له أنا عارف أنك قبل ما انتقل من النقطة بسرعة ايش عرف المسيح ده؟ خلي بالك الرب يسوع فاحص القلوب ومختبر ايه؟ الكلى. موجود في وسطينا، شايف قلبك وفاحص كلاك ومختبر كلاك، وكل ما كل شيء مكشوف عليه قدامه، يرى في الظلام كما يرى في النور ايضا. عشان كده بيقول لك من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. كيسة بتعلم نعترف نقعد قدامه كتير قوي، وبعد ما نقعد قدامه باعتراف بيننا وبينه نرجع لابونا ونقول له يا ابونا انا خلاص بنعمة ربنا صلي لي عشان كنت وحش جدا وابتدي مع المسيح يديني حل ويبقى يطمن عليا ويديني الحل عشان اتناول جسد الرب ودمه. لان من ياكل جسدي واشرب دمي بدون استحقاق يكون مجرم. وكثيرون مرضى وكثيرون يركضون، يعني ايه مرضى ويركضون؟ يعني يموتوا لانهم ياخذوا جسد الرب ودمه بدون استحقاق. عشان كده ربنا يساعدنا النهارده، ما حدش فينا يستحق، لكن بالتوبه بالاعتراف بالقلب الجديد بالنعمه بماء الحياه الابديه بهذه العطيه نعيش له ونستحق او ناخذ جسده ودمه.

والذي لا نستحقه. قلت له انا عارف ان المسيح جاي. ما فين المسيح؟ متى جاء ذلك؟ اخبرنا بكل شيء. قال لها انا الذي اكلمك هو. مبارك اسمك يا رب. انا الذي اكلمك هو. انا الذي اكلمك هو. انا اللي بكلمك. يسوع اللي بيكلمك. انا ما هو الا اناء الافغر فاك وانا املاه. وانا لربنا اراد اجي هنا، مش انا ولا حاجه، لكن اللي بيتكلم روح الله القدوس. عشان كده اسمع صوته وطيعه النهارده وعيش ليه. واسمع ماذا حدث السامري بعد ما خد ماء الحياه دي، قال له اعطيني هذا الماء لا اشرب منه ولا اعطش. يقول فتركت جرتها ومضت الى المدينه. تركت الجره اشاره الى الماء، ماء العالم، الخطيه. أنا هيالي لما رجعت البيت مرة سمعت واحد من ولاد الزبالين بيقول الكلام ده. هو قال كده، هو إيه؟ قال لما رجعت على البيت تاني للراجل اللي كان قاعد عندها اللي ما كانش جوزها، بيقولها فين الجرة؟ قلت له جرة تكسر على دماغك، اطلع برا يلا. إيه اللي حصل؟ دي مش السامرية القديمة يا عم، دي بتاعت الشهوات والنجاسات والزنا وإلى آخره. ده السامرية اللي خدت ماء الحياة الأبدية، اللي بقت بنت المسيح، اللي لا عاد كذب ولا حلفان ولا شتيمة ولا الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. يا ريت نترك الجرة النهاردة، نترك الماضي النهاردة، نترك القديم النهاردة، ننسى ما هو وراء ونمتد لما هو قدام. من وضع يده على المحراث فلا ينظر ليه. رب يدينا هذه النعمة. آخر حاجة يا أحبائي بسرعة، راحت جريت بقى، مضت تركت الجرة ومضت المدينة، تركت الخطيئة وجريت وقالت للناس هلموا يا ناس، ياللي هنا ياللي هناك ياللي بعيد ياللي قريب. ايه يا ست جرايه حاجة بمقها دي؟ مش دي السامرية؟ ايه اللي جرى؟ بتنادي على مين ديت؟ بتقال لكل الناس. المرأة السامرية الخاطئة تحولت إلى امرأة كارثة، وأول كارثة في الكتاب المقدس، أول كارثة في الكتاب المقدس. يا حبيبي أنت مش جاي هنا عشان تشتغل وتكون عندك دولارات ولا يورو ولا مش عارف إيه ولا السليلة، أنت جاي هنا عشان لك رسالة ولك رسالة. الناس اللي مش عارفة المسيح هنا، الغلابة اللي ماشيين في الشر والخطيئة، عايزين يشوفوا المسيح فيك، تقول له ما اعرفش اكرز. يروا اعمالكم الحسنة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. يسمعوا المسيح فيك، يشوفوه فيك. انتم نور العالم، تنور وسط الظلام، انتم رائحة المسيح الزكية. تعالوا هلموا، تعالوا شوفوا، انظروا، تعالوا شوفوا ملك الملوك ورب الارباب. وجدت من تحبه ايه؟ نفسي. وجدت المسيح المنتظر، تعالوا دقوه. واللي ما دقش المسيح ما يقدرش يخلي الناس تتكلم، ما يقدرش يكلم الناس عنه. اللي ما دقش التفاح ما يقدرش يقول هو شكله ايه طعمه ايه. لكن اللي دق نعمة المسيح واللي خد عطية ماء الروح القدس واللي ابتدى في حياة جديدة وقلب جديد ما يقدرش يخبي. كل الناس تشوف النور ده والبركة ديت. انسان قال لي كل ما فعل ألعل هو المسيح. فخرجوا من المدينة وأتوا. كل المدينة خرجت. جابت كم واحد السامرية؟ تقول أنا خاطي أنا شرير. حبيبي توب وارجع، خد ماء الحياة واشتغل. المسيح ما عندوش حد عاطل ولا باطل. كل أولاد المسيح وبنات المسيح لازم يشتغل. رب يدينا نعمة ويدينا ناخد ماء الحياة الأبدية، ويدينا أن نخدم سيدنا وتاج راسنا وإلهنا وملكنا يسوع المسيح في هذه البلاد اللي نعيش فيها، عشان يصنع مشيئته في حياتك. آخر حاجة أقولها لك، أنت تعيش لكي تمجد الله ولكي يصنع الله مشيئته في حياتك. قل له يا رب النهاردة عايز تصنع مشيئتك في حياتي، ما تستلم قلبي وحياتي ومجدك واخدمك. ولإلهنا كل مجد وكرامة سجود من الآن وإلى أبد الآبدين كلها. آمين.

يا رب جايين ليك يا رب، وفي الجلسة دي واللمة دي يا سيد، يا رب سمحت يا سيد إنه نكون مع بعض عشان نجي يا سيد ونتضرع إليك ونرفع بلدنا وكل اللي بيحصل فيه يا سيد بين إيدك. نهمي لما نسمع من أخوه هناني من اللي بيحصل يا سيد في أورشليم بأنه البلد في شر عظيم. جلس وبكى. جايين ليك يا رب في الوقت ده وبنعترف وبنتوب يا سيد عن كل خطايانا يا رب، بداية يا رب بيا يا رب وبيت أبويا. بنجي نركع يا رب ونعترف بخطايانا واثقين في شخصك يا سيد. يا سيد جايين يا سيد ونتوب يا رب نيابة يا رب عن بلدنا عشان يا رب تدي سلام وتدي بركة وتدي يا رب أمن واستقرار للمرة الثانية. يا سيد جاي لك يا رب كل قلوبنا يا رب، قلوبنا مجروحة يا رب، متألمة موجوعة يا سيد عشان كل اللي بيحصل في البلد. بنسلمك يا رب بلدنا بين إيدك يا رب، كل القوتين يا رب المتعاركتين يا سيد. يا ربي احنا ما عارفين يا سيد مقصدك ومشيئتك، ولكن يا ربي بنرفع عيوننا نحوك ونقول لك يا سيد نحوك عيوننا، نرفع عيوننا نحو الجبل او نحو الجبال من حيث ياتي عوننا معونتنا من عندك يا رب، لانك انت مسرتنا انت سلامنا، انت يا ربي امين وصادق. عشان كده يا ربي انت ملجأنا، انت رجعنا، املأنا يا ربي بالثقة، املأنا يا ربي بروحك القدوس يا سيد. انا عايزكم كلكم الموجودين نصلي مع بعض ونرفع بلدنا. انت اللي شايف وبتشاهدنا صلي معانا. اذكر احلك الموجودين في البلد كل احتياجاتهم، إنه الله يتدخل، الله يعمل مشيئته، الله ينظر إلينا بعين الرحمة ونشوف تاني بلدنا، يكون في اتفاقية يا سلام. مش يا رب اتفاقيات يا سيد زي اللي فاتت، ولكن اتفاق صادق ونشوف يا رب نحظة تاني في بلدنا، نشوف سلام يا رب، ونشوف تعمير تاني، ونشوف يا رب البسمة بتاعت الطفل المتغيرة تتغير تاني يا رب من جديد يا رب، بسمة فرح وسرور مش بسمة يا رب المتغيرة اللي فيه حزن وكآبة. يا رب نحن جايين ليك يا رب ونحوك عيوننا وقلوبنا كله ليك يا سيد، نمجدك ونباركك ونرفعك يا سيد. شكرا، عيد لنا يا سيد تاني يا ربي الأمان والاستقرار في بلدنا. نسمع أنغام الموسيقى بتاعت الفرح يا ربي، أهازيج يا ربي، نسمع يا ربي أفراح بتنادي بسلام وبتفرح بالسلام وبتفرح يا ربي بنعمتك يا سيد. الكنائس تاني ترجعت يا رب، الكنائس اللي اتهدمت، الكنائس اتهجرت، الكنائس يا سيد اللي بقت خالية يا رب من الناس والمؤمنين حتى في أيام الأحد، ترجع تاني الحركة من جديد. شكرا يا رب لأنك خبطتنا، يمكن يا سيد يا رب ابتعدنا عن طريقك يا رب والتوينا وطريقنا بيجا معوج يا سيد، احنا ما عارفين، ولكن يا سيد جايين واثقين في شخصك انه يا رب وعدت شعبك انه يعني اعترفنا بخطايانا وتبنا بتبري أرضنا، بتبري أرضنا، نمجدك ونباركك. شكرا يا رب لأنك بتسمع الصلاة، يا سامع الصلاة، وإليك يأتي كل البشر، في اسمك يسوع نصلي، أمين.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وتأمل جديد في برنامجنا أسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. من الكتاب المقدس بنحاول نشوف إحنا موجودين هنا ليه. سألتك وبسألك في كل برنامج، يا ترى مرة وقفت تفكر أنت عايش لمين وعايش لإيه؟ كلنا بنسعى في أمور كتير في حياتنا، كلنا مشغولين في دوامة الحياة، في عجلة الحياة، يوم ورا يوم، شهر ورا شهر، سنة ورا سنة، بنعمل أعمال كتيرة. لكن هل يا ترى مرة وقفت تقول لنفسك أنا رايح بحياتي لفين وبالأعمال اللي أنا بعملها دي لفين؟ مهم قوي إن احنا نفكر إيه اللي احنا بنعمله وبنعمله ليه. إذا كان فاضل في عمري أو عمرك 10 20 30 سنة، إيه الحاجات اللي أنا لازم أركز عليها وأعملها علشان أكون راضي عن نفسي والخالق يكون راضي عني؟ النهاردة عايز أكمل معاك في اللي ابتديته في الحلقة اللي فاتت، إن إحنا بنشوف الحياة بعينين الله مش بعينينا إحنا. لما هو بيبص على حياتي بيشوفها إزاي؟ الله بيشوف حياتي على إنها أمانة، ائتمني على أمور معينة. من الكتاب المقدس، من قصص الناس اللي مكتوبة في الكتاب المقدس، بنشوف إن هو بيبص لحياتنا على إنها أمانة. في آية في الكتاب بتقول ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الله بيعتبرني وكيل على أمانة معينة، وعايز يسألني في يوم من الأيام عن الوكالة ديت تصرفت فيها إزاي. بس هو لما بيسألني عن الوكالة ديت هو عايز يلاقيني أمين في الشيء اللي أتمني عليه. لو أنا سألتك أنت بتتصور حياتك إزاي؟ إيه الصورة اللي بتيجي لذهنك؟ الصورة اللي بتيجي لذهنك عن الحياة بتأثر على طريقتك في ردود أفعالك للأمور اللي بتحصل لك. الطريقة اللي أنت بتشوف بيها الحياة بتخليك تتأثر أو تتفاعل مع حياتك بطرق معينة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني زي ما قلت لك مرة، مثلا لو أنت شايف إن الحياة عبارة عن لعبة أو معركة، يبقى كل توقعاتك وكل القيم بتاعتك عايزة إنك تكسب، عايز تفوز. لو أنت شايف إن الحياة عبارة عن سباق عدو قصير، يبقى أنت بتقدر أو القيمة بتاعتك المهمة قوي هي السرعة، أنت عايز بسرعة تنجز، دايما هتكون مستعجل في أمورك. لو شفت الحياة عبارة على إنها سباق ماراثون، هتلاقي القيمة الغالية بتاعتك والعالية قوي

هي قوة التحمل. لو شفت الحياة على أنها معركة يبقى أنت عايز تفوز. وقتنا وطاقتنا وإمكانياتنا كلها معطاة لينا من الله. كل ما وردنا على الأرض هي هبات من عند الله ائتمنا عليها. إحنا وكلاء على الأشياء اللي الله إداها لنا. ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. عشان أبتدي من المفهوم ده لازم أكون اقتنعت بأن كل شيء هو من عند الله مش من عندي أنا. كل شيء هو ملك لي الله مش ملكي أنا. كل حاجة هي له، لكن هو بيأتمني عليها لفترة معينة وبعد كده حيديها لحد تاني من بعد مني. الآية بتقول للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. الحقيقة احنا ما بنملكش حاجة خالص في الوقت اللي احنا عايشين فيه على وجه الأرض ده. كل شيء ليك النهاردة كان لحد تاني قبليك، والله هيديه لحد تاني بعتيك. ائتمنك بس في فترة عمرك على الحاجات اللي هي تحت ايدك دلوقتي، لكن هيديها لحد تاني بعد منك. لما الله خلق آدم وحواء ائتمنهم على العناية بكل خالقته، عينهم وكلاء على ممتلكاته. الكتاب بيقول لنا كده، باركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض واخدعوها. الدور ده ما زال موجود لغاية النهاردة. إحنا وكلاء على خلائق الله كلها. الكتاب بيقول لنا كمان، أي شيء لك لم تأخذه إن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ. أي شيء لك ما خدتهوش، كل حاجة لك أنت أخذتها، فإذا كنت أنت أخذت أنت بتفتخر ليه؟ كل اللي بنتمتع بيه لازم نتعامل معاه على أنه أمانة الله وضعها في إيدينا. كل شيء موجود معانا دلوقتي ده أمانة الله اداها لنا. احنا بنتمتع بيها، كانت لحد تاني قبلينا وهتبقى لحد تاني من بعدينا، لكن الله ائتمنا عليها وعايزنا نكون أمناء. وحيسألنا في يوم من الأيام، حيسألنا إذا كنا أمناء في الوكالة اللي ائتمنا عليها. في ناس بتقول لك طالما انت ما بتملكش الشيء ده ما تهتمش بيه، لكن المسيحي بيعيش بمقياس تاني اعلى من كده. بيقول انا لازم اهتم بكل شيء على قد ما اقدر لان الله بيملكه والله يتمني عليه. الآية بتقول ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الانسان امينا. هو عايز يلاقيك ان انت امين على الوكالة اللي ائتمنك عليها. هنكمل مع بعض في الفكر ديت في الحلقة القادمة، وإلى أن نلتقي لتكن نعمة الرب معك.

من جبل الزيتون الذي يطل على جبل صهيون منطقة العلية. راح أتكلم عن العشاء الأخير يسوع مع التلاميذ. ابقوا معي حتى أتحدث عن هذا الموضوع.

0: من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس رح أتكلم عن العشاء الأخير. العشاء الأخير طبعاً كل شيء كان بيصير بحسب ترتيب إلهي بمشورة الله المحتومة. كان يسوع مع التلاميذ في بيت عنيا من الجهة الأخرى من جبل الزيتون، وطلب من تلاميذه أنه يروحوا للبلدة لأنه يعني بيكون أسهل الوضع من أنه يكون خارج المدينة يحتفل مع التلاميذ في العشاء الأخير. وفعلا ذهبوا وشافوا رجل حامل جرة وراحوا للعلية للبيت وين مكان العشاء الأخير. هذه المنطقة جميلة جدا، بحيث أينما نظرت وين ما اطلعت، سواء من جبل صهيون الجميل في رأس الجبل مكان العلية، أو البلدة القديمة بلدة أورشليم القدس. وخلي بالك أنه كانت أيام الفصح، هذا يعني أنه مئات الآلاف من الحجاج من السياح اللي جاءوا حتى يحتفلوا بواحد من أهم الأعياد اليهودية ألا هو عيد الفصح. فالرب يسوع استخدم عيد الفصح حتى يأخذ العشاء الأخير لكي يكون فصحنا. فدعونا أحبائي ندرس مع بعض عن العشاء الأخير، وسأعود بعد هذا الفاصل.
1: أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم

0: خلع ثيابه. أخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك:
1: يا سيد، أنت تغسل رجلي؟
2: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد.
1: لا، لن أدعك تغسل رجلي.
2: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب.
1: يا سيد، لا تغسل فقط رجلي، بل أيضا يدي ورأسي أيضا.
3: أهلا أحبائنا مشاهدينا من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس. واصل حديثي عن موضوع العشاء الأخير. يسوع المسيح كان بيتكلم عن الساعة، وطبعا وهو قادم إلى أورشليم مكتوب ثبت وجهه نحو أورشليم. لابد أن يتمم المكتوب، وهذه خطة الله في مشورة الله المحتومة، أن المسيح جاء إلى أورشليم لكي يموت على الصليب ويقوم من بين الأموات. ويوم الخميس كانت تعتبر الساعات الأخيرة ليسوع المسيح مع التلاميذ حتى يتناولوا الفصح بعضهم مع بعض. والمسيح أعد هذا الشيء قبل، طبعا قبل ما يوصلوا إلى المكان، طلب من تلاميذه من تلميذي إنه يروحوا، وهن رايحين راح يشوفوا رجل حامل جرة مي. طبعا رجل يحمل جرة مي كانت علامة، لأنه في الكولشر في تلك الأيام هذه كانت من عادة النساء أنه يحملوا الأجرار، أجرار المياه على الرأس أو الكتف، ولكن كانت علامة. وبتتبعوا وبتصلوا للعلية، وهناك الشخص المسؤول، الرجل البيت، بيكون محضر. محضر يعني بيكون منظف البيت حتى لا تكون أي فتات من أي، لأنه مش لازم يكون أي نوع خمير، لازم يكون نظيف على الآخر، وبنفس الوقت يحضر كل الإعدادات اللي بيتناولوها بالفصح. يسوع المسيح اعتاد أن يذهب إلى أورشليم، يذهب إلى أورشليم في أعياد اليهود الثلاثة الرئيسية، وأهم عيد يعتبر عيد الفصح. فالفصح هو أول الثلاث أعياد الكبيرة عند اليهود، بيبتدئ طبعا عند الغروب في 14 أفيف. أفيف يعني الربيع، هذا إما بيكون شهر آذار أو شهر نيسان، يعني شهر مارس أو شهر أبريل. في هذا التوقيت عادة بيجي فصح اليهود، وهذا الفصح بذكرهم خروج شعب إسرائيل من أرض العبودية، من أرض مصر إلى أرض كنعان. وطبعا الخروج كان له مواصفات بحسب سفر الخروج إصحاح 12، إنه كل بيت وأحيانا أكثر من بيت لازم يجيبوا خروف بلا عيب، وكان لازم يذبحوا الخروف، ومن خلال الزوفة بيغمسوا أو في الدم، وكان بيدهنوا أو بيرشوا الدم على القائمتين والعتبة العليا، يعني كان بيرشوه على الأبواب حتى لا يأتي الملاك المهلك اللي أهلك أبكار المصريين، حتى يكون حماية على شعب إسرائيل من الضربة الأخيرة من الضربات 10 ضد مصر. فيقول الكتاب المقدس

المقدس أرى الدم فأعبر عنكم. فإذا هذا العيد كان بيحتفلوا فيه مثل هذه الأيام اللي أنا فيها في الأراضي المقدسة في أيام الربيع بيحتفلوا. وطبعا مع الخروف لازم يتناولوا، هون في شيء اسمه ماتسا أو المصة اللي هي الخبز الغير مختمر، ما فيوش أي خمير، لأنه كان المفروض الخروج لازم بسرعة. الأحقاء ممنطقة لابسين الأحذية جاهزين، يعني بيشووا الخروف وبيأكلوه بسرعة حتى يتركوا مصر ويخرجوا من أرض العبودية أرض مصر. وهذا كان طبعا عادة يهودية إنه الأولاد يسألوا الآباء ليه إحنا منعيد عيد الفصح، فبيذكروا الغرض من الفصح حتى يعني يضلوا في ذاكرتهم كل الوقت أنهم يحتفلوا بخروجهم من أرض العبودية إلى أرض الحرية إلى أرض كنعان. فالمسيح طلب من التلاميذ إعداد الفصح، وشافوا الرجل اللي حامل الجرة وتبعوه للبيت، وطبعا جاءوا مع يسوع المسيح. وعادة بيجلسوا على الأرض في مساند هيك زي مخدات معينة، وفي طاولة بتكون على الأرض، وبتكونوا كلهن قريبين بعضهم من بعض. يوحنا اللي اتكى على صدر يسوع كان قريب منه، بطرس مقابله، وعلى الأرجح يهوذا كان قريب من الجهة الأخرى من يسوع، لأنه المسيح تكلم عن خيانة يهوذا الذي يغمس في الصحن معي، وكانوا حول بعض. هذا الجلوس هو عبارة عن ذكرى، عبارة عن احتفال، عبارة عن تناول وجبة الفصح أحدهم مع الآخر.

أهلا أحبائنا، نواصل حديثنا عن العشاء الأخير، وهذه كانت طبعا الفترة الأخيرة قبل صلب المسيح، ساعات مهمة جدا ليسوع لكي يختلي مع التلاميذ. الوجبة أحبائي مثل ما ذكرت يعني بيتذكر خروج شعب إسرائيل من أرض العبودية، فشيء طبيعي لازم أهم يعني ما في الموضوع هو الخروف، خروف الفصح يذبح وبيتناولوه مشوي، وهذا طبعا الخلاص من العبودية بواسطة الدم المرشوش على الأبواب، مكتوب أرى الدم فأعبر عنكم، فلازم تقدم هذه الذبيحة تسمى ذبيحة الفصح. الشيء الثاني المهم جدا في الوجبة الخبز الغير مختمر، لأنه مش رح ينتظروا حتى يختمر، فكان لازم يمشوا يأكلوا الوجبة ويمشوا بسرعة. الشيء الثالث اللي بيتناولوه في الوجبة عادة بحسب التقليد اليهودي الماء والملح. طبعا الماء والملح بتذكرهم بالدموع الكثيرة التي ذرفت خلال فترة العبودية في أرض مصر، وطبعا بتذكرهم في عبور البحر الأحمر أو بحر صوف. ثم أحبائي مع الوجبة بيتناولوا أعشاب مرة بتذكرهم في مرارة العبودية، وطبعا مع الأعشاب في الزوفة، نبتة الزوفة اللي

كانوا بيغطوها أو بيغمسوها في الدم حتى يرشوا الأبواب حتى المهلك لا يهلك الإسرائيليين بل يقتل أبكار المصريين. فالدم يذكرهم بحماية الرب لهم فبيتذكروا هذا الشيء. ثم بعد الوجبة بيتناولوا قطع من الحلوى، وطبعا كل شيء بيتناولوا له ذكرى. قطع الحلوى هي عبارة عن قطع من التفاح والتمر والرمان، وبيخلطوها في المكسرات مع عيدان القرفة، وكلها بيخلطوها في بعض بتذكرهم كيف كان الشعب إسرائيل يخلط اللبن أي الطين القش والطين حتى يقوموا في البناء. فهذه كلها بحطوها على الترابيزة على الطاولة بتذكرهم في أيام ومرارة العبودية، ولكن من ناحية تانية بتذكرهم في الحرية. شيء مهم جدا في الفصح أنه بيتناولوا 4 كؤوس من النبيذ، وكل كأس له رمزه طبعا، والكؤوس 4 بتذكرهم في وعود الرب لشعب إسرائيل في سفر الخروج إصحاح 6 والآية 6 والآية 7. شيء آخر بيعملوه وهن في الشركة وجالسين في العلية بعضهم مع بعض بيقوموا في بعض الترانيم والتسبيح، وهذه التسبيح مأخوذة من المزامير اللي ترنم بأيام الفصح من مزمور 113 حتى مزمور 118. وطبعا بما أنه المسيح جلس مع التلاميذ، أهم ما في الموضوع هو الشركة المقدسة وهم جالسون على المساند أحدهم مع الآخر. ولكن في هذا الفصح أحبائي أعطى المسيح معنى جديد، الخبز الغير مختمر والكأس، الكأس النبيد اللي هو بداية عهد جديد. الخبز الغير مختمر بيذكرنا في يعني خروج شعب إسرائيل بدون الخطية، الخمير يرمز إلى الخطية، فجسد المسيح كامل بلا خطية بلا عيب. والنبيذ أو الكأس بذكرنا طبعا في دم يسوع المسيح. في هذا الفصح أعطى يسوع معنى جديد، فطبعا هو بترمز إلى جسد المسيح الكامل وبلا خطية ودم يسوع المسيح، فهو حمل الله الذي يرفع خطية العالم، الحمل بلا عيب ولا دنس، الذبيحة الكاملة النهائية بلا عيب ولا دنس، ذبيحة يعني المسيح فصحنا. في هذا الفصح أحبائي المسيح تمم العهد القديم، العهد اللي هو عهد القديم، وابتدأ الآن في عهد جديد مضمون بل مختوم بدمه لغفران الخطايا. هذا هو العهد الجديد بدمه، اتختم بدم الرب يسوع. اصنعوا هذا لذكره.

قديمة أورشليم القدس. المسيح كان مع التلاميذ في العلية. في العلية نرى عدة أمور، أولا سيادة الله، ومن ناحية أخرى مسؤولية الإنسان. المسيح تكلم عن عهد جديد، وهذا العهد هو عهد إلهي. الكلمة في العهد القديم كرات بريت، أي قطع عهدا، وهذا العهد عادة من طرف واحد. في العهد الجديد كلمة دياثيكي نفس المعنى، إما بترفض أو بتدخل العهد. فسيادة الله إنه تمم هذا العهد، ولكن مسؤولية الإنسان إنه يدخل في هذا العهد، إما يقبل أو يرفض. بيقبل وبيدخل هذا العهد للحياة الأبدية وضمانها وكل بركات العهد، كل بركات الله. من ناحية أخرى في العلية نرى أمانة الله وفشل الإنسان. واحد من تلاميذ المسيح يهوذا الإسخريوطي، يعني كان مع المسيح أكثر من 3 سنوات، وشاف المعجزات وسمع التعليم ورأى حياة المسيح الكاملة بدون خطية، بل الأصعب كيف الإنسان أن يخون المسيح بعد أن يرى وجه يسوع المسيح. أمانة الله لا تتغير، ولكن فشل الإنسان بغض النظر، إنسان هو الإنسان. في العلية منشوف شيء آخر، بتشوف المحبة الغير محدودة، المحبة الغير مشروطة طبعا، وسوء من ناحية أخرى سوء فهم التلاميذ. إلى هاي اللحظة حتى في الساعات الأخيرة التلاميذ غير مدركين الشيء اللي عم بيقوم فيه الرب يسوع المسيح. كانوا بعدهم بتخاصموا، بعدهم بيتجادلوا. وفي هذا الوقت طبعا، يعني في العشاء الأخير كمان بيسموه خميس غسل الأرجل، المسيح علمهم عن مثل التواضع، عن يعني التواضع غسل أرجل التلاميذ. ومع كل هذا بعدهم بفكروا بالمراكز. شيء آخر مهم جدا في العلية، نرى التوقيت الإلهي العجيب، ومن ناحية أخرى تشويش وعدم فهم التلاميذ، غير فاهمين بكل اللي عم بيعمله يسوع، سواء من الحديث معهم، سواء من غسر الأرجل وهكذا، فما زالوا مشوشين. شيء آخر في العلية، حقيقة بتشوف قلب المسيح، بتشوف مزيج من الفرح والحزن. الفرح طبعا أنه سيكمل الفداء من أجل كل البشرية. الحزن في قلب يسوع لأنه رح يفارق التلاميذ كإنسان. فإذا هذا الشعور شعور ممزوج، يعني بين الفرح وبين الحزن في العلية. ثم أحبائي في العلية، معرفة المسيح الكاملة، ما يحدث وما سيحدث في العلية. المسيح مش بس اتكلم عن خيانة يهوذا بالتفصيل واللي راح يغمس معي، دخل الشيطان يهوذا وراح يبيع يسوع وسلم يسوع، ولكن أيضا في العلية تنبأ عن إنكار بطرس الرسول، فكان عنده المعرفة الكاملة، إنكار بطرس، خيانة يهوذا، وهروب التلاميذ. في هذا العشاء أحبائي شيء مهم جدا، استخدم الفرصة يسوع حتى يأسس ما تسمى الفريضة المسيحية، فريضة العشاء الرباني في العهد الجديد. لكن الجدير بالذكر أنه في فرق بين فصح اليهود وبين فريضة العشاء الرباني. فصح اليهود كان مرة واحدة، بعيده مرة واحدة في السنة، واللي بعيدوه هو فقط الشعب اليهودي. أما فريضة العشاء الرباني، كلما اجتمعنا وكلما أكلتم من هذا الخبز تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. كل مرة بنجتمع فيها للعبادة، عبادة الرب يسوع المسيح في الكنيسة، إحنا بنتذكر موت وقيامة يسوع المسيح، مش مرة في السنة، ممكن يكون كل يوم أو كل أسبوع. شيء

آخر، الفصح كان مرة واحدة في السنة، أما بالنسبة لنا يتكرر هذا الأمر مرارا. شيء آخر إنه الفصح أحبائي كان لليهود، بتذكروا الخروج من مصر، من أرض العبودية، تحريرهم من مصر. أما هذه الليلة بتذكرنا الحرية من الخطية، مش شعب واحد، كل الأمم، كل الشعوب، كل الألسنة، كل من يطلب يسوع يتحرر من عبودية الخطية. في العشاء الرباني أحبائي احنا منتذكر كل هذه الأمور.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، منواصل دراستنا من جبل الزيتون، وبحب أختم في شيء مهم جدا. فصح اليهود طبعا بيحتفلوا وبيتذكروا وبعيدوا العيد مرة في السنة، ولكن الكتاب المقدس يقول المسيح فصحنا، والرب يسوع اتخذ هذه الفرصة الأخيرة حتى يقوم بشيء مهم جدا، اللي هي الفريضة المسيحية، فريضة العشاء الرباني أو المناولة اللي منسميها بلغتنا يمكن الأبسط. شو اللي بيصير في موضوع العشاء الرباني؟ أول شيء نظرة إلى الماضي، نتذكر أهم حدث ما عمله يسوع المسيح، نتذكر موت يسوع المسيح الكفاري والبديلي من أجلك ومن أجلي، كيف إنه المسيح دفع الثمن، أخذ العقاب عنك وعني، وفى الدين، أرضى العدالة الإلهية، وفى المطالب الإلهية، وكفادي استطاع أن يكفر عن كل خطايا البشرية. ففي العشاء الرباني منتذكر نظرة إلى الماضي. شيء ثاني في العشاء الرباني هي نظرة للمستقبل. كلما أكلتم من هذا الخبز تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. فعندما نجتمع حول مائدة الرب دائما نتذكر مجيء المسيح ثانية، وإحنا قلنا أن المسيح صعد من جبل الزيتون والملائكة قالت هكذا سيجيء ثانية، فمنتذكر نظرة مستقبلية. أيضا في العشاء الربانية فيها نظرة إلى الحاضر. في هذا الاجتماع منتذكر أن احنا واحد في المسيح، المحبة الأخوية، الوحدة، وحدة المؤمنين، الشركة المقدسة في هذا الاجتماع. منتذكر أنه احنا أصبحنا عائلة الله، ومنتذكر بركات الله علينا كيف بسدد كل احتياج في حياتنا. كمان أنهي بشيء مهم جدا في العشاء الرباني، مش بس نظرة للماضي، نظرة للمستقبل، نظرة في الحاضر، ولكن نظرة في الداخل. يقول الرسول بولس نمتحن أنفسنا، نحكم على قلوبنا حتى نكون مؤهلين إنه فعلا نتناول العشاء الرباني. هكذا أحبائي نعيد لأن المسيح هو فصحنا. بصلي إنه الرب يباركك.

من جبل الزيتون أورشليم القدس، أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامج الشفاء الالهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حن. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتوره ليديا، ربي يباركك على الاستضافه ويبارك قناه الكرمه، ونشكر القناه دائما في صلاتنا وفي طلباتنا امام عرش النعمه لانها مثمره جدا لمجد الله.
0: امين يا حضره القسيس، شكرا ليك. النهارده الرب عايز يكلمنا عن عطايا الآب السماوي، وهنقرا من متى 7 وابتداء من عدد 7. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أما أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرا، وإن سأله سمكة يعطيه حية. فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. وهنا هنركز حضر أسيس على العدد اللي هو 11، بيقول فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألون. ترى إيه الخيرات اللي الآب السماوي بيهبها لأولاده؟
1: هو أول حاجة هنا أنه بينفي أنه بيعطي الشر، لأن ناس كتير لما بتقع في التجارب أو في المرض يقول له يا رب عملت كده ليه، بينما الناس بتنسى الرب في وقت الخير. يعني لما بيكون في بحبوحة شوية أو في عطايا ما حدش بيقول له يا رب أنت أشكرك لأجل، أو قليلين يعني، لأجل الخير اللي أنت عملته. توقعاتي في الآب السماوي ومعرفتي للآب السماوي تهب خيرات للذين يسألون. أول حاجة بينفيها الكتاب أنك مش بتسأل الآب، أو حتى الآب الأرض لو هو أب صحيح مش بتسأل خبز ويديك حجر، أو بيديك عقرب، أو بيديك تعبان أو لدغة مسمومة. فأنا بنفي كل شك في أن أي شر بيحصل، لكن كل عطية صالحة وموهبة منازلة من فوق، والآب أيضا يعطي

0: روحي، يعني لما بتقول لابنك او بنتك روحي، كتير بنستعمل يا روحي، واحنا
1: صح.
0: بنستعمل في الشرق الاوسط كلمة يا روحي كتير. والان كمان بيقول لك يعطي الروح للذين يسألونه. يعني اكتر بنقول الكلمة دي دكتورة ليديا لما مثلا الابن او الابنة يكون في مرض او في معاناة، نقول له يا روحي بعد الشر عليك. يعني يا روحي، دايما بنبقى عاوزين ندي روحنا لاولادنا في اوقات الشده او الضيق. لكن
1: صحيح.
0: الاب السماوي بيقول انا اعطيك روحي بالسؤال، مش محتاج انك تمرض ولا تتعب عشان احضنك واقول لك يا روحي وادي لك روحي في الاحتياج، لكن بمجرد السؤال. فدي محبه منقطعه النظير، انه مش بيحبنا في وقت الاحتياج لكن بالسؤال يهبنا روحه، والروح ده فيه كل شيء.
1: يبقى إذن حضرة القسيس هنا في تشبيه جميل قوي قوي. الآب السماوي بيشبه نفسه بالآب الأرضي، وأيضا بيشبهنا إحنا كأولاد، ودي حقيقة جدا. وأيضا في الأول بيديله عطايا جيدة، وبيقول مش ممكن إحنا ندي لأولادنا حاجة شريرة. فنفس الحكاية بينفي تماما، لأنه أحيانا الناس تقول ده ربنا بيجربني، ده ربنا إداني التجربة دي، الله غير مجرب الشرور وهو لا يجرب أحد. فإذا مهمة أوي النقطة دي. النقطة التانية إنه فعلا إنه الاب بيدي الروح للذين يسألون. مجرد اسال، ناس كتيره بتبعت لنا تقول لنا انا عايز روح الله يحل فيا، انا عايز اتملي بالروح. اطلب واسال. يعني الايه بتقول
0: أسهل
1: بمنتهى
0: شيء.
1: السهوله، اطلب اسالوا تعطوا، اطلبوا تجدوا.
0: أنا كان مشكلتي في
1: فبالظبط.
0: الامتلاء أو كده، لما كنت أسأل في الموضوع ده الناس يقولوا لي لما تتنقى كفاية، لما تتقدس، ولما تتوب عن كذا وتتوب عن كذا. قعدت 3 سنين أطلب، بحاول أتوب وأتقدس بالدرجة الكافية إني أكون أهل للروح القدس، لأن كل واحد بيشوفني بيكتشف فيا خطأ أو بيكتشف
1: طبعا.
0: فيا عيب. لكن الوحيد اللي بيقول لك امتلاء بالروح القدس ده بالعطش مش بالاستحقاق. أن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن
1: بالظبط.
0: بي كما قال الكتاب تجري من
1: تجري.
0: بطنه أنهار مياه حية. مش موضوع الثقة مش نفسي، وموضوع الثقة مش ذاتي.
1: صحيح.
0: لكن لما وصلت المعرفة أنه زي ما الخلاص بالنعمة، الروح القدس بالنعمة، سكب علي في نفس الوقت أنهار مياه حية مع مواهب حية.
1: حضرتك قلت نقطة مهمة، إنه حضرتك كنت عايز تتقدس قبل ما تقبل الروح القدس. هو
0: عاوز
1: الروح
0: أقبله
1: هو اللي
0: بأعمالي.
1: بيقدس. بالظبط. لا، هو الروح هو اللي بيقدسنا، عشان كده احنا
0: علمونا كده
1: محتاجينه
0: بقى.
1: جدا جدا. يا ده صحيح يا أحلى. كل أبوة في العالم فيها امتيازات وفيها،
0: نعم.
1: يعني أنا لو بابا غني هبقى أنا غني، لو بابا عنده منصب أنا كمان هتمتع بالمنصب ده. الآب السماوي عنده كل شيء، كل غنى يعني وكرامة وكل شيء. يا ترى إيه الضمانات الأبوة اللي أنا بتمتع بيها نتيجة بنوتي للآب السماوي؟
0: احنا يعني عندنا المثل في بلادنا بيقولوا الولد طالع لابوه، لكن انا بقول الولد والبنت طالعين لابوهم، لانه لما خلقهم في البدء ذكرا وانثى ادم وحواء خلقهم على شبهه وعلى مثاله.
1: ده صحيح.
0: فالله بيقدم لينا الضمانات كابناء وبنات للرب. لما بنشوف كده الروح القدس اول حاجة بيهزم كل حرب شيطانية، وبيعطينا ضمان ضد الخراب والانقسام، وأيضا لأنه يسوع هو الأقوى اللي بيطرد القوي ويحفظ بيته متسلحا وممكنا. وهو مكتوب عنه كمان الأخ البكر بين إخوة كثيرين، فهو بياخد مسؤولية الحماية، بياخد مسؤولية الرعاية، وياخد المسؤولية إنه لما يرى الذئب أو السارق يأتي ليسرق، هو اللي واقف على باب الحظيرة بيمنع دخول السرقة والنعم. فبيحفظنا من السرقة، بيحفظنا من الضعف، بيحفظنا من السلب، والدخول في علاقة من خلال ربنا يسوع المسيح والآب. لما بيقول شركتنا مع الآب وابنه في السماويات، ده معناه إن أنا لو عايش في السماويات مفيش حاجة في الأرض تقدر تقرب، لأنه محدش يعرف البعد المسافة ما بين السماء والأرض. لو في حاجة في الأرض تقدر تطول السماوات يبقى هتطولك، لو في حاجة تقدر تطول من الأرض أو صاروخ، احنا بنعرف في صواريخ أرض أرض وفي صواريخ أرض جو، أقصى

0: حاجة يمكن صواريخ عابرة للقارات، لكن ما سمعناش عن صواريخ عابرة المريخ إلا القمر الصناعي والحاجات دي. لكن هل في صواريخ توصل لعرش الله؟ سمعتي عن حاجة زي دي يا
1: لا
0: دكتور؟
1: صلوات قديسين يا حلا سيسي،
0: هي دي الصواريخ اللي
1: ده
0: بتوصل
1: صحيح
0: لعرش الله
1: ده صحيح.
0: بالظبط.
1: يمكن انا لو ابني بيناديني عادي يقول لي مامي كده، بس انا ممكن يعني اتباطأ شوية في ان انا ارد عليه، لكن لو صرخ وقال مامي الحقيني ساعتها على
0: بتجري على
1: طول
0: طول.
1: بالظبط. والله كمان برضو اما بيسمعنا واحنا بنتألم واحنا بتوجع وبنناديله اكيد بيجري، يعني حتى قال كده هو لانه لم يحتقر ولم يرز المسكنة المسكين، بل عند صراخه اليه استمع.
0: وكمان ما فيش وقت بيقفل السكة، ولا
1: ولا
0: مثلا
1: مشغول
0: يقول لك في ساعات عمل من 9 لـ2، طب كول ليتر ولا ليف
1: او في
0: مسج
1: اوقات محدده للصلاه،
0: او سيب رسالة.
1: ولازم اكون في هيئه معينه او طريقه معينه للصلاه او كلمات معينه للصلاه. الهنا مش كده خالص،
0: لا، ده الصارخين دي ليلا ونهارا.
1: الهنا هو ابونا، ابانا
0: بالظبط.
1: الذي في السماوات، ده
0: نعم.
1: صحيح. اذن يعني الهنا وابونا اللي في السماء بيمتعنا بخيرات كثيره جدا جدا، ودي احنا نقدر بنعيشها كل يوم. يعني احيانا انا بتمتع بحاجات، حضرتك بتمتع بحاجات، لكن كل واحد حسب الاحتياج بتاعه. ماذا ايضا؟
0: بنلاقي انه الحماية والنعمة أيضا في الآب السماوي. يوحنا مثلا لما كان في السجن أرسل 2 من تلاميذه يسأل عن أعمال يسوع، ويقول له هل أنت هو المسيح أم ننتظر آخر؟ فقال، كان الجواب: العمي يبصرون، العرج يمشون، البرص يطهرون، السم يسمعون، والموت يقومون، وطوبى لمن لا يعثر في، والمساكين أيضا يبشرون. فإحنا ناس كتير بتكويشن جاد، بتسأل ربنا هو أنت ولا نستنى حد تاني، رغم أنه يوحنا شاف السماء مفتوحة وسمع الصوت الآب: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. بس أحيانا مع الضغوط والسجن والقيود بنغير آرائنا، لكن بيقول طوبى لمن لا يعثر فيا، يعني اللي ما يغيرش رأيه في يسوع هو ده اللي يهب البصر للعميان، هو ده اللي هيفتح أذان الصم، هو ده اللي هيقيم من الموت. ما تغيرش وما فيش انتظار لآخر. يمكن كان يوحنا وهو في السجن مش متأكد هو ده اللي بيقولوا عنه. طيب أيضا
1: حضرة أسيس، في ناس بيقولوا غير كده كمان، بيقولوا هو كان عايز تلاميذه يبعدوا عنه لأنه هو كان في السجن، فيعني كانش قادر يكون بيكرز لتلاميذه زي الأول. ففي ناس قالوا إن هو يوحنا عايز يبعتهم للمسيح عشان يشوفوا المعجزات، فقال
0: يكونوا
1: لهم
0: تلاميذ.
1: اسألوه عشان تسمعوا منه الرد منه هو شخصيا، ان هو ده الاتي، هو ده المسيح. انه بيقولوا يوحنا كان شخص فعلا كان متاكد انه هو ده المسيح، لانه قال هذا هو حمل الله الذي يرفع خطيه العالم. لكن انا هو
0: بيدافع
1: حضرتك
0: عن مكانته كمان.
1: نعم
0: يعني هنا لما بنشوف انه في السجن وممكن ناس تكيل له الاتهامات
1: صحيح
0: او تنقص من مكانته، ان الله لما بيشوفنا في ضيق او بيشوفنا في قيود بيدافع عنا في المسيح. ولما ابتدى يسوع يقول عن يوحنا بيقول: ماذا خرجتم للبرية؟ يمكن احيانا ما بنبص لنفسنا في القيود او في السجن او في الضعف، الناس بتنتقد والناس تقول من تحت جراء أعماله أو يستاهل اللي حصل. لكن الله بيقول عن المؤمن في الضيقة اللي بيدافع عنا في ألمنا إنه: ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنا أرسل أمام وجهك ملاك الذي يهيئ الطريق. ولم يقم من بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. فما تخليش مكانتك في ضيقك تضيع شهادة الله عنك إنك أعظم في الرب، ولا كلام الناس عليك، ولا الشكاوى اللي بيشتكيها العدو، لأن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم من يوحنا.
1: ده صحيح القسيس. هنستكمل كلامنا عن عطايا الآب السماوي لأولاده بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، تعالوا بينا نطلع فاصل ونجاركم مرة أخرى، فابقوا معنا.

0: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب بضيف الحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: برحب بيك يا دكتورة ليديا، أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا بحضرتك، وبنستكمل حديثنا عن عطايا الآب السماوي لأولاده، وقلنا أنه الوحدة مع الآب تهب عطايا جيدة، وأيضا الآب يعطي الروح للذين يسألونه، وأيضا تكلمنا كثيرا عن ضمانات الأبوة. لكن الآن بنتكلم من متى 11 وبنقرأ من العدد 16 بيقول: بمن أشبه هذا الجيل؟ يشبه أولادا جالسين في السوق ينادون إلى أصحابهم ويقولون: ضمنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلن تلطموا، لأنه جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب فيقولون فيه شيطان، جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فيقولون هو ذا إنسان أكول وشريب خمر محب للعشرين والخطاة والحكمة تبررت من بنيها. هنا الرب عايز يقول لنا إيه في هذا الشاهد؟
2: الله عنده مشكلة في التفاهم مع كل جيل، مش بس الجيل اللي كان أيام يسوع، لكن دلوقتي مثلا لو بتدعي ناس لخدمة شوية منتعشة، المزيكا عالية شوية، الصوت عالي، يقول لك لا انتوا كده جبتوا لنا دوشه ومش عاوزين نسمع. لو دعينا الناس لاجتماعات هاديه كده وفيها ميوزك هاديه ومرنمين هاديين وخدمه هاديه، يقول لك لا احنا بننعس. فالمشكله هي مش عند الله في انه يوصل لنا، لكن المشكله في كل جيل انه مش راضي عن الطريقه اللي بيتكلم لا بيها يسوع ولا يوحنا المعمدان. فكان هنا مثلا لما بيقول لهم زمرنا فلم ترقصوا ونحن فلم تلطموا، فيوحنا جه برسالة هادية انهم كان بيمهد الطريق لملكوت السماوات، وكان بيمهد يأتي من هو بعدي اللي هو اقوى مني، اللي لست اهلا ان احل سيور حذائه، لكن قال لهم يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا، لانهم ايضا رفضوا رسالته. جاء يسوع يطلب خلاص اخوته وجلس مع العشرين والخطاة، يقول لك لا ده خروج خارج المحلة، انت كده خرجت عن حدودك او خرجت عن مكانك. فالله كان لديه مشكلة في الوصول لهذا الجيل، لا نفع معاه زمر ولا نفع معاه صوت عالي ولا صوت واطي ولا خدمة شوارع ولا خدمة اسواق، لكن يقول لك الجيل الحالي ده صعب جدا ان احنا نتعامل معاه، مش قادرين نفهم. انا يعني فهم الجيل ده، كل جيل ليه مشاكله وليه تحدياته، وكل ما يطلع جيل جديد يقولك الجيل ده دكتورة ليديا أصعب من الجيل اللي كان على أيامنا، ولا أنت رأيك كيف؟
1: يعني دايما نقول إحنا وإحنا صغيرين ما كناش بنعمل الأولاد دلوقتي بيعملوه. هو فعلا الأجيال مختلفة، وده زي ما بيقولك صراع الأجيال، لكن هو فعلا صعب أنك ترضي الناس. يعني أنا بحس أنه دي حاجة صعبة أنك ترضي الناس كل الوقت. وعشان كده مش مهم قوي نرضي الناس، لكن حتى الرب يسوع قال كده: أنا ما جئت لأعمل إلا مشيئة أبي الذي أرسلني وأتمم عمله. فعشان كده هو مهم قوي نعمل مشيئة الآب. صعب أن احنا نكون بنرضي فلان وعلان وتلتين، لكن مهم قوي أن احنا نكون بنعمل إرادة الآب السماوي. هنقرأ بعد كده هو في متى 11 برضو والعدد 20 بيقول: حينئذ ابتدأ يوبخ المدن التي صنعت فيها أكثر قواته. لماذا؟ لأنها لم تتب. وقال: ويل لك يا كرازين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في سور وصيداء القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما في المسوح والرماد. ولكن أقول لكم إن سور وصيداء تكون لهما حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لكما. وأنت يا كفر نحوم

0: المرتفعة للسماء ستهبطين إلى الهاوية، لأنه لو صنعت في سدوم قوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم. ولكن أقول لكم أن أرض سدوم تكون لها حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لك. كلام صعب قوي حد القسيس، تفسروا بإيه؟
1: أسلوب محبة الله عجيب في الجزء ده. يعني سدوم وعمورة اللي كان فيها كل الخطايا وكل الشذوذ ورفضت الرب، وصور والخرج صور وصيدا اللي جت منها عبادة إيزابل وعبادة الأوثان اللي أغوت عبيد الرب، وعلشان يسجدوا ويأكلوا ما ذبح للوثن، نجد أن الله جاي لها بآيات وجاي لها بعجائب وجاي لها بقوات. وكم مرة الرب يمد يده إلى هذه النفوس. فإذا الله لا يأتي أولا بالتوبيخ ولا الدينونة، لكن من العجيب القوات المصنوعة، أنه كل يعني زي بتشوف ابنك لو هو محتاج لعملية أو العملية فيها بتر أو استئصال بياخد عناية مضاعفة. فالرب لا يسر بعلاج هذه المدن ولا يسر إلا كل ما بعدت أكتر كان بيصنع قوات أكتر ويظهر لاهوته أكتر. لكن إلى متى؟ لأنه عمل القوات اللي الرب بيصنعها أحيانا في أخوات يقولوا لي كده أو يتكلموا، أنا جوزي لما بيدخل ويشوفكوا على الكرمة بتصلوا للمرضى ورغم أنه في اختبارات يقول لها لا اطفي التلفزيون أنا مش عاوز أسمع، شغل أغاني شغل العالم. طب يا عم يدي نفسك فرصة تشوف الرب بيصنع قوات وعجائب في العالم كله وتغيرات، لكن في ناس بتقفل وتصد الوش قدام الرب. عشان كده في الآخر بيقول أحمدك أيها الآب رب السماء لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها الأطفال.
0: يبقى إذن بيوبخهم علشان كتر القوات اللي صنعت، لكن برضو ما كانوش بيصدقوا. أحيانا في ناس يقولك لا دول بيمثلوا، دول بيقولوا كلام، أو دول بيقولوا خلوا ناس يتصل. طبعا عمر ما بيحصل الكلام ده، دي حاجات حقيقية ومن الناس نفسهم اللي هم حصل معاهم الموضوع دوت. وصعب قوي لو الواحد هيمثل جزء من الوقت لكن مش كل الوقت. وفعلا ده الناس اللي مش بتصدق ده بتقلل على فكرة من عمل الله، يعني مش بتقلل من عمل أولاد الله ورجال الله، لا بتقلل من عمل الله، لأنه الله هو أمس واليوم والأبد. زي ما كان بيعمل معجزات زمان بيقدر يعمل حد دلوقتي، لأن هو لا يتغير. فإذا إلهنا موجود هو. لكن نقطة أن هم ما كانوش مصدقين،
1: يعني الله مش
0: بالضبط، لأنه المعجزة حصلت بتحصل قدام الناس كلها. لكن في ناس بتشتكي وفي ناس بتقول لا مش بتصدق، وفي ناس بتصدق وبتؤمن وبيقولوا فعلا هو ده ابن الله.
1: والاختبار للحياة للرب ده في أعمال الرسل لما قام واحد اسمه سوداس وأضل عدد كبير وراءه وتابعوا عدد كبير، نلاقي أن الضلالة انتهت لوحديهم. وده اللي بيقوله الكتاب، يعني لو بعدين لما بتطلع النمر على الشاشات وبتطلع الدول المختلفة حتى من نبرة الصوت الناس اللي حواليها بتعرف وبتشهد أنه كم صنع بيهم الرب ورحم. لكن الله بيجنبنا كل المجادلات والنقاشات ويقول كده هكذا خليك عايش في المسرة. من ضمن بركات الآب ان انا بعيش في مسرة الآب. ايه هو؟ ان انا مش بفهم الله. ناس كتير بيقولوا انت ليك قلب طفل، انا مش قادر اكتشف الحياة دي في نفسي. لكن اذا كانت المسرة عند الرب انك اعلنتها للاطفال، فانا مش مكسوف ان انا يكون لينا قلب طفل والرب يعلن لي الجديد باستمرار.
0: هو فكرة البساطة في الإيمان. نعم. الطفل بيصدق بسهولة، ما تقوله أنا هاخدك مثلا وديك الحتة الفلانية بيبقى متأكد تماما ومجهز أنه هو هيروح الحتة دي. فهو ده الإيمان البسيط. إنه لكن الفكرة أنه أحيانا ساعات بنقعد نشغل مخينا، والمخ حلو قوي رائع جدا، احنا نكون بنشغل حاجه ربنا مديها لنا، لكن في حاجات فعلا بنسلم بيها ونقول الرب امين. وهو ده اللي الرب عايزه، بساطه الايمان. قال كده كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحيات.
1: حلو حاجة. يعني يمكن عندي بيبي فيس او حاجه، بس انا لما بشوف الاطفال الصغيرين اللي انا بعرفهم او حفيدتي او كده بشوفهم اول ما يشوفك يطلع يجري عليك ويفرد لك ايديك ويقول لك خدني في حضنك وتبوس فيه ويحبك وتحبه وكده، يبقى في بساطه في انك يعني اكتر بجد محبه

0: بحسها اختريديا اللي بتطلع من الأطفال. ليه؟
1: صحيح.
0: لأنه بيرمي نفسه كده بحضنه ببساطة عليك، فتلاقي الحب طالع رايح جاي كده مش عاوز تخلص،
1: ده صحيح.
0: تلاقي الحب كده يعني ملوش نهاية. لو سبت نفسك لطفل صغير يمكن يكون حفيدك حفيدتك وقعد طول النهار وربنا اداك الصحة كده مش عاوز تخلص كلام معاه، رغم انه لسه سنة ولا سنتين بيتعلم الكلام ولا حاجة، لكن مش عاوز تخلص. ليه؟ لأنه في حب رايح جاي كده
1: ده
0: تلقائي
1: صحيح.
0: وسهل وبسيط. وده اللي بيقوله الرب هنا، إنك لو عاوز تعرف محبة الأطفال دي، ليس أحد يأتي يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد إن هو يعلن
1: يعلن
0: له.
1: له الاب.
0: تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب، وتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحمل خفيف. اتعلم من الرب ببساطة إنه الطفل ما عندوش صعوبة في إنه يستقبل محبة ويطلع محبة نقية طاهرة بلا غش وتلقائية، ممكن تقعد اليوم كله تلعب معاه وما تتعبش.
1: ده صحيح القسيس. وعلى فكرة الأطفال مش بتجري على أي حد، لكن بتجري على اللي قلبه بسيط واللي بيحسه فعلا محبة حقيقية
0: انت
1: فيه.
0: بتشجعيني كده.
1: ده صحيح القسيس بجد. يعني فعلا الأطفال مش بيجروا على أي حد، لكن بيجروا فعلا اللي بيحسوه فعلا بيحب بجد وبيقبلهم بجد. وعشان كده رب يسوع قال كده: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأني مثل هؤلاء ملكوت السماوات. ماذا نفعل وسط عالم مزعج مؤلم في
0: العالم
1: عجالة؟
0: المزعج ده بنشوفه انه قدم ليوحنا السجن، وبسبب رقصة هيرودية مش هنروح للموضوع، لكن بيقدم الشكوك والمخاوف وعدم تصديق النبوات، وبنلاقي عدم قبول الرسائل المختلفة، سواء يعني عارف لما يقول لك لو قدت صوابعك العشرة برضه مفيش فايدة. فده اللي عمله ربنا، عمل لهم أفراح وعمل لهم ولائم وأكل وشرب وأشبعهم، وأيضا جلس مع العشارين والخطاة وكلمهم عن التوبة وكل حاجة، لكن ما كانش هذا الجيل بيقبل. فإحنا محتاجين إن إحنا نرجع للآب ونعرف إن أنا يعني العالم المزعج ده اللي كله شك وكله أسئلة وسجون واتهامات باطلة وشكايات، إن إحنا بروح على الرب يسوع مباشرة، فيه النعم والأمين لمجد الله بواسطتني، بيفهمني بيلقي نيري بيرمي أحمالي بياخدني لمكان الراحة في حضن الآب.
1: ده صحيح القسيس. وده بيلخصه كلمة الرب، قال: تعالوا إلي جميعا متعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. شكرا لك يا حضر القسيس لأجل وجودك معانا. الرب دايما يا رب يستخدمك في كل مكان لمجد اسمه.
0: شكرا لك دكتورة ليديا، يبارك
1: شكرا
0: الرب.
1: لحضرتك. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي. ورب معكم.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهر لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك تكون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. ونحن اليوم أحبائي بهذا البرنامج بحلقة خاصة بعنوان عندما اعترف البرص. كان في أربعة برص مطردين خارج المدينة والمدينة محاصرة. عندما اعترف البرص نحن أموات أنقذوا المدينة. هم طبعا كانوا مطردين بسبب البرص، لأنه البرص مرض معدي، والبرص طبعا بيشير للخطية الخارجة من الداخل وظهرت على الخارج. فلكن الرب استخدمهم، كانوا زي ما تقول يعتبروا آخر الناس ومرفوضين، صاروا سبب بركة للمدينة. المدينة كانت محاصرة، وطبعا كان الحصار دائما والجوع دائما يأتي على شعب الرب قديما بسبب خطاياهم. ومنشوف بعد شوية أنه ما كانش في توبة حقيقية، لكن ربنا من مراحمه استخدم استخدم إليشع النبي، كان موجود، واستخدم هؤلاء البرص حتى يخبروا أنه الحصار انفك والرب هرب الجيش، وأسمعهم صوت ملوك ومركبات وغيره أنه جايين عليهم. طبعا أنا سعيد جدا أحبائي يكون معايا خادمين من الأبطال الحلوين، خادم الرب الفاضل الدكتور عادل فرج. ربي باكك الدكتور.
1: أهلا بحضرتك، سعيد أكون مع حضرتك يا سيس جون في برنامج أكثر من رأي. الرب يباركك ويبارك البرنامج ويبارك قناة الكرمة ويستخدمها والعاملين فيها. سعيد أيضا أكون مع خادم الرب الأخ إبراهيم سعد. الرب يبارك الحلقة ويجعلها ذو بركة للنفوس.
0: الرب يباركك ويبارك الأخ إبراهيم. وطبعا أنا برحب بدوري كمان بالأخ إبراهيم سعد خادم الرب الرائع. الرب يباركك أخ إبراهيم، ونشكر من أجلك.
2: أشكرك جدا يا سيس، والرب يدينا حلقة مباركة، وأنا سعيد إن أنا موجود معكم في الحلقة.
0: أهلا بكم. أهلا بكم. طيب بتحب نبتدي دكتور هيك ناخد تعليق أولي، وبعدين دكتور الأخ إبراهيم كمان بيعطينا تعليق أولي، وبعدين ندخل بالتفاصيل. في عنا تفاصيل أحبائي رائعة جدا، بصلي من كل قلبي أنه تتابعونا، لأنه الموضوع معروف للكثيرين. أهل الإيمان حافظين الموضوع ده، عن موضوع البرص الأربعة اللي كانوا بزمن السامرة المحاصرة، مدينة السامرة المحاصرة. لكن الرب عطانا هيك مواضيع حلوة رائعة جدا وشيقة للتعليم، فأرجو أنه تتابعونا وتكونوا مركزين معنا لو سمحتوا. تفضل دكتور.
1: القصة موجودة في سفر الملوك الثاني أصحاح 7، بتقول أن كانت السامرة اللي هي عاصمة المملكة الشمالية من إسرائيل. احنا عارفين أن مملكة إسرائيل انقسمت أيام رحبعم بن سليمان.

الى مملكتين، مملكه شماليه فيها 10 اسباط ومملكه جنوبيه فيها سبطين اللي هي كانت عاصمتها اورشليم. المملكه الشماليه جالها حوالي 19 ملك تقريبا، كلهم تقريبا اشرار. ولا ملك يعني الكل يقول ايه سلك في طريق اربعام ابن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ. ففي ايام بقى ابن اخاب اللي هو يهورام الملك كان برضو شرير زي

0: فحاصر السامره. طبعا حصرها لا في حد داخل ولا حد طالع ولا زرع ولا قلع ولا اي حاجه، فحصل جوع شديد جدا في مدينه السامره. فلما حصل جوع شديد لا الشعب صرخ ولا قال انا مثلا غلطان ولا الملك تاب للرب ولا اي حاجه من الحاجات دي، لكن الرب في محبته وفي رحمته وفي نعمته بعت اليشع النبي وقال ان الرب هيفك الحصار ده بطريقه معجزيه عجيبه جدا. وقال من ضمن الكلام ان غدا في مثل هذا الوقت يكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل في باب السامرة غدا. فالرب عمل معجزة كبيرة جدا في ان هو طبعا كان ملك ارام اللي هو بنهدد الجيش بتاعه محوط السامرة، الرب ارسل اصوات ازعج بيها الجيش ده، فالجيش تخيل ان في ناس جاية تهجم عليه ومش ملك اسرائيل اللي جاي، لا قالوا ان ملك اسرائيل استأجر ناس من مصر ومن حوالين منه يعني
1: ملوك الحسيين
0: ملوك الحسيين وجايين عشان يقتلونا، فهربوا وسابوا كل حاجة يعني سابوا اكلهم وشربهم ولبسهم وفضة وذهب وكل حاجة. فكان في خارج المدينة واقفين أربع أشخاص بورس، وكان من يعني في الشريعة الناموسية في سفر اللاويين أصحاح 13 قال إن المصاب بمرض البرص ده يبقى خارج المدينة يخرج وحده ويبعد ما يقعدش في وسط الجماعة، لأن البرص في العهد القديم كان نجاسة وإشارة إلى الخطية اللي هي بتمثل بتنجس الإنسان في كل نواحي حياته. فكانوا هم خارج المدينة بس قالوا ما فيش لأكل ولا شرب ولا أي حاجة، قالوا لو دخلنا المدينة ما المدينة برضو بتعاني من اللي احنا بنعاني منه،
1: فيها موت
0: وإحنا قاعدين هنا هنموت. طب يبقى قدامنا حل واحد إن احنا نروح لجيش ملك أرام ربما نجد عنده مراحم، لكن المراحم مش عند جيش ملك أرام ولا عند أرام، لكن المراحم من عند الرب. فبصوا دخلوا خيمة لقيوا الخيمة فاضية وفيها أكل وشرب وذهب وثياب وفضة، أكلوا وشربوا وخدوا فضة وذهب وثياب وطمروها الخيمة اللي بعدها بص لقيوا ما فيش حد، فقالوا لا احنا كده مش هينفع يبقى عندنا المعلومة الخطيرة دي والخير ده ونبقوا ساكتين. فقالوا ندخل ونخبر المدينة، خبروا المدينة وفعلا الملك بعت ناس يعني زي ناس تتقصى الحقيقة وتشوف الدنيا ايه، فلقيوا فعلا كده وفعلا الشعب بدأ طلع وخد كل الخير اللي سايبه الجيش بتاع ملك أرام، وبقى زي ما قال النبي إشعيا كلام أليشع كلام أليشع اتحقق بالحرب، وبقى الأكل متوفر والدقيق والشعير متوفرين جدا.
1: حلو، يعني خلاصة مختصرة تمام جدا.
0: معلش أنا خدت القصة كلها
1: بس حلو ربي باك يعني. السامع اللي مش قارئ بيقدر ياخد
0: بيقدر
1: أو المشاهد يعني أسيس ساعة بقول لك أسيس ودكتور وساعة ما بعرف شو، بس اطلع فيك بنسى حالي يا أخ إبراهيم ربي باك. طيب بتحب تضيف شيء نقطة معينة في المقدمة أو بندخل في الجد؟
2: لا خش في الجد على طول.
1: خش في الجد أوكي، لكن خلينا أوكي ما دامك الدكتور قرأت الموضوع أو قلت القصة بدون قراءتها وفرت علينا وقت which is very good. طيب في يعني خلينا نقول انه الملك ملك المدينة دي كان طبعا غضب جدا لما شاف الجوع، وامرأة متفقة هي وصديقتها انه واحدة تاكل ابنها اليوم
2: والتانية تاكل ابنها بكرة
1: ياكلوا سوا يعني والتانية تاكل ابنها سوا مع
2: اليوم التالي
1: لكن التانية هربته فاشتكت المرأة، غضب الملك وقرر انه يقطع راس النبي اليشع. وهون بدنا نحن نبتدي بالموضوع شوي ليش بده يقطع راس النبي اليشع؟ مش شايف خطيته؟ مش شايف خطيه الشعب؟ مش شايف؟ اتفضل.
2: في الحقيقه انه الانسان لما بيغلط يعني لو احنا رجعنا لاول اب لينا مين جبره ياكل من الشجره؟
1: بابا ادم.
2: ولما الرب جاله كان عايز كلمه، اخطات خلاص هعالجك، قال له لا، المراه التي جعلتها معي هي التي اعطتني لاكل، يعني دي غلطتك. ادي الملك اخاب سبب البلاوي اللي حصلت دي كلها بسبب اخاب، لان اخاب ده ملك فاسد تزوج من امراه فاسده جلب الفساد على الشعب، وكمان خلى الملوك التانية

0: هتقوم عليه تأديبا وحصره، بدل ما يرجع للرب ويتوب عايز ينتقم من واحد غيره بحجة انه هو السبب في البلوى اللي حصلت. طيب لما تقطع راس أليشع تتحل الأزمة ازاي؟ ما فيش حد، انت زودتها قسوة، لكن هو عايز كأنه بالضبط عايز يرمي كل المسؤولية على واحد ويقول هو ده السبب.
1: مش نحن السبب،
0: لا مش هو،
1: لا هو ولا أبوه
0: ولا أبوه بالضبط. عارف زي ما قابله إيليا قابل إيليا قابل أخاه، وقابله موجود وهو في حقل لابوت ليزرعيل، وقال له هل وجدتني يا عدوي؟ قال له أنا لا، ده البلوى دي بسببك أنت وبيت أبيك.
1: قال له أنت مكدر إسرائيل،
0: قال له أنت وبيت أبيك.
1: شوف، قال له مش أنا المكدر، أنت المكدر.
0: واخد بالك نفس الكلام، ويقول إيه؟ شوف الكلام اللي يفرق. هكذا يصنع لي الله وهكذا يزيد. مين ربنا ده بتاعك؟ أنت عبدت الوثن. فين ربنا؟ بيحلف بيه أنه لازم إن قام رأس أليشع بن شفاط عليه اليوم عايز موته. لكن الرب، ودي حتة رائعة، إن كان ممكن أليشع ينتقم من أخاب، لأنه ده بيقول هكذا قال الرب، كان ممكن الرب يستخدمه. أليشع عمل معجزات كتير وما كانش بيخاف، لكن الرب يوجه الأنظار، بدل ما الرب يدي نقمة يدي نعمة. قال له طب أنت الحل إيه؟ الحل أنت الناس جعانة، أيوة. طيب الرب بيقول لك مع خطاياك وشرورك وأثامك، أيوة هحلها لك بكرة. طب هتحلها إزاي؟ هتموت الأعداء؟ قالوا لا. طب هتجيب أكل منين؟ قالوا غدا في باب يا حلوة، في باب السامرة، في المكان المحاصرين فيه اللي محدش بيخش ولا يطلع، اللي مش لاقين فيه أكل، الأعداء واقفين. قالوا في باب السامرة غدا يكون كيلة الدقيق بشاكل وكيلتي الشعير بشاقل في باب السامرة. النقطة اللي عايز أقف قدامها، إن الملك استغرب على الكلام اللي بيتقال ده. مش أنت عايز تموتني عشان ما فيش خير؟ طب ربنا هجيب لك الخير بكرة. وفعلا الرب استجاب وجاب الخير تاني يوم. بس للأسف لما نقرأ القصة، الراجل ده ما تبش أخاه، برغم ان الرب عمله معاه.
1: ده كان مش اخي
0: يهورام. ما تبش مش كده؟ ما تبش يا هورام، ورغم ان الرب عمل مع الخير. وهذا هكذا يتعامل الرب مع شخص مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره ويديله خير، لكن الشخص بدل ما يتمتع بالنعمه بيخلي النعمه، زي ما بيقول الكتاب يستخدمون نعمه ربنا يسوع الى الدعاره.
1: ربي يباركك. يعني لو تعلقنا تعليق كمان سريع لو سمحت، بعدين ناخد نقطه ثانيه. يعني ربنا شايف انه مش رح يتوبوا،
0: ايوه،
1: ورح يضلوا يفجرون وراء الالهه الوثنيه، وبرضه فك الحصار عنهم، وزي ما تقول ساعد الملك بحل القصه. طب يعني قديش الرب يطول باله؟ ده موضوع بيقودنا الى طول آلات الله. والناس انا لما بحكي معها، في ناس غضبانين غاضبين جدا على الله، ما بيحبوا الله الا انه هو ظالم وهو قاسي وهو وانا يعني انا اليوم كنت عم بحكي مع شخص ساعتين ثلاثه، هلكني قد ما اتزمر عربنا وحتى يجدف عربنا، وانا مش قادر اسيبه حتى احط النقاط على الحروف، وانه يقبل ما بيقبل، انه ربنا ظالم وربنا قاسي، وهو انا بكره هذا الاله، ومش عنده كره للاله بشكل مش طبيعي.
2: عايز اقول لحضرتك حاجه يا سيد جون.
1: نعم.
2: اللي بيعمل كده هو مش حكايه كرهه للاله فقط.
1: نعم.
2: هو بيحب الخطيه. فهو لو اعترف ان في اله، هذا الاله له متطلبات، اله قدوس.
1: نعم.
2: وانا مش هينفع امشي مع هذا الاله ومع خطيتي، ما ينفعش احتفظ بالاثنين مع بعض.
1: نعم.
2: فالانسان ما بيحبش القداسه، بيحب الخطيه. فاول حاجه يعملها انكار لوجود الله. فانا انكرت وجود الله، خلاص ما فيش مشكله، اعمل بقى اللي انا، ما فيش حد هيحاسبني، فاعمل اللي انا عايزه. ده من ناحيه.
1: نعم.
2: من ناحيه تانية، الرسول بطرس لما الجماعه اللي بيقولوا منذ رقد الاباء وكل شيء، انتوا عمالين تقولوا ان الرب جاي الرب جاي، منذ ان رقد الاباء وكل شيء باق بعد، هذا يخفى عليهم بارادتهم. يعني هو بيخفى عليه، مش مضحوك عليه، لا هو عايز كده، هو حابب كده. الانسان حابب الخطيه. يهورام ده يا سيد جون، أليشع ده عمل معاه حاجات. يعني اول حاجه لما طلع عايز يحارب مؤاب وجاب معاه ملك يهوذا اللي هو يهوشافاط، وجاب معاه ملك أرام، ملك اللي هو أدوم، ملك أدوم.

0: ويهوشافاط وهو وحبوا يطلعوا يحاربوا مؤاب. مشوا 7 أيام ما فيش ولا نقطة مية، وهو هيموت، الجنود هتموت، الحيوانات اللي معاه اللي طالعة للحرب هتموت. بس فخلص فيهوش قالوا ما فيش نبي هنا. فجي قالوا في أليشع النبي، جي أليشع النبي وقال لهم احفروا هذا الوادي جبابا جبابا، ومن حيث لا مطر ولا ريح هيبقى مليان مية. والرب جاب مية وأنقذ هذا اليهورام من الموت هو بسبب وجود يهوشافاط معاه. بعدها ملك أرام بعت نعمان السورياني عشان يشفى من برسه، وأليشع أنقذه من هذه الورطة وشفى نعمان السورياني من برسه وعمل معه معجزة. هل يتعظ هذا اليهورام؟ ولا هنا ولا حياة لمن تنادي.
1: وحتى أنه جيش أرام لما
0: وجيش أرام كل ما كان يعمل خطة يجي أليشع يبعت له ويقول له تنبه من هنا، ويروح يبعت ناس يتأكد من الخبر اللي قاله له أليشع، وعمل له كمين هيقتله.
1: يعني شاف يد الله من كل وجه
0: ممدودة لي من كل ناحية. وهل هذا خلاه رجع عن خطيته ولا يرجع؟ قد إيه الإنسان غبي، يتكلم الله إلى الإنسان مرة وبمرتين لا يلاحظ الإنسان. الإنسان مش عايز يسمع، مش عايز يعرف، مش عايز يفهم، لأن إلى هذا الظهر قد أعمى أذهان غير المؤمن. ولما يتزنق ويحصل المشكلة بتاعت المجاعة دي، وبعد كده واحدة تذبح ابنها، اتنين يتفقوا انا عندي طفل وانت عندك طفل، احنا نذبح الاولاني ده النهاردة وناكله، ونذبح التاني بكرة وناكله
1: بسبب الجوع.
0: وعلى فكرة كل الـ الـ الـ الـ المشاكل اللي جات عليهم الرب كان نبه عليهم بيها من ايام موسى. موسى قال لهم لو بعدتوا عن الرب هيحصل لكم الجوع، لو بعدتوا عن الرب هقفل السماء ومش هيبقى فيه مطر. الكلام ده نلاقيه في سفر اللاويين، ونلاقيه في سفر التثنية، موسى بيعيدوا عليهم. لكن الإنسان لا بيسمع ولا عايز يفهم، فجاء تأديب الرب. لكن نقدر نقول إيه؟ زي ما قال الرسول في حيثما كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. يعني الإنسان شرير، يعني الناس اللي هي لا تؤمن بوجود الله، مش الرب هو اللي بيشرق شمسه عليهم ويجيب أمطار عليهم وبيأكلهم ومديهم صحة ومديهم عقل ومديهم كل الحاجات دي، مين مديها لهم؟ الرب صاحب هذه العطايا. هم واخدين العطايا دي متخيلين ان فور جرانتي كده، ما حدش جايبها لهم. وهذا الاله لم يمجدوه او يشكروه كاله، بل حمق قلبهم الغبي. وبينما يزعمون انهم حكماء صاروا اخبياء. ده الانسان يا سيد جون، ده الانسان في بعده عن الله. فلما اتزنق كده مش يدور على خطيته، لا، قال انا هطير رقبه أليشع. طيب السامرة العاصية دي، السامرة العاصية هي اللي يتحل من في باب السامرة يبقى فيها الخير ده كله؟ ده بيفكرنا باللي عمله الرب يسوع. هما مين اللي صلبوا الرب يسوع؟ أول حاجة قالها وأول عبارة قالها على الصليب بعد ما صلبوه، يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. في إله بهذه العظمة يغفر لصالبيه، يغفر للي بيجدفوا عليه. الرب زي ما أليشع عمل هنا، وأليشع نبي النعمة رمز لشخص الرب يسوع في نعمته اللي كان جاء مملوء نعمة وحق. فرغم شر الإنسان، الملك شرير، الشعب شرير، الجندي اللي بيتكئ على إيده اللي هو قال هو ربنا واقف ما بيحترمش كلام ربنا. الناس بتستهزئ بكلمة الله، ربنا هيفتح قوة من السماء وينزل لك قمح. ها يعني عارف لو قال مثلا حاجة تانية، قال معقولة بكرة ده احنا عشان لو اتفك الحصار ومشي الجيش هنخرج ونزرع ونحصد ونعمل، هتاخد شهور، معقولة ينفع فيه؟ يعني لو قال العذر ده كان ما يتقبل
1: فكره، مش مستوعب،
0: لكن يستهزأ بكلام الله. عشان كده الرسول في رسالة رومي أصحاح 2 والآية 4 يقول أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ طب أنا بقى فضلت مقسي قلبي، ولكنك من أجل قساوتك. هنا لازم ناخد التحذير،
1: وقلبك
0: غير التائب تزخر، بتحوش غضب، تزخر لنفس الغضب في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادل.
1: ربي باركك. طيب في نقطة كمان، يعني أخ إبراهيم حلو أنه كمان نوسعها قليلا. أنا عم بأخذ الجوانب كلها وبعدين من لملم المواضيع.

0: الملك بده يقطع راس النبي، بس الكتاب المقدس بيقول انه كان لابس مسوح على جسده تحت الملابس الملكيه. فلما طبعا غضب وكذا وكذا بين انه، لانه ما كان ماشي على السور، بين انه لابس مسوح متدين، يعني داخليا مش مبين عليه انه كثير التدين، زي ما تقول بيمشي شويه مع الوثن الاصنام وشويه مع ربنا، واللي بيربح بيربح، يعني مين اللي بيربحه بيربحه. لكن قرر يقطع راس النبي. فهيدي مشكله كبيره بالمتدينين.
1: التدين اخطر من الفجور.
0: من جهه انه عدم توبه يعني.
1: لا، الفاجر
0: واضح
1: ما بتحتاجش تقول له سلم حياتك وانت وحش، لا انا عارف. لكن تعمل ايه في المتدين اللي بيحضر الكنيسه في المعاد، اللي بيقوم بكل المراسيم الكنسيه
0: بس مش تدين،
1: وهو من جوه عايز ينتقم من اي واحد، او علاقته بالله يا للمصلحه يا إما هو من جوه عايز يعيش في الشر والخطية. طيب ما هو دي مشكلة كمان. ما أنا بقول لحضرتك يعني أنا دلوقتي لما أجي الواحد فاجر زي ما هناخد هنا مثلا أبرص، مش محتاج تقول له إنك أبرص، هو شكله بيقول أبرص، واخد بالك؟ ده التاني شكله بيقول خاطئ. خلي بالك الحتة دي ورثها عن أبوه. أبوه لما جه وبخه إلي في حقل نبوة اليزرعيلي وقال له اسمع، في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نبوت يلحد دمه، بيقول تغطى بالمسوح ومشي واتضع وخنع، راح الرب قال لي انظر
0: هاخرها
1: ماذا فعل اخاب.
0: يعني بيتشاطروا على الايمان.
1: طب انت طب ما كنت من الاول، طب انت عايز تموت الراجل ليه لما انت خاشع قدام ربنا؟ طب انت مش عارف لما تيجي الواحد تقي وتروح تموته وتخلي مراتك تشهد عليه، تموته عشان تديله الحقل بتاعه، وبعدين قايم كمان الراجل مات، ما هي نفس القصه اهي. ده عايز يقطع رقبه النبي، والتاني يموت واحد ما عملش حاجه، ولما جاله القصاص راح لبس مسوح
0: لما سمع انه في قصاص.
1: يس.
0: بس ما جاش القصاص
1: لسه راح قال له شوف عشان انت اتضعت، مش هجيبه في ايامك، هجيبه في ايام ابنك. عارف قال له ايه؟ قال له كويس انه مش هيجي في ايامي.
0: يعني
1: طب ما هو جاي يعني، ده بقول لك ايه، لا انا مش هموتك، انا هموت كل عيلتك. تقول مش مشكله، مش كل عيلتك،
0: المهم انا تمام.
1: انا تمام. تمام ايه؟ ما انت راح جهنم.
0: انانيه، اناني جدا.
1: مش طبعا الانسان ما يعرف، مش عارف
0: يعني. فينا نقول انه على جسده مسوح ولكن ليس على قلبه.
1: لا لا لا، ده ده ده
0: الإيمان الداخلي مش موجود، لكن ظاهريا
1: إيه؟
0: والتقوى الظاهرية من أخطر ما يكون. خارجيا
1: لست أطيق الإثم
0: والاعتكاف.
1: وقد بلغ دل الله بيكرهه. عايز يقول لي إيه يعني؟ في الكتاب ناس كثيرة قالت أخطأت.
0: نعم،
1: واخد بالك؟ بس اتقلبوا قسمين، واحد يقول أخطأت ويتوب، وقعد يقول اخطات ويرجع يعمل تاني، او ما يتوبش يروح جهنم. سبع في الكتاب. لكن هاخد منهم مثلا عينه واحده عشان مشهوره. يهودا الاسخريوطي لما قال اخطات اتسلمت دما بريئا، طب تاب؟
0: لا،
1: ندم وراح شنق نفسه.
0: ضميره هاج عليه بس ما تابش التوبه،
1: شعر بالندم. انا عملت غلط. طيب
0: وبرضه وقايين،
1: وقايين قال اخطا،
0: بيقول لك ذنبي اعظم من ان يحتمل.
1: كل ما لا طبعا، لا غير كده. والرب جاء قال له قبل ما يعمل نفس القصه دي، قال له لماذا اختصت ولماذا امتلأ قلبك؟ عند الباب
0: لماذا
1: خطيه
0: سقط وجهك؟
1: على وجهك عند الباب خطيه رابضه، ان احسنت اقفلها رف، يعني خلي بالك ما تروحش تقتل. قال له لا انا مش هعمل كده، وراح قتل اخوه. طيب ما بيحضرك اكثر من التحذير اللي هيقوله لك الله. يبقى شكله ايه؟ فعشان كده بقول انه التدين مصيبه.
0: يس.
1: لانه بيخدع ناس كتير جدا. يقول لك يا سلام، هو في منه ده زي الفل، هو ده الاجتماعات بيحضرها. ما هو الراجل بلاش، الراجل الراجل الفريسي اللي بيدي حساب لربنا ده مش متدين؟ طب تعالى كده جيب واحد اليومين دول بيصوم يومين في الاسبوع يعشر كل ما يقتنيه، لا بيقتل ولا بيسرق ولا بيزني بس بيكره الناس الاخرين وبيحتقر الاخرين. ورب قال كده اللي هم بيفكروا نفسهم ابرار وهم يحتقرون الاخرين. لما اشوف اللي بيعمله اقول ده 100% يعدي. لكن الله لما شافه ودخل في محضره قال له لا بره. انا عايز واحد فاجر يقول اخطات، الثاني وهو لا يشاء ان يرفع وجهه الى السماء.

0: قرأ على قلبه قال ارحمنا اللهم انا الخاطئ، رجع مبرر اهو، يبقى ادي ادي الفاجر تبرر. طب وادي المتدين راح جهنم.
1: وهذا كلام المسيح،
0: وده كلام
1: يعني مش نحن جبناها
0: من لا هم
1: بحسب لوقا 18 احبائي واضح. وقف الفريس المنتفخ متكبر أشكرك اللهم لأني لست مثل الناس الظالمين الخاطفين ولا مثل هذا العشار، خاطي واحد خاطي
0: وهو مش زيه،
1: أنا أصوم أصلي أعشر كل ما أقدر، فعدل لك أنه هو كويس. الخاطي لم يشأ أن يرفع عينيه إلى السماء بل قرأ على صدري قائلا اللهم ارحمني أنا خاطي، أنا الخاطئ، مش أنا خاطي، أنا الخاطي بقل تعريف. الرب يسوع بيقول هذا الإنسان الخاطي نزل إلى بيته مبررا دون ذنب. تصور يعني نحن مش عم نجيبه من عنا، هاي حقيقة. إذا أنت كنت متدين تحتقر الآخرين، يعني بتحب ربنا لأجل المصلحة، ما عندكش أصلا تأكيد خلاص نفسك، عيد الحسابات، لأنه التدين ما يحل التدين إلى إلى إلى الى الى قليل
0: الى قليل،
1: انه واحد
0: نافع الى قليل،
1: نافع الى انك تكون قريب من ربنا.
0: ايوه،
1: بس اذا كنت صرت تفكر بنفسك انه برك الذاتي هو اللي راح يطلعك على السماء، لا انت
0: حيطلعك على جهنم،
1: هيعمل لك مشكله كبيره. فبتحب تتابع نفس الفكره
2: عندك؟ انا عايز اقول حاجه يعني تلخصها الايه اللي قالها الرسول بولس في تيموثاوس الثانيه، لهم صوره التقوى ولكنهم منكرون قوتها. عارف لو تقرا الايه دي منكرون قوتها،
1: يعني في قوه للتقوى.
2: طبعا قوه داخليه مش خارجيه. لو تقرا الايه دي جايه في مقطع غريب جدا، يقول على الصفات دي في الناس دي اللي هم لهم صوره التقوى في الاخر، يقول ايه؟ ولكن اعلم في تيموثاوس الثانيه اصحاح 3 من العدد 1، ولكن اعلم هذا انه في الايام الاخيره ستاتي ازمنه صعبه. لأن الناس، ده الكلام ده جوه المسيحية مش ناس بره، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دانسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، يعني بيتكلموا بيتهموا الآخرين زورا، عديم النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة لله. آخر هذه الصفات إيه في عدد 5؟ لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. يعني الصفات الصعبة جدا اللي في الأول دي مش في ناس أشرار، لا، ده في ناس بيقولوا إن إحنا بتوع ربنا، لكن جواهم مش كده خالص. وأكتر حد كان بيمقته الرب ويقاومه هو المستكبر، هو الإنسان اللي بيحاول يظهر شيء. والرب قال عظة كاملة اسمها عظة الويلات في متى 23، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون. الكتبة والفريسيون دول إيه؟
1: متدينين.
2: اللي بيعرضون أهداب أسوابهم ويصلون في نواصي الشوارع ويبانوا للناس كلهم لما يكون صايم، يترك وجهه عابس عشان يعرف الناس كلهم ابعد عني أنا صايم، أنا ما تنرفزنيش،
1: مثل هونيك مجموعات ما تنرفزنيش، يعني ده خل إطالة يا أخي، بلاش تصوم.
2: أنت صايم لنا؟ أنت حضرتك صايم لنا؟ أنت صايم للرب. والرب قال في عظة الجبل في متى 5:6-7، ما تصومت ادهن وشك وما تقولش للناس
1: انك صايم،
2: وغسل راسك وادهن بالزيت عشان ما تبانش للناس انك صايم، انت بتبان لإلهك ان انت صايم.
1: والرب يجازيك في
2: الخفاء، هو انت صمت هيجازيك على نيته. الانسان اللي المتدين عايز يقول خلوا بالكم انا متدين. واعتقد ان الملك يهورام ده وكانه لقى فرصه ان الست تقول له قصه تقطع القلب، قصه صعبه جدا،
1: تحرك المشاعر،
2: تحرك المشاعر، عايز بقى يوري الشعب ان انا حزين عليك، وخلي بالكم انا زي زيكم، انا دي ده فرصه، وراح قاطع هدومه عشان يبين المسوح عباره عن لبس خشن اسود بيلبسوه الناس في الاحزان،
1: بيوجع
2: ويوجع
1: وبر الجمال،
2: وايوه خشن جدا واسود. فعشان يقول للناس بصوا انا متعاطف معاكم، والسبب في القصه دي كلها اللي انتوا فيها دي
1: ربنا ونبيه،
2: ربنا وقليشة ربنا وقليشة
1: او انبياء،
2: انا ماليش دعوه. انا بص انا مشترك معاكم في الالم،
0: انا حزين معاكم،
2: انا حزين.
1: احتيال قانوني،
2: معقوله
0: احتيال ديني
2: ويقابل بالنعمه. ده متهيألي لو كان ايام ايليا كان ايليا يعني عمل فيه العمايل، لكن حظه كويس ان كان ايام اليشع هو نبي النعمه، رمز لاله كل نعمه، الرب يسوع المسيح لكل
1: نعمه. يعني حتى مثل ما كنا تكلمنا قبلها، يعني لا اخاب والشعب لم يتواضع، مع انه ايليا عمل يعني بزمن اخاب، ايليا الرب استخدمه بطريقه انه نزل نار من السماء

0: على ذبيحة
1: وقضى على أنبياء البعل والسواري والناس صرخوا الله شو الله هو يعني
2: الرب هو الله
1: والله وبعدين ما فيش بعد قليل بنشوف حصار السامرة والسامرة أحبائي هي عاصمة أصباط بني إسرائيل العشرة يعني معناتها ما فيش توبة لأن الحصار والجوع كله هذا نتيجة الخطية وعم يتحجج أنه عم بيحط العلة على
2: على ربنا على وأنا أنبياء أنا راجل بتاع ربنا وأنا لابس مسوحة هو ومتذلل قدام الرب لكن المشكلة في أليش علم
1: وهذا الأمر دكتور بيخلي الناس تكره ربنا ولأنه عم بيصب الملامة عليه
2: على الله
1: وبزاد الوقت بيصير يحسوا أنه نحن هذا الإله نحن عم نتبعه ظالم ما بيساعدنا بلكي منشوف واحد تاني غيره بلكي بيساعدنا وهذه حقيقة لأنه الإنسان غبي يعني جاهل روحيا فممكن بلحظة ينحرف والملك هو يعني رأس المملكة
2: طبعا نعم. طبعا يعني الملك هو اللي بيقود المملكة الناس على دين ملوكهم زي ما بيقول يعني الملك وكان كده فعلا في المملكة الجنوبية لما كان بيبقى الملك طاقي الأيام ملكه بتبقى مزدهرة والشعب متنطع بالخير والسلام نتيجة تقوى هذا الملك وهكذا والملك لما بيبقى شرير الشعب بيرزح تحت الحروب وتحت الضغوط وتحت
1: الويلات
2: بالضبط
1: طيب كده. بالنسبة للبورص الأربعة الكتاب أحبائي بخبرنا أنه كان في أربعة بورص خارج المدينة البرص طبعا إشارة للخطية التي تخرج من قلب الإنسان وتظهر على حياته طبعا هما في الخارج يا ريت هيك نشرح الموضوع وهم نزلوا على محلة الجيش على قالوا يعني إذا استحيونا استحيونا إذا قتلونا قتلونا ما نحن ميتين ميتين فلكن بنشوف فيها درس رائع جدا على مستوى روحاني هي حادثة ما يعني حقيقية لكن هي إلها أبعاد روحية بحسب الكتاب يعني الكتاب مليء بالرسائل الروحية أيضا يا ريت هيك تعطينا لمحة في البداية
2: زي ما قلنا في البداية إن البورص دول أي إنسان أبرص يبقى خارج المدينة خارج المحلة عشان ما ينجس لا المحلة ولا الهيكل ولا يتعامل ولا يخش عند حد لا ينجسه ولا يخش بيت الله لحسن ينجسه فكان بيبقى خارج المحلة معزول
1: يكشف راسه
2: ده في كذا حاجة
1: بيحلق شارباي
2: الكلام ده موجود في السفر اللوين أصحاح 13 ومن الآية 45 و46 يقول والأبرص الذي فيه الضربة تكون ثيابه مشقوقة الثياب المشقوقة صورة للفضح والخاطي الخطيئة بتفضحه من ضمن الكلام اللي كانوا دايما يقولوه على الخطيئة تجرس وتنجس وتفلس تجرس وتنجس وتفلس
1: هذه كان يقول خادم الرب موريس جرجس اللي صار عند الرب
2: فثيابه مشقوقة يعني مفضوح يعني بص الإنسان البعيد عن الله أفعاله شكلها إيه سلوكياته شكلها إيه تصرفاته
1: فقد التعري فقد فصار متعري
2: صار متعري
1: مثل آدم
2: الحاجة الثانية رأسه يكون مكشوف يعني مستوجب غضب الله ما فيش حاجة تحميه رأسه مكشوف الحاجة الثالثة يغطي شاربه يعني أنا هقول إيه قدام ربنا
1: الشارب رمز للكرامة
2: أو للكلام يعني الاثنين يعني يغطي شربه يعني بقه مقفول ما يقدرش يتكلم وكرامته ضايعة هيقول قدام ربنا
1: ما عندكش كلام
2: ما عنديش كلام أقدر أقف بيه قدام ربنا وينادي نجس نجس نجس
1: لازم ينادي
2: خلي بالك
1: وأحيانا إذا ما بينادي بيرجموه كانوا يعني من بعيد يضربوه بالحجار لازم يقول أنه أنا نجس حتى ما يقربوا
2: صوته يقربش منه
1: حتى ما ياخدوا العدوى
2: فكان ده النجس ده طيب وضعه طيب
1: قبل ما تكمل لو سمحت نقطة حلوة حضرتك بنادي نجس نجس نجس إشارة للإنسان اللي بيقول أنا خاطئ مثل العشار
2: تفضل ودي شيء مهم جدا
1: اعتراف
2: الاعتراف الاعتراف بس يعني زي ما كنا بنتكلم كان الأخ إبراهيم بيتكلم الاعتراف لغاية نقطة الاعتراف دي مش هي كل شيء يعني يهوذا اعترف وقال أنا سلمت
1: أخطأت
2: استلمت دوما بريئا لكن الاعتراف لوحده مش كفاية في بعد الاعتراف حاجة اسمها التوبة والرجوع عن ما كنت فيه
1: توبوا وارجعوا
2: التوبة يعني واحد عرف التوبة تعريف جميل جدا تغيير في الفكر وتغيير في الاتجاه
1: مسار.
2: أنا وفي المسار اتغير فكري في أن أنا عرفت أن أنا خاطي ناجس ناجس ناجس فأعمل إيه؟ أجي للي بيطهر أروح للي بيطهر هذا الإنسان الخاطي زي ما عمل الابن الضال في لوقا 15 قال إيه؟ أنا هنا أهل جوعا وأبويا وكم لأجير من لأبي يفيد عنه خبز وأنا هنا أهل جوعا أقوم وأرجع إلى أبي وأقول لأبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى بعد لك ابنا اجعلني كأحد أجرائك كويس ده الاعتراف لكن جت بقى التوبة اللي هي فقام

0: وذهب إلى أبي. هنا بقى التوبة. يبقى لازم أعمل الخطوتين دول.
1: فكلام كلام ما ينفع
0: توبة حقيقية. بغير اتجاهي، بغير سلوكي. واحد يقول أنا توبت، طيب وامبارح أنت زي امبارح تبقى زي النهاردة؟ ما ينفعش. لا، أنا توبت ورجعت للرب، لازم يكون في تغيير.
1: يعني هلا ذكرتني بنقطة، لو طولت شوي على الأخ إبراهيم ربي باركه، البرص اللي مر من جهتهم نواحيهم الرب يسوع صرخوا له، وفي أبرص تاني كمان جاء وجثى
0: عند
1: أخواني وقال له إن شئت
2: إن أردت
1: تقدر أن تطهرني. فلمسوا المسيح، مع أنه ما فيك تلمس أبرص بس المسيح هو الله.
2: أيوة.
1: ما بيتنجسش، لمسوا قال له أريد فطهر. الفكرة وين؟ أنه بنادي نجس نجس ثلاث مرات، بس بذات الوقت في شيء اسمه تابع، ركود والزود للرب وقال له ارحمني يا رب، وانت بتقدر يا رب.
0: أيوة.
1: والله بيعطي التطهير.
0: أيوة.
1: فاذا مش بس نجس انا خاطي، انا شفت ناس كثير من زمان كان يجي لعنا شخص على الكنيسه يعمل السبعه ودمته، انا خاطي. طب يا خيخ اوكي خاطي بس توب.
2: ايوه
1: انا خاطي، انا
2: حيفضل خاطي.
1: طب توب. ربي يبارك يا رب. طيب بتحب تحط في شيء بوجهك يعني هيك خبر؟
2: تفضل. عايز اقول انه في القصة اللي قدامنا هنا انه الله استخدم أربعة موتى ليعطوا حياة لمدينة كاملة. شوف يعني دول قالوا،
1: يعني قرروا ينزلوا، نزلوا،
2: قالوا احنا ميتين. في قرارة نفسهم، لو قعدنا هنا هنموت من جوع، لو دخلنا المدينة ما هو هم كمان حيموتوا زينا. طب لو رحنا محلة الأراميين ربما يموتونا أو ربما يستحيونا، فإن موتونا متنا وإن استحيونا حيينا. لما يوصل الإنسان إلى آخره يبدأ تعامل الله معه. لو الناس
1: دول هو التعامل من قبل، بس
2: أيوة.
1: بس يبدأ ينتفع.
2: يبدأوا يوصلوا للي هم، يعني هم دلوقتي عايزين يروحوا، علشان نقطة حلوة، عايزين يروحوا يحيوا أنفسهم. لكن لما اكتشفوا أن هناك خبر ممكن ينقلوا وينقذوا المدينة، نسيوا أنفسهم وفكروا في إحياء الآخرين. بيقول إن الكتاب في عدد أربعة، وإذ جلسنا هنا فالآن هلموا فنسقط إلى محلة الأراميين. وبعدها بشوية قالوا اليوم يوم بشارة ونحن صامتون، إن انتظرنا إلى الصباح يصادفنا شر. شوف كيف اتغيرت ظروفهم من انشغالهم بخطاياهم وببرصهم إلى أنهم نقلوا خبر أنقذ كل المدينة. دي عايز أقولها أن دي ممكن تشير إلى حياة الإنسان اللي كان بعيد عن الله، اللي كان خاطي، اللي كان في طريقه للموت. لما الرب بيتعامل معه بيكون سبب بركة للآخرين وبينقل إليهم بشارة طيبة. كان ممكن الناس دول بسبب البرص يفكروا في نفسهم، احنا اتحرمنا كتير وطردونا برا المدينة، احنا هناخد اللي هناخده وناكل اللي ناكله ونطمر اللي نطمره وملناش دعوة بعد كده ايه اللي بيحصل، وبعدين يفكروا في نفسهم ما يقروش للمدينة. لكن بمجرد ما لقوا ان كل محلات الأراميين فاضية راحوا نقلوا الخبر ودخلوا المدينة. خلي بالك كانوا ممكن يعرضوا نفسهم للموت لو وصلوا لغاية الباب والحراس لقوا دول جايين وهم عارفينهم منهم ناجتين، كان ممكن يموتوهم، لأنه لو دخلوا المدينة هينجسوا. لكن هم جاءوا ببشارة أنقذت المدينة، وده بيأكد أن كل فرد مننا حتى وإن كان ضعيف، حتى وإن كان عنده عاهة، حتى وإن كان غير كامل، حتى وإن كان ما عندهوش مواهب، لكن ممكن الله يستخدمه كإناء للكرامة ويوصل للرسالة للآخرين. الشيء الثاني، رغم أن الكتاب ما قاليش أن البرص دول شوفوا ولا، لكن ذكر هؤلاء البرص للعمل العظيم اللي قاموا به في هذه القصة. أنقذوا المدينة، أقدر أقول بمحبتهم لأهل المدينة، بخوفهم على أهل المدينة، بخوفهم على أهليهم، بتوصيل خبر للملك. يعني في أمور كتير ممكن نتكلم فيها في هذا الموضوع يؤكد لنا أن كل واحد مننا عليه إرسالية، والرب بيديله فرصة علشان يقوم بعمل. يعني زي بالضبط الحتة دي، زي الراجل الممتع

0: له برص الموجود في مرقس واحد. الرب يسوع لما اخرج منه البرص بيقول لك فانتهره وقال له اذهب ارى نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك ما امر به موسى. لكن يقول الكتاب اما هو فذهب يتكلم في كل مكان حتى ان الرب يسوع لم يكن يقدر ان يظهر علنيا بل كان يختفي في مواضع كثيره. ما وقفش بعد ما الرب شفاه وبعد ما الرب اخرج منه البرط وبعد ما الرب طهره راح ينادي في كل مكان. ودي برضك اشاره الى ان كل مؤمن مننا بعد ما الرب يتعامل معاه وينقذه ويطهره من الخطيه عليه ان يذهب الى الذين كان معه وخطاه كان يعيش معه وايضا كان يمارس معهم الخطيه، وعليه ان اذهب معه اليهم ويقول لهم كنت أعمى والآن أبصر. ولما يسألوه مين اللي عمل فيك كده يجيبهم عند الرب يسوع. وده نقطة حلوة بتأكد على أن كل مؤمن عنده رسالة، بس يا ترى بيقوم بالرسالة بتاعته في الميعاد المناسب بتاعه في الوقت بتاعه ولا بيقول خلينا البكرة. لكن هنا بيقول لي فالآن زي ما الكتاب بيقول الآن وقت مقبول اليوم يوم خلاص. ده بيدعونا على أننا ممكن ما ناخدش الفرصة مرة تانية. لو الأربعة البولس دول ضيعوا الفرصة المرة دي كان ممكن الأراميين لما يقعدوا شوية بعدين والله ده ما فيش أعداء جم ولا حاجة يروحوا راجعين تاني. لكن انتهت الفرصة إن الخيام فاضية وراحوا وبلغوا المدينة وبلغوا الملك فقام كل الشعب ودخلوا ونهبوا كل الغنيمة وأنقذوا شعب السامرة كله من الموت نتيجة الجوع اللي كان هم فيه.
1: ربي باركك أشكرك. بدي ركز على نقطة حلوة إنه بنظري حلوة يمكن مش بنظري. بيعجبني تفكيرهم مع إنهم برص ومطرودين خارجا وهم رمز للخاطي المطرود خارجا. في ناس من الخطاط يعني اللي عايشين بالشر قصدي عندهم لوجيك عندهم منطق رائع جدا خاصة لما بيبتدوا يقتربوا من موضوع التوبة. بيقول لك يعني نحن ميتين ميتين إذا نزلنا استحيونا الأعداء استحيونا ما استحيونا خلص نحن ميتين. قعدوا يحسبوها بطريقة حلوة بعدين حسبوها بطريقة تانية إنه نحن اليوم يوم بشارة. وطبعا هم اللي صار خلينا نعالجها لأنه أنا هيدي بديش أخسرها كمان. بقى نتكلم إنه دخلوا على الخيمة أكلوا شربوا حملوا فضة وذهب وثياب. أكلوا شربوا حملوا فضة ذهب ثياب. بعدين يدخلوا على الخيمة الثاني بعدين قالوا هذا اليوم يوم بشارة ونحن ساكتون إن سكتنا إلى ضوء الصباح يصادفنا الشر. ففي لوجيك في منطق رائع جدا بكلامهم. بعدين مش عم نعالج موضوع الأكل والشرب والذهب والفضة لأنه لهم علامات رمزية. بس إنه الفكرة قديش الإنسان لما بيكون منطقي بينفع نفسه.
2: هما البرص دول الأربعة خدوا قرارين من أروع ما يمكن. والقرارين دول المفروض كل إنسان ياخده. القرار الأول أنا حياتي منتهية إلى فين؟ ماذا بعد هذه الحياة؟ أنا هتنتهي حياتي يوما ما لازم هتنتهي حياتي بعد هذه الحياة أنا رايح فين؟ أنا ما فيش قدامي غير طريقين لا ثالث لهم، إما طريق وأكون فيه مع المسيح إلى أبد الأبدين يا إما أكون في العذاب الأبدي إلى أبد الأبدين. لازم أخد قرار. لازم الجماعة دول قالوا إحنا كده كده ميتين إحنا لازم ناخد قرار وقرار جريء وقرار بتنفيذ بعمل. هذا هو المطلوب من الإنسان أن يقرر مصيره. يقول لك أنا بعمل اللي عليا والباقي على ربنا. يا عم الرب حدد الطريق وحدد السلوك. قال إن آمنت بقلبك بالرب يسوع واعترفت بفمك أن الله أقامه من الأموات خلصت. الخلاص التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. مش عايزة يعني لعبكة كتير أو كعبلة كتير. يعني سجان فيليبي سأل سؤال أنا عايز أطرح السؤال ده النهاردة لأي حد. قال يا سيدي ماذا أفعل لكي أخلص؟ لو سألناه دلوقتي لأي حد ممكن بعض رجال الدين أو بعض الناس يقولك بص أنت وفي بعض الأديان أنت تجتهد وتعمل وتصوم وتصلي وتدفع من فلوسك للإله وللفقراء وتعين واواوا. طيب بعد كل العمايل دي هل أنا هضمن أن أنا رايح السماء؟ هل أنا

0: هتبقى نهايتي نهاية سعيدة؟ يقول لك الله أعلم. طب إزاي؟ إزاي؟ ده السؤال جاوبه عليه الرسول بولس وسيلة بكلمة بسيطة جدا. قال لهم يا سيدي ماذا أفعل لكي أخلص؟ آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. ده إيمان، بس الإيمان مش كلمة بتقال، الإيمان حياته عاش. الإيمان ده في القلب يعني أنا بقول أنا مؤمن، إيه اللي يثبت كلامي؟ حياتي. زي ما الرسول يعقوب قال لهم أرني بدون أعمالك إيمانك وأنا أريك بأعمالي إيماني. أنا بشتغل، الإيمان اللي جوايا ده بينتج ثمر، بينتج عمل. أحصل على الخلاص بالإيمان، لكن الخلاص الذي حصلت عليه بالإيمان ليس إيمانا وحده. يعني أنا حصلت على الخلاص، هذا الخلاص بينتج
1: البرهان
0: فيها برهان الخلاص. فده القرار الأولاني اللي خدوه، إن إحنا هننزل وهنشوف، ويا إما متنا يا إما حين. إحنا ما عندناش الاحتمالات الفردية دي، يعني أنا هاجي للرب يا إما يقبلني يا إما ما يقبلنيش. لا، ده هو قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق.
1: يعني
0: دول كان عندهم احتمال ممكن الجيش أرام ده يكون موجود ويقتلهم.
1: يعني لو أنه يعني مثلا هلا المسيحي لما بيقول لك هالكلام أنه صوم وصلي وصلي وصوم وكذا، هيدي غلطة كبيرة. لو قال واحد تاني غير مسيحي يمكن ما عندوش معلومات عن موضوع فداء المسيح وضرورة الذبيحة، والذبيحة فيها تطهير للخطايا، غفران الخطايا، فخطيط اللي برا بتضل زي ما تقول يعني
0: مش عارف، ما يعرفش،
1: مش عارف. بس واحد مثلا من رجال الدين يقول له لشخص مسيحي، يقول له بس يا ابني انت صوم وصلي وخلص. شو صوم وصلي؟ لكن لشو مات؟ لاجل ماذا مات المسيح؟ اذا الصوم والصلاه بيخلصني، وين المسيح؟ فاذا المسيح مالوش ضروره،
0: مالوش ضروره بالظبط كده.
1: وهذا ما قاله بولس. قال اذا مات المسيح بلا سبب، ان كان بالناموس بر فينا نتبرر باعمال الناموس، اذا مات المسيح بلا سبب.
0: بس التبرير بالايمان. قد تبررنا بالإيمان، رمية 5:1. لنا سلام مع الله. الإيمان بس للأسف، ما هو في حاجة تانية يا جناب القسيس، الناس شطحت يا إما يمين قوي يا إما شمال قوي. يا إما تبعد عن الإيمان ويقول لك تعمل وتجتهد، يا إما يقول لك أنا مؤمن، أنا أمنت، وحياته لا تدل على هذا الإيمان. ما يجب أن أنت تقول أمنت يبقى حياتك تدل على هذا الإيمان. الخلاص سهل جدا، التفتوا إليه. هو اللص التائب على الصليب جنب الرب يسوع، ايه الاعمال العظيمه اللي عملها عشان ينال الفردوس؟ قال له اليوم تكون معي في الفردوس. عمل ايه؟ امن بس امن ايمانه نتج عنه عمل. ان قال له ايه؟ نحن بعدل ننال استحقاق ما فعلنا. احنا نستاهل الصليب.
1: قبل
0: الحكم اللي عليه. قال له نحن بعدل، احنا نستحق الصليب، لكن هذا لم يفعل شيئا ليس في محله، اذكرني يا رب. يعني آمن ان هو صدق ان هو خاطئ ويستحق الصلب، وآمن ان ده رب وانه ليه ملكوت وهيجي في ملكوته. دي كل دي اعمال الايمان اللي حصل في قلبه. قال له اليوم تكون معي في الفردوس. ده القرار الاولاني اللي خدوه البرص، وبطلب من كل واحد في بعيد عن الرب لم ياخذ هذا القرار النهارده اليوم. ما فيش ولا ايه في الكتاب المقدس بتقول ان ممكن التوبه تبقى بكره، ولا ايه. الان وقت مقبول، اليوم يوم خلاص، ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. القرار الثاني بقى الجريء، احنا عندنا اكل وشرب، وبعد ما كلوا وشبعوا وكده قالوا لسنا عاملون حسنا. هذا اليوم يوم بشاره ونحن ساكتون، ان انتظرنا الى الصباح يصادفنا شر. يمكن في اخواتي احبائي المؤمنين اللي فعلا نالوا عطيه الخلاص وتمتعوا بقبول الرب يسوع ليهم، لكن هل احنا بناخد الخطوه اللي بعد كده؟ انا بكلم نفسي قبل ما اكلم اي حد تاني. هل انا بكلم الناس عن اللي انا اتمتعت بيه؟ انا مش عايز ادخل في الحاجات اللي اتمتعوا بيها.
1: السكوت علامه على انه لم ياخذ، لانه الكتاب بيقول امنت
0: لذلك تكلمت،
1: اي شهدت.
0: وبعدين الرسول بولس قال ايه؟ ويل لي، الضروره موضوع علي، فويل لي ان كنت لا ده مش حاجه اوبشنالي، مش حاجه اختياريه، ده ضروريه. لازم اكلم الناس على اللي انا اختبرته.
1: واذا ما قدرش اتكلم معناتها ما عنديش شهاده، ما عنديش اختبار. واذا ما عنديش اختبار انا مش مخلص
0: بالظبط،
1: لانه لازم يكون كل واحد من أخذ الاختبار. الكتاب المقدس بيقول من عنده هذه الشهادة اللي عنده إياها بيقدر يتكلم عن
0: يسوع.
1: طيب أنا عندي معي الأخت نهال ومعنا كمان سؤال من الأخ مصطفى. الأخت نهال ربي باكي طولنا عليك خليلا لكن لازم نكمل الموضوع شوي. أخت نهال رب عم تسمعيني؟
2: نعم وسلامة حضرتك أخي جون.
1: بعيد الصوت كثير حضرتك المخرج مش سامع. نعم نعم سامعك. في صدى اوكي. طيب اخت نهال عم بيقول المخرج انه في عندك صدى بالخط بتاع حضرتك، يا ريت تتصل فينا على الخط الثاني لو سمحت. الرب يباركك. الاخ مصطفى بيقول، الاخ مصطفى لازال مسلم بس هو اخونا في الانسانيه
0: طبعا،
1: وهو مسمي حوله كمان الاخ مصطفى الفلسطيني. بيقول كيف يسوع بيرجع الشخص الميت روحيا للحياه بحسب العهد الجديد اخ ابراهيم؟ وبعدين شو الفرق بين الموت الجسدي والموت الروحي بالتعليم المسيحي؟ يعني سؤالين، كيف بيرجع الشخص الميت روحيا للحياه بحسب العهد الجديد، وشو الفرق بين الموت الجسدي والموت الروحي بالتعليم المسيحي؟ طبعا تخرجنا قليلا يا مصطفى بس يلا معلش بنمرق لك اياها اليوم.
3: بص استاذ مصطفى، هشرح لك حاجه. لما سقط ادم في جنه عدن، الله قال له يوم تاكل من هذه الشجره موتا تموت.
1: نعم
3: واخد بالك؟ هتقول لي طب ما ادم اهو ما ماتش. لا مات، مات ثلاث اموات. نمرة واحد
1: ثلاث ميتات،
3: ثلاث مرات أو ثلاث ميتات،
0: ثلاث أنواع.
3: الموت الأولاني مات أدبيا، مات أدبيا لأنه اتعرى وانفصل عن الله، خلي بالك. ومات جسديا، لو قلبت الصفحة بعدها يقول مات آدم. ومات روحيا، من جواه دخلته الخطية ولم يعد له علاقة وشركة مع الله. نفس الكلام هنا. يعني ايه يا أستاذ مصطفى يقول انه واحد مات، واحد مات يعني القلب لم يعد في اتحاد او في شركة مع المسيح، حسب ما انت بتقول ازاي المسيح يرجع الكلام ده، يقدر يحط فيه روحه. الإنسان لما يخطئ والإنسان لما يولد بالخطية يبقى ساكن فيه طبيعة شريرة بيحركها بالريموت كنترول الشيطان. لو عملت له اللي ما يتعمل ما تعرفش تحوله من جوه إلى إنسان روحي ليه علاقة وشركة مع الله، لأن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأن عنده جهالة. شوف تقول له تدين وتقول له اتطهر وتقول له صوم وتقول له صلي وتقول له ادفع عشور وتقول له مش عارف اتأدب وبطل واعمل، مش هتقدر. عامل زي المنخل اللي مخرم، تقفل حتة تفتح التانية. طب الحل ايه؟ الحل لازم يتحط فيه طبيعة جديدة هي طبيعة الله. هقول لك آية توضح الكلام ده. في كورنثوس الثانية أصحاح 5 وعدد 17 بيقول إذن إن كان أحد في المسيح، يعني واحد دخل في العلاقة والشركة مع المسيح وآمن به، فهذا أو هو خليقة جديدة. يعني الله بيخلق فيه خليقة جديدة، هي طبيعة الله الأدبية اللي هي بتكره الخطية وبتحب الخير من غير ما حد لا يقول لها ولا يخوفها. نقطة تانية، ازاي هيتصرف؟ بيسكن فيه عند الإيمان الروح القدس، أفسس 1:13، وأنتم استمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون المراه. لما يسكن فيه الروح القدس يوجه حياته في اتجاه الله، يبقى اللي ماسك الريموت كنترول بتاع حياته مش ابليس زي الاول، لكن اللي بيوجهه هو الروح القدس اللي بياخد مما لله ومما للابن ويديله ويجيب له معلومات عن الله ويفحص حتى اعماق الله. الفرق بين المؤمن الجسدي والفرق بين المؤمن
1: الموت الروح والموت الجسد.
3: الموت الجسدي هو

0: انفصال الروح عن الجسد. ده اللي بيقولوا عليه زي ما قال في سفر الأمثال، ينفصل الروح عن الجسد، الجسد يتحط في التراب والروح تصل إلى خالقها. لكن الموت الروحي هو مش انفصال الجسد عن الروح، دي بيحصل، لكن كمان انفصال الروح والنفس والجسد عن الله. وده اللي كان بيقول الله على طول الأشرار، اذهبوا عني، ابعدوا عني، اذهبوا إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. يبقى ممكن الإنسان يكون عايش قدامنا بيلبس حلو وبيشرب حلو وآخر جمال، لكن أول ما يموت زي بالضبط الراجل الغني اللي في لوقا 16، أول ما انتهى الجسد والروح انفصلوا عن الله، رفع عينيه لقى نفسه في الهوية. ودي نقطة مش موجودة إلا في المسيح، مش في المسيحية، في المسيح. أول الإنسان ما يؤمن يرتبط اسمه بالمسيح، ياخد حياة أبدية، يتبرر، يتكتب اسمه في السماء، ولما تنتهي حياته هنا هيجي المسيح وياخده ويوديه على السماء. الناس اللي بعيد عن المسيح مش هيشوفوا المسيح إلى الأبد.
1: ربي يباركك. رح ناخد دكتور عادل، رح ناخد الاخت نهال وبعدين بنتابع مع حضرتك لو سمحت. الاخت نهال ربي يباركك، اتفضلي، نحن معك على السامعين.
2: نعم وسلام يا حضره الاخوان، برحب بحضرتك
1: ربي يباركك
2: المباركين الاخ عادل والاخ ابراهيم، ربنا يعوضكم، بشكر الرب من اجلكم لانكم بالامانه باركتونا بتاملات رائعه من كلمه الرب الحيه، وكمان كنتنا مشجعتونا على الكرازة باسم يسوع. فالحقيقة قصة بتاعة النهاردة بمنتهى الاختصار بتورينا انه بالرغم من انه الاربعة بروس كانوا مكروهين من المجتمع، لان زي ما سمعنا البرص ده في العهد القديم كان بيرمز للخطية والنجاسة، وزي ما الاخ ابراهيم قال حتة رائعة، أربع أموات صحيح لكن نادوا بالحياة للمدينة كلها. فالجدير بالذكر هنا ان هم ما استسلموش لليأس، لكن سلكوا بأمانة وقالوا احنا شفنا حاجة رائعة للخلاص وما نقدرش نسكت، لسنا عاملين حسنة، اليوم يوم بشارة وما ينفعش نكون ساكتين او صامتين. وده الحقيقة ممكن نطبقه على حضراتكم وعليا وعلى كل مؤمني العهد الجديد اللي داقوا حلاوة الرب وعرفوا انه ما فيش خلاص من العذاب الابدي الا يسوع المسيح واللي عمله على الصليب. فده هيدخلني للتفاؤل بتاعي لما الرب في العهد الجديد أوصانا عن طريق بولس الرسول لما قال تيموثاوس اكرز بكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، انتهر، عز بكل أناة وتعليم إلى آخره. أنا هنا عايزة أسأل يا ترى إيه المقصود بالوقت الغير مناسب؟ هل غير مناسب ليا أنا ككارث وانا في انشغالاتي وفي دوامة الحياة، ولا هو غير مناسب للمكروز اليه، ولا مفروض ان انا يعني اخلي بالي طبعا للمكروز اليه انه ظروفه ايه واقول ايه وامتى، ولا الاثنين مع بعض؟ والدكتور عادل قال وهو بيرد على حضرتك مع الشخص الملحد او الكاره لله بيقول انه اله قاسي وظالم. طيب الدكتور عادل قال ان ده الشخص ده بيحب الخطية وقداسة الله لا تتفق مع الخطية، ده صح ممكن يكون سبب من الأسباب، لكن ساعات يا حضرة السجون كتير بنقابل ناس نقمين على الله ولا يمكن يقروا أو يعترفوا انه إله عادل بسبب ظروفهم، بسبب انهم صاروا يتامى وأرامل وشردوا وهجروا من بيوتهم ويمكن كمان من بلدهم بسبب الحرب والدمار، فإحنا أكيد متعاطفين معاهم بسبب الظروف ديت. عشان كده طلبة من حضراتكم أنكم تنصحونا، لأنه لما بنقابل هذه النوعية من الناس بيبقى على قلبنا أن إحنا نتفهم اللي بيمروا بيه، وفي نفس الوقت بيبقى عايزين، مش عايزين هم يفقدوا أبديتهم. فإزاي أجين نختار الكلمات الملائمة والوقت المناسب للكلام معاهم؟ وآخر حاجة أختم بيها كلامي هي جملة واحدة بتعلن ببساطة وحسم عن قضية الخلاص اللي حضراتكم بتقول عليها اختلف فيها الناس والطوائف، الخلاص بالإيمان ولا بالأعمال. جملة واحدة، الخلاص بالإيمان قدام الله، لكن الخلاص لازم يرى بالأعمال كدليل وبرهان قدام الناس.
1: ربي باكيك، أشكرك جدا. طبعا سمعت
3: الفصل الأخراني بس اللي سمعت بقيت الكلام كله ما سمعتوش، كان الصوت مش واضح.
1: اوكي، عم تقول سؤال انه

0: طالما نحن علينا أن نكرز فينا نكرز. الكتاب المقدس بيقول نكرز بوقت مناسب وغير مناسب. ما هو هذا الوقت الغير مناسب؟ يعني مناسب ليس مناسب لي أنا، أو مناسب للشخص اللي بده يسمع، ولا الظروف كلها مش مناسبة؟ شو الفكرة؟
1: هو ما قالش على الكرازة اكرز في وقت مناسب ولا غير مناسب. أوقف على القراءة في وقت مناسب أو غير مناسب، أو أوقف على الكلمة. لكن خلينا برضو نمشي مع نفس الاتجاه، الوقت المناسب وغير مناسب لي أنا مش للشخص. الشخص أنا ما يجيش مثلا في وقت معين أقول له عن حاجة معينة، لازم الرب يديني حكمة. رابح النفوس حكيم، فإن أنا عشان أربح نفسي لازم أكون حكيم. إمتى أقول كلام؟ يعني كان أصحاب أيوب حكماء جدا جدا جدا، وكلامهم من أحكم ما يمكن، لكن في غير موضعه. يعني بيقولوا له كلام صح 100%، بس مش في المكان اللي 100%، ولا في الموضع اللي 100%.
0: لأنه ظلموه أكتر من اللازم.
1: يعني أنت إنسان ربنا بيعمل فيك، وربنا فيه كذا وكذا وصفات كذا، بس يبقى أنت عامل خطيئة. أنت مشكلتك إن أنت عامل حاجة بس. فلازم أتحين الوقت المناسب للشخص والوضع المناسب بتاعه، وأكلمه عن المسيح.
0: رابح النفوس حكيم،
1: رابح النفوس حكيم زي ما قلت لحضرتك. تمام. لكن وقت مناسب أو غير مناسب بالنسبة لي أنا لما يبقى ظروفي كذا، لما أبقى مستريح، لما تبقى صحتي، لما يبقى عندي وقت، لما شغلي، لما لو فضلت أجري ولا لا ورا لما ولما ولما، مش هلاقي وقت أعمل فيه أي حاجة للرب. لا، يجب علي أن أجتهد. الحياة مع المسيح يا جناب الأسيس حياة جهاد. الحقيقة المسيحية جهاد. ونقرأ عن كلمة جهاد، بس جهاد روحي مش جهاد زي ما الناس لا لا لا لا. ده إيه؟ اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكا عاملا لا يخزى مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. يعني اجتهد أن تعيش حياة التقوى. اجتهد أن أنا أكون للمسيح، ليس أسعى مع المسيح كجندي صالح ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده. فإحنا في جندية، يعني في جيش، يعني في حرب روحية ضدنا. فيجب أن أضغى، يعني أجبر نفسي على هذا.
0: طيب بالنسبة للسؤال اللي سألته كمان، أنه في ناس يعني كرهوا ربنا
1: عشان بسبب الظروف اللي هم حصلوا. طبعا أنا أتفق معها.
0: إزاي تتواصل مع هيك نوعيات يعني حتى توصل الكلمة وهم زي ما تقول كرهانين ربنا أو متضايقين من ربنا؟
1: يعني إيه اللي حصل لنا ده؟ فين ربنا من اللي بيحصل من الحروب والتشريد والمجاعات والأوبئة والكلام ده كله؟ طبعا للأسف الإنسان مش فاهم أن العالم وضع في الشرير، ورئيس هذا العالم هو إبليس. إبليس عدو كل بر وعدو كل خير، ويحب حاجة اسمها موت وقتل ودمار. ده قلبه بيموت لكده، متعطش إلى الدماء، وهو اللي ماسك العالم. الله بيسمح ببعض الظروف للناس عشان الناس تلجأ له. صدقني لما حد بيجي لربنا بقلب منكسر، ما هو في حاجة مهمة جدا يا جناب الأسيس. أنا أجيب مشكلتي أو بالوضع اللي أنا بقيت فيه أو بالألم اللي أنا فيه، وأجي قدام الله وأقول له يا رب ليه كده؟ ليه اللي بيحصل ده؟ بتواضع. مش أنا جاي بقى أحاكم الله. أنا بحاكم الله، أنا باجي أسأله. ده الإله، ده إله الكون، الخالق لكل الأشياء، المسيطر على كل شيء. أنت سمحت بالظرف ده ليه؟ سمحت بالحرب دي ليه؟ هيفهمني ويعلمني ويقول لي أنا سمحت بكده عشان كده. ولما أطلبه من قلبي بلاقيه بيتواجد معايا في هذه الظروف، صدقني حتى لو استمرت الظروف.
0: وحتى لو أنا بوضع صعب جدا جدا لا يحتمل، ممكن له مش ممكن علي أن أقول للرب يا رب أنا تعبان ومش عم بقدر أحتمل، ساعدني وصبرني، أعطيني صبر، أعطيني قوة حتى أقدر أتحمل. اللي إذا مش قادر، إذا مش ناوي تشيل عني الضيقة يا رب، ساعدني أقدر يعني أسلك في وسط الضيق، إن سلكت في وسط الضيق.
1: لكن مش من الأول على طول أوجه الاتهامات إلى الله.
0: لا لا لا، ما بتقدرش. الله صالح.
1: فالله صالح وبيجي منه الصلاح، بيسمح ببعض الأمور. يعني ما هو الشيطان مش هيقدر يعمل حاجة من وراء ربنا، لأن ممكن يجي يقول لك يعني هو ربنا الشيطان هو رئيس العالم وهو اللي بيعمل الحاجات دي، ربنا سايبه كده؟ لا، مش سايبه كده. دي حدود بيشتغل جواها، وفي الآخر عشان الإنسان يجي لله. يعني أحيانا ربنا بيجيب لي ألم أو بيجيب لي ضيق عشان أتجه ليه. ربنا عايزني أوجه نظري ليه وأسأله هو وأتكلم معاه هو. ولما أسأله هو وأتكلم معاه هو، صدقني لو من قلبي

0: فعلا هلاقي عنده إجابة بطريقة أو بأخرى.
1: أوكي.
0: الله ليس عن كل واحد منا ببعيد، الله قريب مننا جدا.
1: نعم. طيب هلأ نحن بعد معنا حوالي 20 دقيقة، لازم نحن ما خلصناش الموضوع لسه. طيب الشعب لما سمع من

0: Yes.
1: رمز لي انه اكلنا من المسيح.
0: Yes.
1: وشربنا شربنا شرابا روحيا واحدا كما قال بولس الرسول.
0: Yes.
1: اكلنا المسيح بالايمان.
0: Yes.
1: وشربنا اخذنا الروح القدس.
0: زي
1: اوكي. وبعدين شافوا الفضه وشافوا الذهب وشافوا الثياب اخذوهم.
0: Yes.
1: اوكي. دي امور اكيد مرتبطه بالفكر الروحاني كمان. اتفضل.
0: انا حطيت ثلاث نقط هنا قدامنا. كان ممكن الفضة والذهب والملابس تغريهم ويطمعوا في انهم ياخدوا على قد ما ياخدوا ويسيبوا الشعب جعان. ودي حصلت في الكتاب مرتين قبل كده قبل ما نرجع لهم هم تاني. واحد قبل كده قدر الشعب بسبب الفضة والذهب والثياب عخان ابن كرمي وخلى الشعب سقط واتغلب والنتيجة اتحرق هو واللي معاه وكل اللي ليه. اللي بعده عمل نفس الحتة بالغلط وهو جيحزي. جاله الثياب وجات له الفضة. جري ورا الراجل خدهم وطمرهم وكذب وراح واقف قدام سيده وقال له من أين يا جيح؟ قال له يعلم ربنا أنا ما اتحركت لهنا ولا هنا. وكان السبب رفض من النبوة وضرب بالبرص وكان ممكن هو حيمسك بعد أليشة واضطرد.
1: يعني فينا نشوفها إلى شقين.
0: Yes.
1: إذا على المستوى المادي.
0: Yes.
1: كانوا حرموا الشعب من أنه يخبروا الشعب أنه
0: كانوا في أكل. دمروه.
1: كانوا التهوا.
0: Yes.
1: وانشغلوا.
0: وهم حيموتوا بعد كده.
1: وهم حيموتوا. لكن على المستوى الروحاني لها تفسير.
0: قال لك لا احنا هناخد ونجمع ونشيل والناس جوه بتموت. ما هو شايفين الحصار. لو تلاحظ دمروا ومش قاعدوا الحمد لله احنا كده أمننا مستقبلنا. يموت الباقيين. لا رجعوا جاري. الله ده في تاني وتالت واحد نفضل نطمر والشعب ما ياخدش. نسيوا موضوع التمر ده واهتموا بحياة الناس اللي هي موجودة معاهم وراحوا قالوا لهم. وخلي بالك لما يقول الكتاب ان كانت كيلة الدقيق بشاكل وكيلتي الشعير بشاقل في باب السامرة. لكن ما تكلموش عن الذهب والفضة والثياب. يعني مش كانوا شربوا بس دو كمان اتغنوا. بقى واحد هيخش جوه خيمه يلاقيها مليانه ذهب وفضه يروح واخد له حبه شعير وحبه قمح ويمشي؟ لا اكيد خدوا. يبقى كمان اتغير حال الشعب. مش كفايه كانوا شربوا. ودي النقطه الحلوه انه الامور الماديه ما اغنتهمش عن الامور الروحيه.
1: لم تبعدهم.
0: اهو كده. وما خلتهمش يعملوا زي التانيين يطمروا وياخدوا.
1: فاذا فينا نقول انه الفضه رمز للفداء.
0: للفداء والذهب رمز للمجد والملك.
1: اوكي.
0: والثياب رمز للبر.
1: اخذنا ثياب الخلاص كسانا رداء
0: البر.
1: امين امين. طيب تحب تضيف نقاط معينه على الموضوع لو سمحت؟
2: بالنسبه اكلوا.
1: نعم.
2: وشربوا.
1: نعم.
2: واخذوا فضه وذهب وثياب.
1: نعم.
2: الاكل والشرب بيفكرنا بيوحنا 6 ويوحنا 7.
1: نعم.
2: يوحنا 6 الرب اتكلم عن نفسه انه هو خبز الحياه، خبز الله النازل من السماء الواهب حياه
1: للعالم.
2: من ياكلني لا يجوع يحيى بي. تمام. فهو الشخص الرب يسوع الاكل وكلمة. وعندنا الكلمة المتجسد والكلمة المكتوبة الموحى به. الاثنين بيأكلوا. أرميا يقول إيه؟ وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبعد القلب. فأكل شخص المسيح. يعني إيه أكل المسيح؟
1: بالإيمان.
2: يعني أعيش حياة المسيح. أتأمل فيه. أتغذى عليه. أتغذى على سلوكه وعلى كلامه.
1: نعم.
2: عاش إزاي؟ قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. فده الأكل. الشرب الروح القدس. في يوحنا 7 وقف الرب يسوع في اليوم الأخير العظيم من العيد وقال إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار مية ماء حياة. قال هذا عن الروح القدس الذي به المؤمنين كانوا مزمعون أن يقبلوا. ده بالنسبة للأكل والشرب. الفضة زي ما الفداء والكفارة. كان في حاجة اسمها فضة الكفارة تدفع عن كل شاب من الشباب. تمام. لكن الرسول بولس وضح لنا بقى بطريقه جميله في رسالته الاولى اصحاح 1 والايه 18 عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضه او ذهب من سيرتكم الباطله بل بدم كريم. بطرس الاولى 1:18.
1: مش معد بولس. لا انت
2: لا
1: كنت بدي اقول ده مش معقول.
2: بطرس الاولى 1:18.
1: انا ابتديت اسها.
2: لا لا يمكن انا غلطت. ربي يحفظك. والذهب طبعا بر الله والطبيعة الإلهية. نعم. احنا نلنا الطبيعة

0: الإلهية، أخذنا طبيعة إلهية والبر الإلهي غطانا. لما الرسول يقول إيه في رسالة كورنثوس الثانية
1: أصحاح 15، لا عم بحكي عن بطرس لما بيقول صرنا شركاء الطبيعة
0: الإلهية، شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. لكن بالنسبة للذهب، الذهب بيقول إيه في كورنثوس الثانية أصحاح 5 والآية 21، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لكي نصير نحن بر الله. بر الله، بر الله بقى لينا، بقى مغطينا. احنا ليه مقبولين؟ عشان بقينا مكتسين بشخص المسيح. الثياب بقى، الثياب المظهر الخارجي، الكساء،
1: الهوية المسيحية،
0: الهوية، هوية المسيح. الناس الثياب اللي بيشوفوا الناس فيا من الخارج بيشوفوا مين؟ هل فيك يرون يسوع؟ هل أنا بسلك السلوك المسيحي؟ لما يقول النبي إشعياء في إشعياء 61 الآية 20 الآية 10، فرحا أفرح بالرب تبتهج روحي بالله بإله، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر. فدي الحاجات اللي هم خدوا، دول فرحانين وراحوا يبشروا بحاجات أرضية. إحنا بقى نلنا الحاجات دي يا جناب القسيس، احنا عندنا الحاجات دي كلها،
1: مسؤوليتنا اكبر.
0: يا ترى بقى هنعمل ايه؟ الرب يدينا نعم.
1: امين امين. طيب الفكره انه لما راح الاربعه البرص ذهبوا الى المدينه ونادوا قالوا لهم انه الاعداء هربوا. هلا ما صدقوا الناس اللي سمعوا،
2: والملك كمان
1: والملك شك
2: إيه؟
1: وطلع ذكي، يفكر حاله ذكي، قال لك دول عم يعملوا لنا كمين وعم يبعدوا شويه وقعد يخطط. لا، شو عمل؟ بعت رسل يتجسسوا المنطقة لحد ما وصلوا لجهة الأردن، لقوا ثياب في الأرض وأواني مرمية وكل شيء، من خوفهم هربوا الأعداء. هل نستطيع أن نرى فيها صورة؟ منخبر الناس، منقول يا جماعة فتنا على الخيام، أكلنا ولبسنا وأخذنا وفتدينا، ما رح يصدقوا. ليه؟ لأنه وهم العدو مسيطر عليهم، ما حدش مصدق أنه الخلاص
2: بهذه السهولة،
1: بهذه البساطة والسهولة.
2: أيوة
1: تفضل.
2: بقى شوف، عايز أقول لك حاجة يا سيس. عارف كان زمان يقولوا اللعيب الشاطر اللي بيلعب السهل الممتنع، البسيط اللي صعب تعمله. الله في خلاصه مدي السهل الممتنع. يعني إيه؟ يعني تاخده ببساطة جدا مجرد الإيمان، لكن ممتنع إن أي حد تاني يدي غيره. فهو يقول لك يعني انا اعمل البدع واعمل اللي اعمله وبعدين اقول كلمتين اخلص؟ ثم كنت اعمل جنب كده. طب سؤال، لو رب قال لك لا الكلمتين دول والكلمات دول ما تخلصكش، طب تعمل ايه عشان تخلص نفسك؟ ما فيش. هات لي واحد عمل اللي ما يتعمل علشان يخلص.
1: ما هم جربوا،
2: مش كده؟
1: 1500 سنه جربوا يحفظوا ناموس الله،
2: ما فيش
1: ناموس موسى يحيى، ما نجحوش.
2: وده اللي قاله لهم بطرس، قال لهم ما تحطوش على الراجعين من الامم ثقل لم نستطع نحن ولا اباءنا ان نحتمله. يعني كفايانا 1500 سنه ما عملناش حاجه. لكن لما وصلوا عند الخلاص، يعني مثلا بطرس يوعظ عظه الروح القدس ينخذ بيها قلوب الناس 3000 تآمن، طب عملوا ايه؟ ما عملوش حاجه، فتحوا قلوبهم. ماذا نفعل ايها رجال الاخوه؟ واخد بالك؟ جام فيليب زي ما اخويا قال من شويه، ماذا افعل اخر؟ امن بالرب يسوع. طب خلص ولا ما خلصت؟ خلصت. اللي ياكد الكلام ده انه لسه مديهم علقه محترمه مقطع رجليهم، يؤكد انه اتغير، انه واخد نفس الناس. انا ساعات بقعد افكر في الطوره، الراجل طالع لعيلته جسمه كله مقطع مليان دم، في ايه؟ قال ده اتنين تحت، ده انا شويتهم، بصوا الدم عمل ايه؟ لقوه بعد شويه جايبهم وقاعد يغسل رجليهم. العيال بيفكروا ايه ده بابا؟ قال لهم ما دول اللي انا ضربتهم. ايه ده، معقوله التغيير بالشكل ده؟ في نصف الليل مقطع رجليهم، الصبح بتغسل رجليهم؟ هو ده الايمان.
1: لا مش بالصبح تقريبا،
2: في نصف
1: تقريبا بعد منتصف الليل
2: بشويه. ويا العيال ممكن يقولوا قرانا، شوف بص التغيير. هو ده الايمان. الايمان هو انه الانسان زي ما كنت بقول لمصطفى، ان خد طبيعه جديده. الاسد الحيه اللي كانت بتنفذ تهددا وقتلا على تلاميذ الرب بتضرب عشان تلاميذ الرب. هو ده الايمان. فاحنا بنقول انه ده الايمان اللي احنا بنتكلم عليه، بنقول له يا حبيبي كذبنا ما تصدقناش، احنا بنقول كذب. روح للشخص اللي غيرنا وقول له زي ما احنا قلنا من شويه انا خاطئ، هيمد ايده ويغيرك ويديك طبيعه جديده ويخلينا

0: يخليك إنسان جديد.
1: ربي بارك. إذا على الأواخر طبعا نحن عندنا أسمى بشارة. هو قالوا مثل ما عبرنا عليها قليلا أولا إنه قالوا اليوم يوم بشارة ونحن ساكتون. إن سكتنا إلى ضوء الصباح يصادف شارة. أي شر كان ممكن يصادفهم مثلا ونربطها بالفكر المسيحي. تفضل.
2: الوقت مش في صالحنا. ممكن احنا ما نقدرش, ممكن حد يجي, ممكن حد يسمع يجي ياخد الحاجة دي, ده بالنسبة لهم هم. لكن احنا لو طبقناها على علينا احنا, مين ضامن عمره؟ مين ضامن عمره هو كابن لله عشان يكلم الناس, وضامن عمر اللي قدامه اللي انه هو هيقابله كمان مرة. لما الرسول بولس بيتكلم قدام فيليكس. وفيليكس ارتعب. هو بولس عايز يوصل له الرسالة, قال فرصة يعني. بولس واقف يتحاكم قدام فيليكس, المفروض يقول له أنا بريء وما عملتش وعملوا في اليهود وعملوا سوى وا. لا لا لا لا, دي فرصة أوصل فيها الرسالة لفيليكس.
1: فيليكس الوالي الروماني.
2: فيليكس الوالي الروماني. معقولة؟ معقولة يا بولس ما جابش سيرة قصته خالص وبيقول له أن أنا حصل لي كذا وكذا, الاختبار اللي أنا حصل لي. وابتدأ بقى يتكلم عن الديدونة وعن التعفف. ارتعب فيليكس أو ارتعب وقال لبولس إيه, اذهب ومتى حصلت على وقت أستدعي. بولس عمل اللي عليه. الرب لما بيكلم حزقيال بيقول له يا ابن آدم انت لو,
1: بس فيليكس ما لم يدون الكتاب عنه انه هو رجع
2: ما حدش
1: يعني راح راح.
2: هي فرصه
1: متى حصل.
2: هي فرصه ما حصلت على وقت. فانا وانا كانسان مؤمن امنت بالرب يسوع وتمتعت بالعطايا اللي اتكلمنا عنها من اكل وشرب وفضه وذهب وثياب, الحاجات دي كلها انا فرصه اوصل الرساله دي لغيري. في ناس انا ممكن اقابلهم مره واحده. انا اعرف ناس كانوا اول ما يركبوا المواصلات قطر او باص او ايا كان يعني يستنى اي فرصه يفتح فيها كلام مع الشخص اللي جنبه عشان يكلمه عن المسيح, يوصل له رساله المسيح. لان انا الشخص ده انا مش هقابله تاني او ما اضمنش ان في حد تاني هيقابله يوصل له الرساله ولا لا. فمهم قوي قوي قوي. الوقت مش في صالحنا, العمر مش في صالحنا, العالم ومغرياته والشيطان والحرب اللي علينا مفيش وقت نضيعه. الرب يدينا نعم.
1: امين. طيب اخ ابراهيم بتحب تضيف نقطه معينه في الفكره قبل ما نبلش نختم الحلقه؟
3: ان هو على الوقت. احد خدام الله الامناء قال هيقف التبشير والكرازه في ثلاث حالات, يا انت تموت, يا الشخص اللي قدامك يموت, يا الرب يجي. طول ما الباب مفتوح فيك نفس ممكن تبشر يبقى هتبشر, لان هيجي لك وقت من الاوقات ممكن ما تقدرش تتكلم. تبقى مقيد, ممكن تتسجن, واخد بالك, ممكن تصاب بمرض. وفي نفس الوقت الشخص اللي قدامك المجال بتاعه ممكن يقبل او ممكن لا يقبل. لو انا حبيت ارجع سنه شويه للحته اللي قالتها اختي نهاد, اخد فيها دقيقه واحده. واخد بالك, في بعض الاحيان بيسمح الله بظروف قاسيه وصعبه للانسان, مش عشان يدين الانسان او عشان يحطم الانسان, عشان يستخدم الانسان في مجال اخر. وعندي ثلاث حالات بسرعه, خد واحده في ثواني. الفتاه المزبيه مات ابوها وامها, هل هذا عدل؟ لا. طب وداها عند نعمان السورياني, هل هذه رحمه من الله؟ لا. لكن هناك الله استخدمها عشان تجيب نعمان وتجيب الجيش بتاعه وتجيب الشعب بتاعه كله. واخد بالك, دانيال والفتية اللي راحوا عند الملك نبوخذ نصر, هل هذا عدل؟ أهليهم اتقتلت وماتت وهم راحوا يشتغلوا عنده عبيد؟ لا. لو قلنا الصورة لو قالوا انت فين, وداهم هناك عشان يحول مملكة نبوخذ نصر كلها إلى المسيح. نفس الكلام مع مردخاي, يروح هو وإستير, وإستير يتقتل أبوها وأمها وتروح هناك عشان تبقى ملكة وعشان تنقذ الشعب بتاعها. إذن الله في أي ظرف من الظروف الله عادل. ودي أختم به كورنثوس الأولى 10, لأن الله أمين لا حتى لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون, إذ يعطي مع التجربة المنفس حتى تستطيعوا أن تحتملوا.
1: يعني حقيقة دكتور لما تتكلم مع بعض الأشخاص بتشوف فيه نقم عظيم جدا.

0: جداً ضد الله لأنه مش قادرين يفهموا إنه الأمور اللي بيسمح فيها هو مش هو اللي بسبب فيها، بيسمح فيها الأمور المؤلمة جداً، مش عم يفهموا إنه دي أمور أرضية وقتية لها حكمة معينة من الله لمنفعة الإنسان، مع أنه في ضرر ظاهر. لأنه دائما بيقول لك يا أخي وين وين وين وين البركة بالموضوع ده؟ ما هي مش قادرين نشوفه. اشرح لنا إياه قبل ما نختم.
1: يعني أنا حصل زي ما كان بيقول الأخ إبراهيم، أنا حصل معايا موقف كويس، أرجع موقف صعب وموقف غير عادل وموقف مؤلم وفي فقدان أو في خسارة أو أيا كان، أرجع بهذا الموقف إلى الله أقول له أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل ده، هل عندك أنت حل؟ هل عندك أنت إجابة للأسئلة دي؟ أنا ما أقفلش الباب مع الله وأقول له أنت إله ظالم لأن خليت يحصل كده وكده وكده. الله أنا مش لوحدي في الكون، الله بيدير الكون ده بطريقة معينة بأسلوب معين عشان في الآخر يخليني أنا أبقى قريب منه عشان أنا أرجع له. يعني الأمثلة اللي قالها الأخ إبراهيم، يعني إزاي مثلا واحد زي بولس الرسول لما كان شاول يرضى بقتل استفانوس، لكن في الآخر الرب يستخدم هذا اللي حصل، وقال هو في شهادته قال أنا كنت راضي بقتله. هل الموقف بتاع استفانوس ده ما سابش أثر في شاول الترسوسي؟ ساب أثر وخلاه بعد كده يتحمل من أجل المسيح ما تحمله استفانوس واستشهد من أجل المسيح. فالرب على فكرة الرب بيستخدم ضيقاتي أنا اللي بتحصل معايا أنا ممكن تبقى رسالة لأشخاص تانيين، بيستخدم ضيقات العالم، ضيقات البلد، حروب، عشان أشخاص جوه البلد وخارج البلد يرجعوا للرب ويتوبوا للرب. يا ما ناس بترجع نتيجة هذه الضغوطات. ناس كتيرة جدا قالوا احنا ما عرفناش الرب غير واحنا بصين لفوق. يعني ايه بصين لفوق؟ لما كانوا نايمين على السرير، نايم على السرير نتيجة مرض، فوشه بصص لفوق، ابتدأ يرفع قلبه لفوق، يأمن بالرب يسوع. لولا هذا المرض ما كانش يأمن بالرب يسوع. فالرب بيجيب ضيقات، بيجيب ضغوطات عشان في الاخر هيطلع لي منها خير، بس عليا ان انا أرجع له، أسأله، أقول له هو الإله الحكيم، أقول له يا إيه اللي بيحصل ده أنت تقصد بيه إيه؟ هل أنت الموضوع ده تقصد بيه خير ليا؟ طب إيه هو الخير؟ طب أعمل إيه؟ طب أتصرف إزاي؟ ولو حتى ما شالش الألم هيديني نعمة، زي ما حضرتك كنت بتتكلم في الأول، يديني نعمة أقدر أتغلب بيها على الألم ده.
0: أوكي، الرب يبارككم ويحفظكم. بشكر رب من أجل كل واحد من حضراتكم، دكتور عادل فرج والأسيس والأخ إبراهيم سعد، خادم الرب، طبعا خادم الرب الكنيسة العربية المسيحية العربية بميريلاند بسيدني، وخادم الرب طبعا فينا نقول أنه everywhere في كل مكان. الرب يباركك ويستخدمك. بشكر رب من أجلك. طيب أحبائي، أنا حتى روح القدس على قلبي أرجع عيد القراءة اللي وردت على فم الأخت نهال بحسب تيموتاوس الثاني 4، بدي أقرأ من الأول. بيقول له بولس لتيموتاوس، بيقول له أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العديد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. المسيح سيظهر وسيأتي وسيؤسس ملكوته 1000 سنة على الأرض. اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، انتهر، عظ بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. وأما أنت فاصحوا في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. طبعا هو كان راعي ومبشر ومعلم. ما بنقدرش نقول نحن أخذنا الخلاص وتمتعنا بنعمة المسيح وبركة المسيح وفداء المسيح ونكون ساكتين. البرص الأربعة قالوا إن سكت، بيقولوا قال اليوم يوم بشارة، إن سكتنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر. شو الشر اللي بده يصادفك؟ بدناش نقول إنه شر بمعنى، ممكن تكون تحت تأديب إلهي، ممكن الرب يسمح أنك تتأدب لأنك أنت مقصر بالروحيات. الكتاب المقدس بيقول لأنه لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، من أجل ذلك نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم، العالم سيدان. طب المؤمن أخذ خلاص، تجددنا وتمددنا وما بنعمل شيء؟ لا، ممكن الرب يعمل قرص، يقرصنا قرصة، يفرك من بتقول يفرك

0: المنخار شويه.
1: ها ممكن. فمن اجل ذلك لا، احنا عندنا مسؤوليه، مسؤوليه الخدمه والبشاره، نقول للجميع النادي، بس طبعا في حكمه بانك تقول للناس. يعني ممكن مثلا تجي تعمل انت بدك تقدم رساله لشخص ممكن تزعجه وتضايقه وتعذبه وما تفيده وينزعج منك، انت بتصلي الروح القدس بيقودك، بس بيقول لك على طول في وقت مناسب وغير مناسب لازم تكرس بالكلمه، لازم. كيف؟ انا ما بقدر اقول لك كيف، الله الله اللي بيعطيك القياده، بيقودك، بيخليك، بيستخدمك بطرق متنوعه. يعني مثلا لما بتطلع بسيارتك قل له يا رب استخدمني، باركني، لما بتصلي، لما بتروح، لما بتجي قل له يا رب اعطيني كلام بحسب قصدك يا رب. الرب بيعرف المفاتيح، مفاتيح القلوب، اوكي، والرب ساعتها بيقود خطواتك، من اجل ذلك بيستخدمك. البرص الاربعه استخدمهم فانقذوا مدينه من الهلاك، من الجوع، طبعا على مستوى ارضي. انت الرب بيستخدمك تنقذ نفوس من الهلاك. بتقولي شو قصدي انا، ما ربنا قادر يخلصهم. يا حبيبي الله اعطانا نعمه ان نكون شركاء في خدمه الانجيل، حتى الرب يباركنا ويكللنا باكاليل الكرامه والمجد في المسيح يسوع. من اجل ذلك يا ربي انا بشكرك من اجل هذه الحلقه، صلي من كل قلبي انه الرب يثبت هذا الكلام في قلوبنا اجمعين، نعمل ما هو صالح في عيني الرب. واللي عم يسمعني ومش متاكد انه مخلص، انت محاصر، إبليس حاصرك، الخطية حاصرتك وفصلتك عن الله، لكن إذا بتصرخ للرب وتقول له ارحمني يا رب، يا يسوع المسيح ابن الله الحي، أنت مت بجسدك البشري. دائما أنا بضطر كرر العبارة لأنه في كتير ناس غير مسيحيين ما بيفهموا الموضوع أنه الله مات. الله ما بيموت، الله روح، مات بإنسانيته، ولما مات المسيح قدم سفك دمه، والدم هون ذبيحة مغفرة للخطايا. الكتاب المقدس بيقول بدون سفك دم لا تحصل مغفرة للخطايا. من أجل ذلك سفك المسيح دمه حتى تغفر خطاياك. إذا ما بتقبل العمل وهذا التدبير مش رح تستفيد. مسلم بوذي مسيحي من ما تكون كون، مش رح تستفيد إلا في شخص المسيح، لأن ليس بأحد غير المسيح الخلاص. هذا ما قال الكتاب، قالوا الكتاب. من أجل ذلك قل له ارحمني، غسل لي قلبي الخاطئ بدم ذبيحتك، اسكن فيي بالروح القدس، واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد. دائما دائما بشاور أكلمي حتى الناس تنتبه انه مش عم نعبد ثلاث آلهة. يا مسلمين اوعى تقولوا نحن عبدة اوثان او نحن كفار، لا، مش ثلاث آلهة، إله واحد في جوهره، هو الله في جوهره مثلث أقانيم، له الكرامة وله كل المجد. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة أنت أن المسيح في مجيئه. الرب معكم.

عادة بنستعمل في حياتنا منطق الرياضيات، يعني بنقعد نحسب الأمور بالأرقام، وساعات بنعقد الأمور وندخل الجبر في الموضوع ونستخدم أرقام وحروف، لكن ربنا دايما ليه منطق تاني. ربنا دايما يستخدم منطق النعمة، والنعمة هي عطية مجانية لمن لا يستحق. أنصحك النهاردة أنك تمسك الآلة الحاسبة بتاعتك وتكسرها، وتسيب لمنطق النعمة بتاع ربنا أنه يصنع من حياتك لوحة جميلة.

أهلا وسهلا بكل واحدة وبكل واحد فينا. جراح من أشهر الجراحين كتب كتابين. الكتاب الأول كتبه بعد ما أجرى مئات عمليات التجميل، وكان الكتاب بعنوان لما نترجمه للغة العربية وجوه جديدة وشخصيات جديدة، وحاول يثبت فيه إزاي أن عمليات التجميل لما بتغير الوجه بتغير الشخصية. ولكنه بعد سنوات كتب كتاب تاني وقال وجوه جديدة شخصيات قديمة، وكان يقصد بالعنوان أن رغم أن تغير الوجه حدث، لكن ظلت الشخصية القديمة كما هي، قديمة بدون أي تغيير. عشان كده أنا دايما بقول إن قلب التغيير هو تغيير القلب. التغيير لازم يجي من الداخل. والنهاردة هنشوف مع بعض واحدة من ضمن معاملات الله العجيبة اللي فيها يغير شخصية ضخمة وعظيمة، لها مركز، لها سمعة، لها انتصارات، لها إنجازات، لكن الشخصية دي من جوه كانت بتعاني، كانت تعبانة، كان في أسرار، خبايا لا يعرفها أحد، وكانت الشخصية دي محتاجة لعلاج حقيقي. بعد ما نستمع لترنيمة من فريق الحياة الأفضل هنتعرف على أسرار وأسطار وخبايا وخفايا في شخصية من الشخصيات العظيمة.

الشخصية اللي بنتوقف عندها في الفرصة دي هي شخصية نعمان السورياني. نعمان السورياني كان قائد عظيم، استطاع أن يحقق انتصارات غير عادية، استطاع أنه ينتصر لبلاده لآرام، استطاع أنه هو يعمل غزوات غير عادية، وغزا من ضمن الغزوات دي فتاة من شعب إسرائيل. كان نعمان السورياني بيعاني من مرض عضال، كان بيعاني من البرص، والبنت الصغيرة اللي سابوها دي رغم مرارة السبي نصحت الأسرة العزيزة وقالت لزوجة نعمان السورياني: يا ريت نعمان كان يذهب إلى نبي الرب في السامرة فإنه كان يشفيه من برصه. وفعلا نعمان أطاع الوصية. والنهاردة هنتوقف أمام شخصية جبار بأس أبرص. يقول لنا الكتاب المقدس في سفر الملوك الثاني أصحاح 5، يقول لنا في الآية الأولى: وكان نعمان رئيس جيش ملك أرام، رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه، لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لأرام، وكان الرجل جبار بأس أبرص. جبار بأس أبرص. البرص مرض غير عادي، بيشوه الشكل، بيدمر الأعضاء. ممكن يكون البرص في الداخل مجرد بقعة صغيرة ما حدش شايفها، لكن في الغالب البرص بيكبر وبينتشر. والبرص في الكتاب المقدس بيشير إلى شيء أعمق وأخطر بكتير جدا من مجرد البرص. وإذا كان البرص كان شبه مستحيل، إذا ما كانش مستحيل فعلا أن الإنسان يخف ويشفى منه بالطرق اللي كانت معروفة في ذلك الوقت، لكن الكتاب قصد وإنه يقول إن إذا كان البرص مستحيل إن الإنسان يشفى منه،

0: ففي مرض أخطر وأعمق وأكبر بكتير جدا من البرص، والبرص في العهد القديم بيشير إلى الخطية. لو أننا انتقلنا إلى سفر اللاويين أصحاح 13، يقول لنا الكتاب المقدس إذا الإنسان ظهر بياض في جلده حتى رأس الدبوس يحكم الكاهن بأنه نجس، عليه أنه يسيب المدينة، يسيب أهله، يسيب أحبائه، يسيب أصدقائه، يسيب عيلته، يسيب شغله وأكله وشربه، ويروح إلى مكان خارج المدينة، خارج المحلة. لو البرص زاد يحكم الكاهن بأنه نجس، لو البرص زاد أكتر يحكم الكاهن بأنه نجس نجس. ولو إن إنسان واحد اقترب منه كان يحط إيديه على شاربيه ويصرخ في قلب المحل، في قلب المكان نجس نجس نجس، عشان ما حدش يقترب منه، وأي إنسان يقترب من هذا النجس يصبح نجس. في سفر اللاويين أصحاح 13 الآيات 12 و13 شريعة عجيبة جدا جدا، وأنا نفسي إن أنا أقرأ لكم الكلمات دي. لاويين أصحاح 13 الآيات 12 و13، استمع من فضلك للكلمات العجيبة دي، وهي بتكلمنا عن شريعة الأبرص أعجب من العجب. يقول لنا الكتاب الكلمات دي، لاويين 13 12 و13، يقول الكلمات دي: ولكن إن كان البرص قد أفرخ، قد أفرخ في الجلد، في الجلد وغطى البرص كل جلد المضروب من رأسه إلى قدميه حسب كل ما تراه عينا الكاهن، ورأى الكاهن وإذا البرص قد غطى كل جسمه، يحكم بطهارة المضروب، كله قد ابيض، إنه طاهر. شريعة عجيبة جدا جدا، لما يبقى الإنسان عنده برص صغير جدا، بياض صغير في الجلد، يبقى نجس. لكن يوم لما البرص يملى كل الجسم بدون قطعة واحدة ما فيهاش خالية من البرص، يحكم الكاهن بأنه طاهر. والعجيب جدا يقول لنا الكتاب هذه الكلمات: يحكم بطهارة المضروب، وكمان يضيف الحكاية دي: لكن يوم يرى فيه لحم حي يكون نجسا. النهاردة الرب عايز يقول لنا إيه؟ يقول لنا أن الخطية مهما كانت صغيرة زي البرص الصغير تخلي الإنسان نجس. يقول لنا الكتاب هذه الكلمات: لأن أجرة الخطية هي موت. وده الحاصل بالضبط. تعرف لو انت حاسس انك فيك حاجة واحدة صغيرة، زي ما بيقول لنا الكتاب، ان شاف فيه جزء لحم حي يكون نجس. لكن لما نيجي نعترف بان احنا خطاط فعلا، وان احنا محتاجين لإيمان حقيقي حي، لعلاقة مباركة جديدة تربطنا بشخص الرب، بتوبة حقيقية بإيمان بشخص المسيح، يقول لنا الكتاب: دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية.
1: من يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا.
0: نعمان كان عنده مركز عظيم جدا، لكن كان البرص موجود جوه، كان عنده المظهر المبهر، كان عنده المركز الضخم الكبير، لكن كان حاسس بالبرص الداخلي. وأنا بسألك وبقولك، يا ترى الناس بيقولوا عليك ايه؟ الشكل الخليجي رائع، المظهر جذاب، يمكن شاب في ملء الشباب، يمكن عندك مركز رفيع، لكن النهاردة الله بيبص لك من جوه. الله ينظر إلى القلب، الإنسان ينظر إلى الوجه، أما الرب فإنه ينظر إلى الداخل، إلى القلب. يا ترى ربنا شايف فيك ايه؟ يا ترى هل في برص داخلي؟ في خطية داخلية، في بعد عن الله، وبتحاول تغطيه بالمظهر الجاذب الكاذب؟ يا ترى إيه الضربة اللي موجودة في القلب؟ يا ترى إيه الخطية المسيطرة على الحياة بالفعل؟ نعمان كان عنده المركز، كان عنده الانتصارات،

كان عنده الإنجازات، كان عنده المال، كان عنده الجنود، كان عنده الخدم والحشم، لكن يقول لنا الكتاب وكان الرجل جبار بأس أبرص. وراح نعمان السرياني لأليشع لرجل الله علشان خاطر يشفيه، كان فاكر إنه ممكن يخف بفلوسه، عشان كده أخذ معاه حاجات كتير جدا، أخذ معاه ذهب وأخذ معاه فضة وأخذ معاه ثياب وأخذ معاه حلل، أخذ معاه كل حاجة علشان خاطر يتمتع بالشفاء. وقبل ما أتكلم عن شفاء نعمان السرياني عايز أقول لك النهاردة، يمكن أنت حاولت كتير، حاولت أنك تتعرف على الرب، حاولت أنك تنال الخلاص وفشلت. وكلامي إليك النهاردة، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، يسوع المسيح. يسوع المسيح أتى لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. تعرفوا الإنسان ما كانش يقدر يقترب من الإنسان الأبرص، لكن الرب يسوع لمس الأبرص وأبرأه، لأن هو القدوس اللي بلا شر ولا دنس، اللي عايز النهاردة ينقل لك القلب الجديد والحياة الجديدة ليك. ودلوقتي خلينا نتكلم عن شفاء جبار بأس أبرص. لما وصل الكلام إلى رجل الرب إلى أليشع قال فليأتي إلي. لما سمع أليشع رجل الله أن ملك إسرائيل قد مزق ثيابه أرسل إلى الملك يقول لماذا مزقت ثيابك ليأتي إلي فيعلم أنه يوجد نبي في إسرائيل فليأتي إلي. كان لازم نعمان يتنقل من بلده يروح إلى أليشع، فليأتي إلي. والرب النهاردة بيقول لك أنا موجود، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. ولما راح نعمان السرياني إلى أليشع كان فاكر إن الخلاص وإنه شفاؤه يتم بطريقة معينة، إنه يطلع مثلا أليشع ويقف قدامه ويردد إيده عليه ويقول بعض الكلمات أو يقول بعض العبارات أو إنه يعمل بعض الممارسات فيخف. هو ظن كده. يقول الكتاب هذه الكلمات، يقول فأرسل إليه أليشع رسولا يقول اذهب واغتسل 7 مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطرب وتطهر. فغضب نعمان ومضى وقال هو ذا قلت إنه يخرج إلي ويقف ويدعو باسم الرب إلهه ويردد يده فوق الموضع فيشفي الأبرص. كان فاكر نعمان إنه ممارسات معينة هي اللي تخليه يخف، لكن لا، اوعى تفتكر ان ممارسات معينة او طريقة محددة بعيد عن الشخص الرب يسوع ممكن تنال بيها الخلاص. الكنيسة بركة، قراية الكتاب بركة، الترنيم والتسبيح والعطاء والصوم والصدقة كل ده بركة، لكن بعيد عن المسيح مفيش خلاص. مكتوب في الكتاب المقدس ليس بأحد غيره الخلاص. تعرفوا أليشع طلب من نعمان السرياني إيه؟ أنه يروح يغطس في نهر الأردن 7 مرات فيطهر. نهر الأردن، ونعمان فكر الله ده احنا عندنا نهر أبانا وفرفر في دمشق أحسن من كل أنهار الأردن، يعني أنا أقطع كل المسافة دي علشان خاطر أنزل في نهر الأردن المياه بتاعته محدودة، ما احنا عندنا أنهار كتيرة. والنهاردة الرب عايز يقول لك شيء أهم من مجرد مية نهر الأردن. عشان أليشع كان ينزل لنهر الأردن كان لازم يعمل إيه؟ أليشع كان لازم يخلع البدلة العسكرية، كان لازم يشيل ويخلع الرتب التقيلة، كان لازم يتنازل عن المنظر والمظهر الجذاب. وأنا عايزكم تتخيلوا معايا
نعمان السرياني.

0: وهو بيقلع البدنة البدلة العسكرية وهو بيتنازل عن المركز عن النياشين عن الرتب عن العظمة وهو بيقلعها وبينزل في نهر الأردن. مش دي الرسالة اللي الرب عايز يقولها لك؟ مش الرب عايز يقول لك اخلع ثوب الرياء، اخلع ثوب البر الذاتي، اخلع ثوب المركز والتقوى الخارجية المظهرية، اخلع كل ده، تعال تواضع قدامي، تعال واطلب خلاصي، لأن الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. سؤالي هو، تفتكروا إمتى نعمان خف؟ لما نزل في نهر الأردن أول مرة؟ لا، تاني، رابع، خامس، سادس، سابع، حتى السابعة. لا، تعرفوا إمتى نعمان خف؟ نعمان خف عند اكتمال الطاعة. لو الرب قال له ثلاث مرات كان هيخف بعد ثلاث مرات، لو الرب قال له بعد ستة أو سبع أو عشر مرات كان هيخف لما يتمم الطاعة. والنهاردة الرب بيقول لك تعالى اسمع كلامي، آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. ونعمان السرياني لما نزل في نهر الأردن حسب قول رجل الله رجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر. هل عندك استعداد النهاردة تطيع وتخضع لشخص الرب فتتمتع بالشفاء الكامل، شفاء فوري، شفاء كامل؟ رجع لحمه كلحم صبي صغير، شفاء فوري، شفاء كامل، شفاء تام.
1: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه.
0: تعرفوا مين اللي البرص انتقل إليه؟ جحزي خادم أليشع اللي من شعب الرب انتقل البرص إليه. والأمم اللي بعيد عن الرب تمتع بالشفاء الكامل. يمكن أنت موجود في الكنيسة، يمكن أنت من شعب الرب، يمكن اسم المسيح دعي عليك، مجرد الاسم. جحزي قال له أليشع برص نعمان السرياني يلصق بك وبنسلك إلى الأبد. جحزي اللي قريب من أليشع رجل الله ظل البرص إلى الأبد معه. ونعمان السرياني الأممي البعيد عن الرب تمتع بالخلاص. بيقول المسيح يأتون من المشارق ومن المغارب ويتكئون في حضن إبراهيم، أما بنو الملكوت فيطرحون خارجا. أنا بصلي من كل القلب أن الرب يدي لك توبة واقتراب إليه. ومهما كان البرص داخلي محدش شايفه محدش دريان بيه، تعال للرب الآن واكشف للرب الأسطار وطلع للرب الخفايا واعترف للرب بالخطايا. دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. بعد ما نستمع إلى ترنيمة من فريق الحياة الأفضل هيكون لنا فرصة نرفع القلب ونطلب الرب، لعل الرب يترحم علينا ويلمس كل واحد فينا ويقدم لنا شفاء إلهي من عنده. مع فريق الحياة الأفضل، سيدي نفسي لديك عند موطئ قدميك وحياتي في يديك فهي منك وإليك.

نعم. بصلي من كل القلب أن كلمات الترنيمة الماضية تكون فعلا قرار كل واحد فينا. أنا أرجوك في هذه اللحظات أنك أنت تخلع سوب الرياء، سوب البر الذاتي. يمكن بتبين للناس أن حياتك نقية، يمكن أنت حياتك مش كده، يمكن بتبين للناس أنك أنت طويل البال مبتسم وأنت شديد الغضب، يمكن بتبين للناس أنك أنت مكتفي وأنت شخص عمرك ما فكرت أنك تكون مكتفي. عشان كده أنا بصلي من كل القلب أنك تخلع رياء والبر الذاتي وتطلب من الرب، يا رب المسني، يا رب غير البرس الداخلي، خليني زي نعمان السورياني اللي بخلع جبة الرتب والإنجازات والنياشين والغنى وباجي قدامك بطلب اتضاع خلاصك. من فضلك وانت بتسمع كلمات العدد الثاني ارفع قلبك للرب قبل ما نصلي، قل له سيدي ماذا تريد؟ إنني لست أريد غير فعلي ما تريد.

فضلك ارفع قلبك للرب الآن وانت جالس في مكانك أو واقف أو راكع. المهم انك تصلي من قلبك. أيها الآب السماوي، أنا اتكالا على النعمة يا رب، اتكالا على عمل المسيح، أنا بخلع كل ثوب رياء، كل ثوب خداع، كل ثوب غش، بخلع بر ذاتي، وبصلي من كل القلب يا رب انك تشفي البرص الداخلي، برص الخطية والبعد عنك. أنا بصلي انك المسني الآن يا رب، غيرني، حررني، طهرني بدمك، واديني ان انا اكون في المسيح خليقة جديدة في اسم المسيح. آمين.

شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني.

أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا النهاردة. بحييكم من مدينة لودوكية. مدينة لودوكية هي الكنيسة السبعة أو الرسالة السبعة من السبع كنائس. كنا في رحلة طويلة مع بعض من جزيرة بطمس للكنائس لكنيسة بعد كنيسة، وشفنا إيد الله في بتتحرك إزاي في آسيا، وبتتحرك إزاي من خلال الكنائس وإعلان الله عن ذاته. وزي ما قلت لحضراتكم في البداية أنه الهدف اللي ربنا حطه في قلبي أن أنا أعمل الرسائل دي في الأيام دي، أنا عملتها من 15 سنة فاتت، لكن ربنا كان بيكلمني مرة تانية أن أنا أرجع أعملها مرة تانية بالأسلوب الحديث اللي احنا موجودين فيه، علشان الهجوم اللي بيعملوه بعض الناس على الكتاب المقدس، على الوحي، على حرفية الكلمات. فالنهاردة أنا جاي في الرحلة دي كلها بحاول أقول لكل المؤمنين إيمانكم سليم، إيمانكم بكلمة ربنا سليم، لأنه إن سكت هؤلاء زي ما قالوا للمسيح خلي الناس دي تسكت، قال لهم وإن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. لو الكاميرا بتوريكم اللي حوالينا هشايف كل جزء من الحجارة دي بتشهد أنه هنا في يوم من الأيام كانت الكنيسة واقفة، وكان الكل كلمة اتقالت في الكتاب المقدس عن الكنائس السبعة دي صارت حقيقة. وصلنا في نهاية الرحلة لكنيسة لودوكية، وأغلب المفسرين بيقولوا أن مع تدرج الكنائس من الكنيسة الأولى لغاية الكنيسة السبعة، بيقولوا أن الكنيسة السبعة كنيسة لودوكية هي الكنيسة اللي بتمثل كنيسة العصر الحديث. الكنيسة اللي احنا عايشين فيها الأيام دي للأسف هي الكنيسة الفترة، الكنيسة اللي لا هي سخنة ولا هي باردة ولا هي حارة ولا هي ميتة. الكنيسة كل المفسرين أو أغلبهم بيقولوا أن كنيسة لودوكية بتمثل كنيسة العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه. وقبل ما أدخل معاكم في النص ونقرأ مع بعض، عايز بس أوريكم وهنخلي الكاميرات توريكم ليه لودوكية مكان مهم قوي. مكان مهم قوي علشان تفهم ليه اتكلم عن المية السخنة والمية الساقعة، ليه اتكلم عن الحرارة وعن البرودة. لودوكية وقع ما بين جبل، الجبل ده في ينابيع المية اللي الناس بتيجي تستشفى فيها، ينابيع المية السخنة، فالجبل بينتج مية مغلية، مية بتغلي، وبعدين لودوكية وبعدين البحر. فاللي بيحصل انه شعب لودوكية فاهم كويس قوي ان المية بتيجي سخنة وتمشي في الطريق لغاية ما توصل لودوكية تبقى فترة، توصل لغاية البحر تبقى متلجة او باردة. فلما بيقول لهم ليتك كنت حارا او باردا، هكذا لانك فاتر، انت واقف في النص. هم بالضبط اكتر شعب فاهم يعني ايه فتور، يعني ايه مية فترة، يعني ايه مية ملهاش معنى. لا هي المية اللي بيستشفوا فيها السخنة، ولا هي المية اللي بيعوموا فيها في البحر الساقعة، هم واقفين في النص. وعشان كده زيارة تركيا

وزيارة مدينة لودوكية بالذات مهمة قوي إنك تفهم الرسالة كانت ماشية إزاي، وليه بيكلم لودوكية بالمنظر ده. لودوكية بلد غنية جدا وكانت مشهورة ببعض الصناعات زي ما هنشوف، ووصلت إن هي كانت فاكرة نفسها إن أنا خلاص وصلت. خلوني أقرأ معاكم بالتفصيل الرسالة الأخيرة في السبع كنائس للودوكية. بيقول: واكتب إلى ملاك

كانت الكنيسة موجودة في وسط العالم لكن محددة وواضحة. لكن لما الكنيسة بتنفتح على العالم، ولما الكنيسة بتسمح للعالم بأفكاره يدخل جواها وهي تخرج تاخد أفكار العالم، بقت كنيسة غير محددة، بقت كنيسة غير معلومة الشكل. عشان كده بيقول واكتب إلى ملاك كنيسة اللودوكيين، الكنيسة اللي تاهت في وسط العالم، الكنيسة اللي كانت مفروض تبقى سخنة لكن ارتبطت بالعالم السائع فصارت كنيسة فاترة. بيقول له ايه بقى؟ بيقول له هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق بدأت خليقة الله. بدأت خليقة الله، وانا هنا عايز اقف لحظة واقول لكم انه في الاصل اليوناني، وان كنت انا مش متابعها يعني مش دايما بحب افتخر يوناني وعبري والكلام الكبير ده، لكن انا كان ليا الشرف، كان ليا الشرف والامتياز ان يكون بيحضر عندنا في الكنيسة الدكتور بطرس عبد الملك اللي عمل قاموس الكتاب وفهرس كتاب، اعظم علامة في العهد الجديد في الكتاب المقدس على مر العصور، ومصر فخورة انها انجبت واحد زي بطرس، الدكتور بطرس عبد الملك. دكتور بطرس عبد الملك واحد من ابحاثه اللي منتشرة هنا في امريكا، واغلب الترجمات بتاعت الكتاب المقدس تكتب تحت دي مأخوذة من الدكتور بطرس عبد الملك. إن الدكتور بطرس عبد الملك لما رجع للأصل اليوناني اللي اتكتب به سفر الرؤيا، لقى إن كلمة بدأت خليقة الله هي أساساً مبدئ خليقة الله. وفرق كبير بين الاثنين، في ناس بتوع شهود يهوى وناس تانية بتقولك اهو بدأت الخليقة، يعني هو اول واحد اتخلق. لا لا، الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده حسب الأصل اللي اتكتب به السفر. بيقول هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين مبدئ خليقة الله، وده يتفق مع إنجيل يوحنا. لو حضراتكم تفتكروا، في البدء كان الكلمة، الكلمة كان عند الله، وكان الكلمة هو الله. كل شيء به بالابن كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فهنا يوحنا بيأكد مرة تانية أن يسوع هو الأمين الشاهد الأمين مبدئ خليقة الله. من بداية الخليقة، من سفر التكوين، يسوع كان موجود، الروح القدس كان موجود، وده واضح من سفر التكوين لما يقول قال الرب لنخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا. وده أكبر دليل أن الثالوث المقدس كان موجود من البداية وكان بيتكلم مع بعض. فبيقول هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق مبدئ أو بدأت خليقة الله. وزي كل مرة بقى في السبع كنائس اللي فاتت، في ست كنائس والكنيسة السبعة، برضو مرة تانية بيقول له أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك. المشكلة بقى النهاردة في كنيسة لودوكية أنه كان بيقول له أنا عارف أعمالك، أنت وصلت إلى مرحلة صعبة جدا، لست باردا ولا حرا، أنك لست باردا ولا حرا، ليتك كنت باردا أو حرا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حرا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. طبعا الحاجة الفاترة، يعني دايما عندنا في كنيسة، وسامحوني ان انا اقول التعبير ده، بقول لهم تخيل كده انك مروح جعان وزوجتك او الست مامتك في البيت او حد كان الطبخة طبق بامية مثلا، وانت جعان قوي وبتقولك انت ماما انت عاملة ايه، او حبيبتي انت عاملة ايه، انا عاملة بامية، وبتفتح الطبق تلاقي الطبق عليه وش السمنة متجمد، مش ممكن تاكلها حتى لو كنت جعان قوي. ده اللي يخلي الواحد يقول له انا مزمع ان اتقيأك من فمي. طيب المية بتبقى فترة ازاي؟ زي ما قلت لكم، الجبل بينزل مية سخنة، البحر عنده مية ساعة، لو دوكية في النص، وده اللي بيحصل بالظبط. انت لو جبت حلة مية غالت مية خالص وسبتها بتفتر، وزي ما مؤمنين كتير بدأوا بالروح وكملوا بالجسد، بدأوا بالروح وكانوا حرين في الروح، وكان خدمات وكرازة وينزل ويشهد عن المسيح ويرنم ويخدم في الكنيسة ويخدم في القوافل ويخدم في حاجات كثيرة، وفجأة الحياة خدته، النار اتطفت، وفجأة بقى يفطر يفطر يفطر يفطر يفطر. دي حالة من الفطور. الحالة الثانية انك لما بتجيب مية سخنة تخلطها بمية ساعة، في الاثنين تنتج مية فترة، وده المؤمن اللي سمح لنفسه أنه يختلط بالعالم والعالم يختلط به. المؤمن اللي ماشي ساعة لقلبك وساعة لربك في الكنيسة، أديني حار وبسقف وبرنم وبرفع إيدي وبهلل، أو قاعد مع أصحابي بنعمل أي حاجة وبنقول أي حاجة وبنتكلم في أي موضوع. السخن لما بيتقابل مع البارد بيفقد الحرارة، وبتكون النتيجة الفطور. الحل الثالث بقى انك اساسا انت مع عمرك ما دقت السخونة، انت كنت بارد ودخلت حضرت كام اجتماعات وشوية اجتماعات وحضرت كام نهضة، فافتكرت ان انت سخنت، لكن في النتيجة انك فاتر. ثلاث حالات

بتقود للفتور، لكن الثلاثة دول خطيرين جدا، ولازم كل واحد أنا وأولكم أراجع نفسي، يا ترى أنا ليه فاتر، يا ترى أنا فاتر، يا ترى أنا حار في الروح، كونوا حارين في الروح عابدين الرب، ولا أنا الحياة خدتني وكم الحياة خدني ووصلني إلى مرحلة إن أنا بقيت فاتر، وبقيت إن أنا مش مؤثر، وبقيت إن أنا ملياش ملامح، لدرجة إن الرب نفسه وصل وبيقول أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، انت واقف لي هنا، انت انا مش قادر اشوفك، هو انت ميت محتاج ان انا المسك لمسه حياه، ولا انت حي في الروح، انت واصل انك واقف في النص، فانا مزمع ان اتقيأك من فمي. ودي اسوأ صوره ممكن توصل لها كنيسه او يوصل لها مؤمن، انك توصل انك تبقى واقف للرب مش عارفك انت ايه، يعني مش قادر يقول، لا قادر يقول انك حار ومؤمن ومخلص ومفدي وعايش بالروح، ولا انت عايش بالجسد. في عدد 17 بيشرح لنا ايه المشكله اللي حصلت مع كنيسه لودوكيه، بيقول لانك تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الى شيء. المشكله اللي كانت في لودوكيه زي مشكله ناس كثيره، ما بروح اوروبا بلاقي كنائس اتحولت لمتاحف، وبلاقي مؤمنين خلاص، بلاقي كنائس فاضيه خالص، والناس بتقول لك انا مش محتاج ربنا، انا محتاج ربنا ليه؟ انا غني، انا جميل، انا عندي عربيتي، عندي تليفوني، عندي حياتي، عندي فلوسي اللي في البنك، انا ليه اصلي؟ انا لا مش محتاج حاجه من ربنا، وكان العلاقه مع ربنا هي بس لما اكون محتاج. ففي ناس كثيره حست انه انا غني، انا مستغني، انا مستغني عن الله، مستغني عن الكنيسه، مستغني عن اي علاقات، انا مستغني حتى عن الخدمه، انا غني بما باللي انا فيه، انا غني بشهاداتي، انا غني بممتلكاتي، انا غني بكل اللي عندي ولا حاجه تبي. فبيقول له خد بالك، انت بتقول على نفسك كده، وانا عايز احذرك انه خد بالك من كل كلمه بتطلع من بقك. احنا احيان كتير بنتكلم سلبي على حياتنا، بنتكلم سلبي على جوازنا، بنتكلم سلبي على كنيستنا، بنتكلم سلبي على اولادنا، اوعى تتكلم سلبي، خد بالك الكلمه اللي بتطلع من بقك ليها تاثير قوي جدا. هنا بيقول له لانك تقول اني انا غني وقد استغنيت، بس انت بقى تايه عن بالك حاجه مهمه قوي، تايه عن بالك حقيقه مهمه قوي، بيقول ولست تعلم انك انت الشقي والبائس وفقير واعمى وعريان. واو، كلها اوصاف اصعب من بعض. بيقول له انت فاكر نفسك غني، انت لابس ملابس اللي هي البراند نيمز الغنيه قوي والمشهوره قوي، وماسكه الشنطه الغاليه قوي، وماسك المحفظه الغاليه قوي، ولابس القميص اللي عليه علامه قوي، والجيبه اللي مش عارف ايه، انت بتقول ان انت غني، انت في وجهه نظرك وفي وجهه نظر الناس انت لابس احسن لبس، لكنك في نظر الله عريان. طب ليه في نظر الله عريان؟ ليه في نظر الله عريان وبائس وشقي؟ لان هقول لك حاجه، الخطية بتعري، فلما الإنسان بيقع في الخطية زي ما آدم وحواء كانوا عايشين في الجنة وما يعرفوش يعني إيه كلمة عري، ما يعرفش يعني إيه كلمة عري، ما آدم وحواء كانوا عايشين في الجنة، لكن لما وقع في الخطية يقول فانفتحت أعينهما وعلم أنهما عريانان. الخطية هي الحاجة الوحيدة اللي بتعريك. قد أنا كهشام كأسيس ألبس أحسن لبس وأقف قدام الناس ووعظات ونهضات وكده قدام الناس، أنا لابس أجدع منظر، أجدع صورة، أحسن صورة، لكن قدام الله هي دي المشكلة، قدام الله أنا عريان، فأنا محتاج إن أنا ألبس رداء المسيح، ألبس كساء جديد من المسيح. عشان كده بيقول له أنت بائس، لأنه أجرة الخطية موت، أجرة الخطية موت. أيوة أنت لابس أغلى ملابس، لابس أغلى شكل، أحلى ماسك في الدنيا أنت لابسه قدام الناس، أو اللي أنت لابساه قدام الناس، والأخ فلان والأخت فلانة والأخ رايح الكنيسة والأخ راجع من الكنيسة، أنت لابس المنظر ده كويس قوي، لكن أنت من الداخل عريان بائس شقي، لأنه البائس والشقي هو اللي ما عندهمش رجاء، وعارفين إن حياتهم لما تنتهي على الأرض هيروحوا جهنم. عشان كده بيقول لك خد بالك الغنى الأرضي، يا رب كل الكنائس تبقى أغنية، يا رب الناس كلها تبقى أغنية، ده مش حاجة وحشة، لكن إنك تفتكر إنك استغنيت، في فرق بإنك تبقى غني وفي فرق إنك استغنيت. أنا مش عايز حاجة من ربنا، أنا مش عايز حاجة من الكنيسة، أنا مش عايز إخواتي، أنا حر نفسي. وخد بالك المجتمع اللي احنا عايشين فيه النهاردة بيدفعك
نحو الاستقلالية الذاتية. أنا بحزن قوي ساعات لما أروح

مطعم ويبقى مطعم غالي والاقي اب وام وبنت وابن قاعدين طالعين يتعشوا مع بعض والاب هيدفع مبلغ ضخم في العشاء وكل واحد فيهم ماسك تليفونه كل واحد فيهم مش بيكلموا بعض مع انهم قاعدين خارجين كاسره يتعشوا مع بعض ليه لان كلنا عندنا ايفون ايباد اي تاتش كلنا عندنا الاي دي فالعالم النهارده بيدفعك ويقول لك انت انت انت ممكن تقعد بالساعات على التليفون بتاعك لا انت محتاج زوجتك ولا محتاجه زوجك ولا محتاج العيال ولا العيال محتاجين بابا وماما انا مكتفي بالجهاز الصغير اللي في ايدي اوعى تقول لاني غني وقد استغنيت ابليس عايز يوصلك للمرحله دي انك تستغنى عن كل حاجه فبالتالي تفقد حياتك وبيقول لك ولست تعلم خد بالك دي الحقيقه اللي ابليس مش هيقولها لك اللي جوجل مش هتقولها لك اللي التليفونات مش هتقولها لك والانترنت مش هيقولها لك ان انت باستغنائك عن ربنا انت اعمى وشقي وفقير وبائس وعريان لان الخطيه زي ما قلت بتعري نوح لما سكر اتعرى نوح لما سكر اتعرى لوط لما سكر اتعرى الخطيه دايما بتعري لكن الله بيغطي خزي العري بتاعي الله لما لقاني ساقط ولما لقاني واقع ولما لقاني ضايع ولما لقاني مرمي على قارعه الطريق زي ما بيقول ومررت بك وقدمنك زمن الحب لان كنت ملقيه على قارعه الطريق بالدم بتاعك بالعري بتاعك الله بسط ديله علينا وغطانا ونظفنا وقدمنا مره تانية للعالم لسنا عريانين لكن نحن متغطيين بدم يسوع ومتغطيين لأنه كسانا رداء البر عشان كده بيقول له خد بالك أنا الوحيد أشير عليك الرب بيقول لك أشير لكن مش بيجبرك من أول العهد القديم لما قالها قد وضعت أمامك طريق للموت وطريق للحياة اختر الحياة لتحيا لكن لو اخترت الموت أنت حر وهنا مش بيقولك أنا بقولك لازم تعمل كده المسيحية ما فيهاش إجبار الإيمان بالمسيح ما فيهوش إجبار ده اختياري بيقول له أشير عليك أنا نصيحتي ليك لأني بحبك نصيحتي ليك لأن أنا اللي خلقتك نصيحتي ليك لأن أنا اللي مت على الصليب من أجلك نصيحتي ليك أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغنى وثيابا بيض لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك وكحل عينيك بكحل لكي تبصر اللودوكية كانت مشهورة بالكحل كانت الناس بتيجي عشان تاخد شفاء للعيون لكن برغم أنها كانت مركز لعلاج العيون كان كل شعبها أعمى البصيرة اللي بيعمله يسوع انا بحب قوي لما انفتحت جوه في قلبي عيون النور لما تقبل يسوع ولما الروح القدس ينور حياتك يفتح بصيرتك من غير يسوع انت اعمى عمال تخبط وياما ناس بشوفها في العالم بتتخبط من هنا لهنا وعماله تتخبط معاه فلوس بس مش فرحان معاه فلوس بس مش في سلام معاه فلوس بس مش عايش في طمانينه في بيت سعيد اللي انا عايز اقوله لك النهارده ربنا بيقول لك انا باشير عليك لان انا دفعت الثمن انت هتشتري مني ده ذهب مصفى بالنار احسن حاجه طب يا رب هدفع كام لا انا دفعت الثمن على الصليب من اجلك يا رب طب هكحل عيني بقد ايه علشان اقدر اشوف كويس مش هتدفع حاجه انا دفعت كل ده من عليك بس لو انت رفضت هنا المشكله لانك هترفض بقرارك وباختيارك ده قرارك وده اختيارك ما ترجعش تقول ربنا ظالم ربنا وداني جهنم انا عايز اقول لكم النهارده في نهايه الكنائس السبعه دي الله ما خلقش جهنم للانسان الله خلق جهنم لابليس واعوانه قال لهم خدوا ابليس واعوانه واطرحوه في الظلمه الخارجيه والبحيره المتقده بالنار فمحدش يقول لي الله ظالم بيرميني في جهنم ليه لا خد بها الله مش ظالم الله بيحبك الله بيقول لك ليك مكان معد في السماء يسوع دفع الثمن ودفع الفاتوره طب امال ايه لا الجهنم معموله لابليس بس بقى المشكله ان ابليس مش عايز يروح لوحده فابليس عمال يعمي عينيك عمال يغمي على عينيك عمال يشغلك بالعالم كله لدرجه انك وصلت انك بقيت فاتر علشان مش عايز يروح جهنم لوحده النهاردة ربنا بيقول أشير عليك ما تمشيش ولا مشورة إبليس لأنه كذاب وأبو الكذاب لأن إبليس عايز ياخدك لجهنم لكن الله عايز ياخدك للسماء بيجي عد كده يقول له ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي عايز أختم أنا بالكلام الرائع ده ربنا بيقولك أنا بخبط على باب قلبك وهيفضل يخبط على باب قلبك لغاية آخر دقيقة في حياتك
يمكن انت يئست، هو ما بيئسش. ليه؟ لانه مات من اجلك، لانه دفع ثمن، لان دم يسوع غطى العالم كله، والرب عايزك تستفيد بالتكلفه اللي هو دفعها. فهو بيقول لك انا ده واقف على الباب واقرع، عمال اخبط على بابك، يا هشام انا بحبك، يا هشام انا بحبك، يا هشام انا مش عايزك تهلك، يا هشام ما تسمعش كلام ابليس، يا هشام توب وارجع، يا هشام كن غيورا وتوب، يا هشام يا هشام خد المشوره بتاعتي. والرب بيقول لك النهارده من فضلك افتح قلبك، ها انا ده واقف على الباب واقرع. ان سمع احد صوتي، زي ما انا النهارده بتكلم لملايين من الناس قدام التلفزيون برساله الله، ان سمع احد، ان سمع احد، لو روح ربنا النهارده كلمك من فضلك وانت قاعد قدام التلفزيون او قدام الانترنت، انزل على ركبك النهارده، صلي وارفض حاله الفتور، واطلب ملء بالروح القدس، واطلب انك ترجع حار في الروح، واقبل يسوع مخلص، افتح له الباب. كل اللي عليك، تصدق ان كل اللي عليك، ويمكن ده اللي مخلي ناس كتيره مستصعبه المسيحيه، انها ما فيهاش اعمال، وما بقولكش ادفع عشان تخلص، وما بقولكش اعمل وعذب نفسك. الرب بيقول لك كل اللي انا طالبه منك افتح الباب. انت ايه الصعوبه انك وانت قاعد دلوقتي تقول يا رب انا بفتح لك باب قلبي، تعال املك يا رب عليا، تعال املك على حياتي، تعال املك على بيتي، تعال املك على زوجتي، على اولادي، تعال يا رب انا بفتح الباب. ان سمع احد صوتي، زي ما ربنا بيكلمك النهارده وعمال يكلمك، بيبعت لك رسائل في ترانيم، ورسائل في وعظات، ورسائل من خلال اشخاص، ورساله من الكتاب المقدس، وانت قافل ودنك، ان سمع احد صوتي وفتح الباب، ربنا هيدخل عندك، ربنا هيدخل عندك. تقول يا أسيس طب أنا بيتي مليان حاجات، ده أنا ما عنديش عشاء. لا خد بالك، يقولك أتعشى معه وهو معي. يعني إيه؟ أنت لما هو هيخش أنت اللي هتبقى ضيفه، تصدق أنت اللي هتبقى ضيفه، مش هتغرم حاجة، لأن الخلاص مجاني. ده بالعكس، ده هو أنت لما تدخل، ما يدخل عندك، هو اللي هيعزمك على العشاء من عنده. عندك دليل على كده يا هشام؟ عندي دليل. في يوم من الايام بعد ما المسيح قام، راح عند البحيره، وبطرس والتلاميذ كانوا في البحيره ولم يمسكوا شيئا. وبعدين الرب يسوع جالهم وقال لهم ايه؟ ارموا الشبكه على الجانب الايسر او الجانب الايمن، ارموا الشبكه وهتلاقوا سمك. ورموا الشبكه ومسكوا سمك كتير، وقالوا ايه؟ يا احنا هنطلع بقى لازم نعزم المعلم على السمك اللي احنا جبناه. شوف بقى روعة، اقرأ عنها في يوحنا 21، روعة الرب يسوع. هم طلعوا من المركب، لقوا الرب يسوع عامل سمك وعلى النار، وكمان جايب عيش. يعني حتى التلاميذ كانوا ناسيين العيش، يسوع كان هم كانوا فاكرين ان هم هيعزموا يسوع على الغدا، هم طلعوا لقوا يسوع اوريدي عامل الوليمه وجايب لهم العيش. اوعى تفتكر ان ربنا عايز منك حاجه، اوعى تفتكر ان ربنا بيدور عليك عشان عايز منك حاجه. كل اللي بيقوله ربنا ليك النهارده، يا ابني اعطني قلبك، يا بنتي اعطني قلبك، ولتلاحظ عيناك طرقي. ربنا النهارده بيقول لك انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب هدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. يا رب النهاردة ربنا يفتح قلبك، يا رب النهاردة تاخد القرار إن قلبك يتفتح، يا رب النهاردة كل كنيسة وكل أسيس بيسمعني وكل خادم بيسمعني ينتفض، انتفضي من التراب يا كنيسة، انتفضي من التراب، البسي عزك، كوني كنيسة مرهبة كجيش بألوية. الرب مش عايز كنيسة فترة، الرب مش عايز مؤمنين فترين. الزمن الأخير اللي احنا عايشين فيه ده مش زمن الكنيسة الفترة، مش زمن المؤمن اللي بيعرج بين الفرقتين، مش زمن المؤمن اللي مرة شوية سخن وشوية بارد، مع النهضة أنا في نهضة، مع الفطور أنا في فطور، مع البرودة أنا في برودة. النهاردة ربنا بيدعوك أنك تاخد قرار وتنتفض وتقوم، تقول أقوم وأرجع إلى أبي، زي ما الابن كده خد قرار، قال أقوم وأرجع إلى أبي وأقول له أخطأت. وأول ما راح لقى أبوه واقف منتظره وخده في حضنه. النهاردة الآب واقف منتظر رجوعك، ومنتظر أن أنت تنتفض من حالة الفطور. ليتك كنت باردا كنت عملت معاك معجزة وأحييتك، أو كنت حارا فكنت عارف أن أنت هتروح معايا السماء. هكذا لأنك فاتر، أنت واقف في النص، واقف في النص، وده ما ينفعش. زي ما إيليا قال لهم اختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، ما ينفعش تعرجون بين الفرقتين، ما ينفعش تبقى ماشي هنا شوية وماشي هنا شوية. اختار النهاردة، اختار النهاردة، اختار النهاردة انت هتمشي تبع مين. اختار النهاردة انك تختار انك مش هتبقى فاتر، مش هتبقى بارد، مش هتعيش البرودة دي، انت هتعيش حار في الروح. وانا اوعدك انك هتشوف معجزات في حياتك ما شفتهاش قبل كده، هتشوف اعماق روحية جديدة ما شفتهاش قبل كده. زي ما الرب يسوع وقف في اليوم الاخير من العيد وقال ان عطش احد، اصل الرب ما يقدرش غير انه يقول لك اشير عليك، ان عطش احد ياتي الي، يأتي إلي ويشرب
وتجري من بطنه أنهار ماء حية. الله النهاردة عايز يفدي بيتك، وعايز يفدي أولادك، وعايز يفدي المنطقة اللي أنت ساكن فيها، وعايز يوصل لناس كتيرة خطاة حواليك، وبيقول أنا مش قادر أعمل كده غير لو أنت جيت وشربت وامتلأت بالروح، فتجري من بطنك أنهار ماء حية، أنهار شفاء، أنهار تحرير، أنهار فداء. يا جماعة دي كانت السلسلة اللي أنا عايز أوصلها لك النهاردة من خلال الرحلة دي، إنه الحجارة تتكلم.

يتكلم، العالم عايز يسكت صوت الكنيسة، العالم بيحاول بكل الطرق يعلم حتى في الفضائيات المسيحية ان الوحي مش طبيعي وانه مش عارف ايه وانه ايه. خد بالك احنا في نهاية الايام، وابليس عارف انه نهايته اقتربت، وابليس عارف انه لما المسيح قال رأيت الشيطان ساقطا تحت أرجلكم، الرب عارف كويس قوي أن الشيطان في أيامه الأخيرة، لكن الله عايزك تقوم وتنتفض، الرب عايزك تقوم وتبقى حار في الروح، تقول أقوم النهاردة وهرجع لأبي، أنا هرجع لخدمتي، لو كنت بطلت خدمة ارجع لخدمتك، لو كنت في الترنيم وبطلت رنم، لو كنت في الكرازة وبطلت قوم اكرز، ارجع مرة تانية، روح الكنيسة واعمل الأعمال اللي ربنا عايزك تعملها. وبيقول أنا خلقتكم لأعمال صالحة قد سبق الله وأعدها لكي نسلك فيها. أنت لما بتعطل خطة الله في حياتك مش بتعطلها ليك انت بس، ده بتعطلها لبركة كل اللي حواليك. بيقول أعمال صالحة ربنا عايزك تعملها، هو خلقها وأعدها، هو كل عايزك بس انك تسلك فيها. مش هينفع تسلك فيها وانت فاتر، وانت بتقرأ الكتاب لا أصل ما عنديش نفس، بتصلي لا أصل ما عنديش نفس، بتحضر اجتماعات صلاة لا أصل ما عنديش نفس، بتحضر الكنيسة والحد أصل ما عنديش نفس، بتخدم أصل ما عنديش نفس. إبليس هيفضل يضحك عليك بأنك ما عندكش نفس لأنك فاتر. الحل النهاردة أنك ترجع مرة تانية ترمي نفسك في الروح وحرارة الروح القدس، زي ما ألسنة النار نزلت شعللت حياة التلاميذ وشعللت حياة العالم وغيرت العالم كله بالألسنة من نار. قول يا رب النهاردة أنا عايز ألسنة من نار تيجي على قلبي وعلى حياتي علشان أكون الخادم، عشان أكون الابن، عشان أكون البنت، عشان أكون التلميذ اللي بيمجد اسمك وبينشر ملكوتك. من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. أنا حاولت في السبع كنائس اللي فاتت أوصلك اللي ربنا عايزه. أنا هدفي الأساسي زي ما بقولك أنك تتأكد أنك واقف على أرض صلبة. عندنا الكلمة النبوية، ولا كلمة من الكتاب ده ممكن تسقط. اللي بيقولك العلم ياما على مدار 2000 سنة، العلم طلع وفقد، العلم طلع بنظريات وسقطت النظريات، وفضلت كلمة الله حية وفعالة. انتبه إليها، ارجع مرة تانية، سخن في علاقتك مع الله، سخن في علاقتك مع الكلمة، سخن في علاقتك مع الكنيسة ومع أخواتك، هتوصل إنك تبقى تلميذ حقيقي نافع للسيد. ربنا يبارككم، وأنا برحب بكتير قوي بأسئلتكم واتصالاتكم وتعليقاتكم. ربنا يبارككم ويستخدم الحلقات دي انها تكون سبب لتثبيت الايمان. انا عارف مش كل الناس تقدر تيجي تركيا، لكن او تقدر تيجي الكنائس دي، انا حبيت ان احنا نعمل كده واحنا نيجي ونوريك الكنائس دي ونوريك الحقائق دي، عشان هتفضل الحقيقه ان الحجاره تتكلم. حتى لو سكتوا اصواتنا كلنا فالحجاره تتكلم. ربنا يبارككم، ونتقابل ان شاء الله مع سلسله جديده.

اليومين دول كان عندي فرصة ان انا ازور مخيمات لاجئين، والحقيقة الواحد لما بيشوف مشاكل الناس اللي حواليه بيحس انه مشاكله صغيرة والحاجات بتبان في حجمها الحقيقي. اوقات كثيرة وسط المشاكل او وسط ظروف صعبة بنبقى شايفين الدنيا ضلمة وما فيش منها امل، وبنبقى حاسين ان احنا مشاكلنا اكبر بكتير قوي قوي من الناس اللي حوالينا. لكن الحقيقة فعلا لما بنطلع بره ونشوف ناس تانية بندرك قد ايه احنا في نعمة. في ناس كتير فقدت بيوتها وفقدوا اهلهم وفقدوا اصحابهم وفقدوا عائلتهم وبلدهم والحياة اللي متعودين عليها. في ناس بطلت تروح مدارس او تروح الشغل اللي هم متعودين يعملوه، وعايشين بالقوت اليومي بالاكل بتاع كل يوم، مش عارفين بكره في ايه، مش عارفين بكره هيروحوا فين. لو انت بتمر بمشكله صعبه وحاسه بازمه، ساعات مش الحل بس انه اهرب من المشكله دي او اتجاهلها، ساعات حتى بدي نفسي الحق ان انا عشان بمر بظروف صعبه ان انا ما اتكلمش مع حد تاني وان انا ابقى بعامل الناس بشكل مش كويس. لكن ساعات الحل بتاع المشاكل دي ان انا اطلع بره نفسي واخدم مع الناس اللي حواليا. ممكن اتعلم، ممكن اتبارك، ممكن اشوف حاجه انا عمري ما شفتها قبل كده. لو انت بتمر بمشكله صعبه دلوقتي، لو انت حاسه ان انت الدنيا ضلمه حواليكي ومكتئبه ومتضايقه، جربي تعملي حاجه مختلفه المره دي. جربي تطلعي بره نفسك وتروحي تشوفي حد محتاج وتساعديه، ولو بكلمه ولو بابتسامه.

النهاردة هنتكلم عن القلب الشاكر وإزاي اختيارنا للشكر ممكن يؤثر على كل جزء في حياتنا. في إنجيل لوقا أصحاح 17 بنجد قصة المسيح وهو بيشفي العشر رجال اللي كانوا مرضى بالبرص. البرص كان أسوأ مرض في الوقت ده. القصة بتقول إنه على كلمة يسوع العشرة اتشافوا من برصهم، لكن واحد بس وقف ورجع عشان يشكر المسيح على معجزة شفائه. كتاب بيقول إن هو مجد الله بصوت عظيم

رمى نفسه عند أقدام يسوع وهو بيشكره. يسوع سأله، هم مش كانوا 10 اللي اتشافوا؟ فين التسعة التانيين؟ قوم وامضي في طريقك لأن إيمانك خلصك. المسيح لما قال له إيمانك قد خلصك ما كانش بيتكلم أعتقد عن شفاء جسده، لأنه زي أصحابه اتشفى على كلمة يسوع الأولى. المسيح أعتقد كان بيتكلم عن خلاص قلبه، تتشفيت دلوقتي إيمانك خلصك. شكره قاده للإيمان، والإيمان دوًا قاده للخلاص. بعض الأشياء اللي ممكن نتعلمها عن الشكر هي الحاجات اللي هذكرها النهاردة. أول حاجة هي إن الإيمان بينمو أو بيكبر لما بيكون في شكر في قلبنا. الإيمان بذرة بتنمو في أرض الشكر الخصبة. القلب الشاكر سهل جداً إن الإيمان ينمو فيه. الكتاب المقدس في القصة دي إن الأبرص اللي اتشفى سبح ومجد الله بصوت عظيم. يسوع شافه ورد عليه وقال له قلبك فيه إيمان، وإيمانك قادك لهدية أعظم من الشفاء، واللي هي الخلاص والمصالحة مع الله. الشكر بينمي إيماننا. تاني شيء هو إن الشكر بيخلينا نتمتع بحياتنا أكتر، بيسمو بينا المستوى أعلى. وأعتقد إن ده شيء بديهي ومنطقي جداً. في على فكرة كمية كبيرة جدا من الأبحاث العلمية اللي بتؤكد إنه في صلة مباشرة ما بين الشكر والحياة الأفضل. يعني العلم بيأكد الكلام اللي كلمة ربنا بتقوله. في من ضمنهم الحاجات اللي اتكتبت على الموضوع ده مقالة عنوانها 20 طريقة لزيادة معدل السعادة والصحة في حياتك. أول نصيحة في المقالة دي كانت هي إننا نعبر عن الشكر لكل شيء حلو نناله مهما كان صغير. ثالث شيء هو ان الشكر قرار بناخده. اني اقرر انه لو ربنا ما ادانيش ولا حاجة تانية ابتداء من النهاردة فانا ما زلت شاكرة لحد يوم ما اموت. الشكر قرار مبني على الواقع، والواقع هو ان في مئات الحاجات اللي نقدر نشكر ربنا عليها النهاردة. من كام سنة حضرت مؤتمر للتنمية الشخصية، ومن ضمن الواجب اللي دهولنا عشان نعمله كان إننا نكتب لستة من 60 شيء إحنا شاكرين عليه. وأنا بكتب 60 شيء دول حسيت بنفسي بتتغسل وبتترفع. اختيارنا لإننا نكون شاكرين هيغير حياتنا، هينتشلنا نفسيا من جفاف الصحراء للمراعي الخضراء. نقدر نستبدل الشكوى بالشكر في أي لحظة ابتداء من دلوقتي لو قررنا. سألي نفسك النهاردة، هل أنا إنسانة شاكرة؟ فكري في الأسبوع اللي فات، كم مرة اشتكيتي وكم مرة شكرتي؟ والأهم، كم مرة فكرتي أفكار فيها شكر وامتنان لربنا؟ كلمة ربنا متوصينا إن إحنا نملأ قلوبنا بالشكر. بتقول في الرسالة إلى العبرانيين أصحاح 13 وعدد 15، فلنقدم به يعني بالمسيح بنعمة المسيح نقدم به كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاء معترفة باسمه. وتقول في رسالة أفسس، شاكرين كل حين على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. وتسالونيكي الأولى 5:18، اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. ابتدي النهاردة قبل ما تنهي يومك، خدي ورقة وابتدي اكتبي فيها كل الأشياء اللي انت شاكرة عليها، رقميهم، اكتبي كل حاجة تخطر على بالك تستاهل الشكر. في بركات كتيرة جدا في حياتنا بننسى نعترف بيها. خلي الورقة معاكي وزودي على اللستة كل ما تفتكري حاجة تانية. الشكر هيغير منظورك للحياة، وهيعلي جداً معدل الفرح والسلام والإيمان في قلبك. لما بنشكر ربنا إحنا بنعلن إنه حتى لو في أشياء صعبة إحنا مش فاهمينها يا رب، إحنا ما زلنا بنثق فيك. اشكري على المعجزة اللي أنت محتاجاها قبل ما تحصل. خلي شكرك يبني إيمانك فيه وفي حلوله لمشاكلك مهما كانت. النفس الشاكرة مش ممكن أبداً تكون نفس سلبية. الشكر بيملأ قلبنا بالإيجابية. ابتدي النهاردة قول يا رب أنا مستعدة أستبدل الشكوى اللي في قلبي بالشكر. أنا عايزة أتغير من

في الدقايق الجاية هنصلي إنه يكون عندنا روح شكر، نشكر على حاجات حاصلة في حياتنا الأيام دي، حاجات حصلت معانا زمان، نشكر على العطايا الصغيرة ونشوف ليها قيمة ومعنى كبير. في الشهور اللي بنمر بيها في موضوع الكورونا اكتشفنا إنه حتى الأمور الصغيرة زي الهواء والنفس والطاقة دول عملة ما تتقدرش بتمن. هنصلي إننا نتعلم نشكر زي ما إحنا شاطرين ننقد ونفكر في اللي ناقص. نشكر لأن الشكر نفسه بيكون شهادة لينا إن الله أمين وهيكون معانا دايما، والدليل هو الحاجات اللي بنشكر عليها. ده نفسه بيكون تشجيع لينا إننا ما نخافش، خصوصا لو في ظروف صعبة بنمر بيها أو حتى بيمر بيها ناس قريبين مننا. يا رب أنا جاية بشكرك لأن أنت إله حي، بشكرك لأني مش بكلم الهوى، بشكرك لأنه أنت رب خيرك مغرقنا، بشكرك يا رب على العيلة، العيلة الحقيقية والعيلة الأوسع والأكبر، بشكرك على كل حاجة أنت بتديها لنا، مراحمك جديدة في كل صباح. بصلي إنك تفتح عينينا نشوف المراحم دي ونشكرك ونتعلم إن إحنا نشكر. بصلي إنه عينينا تشوف النعم دي، بصلي يا رب إنه ما نشوفش اللي ناقص على قد ما نشوف دايما اللي أنت بتديه لنا. بشكرك حتى لو الظروف صعبة، مش عشانها هي بالذات بنشكرك بالتحديد، لكن لأني في الظروف دي بشوفك أكتر وبشوف إيدك معايا وبعرف أني مش لوحدي. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. بشكرك على اللي جاي، بشكرك على اهتمامك بيا واستثمارك في حياتي. مفيش تفصيلة عشوائية، لكن ثقتي أن في إيدك كل الأشياء تعمل معا للخير، بالحلو وبالصعب، بالبركات والتحديات. بشكرك علشان أنا بنتك ودي أجمل حاجة وأغلى حاجة.

0: لكل المجد. أمين.
1: رحت للدكتور علاج طبيعي وقال لي روحي اعملي بيلاتس. ما كنتش عارفة ايه هو البيلاتس. هي تمارين بتقوي عضلات الجسم كله وبالذات العضلات الأساسية في الجسم. العضلات الأساسية هي ايه؟ هي كل العضلات من تحت القفص الصدري لحد الحوض، سواء قدام ورا جنب جوه بره. فدي بتساعد انه اقدر اتحكم بالذات في العمود الفقري والحوض. فلو عندي مشاكل في ظهري او في اي حتة في جسمي يعني، وابقى عندي الثبات ده، التحكم ده بيساعد جدا ان انا اقوي العضلات من غير ما توجع في المفاصل بتاعتي او في عظامي. وبعدين جه وقت ام جوزي قال لي ليه ما تبقيش مدربه رياضه. فاخدت الموضوع جد بس ما اخدتش فيه اي خطوه يعني. وبعدين ما فيش يومين عدوا ولقيت انه في المكان اللي انا بتدرب فيه بيلاتس قالوا لي انه ممكن تقدري تاخدي شهاده تقدري تدربي بيلاتس. فحسيت انها مسج كده او يعني رساله كده خبطتني. ما فكرتش مرتين ورحت واخدت الشهاده دي وذاكرت علم التشريح. ومن هنا عرفت ايه الغلط اللي انا كنت بعمله، ففهمت التكنيك المظبوط وبدات اتدرب انا في البيت، ولحد ما عضلاتي بقت اقوى وبطلت اروح للدكتور، والدكتور بقى يبعت لي مصابين علشان انا اعالجهم بالبيلاتس. في الوقت ده انا كنت بشتغل في شركه ادويه، فكنت بشتغل الصبح في الشركه وبالليل بعد ما اخدت الشهاده كنت بدرب الرياضه دي. فكان الموضوع كتير قوي عليا، فقمت سبت الشغل فعلا وكملت ان انا ابقى مدربه بيلاتس. التحديات اللي قابلتني بقى عشان استقيل هو انه اكيد الناس كانت بتقعد تقول لي هو انت مجنونه اللي انت هتعمليه ده، انت ازاي واخده ريسك كده وهتسيب الشغل ومش هيبقى عندك دخل ثابت. الفكره بقى ان انا الحمد لله كان عندي زوج بيقويني وبيشجعني، ورغم ان في ريسك ان انا لو انا سبت الشغل هيبقى طبعا دخل اقل، وهو عامل حسابه كان انا مش هدخل ولا دخل خالص. وفعلا اخدت الخطوه، بس برضو قابلني تحديات تانية. اول حاجه هو ان انا بقى عندي ضغط كبير علشان حاسه بمسؤوليه تجاه نفسي، او يعني بدل الدخل اللي كان بيجي لي شهريا ده انا بقيت انا لازم اجيب الدخل بنفسي واطور من نفسي. التحدي التاني اللي قابلني هو ان انا كان عندي صعوبه في اني انظم الوقت بتاعي. كان جديد بالنسبه لي ان انا اشوف يومي هعمل فيه ايه وانا اللي اقسمه بطريقه ان انا في الاخر اوصل للي انا عايزه اعمله ويطلع مثمر، حاجه مثمره جدا يعني. وشويه شويه بمساعده جوزي كنا بنقعد نكتب بقى خطوه خطوه واشوف ايه اللي اقدر اعمله احسن، اكتب ازاي احسن، طب دلوقتي ايه اللي بياخد وقت كتير مثلا او ايه اللي بياخد وقت قليل، ايه الاهم فالمهم. يعني النجاح بالنسبه لي هو ان انا احس انه اللي قدامي اتعالج او الى حد ما الوجع اللي عنده قل بسبب التمارين اللي احنا بنعملها. فده طبعا بيحسسني ان هو ده خلاص اللي انا كنت عايزه اعمله واوصله وفعلا وصلت له. حاجه كمان بتبسطني قوي وبحس ان انا ناجحه فيها لما بحس انه اللي بيجوا يتدربوا معايا بيبقوا مستفيدين من التعليمات والنصايح اللي انا بديها لهم. فلما بحس ان هم واخدين بالهم من شكل جسمهم وهم بيعملوا التمرين بحس انه لا، انا الكلام اللي بقوله ده مش بقوله في الهوا يعني، هم مركزين فعلا في التفاصيل اللي انا بقولها، لان التفاصيل اللي انا بقولها دي قعدت كتير عشان اذاكرها وتعبت كتير في جسمي يعني عشان اقدر اطلع النصايح دي. نسيت اقول لكم اصلا هو انا ايه المشكله اللي عندي. هي ظهري ده كان البدايه، وبعدين لما بقيت مدربه بيلاتس فهمت بقى انه ليه ربنا سمح بحاجه زي دي، عشان احس بالمصابين اللي جايين لي فاحس بنفس الوجع بتاعهم. ومش بس كده، لا ده كمان جالي اصابه في رقبتي، وبعدين جالي اصابه في ركبتي، وبعدين جالي اصابه في رجلي. فحسيت انه انا قابله ده لانه عارفه انه ربنا بيسمح بالاصابات دي علشان لما حد يجي لي عنده نفس الاصابات ابقى فاهمه الوجع اللي عنده واعرف اقول له ايه التمرين اللي يعمله وايه التمرين اللي ما يعملوش. فباخد الاصابه يعني بصدر راحت كده. لو حاسه ان جواكي بيقولك روحي انا عايزه اعمل كذا، امشي ورا الاحساس ده وما تقلقيش، لان ربنا هيساعدك ورا ده. لو هو شايف انه ده لصالحك ولصالح الناس هيساعدك تمشي في الطريق ده. فبشجعكم تعملوا ده، احنا هنعيش مره واحده فنعيشها صح احسن ما نقول يا ريتنا ما عملناش.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. هل يمكن لإنسان أن يبدأ نهاره كأي يوم آخر ولكن ذلك النهار لا ينتهي كأي يوم آخر؟ يبدأ حياته في الصباح كأي يوم، يتناول ربما شيئا من الطعام ثم ينطلق. في قصصنا في هذا اليوم سنشاهد معا أمورا عجيبة، وهذا برنامج خاص جدا، لأننا سنشاهد ماذا حصل مع شخص كان ميتا وقام، وأيضا سنشاهد معا قصة كيف أنقذ الله إنسان من موت محقق عندما سيارته تحطمت. ففي يوم من الأيام كان الشخص المدعو لين وود كان يقود سيارته كما اعتاد، ولكن بعد فترة وجيزة من قيادة السيارة فجأة وجد نفسه في غرفة في المستشفى يصارع مع الحياة. لم يكن الأطباء عندهم أي نوع من الأمل في أن يستعيد الصحة بعد حادث السيارة الخطير الذي مر فيه، ولكن عائلة هذا الشخص الذي اسمه لين رفضوا أن يستسلموا. وبدلا أن تتحول هذه القصة إلى مأساة، تحولت إلى معجزة. إليكم هذه القصة.
1: أحب لين وود الموسيقى منذ طفولته المبكرة. محبته للموسيقى ومحبته ليسوع اجتمعتا معا في فرقة روك مسيحية شارك في تأسيسها تحت اسم وان واي. خلال 3 سنوات سجلت الفرقة عدة أسطوانات، كما شاركت الفنانين المحليين في ترنيمتي الترنيمة الجديدة وارحمني. سارت الأمور بشكل رائع للين حتى حل ذلك اليوم الضبابي في أبريل عام 2003.
2: انحرفت سيارته عن الطريق العام خلف مجمعنا السكني، إذ انعطف إلى اليسار، وفي ذاك الصباح كان الضباب كثيفاً وكان يحجب الرؤية، فلم يرى السيارة خلفه على المرآة. حصل الحادث في البقعة العمياء.
1: كان جاره ديفيد أوزمور عند الزاوية عندما سمع صوت الاصطدام.
3: سمعت دوياً عظيماً، فنظرت إلى يميني ورأيت سيارة لين منحرفة وراكنة على طريق بستان السنديان على العشب باتجاه الغابة، فعرفت أن أمراً رهيباً قد حدث.
1: اتصل ديفيد بوالد لين لاري وأخبره أن لين تعرض لحادث.
3: عندما وصلت إلى موقع الحادث كانت سيارة لين راكنة قرب بعض الأشجار، ورأيت جانب السيارة محطماً كلياً.
1: نقلت سيارة الإسعاف لين إلى مركز كليفلاند الإقليمي الطبي في شيلبي كارولينا الشمالية، وقد اطمأن لاري وسندي بتقرير الطبيب الأولي.
2: دخل الطبيب وخاطبنا قائلاً: يبدو أنه بخير، حالته مستقرة. ومباشرة بعد ذلك أسرع الطبيب إلى غرفة لين وصرخ قائلاً: إنه ينزف، علينا أن نخرجه من المستشفى إلى مكان آخر.
1: من دون أي إنذار راح لين يتأرجح بين الحياة والموت. كان الدكتور أوديل في الخدمة ذاك اليوم.
3: أصيب بورم دموي تحت الجافية، وهو عبارة عن نزيف وريدي في الدماغ، وهو يشكل خطراً مباشراً على الحياة. وقد تأزمت حالته، فلم يقتصر الأمر على النزيف، فقد أديا إلى إزاحة أنسجة الدماغ.
1: إذ كان احتمال عدم نجاة لين وارداً، قام سندي وليري وشقيق لين براندون بما يقومون به دائماً في السراء والضراء، وهو الثقة بالله.
2: لقد شعرت مجدداً بحضور الرب المعزي والمبشر بالخير. لم أكن متأكدة أن لين سيكون بخير، لكن الله كان يقول: أنا معكم والأمور ستسير إلى تحسن.
1: وراح الله يعمل على شفاء لين بفضل صلوات الآلاف من الأشخاص. جاستن روبر صديق لين منذ الطفولة وشريكه في السكن وضابط الإيقاع في فرقة وان واي حث أكبر عدد ممكن للصلاة لأجل لين.
4: أذكر أنني أخذت جهازي الخلوي واتصلت بكل معارفي وقمنا بسلسلة صلاة. لم يعرف لين بهذا الأمر كما الكثيرين غيره، لكن سلسلة الصلاة امتدت في أرجاء البلاد.
1: خلال ساعات راحت حالة لين تتحسن،

0: خرج الطبيب ليخبرنا أن النزيف توقف. وقبل أن يتوقف النزيف وأن يعطينا الطبيب المزيد من التفاصيل، رحنا نتعانق ونشكر الرب جميعا.
1: لكن أخبارا سيئة كانت بانتظارهم.
0: وقعت بعض المشاكل خلال نقله، راح يسفر ولم يتمكنوا من تحريكه، كانت رئتاه متأذيتين جدا.
2: وضع له الأطباء أنابيب في كافة أنحاء جسمه، كان مستلقيا ولم يبقى

0: نرنم.
1: ومرة جديدة تحسنت حال لين بأعجوبة. خلال بضع ساعات شفيت رئتاه تماما، كما لو أنهما لم تتعرضا للأذى يوما.
2: كان من الواضح جدا حينئذ أن الله كان يسارع لاستجابة الصلوات.
0: أنشأوا سلسلة وصلوا لأجل الجزء المصاب في جسمي، وبعد ذلك شفيت على الفور. شفيت، كان مدهشا.
1: كانت العقبة الأخيرة أمام شفاء لين الكامل الكسور العديد في حوضه من جراء تحطم السيارة. أفاد الطبيب أن المعالجة قد تدوم لأشهر، وربما يحتاج لعملية جراحية قبل أن يتمكن من المشي. ومن جديد جاء التقرير الطبي إيجابيا بأعجوبة.
2: حصل في اليوم الثالث، وفي نهاية اليوم قام لين بأربع خطوات، ومن جديد تحلقنا جميعا حوله ورحنا نقول شكرا يا رب، شكرا جزيلا، نحن منذهلون لما تفعله.
0: أمضيت في المستشفى 3 أيام فقط. أخرجوني من العناية الفائقة في اليوم الثاني وسمحوا لي بالعودة إلى المنزل. لم يتوقعوا أن أشفى بسرعة.
2: كانت عودته إلى المنزل مدهشة جدا، وخصوصا أننا قبل 3 أيام لم نكن نعرف إذا كان سينجو أو ربما لن ينجو أبدا.
3: أظن أن شفاءه كان معجزة. نحن متحمسون جدا لتحسن حالته السريع.
1: عاد لين إلى الجامعة وواصل عمله مع الفرقة. ولين المسيحي الملتزم لم يسهم الحادث إلا في تعميق إيمانه.
0: عاد إلى الفرقة بمزيد من الشغف الذي يتجلى بوضوح في حفلاتنا وفي حياته اليومية، وهذا واضح جدا. نضجت مسيرة الإيمانية بعد الحادث، وتعمق إيماني أكثر بالرب، إذ أدركت أن لا شيء عسير معه وأن لديه حكمة وراء كل ما حدث. والآن أشهد على شفائي حيثما ذهبنا، ومن خلال شهادتي هدى الله الكثيرين إليه. لقد جعلني الرب أقوم بالكثير من الالتزامات للمرة الأولى، وأنا مسرور وفخور بهذا الأمر.

سيداتي وسادتي، صدقوا أو لا تصدقوا، القصة التالية ليست خرافة، إنها قصة موثقة حقيقية. يسأل الكثيرون: هل هناك حياة بعد الموت؟ ماذا يحصل عندما يموت الإنسان؟ وهل رجع شخص من الأموات ليخبرنا ما هو الحال بعد الموت؟ طبعا المسيح له المجد، عاد من بين الأموات، ولكن في هذا القرن أيضا قصة عن شخص وكان راعي كنيسة، كيف توفي ثم رجع مرة أخرى إلى قيد الحياة، وكأن قصص الكتاب المقدس أصبحت حية من جديد. في بعض الأحيان تقرأ الكتاب المقدس وتسأل: هل لعازر حقيقة قام من بين الأموات؟ هذا الشخص الذي أقامه المسيح، احكوا لنا، هل مات حقا؟ هل قام حقا؟ كنت أتمنى لو أرى ذلك. عندكم الآن فرصة في هذا اليوم،

0: تروا قصة حقيقية عن راعي كنيسة نيجيري اسمه دانيال، الذي كان في حادث سيارة وأصيب إصابة خطيرة، وأصدر الأطباء شهادة وفاته. ولكن موت القس دانيال لم يكن إلا بداية لقصة من أروع القصص.
1: قصة دانيال هي من أغرب القصص التي قد تسمعونها. في 30 من نوفمبر عام 2001 تعطلت مكابح دانيال واصطدمت سيارته بحاجز باطون، فنقل إلى مستشفى نيجيري. كانت حالته خطيرة. لسبب ما طلب دانيال من الأطباء أن ينقلوه إلى مستشفى آخر، فحذره الأطباء أن الرحلة قد تقتله، وكانوا على حق. تتذكر زوجته كلماته الأخيرة:
2: طلب مني زوجي أن أعتني بالأولاد والخدمة، وأنه بنى بيتا لي فلا يجدر بي أن أقلق أبدا، ودعاني لأعتني بالجميع، وقال إن الله يدعو البعض إليه باكرا وهو من بينهم.
1: مات دانيال في طريقه إلى المستشفى الثاني.
3: أسرعنا به إلى عيادة سانت أونيس حيث التقينا بالدكتور جوسي.
4: أخبروني أنه تعرض لحادث سيارة في أونيتشا. عندما فحصته عينت صدره أولا فلم أجد أثرا للتنفس، وضعت السماعة فلم أسمع أي نفس أبدا، تفحصت القلب أي الجهاز القلبي العرقي فلم أجد فيه أثرا للحياة. لم يكن في المريض نبض. نظرت إلى عينيه، كانت حدقتاه جامدتين وواسعتين، واستنتجت للحال أن المريض قد مات وأنه يجب نقله إلى المقبرة.
5: عندما أحضروا جثته إلى هنا وقد أتى به والده وزوجته، كان لا حياة فيه ولا نبض ولا أي إشارة على أنه يتنفس، فقبلته كرجل ميت أو كجثة. ثم قمت بفحص جسمه كله فوجدته جامدا تماما، وهذا ما منحنا الشجاعة للبدء بعملية التحنيط. فأرسلته إلى الغرفة الثانية ووضع على الرف الأخير.
1: لثلاثة أيام بقيت جثة دانيال هنا في غرفة التحنيط المهواة. خلال هذا الوقت تم تحضير الجثة للدفن، وشملت التحضيرات التحنيط. وبانتظار مراسم الدفن راحت زوجة دانيال تناجي خالقها:
2: رحت أدعو باسم الرب القدير، أردت أن أذكر الله بوعوده. والآية التي استندت إليها بالأخص كانت عبرانيين 11:35: أخذت نساء أمواتهن بقيامة. حين أقرأ هذه الآية فهي دائما تزودني بالقوة لأتمسك بوعوده.
1: بعد 3 أيام من موته قررت زوجته ماذا عليها أن تفعل. سمعت عن اجتماع في الجوار تحصل فيه المعجزات. كان اجتماع صلاة لرينهارد بانكي، فذهبت لتحضر جثة دانيال.
2: قبل وصولي بقليل كانوا قد وضعوا زوجي داخل التابوت، وعندما أدخلوه إلى سيارة الإسعاف أدخلوه عنوة. دخلت مسرعة من الباب الجانبي مع ابني وأخي زوجي، ودخلنا إلى مكان الاجتماع، وسألت أحد القيمين إن كان يعرف ما إذا كان بونكي قد وصل.
1: خلال فترة قصيرة وصلوا إلى اجتماع رينهارد بانكي وطلبوا الإذن لإدخال جثة دانيال إلى القاعة للصلاة عليها.
3: فجأة أتى أشخاص إلي وقالوا لي إنهم أحضروا رجلاً في سيارة إسعاف في تابوت.
2: شعرت أن المسحة ستكون عظيمة هنا وأن هذه ستحيي زوجي.
5: كان إحراجاً كبيراً لنا أن ندخل جثة إلى الكنيسة، فمهما فعلنا وأينما كنا الله موجود. فإن أراد الله أن يصنع معجزة للرجل فمكان تواجده لا يهم أبداً.
1: حملوا دانيال جثة هامدة إلى القبو حيث كان الاجتماع يقام.
5: بحثوا عن مكان أضعه فيه، ثم أحضروا لي هاتين الطاولتين، وكان رأسه هنا فيما كانت رجلاه هناك. إذن هنا وضع أولاً.
6: رحنا نصلي ونصلي، وفيما كنا نصلي فجأة رأينا عينيه تنفتحان والحياة تعود إليهما. فقلت لراع صديقي الراعي لوقا، يقولون لي إنه لثلاثة أيام مكث في المقبرة، فلندلكه. إذن وقف هناك يدلك يده اليمنى، وأنا هنا أدلك يده اليسرى، ورحنا نحرك له جسمه لنتأكد

0: أنه حي، لأننا الآن اكتشفنا أننا فيما كنا نصلي راح قلبه، اندفعت الحرارة إلى قلبه، إذن راح يتنفس ويتنفس، رحنا ندلك له يديه، وإذ دلكنا له يديه فجأة عادت الحياة إلى يديه، فوضعنا أيدينا على قلبه، على صدره، ومن ثم على العنق، دلكت له عنقه فعادت الحياة إليه.
1: أيها المشاهدون الكرام، هذه صور واقعية عن إعادة الله الحياة لدانيال. وصل الرعاة حوله تدليك جسمه كله، لأنه بعد 3 أيام كان جسمه قد تصلب. فيما كانوا يدلكونه، فجأة دانيال قفز على قدميه أمام دهشة جميع من حوله. نتابع القصة عندما قرر الرعاة ما هي الخطوة التالية.
0: قلت لهم لنصعده إلى فوق، ورفقناه حتى السلالم هناك، وأصعدناه. عندما وصلنا إلى فوق قال: ماء ماء، وطلب منا ماء. رحت أصرخ: أحضر له الماء. فأعطوه ماء، وفجأة رأينا أشخاصا يأتون من الخارج. يبدو أن الخبر قد انتشر بسرعة، وراح الناس يتوافدون. فيما راح الناس يتوافدون، رأوا الرجل نفسه جالسا أمامهم.
1: دانيال مثل العازر في القديم أقيم من الموت. قصة قيامته انتشرت كنار جامحة، حيثما ذهب عرف الناس أن الله صنع له معجزة. في الأيام والأسابيع التالية راح دانيال يشارك ما حصل معه فيما كان جسده الهامد ممددا في القبر، عندما قام برحلة مع ملاك لزيارة السماء والجحيم معا.
2: قال لي أولا: إننا سنزور السماء. فذهبت معه لزيارة المكان، وعندما وصلنا إلى السماء رأيت الكثير من الناس يشبهون تماما الملائك، والملاك الذي كان برفقتي كان يرتدي اللون الأبيض، وكان جسده أبيض وثيابه نقية وبيضاء جدا، ولكن ثيابه بدت غير منفصلة عن جسده. إذن رأيت جمعا كبيرا يبدو تماما مثل الملاك الذي معي، فقلت في قلبي: انظر أين يجتمع الملائكة. قال لي الملاك: لنذهب الآن نزور البيت الذي وعد به يسوع. هل تفهم ما أقول؟ لقد اصطحبني إلى مكان رائع. في الواقع ما رأيته هناك لا كلام يكفي لوصفه. كان المكان مجيدا ورائعا جدا، ترى الجمال يغطيه، وكل شيء من زجاج ومن ذهب، فحيثما نظرت كنت لترى حتى الأزهار كانت من ذهب. ثم قال لي: فلنزر الجحيم. بطرفة عين وجدنا أنفسنا في المكان، وعلى الفور سمعنا الضجة وانفتحت البوابة، وسمعت نواحا كثيرا. ف نظرت إلى الداخل ورأيت أشخاصا مثلنا هنا، كانوا مثلنا تماما، يرتدون ثيابا كثيابنا، البعض سود والبعض بيض، وكانوا يبدون مثلنا تماما. سمعتهم يصرخون لشدة الألم ولشدة العذاب، وحتى أنه على الفور انفتحت البوابة بدا لي وكأنهم يرونني، راحوا يطلبون مني المساعدة صارخين. وأذكر واحدا كان يصرخ: أنا راعٍ، لقد سرقت بعض مال الكنيسة وأنا مستعد لكي أعيده، هو مستعد لإعادة المبلغ. هذه القوة، هذا العذاب. لم أرى أبدا نارا هناك، ولم أرى أي نيران، لكن العذاب هناك كان يوحي أن الناس يحترقون بالنار.
1: عندئذ أعلن الملاك أمرا لدانيال جعل قلبه يرتعد خوفا. قال لدانيال إنه يستحق أن يكون في الجحيم أيضا.
2: فيما كنت أصرخ طالبا منه المساعدة، قال إنه سيعطيني فرصة ثانية لأعود. لقد ذكر هذا أن طلب الرجل الغني في الجحيم قد منح لهذا الجيل. لم أفهم هذا، ورأيت نفسي أنهض فجأة، ورحت أقرأ الكتاب، وأدركت أن ذلك الطلب قد طلبه الرجل الغني قبلي. فقال لي إن طلب الرجل الغني قد منح لهذا الجيل كتحذير أخير.
1: اليوم هذا بالضبط ما يفعله دانيال، إذ يحذر الجميع أن الدينونة قريبة، وأن وعد الحياة الأبدية سيحقق لهؤلاء الذين يثقون باسم يسوع.
2: قال لي إنه أعطاني فرصة ثانية لأكون التحذير الأخير لهذا الجيل.

0: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
1: إنها لمعجزة حقيقية، قام الميت من بين الأموات. هذه قصة حقيقية أيها الأحباء، وكما ذكرت لكم إنها قصة موثقة، إنها معجزة القرن العشرين. ولعلكم تذكرون أن هذا الراعي واسمه دانيال قال أن بعد أن مات ذهب إلى الجحيم، أراه الملاك الجحيم من بعيد، وماذا قال؟ قال رأيت شخصا غنيا يقول لإبراهيم أرسل لعازر لي لكي يبل بطرف أصبعه لساني لأني معذب في هذا اللهيب. أريد أن أقول لكم أين موجود هذا في الكتاب المقدس. اسمعوا قصة ما حصل مع هذا الإنسان الغني. كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفا، وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. نتوقف لحظة هنا، اثنيناتهم ماتوا، الغني مات والفقير مات. لحظة ما نموت احنا نرى الإنسان ميت، لكن هل نعرف ماذا حصل مباشرة عند الوفاة؟ المسيح له المجد، الذي هو أمس واليوم وإلى الأبد، الذي يعرف الماضي والحاضر والمستقبل، يعرف تماما. إليكم ما قاله المسيح وهو الحق كل الحق، قال رفع الغني عينيه في الجحيم لحظة وفاته وهو في العذاب، وراء إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال يا أبي إبراهيم ارحمني وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. هذا بالضبط ما قال لنا هذا الشخص اللي اسمه دانيال، هذا اللي يقول أنه سمعه، أي بمعنى مر حوالي 2000 عام ولا يزال هذا الغني ينادي إبراهيم، يا إبراهيم من فضلك ابعث لي لعازر لكي يبل طرف لساني لأني معذب. فقال إبراهيم يا ابني اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا. فقال إبراهيم والآن هو يتعزى وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من ها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. قال الغني أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة، حتى يشهد لهم لكي لا يأتوا هم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال له إبراهيم عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. مات الغني، ربما أقيمت له جنازة فاخرة ويقولون هنا يرقد في هذا المكان أمامنا رجل ولا كل الرجال، رجل عظيم، رجل بارز، صاحب الخيرات الكثيرة، ربما ألقوا الكثير من الكلمات، لكن كان هو بالفعل قد وصل الجحيم. في الجحيم نلاحظ عدة أشياء. أولا في الجحيم لا يزال الحواس الخمس لا تزال موجودة، فكان يتكلم، أي النطق كان موجود، كان يتكلم مع إبراهيم، إبراهيم كان يتكلم معه فيسمعه، أي حاسة السمع كانت موجودة. بعدين ثم نظر، أي حاسة النظر لا تزال موجودة، وأيضا حاسة اللمس. كان يتمنى أن يأتي لعازر بقليل من الماء لكي يبل طرف لسانه لأنه معذب في هذا اللهيب، لهيب عذاب جحيم. لكن أحبائي أقول لكم بكل ألم، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ربما أنت تركض وبتتعب وكذا، هل تعرف أين ستقضي أبديتك؟ المسيح كلمنا بهذه القصة، وليست قصة مثلا ضربه،

وهذا ما يؤكده الجميع، أن هذه ليست من أمثال المسيح بل هي قصة واقعية. الغني يطلب من لعازر أن يبل طرف لسانه، لعازر في النعيم والغني في الجحيم. لم يذهب لعازر إلى السماء لأنه فقير، ولم يذهب الغني إلى الجحيم لأنه غني. ليس هذا الموضوع، لا الفقر يمنعك من السماء ولا يمنعك من الجحيم، ليس هذا الموضوع. الموضوع أين قلبك؟ لكن لاحظوا معي ملاحظة مهمة جدا. عندما لم يتمكن هذا الغني من أن يحصل على قطرة الماء الذي كان يريدها، قال له أرجوك في عندي سؤال لك، في إلي 5 إخوة، أنا أعرف أين هم، من فضلك أرسل لعازر إليهم وقل لهم أن لا يأتوا إلى موضع العذاب هذا. أرجوك يا أخي اسمعني جيدا، أرجوك يا أختي اسمعيني جيدا، يسوع المسيح جاء من أجلك، جاء من أجلك لكي يعطيك الخلاص. كلمة الله تقول ليس بأحد غيره الخلاص. إن أردت أن تتأكد أنك ستكون مع المسيح إلى أبد الآبدين، اقبل المسيح الآن، لأن المسيح قال من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان. الموضوع واضح، عندما تقبل المسيح مخلص لحياتك يسجل اسمك في سفر الحياة، فتصبح حي حتى عندما تموت تقوم وتكون معه إلى أبد الآبدين. الجحيم أيها الأحباء ليس مكانا لسكن البشر، المسيح قال أن الجحيم معد لإبليس وملائكته، لذلك عليك أن لا تذهب إلى هذا المكان، ليس للبشر، وأن الله إرادته أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. اقبل المسيح مخلص لحياتك الآن، قل يا رب غسلني من كل خطية الآن، أعطيني حياتك يا رب، سجل اسمي في سفر الحياة، أريد أن أكون معك إلى أبد الآبدين، أرجوك يا رب، هذا طلبي. وإذا طلبت هذا الطلب من كل قلبك مؤمن، الرب سمع والرب استجاب، ومبروك عليكم الحياة الجديدة في المسيح. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكرم المختلفة بجميع برامجها على Apple TV Version 4 أو أعلى. لتثبيت الكرمة TV App على Apple TV، اذهب إلى App Store، استخدم قائمة Search للبحث عن الكرمة TV Live، اضغط Install للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكارما تي في لايف أب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على أبل تي في بأعلى جودة ممكنة.

الكتاب المقدس بيدينا أمثلة كتيرة ومميزة لناس قدروا إن هم يتغلبوا على مشاعر الخوف اللي جواهم وينهضوا بنفسهم علشان يحققوا غرض ربنا لحياتهم. ساعات بنبص لشخصيات الكتاب المقدس على إن هم ناس مش زينا خالص، بل بالعكس الكتاب نفسه بيقول هم زينا، بس بسبب إيمانهم قدروا إن هم يغيروا حياتهم. الكتاب بيدينا أمثلة لناس اتغلبت على الخوف، زي النبي إيليا اللي كان خايف جدا من الملكة إيزابل وكان بيجري منها، أو الملكة أستير اللي كانت في الحقيقة فتاة فقيرة ويتيمة وقدرت تتغلب على موقف مخيف جدا علشان تساعد شعبها. بيتكلمنا على بطرس الرسول اللي من كتر خوفه على حياته أنكر المسيح 3 مرات، لكن بعد ما المسيح مات وقام قدر بطرس إن هو يكون من أعظم الرسل وفعلا استشهد علشان إيمانه.

ليه الكتاب بيكلمنا عن الخوف وعن مشاعر الخوف وبيدينا الأمثلة دي هيا؟ السبب هو أن الخوف من أكتر المشاعر اللي بتهاجمنا. الخوف هو أول شعور إنساني كتب عنه الكتاب المقدس. في سفر التكوين حكى لنا قصة آدم وحواء وقال إن هما لما عصوا الله خافوا فاختبأوا. أول شعور إنساني دون في الكتاب المقدس كان شعور الخوف. إبليس عارف كده كويس، عشان كده بيهاجمنا كتير جدا بمشاعر الخوف. دايما يهول لنا أي موقف يحسسنا إن أي حاجة هتحصل هتكون مصيبة كبيرة في حياتنا، حتى لو كان الحقيقة مش كده. بيعمل إزاي إبليس كده؟ دايما يمزج لنا حاجة حقيقية بشوية كذب. الكتاب المقدس بيقول إن هو الكذاب وأبو الكذاب، يسمعنا أكاذيبه أم نصدق الأكذوبة دي هنا ونحس بالخوف. هديكم مثال. ممكن يجيلي النهاردة إبليس وأكون عملت مثلا خطايا معينة، يقول لي ده ربنا إله قدوس وإله بار وإنتي عملتي الخطية دي هين ويستحيل هيقبلك، بالذات لأنها كانت خطية كبيرة قوي، يستحيل ربنا هيقبلك، يستحيل هيغفر لك اللي إنتي عملتيه دون. عمل إيه في الحالة دي هين؟ مزج شوية بالحقيقة بشوية كذب. فعلا ربنا إله قدوس، فعلا هو إله بار، فعلا أنا أخطأت في حقه، ده النص الصح. النص الغلط هو أن ربنا مش ممكن يغفر لي. الكتاب بيقول لنا ان المسيح جه عشان يدفع ثمن خطيتي، وان انا لو تبت واديتها له ربنا يغفرها لي. لكن لما ابليس يسمعني ان يا الخطيه دي كانت كبيره قوي، ربنا مش ممكن يقبلها، مش ممكن يغفر لك، مش ممكن يسامحك، مش ممكن يطلقك ببركه في حياتك، بيمزج لي الحقيقه بالكذب، اصدق الكذبه وابتدي اخاف من ربنا. للاسف في ناس كتير قوي عايشين تحت وطاه الكذبه دي، ان ربنا غضبان منهم، ان هو مش ممكن يغفر لهم، والنتيجة ان هما بيعيشوا في حالة خوف مستمر من إله غضوب ومنتقم. النهاردة ربنا عايز يحررنا من روح الخوف، عشان كده بيكشف لنا خدع وأساليب إبليس. إبليس بيحاول طول الوقت ان هو يعمل معقل أو حصن لطريقة تفكير معينة تكون غلط وتكون ضد كلمة ربنا. إزاي بيعمل معقل أو حصن للخوف دون جوانا؟ أول حاجة عن طريق التدين اللي بيستعبد الناس. لو أنا عارفة وحاسة جوه قلبي إن ربنا مش ممكن يحبني، مش ممكن يقبلني، إن مهما عملت مش ممكن أرضيه، هعيش في حالة خوف، هيكون في معقل أو حصن في خوف جوه مخي جوه قلبي طول الوقت. تاني حاجة إبليس بيدخل بيها الخوف لحياتنا هو عن طريق مثلا صدمات أو حاجات مفزعة تكون حصلت في حياتنا زمان، بالذات وإحنا أطفال. لو في حادثة، في صدمة، في حاجة زي كده، ممكن أعيش بقية حياتي خايفة من اللي ممكن يحصل لي، خايفة على نفسي، خايفة على اللي حواليا. تالت حاجة تفسر تواجد معقل الخوف دون جوايا هو إن الخوف أو روح الخوف ممكن تكون في العيلة نفسها، ممكن تكون متوارثة أبا عن جد. إبليس بيحاول بكل الطرق إن هو يدخل الخوف لحياتنا، لكن النهاردة ربنا عايز يدينا حرية، عايز يديكي أنت حرية ويديك أنت حرية من روح الخوف. تعالوا نشوف مع بعض إزاي نتحرر من الخوف. في بعض الخطوات العملية جداً. أول حاجة هي عن طريق معرفة الحق، إن أنا أعرف الحق اللي في كلمة ربنا. الكتاب بيقول إن إحنا لما نعرف الحق، الحق هيحررنا. وتعرفون الحق والحق يحرركم. لما أتشبع بكلمة ربنا وأشوف فيها الوعود بتاعت ربنا ليا، الخوف هيهرب. تاني حاجة هي الصلاة. مش الصلاة بس يا رب من فضلك شيل الخوف من قلبي، لكن الصلاة بسلطان المسيح، إن أنا أقول أنا باخد سلطان

0: الآن في اسم يسوع المسيح على روح الخوف. أنا بنتهر الخوف من حياتي، أنا بأيده في اسم يسوع المسيح. لما مارس السلطان دون، الخوف بيهرب من حياتي. تالت حاجة هي الشكر والتسبيح، إن أنا أشكر ربنا بالرغم الظروف اللي أنا بمر بيها. الشكر والتسبيح بيطرد الخوف إلى خارج. رابع حاجة هي إني أقرر ما بيني وبين نفسي إن أنا هقاوم روح الخوف لما يهاجمني، مش أستنى لغاية لما إبليس يملاني بالخوف ويشل حركتي. لأ، أبقى عارف أول ما أتوجس إن في روح خوف جاي ضدي، أو لأ ده أنا في اسم وسلطان المسيح أنا هقاوم الروح دون. خامس وآخر حاجة هي إني أعرف كلمة ربنا اللي بتقول إن المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج، يعني أكون عندي يقين من جوه قلبي في حب ربنا ليا. لو أنا عارف من جوه إن الله أب ليا، إنه بيحبني، إنه معايا، إن هو عايزني أنتصر في كل موقف، لما أعرف وأكون واثق من الحب دون، الخوف مش هيكون جوه قلبي. النهاردة ربنا عايز يحررك، وعايز يحررك من روح الخوف. لو الخوف بيجي ضدك وبيجي ضدك كتير، النهاردة في فرصة للنجاة، إن احنا نيجي مع بعض لربنا ونقول يا ربي احنا في اسم يسوع المسيح عايزين نعيش أحرار من كل خوف. مارس سلطانك، مارس سلطانك النهاردة في اسم يسوع المسيح. اطلبي من الرب ان هو يملاكي بحبه ليكي. ربنا عايز يعمل كده معنا النهاردة. لما نفتح قلبنا ليه، ربنا هيملاه بسلامه، هيملاه بحبه، وهو نعيش منتصرين على الخوف في كل خطوة.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

سؤالنا للناس النهاردة كان: هناك نسبة غير قليلة من النساء بتتعامل باستخدام الأيدي مع أزواجهن، حقيقي ولا لأ؟ أغلبية الستات طبعا مش موافقة، 21% بس هم اللي قالوا احتمال. الرجالة شبه إجماع على عدم الموافقة، لكن 28% قالوا بين البنين. الآراء: النساء قالت نسبة قليلة من طبقة معينة، مش كل الطبقات. وواحدة ست تانية قالت لنا حسب طريقة التعامل مع بعض من الأول. لو

متعودين على كده بتكمل على كده. الرجالة رأيهم ظريف جدا. واحد راجل قال لي أحسن لها بلاش، هي خسرانة. واحد راجل تاني قال لي في ستات أقوى من الرجالة. النصيحة العملية بتقول ودينا بعضكم بعضا بالمحبة ومقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. مش عارفة لو في استخدام أيدي يبقى الكرامة والمحبة راحوا فين.

0: يا عم مفيش امان، انسى الامان ده خلاص معاهم على راي المثل، يا مامن للحريم يا مامن المعزة قدام البرسيم. يا ما تحت السواهي دواهي.
1: كيد النساء غلب كيد الرجال.
2: اللي تخرج من دارها ينجل مقدارها.
0: عقربين على الحيط ولا ست في البيت. بذمتك بذمتك عاجبها مشيتها في الرايحه والجايه كده؟ يا عم خليها تتجوز، ده حتى على راي المثل ضل راجل ولا ضل حيطه.
2: شعر اصفر وشعر اخضر، مش عارف ايه في عينيها ومش عارف ايه في رجليها. اخ من بنات حواء هيجننوني.
1: موت البنت ستره.
0: يا اخويا ما تزعلش، موت الست زي خبطه الكوع.
1: اللي ما يغليها جلدها يغليها ولدها.
0: رباية رباية ايه يا عم؟ ده عمر النسا ما تربي عجل ويحرق.
2: اصل هي الست كده تتمسكن لغاية لما تتمكن.
0: تعبان وزهقان وتعبت منهم خلاص. اه واه منكم يا بنات حواء. انسى الامان ده خلاص معاهم على راي المثل، يا مامن الحريم يا مامن المعز قدام البرسيم.
2: اللي تخرج من دارها
0: عقربين على الحيط
1: شعر اصفر
0: ولا ست في البيت،
1: مش عارف ايه في عينيها ومش عارف ايه في
0: رجليها. كده يا عم خليها
2: اخ من بنات حواء هيجننوني.
0: ضل راجل ولا ضل حيطه.
1: موت البنت ستره. اللي ما يغليها جلدها يغليها ولدها.
2: اخ من بنات حواء
0: يا ما
1: تحت السواهي دواهي. هي ست تمسكن لغايه
0: طبعا ده اللي تخرج من دارها من قل ما
1: زي ضربه الكوع. كيد النساء غلب كيد الرجال.
2: شعر اصفر وشعر اخضر اخ من بنات حواء.
0: اه واه منكم يا بنات حواء.
2: بنات حواء هيجننوني.

كيف تتعاملين مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ما يطلق عليه خطأ ختان البنات؟ هذه الجريمة التراثية القديمة الموجودة بالذات في بلاد حوض النيل، السودان ومصر والصومال وجيبوتي والبلاد المحيطة بها وبعض بلاد أفريقيا الأخرى، والتي بدأت تتسرب أيضا إلى بعض البلاد العربية تحت ستار الدين. الدين منها براء، كل الأديان بريئة منها، لا يوجد في الكتاب المقدس ما يشير من بعيد أو قريب إلى هذه الممارسة الوحشية بكل معنى الكلمة. هي قطع لجزء فعال وجزء له وظيفة من جسم الإنسان، وليست أقل من هذا.

0: وتختلف تماما تشويه الأعضاء التناسلية، لا يصح أن نطلق عليه ختان الإناث لأن ختان الذكور هو إزالة لجزء ليس فعالا، ليست له وظيفة وليست به نهايات عصبية، لكن الجزء حتى لما يقول لك احنا بنشيل جزء صغير جدا من البذر، هم بيشيلوا أكثر الأجزاء حساسية، وبالتالي تحرم المرأة من كثير إن لم يكن كل قدرتها على الوصول للإشباع الجنسي، ولا تقل الرغبة الجنسية عندها، يعني 3% فقط نسبة انتقاص الرغبة الجنسية، وده بيحدث مصاحبة للاكتئاب الشديد اللي بيحدث لكثير ممن يعني يعانين من هذه المأساة. أولا كيف تتعاملين؟ أولا توقفي احتمال أن تصاب ابنتك بمثل ما أصبتي به، يجب أن توقفي الدائرة المفرغة، يجب أن تأخذي موقف، ما عانيتيه ليس صحيحا وليس مفيدا ولم يفد أحد ولا يجب أن تعاني منه ابنتك. ثانيا عدد كبير من السيدات اللي بيخضعن لهذه العملية البربرية يقومن يعانين من الاكتئاب ومن القلق، ومعظمهم تصل إليهم هذه الرسالة أن جسدك به شيء خاطئ، أن به شيء آثم في حد ذاته، أن مشاعرك الجنسية دائما موضع اتهام، وبالتالي كثير تضطرب علاقتهم الجنسية. كمان بيبقى فيه ما نسميه نحن في علم النفس انتهاك للحدود، حدود الجسد، يعني الجسد ليه حدود يجب أن تحترم، فلما يحدث اعتداء جنسي أو اعتداء جسدي شديد، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث هو اعتداء جنسي واعتداء جسدي الاثنين، حتى لو كان تحت تأثير مخدر، لأنه لو أنا وضعتك تحت تأثير مخدر ثم أزلت صباعك أو أزلت جزء فاعل من حياتك بلا أي مبرر، يبقى إذن أنا بعتدي عليه. إحنا نزيل أجزاء من جسم الإنسان لو مصاب بمرض شديد، لكن التشويه ده بيحدث لأجزاء فعالة من وسليمة من جسد الفتيات. فإذا هذا الانتهاك دائما يصل بصرف النظر عن خلفية ثقافية، بصرف النظر عن مهما الناس مقتنعة أنه ده صحيح، دائما يصل للفتاة الفرد أن جسدها مباح مستباح، أن جسدها سيء ومستباح. الرسالة دي لو وصلت واستوعبتها البنت ولم تصل إليها رسائل أخرى تعادل هذه الرسالة، تظل تعاني من قيمة الجسد أو ما نسميه في علم النفس أيضا صورة الجسد، حدود الجسد بتنتهك، وبالتالي البادي إيمج أو صورة الجسد المرسومة في المخ بيحصل فيها اضطراب. هذه المعاناة ليست سهلة، ولا أريد أن أستسهل وأقول لك ستتغلبين على هذا الأمر بسهولة شديدة، لكن يمكن التغلب على هذه الإعاقة أو الحياة مع التأقلم على هذه مع هذا الأمر أيضا. يعني زي لما أنا هقول رسالة لحد وقع عليه اعتداء أو تعرض لحادث أو تعرض لمشكلة، أقول لك أن لا زال هناك مجالات كثيرة للحياة، بل لا زال هناك إمكانية للتمتع الجنسي في الزواج، ولا زالت هناك إمكانية لقيمة الحياة، ولا زال هناك إمكانية لأن تعكسي الرسالة التي وصلت لك عن جسدك، والتي وصلت لك عن الجنس، والتي وصلت لك عن الحياة، ممكن أن تعكسي هذه الرسالة برؤية الحق، أنك إنسانة، أنك امرأة كاملة، أن من حقك كان أن تتمتعي، ولا زال من حقك أن تتمتعي بالحياة، ومن حقك أيضا أن تتمتعي بالجنس في إطاره وفي تعبيره السليم. في كل هذه الرسائل ينبغي أن تحيطي نفسك بشكل مستمر بمن يقدر على أن يسمع لآلامك، ولا ويقدر أن يوصل إليك هذه الرسالة الحق، أنك صورة كاملة للإله الحي، للإله الفرح، للإله الضاحك، للإله الغالب، للإله المعطي للحياة.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

نشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا اتعلمتوا حاجات كتير قوي منها. نحب قوي ان احنا نسمع منكم، بالذات لو عندكم اي اسئلة او اي استفسارات للبرنامج يا ريت تراسلونا. كل شخص هيكتب لنا هنديله هدية عبارة عن كتيب فيه بعض التعاليم اللي ناقشناها في البرنامج. بنشكركم مرة تانية ونشوفكم معانا في الحلقة الجاية ان شاء الله.

عن يوم مثير جدا جدا في حياتي. مرة صحيت الساعة 1 الصبحية لقيت عندي وجع رهيب جدا في ضرسي. طبعا كان ألم الضرس صعب قوي. خدت مسكن وعلى ما هديت شوية كان الوقت جه للساعة 6 الصبح. ركبت العربية بتاعتي لأن كان عندي خدمة في محافظة بورسعيد، كان عندي خدمة ليها هناك. وأنا في نص الطريق العربية وقفت مش عايزة تشتغل في صحراء، وقعدت أدور في العربية أي حاجة صلحها مش نافع. المهم رفعت قلبي قلت له يا رب يعني أنا في الصحراء دلوقتي أعمل إيه وأنا محتاس. فجأة بعد الصلاة لقيت في واحد جه بعربية وقف لي قال لي في حاجة يا باشا محتاج أساعدك فيها. قلت له العربية مش عايزة تشتغل، مفيش ميكانيكي هنا. قال لي طب ثواني، رفع التليفون كلم واحد ميكانيكي يبعد عن المكان اللي أنا فيه 10 كيلو، اسمه عيسى. اتصل بيه قال له تعالى في واحد هنا عايز يصلح العربية. جي عيسى. لما جي عيسى وفتح العربية وقعد يدور على العطل فين، وأنا صوت ربنا بيكلمه يقول لي اتكلم داود، أنا بعتهولك كلمه دلوقتي عني أنا عايز أوصل له الرسالة أن أنا بحبه. بعد ما خلص عيسى تدوير قال لي يا باشا العربية مش هتنفع، لازم تروح هناك في محافظة بورسعيد وتغير الماتور. قلت له معقول الماتور؟ قال لي أو تشوف الميكانيكي ممكن يقول لك حاجة تاني. وقفت حكيت معاه قلت له بص عطل العربية دي، الماتور ده تعطل فوقفت العربية. وقعدت طبعا قلت له لما قلبنا وحياتنا تقف بسبب الخطية حياتنا تتعطل. وقعدت أتكلم معاه وصليت معاه وديته السي دي وروح مبسوط قوي قوي قوي. راح موقف لي عربية قال لي دي هتجرك 70 كيلو لغاية محافظة بورسعيد. ركبت العربية وصلت لبورسعيد، وأول ما وصلت هناك عند الميكانيكي اللي قال لي عليه وقفت عشان أحاسب الراجل، ورب قال لي كلم ده كمان. المهم كلمته وكان وقت حلو قوي. قال لي أنا بشكرك لأني أنا حاسس إن ربنا لسه فاكرني وبيحبني. بعد كده رحت الميكانيكي قال لي الماتور مش هينفع، عايزين ماتور جديد. ركبت تاكس عشان أروح أجيب الماتور الجديد، وأنا راكب التاكس ربنا قال لي لازم ده تكلمه صاحب التاكس. وأنا بتكلم مع الراجل لقيت دموعه نزلت وقال لي عارف يا أستاذ أنا مدمن مخدرات، بيتي اتدمر، مراتي سايباني، عيالي تعبانين، أنا عندي كآبة كبيرة قوي قوي. قلت له ربنا بيحبك وعايز يغيرك. المهم يعني صليت معاه في العربية وداني عند الراجل، اشتريت الماتور ورجعت. وبعد كده سبت العربية عند الراجل ورحت الكنيسة. الخدمة بتاعتي كانت بالليل وأنا مرهق جدا وتعبان قوي. قلت له يا رب ده أنا مش قادر أقف على حالي علشان أخدم. قال لي هديك قوة. وقفت وكان يوم مجيد جدا من حضور الله والله استخدمني. خلص الاجتماع وفعلا شعرت ببركة الرب اللي كانت رفعاني طول اليوم بالرغم تعب الجسدي. يمكن تقول ايه اليوم الصعب ده، ايه اليوم المليان مشاكل دوت. انا عايز اقولك اتعلمت درس كبير قوي قوي. يمكن في اسئلة مش عارف لها اجابة ليه ومش ليه، بس عايز اقولك على حاجة، لو لقيت او لو انت قلت جواك ربنا هو اللي عمل ده، انا عايز اقولك لو ربنا اللي عمل دوت يمكن عشان يوصل رسالة للبعيدين. هل انت جاهز؟ لو كان الشيطان هو اللي عقني وحاول ينكد عليا، فعايز اقول لك برضو ربنا حولها للخير واستخدمني ووصل رساله. في الحالتين الله ماسك زمام الامور. وعايز اقول لك لو كان ابليس هو اللي عملها، ابليس جواه بيقول يا ريتني ما كنت عملت الفصل البايخ ده معاه ووصل اسحاق رساله محبه الله للنفوس ديت. انا عايز اسيب معاك الايه الجميله ديت اللي بتقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. فكر في الآية دي وخلي ربنا يغير فكرك بالآية دي. ربنا معك.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

محتاجين له المستوى اللي احنا بنسمع عليه فعلا مستوى عالي، لكن الرب عنده مساند وعنده كل الامكانيات اللي يقدر يديها لنا. جايين بنغني وبنقدم لإلهنا ذبيحة حمد، وبنرفع شكر قلوبنا وبنهدي له كل المجد، عايشين أيامنا في خيره وبيمتعنا بكل غناه. تحبوا نقف ننشط؟

اتفضلوا. حتى لو في الوادي دموع وأنين، لكن فكرة تاجره ان احنا حتى لو في الوادي دموع وأنين لكن في فرح. ليه في فرح؟ لان احنا مش اصحاب الحاجة. الرب هو الاونر، هو المالك، هو صاحب الوكالة زي ما كنا بنسمع. عشان كده لو قرينا مع بعض في كورنثوس الاولى 7، فاقول لكم كورنثوس الاولى 7:29، فاقول هذا ايها الاخوة، الوقت منذ الان مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، لأن هيئة هذا العالم تزول. عشان كده بنفكر نفسنا كل شوية، احنا دي بتاعتك انت، دي مش بتاعتنا، ودي حاجتك مش حاجتنا، وأولادنا دول أولادك، وكل حاجتنا هي ملكك. علشان كده مش بنحزن زي حزن العالم، وكمان مش بنفرح زي فرح العالم. يقول كده في لوقا 21 عدد 34، فاحترزوا لأنفسكم لألا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة، فيصادفكم ذلك اليوم بختة، لأنه كالفخ يأتي على الجميع الجالسين وعلى وجه كل الأرض. اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذه، من جميع هذا المزمع أن يكون، وتقفوا قدام ابن الإنسان. رب يساعدنا أن احنا نكون مهيئين مستعدين أن احنا نعيش حياة بحسب فكره. جئتك أبي أبتغي طعاما بعدما ضيعته مالا حراما. ضيعنا وقت كتير وإحنا مش واخدين بالنا أن احنا وكلاء، لكن بننسى بننسى. فخلينا كده نقول له جايين لك النهاردة بعد ما ضيعنا حاجات كتيرة ما كانش مفروض تضيع، لكن الرب النهاردة بيفكرنا، بيخلينا نراجع زي ما سمعنا امبارح.

هل يعود ويقبلنا بعد المستوى اللي هو طالبه مننا؟ يعني أكيد هو ما كانش متفاجئ بينا، لكن عارفنا وعارف ضعفنا. عشان كده نقول له: قلبي أسير نعمتك وعملها في قلب حياتي. أنا مديون لرحمتك من بداياتي، جبتني من المزابل وصنعت لي اسم كبير.

محتاج حتى لو في دموع وأنين، حتى لو في تعب، لأمانة لها تكلفة عالية جدا. ناس كتيرة بتحس إن هي غريبة وسط الناس، وحاسس إنه منبوذ. أمانتك بتكشف اللي حواليك، ودي حاجة صعبة جدا، لكن قريب جدا منانا إن الرب هي

هيعوض على كل الأتعاب دي. آخر ترنيمة نفسي أنا أقعد أفرح في كل حين فيك رب المفتدي، حتى لو في ألم، لكن الألم بتاع الأمانة بصراحة بيفرح ويشرف. فنفسي كده نقولها مع بعض وإحنا واقفين آخر حاجة، وبعد كده نصلي قبل ما الأخ جرجس جدعون يختم لنا الفرصة الترنيم بالصلاة. تعالوا نقول كده مع بعض وإحنا واقفين: أفرح في كل حين فيك ربي المفتدي، يا حبيبي الأمين، يا حياتي سيدي، هو الوحيد السيد اللي يستاهل إن إحنا نكرمه. كل عمري معك أنت من أحببتني. أفرح في كل حين.

يا ربنا وسيدنا ومخلصنا الحبيب، من كل قلوبنا نشكرك لأن الله أبونا سر أن يعطينا شخصك نموذجا كاملا حيا عشت أمينا في كل ما هو لله. شكرا لك من كل القلب، ولو لم تكن النعمة قد أعطتنا كل ما يلزمنا لهذه الحياة الفاضلة التي عشتها كنا ربنا نبرر كل ضعفنا، لكن شكرا لك الله أبونا قصد في الأزل أن يدعونا يا ربنا الكريم لمجده، ولكيما يتحقق ذلك كان لابد أن تكون أمينا له، فذهبت إلى الصليب وهناك أسست النموذج الكامل والرائع لكل شيء ابتغاها الله في الأزل. نشكرك من كل قلوبنا، بتكلمنا بالروح القدس كلام نافذ إلى قلوبنا، وبنشعر بالضعف والتقصير أمام المستوى اللي النعمة عايزانا نعيش فيه، لكن أعنا، مش ناقصنا حاجة، مش ناقصنا حاجة يا رب. لقد أعطينا حياة الله الأبدي، ولقد أعطينا روح الله القدوس، فأعنا أعنا وانت بتصوب لينا كلمات لتحقق بيها قصدك ويا ربنا ما عشته، لكي نكون يا ربنا امتداد لحياتك. احنا ضعفة ومساكين نحتاج إلى نعمة مكافئة للمستوى اللي انت عايزنا نعيشه، فأعنا واحسن إلينا لكي تكون الكلمة مصحوبة بقرار فاعل في حياتنا نعيشه من هذه اللحظة فصاعدا إلى أن تجيء. لك مع أبينا الصالح كل الكرامة وكل الحمد. آمين.

تعالوا نقرأ مع بعض رسالة بولس الرسول إلى تيتوس الأصحاح الأول من عدد 7. لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل لله، غير معجب بنفسه، ولا غضوب، ولا مدمن الخمر، ولا دراب، ولا طامع في الربح القبيح، بل مضيفا للغرباء، محبا للخير، متعقلا، بارا، ورعا، ضابطا لنفسه، ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، لكي يكون قادرا أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين. فإنه يوجد كثيرون متمردين يتكلمون بالباطل ويخدعون العقول، ولا سيما الذين من الختان الذين يجب سد أفواههم، فإنهم يقلبون بيوتا بجملتها معلمين ما لا يجب من أجل الربح القبيح. قال واحد منهم وهو نبي لهم خاص: الكريتيون دائما كذبون، ووحوش ردية بطون بطالة. هذه الشهادة صادقة، فلهذا السبب وبخهم بصرامة لكي يكونوا أصحاء في الإيمان، ولا يصغون إلى الخرافات اليهودية ووصايا أناس مرتدين عن الحق. كل شيء طاهر للطاهرين، وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا، بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم. يعترفون بأنهم يعرفون الله، ولكنهم بالأعمال ينكرونه، إذ هم رجسون غير طائعين من جهة كل عمل صالح مرفوضون. الأصحاح الثاني: وأما أنت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح، أن يكون الأشياخ صاحين ذوي وقار متعقلين أصحاء في الإيمان والمحبة والصبر، كذلك العجائز في سيرة تليق بالقداسة، غير ثالبات، غير مستعبدات للخمر الكثير، معلمات الصلاح، لكي ينصحن الحدثات أن يكن محبات لرجالهن ويحببن أولادهن، متعقلات، عفيفات، ملازمات بيوتهن، صالحات، خاضعات لرجالهن، لكي لا يجدف على كلمة الله. كذلك عظ الأحداث أن يكونوا متعقلين، مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة، ومقدما في التعليم نقاوة ووقارا وإخلاصا، وكلاما صحيحا غير ملوم، لكي يخزى المضاد.

إذ ليس له شيء رديء يقوله عنكم، والعبيد أن يخضعوا لسادتهم ويرضوهم في كل شيء، غير مناقضين، غير مختلسين، بل مقدمين كل أمانة صالحة، لكي يزينوا تعليم مخلصنا الله في كل شيء، لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. تكلم بهذه وعظ ووبخ بكل سلطان، لا يستهن بك أحد. أمين.

حبيت أن تكون القراية في جزء من الأصحاح الأول، لأنه أعتقد كل اللي قدرنا أننا نحصله امبارح كان بمثابة مقدمة لهذه الرسالة. عرفنا فيها مين الكاتب ومين المرسل إليه وليه اتكتبت هذه الرسالة ومين هم الكريتيين اللي كان تيتوس بيخدمهم، وفهمنا أنه كان لابد من إقامة شيوخ وسط الجماعة. وبنفهم من كلمة الله أنه ما فيش كنيسة انتخبت الشيوخ بتوعها، ما حصلش. يعني لما تروح لأعمال 14 هتلاقي أن بولس وبرنابا هما اللي انتخبا قصوصا في كل مدينة وفي كل كنيسة. ولما تروح لكنائس جزيرة كريت هتلاقي بتكليف كتابي، دي مش مجرد رسالة شخصية بيكتبها معلم لتلميذه. لو رسالة شخصية ما كانش قدم بولس روحه باعتباره رسول. يعني بولس وتيتوس العلاقة بينهم يمكن شفناها من أول مجمع أورشليم، وعرضنا إزاي التاريخ المبكر لتيتوس كان ظاهر في غلاطية 2. فتيتوس مش محتاج شهادة بولس عن نفسه باعتباره رسول، لكن افتتاحية الرسالة بتقول لنا بولس عبد الله ورسوله، صح؟ تمشي؟ طيب تمشي؟ لا ما تمشيش. لا ما تمشيش. ليه ما تمشيش؟ هو شوف، في عبد يسوع المسيح ورسوله فوق راسي، لكن عبد الله ورسوله ما تمشيش. ليه؟ لأن الله أرسل ابنه. الله بعد ما أرسل ابنه وأعلن الإعلان التام والنهائي، بعد ما كلمنا قديما بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه. لاحظوا مين بقى؟ رسول اعترافنا، من نعترف به فقط كرسول الله، ده مين؟ ربنا يسوع المسيح. بعد ما الله أرسل رب المجد يسوع المسيح مولودا من امرأة، يرسل مين تاني؟ انت تشوف مين تاني ينفع؟ ما خلاص ما ينفعش، ما فيش حد تاني. فما تقوليش بقى، لانه احيانا يعني بسمع هذا التعبير على اساس يعني المستمعين يضحكوا، يعني فيقول لك قل لي يا بولس يا رسول الله. لا يعني انت عايز دمك خفيف، انت حاجه براحتك، يعني دمك خفيف مع الناس، مع يعني ما عنديش مشكله من خفه الدم، لكن كلمه الله زي ما هنتعلم من رساله تيتوس بتقدم بوقار. فمين

رسول الله ربنا يسوع المسيح هو رسول اعترافنا. فما تلقاش اللقب ده عن اي حد من الرسل، هم رسل المسيح. دي بس حته كده تفهم هو ليه كاتب بولس عبد الله ومين ورسول يسوع المسيح. دول رسل المسيح، دول المسيح ارسلهم بتفويض مباشر. طب ما احنا ارسلنا ولا ما ارسلناش؟ بس مش بتفويض مباشر. ما حدش فينا ظهر له رب يسوع وكلفه تكليف مباشر. احنا كلنا مكلفين بس مش بتكليف مباشر. فما فيش حاليا رسل، فاللي كانوا بيقيموا شيوخ رسل. طب تقول لي دلوقتي ما فيش خلاص يعني؟ هقول لك ليه خلاص. انت فكرك انه الرب بالرسل يعرف يشتغل ومن غير الرسل يعدم وسيله؟ هو مش الرب قال لنا عن الروح القدس يمكث معكم ويكون فيكم؟ هو لما استدعى قصوص افسس قال لهم احترزوا اذن للرعيه التي اقمتكم، قال لهم كده؟ انا انتخبتكم علشان تخلوا بالكم من الرعيه؟ قال لهم كده؟ ما قال لهمش اقمتكم ولا قال لهمش انتخبتكم ولا قال لهمش اي حاجه. التي اقامكم الروح القدس فيها الثاقفه. هل الروح القدس ما زال موجود؟ هل بيقيم الثقافة وشيوخ؟ طب وإحنا علينا بقى كمؤمنين نعمل إيه؟ نقر بسلطان الروح القدس في إقامته لهؤلاء الشيوخ ونعطيهم الكرامة اللازمة. ويدينا الرب مش العناد والتمرد وقولة اشمعنى، لكن يدينا الرب الخضوع لترتيب الروح القدس. كان تيتوس مكلف من بولس باعتباره رسول انه يرتب، لكن حاليا احنا ما عندناش حد عنده هذا التكليف انه يعمل ايه؟ انه يرتب. ان كان الاصحاح الاول بيتكلم عن الترتيب الصحيح، فالاصحاح الثاني بيتكلم واما انت عدد واحد من أصحاح اثنين، وأما أنت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح. فينا حد هنا يرتبنا الترتيب الصحيح؟ لا مفيش. طب في حد يعلم التعليم الصحيح؟ طبعا في. ودل علينا أننا نكون بنمتحنه. الأذن تمتحن الأقوال، وعليك أنك تمتحن. هل ما أسمعه الآن هو تعليم صحيح يوافق الحق الكتابي يبني المؤمنين، ولا بدع هرطقات كلام فارغ وأجوف لا يغني ولا يثمن من جوع؟ وعلشان كده لما يقول الكتاب يتكلم اثنان أو ثلاثة، طب والآخرين يقولوا أمين؟ لا، قبل قولة أمين يعملوا ايه؟ يحكم الاخرون. يحكم مش يعني تديني كم من عشر، وما يحكم يعني ايه؟ يعني يميز. لانه في ناس بتبلع وتاكل كل اللي بيتقدم لها، يتقدم لها حنطة تاكل، سوري في التعبير مع انه كتابي، يتقدم لها تبن تاكل. والرب يقول مال التبن مع الحنطة؟ جرى لكم ايه؟ انتوا للدرجة دي مش قادرين تكونوا بتميزوا الكلام والتعليم؟ هل هو بحسب التقوى؟ هل ينشئ فينا اتضاع ولا ينشئ فينا غرور وكبرياء؟ هل يزيد محبتنا بعضنا لبعض وأحدنا للآخر، ولا يزيد الشقاق ويزرع خصومات بين إخوة؟ الكلام اللي احنا بنسمعه ده مش علينا اننا نفكر هيودينا لحد فين؟ فدي مسؤوليتكم انتم. بولس ادى تكليف مباشر لألا حد يفكر يعني انه مطلوب مننا حاليا او شخص ما او مجموعة ما او لجنة ما انها تعمل كذا. لا، احنا كل اللي مطلوب مننا الخضوع للروح القدس
الماكث معنا والساكن فينا. فبيقول له أنا عايزك تقيم شيوخ، وبنفهم إنه الشيخ علشان الروح القدس يقيمه يلزم أمرين. الأمر الأول إنه يكون هذا الشخص عنده رغبة. إذا ابتغى، قبل ما أقول إذا ابتغى أحد الأسقفين، يقول صادقة هي الكلمة، صادقة هي الكلمة. إذا ابتغى أحد الأسقفية فيشتهي عملا صالحا. بس مش كل واحد عنده الرغبة يتقال له أهلا وسهلا، فيجب أن يكون الأسقف. هنا برضو في تيتوس بيقول لي يجب أن يكون الأسقف. هسألك سؤال قبل ما أكمل القراية، هو الحاجات اللي نعملها أهم ولا الحاجات اللي ما نعملهاش أهم؟ يعني احنا عاوزين نتعلم عن الحاجات اللي نعملها ولا نتعلم عن الحاجات اللي ما نعملهاش؟ الاثنين انهي له الأولوية؟ اللي ما نعملهاش طبعا. ليه؟ اكيد في منطق، يعني حاجة مفروض اعملها ما عملتهاش اعمل ايه؟ ايه الحل؟ اعملها ببساطة شديدة. يعني مكالمة تليفون لتعزية الأخ فلان أنا ما عملتهاش، بعد الاجتماع أعمل إيه؟ أرفع سماعة التليفون على الأخ فلان. كان مفروض أذاكر علشان أنجح، ما ذاكرتش سقطت، أنتحر؟ لا ما تنتحرش، أعمل إيه؟ ذاكر والسنة الجاية إن شاء الله تعمل إيه؟ تنجح. يعني ما خربتش أي حاجة المفروض تعملها ما عملتهاش، الحل ببساطة شديدة اعملها. المفروض ادرس الكتاب ما درستوش، اعمل ايه؟ ابتدي ادرس الكتاب. طب حاجه المفروض ما اعملهاش عملتها، حلها لي بقى. ها احل لك ايه؟ كلمه المفروض ما اقولهاش قلتها، اعمل ايه؟ حتى لو انت قلت، ما انت قلت، ما انت عمل، قلت اللي المفروض ما يتقلش وعملت اللي المفروض ما يتعملش، وجاي دلوقتي بتقولي اعمل ايه؟ يحلها الرب بقى، ما عنديش فكرة تعمل ايه. ليه بقول كده؟ لانه قبل ما يقولي الشروط الواجب توفرها في الشيوخ ايجابيا، قال لي الشروط الواجب توفرها في الشيوخ سلبيا. بمعنى ايه؟ اللي ما يعملهوش قبل ايه اللي يعمله. فبيقول لي يجب ان يكون الاسقف كوكيل الله غير معجب بنفسه، لا غضوب ولا مدمن الخمر ولا ضراب ولا طامع في الربح. خلي بالك كلها ايه؟ لا ولا ولا ولا. غير معجب بنفسه، فهمنا انه مش بث العجب اللي هو يعني شايف روحه على القطيع، لكن غير متصلب الرأي. مش هو انا، ما هو انتوا ما عندكوش خضوع ليه للشيوخ؟ طالما انا اقول لا، ما فيش حاجة اسمها يعني ناخد وندي، يعني تفهمنا، يعني احنا هناخد عليك حتى لو ما فهمناش، بس يعني اللي من باب اولى انك تعرفنا. هي مش ديكتاتوري، هي مش ديمقراطية بالمناسبة. لا، اللي عايز ديمقراطية يروح يدور عليها في حتة تانية، أظن في حتة تانية غير بلدنا، يعني في حتة تانية خالص ده اللي عايز ديمقراطية يعني. لكن بغض النظر، أنا عندي هنا في بيت الله، بيت الله مش موافقون موافقة، لا ما فيش الكلام ده. بيت الله في إرشاد الروح القدس، في رأى الروح القدس ونحن، ده بيت الله. أوكي، بس مش ديكتاتورية برضو، يعني مش معنى انه مفيش يبقى في ديكتاتورية، مش ديكتاتورية برضو. عايز تدور على الديكتاتورية دور عليها في حتة تانية، لكن هنا الامور مش بتمشي كده. فخير معجب بنفسه يعني مش نشوفية الدماغ، هي مش عنيد. لا هو مش عنيد، هو لو عنيد هيوبخ المعاندين ازاي؟ يا اخي ما انت اكتر واحد عندي، بتوبخني علشان انا دماغي ناشفه، ما مش هينفع حد.
لكن لازم يكون عنده

من رحابة الصدر، لازم يكون عنده من اتساع الأفق. ده معنى لغير معجب بنفسه. طبعا أنا موافق على المعنى الشائع، بس أنا بقول لك المعنى الدقيق المقصود هنا. والمعنى الشائع حلو برضو، ما هي مش تنطيط، مش شوفت غير معجب بنفسه ولا غضوب. وخلي بالك انه دايما نعرف كده انه نفي الكثرة ليس بمعناه النفي المطلق. غضوب صيغة مبالغة، ونفي صيغة المبالغة ليس معناه النفي المطلق. يعني ينفع يغضب؟ طبعا لازم، هيجي مواقف ويعمل ايه؟ بس مش عمال على بطل. انا اعرف يعني اخوة محترمين، ومع السن لما يكبر، هتكلم دلوقتي عن الاشياخ، تلاقي ما يتفتح موضوع الا لما صوته يعني. واحنا نقول له طب بالراحة يا اخ فلان، طب علشان يعني عشان صحتك، والموضوع يعني مش مستدعي كل هذا العراق والشجار فطبعا ينفع التصرف ده من شيخ لما يكون جمع الكلمة أشياخ بيمشي، لكن ما ينفعش من شيخ لما يكون جمع الكلمة شيوخ. تقول لي ايه يا عم؟ ما احنا في حتة نحو. هقول لك لا، ده حسنا فعل المترجم لما قال لنا في أصحاح 1:5: من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة إيه؟ شيوخا. مفرد كلمة شيخ، شيوخا إيه؟ شيخ، مظبوط، بس هنا الجمع شيوخا. روح لتيتوس 2، يقول في 2: أن يكون الأشياخ دي مفردها إيه؟ شيخ برضو، بس الكلمة دي غير الكلمة دي، مش بس في العربي، في العربي وفي اليوناني وفي الإنجليزي كلمتين غير بعض. لما يكلمني في تيتوس 1 عن الألدرز، ويكلمني في تيتوس 2 عن الألدر مان أو الألدر من، فالألدرز غير الألدر. يعني في أصحاح 1 بيكلمني عن إنجاز التعبير وظيفة كنثية، دور كنثي، لكن في أصحاح 2 بيكلمني عن فئة عمرية، واحد سنه كبير يتقال عنه شيخ، بس مش بالمعنى الكنثي المفهوم، مش أثقف، مش ناظر، مش كل واحد سنه كبر بقى أثقف. تمام؟ فده الفرق. يعني أصحاح 1 الشيوخ، أصحاح 2 الأشياخ. فلما واحد سنه يكون يعني كبر، وانتوا عارفين مع كبر السن أحيانا بيحصل نفاد في الصبر، الصبر بيقل، مش الصبر بس اللي بيقل، يعني السن له حكمه. أنا بدأت أحس بده، مش أنا يعني شاب والصغنطوط وقاعد لا، أنا يعني بدأنا يعني نشعر ببعض الحاجات دي. شوف يوصي الأشياخ يقول لهم إيه طيب على موضوع فلتان الأعصاب والغضب والنرفزة عمال على بطال. يقول إيه للأشياخ في أصحاح 2:2: أن يكون الأشياخ صاحين ذوي وقار. أصله يعني برضو في يقول لك عايز يقرب من جيل الشباب، قرب يا أخويا من جيل الشباب، بس مش إنك تبقى مضحكاتي يعني ومفكرهم بيضحكوا لك، هم ممكن يكونوا بيضحكوا عليك إنك يعني في العمر ده ومش محتفظ بنسبة من
الوقار يعني ما يلاقي.

أوكي؟ هو بيقول له عاوز الأشياخ يكونوا صاحين. بالمناسبة ما بيقولوش عظهم، هو يقول له عظ الأحداث. بس مش معنى كده أنه أما أنت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح، يعني أنت قول هذا الكلام باعتباره تعليم صحيح. ففي فرق بين

شيخا بل عظه كأب. يعني ما فيش مشكلة برضو من أنه يعني يكون بيعمل كده. مهم أن يكون الأشياخ صحين ذوي وقار متعقلين الصحاء. الصحاء هنا جاية بنفس الكلمة بتاع صحة البدن، فهو ممكن ما يكونش صحيح بالنسبة تعمل له وظائف كبد، تعمل له وظائف كلى، تعمل له إيكو تشوف الإي إف شكله إيه، تعمل ما يطلعش زي ما إحنا نأمل يعني. بس مش معنى كده إنه الكيان الروحي لا، ده إذا كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. أنا هقف وقفة أكيد لما نوصل لغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس، لأن الناس مفكرة التجديد ده مرة واحدة وانتهينا. أنا اتجددت، مفيش حاجة اسمها أنا اتجددت، هما في حاجة اسمها إيه؟ باستمرار يتجدد يوما فيوما. غسل الميلاد الثاني مرة واحدة، تجديد الروح القدس لما نوصل. يعني مش عارف انا بسبق الاحداث ليه، بس يعني الكلام جايب بعضيه. طيب انا يعني هعمل ايه؟ بس هاخد فكرة دلوقتي، ولما نوصل ان وصلنا يعني ربنا يدينا طولة العمر يبقى تمام. ان يكون الاشياخ صحيين ذوي وقار متعقلين. الصحاء بقى في ايه؟ في الايمان والمحبة والصبر. لو تقول لي ايه اهمهم، مع ان الايمان قد ايه عظيم والمحبة قد ايه بناءة، بس لو تقول لي اختار لك واحدة تقولها للاشياخ اقول لهم الصبر. الصبر يا ابوي. حاضر حاضر حاضر، بس تعمل ايه؟ اصبر. رب دينا كلنا الصبر، لانكم تحتاجون، قالها لكل الفئات، لانكم تحتاجون الى الفلوس، شوية فلوس يعني تفك ال لأنكم تحتاجون إلى الصبر. الكتاب قال كده. أرجع للشيوخ وأنا بقارن الشيوخ بالأشياخ. ولا غضوب ولا مدمن الخمر ولا دراب ولا طامع في الربح القبيح. لكل اللي هيعملوا كده الشيوخ المفروض هيعملوا إيه؟ هيبقى أخوهم. طب وانا ينفع يعني اوبخك على حاجة انا بعملها؟ ده حتى قالوا اهل العالم اتنهي عن خلق وتأتي بمثله او بمثله عار عليك ان فعلت عظيم. اعظم عار ان الواحد يعني يعلم اللي ما بيعملوش، او ينهي عن اللي بيعمله. مطلوب منهم كمان انه يكون مضيف للغرباء، محب للخير، متعقلا. متعقلا دي هتقرا عن الشيوخ، تقرا عن التعقل، تقرا عن العجائز، تقرا عن التعقل، تقرا عن الحدثات، التعقل، تقرأ عن الأحداث، التعقل. فواضح أنها يعني صفة لابد أنها تكون مشتركة في كل قطيع الرب الغالي. التعقل يعني اتزان، مفيش تطرف، مفيش يعني آراء مبالغ فيه، لا متزن. التعقل يعني أنك ما تشوفش روحك أفضل أو أعظم مما أنت عليه بالفعل. بفهمها من رومية 12 لما يقول لي لا يرتقي أحد فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل يرتقي إلى، يعني التعقل. تعقل يعني ما انتاش المعلم اللي من غيرك عيني الإخوة هيعوضوه، لا ما عادي. ده موسى عبدي خد مات وربنا وقع في حيث بيث، وطبعا هعمل ايه دلوقتي؟ ما فيش الكلام ده. فيرتقي الى

لما يقول لك في مزمور 36 أظن نعمة معصية الشرير أو ينبئني قلبي داخلي، يعني لو عايز ترجمة لنعمة معصية الشرير في قلبي أن خوف الله ليس أمام عينيه، يقول لك كفوا عن التعقل. يعني المشكلة أنه مشكلة هذا الجيل ومشكلة هذا الزمان أنه ما فيش تعقل، فبقى الواحد مش بيتملق الآخرين، بقى بيتملق نفسه. طب أنا أعرف اللي يتملق المدير علشان يذوخ من الشغل، والمدير يتملق وكيل الوزارة علشان يترقى، ومعرفش مين يتملق ما بس، واللي بيتملق نفسه ده مجنون ولا حاجة؟ غالبا كف عن التعقل، لأنه ملق نفسه لنفسه. يعني وغالبا في تعليم كده داير يقول لك قول كلام حلو لنفسك، يعني قول أنا هي دي، لأنه ملق نفسه لنفسه. هي دي، أقف قدام المراية وقعد بقى إيه، فخم في روحك وقعد عظم في روحك. وإحنا سمعنا امبارح أن الأمين لا يعظم نفسه. عايز تعظم روحك، أنت كفيت عن التعقل، أنت جرى حاجة في دماغك. يعني لو ضبطت روحك كده واقف قدام المراية زي ما قالوا لك وبتقول كده، روح اكشف على قواك العقلية، يعني مفيش الكلام ده. مهم انه يكون الاشياخ مالهم متعقلين من ضمن، يعني برا ورعا، حلوة ورعا دي، وبرا برا برا يعني هنشوف لما نوصل لتعليم النعمة. خلاص طالما جايالي تاني افوتها، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل، مش هحكي عنها لما نوصل، والبر بقى أذوت فيها لما نوصل. ما أعتقدش النهاردة، يمكن بكرة. التعقل والبر والتقوى هو طالب نفس الحاجات دي أنها تكون موجودة في الشيوخ، وإن كانت هنشوفها مطلوبة من كل شعب الرب. حلوة قوي. ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم لكي يكون قادرا أن يعظ بالتعليم الصحيح. هو مش بالضرورة يكون معلم، مش شرط أن الشيخ يكون معلم، مش شرط أن الأسقف والناظر يكون معلم، بس مهم جدا يكون فاهم الحق الكتابي، مهم جدا يكون ملم بأركان التعليم الصحيح. المعلم عنده القدرة على شرح وتبسيط هذه الحقائق. الشيخ مش لازم يكون بيعمل كده، بس قادر انه يقول لنا الكتاب ما بيقولش كده. ما عندوش الفصاحة او البلاغة او قوة التعبير او سهولة توصيل المعلومة، مش ضروري. ياما مدرسين كيمياء وفيزياء فاهمين قوي قوي، بس علشان يفهموا العيال لما عرفوا ما مش شغلته. وده من ضمن الحاجات اللي جايبه التعليم ورا، بس ما انا مش جاي احل مشاكل وزاره التربيه والتعليم هنا، انا جاي اشرح ماذا يقول الكتاب. بيقول ايه الكتاب؟ انه يكون قادرا على التعليم الصحيح. اول ما بنسمع عن الشيوخ المؤمنين يقولوا لي ايه؟ ايوه اخ اسامه، قول ده، احنا مش لاقيين الرعايه الكافيه، ومحدش بقى بيسال عن حد، حتى الزيارات قلت، مكالمات التليفونات لو فيه، لو غبت عن الاجتماع شهر محدش يقول لي انت فين. ونبتدي يعني نئن ونتهم الشيوخ احيانا بالتقصير، وانا مش جاي علشان ارفع عنهم الحرج، بس انا جاي علشان اقول لو فاكر ان دي المهمة الاولى للشيوخ يبقى حضرتك غلطان. تقول لي الله، مش دي المفروض شغلانتهم الاولى؟ اقول لك شغلانتهم طبعا. هو شغلة الراعي يعمل ايه؟ لما قال لهم الضال لم تستردوه، المكثور لم تجبروه، مش كده؟ طب دي شغلة مين؟

شغلة الشيوخ لأنهم رعاة. بس لو في رعاة ما هماش شيوخ يعملوا إيه؟ يشتغلوا الشغلانة دي ولا ما اشتغلوهاش؟ اشتغلوها. مش هو في المواهب أعطى البعض رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين. فلو الشيوخ ما عملوش كده اللي عندهم موهبة الرعاية حتى ولو سنهم صغير حتى ولو يقدروا يعملوا كده ولا ما يعرفوش يعملوا كده؟ يعرفوا يعملوا كده، يبقى مش هيحصل نقص رهيب ومش هيحصل خلل في الجسد لو الشيوخ ما عملوش كده بس الرعاة عملوا كده. أمال إيه بقى اللي يعمل خلل لو الشيوخ ما عملوهوش؟ اقرأ معايا وشوف، شوف يقول إيه. يقول ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم لكي يكون قادرا أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين. قل لي لو الشيوخ ما وبخوش المناقضين مين يعمل ده؟ ها؟ محدش. يبقى الشغلانة اللي لو الشيخ ما عملهاش بس في حد تاني يعملها أهم، ولا الشغلانة اللي لو الشيخ ما عملهاش محدش تاني هيعملها أهم؟ انت مركز معايا فهمني ولا بتهيألي العبارات بسيطة؟ الشغلانة اللي لو الشيخ ما عملهاش في حد تاني يعملها أهم، ولا الشغلانة اللي لو الشيوخ ما عملوهاش ما فيش حد تاني هيعملها أني أهم؟ التانية طبعا، الشغلانة اللي لو الشيوخ ما عملوهاش محدش تاني هيعملها هي المهم. ومين عندهم المكانة الروحية والشجاعة الأدبية والجرأة والخبرات ان هم يوبخوا المناقضين والمعارضين والمتمردين؟ مين يعمل كده؟ شيخ. حد كنت بحكي معاه وبعدين بيحكي لي عن حد عامل مشكلة كبيرة قوي في احد الاجتماعات. قلت له طيب، وحد قال له حاجة؟ قال لي لا، ما هو ما فيش قرار كنسي اتخذ ضده. نعم، هو توبيخ المناقض، هو توبيخ الغلطان، بقى محتاج قرار كنسي. يا عم من غير قرار كنسي، القرار الكنسي ده للتأديبات والحكم، لكن علشان انا اقول للغلطان انت غلطان محتاج قرار كنسي، دي جرالكوا ايه؟ هو احنا بقينا دلوقتي محدش عارف يقول لحد عيب؟ ده عيب، صدقوني اللي بيحصل ده عيب بجد. يعني انه لما تبقى الهرجلة ويبقى ومحدش كله بلع لسانه، لا لا. فهو هنا في المقام الاول مش قاعد يشرح لي وظيفة الراعي ويأكل القطيع ويهتم معرفش بمين، لا مش قاعد يعمل لي كده. هو مش بيقول لي الحاجة لإقامة شيوخ عشان كده، ما الحاجة. وراح فاتح بقى اول ما قال يوبخ المناقضين، لان هو ده موضوع الرئيس، راح بقى ايه فرد مساحة طبعا. فشوف يعمل ايه بقى. فانه يوجد كثيرون. طب لما ايام تيتوس وايام بولس يوجد كثيرون، تفتكروا في ايامنا دول قال له انقرضوا؟ يعني يا اخي من بقك لباب السماء يا رب انقرضوا. على فكرة يا رب انقرضوا دي آية في الكتاب، ولا مش واخدين بالكم؟ لا تفكر ان ليت الذين يزعجونكم يقطعون ايضا. يعملوا ايه دول؟ يتكلمون بالباطل ويخدعون العقول. واحنا يعني الثذج عندنا قليلين، ما تزعلش يعني، ما تضايقش مني يعني.
الناس اللي بتتسع

بالثلاجة، الغابة بعيد عنك، خلاص ما بقاش موجود. كانت في خدمة حلوة للدكتور مايكل عن الغباء الروحي، بس ما عرفش تعرض للغبي يصدق كل كلمة، ما تعرضتش ليها. طب زودها بقى من ضمن نقط الغباء الروحي، الغبي بيعمل ايه؟ يصدق كل كلمة، اي حاجة تتقال له يعمل ايه؟ يقول وراها امين. انا بكلمكم عن اللي شفته في اجتماعاتنا، مش واللي شفته في دوائر الاعتراف المسيحي عموما. يروح يقول لهم شرق يشرقوا، يروح يقول لهم غرب يغربوا، وخداع للعقول وتعاليم مضلة. طب مع تعاليم مضلة ماشي في دائرة الاعتراف المسيحي، لكن المفروض كنيسة الله وبيت الله لا، المفروض يكون فيه شيوخ صاحين علشان يخلوا بالهم من الناس دي. بيعملوا ايه برضو؟ يخدعون ولا سيما الذين من الختان الذين يجب سد افواههم، فانهم يقلبون بيوتا بجملتها معلمين ما لا يجب من اجل الربح القبيح. فضحهم الكتاب، الكتاب فضحهم، فضح تعليمهم وفضح تأثير هذا التعليم وفضح الغرض من هذا التعليم. تعليمهم خرافات يهودية، وتأثير هذا التعليم يقلبوا بيوت، وغرض هذا التعليم الربح القبيح. موجود ولا مش موجود؟ تبص تلاقيه كده ينخور لك في العهد القديم ويطلع لك بفتوى ما قالهاش الكتاب. أدي مثال ولا أخاف أدي مثال؟ أنا ما أخافش أدي مثال. أدي مثال من ضمن أمثلة النخورة وما هي خرافات يهودية، خيمة فيها ميت. أيوة قول يا عم. ونطلع بتعليم يقلب بيوت، يقلب بيوت ويقسم اجتماعات. هنتكلم عن تعليم يقسم اجتماعات في تيتوس 3. الرجل المبتدع اعرض عنه، ريجكت ا ديفايدف مان. في واحد كده يعمل ايه؟ يقسم الاجتماعات، دول بيقلبوا بيوت والتانيين يعملوا ايه؟ يقسموا اجتماعات. ده تيتوس 1 وده تيتوس 3. طيب واحنا المفروض نعمل ايه بقى؟ نحفظ انفسنا من النجاسه، صح؟ ما هو الميت نجس، وانا مطلوب مني اعمل ايه؟ احفظ نفسي من النجاسه. هنا اقول لك كل شيء طاهر للطاهرين، اما النجاسين وغير المؤمنين هي دي اللي وقعتهم سودا ان شاء الله. لكن تعاليم ما هو هنا الشيوخ بقى يعملوا ايه؟ ده اللي قالوا الكتاب. لكن في عقول بيتم خدعها، في بيوت بتتقلب، في اجتماعات بتتقسم، ايوه. في رسالة تيتوس موحى بها من الله، اشكر الرب انه في رسالة تتفتح قدامنا تحط لنا النقط على الحروف، نبتدي نستوعب الحق ونفهم ماذا يقول الكتاب. اما بقى اللي شايف ان كل شيء طاهر للطاهرين فيروح حفلات غنائية ويدخل مواقع إباحية ويعمل معرفش ايه، ده براحته، ده ما ظنيش انه مؤمن، والكتاب ما قالش كده. لكن الكتاب هنا بيكلمنا عن الكذابين والوحوش الردية والبطون البطالة، وإن كان في الكريثيون كذا فيعني عندنا النوعية دي ولا ما فيش؟ موجود؟ لا موجود. على فكرة كل حاجة كله موجود، وكل اللي موجود في الكتاب موجود، بالأخص يعني.

تزعلش مني، بالاخص الوحش. يعني ممكن تدور على حاجه حلوه كده موجوده في الكتاب ما تلاقيهاش موجوده، ممكن. لكن لو في حاجه وحشه موجوده في الكتاب ودورت عليها في الغالب هتلاقيها. مع انه كلام في القرن الاول الميلادي، بس يعني تشعر قد ايه هو في نقطه تماس مع الواقع، في تلاقي مع الحاضر موجود. كل شيء طاهر للطاهرين، واما للنجسين وخير المؤمنين فليس شيء طاهرا، بل قد تنجس ذهنهم ايضا وضميرهم، يعترفون بانهم يعرفون الله ولكنهم بالاعمال ينكرونه، اذ هم رجسون غير طائعين، من جهه كل عمل صالح مرفوضون. يبقى الشيوخ وظيفتهم ايه في المقام الاول؟ ياخدوا وقفه، مش مجال للافتخار، لكن انا اتعلمت ده في اجتماع الفكري. ما اقصدش يعني اطلع هذا الاجتماع يعني على اعمل له نشره دعائيه، بس انا فعلا اتعلمت ده هناك، انه بيعرف يتقال فيه للمناقض عيب. الكلام ده تقوله في اي حته، تيجي هنا ما تقولوش، اقول لك ما تجيش هنا خالص. يعرفوا يعملوا كده. اتمنى ان كل اجتماعاتنا تعرف تعمل كده. دول الشيوخ. اما الاشياخ فانا قلت ان هم يكونوا اصحاء، او الكتاب قال يعني ان هم يكونوا اصحاء في الايمان والمحبه والصبر، كذلك العجائز. ويبتدي من أصحاح 2 يكلمني عن جوه بيوتنا. يعني أصحاح 1 كان بيتكلم عن بيت الله، أصحاح 2 بيتكلم عن بيوتنا احنا، أصحاح 1 بيتكلم عن الترتيب الصحيح، أصحاح 2 بيتكلم عن التعليم الصحيح، أصحاح 1 بيتكلم عن ظهور كلمة الله، أصحاح 2 بيتكلم عن ظهور نعمة الله. فلو حبيت يعني تعمل جدول، بكرة إن شاء الله نخلي الجدول ثلاثي ونقول 1 و2 و3، بس خلينا دلوقتي إيه؟ ف1 و2. ف1 بيت الله، 2 بيوتنا إحنا. بيوتنا إحنا فيها ناس كبيرة سنا، شيوخ أشياخ، وفيها سيدات يتقال عنهم عجائز، وفيه شابات زي الورد طالعين للدنيا، وفيه أحداث. وكان في البيوت زمان عبيد، حاليا نشكر الرب من أجل التقدم الإنساني. الرب ما اداناش كتاب علشان يعني نتمرد على الحكومات والسياسات ويحرر العبيد. الرب ادانا كتاب يحرر عبيد الخطية، لأن من يفعل الخطية هو عبد للخطية. قال تعرفون الحق والحق يحرركم. فادانا كتاب مش يصلح من بره، لكن ادانا كتاب يصلح اللي جوه، ولما يصلح اللي جوه اللي بره هيتصلح. فهو ما كانش تحرير العبيد ده الا خطوه من ضمن خطوات التقدم الروحي اللي احرزه التعليم المسيحي. بالمناسبه يعني، لكن لحد صدور وكتابة هذا الوحي ما كانش مطلوب ان الكتاب يوصي العبيد ان هم يعملوا ثورة العبيد، ولا يوصي القادة السياسيين ان هم يطلعوا بفرمانات. ده مش شغل الكتاب، زي مش شغل الكتاب انه يشرح لك قاعدة أرشميدس. بالمناسبة يعني لو واحد يزعل ويقول لي طب وليه مش شغل الكتاب؟ ما هو زي ما هو ما هواش كتاب كيمياء، وما هواش كتاب فيزياء، ما هواش كتاب قانون، صح؟ ما هواش كتاب فلسفة. فما تطلبوش من الكتاب بيعمل شغلانة مش بتاعته. انت عايز تذاكر قوانين الحركة راجع نيوتن، لكن ما تراجعش انجيل متى.

انجيل متى مش هيشرح لك قوانين الحركة. مفهوم الكلام؟ طيب الاشياخ وعرفنا يطولوا بالهم يكون عندهم اثقه في الايمان، الايمان الثقه في الله، اثقه في المحبه، اثقه في الثبر. كذلك العجائز في الثيره تليق بالقداسه، اول حاجه يطلبها منهم غير ثالبات. يمكن مش مفهومه بالعربي قوي، بس خليني اقول لك، انت عارف انه في خطايا رجالي وخطايا حريمي؟ تعرفش؟ شوفوا احنا بنعمل كل الخطايا، كلنا يعني بنعمل كل الخطايا، مش انا اللي بقول كلنا بنعمل كل الخطايا، لا الكتاب قال لانه في اشياء كثيره يعثر معظمنا. لا مش يعثر معظمنا، نعثر جميعا، يعني احنا كلنا بنقع في بلاوي كتير بيحصل يعني، بس في خطايا كده حريمي حبتين، وفي خطايا رجالي طبعا، بس طالما انا بتكلم على العجائز فالاخوات هيستحملون. في خطايا حريمي بقى بتتناسب طرديا مع التقدم في العمر، يعني هي خطيه من ناحيه حريمي ومن ناحيه كل ما العمر زاد. ايه الخطيه دي؟ النميمه. النميمه وفي رجال بينموا، واخد بالك؟ بس مش كتير، مش فاضيين، يعني عندهم اهتمامات اخرى وعندهم خطايا وبلاوي اخرى، فهم مش ما عندهمش وقت يضيعوه في النميمه، لان مش لانهم يعني، لكن لان يعني الله يسامحهم بقى، يعني لان حد يفكر ان انا محمل على الستات ولا حاجه. المهم النميمه دي خطيه حريم، خطيه حريمي كل ما العمر يزيد، كل ما اصل برضو الست اللي هي عندها عيال مطلعين عينيها مش فاضيه للنميمه، مش كده؟ مش يعني ما بتصدق يجي الليل علشان تحط دماغها على المخده تنام، كبروا العيال. طب ما هي كانت بتروح المدرسه وترجع وتناكف مع المدير شويه وتناكف مع معرفش مين شويه، طلعت معاش. طب العيال كبروا والحكومه قالت لها كتر خيرك، وهي قاعده بقى ايه وراها؟ ايه وراها؟ اللي كاب واللي قال واللي اشترى واللي باع واللي ودى واللي عمل تلقى الواحدة من دول بعد ما لفت على البنات، لفت على البنات بناتها يعني، ولفت على الولاد واللي سمعته من البيت الأولى وصل لحد بيت الواد الأخير، يعني بتباعا يعني. خلوا بالكم، يعني مريم أخت موسى محترمة، أنا مش عارف إيه اللي جرى لها، بجد انا مش عارف ايه اللي جرح، بس يعني برضو ما هو فضى، ما عندها، لو كان عندها فيسبوك يمكن كانت انشغلت فيه شوية، بس ما كانش فيه شبكة. فلقت مين بقى؟ لقت ود هارون، ولقت ثيرة مين بقى؟ لقت ثيرة موسى والكوشي، وما لقاش الا دي. يا ست انت مالك؟ حبها محبهاش، ربنا اكرمه بيها، ربنا رضاه بيها، مش شغلك يا ست انت مالك؟ وبعدين يعني ما عامل لنا، ما ربنا بيكلمنا احنا كمان. تعالي لي من هنا، يعني انت غيرانه ولا زعلانه عليه؟ ولا زعلانه منه؟ ولا انت ايه حكايتك يا اخي؟ دي حاجه تفور الدم، ده ربنا حمي غضبه. بالك يعني بي انا، وانا بحب يعني اعيش مع الكتاب، يعني اعيش اجواء النص، اوقات ضغطي بيرفع فعلا. انا بكلمكم جد، انا بعيش
بعيش الحكايه للدرجه اللي بيها ما

مرة نازل من القطر قابلت خادم قلت له عندي خبر بمليون جنيه، قال لي خير فرحني، قلت له سليمان قتل يؤاب. قال لي بجد؟ قلت له اه، عقبال كل اللي زيه يا رب، عقبال كل اللي زيه. ما هيجي سليمان، هيجي. انت عارف مين سليمان؟ ده رب يسوع المسيح فيه مجيئه وملكوته. هيعمل ايه؟ هتتفرج على كل اليؤابات اللي عاملين حبايب داود وعاملين بيخدموا وعاملين. اتفرج، اصبر، فات الكثير ما بقى الا القليل. وهتشوف بقى مع ظهور مجد الهنا ومخلصنا العظيم من رب يسوع المسيح، هنوصل لها في تيتوس 2 بس يمكن بكره. خليني دلوقتي اقول لك انه المطلوب من العجائز ان هم يكونوا غير سالبات. ايه كمان؟ غير مستعبدات للخمر الكثير، معلمات الصلاح، لكي ينصحن الحدثات ان يكن في المقام الاول محبات لرجالهن، في المقام الثاني يحببن اولادهن. اصل انا شفت ستات تتقطع رقبة الراجل بس الواد ما يتشكش. ده غلط. البيت المسيحي كده غلط. لما الولاد يبقوا أهم من الزوج غلط. غلط. أنا ما أعرفش أنتوا بتعملوا إيه، بس أي حد مرتب بيته كده. لما يبقى شغلك اهم من مراتك غلط، لما يبقوا العيال اهم من جوزك غلط. واتصرف انت بقى، يعني لو عامل اي حاجه اتصرف، يعني شوف لك صرفه، شوف لك حل. فهم يكونوا ايه الحدثات؟ محبات لرجالهن ويحببن اولادهن. حتى مش يحبوا ويحبوا، لا، محبات، يعني هم بيكونوا بطبعهم كده من غير بذل مجهود. ويحببن اولادهن، يعني دي اللي محتاجه بذل مجهود. لكن محبات لرجالهن وضعهم كده، طبيعتهم كده. هم المفروض يتنصحوا الزوجات الحديثات، لو انا قدامي يعني زوجات حديثات، مع ان انا مش في اعمده الزوايا ولا حاجه، بس يعني ده المطلوب. يحببنا اولادهن، محبات لرجالهن ويحببنا اولادهن. متعقلات برضو، مش هحكي كتير في متعقلات، طبقها على كل الفئات العمريه وكل الوظائف الكنسيه وكل اصحاب المواهب، كل الناس مطلوب منهم هذا التعقل. متعقلات عفيفات ملازمات بيوتهن، تقول عليا رجعي بقى، تقول عليا متخلف، تقول عليا اللي تقوله، انت حر وانت حرة. بس هو مطلوب ملازمات بيوتهن، اللي هيربوا العيال مش الشغالة. اللي هيربوا العيال مش تيتا وجده، تيتا وجده مش هيعرفوا يربوا عيال، عشان بس انتوا تبقوا عارفين. وتيتا وجده لينا ما يزعلوش، مش هيعرفوا يربوا عيال. اللي بيربوا العيال الاباء والامهات. تيتا وجده يدلعوا العيال، يجيبوا لعب للعيال، يعملوا كده. غير كده ده مش شغلتهم يربوا عيال. تيتا وجده ما يربوش العيال، فهم لازم يكونوا ملازمات بيوتهن. تشتغل، انا مش ضد تشتغل، بس تشتغل شغلها واكل كل وقتها. يرجعوا العيال من المدرسه ما يلاقوش لقمه ياكلوها، يجيبوا دليفري. ماشي، الاكل مقدور عليه. طب والربايه؟ طب هي اللي الولاد رجعوا من المدرسه، هي ما رجعتش، هترجع الساعه كام؟ طب ان رجعت 7 8 فيها دماغ؟ انا جاي مش شغل، روحي في مناخيري. وانت وقت انت وهو ايه؟ هو في ايه؟ هل ده بيت

يطلع عيال متربية، عيال مؤمنة، عيال يعرفوا الرب، عيال ناجحين. ده بيت يطلع، يطلعوا من بيت على مستشفى الأمراض النفسية، يتعالجوا من الصدمات فبيوتنا محتاجة شغل. يعني رسالة زي دي، زي ما افتحت مجال كبير قوي للكلام عن الأمور الكنسية، افتحت مجال كبير جدا برضو للكلام عن بيوت. ادي بيوت عايزها الرب. علشان كده يقول الكتاب: الملازمات بيوتهن تقسمن الغنائم. انت فكرك قعدتك في البيت دي جت عليكي بخسارة؟ او لو قعدت يعني في البيت هتيجي عليكي بخسارة الحكاية؟ لا، دي في غنائم، ده في ربح ما بعده ربح. هتكتشفي ده بعد مرور الايام، وهتكتشفي العكس. لو ما كانش فيه اهتمام بالبيت في المقام الاول، الاخت المؤمنة ربت بيت ممتازة، ست بيت بامتياز. ما هي ملازمات بيوتهن يعني كده. ودي نصيحة لو العجائز، يعني انا خايف العجائز يكونوا بيقولوا كلام غير كده للحدثات، يقولوا لها اشتغلي وابن روحك علشان ما تاخديش القرش منه وتعرفي اقعد. عرفتوا العجائز بيقولوا للحدثات ايه؟ بس انا خوفي ان العجائز ما يكونوش بيقولوا كده. خلوني انا اللي تبرعت وقلت النهاردة. بس العجائز عرفوا هيقولوا ايه للحدثات عشان هياخدوا رأيكم. عرفتوا هتقولوا ايه؟ قولوا للكتاب بيقول، مش اللي أسامة بيقولوا، قولوا للكتاب بيقولوا. الكتاب قال لنا لو انت بتحترم هذه الكلمة، لو انتوا بتقروها عشان تعيشوا بيها، لو هي الاطلاع فقط اطلع حضرتك اديك خدت فكرة، لو هي للحفظ والثم ثمها احفظها، بس هي للحياة، للعمل. فاكرين لما قارنت بين تيموثاوس الاولى وتيتوس؟ قلت لكم تيموثاوس الاولى تعليم اكتر، تحريضات اقل. تيتوس تحريضات اكتر، تعليم اقل. فيها وفيها طبعا، فيها بس تحريضات اكتر. فطالما كده يبقى انتوا تحتملوني يعني شوية. انا عارف دمي تقيل النهاردة، بس يعني احتمل. المحبة تحتمل كل شيء، تصبر على كل شيء، وانتم محبتكم كبيرة انا عارف. فيعني صالحات خاضعات لرجالهن. شوف الرسالة كلها فيها تعليم عن الخضوع، وفيها تعليم عن التقوى. هي وكل الرسائل الرعوية اللي هي تيموثاوس الأولى وتيتوس وتيموثاوس الثانية بحسب الترتيب التاريخي، وخضوع الأحداث للشيوخ، وخضوع كل الفئات للرياسات والسلاطين، هنقرأ عنه في تيتوس 3، ونشوف موقف المؤمن المسيحي من الحكومة، وموقف المؤمن المسيحي من السياسة. والكتاب ما خلاش يعني كل ما يلزمنا علشان نعيش بالتقوى موجود في هذه الكلمة الصالحة لبنيان نفوسنا، موجود. دول الحدثات. ولو ما حصلش كده يجدف على كلمة الله. يعني لو هم ما كانوش بالوضعية دي، ايه النتيجة؟ التجديف على كلمة، لكي لا يجدف على كلمة الله. كذلك عظ الأحداث أن يكونوا متعقلين برضو، مقدما نفسك في كل شيء قدوة. خلي بالك هو ما قالوش عظ أنت الحدثات، لكن قال له العجائز يعملوا إيه؟ ينصحنا الحدثات. يعني حتى في رقي هنا. طب وانت مع الأحداث أول حاجة تعملها إيه؟ تقدم نفسك قدوة. قال لنا واحد من الخليين على قلبي، كنا معزومين، هو بيقول كنا معزومين عند واحد، وبعدين ابني الصغير طلب مية، فصاحب البيت قال له حبيبي الثلاجة قدام

افتح التلاجه واشرب ميه يعني البيت بيتكم. فبيقول احنا عندنا تلاجه قديمه في البيت، التلاجه القديمه دي لازم تترزق. فانا ببقى مطلع طبق البطيخ، ببقى مطلع كرتونه البيض، ببقى مطلع علبه الزبده بايديا الاثنين، وباب التلاجه لازم يترزق. فانا بعمل ايه بعد ما بطلع البطيخه؟ بروح برجليا اقفل باب التلاجه. فالولد صاحب البيت المضيف الكريم قال له البيت بيتكم حبيبي، افتح التلاجه. الولد راح فتح التلاجه، وزي ما انتم متوقعين حصل، خد الميه وتك باب التلاجه برجله راح رافعه. حتى انه هذا الخادم بيقول الولد فهم ان هذه هي الطريقه المثلى للتعامل مع ابواب الثلاجات. حد فهم حاجه؟ اوكي. مقدمه لنفسك قدوه، مقدمه لنفسك في كل شيء قدوه، في كل شيء للاعمال الحسنه، ومقدما في التعليم نقاوة ووقار وإخلاص. لا كنت عايزها واحدة لوحديها بقى، نقاوة ووقار وإخلاص. أقول لكم أنا أعمل حاجة، أنا بعد ما خلصت وعظتي لكم هوعظ أنا روحي بالآية دي بعد في البريك كده، اللي يوقف ويقدم تعليم، يقدم تعليم نقاوة ووقار وإخلاص وكلاما صحيحا غير ملوم لكي لا يخذى المضاد، إذ لا شيء رديء يقوله عنكم. وإن كان حاليا ما فيش عبيد فإحنا مش هنشطب الآيات اللي بتتكلم عن العبيد، لكن هنقول إن كل واحد فينا في شغل، له صاحب عمل أو له مدير أو مرؤوس من رتبة أعلى عليه إنه يتعامل مع التعليم الخاصة بالخضوع للسادة ويرضوهم في كل شيء، غير مناقضين هنا، غير معاندين. يعني برضو في الشغل بالذات بلاش موضوع العناد، غير مختلفين بل مقدمين كل أمانة صالحة لكي يزينوا تعليم مخلصنا في كل شيء. ده مطلوب من مين؟ من الكريتيين اللي هم كذابين، اللي هم وحوش مفترسة، اللي هم بطون بطالة أكل ومرعى وقلة صنع. مطلوب منهم يعملوا كده إزاي يا عمي؟ لأنه قد ظهرت نعمة الله. ما تقوليش هي النعمة هي اللي تخلي البيوت بالشكل ده، تقولوا لرب محتاجين يا رب هذه النعمة اللي تخلي بيوتنا بهذا الشكل. تعالوا كلنا نصلي، واخويا رفيق يعني في الصلاة والترنيم في ختام اجتماعنا، اتفضل.

تعالوا كده نقول له ربي اجعلني أشبه ابنك يسوع. مفيش غيره هو اللي ينفع ان احنا نمشي ونقتدي وراه.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. من 10 سنين كده أو آخر كام سنة بقينا نسمع مصطلح الديتينج، بنسمعه كتير، وحاولت أعرف المعنى بالعربي ووصلت المعنى إنه تعارف بس عميق مش سطحي. البعض بيعتبروه خطوة طبيعية للتعارف قبل الارتباط، اللي هو الخطوبة والجواز، والبعض شايفه وخصوصا الشباب الصغير واللي عايش في أمريكا وأوروبا شايفينه تقليد لثقافة

في البلد اللي عايشين فيها. يعني الشاب يوصل لسن معين وهو سن البلوغ ولازم يكون بيعمل ديتنج مع البنت اللي معجب بيها، وتقريبا دي اللي هتبقى الجيرل فريند بتاعته. وناس بتعمل ديتنج بهدف البحث عن الحب. الحقيقة ان السؤال مش هل الديتنج صح ولا غلط، لكن السؤال الاهم هو ازاي نبني علاقة صح، وايه الهدف من العلاقة اصلا؟ هل مجرد ملء فراغ عاطفي ام للهروب من الوحدة، ولا كل الشباب بيعملوا كده فانا بعمل كده، ولا لمعرفة شريك الحياة بطريقة ناضجة ومسؤولة؟ موضوع حلقتنا النهاردة مهم للشباب وللأهل. هنتكلم عن مفهوم الديتينج وازاي يكون وامتى يبقى صح وامتى يبقى غلط، وايه الهدف من الديتينج اصلا. تابعونا.

0: ضيف حلقتنا اللي سعيده جدا يكون معانا واللي بنبسط لما بيجي كاليفورنيا لانه هو ضيف من تكساس القسيس اشرف ساره راعي كنيسه الكلمه الحيه العربيه بدالاس. اهلا بحضرتك يا قسيس منورنا.
1: اهلا وسهلا اخت امل وانا دائما فرحان لما بكون مع حضرتك وبدوارك وبتعلم.
0: ربنا ده انا اللي بتعلم وبشكرك وفعلا بنتكلم في موضوعات حلوه دايما بنختار مع بعض موضوعات يعني في احتياج ليها وعمليه من الحياه
1: من الحياه بالضبط.
0: طيب الديتنج يعني انا يمكن ما اتكلمتش عن الديتنج كمصطلح او كاتجاه لكن ممكن اكون اتكلمت عن الموضوع بشكل عام اكتر يعني الحب مثلا او العلاقه بين الولد والبنت والكلام ده كله لكن مفهوم الديتنج يعني ايه هو مفهوم الديتنج انا حاولت اترجمه على فكره بس ده اقصى حاجه وصلت لها
1: وانا حاولت اترجمه كمان يمكن الفكره هو مش كثير موجود بكلتشرنا العربي او موجود حقيقه
0: موجود بس ليه مصطلح ليه اكسبريشن ثاني
1: يعني مش بالكم وبالطريقه وبالحيثيه وبالكيفيه اللي موجوده بالكلتشر الاجنبي خلينا نحكي او الغربي. قبل ما بنحكي على التعريف اخت امل انا بصراحه كان في عندي شغف انه أفهم الديتينج أكثر خصوصا ولا سيما احنا كبينا بمجتمعات شرق أوسطية
0: ما لحقناش نعمل ديتينج
1: راحت علينا بس الفكرة يمكن ابتديت أكثر لما صار عندي أولاد. أنا حاليا عندي أولاد اثنين شباب يعني صبيان اثنين في سن المراهقة فابتديت أفهم وأقرأ أكثر عن الموضوع وعندنا حوالي أكثر من 30 شاب وشابة بسن المراهقة في الكنيسة وطبعاً العدد أكبر بين اليونج أدلتس الجامعيين في الكنيسة فهاي كلها الأفكار كانت بتنطرح يعني بشكل أو بشكل آخر فكنت بدرس وبقرأ من كلمة الله ومن كتب طبعاً وصار عندي رأي شخصي مبني على قناعات شخصية من الكتاب المقدس ليست فرض على شخص لكن احنا يمكن بنفكر أنا وحضرتك بصوت عالي. بالنسبة لي الديتينج يعني أنا حطيت تعريف شخصي هو محاولة فهم الشاب أو الشابة إلى الطرف الثاني لهدف الارتباط المقدس وتكوين عيلة في إطار مسيحي كتابي ناضج يحترم العادات والتقاليد المجتمعية والعائلية والثقافية. فهو محاولة الشاب والشابة لفهم الطرف الثاني
0: يتعرفوا على بعض أو يفهموا بعض
1: لهدف تكوين عائلة في إطار مسيحي كتابي ناضج. هذا الإطار يحترم الكلتشر وحتى لو هو كلتشر أمريكي صح أو عربي أو مصري أو عراقي شرق أوسطي هذا الفهم محاولة الشاب أو الشابة لفهم الطرف الثاني هو فهم للشخصية والكاركتر والميول والقناعات والنضج النفسي والروحي للطرف المقابل وفهم نفسي بالدرجة الأساس وبعدين فهم التناسقية أو التوافقية ما بين نفسي
0: الكيمياء المشتركة
1: الكيمستري أو الكيمياء ما بيني وما بين الشخص الآخر.
0: طيب يعني احنا كده عملنا ديتنج على فكره يعني لو حضرتك بتقول اكيد انا عملت ديتنج مع جوزي قبل ما نتجوز
1: صحيح 100%
0: ده من وجهة نظر حضرتك لكن ممكن يكون ده مختلف من شخص للتاني زي ما قلت يعني ممكن يكون كلتشر بتفكر فيه طريقة تانية خالص لكن هو اتنين بيتقابلوا في حتة ان هم يقضوا وقت مع بعض عشان يكونوا بيتعرفوا على بعض اكتر
1: صحيح.
0: بكل الحاجات اللي مختلفة كل واحد بيحب ايه وبيكره ايه وكلام
1: صحيح.
0: الهدف منه دايما الجواز ايه الهدف منه
1: يعني احنا يمكن لو نخلي السؤال هاليوم لماذا نعمل ديتينج
0: لماذا ايه الهدف من الديتينج
1: ليش الناس بتسوي ديتينج لماذا

الناس بتتواعد. يعني أنا كنت بفكر حقيقة لو أنا مثلا حاب أشتري سيارة اللي حقعد عليها سنة سنتين ثلاثة خمسة غالبا راح أشوف الماركة والصنع والجودة وتعمل كم مايل بير جالن والاقساط صح البيمنت، ولو حابب أشتري بيت خمس سنين عشر سنين 15 سنة أشوف الجيران والتاكس لو أنت عايش بأمريكا الضريبة والمدارس والاقساط أيضا اللي حقعد فيه يمكن 10-15 سنة. كم بالأحرى لما أرتبط بشخص صح، يعني

0: الصحي الكتابي انه it's a lifelong relationship، هي علاقة مدى الحياة، صح؟ مش بتغير سيارة أو بتغير بدلة أو بتغير بيت. فأنا دائما قناعاتي أهم شخص، أهم قرار بالحياة بعد اختبار المسيح مخلص شخصي للحياة هو اختيار شريك الحياة، لأنه ده اللي يعني ليس هما اثنان بل واحد، ده اللي حقعد معاه 40-50 لو ربنا ادانا طولة العمر 60 سنة، ده اللي ما بيتغير يعني يفترض. فليش بنسوي ديتينج؟ حتى بنصير نفهم الثاني. خلال الديتينج احنا ممكن نعرف الطرف الثاني كيف يقضي وقته، كيف يقضي فلوسه مثلا، كيف يتعامل مع أبوه وأمه، صح؟ كيف يتعامل مع الجرسون اللي موجود مثلا بالمطعم، متى يغضب، شو الأشياء اللي بتخليه غضبان، كيف يتعامل مع شيء مثل الإحباط الفرستريشن بالحياة، كيف يتعامل مع القلق والانكزايتي والفير. إذا شاب بيقول أنا مؤمن بس كل أصحابه غير مؤمنين، أظن في علامة استفهام على إيمانه، صح؟
1: صحيح.
0: إذا بنت مثلا الشابة بتكذب على أهلها وبتكذب على صديقاتها، احتمالية كبيرة جدا أنه رح تكذب علي في المستقبل. فهي محاولة اكتشاف الآخر بعيوبه ومزاياه، ومحاولة اكتشاف نفسي، وهل هذا الشخص بيكملني؟ مش بس بيكملني، بس أنا بكمله، لأنه عملية أخذ وعطاء أم لا؟
1: كلام جميل قوي. وإحنا بنتكلم على المفروض يكون الديت، يعني هو صح. ده المفروض يكون الهدف برضو. أنا يعني هرجع السؤال الثالث هيوضح بالضبط إيه اللي حاصل وإيه أو إيه الصح وإيه الغلط المفروض. يعني ده اللي هنتكلم عنه. لكن الهدف المفروض إن أنا بعرف الشخص، وده لازم يعني لو على كلام حضرتك فده لازم يحصل، لأن يكون في تعارف وأعرف أفهم نفسي وأفهم الشخص اللي أنا هعيش معاه عمري كله. طيب إمتى يكون الديتينج غلط وإمتى يكون صح؟ وخصوصا المفاهيم الغلط اللي بين، أنا عايز أعرف كمان ده سؤال، إيه الغلط وإيه إمتى يكون غلط وإمتى يكون صح. الحاجة الثانية، إيه المفاهيم الغلط المنتشرة بين الشباب عن الديتينج؟ وده لازم إحنا نكون بنوضحها، لأن إحنا بنكلم الأهل وبنكلم الشباب، علشان الأهل بيفتكروا إن أي ديتينج غلط، والشباب عايزين بقى كله صح من من بدري.
0: two extremes،
1: two extremes زي ما
0: نعم.
1: يعني وخصوصا كمان ان وهل الديتينج معدي؟ بمعنى، وانا قلتها في المقدمه، في سن معين خصوصا في الكالتشر اللي احنا عايشين فيها في امريكا، وطبعا في بعض المجتمعات في كل بلد على فكره، يعني مجرد بيوصلوا لسن معين خلاص ده عادي كله في جيرل فريند ويكون لها بوي فريند، والا يتشكي فيهم،
0: صح؟
1: فاهمني؟ فهو كان لازم يعمل كده عشان ما يبقاش يعني في شبهه
0: اللي هو الاقران، ضغط الاقران
1: بالظبط كده
0: من حواليه
1: كده. ايه ثلاث اسئله في بعض.
0: يس. هو نرجع للسؤال الاول، متى يكون صح ومتى يكون خطا؟ اظن في عندنا اخت امل مبادئ وفلاتر من كلمه الله. انا اللي حاب احكي انه انا اسال نفسي، هل انا عندي هذه المبادئ قبل ان ابدا عملية الديتينج؟ أحاول أكتشف نفسي وأبحث عنها في الطرف الآخر، لأن مثل ما حكيت هو الديتينج علاقة مع بين شخصين، فأشوف نفسي بالدرجة الأساس وأشوف الطرف الآخر إذا عنده هاي المبادئ أو الفلاتر خلينا نسميها. المبدأ الأول اللي هو الغرض، يمكن هذا راح يجاوب سؤالك الثاني. هو شو الغرض أنه أنا هاليوم بسوي ديتينج؟ يعني is it for fun؟ هل هو فقط أنه خلينا ننبسط ونتونس مثلا،
1: نتفسح، نروح الملاهي، يعني حاجات كثيرة
0: بالضبط يعني yes. في هالسن، هذا سن المراهقة أو الجامعة مثلا. So is it for fun؟ is it لأنه هو صار ترند؟ مثل ما حكيتي الكل بيسوي هيك، أو صار مودة أو صار اعتياد، أو مرات مثلا لأنه البنت حابة تحس بنوع من القبول مثلا من الطرف الجنس الآخر خلينا نسميه، أو يمكن محاولة الشاب أنه يحس أنه أنا الدون جوان زماني، أنه أنا
1: محبوب وأي شخص بيبقى عايز يعيش الوقت
0: اللحظة دي. فبهذا السن يعني الخبرات راح تكون قليلة خلينا نحكي، بالمقابل حتى سن الجامعيين احنا بنحكي بالمقابل في يعني الخبره قليله الانرجي بتكون عاليه صح الاكاونتبل

0: بتكون قليلة. فأنا السؤال الأول بسأل نفسي هو أنا ليش بسوي ديتينج؟ يعني شو الغرض من أنه بسوي ديتينج؟ هل الغرض مثل ما حكينا for fun وترند والكل بيسوي هيك وصارت مودة، أو الهدف منه هو ارتباط مقدس وتكوين أسرة واختيار شريك الحياة؟ فهذا هو السؤال الأول اللي بسأله لنفسي.
1: طيب يعني صح، أو علشان أحط إيدي على الصح إن هو أعرف إيه الهدف. فالهدف إذا ما كانش للجواز يبقى غلط.
0: شو الهدف يعني؟
1: الغلط إن أنا يبقى أي حاجة تاني. الغلط إن أنا علشان أنا في سن المراهقة وعايز أعمل ديتينج مع بنت فده غلط. غلط إن أنا علشان كل اللي حواليا بيعملوا كده فبرضو ده غلط. الغلط إن أنا رايح لمجرد فور فان كده ويبقى عندي، او كمان الهدف ان هو يكون عندي جيرل فريند ولا بوي فريند، مش في شباب بيعملوا كده. طيب على فكره دي جات لنا عدوى، جات لنا
0: صح. يعني انا بتذكر ابني يمكن كان سن الكبير، كان عمره 11 او 12 سنه، فمره سالني سؤال قال لي دادي احنا يعني باي سن، او از ات اوكي انه احنا بيكون عندي مثلا جولف. هو يعني لساته كان طفل لسه، حتى مش مراهق. فقال لي جيرل فريند وبوي فريند. قلت له فطبعا ممكن اقول له لا وغلط وبعدين حيحس انه في جاب كبير بيننا وبين الكلتشر. قلت له حبيبي يس. قال لي وين؟ قلت له لما بتكون جاهز للزواج. فهو فكر هيك قال لي قال لي سو مامي اتس يور جيرل فريند. قال لي يعني الماما هي صاحبتك. قلت له بالضبط، مام اتس ماي جيرل فريند. قال لي I didn't know that. ما كنت عارف هالشيء هذا. فبنحط المفاهيم الكلتشر وهي عروستي.
1: صحيح. بالضبط.
0: هي she's my bride. هي عروستي. هي وأخطبك لنفسي إلى الأبد. سفر هوشع بيقول وأخطبك لنفسي بالإحسان والحق والمراحم. ففي عندنا مفاهيم بالكتاب المقدس تساعدنا. المفهوم الأول هو شو الغرض من الديتينج. الشيء الثاني الإطار، أو نسميه الحدود أو الباوندريز. شو الفريم هاليوم اللي أنا بحطه لنفسي؟ يعني لما بنسوي ديتينج وين بروح؟ هل بكافي شوب؟ هل مثلا بنروح حتى اكتشف الطرف الثاني؟ هل بروح مثلا بمطعم؟ هل ممكن نتكلم بالتليفون؟ شو الباوندريز وإلى أي مدى؟ صح؟ ومش كل يوم، مش يعني صح؟ عندي حياة أنا. ففي باوندريز بالعلاقة، وإطار العلاقة هو القداسة. فإحنا عرفنا بالأول هو الاختيار شريك الحياة، صح؟
1: يبقى الهدف اختيار شريك الحياة. التاني حاجة الحدود. ودي الحدود في العلاقات، يعني لازم يكون في حدود في كل علاقاتنا،
0: بأي علاقة
1: في لازم boundaries. يبقى فيه طبعا
0: صح. فأنا دائما بحكي مثلا حتى مع أولادي أقول له حتى أنت تحافظ على العلاقة، شوف شو أقرب مسافة اللي بتحافظ فيها على العلاقة. maintain ال distance اللي you keep حتى ما تخسر. وهاي واحدة من الشغلات، شو المسافة اللي حتى نحط إطار للعلاقة وboundaries. فأنا إذا أنا عارف الهدف الغرض، وإذا الشخص اللي بيسوي معاه ديتينج هو فاهم الغرض أنه زواج، صح؟ والشخص اللي بيسوي معاه ديتينج هو عارف أنه في حدود وفي باوندريز ومبنية على إطار القداسة الهوليness، لأنه الله قدوس، صح؟ فإحنا أنجزنا شوط كبير. أنا حابب أتجوز، أنا عارف الإطار والحدود. الشيء الثالث أخت أمل هو النضج، الماتوريتي، وخلينا نسميه حتى الجهوزية، الريدينس. فأنا هل هذا الشخص أول شيء أنا، هل أنا ناضج فكريا ومشاعريا وعاطفيا وروحيا وطبعا أكيد جسديا، يعني مش في سن صغير، هل أنا ناضج على هالمستويات؟ بعرف ميولي وقناعاتي وأفكاري واتجاهاتي. وهل الشخص الثاني هو شخص ناضج نفسيا؟ يعني واحدة من مشاكل الديتينج بسن صغيرة أنه هذا الشخص غالبا راح يتغير، صح؟ يعني
1: هما الاثنين بيتغير،
0: هما الاثنين،
1: فهما الاثنين بتنقلوا من علاقة لعلاقة لعلاقة.
0: بالضبط. يعني الواحد بسن 14 و15 و16 لما حيوصل 20 أو 25، قناعات وميول وأفكار ومعتقدات وفاليوز والكواليتيز حتتغير عند هذا الشخص.
1: وعلى فكرة هي بتكمل كده، يعني حتى لما بيرتبطوا وبيبقوا في علاقة جواز بيجوا في وقت بيزهقوا زي ما زهقوا من الصديقة. ده حقيقي عن واقع شايفاه يعني. فهم بيفضلوا بيتنقلوا حتى لو كان في جواز بعد كده، يعني.

0: خلاص هم اتعودوا ان في وقت معين بس بيغيروا وقت معين بيغيروا.
1: بس اخت امل لما بتكون الاساسات
0: مش الكل بس يعني يا. دي بشوفها كتير.
1: بص هو احنا كلنا بننضج يعني احنا كلنا بنكبر فهي رحله من الحياه يعني انا وجاني وزوجتي احنا واحد بيكمل الثاني صح فاحنا بنفهم بعض بشكل احسن هي بتعرف مزاياي او عيوبي وانا اعرف شو الاشياء اللي بتحبها واللي ما بتحبها فهي رحله الحياه هم شخصين من خلفيه مختلفه, من ثقافه مختلفه من بيت مختلف طبعا حتى علاقه المسيح بالكنيسه صح بيصبر علينا وبيحتملنا بس هل هذا الشخص نرجع بالدرجه الاساس هو فاهم الغرض من العلاقه هل هذا الشخص اللي انا برتبط معه وطبعا انا بنفس الشيء حاط حدود وإطار للعلاقة وهل هذا الشخص هو الناضج وأنا بأكد على النضج النفسي مثل ما بأكد على النضج الروحي لأنه الإنسان اللي مش ناضج نفسيا ما راح ينضج روحيا.
0: طيب تقصد بأي نضج نفسي؟
1: يعني إذا عرفنا النفس هي الفكر والمشاعر والإرادة فهي الأفكاري أفكار صحيحة معتقداتي ميولي مشاعري صحيحة صح عندي ذكاء عاطفي بنسميه الايموشنال انتليجنس ينتج عنه اراده صحيحه فانا اريد
0: فيبقى في حد بالعقل بيختار شريك بس مش مجرد مشاعر سطحيه ده قصدك النضج النفسي
1: يعني مثلا النفس هو الاناء دائما بنعرفه الروح هو اللي بيملا الاناء فلو الاناء متضرب شو بتحكوا بالمصري ومتكلبع يعني فممكن اللي بيمسك الجو الإناء راح يكون ياخذ شكل الإناء فالروح مهم اللي
0: لو الإناء شكله يعني في شكل كده في رسمة معينة فاللي جوه بترجم العراقي
1: بالضبط فمهم جدا النضج النفسي احنا مرات كمؤمنين نركز على النضج الروحي فقط وننسى النفس
0: يعني أنا شايفة الخطين في حتة واحدة يعني ما هو الروحي برضو يعني بيكليك مع العقل برضو
1: بالضبط
0: يعني الاثنين هيبقى
1: يعني
0: هيقودوا للنضج
1: في مؤمنين ناضجين روحيا مش ناضجين نفسيا مثلا
0: يبقى هتبقى مشاعر برضو
1: يعني هو مثلا قاعد يومين نهضة فهو مبسوط وبيغنم وبيسبح أول ما طلع اثنين بيتكلموا قال بيتكلموا معايا انطفى روح القدس واحزن روح القدس لانه نضج نفسي ما في راحوا مطعم ما حكوا له انزعج صار عنده احباط وحزن هذا نضج نفسي فالروح هو اللي يملا الاناء فمحتاجين الاثنين
0: اخذ انا
1: لما الاناء يكون صحيح الروح اللي يحل بالاناء يكون صحيح
0: يكون صحيح I think النضج النفسي ده هو التدريب اللي أنا بدرب نفسي فيه وبخضع لكلمة ربنا روحيا يعني الاثنين لازم يبقوا مع بعض
1: الاثنين
0: طيب يبقى كده ثلاث حاجات في حاجة رابعة ولا بس كده هم الثلاث
1: حاجات الحاجة الرابعة ممكن نسميها الجهوزية أو الغدنس هل أنا جاهز يعني أنه حد مثلا سنه 15 سنة طب أنت جاهز يعني حتى على مستوى الفاينانشال حتى على المستوى الأكاديمي حتى على المستوى العلاقاتي صح فممكن نسمي النضج والجهوزية لهذا الشخص فأنا بشوف هاي المبادئ والفلاتر أشوفها علي ممكن التعريف أنا عندي خاطئ والطرف الثاني عنده تعريف صحيح فبشوف هاي الفلاتر يعني الأحبة اللي بيشاهدونها اليوم شوف الفلاتر عندك وبعدين حاول أنه تشوف هل الشخص المقابل الطرف الثاني فاهم هذا الشيء ممكن أنت تcommunicate تتواصل معه شو هدف العلاقة شو طبيعة العلاقة وين حابين نوصل ولا كل واحد في طريق مختلف
0: طيب يعني من وجهة نظرك في مفاهيم غلط للشباب عن الديتينج يعني هل اللي ذكرتها أنه هو ممكن يكون الهدف بتاعه لمجرد الفن وانه بس مجرد او تقليد ولا في حاجات تانية ممكن يكون فاهمينها او هو ده الحب بالنسبة له ولا ايه
1: هو واحدة من المفاهيم الخاطئة مثلا انه انت مثلا رح توصل بسن الزواج يعني اذا بتحكي للشاب هاليوم انه انت هدف الديتينج هو للزواج بقول لك طب انا راح اوصل بسن الزواج وانا مش عامل ديتنج لاي وحده انا يعني. فانا لو
0: ناوي البعض بيشوفها اكسبيرينس على فكره
1: اه فبيقول يعني لك
0: لازم يعني يبقى ياخد خبره
1: بيقول لك ده واحد خام وده خبره فمثلا 25 سنه عمره ما عمل ديتنج ما طلع مع وحده مثلا فبيقول لك طب انا ازاي مثلا اوصل على 25 يعني فدي وحده من التشالنجز. بالمقابل وحده من المشاكل بالديتنج في السن الصغيره

0: يعني لو واحد ابتدى ديتينج على سن مثلا 15 صح غالبا مش حيكمل غالبا. الدراسات بتحكي انه بيسموه السويت هارت ماريج اللي هم بيتزوجوا لما كانوا اصحاب بالهاي سكول. الستاتستكس الاحصائيات تحكي السويت هارت الزواجات فيما بعد نسبه نجاحها 1%. لما بيكونوا بسن السينيورز نسبة نجاحها 2%. فأنا بجي اليوم بسأل نفسي سؤال، طب أنا willing أنه أدخل بمشروع أو بعلاقة أو ببروجكت نسبة نجاحه 1% ونسبة فشله 99%. اللي بيصير فعليا معظم الشباب خصوصا بالغرب وحتى بالشرق بالمناسبة بس تحت تسميات مختلفة ممكن أو من جوا لجوا. فلما الشاب يبلش على سن 14 و 15 و 16 لما 99% أنه العلاقة راح تفشل فهو حيبحث عن علاقة ثانية صح، حتى لين تعود يبحث عن علاقة ثالثة. لما يوصل لسن الزواج خلنا نحكي من 15 ل 25 يكون عامل له أبو 20 علاقة مثلا. طيب المشكلة وين؟ أنا تعودت أنه خلال هاي الفترة أمام أول تحدي وأول مشكلة وأول معضلة أنا بترك أو الطرف الثاني بيترك. لما بيدخل للزواج بيلاقي نفسه أمام ممكن يمسك نفسه سنة وسنتين وثلاثة آخر شيء بيفرط خلص أنا غير قادر. ليش؟ لأنه أنا اللي متعود أنه لما بيصير كلاش أنا بنسحب.
1: هذا الكلام اللي أنا كنت بقوله إن هو بيغيروا علاقات كتيرة قوي قوي حتى لما بيكونوا عايزين يستقروا برضو نفس الفكرة بيزهقوا بسرعة أو
0: ولذلك بنشوف مثلا نسبة الطلاقات بأمريكا حوالي 50% يعني، وللأسف بالدوائر المسيحية في أمريكا ستيل 50-50
1: في كل حتة
0: بكل وبالعالم العربي زادت فهي it's 50-50 يعني chance. كل زواج اليوم خصوصا لو بنحكي بأمريكا مثلا it's 50-50. ليش؟ لأنه هاي أنا كنت بظن الخبرات بتساعدني هي سوت لي تعود. فأنا لما بدخل بعلاقة جد lifelong relationship commitment والتزام مدى الحياة لا أنا مش قادر أكمل.
1: يعني ليها سن معين كمان الديتنج مش سن بدري، لكن ممكن يكون في صحاب في وسط مجموعة
0: 100%
1: مفيش مشكلة يس. لكن ان انا اخرج معاه وان انا اقضي وقت معاه لا مش المفروض يبقى
0: اللي هو اكسكلوزيف خلينا بنسميه يعني اللي هم الاثنين حصريا
1: بالظبط
0: يعني لبعض
1: لبعض اللي هم خلاص قرروا دول ده هم هيتجوزوا بعض
0: they announce it يعني official رسميا
1: رسميا او علشان ياخدوا الخطوه الرسميه
0: بالضبط يس
1: طيب ايه الامور اللي الشخص او الشاب يتطلع ليها في الشخص اللي بيعمل معاه ديتينج؟
0: لو نرجع يعني شويه لورا تسالونيك الاولى 5:23 واحدة من أحلى الآيات اللي بحبها جدا تقول إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. شو بنكتشف من هاي الآية؟ إله السلام يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم. طبعا في آيات كثيرة بس يمكن هاي واحدة من أوضح الآيات أنه الإنسان كائن ثلاثي روح والتسلسل مهم الترتيب مهم روح ونفس وجسد. ليش أنا ثلاثي؟ لأنه الله ثلاثي صح الله ثالوث الترينيتي. يوحنا الأولى 5:7 تقول الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس. فهو الله نفسه الله نفس وبعدين الكلمة اللي هي الجسد والروح. فتشوف النفس والجسد والروح. فالله عنده نفس وجسد وروح، أنا عندي نفس وجسد وروح لأنه أنا مخلوق على صورة الله وشبهه. فأنا كائن ثلاثي الأبعاد إن شئنا التسمية، عندي روح ونفس وجسد. لما بجي برتبط مع شخص هذا الشخص الإنسان هو أيضا ثلاثي روح ونفس وجسد. فأنا أبحث عن التوافقية الروح مع الروح والنفس مع النفس والجسد مع الجسد الكومباتيبلتي التوافقية بيناتنا. فمثلا إذا بنتكلم بروح وحكيت أنه التسلسل مهم يحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم. الروح إذا أنا مؤمن روحيا بحكي فبرتبط بإنسانة مؤمنة صح؟ يعني ابن الرب

0: يرتبط ببنت الرب. إذا أنا خادم لا شك أنه بدي إنسانة مؤمنة، ولازم تفهم الخدمة حتى، صح؟ مش كل واحدة ترضى أنه ترتبط بخادم الإنجيل أو بالقسيس. ومثل ما حكيت، الإنسان هو كائن روحي له جسد وليس كائن جسدي له روح، بمعنى أنه لما الموت هو انفصال الجسد عن الروح، فبناخذ الجسد نرميه بالتراب، بتظل الروح،
1: والروح
0: فالروح تصعد لخالقها. فهو كائن روحي له جسد، لذلك الروح مهم جدا. فأنا اللي بيهمني المؤمن يتزوج إنسانة مؤمنة. فعارفة أخت أمل، إحنا هون بأمريكا مثلا أو حتى بعالمنا العربي الجميل اللي بنحبه، لما بنعبي application أو استمارة، مرات يقول لك أنت إذا جاوبت مثلا نو لرقم 3 كلا، أعمل سكيب لأربعة وخمسة وستة. فأنا لما بحكي بالشباب عندنا بالكنيسة بقول له إذا أنت اسأل نفسك قبل ما تشوف الفكر والمشاعر والإرادة والجسد إذا هي غير مؤمنة أو إذا هو غير مؤمن، أعمل سكيب، لا تكمل. يعني إذا أنت مؤمن،
1: سكيب لكل النقط، مش 3 و 4 و 5 بس،
0: أعمل سكيب للشخص،
1: للشخص كله
0: صح. أعمل سكيب للشخص يعني، لأنه المؤمن ابن الرب يرتبط ببنت الرب. فأول شيء روحيا على هذا المفهوم. المفهوم الثاني المهم جدا هو النفس، وحكينا أنه فكر ومشاعر وإرادة. الفكر بمعنى هل أفكارنا إحنا فاهمين على بعض؟ يعني هل أفكارنا إحنا متشابهة متناسقة في compatibility بين الأفكار؟ لأنه يعني عارف اللي بيغرد برا القطيع، فأنا ممكن أحكي شغلة وهي مش والعكس صحيح. خطورة عدم التوارد بالأفكار أنه أنا لما مش لاقي الشريك يفهمني أو هي مش لاقي حد يفهمها، تروح للشغل بتلاقي واحد يفهمها ويسمعها، فبتقول زوجي ما بيفهمني ما بيسمعني، بحكي معاه،
1: بيزود الاختلافات اللي بينهم اوريدي. يعني هو في اختلافات طبعا كبيره بينهم لان كل واحد من خلفيه مختلفه، فان انا كمان فكري بعيد عن فكره، ده
0: فالفكر ده بعيد مهم جدا. يعني انه احنا اثنيناتنا افكارنا متقاربه، فاهمين بعض. الشيء الثاني هو المشاعر، ومرات الناس يا بتركز على المشاعر جدا والعواطف يا بتهمل المشاعر، بتقول لك شو مشاعر، الحب يجي وراء الزواج، خطأ.
1: ده كان زمان وقت تيتا بيدو بس
0: ودلوقتي بيقول لك اهم حاجة بحبه يا بابا، صح؟
1: لا مش اهم حاجة برضو، لا.
0: يعني في كتير ناس بيقول لك اذا انت بتحبه ف
1: هو لازم القبول والحب، لكن مش بس هو الوحيد، يعني في اشياء اخرى. احنا كان في مسلسل زمان الحب واشياء اخرى، فلازم يكون في اشياء اخرى، يعني زي ما حضرتك قلت، لكن مش لوحده، مش لوحده
0: لا. بس المشاعر مهمه. ليش الحب، ليش الحب مهم؟ لانه المسيح احب الكنيسه، افسس 5، واسلم نفسه لاجلها. المحبه تستر كثير من الخطايا، المحبه تصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. اللي بيحب ما بيحتد.
1: وبعدين الحب مش مشاعر بس، انا حاسس ان انا قلبي بيدق ولا الكلام ده كله، يعني انا شايفه الحب قرار،
0: صحيح،
1: ان انا علشان انا الشخص ده انا مقتنعه بيه بعقلي، فانا حابب شخصيته، فانا مقرر ان انا احب الشخص ده واقبله بقى بما فيه. في حاجه اساسيه بس في حاجات تانية بتتقبل عشان الحاجه الاساسيه دي.
0: اتفق معاك 100%، الحب هو قرار واعي
1: بالظبط،
0: مش مرات
1: مش احنا مجرد احساس بقى، وحد ما نمتش الليل مثلا، يعني المشاعر اللي هي ممكن تتغير دي، لا مش
0: اقول لك ما بينزل لي من زور، طب ليش مثلا افهم. لا الحب هو قرار واعي. واحدة من الترجمات بكورنثس الاولى 13 لما بيحكي عن الحب بالمحبه بيقول المحبه does not keep records of wrongs، يعني ما بتحتفظ بسجل الاساءات.
1: بالزبط.
0: هذا مهم جدا في العلاقه. أول شيء روحيا، لما نجي على نفسيا أفكارنا متقاربة وفاهمين بعضنا البعض حتى نبني بيت صحيح، لازم يكون في المحبة، لأن المحبة هي بتغطي كل شيء، صح؟ بالنتيجة ينتج عنها إرادة، أنه أنا بعمل الأشياء الصحيحة، فكر ومشاعر وإرادة، فأنا أريد أنه أعمل الشيء الصحيح. فتكلمنا،
1: فده نفسي، إحنا كلمنا عن روحي ودي نفسي
0: ونفسي
1: جسدي.
0: جسدي الجسدي بمعنى انه في اتراكشن، في فيزيكال اتراكشن، يعني في انجذاب، صح؟
1: هو كمان لازم، يعني هو لو في يعني قبول والحب والانجذاب هذا طب

0: ما في مرات بنشوف بيقول لك انت شو انجذاب وشو دي بنت ناس ودي مؤمنة ودي عندها شهادة وبتعيلة ومرات بنسمع مثلا كثير بنسمعها واحد بيتقدم لوحدة بتقول يعني أنا بحترمك وبعزك بس أنت مثل أخوي. شو مثل أخوي؟ يعني أنت ما بعرف بتشوفها بمصر بس بس قلت زي أخوي يعني أنه ما في بيناتنا
1: ما فيش أي انجذاب
0: انجذاب
1: وده حقيقي لما بيبقى حد معنا في البيت متعود أو طبعا في
0: فمهم جدا لو ما في physical attraction أيضا بكرة بشوف واحدة بالشغل بالزبط. بيصير عندي انجذاب لها يعني لما بنقرأ آدم قال هي عظم من عظمي ولحم من لحمي هي تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت باللغة الأصلية هي كانت شعر فآدم لما شاف حواء قال شعر فيها مباشرة ففي هذا الانجذاب الجسدي الفيزيكال بس أنا حكيت التسلسل روحاً
1: روحي ونفساً
0: وجسداً بس ما فينا نتخلى عن واحد من هذول لثلاث محاور
1: لازم الثلاثة
0: لازم الثلاثة
1: التليفون معلش
0: تفضل
1: معنا الأخ جو من كاليفورنيا أهلاً بحضرتك سمعنا؟
2: أنا سمعكم سمعني؟
1: إحنا سمعنا
2: طيب أنا حابب أعمل مداخلة معاكم طبعاً موضوع شائك جداً طبعاً إحنا كلنا الميدل إيست بس أنا مع الديتينج مش أجينست الديتينج يعني البنفيتس بتاعت الديتينج حلو قوي لو احنا عملنا له دايركشن كويس طبعا ومحتاجين كل واحد هيعمل ديتينج لازم يبقى عارف نفسه فيزيكالي منتالي ايموشنالي فاينانشالي مستقبله رايح لحد فين يعني هو ريدي ولا مش ريدي
1: طب جو انت عندك ولاد وبنات ومين اللي في سن الديتينج دلوقتي او في السن
2: عندي ولاد وبنات طبعا
1: الاثنين في سن الديتينج يعني في سن
2: اخر التينيجر
1: يونيفرسيتي يعني اوكي في الجامعه
2: فانا بتكلم معاهم كتير طبعا لان انا حابب حياتهم تبقى ناجحه فانا بتكلم معاهم انت عايز ايه من الديتنج تروح بيه لحد فين الديتنج ده لازم يند اب انك انت هتتجوز انت ريدي للكلام ده ولا مش ريدي طبعا من خبرات الحياه والمشاكل اللي بنشوفها في الحياه وان الطلاق هنا حتى في امريكا سهل ف في حاجات محتاجين اللي رايح يعمل ديتنج يبقى في يكتشفها الاول يعرف ايه الفرق بين السلوك والشخصيه السلوك ممكن يتغير الشخصيه ما تتغيرش يعني انا في اعتقادي الشخصي ان اهم هدف من الديتنج انك تكتشف الشخص التاني كويس قوي هل هتقدر تكمل معاه تبقى لو انت مثلا في فترة خطوبة او فترة الديتينج او بعد الديتينج هتكمل معانا ما تتجوزوا في اول فترات الجواز قبل الاطفال بعد الاطفال بعد 10 سنين من الجواز العلاقة يبقى شكلها ايه بعد 60-70 سنة يعني يبقى عندك 60-70 سنة يبقى شكل العلاقة ايه كل الحاجات دي انا بطرحها بسألها حتى لأولادي انت عايز تعمل ديتينج انا معاك في باوندرز للديتينج طبعا حسب الكتاب وحسب إيماننا المسيحي لكن في نفس الوقت لازم ابني أو بنتي لو هيخشوا في ديتينج لازم يفهموا إيه البينيفيتس بتاعته لأن أنا أحب إن هم يبقوا مرتاحين لأن الجواز بالذات في المسيحية اليوترن بتاعه صعب قوي لكن الديتينج سهل أنا بقول لهم كده اعمل يوترن 1000 مرة في الديتينج وتبقى ريدي انك انت تاخد هابي لايف بعد كده
1: حلوة قوي لان يعني الجواز مش هينفع يرجع لكن الديتينج خلاص هو الغرض منه ان هو يعرف الشخص هيكمل معاه ولا لا
2: بالظبط فانا بقول له حبيبي او بنتي حبيبتي انت تقدري ترجعي في اي وقت لو انت شايفه الحياه صعبه مش هتكمل لو في حاجات مش هتتغير خصوصا احنا في المجتمع اللي احنا طلعنا فيه دايما جواز اللي هو اللي بيسموه ارينجد ماريد او الجواز اللي هو انا اعرف فلان ده بيروح الكنيسه ده مش عارف ايه انا في اعتقادي الشخصي دي خدعات يعني انت بتخدع لازم اشوفك وسط الجروب بتعمل ايه في المدرسه بتعمل ايه بتخدم ما بتخدم المسيح فين في قلبك في مسيح بيبقى في الأسرة، ممكن يبقى الزوج ممكن يبقى الزوجة، الشخص اللي هو الناضج هو اللي هيبقى مسيح الأسرة، سواء راجل أو ست، مش مهم مين، لكن في واحد يقدر يستوعب التاني ويقود السفينة. لكن في حاجات بتبقى مثلا لازم تكتشفها، هل البارتنر بتاعك ده شخص نرجسي مش نرجسي، شخص بيسموه في حاجات زي اضطراب الشخصية الحدية، في حاجات كتير جدا من الشخصيات.

0: فأنا أتمنى أن الكنيسة زي ما بتعمل كشف قبل الزواج فيزيكالي، أتمنى وأطالب كل قيادة كنيسة أن تعمل كشف قبل الزواج منتلي، لأن ده بيسبب كوارث.
1: صحيح، عندك حق.
0: اللي بيدفع ثمن الكلام ده مش الأب والأم بس، العيال لما بيطلعوا في بيئة مش صحية ده بيرفلكت على الجواز، بيبهدل الدنيا. طب ما أنا لو أنا عندي نعمة وربنا مديني استنارة دلوقتي، ما أنا ممكن أفكر إزاي أجهز عيالي صح، إزاي أقول لهم إحنا مش هنوصل للعلاقة الكاملة أو البيرفكت ريليشنشيب، بس اتليست نبقى قابلينها واحنا فرحانين. لايف از تو شورت، انا في امريكا دايما اقول لك لايف از تو شورت، هتستمتع امتى بحياتك وتستمتع امتى بالمشاركه بتاعتك وتستمتع ازاي يبقى المسيح في بيتك وفي اسرتك. الكلام ده مش نظري بس عملي، ان لو عدم وجود المسيح اللي بيدي استناره انك انت تفهم الشخص اللي قدامك وتفهم شخصيه اللي قدامك، هل هتقدر تتفاعل معاها ولا هتقول مش هقدر اكمل في نص الطريق؟ لازم تبقى صريح مع نفسك. اللي داخل الديتنج ده لازم يبقى شخص صريح جدا جدا مع نفسه، ما يقبلش يعمل حد على حساب نفسه. ولو ما حبيتش نفسك مش هتقدر تحب البارتنر بتاعك.
1: صحيح.
0: لو ما قبلتش نفسك مش هتقبل البارتنر بتاعك. في تشبيه صغير انا بقوله كده لعيالي، حتى لما انت تيجي تتقدم لحد شوف الشخص اللي تقدر تشاركه النفس، يعني حد بيتنفس معاك نفس النفس، لو قدرت توصل ليه هتقدر تقبل البارتنر بتاعك، لكن لو ما قدرتش هيحصل ايه؟
1: شكرا يا جو، جدا شكرا ليك. وشكرا
0: عليكم.
1: لا خالص بشكرك، واكشلي في كم حاجه هو قالها احنا برضو هنتكلم، بس مش بالضروره الشخص اللي وانا في سن معين اقبل اشاركه في النفس هو الشخص اللي انا ينفع اعيش معاه على فكره. يعني في وقت كده احنا بنبقى هيمنين، بس في حاجات كتيره قوي مش حاطينها في الاعتبار. لكن هو قال كذا نقطه مهمة جدا. صحيح. الشخصية يعني غير السلوك،
2: يعني أنا بس حبيت أعلق على موضوع الشخصية والسلوك. هو الـ behaviors تنعكس to reflect من الشخصية. صح. يعني الإناء ينضح بما هو فيه.
1: أنا I agree طبعا معك.
2: بالأخير يعني هو واحدة من فوائد الديتينج الconditional المشروط بحسب المبادئ والفلاتر. ما هو الديتينج، أنا ممكن يعني أمثل على شخص مرة مرتين، بس فوائد الديتينج مرة مرتين وثلاثة وأربعة أنا بفهم هذا الشخص، لأن السلوكيات ممكن يعني تويكت شوية، أنا ممكن أغير فيها، بس لما بتعرف التعارف الأعمق اللي سمعنا
1: هو سلوك ولا طباع برضو، معلش ما هو برضو سلوك، يعني ما يبقاش مثلا بيشرب سجاير وأنا لا تمام، يعني أصلا شخصيته حلوة، لا في حاجات برضو.
2: يعني لو إنسان عنده غضوب
1: مثلا،
2: طب جاي من وين هذا الغضب؟ هل هو إحساس بالنقص، بعدم الدونية، هل هو إحساس بالمظلومية مثلا؟ ففي أشياء من جوا بتنعكس في الخارج. فإحنا ليش سميناها التعارف الأعمق أو الديتينج؟ لا، أنت بتعرف مش السطحي، لا تعرف مش بس البيهيفيرز، أنت تدخل على مكنونات الشخصية، الفكر والمشاعر والإرادة. بالزبط. صح، والمفاتيح والفلاتر، الروح والنفس والجسد. فدي كلها مهمة بصراحة.
1: طيب هو أنا برضو كمالة للمكالمة الأخ جو، هل الديتينج بداية علاقة حب ولا إعجاب ولا ارتباط، وإيه الفرق بينهم؟ وهو كمان قال هي الفكرة أنا ممكن أعمل كذا ديتينج لكن مع كذا شخص، بس
2: بنفس الوقت
1: مش في نفس الوقت. بس يعني قصدي الشخصية دي مرتحت لهاش فأنا بعمل ديتينج مع حد تاني مرتحت لهش، فهمني، فأحسن ما أدخل في جوازة والبس فيها
2: طول العمر
1: طول العمر وما أعرفش أخلع منها، أو يبقى برضو في مشاكل في البيت. فهي الفكرة، فكرة إن ايه اللي المفروض، يعني هل الشخص اللي انا بروح له اعمل معاه ديتنج ده علشان انا حباه ولا مجرد اعجاب في الاول فانا عايز احبه، ولا انا لا ده ولا ده فانا عايز احبه واعجب بيه وارتبط بيه؟
2: يعني هو بالدرجة الأساس أخت أمل، إحنا بنشوف المبادئ والفلاتر الأربعة اللي حكينا عليها. بالدرجة الثانية شو الأمور اللي أنا بطلع فيها روحا ونفسا وجسدا، حتى بس لنعيد نفسنا. إذا بنحكي على الإعجاب ولا حب ولا ارتباط، I think هو بيبتدي إعجاب اللي هو الكراش يسموه. بقول لك يعني أنا عندي إعجاب في كراش على شخص ما.
1: الكلمة دي ترند بشكل رهيب
2: بين الشباب. فبيكون في كراش إعجاب، هذا الإعجاب قد يتطلب

0: تطور إلى حب. هذا الحب بالنتيجة ينتج عنه ارتباط، وإحنا لما بنحكي ارتباط فهو ارتباط مسيحي مقدس
1: طبعاً
0: اللي هو الزواج. السؤال، هل الإعجاب والحب كافي للارتباط؟ لا أكيد مش كافي. هل مهم؟ مهم جدا، بس هل كافي؟ لا، هو الحب هو جزء من فكر ومشاعر وإرادة، فهو مكون واحد من مكنون النفس، والنفس هو مكون واحد من ثلاث مكنونات اللي هي الروح والنفس والجسد. فما ممكن أبنيها على الحب، لكن لو الحب مش موجود في شيء غلط بالموضوع.
1: فهي هتبقى البداية طبعا إعجاب، أنا معجب أو قابل شخص، فأنا بعمل بطلب منه نعمل ديتينج، وبلاقي كمان تجاوب من شخص تاني. يعني أنا مش بنط على شخص يعني مش بروح على طول من غير أي علامات إن الشخص التاني قابل إن أنا هو يطلع معي ديتينج.
0: صح أخت أمل، لما بنحكي إعجاب إحنا كثير مرات يعني مثلا ما هي حلوة أو هو شاب وسيم أو عضلات
1: أو حاجة سطحية أوي.
0: سطحية. أنا بقول الإعجاب بالقيم، يعني لما بحكي مع أولادي مثلا بقول له الفاليوز والفيجن، يعني شيء مهم القيم والرؤية، أنه أنا شايفين إحنا نفس الرؤية، يعني إحنا we're heading same direction، رايحين بنفس الطريق. وشو الفاليوز؟ فالفاليوز والفيجن مهمة، والكيمستري مثل ما حكيتي بالأول والكاركتر، ففي كيمياء بيناتنا، بنفهم على بعض، صح بنضحك مع بعض، أصدقاء. أنا وجاري زوجتي إحنا أصدقاء يعني. وبعدين في كاركتر، الكاركتر هو الإنسان الباطن، يعني مجموعة الصفات والقيم المورال والأثيكال الأخلاقية والأدبية اللي بتكون هذا الشخص. فلما أنا بكون كراش وفي إعجاب، أنا بشوف إعجاب بالقيم والمعتقدات والميول، زائدا إعجاب بالشخصية اللي هي الكاركتر والبرسوناليتي. يا ريت عندنا وقت فرقنا بين البرسونا والكاركتر
1: المرة الجاية.
0: بس الفكرة إعجاب مش بس جسدي، لا بالدرجة الأساس الفكر والمشاعر والإرادة، والله بالدرجة الأساس، لأن هو مثلث، الله على رأس المثلث، بعدين الرجل والمرأة هم متساويان، فروحي بالأساس.
1: طيب هو مش عارفة ليه الوقت فجأة كده بيجري، بس هل في يعني أنا دلوقتي إيه الأفضل؟ أنا عايز أتكلم عن هل في سن معين للنضج أو سن معين أقول إن ده مناسب إن أنا أعمل ديتينج، وهل أنا لما أبتدي ديتينج مثلا من وأنا في الجامعة أوكي هو معجب بشخص بشخصيته، والكلام اللي حضرتك قلته مهم جدا، مش بس معجب بشكل عينيها خضرة فشدتني، ولا عامل مش عارفة عضلاته ولا حاجات بالظبط كده. فهي الفكرة مش هو ده، لكن أنا بتكلم معجب إن هو عارفها في وسط مجموعة، ويمكن ده أكتر حاجة أنا بفضلها، إن اتنين أصحاب عارفها في وسط مجموعة وعرف رد فعلها وتصرفاتها فأعجب بشخصيتها، فعلشان كده ابتدى ياخد الخطوات اللي بعد كده. ده الأفضل إن أنا حتى لو أنا بدري عمرا، ولا أنا علشان وصلت لسن معين فالتطور الطبيعي للحاجة لساعة أنا لازم أكون برتبط واتجوز، فأنا بعمل ديتينج علشان أتجوز.
0: طيب.
1: ودلوقتي بقى على فكرة بالمناسبة على الإنترنت
0: في
1: ويب سايتس أبس كتير،
0: في أبس
1: طبعا
0: صح
1: ديتينج، وعلشان بهدف الجواز
0: صح
1: هدفه شريف
0: صح
1: بس الطريقه دي
0: وفي ناس اتزوجت عليها
1: طبعا هو في ناس في نفعت مع يعني حد على فكره مع ناس
0: مش بقول
1: مش بالضروره ان هي
0: مش بالضروره بالضبط بس رجوعا لسؤالك اخت امل، انا بحكي خلينا نشوف الاحصائيات وخلينا نشوف كلام علماء النفس. الإحصائيات بتقول أنه أحسن بتقول أحسن سن للزواج الناجح، كيف يعرفون الزواج الناجح؟ اللي بتقل فيه نسبة الطلاقات، اللي هم mid to late 20s، يعني منتصف إلى أواخر العشرينات،
1: من 25 لفوق.
0: لا مش لفوق، إلى 40 مثلا أو من لليت
1: هم ونصيبهم بقى.
0: مد يعني الفئة اللي تزوجت ما بين منتصف وإلى أواخر العشرينات، هم هذول أكثر فئة نسبة الطلاقات فيهم قليلة.
1: دي الإحصائيات.
0: فبيست على إيش؟ بيست على حاجة بيسموها الإيموشنال ماتوريتي، النضج العاطفي. بيست على شيء يسموه البرين ديفلوبمنت، اللي هو التكوين المخ أو الدماغ. يعني بالمناسبة مثلا
1: وده

0: ده بيفرق بين الولد والبنت على فكرة.
1: بيفرق بين الولد
0: يعني والبنت. البنت ممكن تبقى أصغر من كده بكتير بس هي جاهزة إن هي تكون بتعمل بيت.
1: يعني مثلاً أعطيك مثال بشكل سريع على مود مشان الوقت. يعني مثلاً شركات التأمين بسن 25 سنة بيخفضوا الدفعات على أساس أنه بسن 25 بيكون البرين ديفلوبت يعني تكون بشكل صحيح. ففي عندنا الايموشنال ماتوريتي, في عندنا البرين ديفلوبمنت, في عندنا خبرات الحياة اللايف اكسبيرينسز, في عندنا الفاينانشال ريدينس الجهوزية المادية. فبيقول لك أحسن سن اللي قلت فيه نسبة الطلاقات الإحصائيات منتصف إلى أواخر العشرينات. علماء النفس بالمناسبة كانوا مع الإحصائيات يسموها السويت سبوت اللي هي أيضا من نص إلى أواخر
0: يعني اللي بيعدي العشرينات ويدخل في الثلاثينات برضو يعني ده
1: بيبلش الكيرف ينزل مرة ثانية.
0: فعلاً؟
1: يعني مش مع السن الصغير لكن أيضا بنفس الوقت مش مع الواحد بالأربعين. يعني الاثنين بيرتبطوا بالأربعين مثلا. طبعا أنا بحكي إحصائيات بس في أمثلة
0: طبعاً
1: وفي ناس تزوجت على 25 وفشلت.
0: بالضبط. يعني شرطة طبعاً
1: مش شرطة يعني. بس مرات الشخصيات بتكون بتتقولب بشكل ما إنه أنا خلاص أنا عشت 40 سنة لحالي فأنا تعودت.
0: دي مشكلة صح عندك.
1: بتكون
0: حق.
1: أيضاً مشكلة.
0: إن هو صح يعمل بيته وحد يشاركه في بيته دي بتبقى
1: صعبة.
0: صعبة عليه.
1: فهو منتصف إلى نهاية العشرينات. السؤال هل معناه أنه أنا أنتظر إلى منتصف العشرينات؟ لا, ما أنا ممكن من سن الجامعة. يعني أنا مثلا مش أنا المثال بس أنا بعرف جاني زوجتي من الجامعة, احنا كنا مع بعض وكنا بنفس الكنيسة وكنا 4 سنين أصدقاء ضمن جروب ومجموعة بالكنيسة وبننظف الكنيسة وهي في فريق الترنيم وأنا كنت بقود تسبيح وبنعمل وبنطلع مع الجروب وبناكل وبنعمل ميشن تريبس. بالأخير بقينا ارتبطنا يعني
0: اتفاقيا وبعد كده جوز
1: وتزوجنا. فأنا دائما أنت حكيتي جملة جوهرية أنه ضمن المجموعة. لأنه أنا لما بحكي مع وحدة على الآب أو على التليفون مش بقول كله غلط أنا بس بقول مرات إحنا عندنا مصطلح بالعراق ممكن أفرم بصل يعني أحكي لك أي كلام أنا كذا وأنا بيهمني بس أنت بتشوفي الإنسان ضمن المجموعة. كيف الناس بتحترمه, كيف بيتعامل مع المواقف صح. هاي ما بتشوفيها هو شو بيحكي على نفسه, شو الناس الثانيين بيحكوا صح. عليه
0: يعني لما حضرتك كنت بتقول بمثل عليه والكلام ده كله. لما بيكون شخص رايح يتقدم لوحدة هو بيمثل وهي بتمثل يعني كل واحد واخد شكل معين علشان الجوازة تكمل
1: صح.
0: بخصوصا لو في
1: بأحسن
0: بأحسن صور وبالضبط يجيب ورد يجيب شوكولاتة ومش عارفة ايه الكلام ده كله لكن لو هو عارفها في وسط المجموعة وشايفه هو بأي كل حالاته برضو في وسط الدنيا بتبقى مختلفة واختارته على نفس بالرغم من وهو اختارها بالرغم من متهيألي هو ده اللي
1: بيأثر
0: ده اللي بيأثر وده اللي بينفع يعني ده لأن خلاص هم اكتشفوا بعض بحقيقتهم يعني
1: صحيح مش يعني كمية المفاجآت بعد الزواج هتقل
0: شوية بالضبط والتمثيل تقريبا بالضبط كده. طيب هو يعني الوقت خلاص بس في سؤالين. هل مرة واحدة طبعا احنا كلامنا مش بيتكلم عن مرة واحدة نو واي ان مرة واحدة ديتينج دي هتعرفني شخص
1: لا
0: فده لازم
1: السنجل ديت يسموه السنجل ديت اللي هو اللي حكينا عليه
0: خصوصا اللي هو نهايته الجواز يعني
1: بالضبط لانه سنجل ديت بيعطيك الفيرست امبريشن الانطباع الاول. الانطباع الاول ما فيك تبني عليه
0: طبعاً.
1: علاقه حياتي. مدى العمر يس.
0: طيب هل بالضروره الديتنج وده اللي كان بيتكلم عنه جو هل بالضروره الديتنج بينتهي بالجواز؟
1: لا لا, الهدف من الديتينج زواج والتمني والغرض البيربس. بس لو كل ديتينج ينتهي بالزواج صح يبقى احنا ما فيش لزوم للديتينج ما نتزوج ونعرف بعض في قدامنا 40 50 سنه لقدام. فهو الغرض منه ان ينتهي بالزواج. بس انا حابب اشارك ايه اخت امل كورنثس الثانيه 6:14 لان بنأكد على روحيا يقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين لانه اي خلطه للبر والاثم واي شركه للنور مع الظلمه واي اتفاق للمسيح مع بليعال واي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن.
0: صحيح.
1: فما في نصيب للمؤمن مع غير المؤمن صعب.
0: الحتة اللي رايح يكون بيختار منها يعني

0: يعني متهيألي هي دي اللي هت يعني يعني هي الفكرة ان انت علشان تعمل ديتنج مع شخصية لازم يكون في حتة معينة في اي تعرفها من الكنيسة تعرفها من وسط مجموعة مؤمنين. يعني هي الفكرة فين انت بتختار الشخصية اللي انت تعمل معها ديتنج.
1: يعني هو افضل شيء بيكون بدائرة الكنيسة صح
0: بالضبط يعني المجتمع او الكوميونتي اللي هم اللي هي
1: بالضبط ممكن بالجامعة بس هي إنسانة في بايبل ستادي جروب مثلا ممكن بالشغل بس هي مؤمنة
0: مش بقول هو ده ضمان لكن لا دي كبداية هو يكمل بعد كده. طيب هل في كم كلمة أخيرة أو نصيحة للمقبلين على الديتينج؟
1: طيب أنا بعرف عندنا تقريبا دقيقة. نصيحة أخيرة في اسأل نفسك هالخمس أسئلة اللي five أسميها five W معلش بالإنجليزي بس سهلة هي خمسة W. W الأول why مثل ما حكينا شو الغرض ليش أنا لماذا أوعد is it for fun لأن الكل بيعمل هيك لأنه trend أو هدفي أنه أكون عيلة وشريك حياة وارتباط مقدس. الشيء الثاني هو من أوعد هل هي بنت الرب لو أنا شاب مثلا أو هو ابن للرب هل هذا الشخص في تناسقية وكمباتيبوليتي روحي ونفسي فكر ومشاعر وإرادة وجسدي فلماذا أواعد من أواعد متى أواعد صح هل أنا في سن جاهز فيه نفسيا وعاطفيا ومشاعريا وماديا وفكريا أين أواعد الباوندريز اللي تكلمنا عليها صح وأخيرا what is next هل في ماذا بعد هل في مؤشرات هل في فلاجز بهاي العلاقة يعني أنا عملت الديت الأول في مؤشرات أنه أكمل أو أتوقف أو لا فهذول الفايف دبليوز مهمين جدا.
0: بشكرك جدا أسيس أشرف شكرا ليك وشكرا لوجودك وشكرا للموضوع الجميل دوت. أعزائي المشاهدين في نهاية حلقتنا إحنا مش بنقول أن الديتينج غلط ولا بنقول أنه صح لكن ما فيش مشكلة في الديتينج أن أنت تعمله بالطريقة الصح علشان تعمل علاقة صحيحة زي ما كنا بنتكلم طول الحلقة. بشكركم جدا لمتابعتكم ونتقابل في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة.

شاركنا العمل في قناة الكرمة من خلال صلاتك ودعمك. ادخل على الموقع الخاص بقناة الكرمة www.الكرمة.tv.com. اضغط كن شريكاً. يمكنك التبرع من أمريكا، كندا، استراليا، نيوزيلندا، مصر أو أي بلد أخرى. اضغط Donate and Support. اختار تبرع شهري أو مرة واحدة. اختار قيمة التبرع وعملة البلد، ثم Donate. ادخل البيانات الخاصة بك. اختار الطريقة المناسبة لك: Credit Card, PayPal, GPay, Bank Transfer or Venmo. ثم Donate. شكراً لدعمك لقناة الكرمة. بيك بدأنا ولسه مكملين.

0: في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا. بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: ياريت أخوتنا المشاهدين يصلوا لأجل الأخ نادي والأسيس أليكس بيقودوا في صلاة خلاصية.
1: قل له يا رب يسوع،
2: أفتح قلبي إليك،
1: تعال واملك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: أعطيني حياة جديدة
2: بدم يسوع المسيح.
1: آمين.
3: بالإيمان ألمسك وأكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متألمين ويبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من شوية صراحة. معنا اليوم في الاستوديو مجموعة من الشباب والشابات الحلوين. تعرف عليكم بليز بصوت عالي.
1: دينا
2: ساندرا
3: ماجد جين.
0: أهلا وسهلا فيكم في الاستوديو. اليوم راح نناقش سؤالين، نحاول نتحاور ونوصل لفكر الشباب في هدول الموضوعين. السؤال بيقول: إلى أي مدى تعترف بغلطك لما بتغلط؟ ولا البديل إنك بتلوم أشياء ثانية وناس تانيين وبتحاول تبعد الملامة عن نفسك؟ لو أنت بتلوم نفسك وبتعترف بغلطك أعطيني 0%، لو بتلوم أي إشي تاني غير نفسك أعطيني 100%.
2: ده مع نفسنا ولا ممكن يعني ممكن ألوم نفسي جوايا وما أقولش للناس؟
0: لا، لا، أنت بينك وبين نفسك. فكروا معانا وشوف إجاباتكم. أوكي ساندرا، بتلومي أي إشي تاني غير نفسك؟
2: بصي، أول حاجة الواحد بيفكر فيها مش إن هو غلط، إنه لا، ما أنا لو ما كنتش في الموقف ده ما كنتش عملت كده، ما هو أصل هما اللي قالوا لي أعمل كده، لو انا ما كنتش يومها رحت المكان الفلاني زي ما حد قال لي انا ما كنتش عملت كده. لكن

0: قليل قوي يعني بنسبه ضعيفه قوي انه اقول انه اه لا انا غلطانه، انا كنت المفروض ان انا ما اعملش كده.
1: اوكي ماجد، انت بتقول عكس ساندرا.
2: هو المفروض ان انا اجيب الغلط عندنا اول حاجه، ممكن يبقى فيه غلط من ناس تانية ماشي، بس اول واحد يكون غلطان المفروض اكون انا، لان انا اللي عملت كده. ولو مش لو شخصيتي ضعيفه شويه هعمل الغلط ده، لو شخصيتي قويه هضطر امنعه بس، فاجيب اللوم عليا اول واحد.
1: اوكي جان.
3: لا انا بقول 50%، يعني الانسان هيلوم نفسه اه من داخله، بس لو يقدر ان هو لو ما كانش الخطأ ده مثلا متحمله كله لوحده، لو معاه شريك او فلازم يقول، لازم يبرر، لو يقدر ان هو يطلع منه يطلع. وانا برضو مش مع ساندرا لما هي تقول ان انا اقعد اقول لا واقول لا. طب ما انا كده ممكن اقع في الخطأ ده مره واثنين وثلاثه ومش هصحح من نفسي لو انا قلت
0: لا
3: كل
0: احنا
3: مره.
0: بنتكلم، متهيألي كان السؤال انه هل انا بعمل كده ولا لا، بس انا حاسه ان احنا كبني ادمين اول حاجه بنعملها ان احنا بنغلط اللي جنبنا او بنغلط حد تاني غير نفسنا، اخر حاجه نفكر فيها انه احنا اللي عملنا كده.
3: بس
0: ده
3: لما
0: حسب
3: توقف الخطأ
0: الشخصيه،
3: تاني، لما توقف فيه تاني هتقولي برضو لا
0: هتلاقي لك
3: ما هو
0: مبرر
3: السبب ده،
0: تاني.
3: يبقى ده ما ينفعش، يبقى انا
1: طيب
3: كده هفضل ماشي
1: هانف
3: في
1: مع
3: خطأ.
1: دينا وبعدين هنرجع لساندرا.
4: هو انا عن نفسي بلوم على نفسي قوي قوي قوي، بجيب الغلط على نفسي كتير، وخصوصا لو اللي قدامي انا عندي حاجة يعني. بس لو اللي قدامي غلطان غلطان غلطان وغلطه واضح قوي، خلاص هو واضح يعني.
1: بس انت غلط، لو انت غلطانه بتعترفي ان انت غلطانه. في مثل بيقول، مش عارفه ايش كلماته بالظبط، بس بيقول انه الشخص الشاطر مش اللي ما بيوقع، لكن اللي بيقوم بعد كل مره بيوقع فيها. فزي ما جان كان عم بيقول انه كيف ممكن اضبط اغلاطي لو انا كل مره بقول الملامه على الظرف وعلى على الناس التانيين وعلى الشيء اللي قادني لهذا المكان، كيف رح اضبط بشخصيتي وباغلاطي؟
0: هل احنا بنعمل كده؟ لو احنا
3: لازم
0: بنتكلم
3: لازم
0: بصراحه
3: تعملي كده،
0: اوكي لازم، انا مش
3: لازم
0: بقول
3: عشان تستمري.
0: يعني. بص هقول لك حاجه، يعني انت لو في الموقف اوكي مش هتاخد بالك، لكن احنا عشان بنتسال السؤال فانت بتقول لا لازم ان انا اعمل كده، بس هل انت بتعمل
3: لازم
0: كده؟
3: تجيب اللوم على نفسك، لازم اه عشان
0: هل انت
3: تقدري
0: بتعمل كده؟
3: تتجنبي.
0: او هل حد بيعمل كده
3: اه طبعا
0: كتير؟
3: بعمل
0: بس
3: كده
0: هل في
3: طبعا.
1: ناس بتاخد الاكستريم التاني بتاع زي ما دينا بتقول اول اشي بفكر فيه اني انا الغلطانه، في ناس تانية بيعيشوا طول حياتهم حاسين بالذنب انه كان ممكن اعمل احسن، فعايشين قلة ثقة في حالهم من كتر ما هم بيلوموا، يعني هذا الاكستريم غلط
3: لا ممكن
1: والاكستريم
3: يكون
1: الثاني
3: شخصيته
1: اللي هو
3: ضعيفة
1: لا.
3: شوية، خايف، خايف من عقاب، خايف من عقاب اللي هو عمله الذنب ده، فقاعد طول حياته مرعوب. لكن لو يقدر يتخلص منه هيقدر طبعا، هيطلع على طول. لو يقدر ان هو يبرر او يتأسف طبعا. لكن لو هو شخصيته ضعيفة هو هيعيش طول عمره خايف، على اقل حاجة هيعملها هيعيش طول عمره خايف، اقول لك لا انا اتجنب المكان ده عشان انا عملت فيه حاجة فما اروحوش.
1: وعارف ممكن يكون يا جان الأسوأ لما يكون انت مش غلطان في حد بقدر ما انت غلطان في نفسك.
3: اه دي اصعب
1: فطول ما انت
3: شويه.
1: بتلوم ما فيش حد يعتذر له، لكن انت عملت اشي غلط، فطول ما انت بتلوم الاشياء اللي حواليك والظروف، طب هم اهلي، لو ما كانوش اهلي هدول هم نفسهم كان ممكن اطلع انا شخصية تانية. طول ما بتلوم ناس تانية وما بتستفيد من الواقع ممكن شخصيتنا تكون مختلفة تماما. تعالوا نسمع مع بعض رأي الشخص اللي رح يقولنا هذا الجواب.
5: الشخص اللي ما عندوش ثقة بنفسه ما بيحبش أبدا يعترف إن هو كان غلطان. عدم وجود الثقة بالنفس بتخلي الشخص ده يلبس قناع قدام الناس إن كل حاجة تمام، كل حاجة مية مية، مفيش أي حاجة غلط. لكن الشخص ده بيعيش مستخبي ورا القناع ده. من أكتر الحاجات اللي بتدينا حرية في الحياة وانطلاق وإن احنا نكون على طبيعتنا مع الناس هو إن احنا نعترف إن احنا غلطنا لما بنغلط. الاعتراف ده ساعات بيكون مش سهل في الأول، لكن لو جربنا نعمل كده مرة واتنين وأكتر هنلاقي إن الموضوع بيبقى أسهل وأسهل مع مرور الوقت. أصحابك الصادقين اللي بيحبوك فعلا عمرهم ما يسيبوك لو اعترفت بالغلط بتاعك، وفي نفس الوقت أهلك هيحترموك أكتر لو أخدت مسؤولية الغلط اللي عملته ومسؤولية الاختيارات اللي ما كانتش صح في حياتك. مهم قوي إن احنا ناخد مسؤولية الغلط بتاعنا، لكن في نفس الوقت مش لازم نلوم نفسنا على أي حاجة غلط بتحصل حوالينا. الشخص اللي دايما بيلوم نفسه ده عنده صغر نفس، يعني لازم كل مرة أواجه نفسي أنا عملت إيه وآخد مسؤولية اللي أنا عملته وبس.
6: نحب نقولكم إنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتولنا إياها،

0: اهلا بالاصدقاء في برنامج كل يومي جديد في جديد
1: مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين.
0: ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا.
1: معنا اتصال. الو، مين معايا؟
2: شيرين.
1: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟ طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟
3: مع ان حياتي في الشروق مش في الغروب.
1: شيرين،

هايلة حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه شعر هو اللي كتبه عن الحياة وهو بيأيد كل اللي قدمته شيرين. وهنسمعه بعد الفاصل.

0: الصداقة هي تفاهم بين شخصين، والشخصين دول ممكن يكون ولد وبنت، بنت وبنت، ولد وولد. في اعتقادكم إلى أي مدى ممكن صديقي العزيز أقرب صديق إلي يكون من الجنس الآخر؟ لو بتقول يمكن أعطيني 100%، لو بتقول لا لازم يكون من نفس الجنس يبقى 0%. أوكي، قد إيه ممكن my best friend عز صديق عندي يكون من الجنس الآخر؟ نسمع ونشوف أجوبتكم. أوكي، ساندرا ودينا بتقولوا إنه ممكن يكون من الجنس الآخر، بينما الشباب بيقولوا لا لازم يكونوا من نفس الجنس.
1: متحيزين.
0: متحيزين لجنسهم. أسمع من دينا وبعدين ساندرا.
2: هو بسيط قوي، لأن بيبقى فيه بين البنت والبنت ممكن يبقى فيه غيرة، يعني ممكن يبقى فيه أي حاجة. ممكن بين ولد وبنت مثلا في صداقة إن هو هيديها رأيه بكل صراحة، وهتستفيد منه وهو كمان هيستفيد منها خبرة، ممكن

0: ما يوقعهاش في اغلاط ان هي مثلا تجارب.
1: واللي ما تقوليش بيضحك عليها مثلا.
0: لا دي صداقه،
2: صداقه مش حب.
0: صداقه مش حب.
2: طيب لا خليني اسمع بس، تذكروا ان اللي عم بحكي عنه اعز صديق عندي، اللي راح اشارك معاه اسراري وكل شيء في حياتي، هذا صديق اللي راح الجا له في كل مشكله من الجنس الاخر. فانت بتقولي اوكي ما عندي مشكله.
0: اوكي طيب.
2: ساندرو
3: بصي يعني انا ما اخترتش 100% او 100، ليه؟ لانه في حاجات مش هينفع يعني بالزبط. تتقال او تشاركيها غير مع بنت، يعني لو انا بنت انا مش هينفع اشاركها غير مع بنت، ولو ولد مش هينفع غير مع ولد. لكن انا بحس انه الصداقه ممكنه جدا بين ولد وبنت، لانه هو فعلا زي ما دينا بتقول بيجنبها مواقف كتيره ممكن تقع فيها. يعني البنت مش هتقول لها نظره مثلا ولد ليها ازاي، لكن الولد هيقول لها مثلا خلي بالك من الحاجه الفلانيه، مثلا ما تلبسيش اللبس الفلاني، اعملي مش عارف ايه، ممكن ما يكونش في حد فعلا بيعمل معاها كده، فده هيفيدها. لما مثلا تبتدي ترتبط بحد هتيجي تقول له طيب اعمل ايه، طب مش اعمل ايه، ولا طب ده الولاد بيحبوا كذا كذا كذا، لا مش عارف ما تعمليش كذا.
2: اوكي فعنده وجهه نظر مختلفه عن البنات. اوكي ماجد.
4: هو يفضل ان هو يكون من نفس الجنس لما بالنسبه للشباب يعني، عشان بيكون فكر واحد تقريبا، او لو عايزه تتكلمي ما بيكونش فيه خجل او حاجات ما ينفعش تتقال.
2: اوكي.
4: فلازم يكون شاب. وبعدين في تقاليدنا الشرقيه لازم مثلا لو عايز شاب انزله في اي وقت او اخده معايا في اي وقت
2: او تكلمه على البيت في اي وقت.
4: لكن كبنت هتبقى فيه
1: بالظبط زي ما قال ماجد كده بالظبط. بس انا رافض حته البنت دي تماما يعني.
2: هل بتخافوا ان واحد من الطرفين لو كان العلاقه بين شاب وبنت صداقه، هل مضمون تضل الصداقه شغاله من غير ما واحد من الطرفين يحب الثاني؟
3: مش على طول.
2: مش على طول صح؟
3: ساعات ممكن.
2: فانت عمالك بتحطي ريسك انه ممكن انت تحبيه وهو يضل صديقك، او هو يحبك وانت صديقته، او انتوا الاثنين تحبوا بعض، هذا يعني الف مبروك. بس يعني لو واحد من الثاني قرر خلاص ما في صداقه صار في حب، قد ايه متعبه هاي العلاقه في اعتقادك ساندرا؟
3: هي هنا دي اللي بتبقى المشكله، انه في فعلا خطوره انه ده يحصل. لكن لو الاثنين عاقلين متهيأليش انه ده هو ممكن يحصل، بس عشان نقول انه مش هيحصل.
2: الصداقه القريبه كتير رح تخليكم تشاركوا كل مشاعركم، المفروض انتوا صحاب. فكل ما بتشارك مع حد مشاعرك الداخليه اللي ما بتشاركها مع حد تاني، وبتكون مفتوح تماما بمشاعرك والتعبير عنها، كل ما كنت اضعف قدام هذا الشخص. والشاب ما بيستوعب ضعف البنت على انه انفتاح بتثق فيه، بقدر ما انه ممكن يفهم هذا الكلام على انه بدايه مشاعر. ايش رايك؟
3: دايما بيفهمه غلط.
0: هو ممكن وممكن، بس ممكن حسب الشخصيات. يعني الشخصيتين دول ادام حبوا بعض جدا، اصدقاء جدا، يعني اخوات جدا، يعني ما ينفعش ان هم يحبوا بعض.
3: لا يا دينا بتحصل.
0: بتحصل بس للعقليات اللي هي اللي هم مش واخدين بعض اخوات بقى خلاص.
1: بس ده غلط.
0: يعني اصل ما ينفعش ان انا احب اخويا وارتبط بيه، يعني بس ده اخويا.
2: جانا.
1: غلط طبعا، لان هم مثلا لو في بدايه حياتهم ما ينفعش، لو حبوا بعض وتعلقوا ببعض فتره طويله، لان هو لسه هو هيكبر وهيشوف وطباعه وظروفه هتتغير وحاجات كتير هتتغير فيه، وهي كذلك. فده ما ينفعش خالص.
3: هما ممكن ما يحبوش بعض لكن يتعودوا على بعض، واحد فيهم يتعود على الثاني.
1: برضه
3: حتى لما حد يجي يرتبط. ما هي دي مشكله. انا بقول ان دي مشكله.
1: لو ارتبطيت ممكن انا اكلمها في التليفون صديقه كده
2: خلاص.
1: تسبب حساسيه، ودي احط يعني انا احط نفسي
2: طبعا
1: في الموقف.
2: يعني بارتباط واحد من الاثنين انتهت الصداقه.
1: طبعا مش هو انتهت لحد ما، بس حسب بقى الطرف الثالث اللي هيخش. سواء مثلا كانت خطيبتي او خطيب او خطيبها، فلازم يكون هو متقبل بالظبط. قد ايه هو متقبل ده؟
3: لا ومش هتبقى العلاقة زي الأول.
2: مش رح تكون طبعا زي الأول، وهذا رح يكسر قلب اللي طلع بره الموضوع. فتعالوا نشوف لو الرأي زي رأيكم ولا لا.
5: طبعا طبيعي إن يكون في الشلة اللي حواليا أو المجموعة اللي حواليا في بنات وفي ولاد، ويبقى حاجة كويسة إن يكون في دايرتي في أولاد وبنات. لكن اللي عايزين نبقى واخدين بينه لو انت بنت مثلا، ان يكون مش شخص واحد هو القريب قوي منك الولد، يبقى مثلا اقرب حد ليكي بنت تانية، لكن في دايرتك الضيقه في مش ولد واحد بس كذا ولد في نفس الليفل، بحيث ان لو انت قربتي لولد واحد بالذات ممكن يا تحبيه

0: في الاخر، يا الناس تتكلم عليكوا في الاخر الصحوبيه بتاعتكوا تبوظ وما تنفعش تكمل. فحمايه لمشاعرك ومشاعره وحمايه للمجتمع اللي احنا عايشين وسطيه، يستحسن ان يبقى في الليفل الواحد لو هو ولد يبقى في كذا ولد قريب. عايزه اقول كمان ان في حاجات معينه لو انت بنت ما ينفعش تحكيها غير لبنت تانية، فلما بتبقى اقرب حد ليكي ولد ما بتبقيش عارفه تكلميه بالطريقه الحميمه او تحكي له للدرجه دي. فيستحسن ان في المواضيع الخاصه دي يكون اقرب حد ليكي شخص، لو انت بنت يبقى بنت او ولد يبقى ولد.
1: بنحب نقولكم ان سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتوا رح تبعتوا لنا اياها،

ربنا عايز يكلمني، عايز يفهمني حاجات مختلفة، عايز يتحداني، مش عايز يحرك مشاعري وخلاص، ولا عايز يأنب لي ضميري. في آية جميلة قوي مشجعة وليها معاني عميقة، بصلي إن ربنا يكلمك بطريقة أعمق وتشوف الآية دي حتى لو تعرفها، بس تشوفها بطريقة مختلفة لأن في قلبها في معنى جميل. الآية في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 4 عدد 18 بتقول عن الخوف: لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج، لأن الخوف له عذاب. أنا فارقة معايا قوي الحتة دي، لأن الخوف له عذاب. زي ما يكون ربنا بيقول أنا عارف إن الخوف عذاب، حاجة مؤلمة لما تبقى عايش خايف. أما من خاف فلم يتكمل في المحبة، المحبة الكاملة تطرح الخوف.

0: خارج. بمعنى طول ما انا خايف ده معناه ان انا مش مرتاح ولا مطمن في محبة ربنا ليه. ليه هخاف لو ربنا كبير ده بيحبني قوي؟ ليه اعيش قلقان من حاجات كتير قوي لو ربنا بيحبني قوي؟ انا بخاف منه وبخاف مني وبخاف من الناس وبخاف من المستقبل، بخاف من الظروف. ليه هيبقى وضعي ده لو محبة الله الكاملة وصل لحياتي؟ عايز اتكلم عن 5 اشكال للخوف ممكن ابان عايش فيهم ومش فاهم ان ده معناه ان انا خايف، معناه ان انا عايش في الخوف. الشكل الاولاني ان انا اكون شخص بيأجل. في ناس تقول لك انا المفروض اعمل مواجهة، انا هأجل المواجهة دي، المفروض اخد خطوة هأجلها، المفروض اقفز قفزة معينة، اخد خطوة فيها اقدام او في لازم اعملها، لازم اعمل الحكاية دي، انا هأجل. محتاج ادخل الامتحان ده هأجله، محتاج اكلم فلان هأجل، ان شاء الله هكلمه بكرة، هكلمه لما اكون مستعد اكتر. الخوف بيتحكم فيك، ده شكل من اشكال الخوف لو انت شخص بيأجل. شكل تاني الانكار. مين قال ان انا متضايق؟ مين قال ان فلان تعبني لما عملت كده؟ مين قال ان انا مش قادر اعيش كده وان انا تعبان كده؟ اضحك على نفسي. ليه بضحك على نفسي؟ لان لو ما ضحكتش على نفسي هواجه حاجه خايف منها، فابقى تعبت قوي لكن مش عايز اقول اني تعبت، ابقى بتعامل مع حد هو بيجرحني لكن مش عايز اقول لنفسي ان انا بتجرح، لان لو قلت لنفسي كده هضطر اواجهه فاقول لا لا لا، هو ده هو بيهزر، ده هو اسلوبه كده، مع ان انا مأذي من جوايا. ابقى محتاج اغير حاجه في شغلي او في حياتي او في الكارير بتاعي مستقبلي، بس بقول لا كده كويس. ليه؟ لو قلت ان ده وحش او ده مش مناسب ليا هضطر اواجه، هضطر اغير، انا خايف اغير. اضحك على نفسي. شكل تالت ابقى شخص بيخبي. لو عرفتوا اللي جوايا انا خايف قوي تعرفوا الفضايح اللي عندي، الحاجات الخفيه اللي في حياتي اخبيها، اخاف تعرفوا انا مين بجد، اخاف تعرفوا خلفيتي الاجتماعيه او مادياتي او بيتي او اسرار في حياتي او علاقات في حياتي او شغلتي او تعليمي، حاجه فيا فخبي. لما انا بخبي انا خايف، لما انا بخبي انا خايف. شكل رابع، هما 5، انا بكره الرابع ده اكتر واحد اللي جاي ده. اعيش حياه محدوده، مش هاجل، مش هعمل، هعيش حياه محدوده، امشي جنب الحيط. ساعات يقول لك ما تمشيش جنب الحيط، امشي جوه الحيط عشان ما تضايقش حد. مش هفكر اي فكره كبيره، هعيش محدود قوي. ليه اخش في تحديات؟ ليه اخاطر؟ ليه اعرض نفسي المشكله؟ اعيش فقير. ده كئيب قوي الشكل ده، انك بتعيش حياه مش ده ربنا عايزها لك خالص. الشكل الخامس اعيش مهموم. تقابل شخص كده عامل ايه؟ انا قلقان من بكره وخايف ومهموم وخايفه، خايف على عيالي وخايف على مراتي وخايف ما اتجوزش، واللي اتجوز خايف ما مش عارف يحصل في جوازه، واللي بيشتغل خايف انه شغله يروح، واللي مش بيشتغل خايف ما يجيش شغل، واللي معاه فلوس خايف ان فلوسه تروح، واللي معهوش واللي عنده صحه خايف تروح، واللي تعبان خايف انه ما يخفش. تقابله في اي وقت يجي لك اكتئاب، يعني اول ما تقابل فلان ده انت يعني زي ما يكون ايه بيكب عليك من همه وتمشي مهموم انت. لو انت حاجه من الخمسة دول انت عايش في الخوف، الخوف بيسيطر على حياتك، ربنا مش عايز الخوف يسيطر عليك. اول حاجه بسرعه، لو ربنا قاد حياتك هيقودك في اتجاه عكس الخوف. الخوف عامل زي ما يكون آلة انذار بتقول لي ايه؟ خلي بالك لو عملت كده ممكن يأذوك، لو عملت الحركه دي ممكن يحصل لك حاجه. فزي ما يكون الخوف البودي جارد بتاعي. انا عايز اقول لك حاجه، البودي جارد بتاعك هو عدوك. انا لو منك موت البودي جارد، لان هو بيحميك من الحياه. لو لما ربنا بيجي في حياتي بيقودني عكس الخوف، بيقودني عكس الخوف، اعمل ايه؟ 1، قول له يا رب انا عايز اشوف محبتك اكتر واكتر. ايه المحبه الكامله دي اللي تطرح الخوف الخارج؟ انا عايز محبتك، مش هكسب الخوف بارادتي، هكسبه من شده محبتك. 2، انا عايز اديك حياتي زي ما قلت وزي ما حفضل اقول دايما، رئيس هذا العالم ياتي وليس له فيه شيء، لان انا مش بتاعي ابليس ما يقدرش يذلني، مش هيخوفني، انا مش بتاعي، صحتي كل ممتلكاتي مش بتاعتي. يبقى 1، يا رب انا عايز اشوف محبتك الكامله. 2، خدني انا مش بتاعي فما خافش على حاجه وابليس ما يذلنيش. 3، اسمح ان ربنا يتحداك ويخليك تعمل اختيارات غير الخمسه اللي انا قلتهم. يعني انا مش عايز اواجه، يواجه. انا عايز اجل، قولي ما تاجلش. انا عايز اضحك على نفسي، قولي ما تضحكش على نفسك. انا عايز افكر بطريقه محدوده، قولي وسع احلامك. انا عايز اعيش مهموم، يقولي انا عايزك تمشي تصفر في الشارع، تمشي تغني لانك مرتاح. اقبل انك حاجات جديده تيجي عليك وتختار اختيارات جديده. ربنا مش عايزك تعيش خايف.
1: شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تتردد

باسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. نصلي واحنا على ثقة إن مخلصنا في وسطينا، إن فادينا في وسطينا، وعده صادق وأمين. حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي، بيقول رب المجد، فهناك اكون في وسطهم. بيعلن لاهوته، طوبى لمن له اذان للسمع ويسمع. بيعلن لاهوته حيثما اجتمع في كل ركن، في ونعرض حولنا وطلباتنا ونمجده. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. أعلن حضورك، وجدنا في محضرك. حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا. ينظلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا. حبيبي حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا. حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا. يمضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا. يمضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا. اعلن ذاتك ومجدك، اعلن حضورك، وجدنا في محضرك. علمنا، كلمنا وعلمنا، ودينا نعمة نتعلم ونسمع ونعمل، ونسمع ونعمل. اختن اذننا

Interesting. Then, wat vind je smak met je dan voorstien? وحول الكل لمجدك، أنت أدرى باحتياجات كل نفس، أنت أدرى باحتياجات كل نفس، فينا الضعيف شدده، فينا التعبان ريحه، فينا المريض اشفيه، فينا الحزين فرحه وعزيه، فينا المتضايق فك ذئته.

أعطي عبيدك نصرة، أعطي عبيدك نصرة. كلنا نصلي نرفع الطلبة إليه، كلنا نصلي بإيمان وبثقة، إيمان وبثقة من حضوره وتشريفه، وإيمان وثقة إنه هيستجيب كل طلبة لأنه بيحبنا كلنا، بيحبنا كلنا. كرامة ومجد ليك، عبيدك وعبداتك بين إيديك، ملناش غيرك ملجأ، منغاش غيرك حصن منيع. المحب الأرزق من الأخ، كرم ومجد ليك، واثقين إنك أمرت بالبركة وحتدينا جلسة هنية عند قدميك وتعلمنا، واقبل شكر قلوبنا. كرامة ومجد ليك، آمين آمين. ودلوقتي مع بعض الأسئلة، ما تشوف يا ابن الطرطا دي ايه؟

أيوة جرب، راحت الطاقة دي زادت زادت. إيه؟

ايوه راحت الطقطقة. لا ما راحتش. المهم نشوف بعض الأسئلة. سؤال بيقول: السلام عليكم يا أبونا مكاري، صلي. حياتي اتحطمت من كل ناحية، حتى جسمي ضعف من كتر حزن. أرجوك صلي من أجلي، الله يستجيب صلاتك. شيطان له 30 سنة يحطم فيا وعائلتي، صدقني جعلني أصدق إن الله ظالم. لا يا راجل، من كتر ما انظلمت كل ما صلي يحصل العكس. حتى الناس أطلب خير ليهم يصير شر. صرت أخاف من ربنا، بحيث خايفة أصلي ليأذيني، لحد امشي راح اتحمل. لحد امتى راح اتحمل؟ ارجوك يا ابونا مكاري صلي من اجلي، حتى ذا افكر اقتل نفسي. مرات من كتر الالم والحزن وابواب مغلقه، بعد ما اقدر اقنع نفسي كلها للخير، لان رب طول عليا كتير، طول عليا كتير. لا يا بنتي، شوفي انا ما قدرتش استنتج من كلامك انت مسيحيه ولا غير مسيحيه. يعني بدات الكلام بتقولي سلام عليكم، حاشا ان احنا نقول على ربنا انه ظالم، حاشا. ربنا عادل وعدله كامل وكامل الصفات، وطيب وحنين على قد ما نقدر نقول طيب وحنين. لكن عايز انبه على حاجة: الانسان اللي في ايد ربنا هيتمتع بالبركات والحنية، انما الانسان اللي ملوش ربنا، وانا بتكلم واطلب لما تسمعني ما تسمعنيش بمخك بس وعقلك بس، اطلب معونة الروح القدس. زي الناس اللي كاتبين عمالين يشتمون ويتكلموا، هقرا دلوقتي واشوف. اطلب معونة الروح القدس وانت بتسمعني، وانت بتسمعني. الإنسان اللي ما يعرفش المسيح له كل المجد، هيبقى لقمة سائغة للشيطان، لأن ملوش حماية من الله. لأن الإنسان يعرف ربنا من خلال المسيح له كل المجد، يعرف ربنا من خلال الطريق اللي رسمه ربنا بالكلمة المتجسد والصليب والقيامة، وطريقا حيا حديثا كرسه بالحجاب أي جسده، وصار هو الطريق. أنا هو الطريق والحق والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، ولو كان حيا فلن يموت. يبقى من خلال المسيح هيبقى السلامة والحمى والفرح وكل متعة. من غير المسيح هيبقى الشيطان، الإنسان في إيد الشيطان، يعمل بيه ويسوي. تقولي إن ربنا ظالم، حاشا إن يكون ربنا ظالم. لأن لو ما كنتيش مسيحية يبقى ملكيش حمى، أنت مش محتمية في المسيح. ولما تحتمي في المسيح

تتمتعي بعدل الله ومجد الله وفرح ربنا وتعزيات ربنا وحماية ربنا، وشعرة من رؤوسكم لا تسقط. لكن ربنا عمره ما يكون ظالم، حاشا يا بنتي حاشا. سؤال بيقول في رسالة العبرانيين إصحاح 2، بيقول لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع، بيتكلم على عيسى. أنا خايفة يا أبونا تروح مني الأبدية وإن صلاتي مش بعمق وطلبتي باستمرار أثبت فيه. أولا يا بنتي ما تخافيش، طول ما أنت إيدك في إيد المسيح. ولما أقول إيدك في إيد المسيح يعني إن سقطت أقوم ولا يدعني أنطرح. لا تشمتي بي عدوتي عن الخطية، لأني إن سقطت أقوم. غلطت يا رب ارحمني، مغفورة لك خطاياك. فما تخافيش، أنت محبوبة عند المسيح وليكي مكان، لحم من لحم وعظم من عظامه وغالي عليه. أما عن سؤالك إن عيسو لم يجد للتوبة مكان، هو كان بيصلي من أجل إيه؟ أولا من أجل البكورية، من أجل البكورية، فربنا رفضه. يبقى لم يجد للتوبة مكان، التوبة من أجل إن ربنا يعود ويباركه، عشان كده اترفض. لكن بالنسبة للتوبة أي إنسان، أي إنسان ما يجي تايب، ده مش بس ربنا يقبله، ده ربنا يستقبله بالفرح. لما رآه من بعيد عمل إيه؟ ها؟ تحنن، مش كده؟ تحنن وطلع يجري عليه واخده في حضنه. وقع على عنقه وقبله. انا دايما بقول وقال له ايه؟ وقال له ايه؟ قال ايه للابن الضال لما رجع؟ يا ولد يا قليل الأدب، إيه اللي أنت عملته ده؟ دي عاملة تعملها؟ إيه؟ قال كلمة من الكلام ده؟ أولاً

ما قالش كلمة واحدة لابنه اللي راجع. كل الكلام قاله لمين؟ للخدمين. اخرجوا له الحلة الأولى. الولد طبعا عمال يتكلم في ودان أبوه، أنا أخطيت، ما استعدش أكون ليك ابن، وجاي يقول اجعلني واحد من أجرائك، قفل بقه وما قالش الكلمة دي. فأبوه قعد يكلم الخدامين بس، اخرجوا له الحلة الأولى واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه واذبحوا العجل المسمى لنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد، وابتدأوا يفرحون. ما قالش كلمة لابنه اللي راجع، لم يعاتبني على الخطيئة، ألبسني حلة بيضاء وبهية.

Son واحد بيقول: يا أبي الغالي، أنا بحترم إرشادك وتعليمك، متأكد إنك هتخلي نفسيتي ترتاح من الأتعاب. مش أنا اللي هخلي، المسيح له كل المجد، اللي معانا صاحب البركات وصاحب القوات، وهو الغافر وهو المخلص وهو الفادي، وهو مش حد معه. نفسيتي هترتاح من الأتعاب اللي عايش فيها. أنا متزوج وقاعدة في بيت أبو جوزي واحدة، أنا متجوزة بس أيضا متزوج وقاعدة في بيت أبو جوزي. أنا قلت مش هقرا دي، لكن ابتديت أقراها. جوزي بيسافر على طول، وأبو جوزي ملعب وبيحب يهزر كتير، وعايزني أسلم له جسدي. يا حبيبي، مش هقدر أكمل الكلام التاني. وأنا مش عايزة حاجة خالص من الدنيا كلها غير إني أكون مع المسيح وأثبت على الاعتراف. ارشدني. هذه الأيام الأخيرة، الأيام الأخيرة، زي ما سمعت خلال الأيام القليلة اللي فاتت، إن في ناس رغم اللي حاصل والكورونا والعالم اللي هو على كف عفريت، في ناس ولا هم هنا ولا أبدية ولا موت ولا حساب ولا أي حاجة، وعايشين في الشرور في الشرور في الشرور. أنا أقول دي ناس مغيبة، صدقوني ناس مغيبة، دي أبدية، دي أبدية. قلت مرة كان واحد واقف على منبر ويقول دي أبدية، قال 12 مرة دي أبدية، وأنا بقول الكلمة دي أبدية. وحنقف قدام ربنا، حنقف قدام ربنا. العاقل يرفع عينيه لفوق، يرفع عينيه لفوق، والعاقل يدرك ان كل ما هو حولنا، كل ما يدور حوالينا، كل ما هو شاغلنا في العالم، كل حاجة، كل منظور، كل شيء

في الدنيا كله ملوش قيمة، ملوش قيمة، لا مال ولا جاه ولا سلطان ولا ولا ولا ولا ملك ولا فلوس ولا ولا أي حاجة. حتى اللقمة اللي بناكلها، حتى البيت اللي ساكنين فيه، حتى الشغل اللي بنشتغله، احنا ماشيين وفجأة خلص المشوار. اللي كان مهتم بدي واللي كان مهتم واللي كان شارد هنا وشارد هنا وبتاع، في لحظة في طرفة عين، يا سلام، فين العقل؟ فين العقل؟ النفس يطلع ما يردش، الإنسان يغمض عينيه ويفتح، إما على أبدية ومجد الرب والأبرع جمال من بني البشر، وإما على عذاب أبدي. ده مش كلام وعظ، ده مش كلام وعظ، صدقوني صدقوني، العاقل ينفض ايديه عن كل مشغولية عالمية وينشغل بالمسيح وحده، بالمخلص وحده، بالطريق وحده، بالحق وحده. وديني بكرر كلامي قبل فوات الأوان، أنا مش بوعظ، قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان. ودي إنسان طمعان في مرات ابنه، في فجور أكتر من كده، في فجور أكتر من كده. أيام أخيرة، أيام أخيرة، من كثرة الإثم، من كثرة الشر، من كثرة الخطية، الشر حيزيد، تبرد محبة الكثيرين. يا ريت يكون فلان سمعني وكل اللي زيه، يا ريت يكون فلان سمعني وكل اللي زيه. ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. يا اللي بتجري ورا الخطيه هتاخد ايه منها؟ يا اللي بتجري ورا الشهوات والجسد والعالم، هيئه هذا العالم تزول. يا اللي الجسد بيقودك، النهايه هلاك، خلي الروح هو اللي يقودك، خلي الروح هو اللي يقدم توبة الآن. اقبل نصيحتي واقبلي نصيحتي، لا حينفعنا عالم ولا جسد ولا شهوات ولا كل منظور، كل ده بلا قيمة. العائل يتوب الآن، العائل يتوب الآن عن كل شهوة رديا، كل شهوة رديا. آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مسلمة، عايز أخد رأي حضرتك في مشكلة عندي. أنا جوزت بنتي من 7 سنين، ومن تاني يوم فرحها مشفتهاش ولا مرة. جوزها عمل معانا مشكلة وأصح عننا من غير أي سبب، مفيش أي حاجة حصلت. حاولنا نقابلها، منعنا نشوفها، وقال لي أنت وأبوها بتعملوا لنا أعمال، ومنعنا حتى نشوف ولادها لأن معرفناش إنها خلفت. لما حاولت أزور

أعرفها من 3 سنين حتى أشوف عيالها منعني وقال لي احنا رحنا لشيخ قال انكم بتعملوا اعمال وانا وجوزي ملناش في الحاجات دي، وانا عايز اعرف اللي يقول كده ويمشي في السكة دي هو اللي يعمل كده. احنا وافقنا عليه وادينا له بنتنا، هو ده جزتنا، وبنتي فيها حاجة غريبة مش بتسأل عننا، الموضوع فيه حاجة غريبة وأنا عايزة حضرتك تساعدني، المسيح هو اللي بيساعد وأنا خدامه، عايزة حضرتك تساعدني. إحنا ناس بنصلي هنأذي بنتنا ليه؟ عايزة حضرتك تقولي العمل اللي بيتهمنا بيه ده مش ممكن يكون هو اللي عامله. أنا جوزي مريض ما شافش بنته من يوم دخلتها، نفسي ترجع له وتشوفه قبل ما يحصل له حاجة ويسامحها ويرضى عنها. أنا مدرسة محترمة ماليش في اللي بيتهمنا بيه ده، أنا صبرت 7 سنين لحد ما زمايله ليه في المدرسة مسيحية قالت لي على حضرتك وادتني رقم التليفون وقالت لي يا رب أوصل لك أعرف بس في حاجة معمولة من ناحيته تفرق بيننا وبين بنتي إحنا مش عارفين نوصل لها. أنا طولت على حضرتك، جزاك الله خيرا. شوفي يا أختي أنا خدام للمسلم قبل المسيحي، وأنا برحب بيكي وبطرح سؤالك ورجاك على المسيح له كل المجد. أنا كإنسان ما عملتش حاجة، مش في سلطتي أعمل حاجة، أنا إنسان غلبان وخدام، بس مسيحي وعدني وقال لي تحط إيدك على مريض يشفى، هو اللي قال لي هذه الآيات تتبع المؤمنين يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون، يخرجون الشياطين باسمي، وأيضا تبطل الأسحار والأعمال باسم يسوع المسيح. فأنا اللي هعمله دلوقتي أني حصلي باسم يسوع المسيح ليكم والبنتك وجوزها ان يبطل او تبطل كل الاعمال وكل الاسحار ان كانت معمولة من هنا او من هنا او من اي سكة، المسيح يؤمر بالحرية. هقول ايها الاله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا ومعهم الآن لأنك الله المالئ الكل. أؤمر بالبركة لعبيدك باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة
هاربة أو محاربة.

أو ساكنة في كل الأجساد دي بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. بس تبعتولنا ان المسيح عمل المعجزه وفك الاسحار او ابطلها وفك القيود وحرركم، وانتوا دلوقتي فرحانين بالحريه. امين.

أبونا الغالي، نقبل الأيادي، أنا ابنك فلان من المنيا، أنا مؤمن ومختبر الرب وبخدم أشكر المسيح. من كام يوم حلمت يا أبونا إن في واحدة عليها روح نجس، فسميت عليها باسم المسيح، وقعت في الأرض وقلت كده للروح النجس اللي عليها باسم يسوع المسيح قوة دمه تخرج منها. رد الشيطان ساخرا، انت بتذكر دم المسيح؟ وقال لي ايضا انت عارف كام الف واعظ وخادم لم يذكروا دم المسيح في عظتهم؟ هذا ما حصل يا أبونا أمام الله، محتاج توضيح من قداستك، وصلي لي كتير وشكرا يا أبونا. رد الشيطان ساخرا وقال أنت بتذكر دم المسيح؟ وقال لي أيضا أنت عارف كم ألف واعظ وخادم لم يذكروا دم المسيح في عظتهم؟ هي مش عارف اتكلم ولا ما اتكلمش، سمعت قريب طبعا في الموبايل حد بيصلي وقعد يصلي وذكر قديسين كتير، قديسين كتير، ولم يذكر اسم المسيح. أنا سمعت بنفسي ولم يذكر اسم المسيح، مع ان رب المجد قال هذه الايات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي، باسمي مش باسم حد تاني. وبعدين كاتبين برضو عن يعني ان فلان بيصلي على الشياطين، بيصلي على الشياطين. انا مش بدين، لكن انا بوضح امر. كل القديسين على عيني وعلى راسي، بحترمهم وبحبهم وبطلب صلواتهم، ولي اصدقاء خصوصيين منهم، أصدقاء شخصيين منهم، عشان ما يتفهمش كلامي غلط، أنا بوضح أمر. فلان اللي بيصلي عمال يقول يا ماري جرجس اطعنوا بالحرب، يا أبو سيفين مش عارف ايه، يا عذراء مريم، يا ما فيش اسم المسيح ولا دم المسيح، قوة دم صليبه مفيش، مفيش. ودي الشيطان

الشيطان بيعلن بيعلن معايبنا بيتكلم. الشيطان أقول تاني، الشيطان بيقول أنت عارف كم ألف واعظ وخادم لم يذكروا

سؤال ممكن أسأل قدسك، هو المسيح الدجال ممكن يكون هو السحر عشان الناس كلها بتتكلم على السحر ومتبعاه، وممكن يكون هو النت عشان الناس كلها مشغولة بيه، ولا المسيح الدجال هيجي على هيئة إنسان؟ طبعا المسيح الدجال هيجي على هيئة إنسان، لأن بيقول رقم اسمه 666. ده رقم اسمه، وبعدين بيقول ده رقم انسان، انسان الانتي كرايست اللي هو هيجي مع الشيطان والنبي الكذاب، ومين التالت؟ الوحش، الوحش والنبي الكذاب اللي هو المسيح الدجال والشيطان. فممكن يكون هو السحر. أنا لي ملحوظة شخصية خلال الأيام دي من خلال مئات الرسائل اللي بتوصل لي، وإن كان حد بيكلمني وبصلي له في التليفون، إني جانب كبير من الناس شغالين بالسحر، جانب كبير من الناس مسيحي وغير مسيحي شغالين بالسحر، وعايز أقول بتشتغل بالسحر يعني نهايتك جهنم واضحة جدا، يعني انت مملوك لإبليس والنهاية واضحة. كل إنسان ماشي في الأسحار يعني مملوك للشيطان، عبد الإبليس، عبد الإبليس. لحياتك انت هتكون سليمة ولا اللي بتعمل له سحر حياته هيكون سليمة؟ الحمى هو رب المجد يسوع وحده، الجبل هو رب المجد يسوع وحده، الملجأ هو رب المجد يسوع وحده. نصيحتي لكل إنسان، اتركوا طرق الشيطان، تعالوا ترمي في حضن رب المجد يسوع المخلص الطريق. نصيحة لكل إنسان، نصيحة لكل إنسان.

واحد بيقول نلاحظ ان هناك تماثيل وصور للقديسين داخل الكنائس، وده يتعارض مع ما جاء في سفر الخروج: لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. وهذا ما يردده بعض الطوائف المسيحية بأن الكنيسة الأرثوذكسية تعبد أصنام. يرجى الإيضاح وشكرا. لا، إحنا مش بنعبد أصنام. وأولا كنائسنا ما فيهاش تماثيل، كنائسنا ما فيهاش تماثيل، كنائسنا فيها فلان مثلا، قبل ما أقول كنائسنا فلان شايل صورة أبوه اللي روح الغالي عليه، شايل صورة أمه الغالية عليه،

شايل صورة الناس اللي بيحبهم. احنا بنحب العذراء مريم، عشان كده صورتها مالية كنايسنا. بنحب يوحنا المعمدان، رجل قوي، نبي عظيم، أعظم مواليد النساء ما عدا المسيح له كل المجد. بنحب ماركوس، بنحب مار جرجس، بنحب أنبا مار. دول خمسة أنا بحبهم، أصدقائي، حاطط صورهم قدام، أرواحهم معايا، ساعات بكلمهم، بلجأ ليهم، ارفعوا صلاة معايا، صلوا من أجلي. ما فيش حاجة، لا صنم ولا تمثال، لكن بنعبد الإله الواحد وحده، يسوع المسيح اللي مالي حياتنا، المحب الألزق من الأخ عمانوئيل اللي مش بفارقنا. هو ده اللي بنعبده، هو ده اللي بنعبده في كنايسنا. لكن ما فيش لا تماثيل ولا بنعبد. هنعبد مين؟ بوزة؟ هنعبد مين؟ وليه الأفكار دي؟ يعني احنا بنحب المسيح وبنحب حبايب المسيح، حبايب المسيح اللي زينوا التاريخ وعطروا التاريخ، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الشهداء وجبنا سيرة شهداء ليبيا. زينوا التاريخ، بنحبه. يعني مثلا حدي لك مثال، شهداء ليبيا الأبطال القديسين دول، خد مثل واحد استشهد وأمه في البلد الصغيرة دي، يا ترى هتحط صورته في البيت ولا نقول لها لا لا ده غلط، تحطيش صور ولا تماثيل ولا يا ابني لا صورة ولا تمثال، ده ابنها اللي استشهد الغالي عليها اللي بتحبه مثلا. اهو كلام، يا ما كلام، يا ما كلام قلناه والناس لسه خطاه. ده الموضوع مش نظريات، دي لمسات واعلانات. يا ما كلام قلناه والناس لسه خطاه، يا ما كلام قلنا والناس لسه خطاه. ده الموضوع مش نظريات، دي لمسات وإعلانات.

سؤال، هل حرام وضع صور القديسين في أوضة النوم حيث تتم علاقة زوجية بين زوجين، في حين إن الزوجة لا تشعر بالأمان إلا في وجود صور القديسين في كل مكان في البيت؟ يعني لو خرجت صور القديسين بره حط أوضة النوم مش هيجي لها نوم،

Eten, eten, eten. ولا غير مستحب ممكن في وقت العلاقة الزوجية تغطي الصور ولا تبقى إهانة لهؤلاء. شوفوا كل الأفكار دي جاية منين؟ جاية لأن العلاقة

الزوجية نجاسة، واحنا ما عندناش نجاسة، ليكن الزواج مكرما عند كل أحد والمضجع غير نجس، ليكن الزواج مكرما عند كل أحد والمضجع غير نجس. هذا السر عظيم. يمكن الناس بتفهم لما المرنم بيقول في الخطيئة ولدتني أمي وبالآثام صورت، يمكن الناس بيفهموا أن الخطيئة هي العلاقة الزوجية بالخطيئة ولدتني أمي. لا، ده الخطيئة هي غلطة مين؟ غلطة آدم الأول. ورثنا الحب عشان كده يقول ليس إن طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. إيه هو الدنس؟ هو حكم الموت اللي جلنا بسبب خطيئة آدم الأول. مش الولد اللي اتولد دلوقتي ناجس، لا لا لا لا، ولا عنده خطيئة. شوف أفكار الجسد راحت لغاية فين، ان العلاقه الزوجيه نجاسه، وان اوضه النوم ما يتحطش فيها صور. لا يا ابني، اوضه النوم دي مقدسه، مقدسه، وده مقدس موجود فيه المسيح بشخصه وكل القديسين. من له اذان للسمع ويسمع معالي الاب مكارياه. انا لا معالي ولا عالي، أنا خدام، أنا بشكركم كتير. أنا أحمد من القليوبية، عندي ابني محمود عمره 13 سنة بيشتكي من الألم في أنحاء متفرقة من البطن والجانب الأيمن والأيسر والكتف، تكون لمدة دقيقة أو اتنين على الأكثر. رحت للأطب، عملت جميع الفحوصات والأشعاعات، وأخيرا أشار علي الأطباء بالتصدق عليه بنية الشفاء، وأشار علي بعض الأصدقاء باللجوء إليكم، فهل من مساعدة أو حل؟ أقول لك يا أحمد، ما تلجأش للبشر ولا إنسان، إحنا كلنا بنلجأ لرب المجد يسوع وحده صاحب السلطان. وأنا حأمر دلوقتي باسم يسوع أن ابنك محمود يشفى في الحال، وأقول باسم يسوع المسيح الناصري قوة دم صليبه سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة ومحاربة أو ساكنة في جسد محمود بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات، أمين. وتبعت لنا يا أحمد تقول محمود في نفس التو واللحظة ربنا شفاه، أمين. آمين. شوفوا بقى الأدب. ماذا نقول أيها الكافر بالله في قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن ثالث ثلاثة ومن من إله إلا إله واحد، ليس هناك إله من غير الله، إله أحد، أحد الأحد الفرد الصمد. أيها الكفار مصيركم في قاع جهنم، أيها أعداء الله أنت ومن معك، لعنة الله عليكم إلى يوم الدين.
أشكرك كتير كتير كتير.

وربنا يسامحك ويباركك ويفتح مصيرتك. واحنا بنحبك وبنحب كل انسان، لكن عايز اقول لما مش عاجبك كلامي بتتفرج عليا ليه؟ وبتتابعني ليه؟ بتتابعني ليه؟ دي حاجة مهمة. بتتابعني عشان تشتمني؟ أنا أفرح بالشتيمة وأخد بركة. بتتابعني عشان تطلع لي غلط؟ أنا واثق من الكلام اللي بقوله لأني ما عنديش غلط. بتتابعني ليه؟ اسأل نفسك. الحاجة التانية والمهمة اللي أقولها وأقولها لغيرك ولكل إنسان، لكل إنسان، إحنا لا نعبد ثلاثة، نعبد الله الواحد الذي لا شريك له. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، ده قانون إيماننا. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، حتى بتسمعني وأنا بصلي باسم الإله الواحد الذي لا شريك له، واللي تجسد في صورة الناس وجلنا بسبب الخلاص. فاحنا بنعبد الله الواحد بس بسر عظيم جلنا في صورة الناس. المسيح كلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحي من الآب. فاحنا نؤمن بإله واحد تجسد من أجل خلاصنا، وجه وشال شريتنا وخلصنا ورفع عننا حكم الموت اللي جاي لنا بسبب خطيئة آدم، ودانا خلاص، وبقى وحده هو المخلص، وحده هو الطريق. لكن عايز أقول لك يا فلان، أنت مش كاتب اسمك، عشان كده أنا بقول فلان ليك كل الاحترام عندي. عايز أقول لك إن ربنا اللي تجسد مش هتقدر تقبل كلامي بعقلك ده، بعقلك ده، لأن عقلك هيقول لك إيه؟ هيقول لك بقى العيل اللي شايلها أمه ده يبقى ربنا، بقى اللي بيرضع من أمه ده يبقى ربنا، بقى اللي مات على الصليب ده يبقى ربنا، ده عقلك. لكن نصيحتي ليك ولكل إنسان، لكل إنسان، صدقوني صدقوني قبل فوات الأوان مش هتخسر حاجة. ما تسمعنيش بعقلك بس، لأن لا يستطيع إنسان أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. طول ما روح الله مش عامل فيك هترفض ربوبية المسيح، هترفض الكلام ده، وتقعد تقول ثالث ثلاثة وآب وابن وروح قدس والله الصمد. قال لا لا يا ابني. فأنا بنصحك وانصح كل إنسان كنت عايز تسمعني، وأريد برضو الأسبوع ده خلال بعض اللي معرفش بتسموها إيه، كومنتات، شتايم شتايم كتير كتير كتير زي اللي بيشتمني ده. لكن عايز أقول لك يا حبيبي اسمعني، ومش هتخسر حاجة لما تقول يا روح الله فهمني، مش هتخسر حاجة. نصيحتي لكل إنسان غير مسيحي، قول يا روح الله فهمني، مش هتخسر حاجة. يا روح الله ساعدني، يا روح الله وضح لي الأمور، يا روح الله رسيني على الحقيقة. لأن لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس، دي قضية مفروغ منها.

مش ممكن حد هيقبل ربوبيه المسيح الا بعمل الروح القدس. فمن غير الروح القدس في رفض تام. دول بيعبدوا ثلاثه، دول بيعبدوا ثلاثه، لا لا لا لا لا لا، دول سكتهم جهنم. لا يا حبيبي، انا عايز اقول لك احنا عايشين السماء من هنا، وها ملكوت الله داخلكم، وجعل الابديه في قلوبهم، والعين مفتوحة على المجد، ونشوف رؤى وإعلانات إن سكتنا سليمة، سكتنا سليمة، علامات السكة سليمة. ده الأمر اللي معزينا. يا سلام، خليها هنقولها دي، لكن ممكن

فاحنا عارفين سكتنا كويس، عارفين سكتنا كويس. برضو واحد تاني، إن كان هو أو غيره، يعني بيقول أنتي تطلب من عدو الله أن يصلي من أجل ربي وربك أيضا. لا أشتمك، بل حبا في الله أدعوك إلى الحق ليرضيك ربك، لا أنا ولا غيري. بكل اختصار، الحديث طويل، يجب علي وغيرك من الديانات إنها باطلة، كل منه وبما يحتج من الكذب وبالخيانة، وهم يعلمون أنه كافر ومجرم وفاسق وضال، ويحارب الله بدينه الخبيث الذي يضل بخت الناس ليذهب إلى جهنم وهم لا يعلمون، وفي نفس الوقت لا يعذرون الله وحده واتباع كل الأنبياء والرسل. ابحثي عن دينك الصحيح وعلميه لناس الله، يوفق ويشفيك منك سوء ويهديك إلى الحق ويرزقك أتباعه ويريك الضلال ويرزقك اجتنابه حتى نلقى ربنا الله. إنه جعل الناس تجارة، وكثير ما يقال لا يخفى على أحد ما يوجد في هذه الأرض إلى الجاهل. أعناك أعناك أعناك الله في يرضيه، وفقك فيما تسعيه له من الخير. وآخر قولي لك أذكرك، ابحث عن الدين الصحيح، كاتب الصحيح، ابحث.

أنا عايز أقول لك مش لسه هبحث يا حبيبي، أنا عايش في المجد من هنا، أنا عايش في المجد من هنا، أنا عايش في المجد من هنا، والسكة واضحة جدا قدامي، واضحة جدا. قد يكفي أقول لحضرتك تعالى نحط فلان وعلان، أو ده إنسان وده إنسان، وخلي بالك معايا، الإنسان ده بيحب وده بيكره.

مين الأحسن؟ إنسان ده إيده ممدودة بالخير واللي في إيده مش بتاعه، والإنسان ده طماع وعمال يكوش. الإنسان ده طيب وحنين وعمر ما تطلع منه العيبة، والإنسان ده لسانه صليط، لسانه صليط، أنه الأحسن؟ والإنسان ده متواضع وخدوم، والإنسان ده متكبر ومغرور، أنه الأحسن؟ والإنسان ده شوف، عارف ان لو كره انسان كانه بيقتله، عشان كده بيحب كل احد، لان من يبغض اخاه فهو قاتل نفس، فبيحب بس كل احد. والانسان ده قاتل وسفاك دم ومرهب. فربنا بيقول ايه؟ جعلت قدامك طريق الحياة وطريق الموت، فاختار طريق الحياة. طريق الحياة هي بتاعت مين؟ بتاعت المتواضع المحب الخدوم اللي ايده ممدودة بالخير، المتسامح الغافر اللي يشيل شيلته وشيلة غيره، مش بتاعت الإنسان الجحود الحاقد الغضوب الطماع القاتل السفاح السافك الدم، مش بتاعت دي. أي إنسان عينيه مفتوحة هيفهم السكة دي إيه والسكة دي إيه، وأنهي سكة توصل، أنهي سكة توصل، سكة الحب والتواضع والأمانة إلى آخره من الكلام ده. يلا كفاية أسئلة، كفاية أسئلة. وبنعمل إيه بعد الأسئلة يا أولاد؟ نشوف مجد الله، نشوف مجد الله.

واحدة بتقول أحكي معجزة ببركة الاجتماع، أنا حامل ورحت لدكتور في أول الخامس، قال لي فيكي بنت، وأنا كان نفسي ربنا يديني أخ لبنتي. صليت قدام اجتماع بدموع، قلت له يا رب نفسي تديني ولد. رحت لدكتور في الشهر السابع قال لي ولد. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. ده المسيح له كل المجد، ده المسيح. حابين نشارك على عمل الرب. طفلة اسمها مريم سنتين بلعت جنيه وتحولت على المستشفى، بدل ما يطلعوه الدكاترة نزلوه في معدتها وقعد 10 أيام، والبنت دي كانت داخلة على انسداد معوي ومسافرة القاهرة. كنا بنسمع الاجتماع يوم الجمعة وكان في نفس المعجزة، اتشفعنا بأم النور والشهيد وماري جرجس، وبركة الاجتماع نزل الجنيه قبل ما نسافر. نشكر ربنا.

كان هناك قطعة أرض كنا محتاجين نبني عليها بيت نسكن فيه، وكانت الحكومة مانعة ومش نافع خالص نبني عليها. قفلنا 3 مرات الكلام ده من 3 سنين، وفي المرة الرابعة زوجتي وضعت إزازة مية قدام التلفزيون أثناء الاجتماع، وأخذنا المية رشيناها على قطعة الأرض، وبعدها رحت شكيت موظفين المجلس المحلي في النيابة، والنيابة بعتت لهم، وبقدرة المسيح وصلوات الاجتماع النيابة وضعت قرار ببناء قطعة الأرض، والبيت اتبنى 3 أدوار. والبيت اتبنى 3 أدوار. أنا اسمي أنا من سوريا، بدي أشهد لرب المجد يسوع والعدو والعذراء وكل القديسين. أنا جوزي من 6 شهور عمل عملية شال كتلة بالمخ وهي كانسر من أخطر الأنواع، الدكاترة قالوا إن هالنوع بيرجع وممكن الشخص ما يعيش كتير. رفعنا صلواتنا وطلبنا من الكل إن يرفعوا صلاة، وفي مرة كنت حاضر الاجتماع واطلب شفاعتك يا أبونا مع كل القديسين بقوة ربنا يسوع والعذراء. نشكر الله من فترة عمل تصوير والنتيجة طلعت منيحة وما رجع الورم، حتى الدكتور انبسط وسألنا شو عملتوا. أنا بشكر رب يسوع على نعمته وهالمعجزة. أقول آخر واحدة، أنا سيدة متجوزة من اسكندرية، في المقدمة أطلب من الرب يسوع أن يسامحني على التأخير في الاعتراف بجمايله معايا، وأحكي المعجزة كالآتي. من 10 سنة 2018 جوزي شعر بتعب في المعدة، رحنا لأكثر من دكتور، عملنا أشعاعات، أخذ أدوية، لكن ما فيش فايدة. أخيرا طلب منا أحد الأطباء عمل تحاليل شاملة، ومن ضمنها تحليل دلالة أورام لمعرفة إذا كان يوجد شيء بالمعدة أم لا. طلعت نتيجة التحليل أن يوجد نسبة من دلالة الأورام بالبنكرياس، وكانت كارثة بالنسبة لينا وأخفينا عنه الخبر. بعد كده رحنا للدكتور طلب أشعة مقطعية تكشف الوضع كاملا، وفي اليوم السابق للأشعة مساء طلبت من الرب يسوع وتشفعت بأم النور والشهداء والقديسين، واديت جوزي من المية بتاعت الاجتماع اللي حطيتها قدام التلفزيون شرب منها، دهنت له بطن وظهره بيها، ودهننا في الصباح لعمل الأشعة، وكنا مرعوبين ومرت علينا اللحظات اللي عمل فيها الأشعة بخوف ورعب شديد. وعندما تم الانتهاء منها سألتني الدكتورة المختصة بالأشعة عن الأعراض اللي بيشعر بها، فقلت لها وكانت المفاجأة إن الأشعة ليس بها أي أورام ولا حتى البنكرياس، وما هي إلا التهابات شديدة بالمعدة. رحنا بعد كده للطبيب عرضنا عليه الأشعة وأكد بالفعل أن لا يوجد أي أورام والمنكرياس سليم. نشكر الله اللي تحنن علينا. آمين. كفاية عندكم حاجة؟ أنا عندي كتير أوي.

0: ماري، مساء الخير. أنا أمل من السودان، عايزة أشهد بعمل الرب معايا أنا وأمي وخالتي. خالتي في فرنسا كانت معرضة لعملية بتاعت عين بيضة، مية بيضة في عينها، وكان الضغط ارتفع وطلعوها من غير ما تعمل عملية. حلمت بأن هي في كنيسة وإحنا معاها، وانت جيت طالع من الهيكل. سألتها مالك؟ قالت لك يا ابونا عيني وجعاني. وانت صليت لها ورشيتها بالمية ونولتها، والحمد لله بقيت تمام التمام. انا وماما كنا بنحضر في الاجتماع، بعدين انا كان عندي ألم في رجلي، حطيت من المية. اشكر ربنا بقيت كويسة. ماما كانت بتحضر، كانت حست نفسها ان هي غفلت شوية كده، وهي كان ظهرها وجعها وبتطلب ربنا، فحست ان هي انت رشيتها بالمية وظهرها بقى كويس. نشكر ربنا وآسفة جدا على التأخير.
1: سلام المسيح. أنا مواطنة من البقاع، من لبنان، بحضر على طول الاجتماع. نحن كثير مبسوطين إنه جينا بزمن في أبونا مكاري. صلته بيسوع المسيح كثير قوية، عم بيسمع من خلاله وبيسمع من خلالنا. نحن متشكرك على الاجتماع اللي بتعمله كل مرة، نحن على طول بنحضرك. وحتى بدي أقول العجيبة اللي صار معنا من وراء الاجتماع، نحن عندنا خيي عمل بشكل جلطة على دماغه بسبب الحكيم، خطأ طبي، بس تطورت حالته وحتى اضطر إنه يحطوا له آلة لحتى يتنفس، وكان الحكيم عم بيقول إنه هذه الآلة بدها تستمر أكثر من 3 أشهر. نحن صلينا قدام الاجتماع وربنا سمع منا، وتاني نهار رحنا على المستشفى حتى نشوف شو صار. الحكيم كتر خير الله صار منيح ونقامت الآلة وما عادش يعوزها أبدا. هالشي كتير ريحنا وكتير عطى قوة لحتى يكفي بعلاجه. وهلأ نحن طالبين منك ومن الاجتماع أنك تصلوا لنا بعد لحتى نخلص من الأزمة اللي نحن فيها، لأنه هو بعد عنده شغلة لازم الدماغ يعطي أمر على الإيد والإجر لحتى يقوم ويمشي فيهم. نحن هلأ بحال بمرحلة أنه ناطرين، فإن شاء الله أنه بواسطة الاجتماع وبواسطة أنه نتذكر نحن بقلب الاجتماع أنه نحصل على العجيب الثاني. ونتشكركم.
2: صباح الخير يا قدس أبونا، وحشتنا كتير. ربنا يدوم كهنوت قدسك. أزمنة عديدة وسنين طويلة، نديك القوة والمعونة والصحة. وأنا بشكر قدسك كتير كتير على إرشادك الحلو لينا وتشجيعك بالتوبة. وأنا عن نفسي حقيقي بتشجع بالتوبة. أشكرك، أشكرك كتير. ولسان عاجز عن الوصف، لكن أنا بتكلم عن قدسك. أقول للراجل الكبير مقام واحترام وتصورنا مكاري، يقول أنا مش عايز اللقمة اللي أكلها، بس عايز أخدمك وأكرمك. بنتعلم كتير من قدسك. ربنا يدوم كهنة قدسك بخير وبسلام. أنا ده لأقول المعجزة. أنا بنت الرب من أول فيصل، درسي وقعت كده منه حتى وما حسيتش بيها، فروحت خدتها ورميتها وشكرت ربنا. ولكن جه في بعديها بالليل، ده الكلام ده الصبح يوم 8-9، وجه بعديها بالليل ألم شديد جدا جدا في درسي، ومش قادرة ولا افتح عينيا ولا ارفع دماغي ولا حتى افتح بقي على شوية المية اشربهم. لو شربت شوية مية بحس بألم شديد رهيب جدا جدا وبتألم جدا جدا. ففضلت كده قلت طيب وبعدين، فاخدت المية اللي هي قدام التلفزيون ورحت شربت منها. أنا على طول متابعة قدسك في المباشر وفي الأعادة، ومية قدسك على طول ما بتخلاش من بيتي، ومية قدسك يعني اللي حاضر فيها الرب وقدسك كل اجتماع أنا واخدها دواء لنفسي وروحي. فبشكر ربنا مجرد ما شربت شويه الميه في الحال الالم راح وضاع، وشكرت ربنا وبقيت اكل وبقيت اشرب وبقيت اتكلم حلو خالص. وبشكر الرب، ودي مش اول مره برضو، كان قبل كده برضو نفس الدرس. ونشكر ربنا ببركه حضور الرب وبركه قدسك وبركه الاجتماع. بشكر ربنا انا بخف على الميه بتاعه قدسك، وكل ما حد بيكلمني بقول لهم

0: باركت معقود صابونة وحطوا مية واشربوا وفي الحال هتخف. أنا بشكرك كتير كتير يا قد صابونة.
1: تقبل الآيات يا ابونا مكاري. انا بنت الملك. كان عندي بق في الشقه، حشره كده في الشقه مش عايزه تروح. جبت لها بخه كتير، جبت لها رش كتير عايزه تروح. فخدت ميه ابونا مكاري ورحت رشها على في الاوضه كلها وفي الشقه، وقلت باسم يسوع المسيح وبركه ابونا مكاري يروح البق. من ساعتها ما شفتش اي حاجه في الشقه. بركتك معانا يا ابونا مكاري.
2: بارك مور ابونا، نقبل يديك ابونا مكاري، الرب يحفظك. انني اؤمن واشهد المسيح، وانني منذ فتره طويله جدا، وانني يؤذيني او يؤلمني كتفي من الجهه اليسرى منذ عده سنوات، وفي يوم الاجتماع او يوم الاجتماع لابونا مكاري وضعت قزازة الماء أمام التلفزيون، وبعدما انتهى الاجتماع شربت من الماء ورسمت علامة الصليب على المكان الذي يؤذيني، أي على كتفي. وبعد أيام قليلة وجدت وأصبحت أنه وشفيت ولم يوجعني لحد الآن، وصار لي أكثر من 8 أشهر وقد نلت الشفاء التام. وكانت نعمة ربنا يسوع المسيح له المجد معنا، وتجعلونني مشكورا إلى الأبد.
3: سلام النعمة يا أبونا مكاري، تعيش وتصلي لأولادك. بركة صلاة الاجتماع تكون مع الكل. عايزة أحكي إن أنا من فترة طويلة بقالي سنة أو اتنين بشتكي ان في حاجة كبيرة طالعة تحت راسي، كانت بتوقفي راسي جدا لدرجة كانت عاملالي صداع، وكانت لفيت عليها كتير عند دكاترة ومفيش فايدة. وكان عندي بقى لها فترة طويلة جدا، ولما كانت بتوقفي رقبتي كانت بتبقى حاجة صعبة لدرجة كانت تعباني نفسيا وجسديا في حياتي كلها، في يومي على مدار اليوم كله. في مرة وقفت قدام، قبل كورونا، وقفت قدام تلفزيون وحطيت مية وعيطت بحرارة قوي ان ربنا يتمجد بصلاة الاجتماع وبصلاتك يا ابونا مكين، ان ربنا يتحنن ببركة الصلاة وبركة رب المجد الموجود في الاجتماع. وعيطت بحرارة قوي ويعني وبإيمان ان ربنا هيستجيب. وفعلا تاني او تالت يوم فعلا لقيت ولا كأن شيء لم يكن، حقيقي كأن ما كانش في حاجة خالص لمدة سنتين أو زيادة، راح في لمح البصر. فيتمجد اسمك يا رب في أعمال إيدك وبركة الاجتماع وبركة أبونا مكاري والمية والصلاة. طلبت منه كمان إن يديني عطية، يحط بذرة في بطني والعذراء تديني وتشيلني على اسمها، بس ده لسه ربنا ما اذنش بالموضوع. فربنا يتحنن ويدينا وبركة صلاتك. انا اتأخرت جدا جدا ان انا بعت الفويس ده، بس سامحني وربنا يغفر لي ويسامحني. تعيش.
4: سلام ونعمة يا ابي، انا بنتك من اسكندرية. المعجزة دي مر عليها حوالي 3 سنين او 4 سنين، اسفة على التأخير. انا اتعرفت على ناس قرايبي من النت وصعيدة وجوني من السعيد، وبعد ما مشوا بيتوا عندي، بعد ما مشوا لقيت ورق مكتوب تحت السجاد، ورق مكتوب بطريقة غريبة. وبعدين لقيتهم هم بيتي كله اتقلب. بقيت انام احس بحد بيضربني، خناقة، حد بيتخانق معايا، كنت بحس بالضرب، ما كنتش بنام نهائي يا ابونا، لغاية ما حضرت اجتماع قدسك وانا في البيت وقعدت اصلي مع قدسك. حسيت ان رجلي، صباع رجلي اليمين الكبير وقف وشد جامد وشكشكة جامدة فيه، لغاية قدسك ما خلصت الصلاة راق من ساعتها انا ما حسيتش بالناس اللي بتضربني ولا باي حاجه. والف شكر يا ابونا، ويدوم كهنوتك علينا يا رب.

0: انا مكاري مقبل ايادي معاك ابنك عاطف ويلسون من 10 من رمضان. في معجزه حصلت معايا يا ابونا احب اقولها. انا كان عندي خشونه جامده في رجلي اليمين، رحت للدكتور، الدكتور قال لي ده في رجلك الشمال، ورغم كده يا ابونا انا خدت علاج وكده بس ما كنتش بتحسن عليه. حضرت في يوم الاجتماع وصليت معاك للاخر وشربت من الميه ورشيت نفسي بيها، ونشكر ربنا يا ابونا من ساعتها ما بحسش باي الم في رجلي. نشكر المسيح يا ابونا.
1: آمين. نشكر الله له كل الكرامة والمجد. هانت هانت هانت، قربنا نشوف فدينا، نتمتع بقربه وصورته تملأ عينينا ونعيش على طول ويا يسوع في نهار على طول من غير دموع. علامات السكة سليمة، ده الأمر اللي معزينا. مرحب بالضيق وأهلا، ده وعد الرب لينا.

آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كلمنا المرة اللي فاتت كان النيروز والشهداء والدم وشهداء ليبيا والقديسين والعذابات والآلامات على مدى الأجيال.

النهاردة هتكلم عن شهداء بس بدون سفك دم. ازاي؟ شهداء بدون سفك دم. مرة في المزمور المرنم بيقول طبعا بالروح القدس: من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. طب ده المرنم في المزمور ده قبل ملء الزمان وقبل الصليب. لكن نبص نلاقي معلمنا بولس ياخد الآية نفسها في رسالة روميا ونفس الكلام: من أجلك نمات كل النهار. الله، هل المرنم ده في المزمور كان يعرف المسيح؟ نعم نعم يا حبيبي، ده مجد عقيدتنا وصحة عقيدتنا إن المسيح مش بتاع يومه، بتاع يومه ده الكلمة الأزلي اللي في ملء الزمان دخل إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية. من أجلك نمات كل النهار يعني إيه؟ يقول for your sake we are killed. نمات يعني هنتقتل بس من غير سفك دم، من غير سفك دم. من أجلك نمات كل النهار يعني هنشوف الاستشهاد بس من غير سفك دم. هنشهد ويكون لينا شهادة بس مش هيذبحونا، مش هيذبحونا. وده طريق المؤمن الأمين، المؤمن الأمين اللي نقول عليه مؤمن، مؤمن اللي حامل الكلمة بحق، صار مثال وقدوة لكل عين تشوفه، رابح للنفوس بحكمة، ماشي وشايل صليبه طول الطريق. الإنسان المسيحي، الإنسان المسيحي اللي تابع خطى سيده، تابع خطى سيده، سيده اللي وصل للصليب والدم، لكن هو عاش الصليب من غير دم. حياته ايه؟ يعني مثلا شوف يقول معلمنا بولس: الى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى، نتعرى يعني، ونلكم وليس لنا إقامة. ايه ده؟ بولس العظيم عضو مجلس السنهدرين المتعلم عند قدمي غملائيل، ايوه، الى هذه الساعه نجوع ونعطش، نجوع ونعطش ونعرى نتعرى ونلكم وليس لنا إقامة. استشهاد، شهداء، شهداء. من أجلك نمات كل النهار. طب ليه يا معلمنا بولس بتجوع وليه بتتعرى وليه مالكش إقامة؟ تركنا كل شيء وتبعناك. نفضوا أيديهم عن تراب العالم وصار نصيبهم هو رب المجد يسوع، هنا على الأرض وهناك في السماء. يبقى إلى هذه

الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة، ونتعب عاملين بأيدينا. يا سلام، لئلا يثقل على أحد. أولا ترك كل حاجة ونفض إيديه عن تراب العالم وربح المسيح ورمى كل شيء من ورا ظهره وشبع بربنا وحدك وليس سواك. ومن لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. مش عايز غيرك، مش عايز غير. بتدور على الفلوس، مش عايز فلان يديلك تاخد من، لا، اشتغل بايدي، نتعب عاملين بايدينا. نيجي بقى للاستشهاد. انسان عايش بلغه العالم البلد يعني ما بيحسش، ما بيحسش. زي ايه؟ يقول نشتم فنبارك، نشتم فنبارك. يا اخي طب رد بكلمه. لا لا لا لا لا، انا بتقلد بسيدي، انا تابع خطاه، انا بعيش الحياه اللي هو عاشها بالجسد على الارض، اللي مكتوب يقول لانكم لهذا دعيتم فان المسيح ايضا تالم لاجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته. تاركا لنا مثالا، ادي المسيح قدامي عاش ازاي، قابل الامور ازاي، اتعامل مع الناس ازاي، مع العالم ازاي. تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته. ماله؟ الذي لم يفعل خطيئة. بالعكس، الذي لم يعرف خطيئة. اكثر من كده، الذي لم يعرف خطية ولا وجد في فمه مكر. شوف بقى حياته ازاي. الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا. يا سلام، من له آذان للسمع فيسمع. معلمنا الصالح القدوة قدامنا. الشتم لم يكن يشتم عوضا. الصليب، الشهادة، الاستشهاد. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، واستألم لم يكن يهدد. يعني شوف اللي حواليه من هنا ومن هنا، والألم تجيله من هنا ومن هنا، والتعب والتحقير والشتائم واللي واللي واللي، لم يكن يهدد. أنا هعمل وأسوي. لا، ما عندوش الكلام ده. واستألم لم يكن يهدد. ما كان بيعمل ايه؟ كان يسلم لمن يقضي بعد، يألموه، يهنوه، يتعبوه، يضايقوه، يعملوا يسووا فيه. كان يسلم لمن يقضي بعد. استألم لم يكن يهدد. تألم الشتائم وقلة الأدب والإنكار واللي واللي واللي. ببعد زبول يخرج الشياطين. هذا الرجل يفسد الأمة. إنه مختل. كلام كلام كلام، لم يكن يهدد. نشتم فنبارك، لأن ماشيين ورا سيدنا، بنتعلم منه، بنتعلم منه. الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا. الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا. شهداء بدون سفك دم. يفترى علينا فنعذب. يا سلام يا سلام يا سلام.

الإنسان على قد ما يدخل العمق في شركة مع رب المجد يسوع، على قد ما الشيطان يتبجح ويفتري عليه، يفتري عليه، لكن الخادم الأمين يستمر في طريقه وفي خدمته لا يكل. يفترى علينا

سنة. بأنكم لهذا دعيتم تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. يفترى علينا فنعظ. أنا مش باصص لنفسي ولا كرامتي ولا شيء يخصني، أنا ماشي في طريقي، ماشي في طريقي، ماليش هدف غير مجد وحده. ومهما حصل لي أنا تراب، أنا تراب، إن شاء الله أكون مداس عشان أوصل لخلاص الناس، أكون مداس ليكرم إلهي، ليكرم إلهي، ليتمجد في حياتي، خاضع لمشيئته، مطيع لكلماته، تابع لخطواته، أشتهي وأتمنى أحمل صفاته، أمشي معه طول الطريق وأتبع خطاه. يفترى علينا فنهض. أكثر من كده، صرنا كأقدار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن. يا سلام يا سلام، شوف الرب يقول صرت عزيزا مكرما في عيني. وهنا اللي بيخدم وأمين مع ربنا، صرنا كأخبار العالم، يفترى علينا، صرنا كأخبار العالم ووسخ كل شيء. يبقى إنسان قديس صانع آيات ومعجزات، ويفترى عليه ويتقال عليه صفات قبيحة ما تخصوش. لكن عايز أقول كل الإهانة دي موجه مش للشخص، مش للإنسان نفسه، للمسيح اللي باين في حياته. وعلى قد ما المسيح يبان في حياتنا، على قد ما الصليب يتقل علينا والإهانة تزيد والتعب يكتر والألم والحمل يتقل علينا. لكن ده وعدنا إنه يسندنا. نعم السكة صعبة، لكن هو بيهون لينا مرارة الطريق. ويمكن مرة كتبت جواب للمسيح وسلمته للروح القدس، قلت توصلوا لسيدي، توصلوا لسيدي. قلت فيه ايه؟ طبعا الروح القدس اسمه الذي يسند القلوب، باراكليتو. فقلت ياللي بتسند القلوب تعالى واسند قلبي، سلم لي على المحبوب واسمح وصل له حبي، وقل له ده السكة صعبة، عمال طالع ونازل، مليانة كرب ورهبة وحرب مع العوازل. لكن قل له إني مسنود، وطمنوا علي، فايز على الحسود بنعمتك الغنية. يا اللي

قلبي سلم لي على المحبوب واسمح وصل له حبي هو حبيبي.

وحد حبيبي واخترت هو وحد نصيبي، لكن قل له إني مسنود وطمنوا عليا.

فين؟ وفي عدد أنا بحبه جدا في الترنيمة، أقول له إني مستنيه والشوق في قلبي مليه، يا ريت تبعت وتقول لي على الوقت اللي جاي فيه.

ابن شهداء بدون سفك دم. نعم السكة صعبة والعلامة حمل الصليب والرفض من العالم والإهانة والافتراء، لكن المسيح فينا رجاء المجد، المسيح فينا رجاء المجد، سندنا طول الطريق، سندنا طول الطريق. كرامة ومجد ليك، بنشكرك من كل القلب. عمانوئيل، الله معانا، له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. يلا نصلي. مستحق كل كرامة، مستحق كل مجد. عظمت الصنيع معنا فصرنا فرحين،

ما أحلى الوجود في محضرك، ومن قلبي أقول أوجدنا في محضرك على الدوام. إحنا الكسبانين. أشكرك لأنك كلمتنا وعلمتنا، طيبت خواطرنا وعزيتنا وفرحتنا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، مستحق كل كرامة، مستحق كل مجد. كلنا نصلي ونرفع الطلبة ليه، اللي طلب يشكره لأن الرب استجاب، واللي ما طلبش يطلب. باركنا الليلاد، الرب إيده ممدودة بكل البركات، الرب إيده ممدودة بكل البركات. اطمع فيه واطمعي فيه، هو اللي وعد وقال كل شيء لكم، كل شيء لكم. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء. إيده ممدودة بالبركة، اطلب بثقة، انت ابن الغالي عليه. اطلبي بثقة، انت بنت الغالي عليه. مهم جدا نسيب خطايانا عند قدميه وابدأ حياة معاه. سلموا حياتي، سلموا حياتي. واللي ما عرفوش يعرفه، اللي ما عرفوش يعرفه. هو الطريق وحده، هو الحياة، هو النجاة، هو الحق. كرامة ومجد ليك. ونثق إن الرب سمع وأمر بالبركة واستجاب. آمين آمين. فدلوقتي هقول أصلي لكل مريض وكل مأسور من الشيطان. قبل ما أصلي هقول خلي ثقتكم في اسم يسوع. دي نصيحة كل إنسان، السر في اسم يسوع والقوة والإجابة في اسم يسوع. وزي ما قلت أكثر من مرة، أي إنسان يروح لمريض أو لإنسان مأسور من الشيطان أو في سحر أو روح وقول باسم يسوع المسيح، كل شيء هيتحل. اسم يسوع المسيح يعرف في أرض مصر ويعرف المصريون الرب. آمين. أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، الكل في انتظار حبك، في انتظار عملك، في انتظار مجدك، في انتظار لمسات نعمتك، في انتظار أمرك بالشفاء، في انتظار أمرك بالحرية. لكل إنسان مأسور من إبليس، لكل إنسان معمول له أعمال أو سحر، أقول باسم يسوع المسيح الناصري،

قوة دم صليبه سلطان لاهوت المحي. آمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. وقبل ما أصرف الكل بكرر النصيحة للناس اللي بيشتموني، أنا راضي وأنا بباركهم ومش زعلان منكم، لكن نصيحتي ليكم لأني بحبكم وعايز خلاصكم، نصيحتي ليكم ما تسمعنيش بعقلك بس، وما تسمعنيش وانت عندك استعداد تشتمني او ترفض كلامي، اسمعني وانت محايد بموضوعية، وزي ما قلت اطلب معونة الروح القدس روح الله. قل له يا روح الله اسمع معايا، اسمع معايا، مش هتخسر حاجة. روح الله هو الله، يعني بتطلب معونة ربنا. اسمع معايا نصيحتي ليك قبل فوات الأوان، ولكل إنسان اطلب معونة الروح القدس، قل له اسمع معايا. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. آمين.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

يا رب جايين ليك يا رب، وفي الجلسة دي واللمة دي يا سيد، يا رب سمحت يا سيد إنه نكون مع بعض عشان نجي يا سيد ونتضرع إليك ونرفع بلدنا وكل اللي بيحصل فيه يا سيد بين إيدك. نحمي لما نسمع من أخوه هناني من اللي بيحصل يا سيد في أورشليم بإنه البلد في شر عظيم، جلس وبكى. جايين ليك يا رب في الوقت ده وبنعترف وبنتوب يا سيد عن كل خطايانا يا رب، بداية يا رب بيا يا رب وبيت أبويا، بنجي نركع يا رب ونعترف بخطايانا واثقين في شخصك يا سيد. يا سيد جايين يا سيد ونتوب يا رب نيابة يا رب عن بلدنا عشان يا رب تدي سلام وتدي بركة وتدي يا رب أمن واستقرار للمرة الثانية. يا سيد جاي لك يا رب كل قلوبنا يا رب، قلوبنا مجروحة يا رب، متألمة موجوعة يا سيد عشان كل اللي بيحصل في البلد. بنسلمك يا رب بلدنا بين إيدك يا رب، كل القوتين يا رب المتعاركتين يا سيد. يا رب احنا ما عارفين يا سيد مقصدك ومشيئتك، ولكن يا رب بنرفع عيوننا نحوك ونقول لك يا سيد نحوك عيوننا، نرفع عيوننا نحو الجبل أو نحو الجبال من حيث يأتي عوننا، معونتنا من عندك يا رب، لأنك أنت مسرتنا، أنت سلامنا، أنت يا رب أمين وصادق. عشان كده يا رب أنت ملجأنا، أنت رجعنا، أملأنا يا رب بالثقة.

املانا يا ربي بروحك القدوس يا سيد. انا عايزكم كلكم الموجودين نصلي مع بعض ونرفع بلدنا. انت اللي شايف وبتشاهدنا صلي معانا. اذكر احلك الموجودين في البلد كل احتياجاتهم انه الله يتدخل، الله يعمل مشيئته، الله ينظر الينا بعين الرحمه ونشوف تاني بلدنا، يكون في اتفاقيه يا سلام. مش يا رب اتفاقيات يا سيد زي اللي فاتت، ولكن اتفاق صادق، ونشوف يا رب نهضة تاني في بلدنا، ونشوف سلام يا رب، ونشوف تعمير تاني، ونشوف يا رب البسمة بتاعت الطفل المتغيرة تتغير تاني يا رب من جديد يا رب، بسمة فرح وسرور، مش بسمة يا رب المتغير اللي فيه حزن وكآبة. يا رب نحن جايين ليك يا رب، ونحوك عيوننا وقلوبنا كله ليك يا سيد. نمجدك ونباركك ونرفعك يا سيد. شكرا. عيد لنا يا سيد تاني يا ربي الأمان والاستقرار في بلدنا. نسمع أنغام الموسيقى بتاعت الفرح يا ربي، أهازيج يا ربي، نسمع يا ربي أفراح بتنادي بسلام وبتفرح بالسلام وبتفرح يا ربي بنعمتك يا سيد. الكنائس تاني ترجعت يا رب، الكنائس اللي اتهدمت، الكنائس اتهجرت، الكنائس يا سيد اللي بقت خالية يا رب من الناس والمؤمنين حتى في أيام الأحد، ترجع تاني الحركة من جديد. شكرا يا رب لأنك خبطتنا، يمكن يا سيد يا رب ابتعدنا عن طريقك يا رب والتوينا وطريقنا بقى معوج يا سيد، احنا ما عارفين، ولكن يا سيد جايين واثقين في شخصك انه يا ربي وعدت شعبك، انه يعني اعترفنا بخطايانا وتبنا، بتبري ارضنا، بتبري ارضنا. نمجدك ونباركك. شكرا يا رب لانك بتسمع الصلاه، يا سامع الصلاه، واليك ياتي كل البشر، في اسمك يسوع نصلي، امين.

0: انه احنا لما بندخل عشان نساين اب بتدخل على موقع قناة الكارما اللي هو اللي احنا عارفينه الموقع بتاع القناة، وتدخل على برامج، وبعدين بتفتح لك الصفحة دي بتدخل على أكاديمية الكارما وبتلاقي الأخ أندرو سورد والأسيس نبيل وتدخل عليه من هنا، أو ممكن بطريقة وبعدين بتخش على الأكاديمية الأبليكيشن من هنا بتملاه أو الفورمة بتملاه، أو ممكن بطريقة تانية لما بتدخل الصفحة الأساسية بتاعت قناة الكارما هتلاقي كلمة أكاديمية الكارما بتضغط عليها بيطلع لك أهلا بك في أكاديمية الكارما بالشكل ده، بتملى الفورم من هنا، بتدوس هنا بتملى الفورمة اللي هي دي. الفورمة دي شكلها ايه؟ بيفتح لك حاجة بالشكل ده، تملى اسمك، البيانات، البريد الالكتروني. خلي بالكم ان اهم حاجة هنا هو البريد الالكتروني. البريد الالكتروني اللي بيحصل، وده حصل مع شباب معانا كتير كتير، لان ان هم وهم بيستعجلوا راحوا عملوا مسافة زيادة. البريد الالكتروني ما ينفعش تغير فيه خالص، يعني مثلا لو
1: حرف يسقط،
0: لو حرف، لو حطيت حرف زيادة أو حرف أقل أو نقطة عملتها كوما أو كتبت بالعربي في وسط الإنجليزي، كل ده بيتلغي، ما بيوصلش ليك أي حاجة خالص. فأنا عايز أكد على دي، لأنه دي حصلت، كان معايا 5 موجودين، 2 منهم كانت المشكلة بتاعتهم بالشكل ده، إنه حد كتب رقم حرف بدل حرف، حد تاني نسي يحط كلمة حرف الام في الآخر، مثلا gmail.com راح .com زي ما بتقولون، يبقى نزي يحط حرف فراح شال الايميل ما وصلش. فانت خلي بالك جدا جدا جدا. هقولك ازاي تعرف ان انت حطيت الايميل غلط ولا صح. لو ما بعد تخلص الفورمة دي وتملاها، هي كلها هنا، لازم تعمل سبميت، لازم تدوس على دي. لو مليت الفورمة وخلاص ملهاش لازمة، ما وصلت لناش. سبميت معناها ارسلها وابعتها لينا. هيجيلك وراها على طول الرسالة دي. لو وصلتك الرسالة دي معناها انه احنا جالنا الايميل، لكن هنعرف نرد عليك لو حطيت الايميل بتاعك صح. هتعرف منين انه جالنا ولا ما جالناش؟ اول ما تبعت دي هيوصلك على الانبوكس بتاعك 2 ايميلز، هيجي شكلهم كالتالي. هيوصلك على الايميل بتاعك 2 ايميل، واحد منهم بيقول verify الايميل، وواحد منهم بيقول لك action required. لما بتفتح اول واحد هيفتح لك ده، هيقول لك مرحب بيك في اكاديمية الكارما، ويدي لك هنا رقم. الرقم ده احفظه مؤقتا، مش هتحفظه على طول، هو بس لمدة دقيقة تاني هقول لك هتعمل بايه. الرقم ده علشان تتحقق، او عشان احنا نتحقق ان انت بتحط ايميل صح. هتعمل بايه؟ هقول لك احفظه، اكتبه في جنبك او

0: تحفظه يعني يعمل نسخ ليه، وبعدين الايميل اللي وراه هيوصلك ايميل بالشكل ده بيقول لك مرحبا تحيه مباركه في اسم المسيح، تحقق من الرمز. شايفين دي؟ دي لما تضغط عليها هتروح فتح لك حاجه بالشكل ده. هنا هتحط الايميل بتاعك، وهنا هتحط الرقم اللي وصلك في الايميل. ممكن يوصلك ارقام مختلفه، ممكن يكون كل واحد زي التاني، ممكن يكون رقمك مشابه لحد تاني، مش مشكله، المهم ده رقم بس بنعرف ان انت الايميل ده تابع ليك، مش جاينا من اي حته وخلاص. فهنا بتحط الايميل بتاعك، مثلا اي بي سي مش عارف عادل ادل حنا ات جيميل دوت كوم مثلا، تكتبه وتتاكد انه مفيش مسافه، انه ما قلبتش من عربي لانجليزي، انه مظبوط كويس جدا، النقطه اللي هي الدوت دي ما تبقاش كاما، الات موجوده، تتاكد ان الايميل بتاعك صح. وبعدين لما تعمل هنا تدوس على سبميت اللي هي دي، اول ما تعمل كده احنا نعرف من اكاديمية الكارما ان الايميل ده مظبوط وبتاعك، فهنبتدي نرحب بيك ونقول لك اهلا بيك في اكاديمية الكارما. فهيوصلك بعد كده ايميل تاني يقول لك congratulations، مبروك انت بقيت عضو في الكارما. بصوا ببساطة بسيط مش كده. بعدين هيوصلك الايميل ده يقول لك مرحب بيك واسم الدورة اللي انت التحقت بيها اللي هي فجر جديد دلوقتي، وبعدين لوج ان. لوج ان ده علشان تدخل بقى تدرس، احنا مفيش يعني مفيش حد هيودي لك الدرس لغاية عندك، انت حضرتك محتاج تدخل على اللينك ده علشان تقدر تدخل. طيب افرض انت سايند اب وكل حاجة مية مية، مش عارف تدخل منين، مش عايز تفتح الايميل، في حاجة احنا حاطينها هنا في الصفحة اللي انا فتحتها دي اللي هي اول صفحة تدخل فيها علشان تعمل الريجستريشن دي. بصوا كده الصفحة دي من تحت هنا بيقولك ايه، لو انت عندك حساب اوريدي تقدر تدخل من هنا، فهتدخل عليها هيفتح لك الدروس اللي هي شكلها كالتالي. لو نشيل هفتح لك الدرس، اول ما يفتح هتلاقي الكورسات بتاعتنا اللي هم بالشكل ده الموجود قدام حضراتكم، هتلاقي فجر جديد كل الدروس، وهتلاقي اول درس اتفتح اللي هتقدر تقرا الدرس وترد عليه. من جوه هيبقى شكلهم عامل زي كده، عاملين حاجه في الاول اللي هي المقدمات، اول حلقه عملوها الاسيس نبيل والاخ اندرو، والاعلانات اللي احنا عملناها، بس تاكد ان انت بتعرف تدخل، وبعدين بتدوس على اللينك اللي وراها هيفتح لك الدرس الاولاني الثاني الثالث الرابع. الفكره بقى انه مش هتدخل على الدرس التاني غير لما تحل اسئلة الدرس الاولاني وحد من الاحباء يصححوها ويقول لك مبروك تقدر تدخل الدرس اللي وراه. ببساطة كده احنا خلصنا، هتلاقي الاسئلة موجودة هتجاوبها ازاي، في ناس بتقول انا مش عارفة اجاوب،
1: مش لاقي اماكن للاجابة،
0: مش لاقي اماكن للاجابة. ادي قدام حضراتكم
1: شكل الاسئلة،
0: الاسئلة موجودة قدامكم، السؤال الاولاني تاني تالت مثلا الرابع، وبعدين في حاجة بتقول أجب هنا، هتدوس على دي هتبص تلاقي فتح لك المكان اللي انت هتجاوب فيه، المكان الأول، السؤال الأولاني السؤال التاني السؤال التالت السؤال الرابع. ليه عاملينها كده؟ عشان يسهل، لأنه في عندنا عدد كبير من المصححين وممكن حاجات تتلخبط، فاحنا عاملينها بالطريقة دي عشان بيروح إيميل للمصحح كل سؤال بيخش في مكانه ويقدروا يدوا الدرجة بتاعتك ويفتحوا لك الدرس اللي وراه. تقريبا احنا كده خلصنا. لما تيجي تدخل كل مرة عشان تتفرج على الدرس او تذاكر الدرس هيفتح لك الصفحة دي sign up، ده مش معناها ان انت هتعمل من جديد، ده بس عشان تدخل وتدرس.

يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.

المفلوج لما جام في وسط ذهول من الناس كله بيسأل هو ازاي جام كده بكلمة واحدة جام، لكن بعد ما انزهلوا قالوا طب ما احنا ليه ما نمجدش اسم الله. في مزمور 98 آية 1 بيقول رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع معنا عجائب. خلينا نزيد تسبيحنا لله ونرنم ترانيم جديدة، مش شرط ترنيمة لكن نقول كلمة حية بتمجد اسم الله.

زي ما أصحاب المفلوج شالوه في البيت اللي يسوع قاعد فيه، كمان كنيستنا بتاخد أولادها بتدخلها الكنيسة، أولادها اللي بعيدة عنها بتدخلها، بتحاول ترجعها لكنيستها والبيتها لأن ده يعتبر بيتها الأول. كمان العذراء مريم بتتشفع لنا وبتسندنا عند ابنها الرب يسوع. هنرنم مع بعضينا مجمع لترانيم للعذراء.

الأمل والرجاء. الأمل بيكون في الأشخاص أو في الأشياء، وفي الغالب أملنا بيخيب، لكن الرجاء بيكون في الله بس، وده مش بيخيب أبدا. في مقولة أبونا ميخائيل بيقولها: إن فقد الأمل يبدأ عمل الرجاء. وإحنا طالبين رجاء الله يبدأ يعمل فينا ونسبحه بيه. هنقول ترنيمة أنا عايزك أنت.

يمكن المفلوج كان خايف من الفشل أو حتى من نظرة الناس لي، لكن يسوع شال كل الخوف ده. خلينا نقول له يا رب شيل كل الخوف اللي جوانا وثبتنا فيك يا يسوع، وهدي كل مشاكلنا وهدي كل العواصف اللي جوانا يا ربي وارشدنا. هنقول مع بعضينا ترنيمة كل مخاوف جوايا زادت.

قراءة في العهد القديم الصحة الثالث من سفر صفانيا النبي عدد 17. الرب إلهك في وسطك جبار يخلص يبتهج بك فرحا يسكت في محبته يبتهج بك ترنما. هنقولها تاني الآية دي. الرب إلهك في وسطك جبار يخلص يبتهج بك فرحا يسكت في محبته يبتهج بك ترنما. خلينا نصلي دي واحنا واقفين كده. نقول يا رب النهارده جينا وبنشكرك كتير لانه احنا في المكان يا رب المبارك بيتك اللي انت موجود فيه، ودايما بيتك يا رب فيه شبع وسرور وشفاء. يا رب نشكرك لانه سمحت لينا ان نكون حواليك النهارده، حوالين كلمتك. روحك القدوس يا رب اللي قال في المزمور يهدنا الى ارض مستويه. يا رب بشكرك النهارده لانه اعمال رائعه جدا يا رب هتعملها فينا كلنا يا رب لاجل مجد احنا بنطلبه لاسمك. ادينا يا رب النهارده في هذا العشاء المبارك يا رب قلب منفتح. ادينا يا رب نعمه الارض الطيبه. ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. فيد بروحك النهارده علينا لاجل يا رب خادمك الغير مستحق. اعمل يا رب دايما لاجل يا رب ضعفنا وحدودنا وقله احتمالنا وعجزنا. ادينا القوه عشان النهارده يا رب فعلا ننال شفاء الهي منك، لاجل يا رب ان احنا نكون فعلا ارض طيبه تثمر 30 و60 و100. ليتمجد اسمك من الان والى الابد، امين. احبائي النهارده هشارككم في تامل هو مهم جدا، التأمل بالنسبة لنا كمؤمنين، لأنه بيجاوب على سؤال احنا دايما نقول له يا رب احنا محتاجين إجابة منك فيه. تحديات كتيرة بنعيشها ونقول يا رب انت فين؟ انت ليه ما بتتدخلش بسرعة؟ في ناس كتيرة يا رب بتحاربنا، ناس كتيرة بتضايقنا، ناس كتيرة يا رب احنا بنشعر احنا بظلم كبير تجاه الاحداث اللي بنعيشها مع بعض الناس، اذا كان من داخلنا او من خارجنا. النهاردة بنعمة ربنا اصلي انه يفتح ربنا قلبنا عشان نشوف الرسالة اللي عايز يوصلها الروح القدس لينا. هقف على كلمة قالت في النص لما بيتكلم عن الرب إلهك في وسطك جبار يخلص يبتهج بك فرحا يسكت في محبته. يسكت في محبته، ايه يسكت في محبته؟ لما قعدت افكر كلمة يسكت يعني ممكن تتقال لينا كبشر كويس، يعني السكوت بالنسبة لنا احنا كبشر حلو، ان الواحد يصمت زي ما يقول يصمت العاقل في ذلك الزمان. يعني السكوت بيقينا من مشاكل كتيرة. قديس الرسالة يقول تكلم

تكلمت كثيرا فايه؟ فندمت. اما عن الصمت فايه؟ فلم اندم. طب البشر ماشي يسكتوا، لكن انت يا رب لازم تعمل، ما ينفعش تسكت في محبتك، ما ينفعش يا رب انت ما تتحركش. لما تشوف انين الصديقين، لما تشوف الناس اللي تعبانه، ما ينفعش تسكت في محبتك يا رب. ازاي تسكت في محبتك؟ يسكت في محبته. قعدت يعني افكر في الكلمة دي مرة واثنين وثلاثة. الرب اعطاني اجابات احبائي مهمة جدا ليا وليكم نفهمها. الروح القدس رجعنا ورا شوية على حاجات مهمة جدا. قعدت لما فكرت في الامر ده، انه لو الله تدخل على حسب عدله وعلى حسب النظام بتاعه، بعتقد انه احنا كلنا قدام عدل الله بخطايانا لا نتواجد. الله صالح. احد الانبياء بيقول كده ايه، وقف لقى مجد ربنا، قال انا قد هلكت لاني انسان دنس الشفاء، مقيم بين شعب دنس شفتين وقد رأت عيني يا رب الجنود. انا ازاي بقف قدام الامر ده؟ الرب برحمته قدر ان هو ينقذه ويرسله كمان. يسكت في محبتي اول نقطة، خلي بالكم، لانه لا يشاء موت الخاطئ بل يحب رجوعه. ايه رجوعه ليه؟ يعني يا ربي انت بتتمهل شوية ومتتدخلش، لان انا قدام عدلك يا رب، قدام عدلك انا ما افشي، انا انسان خاطي، لكن يصبر ربنا عليك وعليا عشان اعمل ايه؟ عشان ارجع، عشان ارجع. الرب بيدي فرصة ليك وبيقول لك ايه، انا صابر لاني مش عايزك تهلك. انا عملت خطية واثنين وتلاتة، انا انسان منفعش. يسكت في محبته لانه ايه، مش عايز ياخد معاك اجراء، لانه شايف فيك انه ممكن تكون افضل. وقفت قدام مشهد كده لاثنين من تلاميذ السيد المسيح، والاثنين دول كانوا مرافقين يسوع، ودخل الرب يسوع حب يدخل السامرة، فالسامرة رفضته. فجي يوحنا ويعقوب، قال الرب يسوع اقبر نار منين؟ ها، من السماء. فالرب يسوع ايه قال لهم، بأي روح ايه انتما تتكلمان؟ يا ترى المشهد ده يقول لنا ايه؟ يقول لنا انه يعقوب ويوحنا محتاج الرب يسكت دايما وما ياخدش اجراء، لانه مع الايام والشهور والسنين يعقوب ويوحنا يعملوا ايه؟ يعرفوا محبة ربنا الحقيقية، يعرفوا ان قد ايه ربنا ده ما بينتقمش، مش اله بينتقم، ده اله بيحب ودايما يصبر ودايما بينتظر. قصة الابن الضال، لما الاب بينتظر ابنه، هو مش عايز يبيد البشرية، مش عايز ان هو زي ما قلت لكم الخاطئ ده يحكم عليه بالموت. لكن طول انات الرب تعمل ايه يا جماعة؟ تقتاد الانسان الى ايه؟ الى التوبة. مشهد كده بسيط كده لما تيجي تفكر مع نفسك، وده شفته مع بعض الناس. واحد كان بيشكي بتعب بألم، فجي الدكتور قال له بص الألم ده واضح ان شوية متكرر وفي صعوبات فيه، فاعمل تحاليل. عمل تحاليل، قال له في دلائل أورام. الشخص ده اللي ما كانش قادر يغفر ولا قادر يرد الحق
لا.

بصت عينينا لبعض انا وهو كده، قال لي يعني ايه بالظبط؟ قلت له ما اعرفش. قال لي يعني انا هموت، انا خلاص هنتهي. قلت له ما اعرفش برضه، ما حبيتش ارد عليه باي طريقه. قال لي بص خلاص خلاص انا هاخد ايه معايا؟ يسكت في محبتي عشان الانسان يقعد ويقول ايه؟ هو قد ايه يا رب انت صالح، قد ايه يا رب انت محب، قد ايه يا رب عندك طولة بال وطول اناء. انا انسان برفض نعمتك وبرفض كتير كلامك، ومع ذلك انت بتعمل ايه؟ بتقول لي انا بحبك حب مجاني، انا منتظرك يسكت في محبته ليردنا من اسامنا، من اسامنا. تخيلوا تمر الايام ويعقوب ويوحنا، يعقوب ويوحنا يمتلئوا من حب ربنا، يعقوب ينال الشهاده في حب ربنا، ويوحنا يفضل فتره كبيره اخر تلاميذ المسيح اللي هو مات، والله بيديله ان هو يكتب ايه؟ يكتب انجيل يوحنا ورؤيا يوحنا وثلاث رسائل كمان كلها عن المحبه. يسكت في محبتي عشان يقول لك ايه؟ انت لسه فيك خير، وممكن تعمل ايه؟ ممكن انك انت تكون افضل، انت مش هالك. يسكت في محبتي ليردنا من أسامنا. أنا عايز أقول لك في النقطة دي بالذات، أرجوك وخلي بالك معايا، قول يا رب أنت صابر عليا لحد دلوقتي، أنت تركتني يا رب، وفعلا رغم أن أنا بعمل حاجات كتيرة صعبة لكن ما بتعاقبش، ما بتاخدش إجراء، لكن خليني أقدر يا رب صلاحك، خليني أقدر يا رب عملك معايا، لانه انت حبك عظيم جدا، صلاحك يا رب عظيم جدا ليا. يسكت في محبته ليردنا من ايه؟ من اسامنا. اقعد مع نفسك كده وقول يا رب اديني ان انا اقول لك يا رب ان انا ما استحقش الصبر بتاعك وحبك ده وكل رجائك فيا، واديني توبة النهاردة. أمين، اديني توبة يا رب النهاردة في هذه العشية المباركة. تاني نقطة، يسكت في محبته ليزكي إيماننا، يزكي إيماننا كده. أوقات كتيرة ربنا حتى الصديق، حتى الإنسان اللي هو ما بيعملش شر ولكن بيصلي لربنا ويطلب من ربنا حاجات كتيرة، شوفوا الرب يسوع بمجده وبخلاصه للبشرية، ممكن الصديق يصلي ومع ذلك يسكت في محبته، ما يعملش معاه حاجة، لكن بيعمل معاه حاجة سمائية فيها بركة عميقة جدا جدا مما يطلبه. يعني انا لو قعدت كده اتعاملت مع مين؟ اتعاملت مع شخصيه بولس، قول له يا قديس بولس انت صعدت للسماء الثالثه، انت كان الظل بتاعك بيشفي الامراض ويخرج الارواح الشريره، لما صرخت للرب وقلت له ايه؟ يعني ارفع عني يا رب هذه الشوكه، صليت كم مره؟ 3 مرات ان تفارقني. يعني كان يصلي وما فيش استجابه، ما بيردش على ربنا، فيجي الصوت بتاع ربنا يقول له ايه؟ تكفيك ايه؟ نعمتي قوتي فين؟ يديله قوه عظيمه جدا تزكي بولس الرسول، وتخليه ايه؟ رسول الامم، اللي هو ايه؟ اللي هو اكتر واحد تحمل المات وعذبات من الرسل. لما تقولوا كرونسوس 11 الأولى، أكتر واحد السفينة اتكسرت 3 مرات، اتجلت أكتر من 4 مرات، بالعصي 3 مرات، اتألم كتير جدا، ولكن الرب كان عاطله نعمة يعمل ايه؟ يكمل.

أوقات كثيرة الله يسكت في محبتي عشان إيه؟ عشان إنه يزكي إيمانك. وقفت قدام الرب يسوع في القصة اللي عاشها الرب يسوع مع المرأة الكنعانية، وسكت المسيح ما تكلمش، وهي بتقول له ابنتي، يعني إيش فيها؟ قال لها ما ينفعش أن يؤخذ خبزي ويطرح لمين؟ قال له والكلاب تأكل إيه من فتاتي؟ طب أنا أقول له يا رب أنت سكت، أنت سكت ليه؟ الست محتاجاك يا رب، محتاجاك. لكن لولا صمت المسيح ما كانش إيمان المرأة دي تزكى قدامنا وقدام الناس. هقولها تاني، لولا صمت المسيح ما كانش تزكى إيمانها. أوجات كتيرة يسكت في محبته ليعلمنا ويزكي إيه؟ ويزكي إيماننا. يابا في ناس كتيرة صدقون بشوفهم كده مرضى وعندهم تحديات كتيرة في حياتهم، ولاجيهم قدام يسكت في محبتي ان في وسط الوجع بتاعهم بيعملوا ايه؟ يشكروا. ومش كده وبس، ولكن بيكلمونا عن عمل ربنا الكتير في حياتهم. خلي بالك من النقطة دي، مهمة ارجوك خلي بالك منها، انك انت ممكن تجرب من ابليس في النقطة دي. يعني بمعنى ايه تجرب من ابليس؟ يعني ممكن انك انت يقول لك ما انت ما بتعملش حاجة غلط وبتصلي وربنا ما بيستجبش. لا، ده ربنا بيعمل ايه؟ بيسكت وما بيتدخلش عشان يديك ايه؟ يديك نقلة حلوة جدا في حياتك، بركة جميلة جدا في حياتك. يعني تقعد تفكر تقول يا رب يعني انت منعت مني ده عشان تديني حاجة اجمل واجمل واجمل. اكيد لما اقف على امنا العذراء مريم بنهني كل المسيحيين في مصر بال 15 يوم اللي هو وعيد انتقال السيد العذراء بنفسه والجسد، صلت وحطت حياتها بين ايد ربنا وكلمت المسيح في قنا الجليل الخمر فرغ. المسيح عمل ايه؟ قال لها مالي ولك يا ايه يا امراه لم تاتي ساعات. سكت، وهي سكتت. ولما سكتت هي كانت ايه؟ ها، كان عندها ثقه عظيمه جدا جدا فيه. ما راحتلوش تاني، ما قالتلوش انت ما ردتش عليا، راحت للخدم قالوا لهم ايه؟ افعلوا ما يقول لكم. فهمتم فهمت ان يسوع لما بيسكت في محبته هيعمل ايه؟ هيعمل عالم العظيم، املأوا الاجران ماء وتمت المعجزه زي ما عرفنا. يسكت في محبته لانه الانسان لما بيقول يا رب انا فعلا مش فاهم ده حصل ليه، انا ما عملتش حاجه، انا الامور شويه صعبه بالنسبه لي والدنيا يا رب بالنسبه لي ربك كبيره جدا. توقع مليون في الميه، وانا باكد لك كده، ان ربنا هيتدخل بطريقه عجيبه جدا جدا لخلاص نفسك، لتغيير صوره يمكن سيئه في حياتك الى صوره اجمل. تاكد من هذا الكلام، بس انت عايزه منك انت شويه مجهود عشان تتامل وتفكر وتقول يا رب انا بسلم لك امور زي ما امنا العذراء مريم عاشت. ده يسكت في محبته ليردنا من اثامنا، يسكت في محبته ليزكي ايماننا، يزكي ايماننا. يقول لك بص انا اديك حاجه حلوه، انا اقول لكم على حاجه مثلا عمليه شويه. اوقات كتير اقف قدامه اقول له يا رب انا عايز اسالك سؤال يا رب. موسى احد يعني 40 سنة في مصر و40 سنة في الصحراء و40 سنة مع الشعب لحد ما وصلوا خلاص قرب الأرض، يعني ليه منعته يا رب؟ ليه منعته؟ ليه قلت لما ضرب الصخرة كده مرتين ها قلت له لا عشان عملت كده مش تخش أرض المعاد؟ ليه يسكت في محبته؟ لا، ما هقول لكم على حاجة بقى، لما تيجي تقعد تفكر في المشهد كده كبشرية ضعيفة، هو ليه ضرب الصخرة مرتين؟ هو قال له كلمها ليه؟ لأنه خلاص

واصل لانه في السن والتعب مش هيقدر يكمل. لازم يسيب الامر لمين؟ ليشوع. عشان كده قال له بص يا موسى خلي بالك انت دلوقتي خلاص، انا هديك ارض اللقاء. ارض اللقاء مش ارض المعاد. وارض اللقاء كانت فين يا جماعه؟ في متى 17 في التجلي. كان مين هو؟ يسوع وموسى ومين؟ ها؟ وإيليا. ايه ده كله يا رب؟ قال له لا انت تعبت كفايه كده، تعبت، تعالى تعالى عندي، تعالى عندي، انت خلاص تعبت كده وعملت مسؤوليتك زي ايليا بالظبط. ايليا لما هرب، ولما قال له ما لك هنا يا ايليا، لما هرب من ايزابل قال له خلاص كفايه كفايه. قال له بقيت انا وعدك قطر انبياك وهدم مذابحك. قال له ابقيت 7000 ركبه ليه لم تسجد؟ ايه بس ربنا قال له بعد كده؟ قال له تعالى. خدوا في ايه؟ خدوا في سفينه. لما نقول له يا رب احنا مسلمين امورنا ليك ومش هنشك فيك ولكن نثق في تدابيرك، ربنا بيعمل ايه يا جماعه؟ يظهر مجده، يظهر مجده لناس كثيره جدا. هنا في الكنيسه كان في ام فاضله، وانا بعتذر لان في حد من العيله موجود في المكان، مدام انتونت عاشت حياتها كلها دايما في خدمة ربنا في الكنيسة. الفترة اللي فاتت لما كانت مريضة بالكنسر عاشت كل حياتها، وانا كان لي حظ ان اتقابل معها، انه بتسليم كامل ربنا وبشكر كامل ربنا. ولكن الشيء الاجمل ان لحد الاسبوع اللي فات الناس بتتكلم عن شهادة حياة لوحدة شافت ألام كتيرة في حياتها، وربنا عطاها ان تشوف معجزات كتيرة في حياتها، ومع ذلك هي بتعلمنا دروس من خلال ايه؟ من خلال حياتها اللي كانت مباركة. انا بتكلم على انسانة يمكن من سنين اتنيحت لكن عايشة في ذاكرتنا. لحد الاسبوع اللي فات حد بيقول لي جدي انا اتعلمت وبقوى كتير من الاختبارات اللي كنا بنسمعها من مدام انتونت. الناس كتيرة جدا جدا جدا احنا بنقول يا رب ليه ما تتدخلش؟ لا لا، هم شهادة، هم شهادة، شهادة بنتعلم منها. يسكت في محبته ليعمق رجاءنا. ايه يعمق رجاءنا؟ ما ربنا عايزك تعمل ايه بقى؟ عايزك تبص للعالم اللي انت عايشه ده انه مش هو كل حاجة، وعايزك تصلي صلاة الكنيسة انك تقول ايه؟ امين تعالى ايها الرب ايه؟ يسوع. هو بيسكت في محبتي عشان تقول له بص ما فيش راحة الا ايه؟ الا فيك. تعرفوا القديس بولس يقول ايه؟ ليه الشهاء انا انطلق واكون مع مين؟ ها؟ وذاك افضل ايه؟ طب قول لي يا قديس بولس، قول لي انت شهوتك تكون مع المسيح. ما اصل بص هقول لكم على حاجه، العالم مليان بالشرور، العالم مليان بالفساد، العنف بقت اللغه السايده. الكنيسة كل يوم بتصلي وبتقول ايه؟ وننتظر ايه؟ قيامة الأموات وحياة ايه؟ يسكت في محبتها عشان تشتاق للسماء، تشتاق للسماء وتقول يا رب، يا رب أنا نفسي إن أنا أروح السماء، نفسي يا رب. مش هقول لك يعني خلي بالكم مش تكره الحياة، لكن إيه؟ تشتاق لحياة جميلة جدا. هو المسيح لما صعد للسماء كده حب يقول لنا ايه؟ حابب لنا اشتاقوا للحياة الأبدية. ولما الغني الغبي قال أهدم أهرائي وأبني أهراء أخرى ومخازن، قال اليوم إيه؟ تأخذ نفسك منك والذي أعددته لمن يكون. الله يسكت في محبته عشان يزيد أشواقنا للسماء. الكنيسة، الكنيسة المنتصرة الجميلة الحلوة اللي أنتم دايما عندها شوق للسماء، دايما عايزه تقول تعال يا رب. ودايما حتى في الحاجات اللي فيها صعوبات زي الشهداء والقديسين فرحانين ان هم يستشهدوا في سبيل مين؟ في سبيل ان يكونوا مع الرب، ويكونوا مع الرب يسوع. يسكت في محبته ليعمق رجاءنا. ثلاث حاجات قلتها لكم النهارده. لو انت ما عدتش مع نفسك كده وقلت الحاجات دي، انت يا رب تسكت في محبتك عشان تردني من أسامي وتجع

أني ابن ليك وبتصبر علي عشان أرجع ليك يا رب، لأنك لا تصرب بموت الخاطب ليه رجوعه إليك. تسكت في محبتك يا رب لتزكي إيماننا، تظهر الفضيلة الحلوة، تنقينا، يطهر كما بنار، كما بنار يطهر ربنا. في وسط الجوع بنلاقي شبع مختلف، في وسط العوز بنلاقي بركة عظيمة جدا. هو ده اللي ربنا بيقوله، انه بيدينا تعويضات عظيمة جدا برغم ان هذا مش موجود. يسكت في محبته ليعمق رجائنا بالحياة الابدية. خليني اقول كده نقاط صغيرة كده، ازاي اكتشف السر ده؟ مش ممكن تكتشف السر ده اللي بقوله لك الا غير لما تكون من خاصته، من خاصة المسيح. اصل اقول لكم على حاجة، لما خد بطرس ويعقوب ويوحنا على جبل التجلي وظهر قدامهم وهم شافوا المجد، وبطرس يقول حسنا ان نصنع ثلاث مزار لك واحدة ولإيليا ولموسى، بيتكلم كلام بشري. المسيح كلمهم عن ايه؟ كلمهم عن ألامه. بعد كده ينبغي ان يبدأ الانسان يتألم ويموت ويقوم. قال له حاشا يا رب، مش ممكن توصل انك تفهم مشيئة ربنا الا غير لما تطلع على الجبل، تطلع على الجبل وتكون من خاصته، الخاصة بتاعته. هل انت من خاصة يسوع؟ هل انت من عيلة يسوع؟ لو من خاصة يسوع هتفهم اللي بقوله ده. مش هتقول انه ده كلام روح يا ابونا احنا بنسكت بالناس ونقول بس عشان الناس اللي متألمة في وعود. لا لا لا، لو انت من خاصته هتفهم، هتفهم ان السر الألم اللي موجود والصعوبات اللي موجودة دي عشان ايه؟ عشان ترجعك، وعشان انك انت تطهرك وتزكي ايمانك، وعشان انك انت تنال حد. هتفهم الحاجات دي كلها، بس هتفهمتها لما تطلع ايه؟ تطلع الجبل. بس تطلع الجبل ايه بقى؟ خلي بالك من الكلمة دي. لما خد التلاميذ قالوا ايه؟ منفردين. يعني ايه منفردين؟ يعني لوحديهم. يعني عمرك ما تقعد وتفهم ده الا غير لما تقعد مع يسوع قاعدة شخصية ويفهمك الحادث اللي انت عايشه ده هو عايز منك ايه، عايز يقول لك ايه. لو انت قعدت معايا قاعدة أحد شخصية، يا رب الموضوع ده عايز مني فيه؟ ده الموضوع ده لما قعدت معاك يا رب لقيت فيه بركات عظيمة جدا جدا، وما أنا مش شايفها ليه؟ في حد بيكلمني كده بيقول لي بص يا ابونا، الأعباء كترت كتيرة جدا بالنسبة لي، وأنا مش عارف المصاريف والعوز متعبني، وانا عايز يعني الواحد وصل انه يقول له ايه، عايز اتخلص من حياتي، انا خلاص كده مش عايز اي حاجه تاني. تعرفوا اللي حصل؟ قلت له اقعد معايا شويه كده ونتكلم مع بعض حبيبي، قول لي بس كده ربنا عطاك ايه؟ قال لي عطيني ربنا، عطيني هم وتعب. قلت له طب نيجي نفكر مع بعض شويه، اعطيك ثلاث اولاد زي العسل ناجحين، ناجحين ويغبر ومسطورين، مسطورين يعني ماشيين بالقد لكن مسطورين. طيب اعطيني طبعا خدمه ان انا بخدم. قعدنا عدت حاجات كتيره جدا جدا جدا. قلت له حبيبي عمرك ما هتكتشف خير ربنا الا غير لما تقعد وتعمل ايه؟ وتتامل، وتتامل في عمل ربنا، وهتقدر تقول الكلمه الجميله اللي قالها كده داود، باركي يا نفس الرب ولا ايه؟ ولا تنسي. هتقدر تقول الكلمة دي لما تقعد منفرد كده، يكشف لك ربنا عن حاجات كتيرة، يعلن لك عن حاجات كتيرة ربنا لما تقعد منفردا معاه كده. لكن انت فين من ده كله؟ انت مشغول بحاجات كتيرة، مشغول بانك انت تعرف اخبار الناس، وعندك فضول انك تعرف حاجات كتيرة يمكن مش هتفيدك بحاجة، ولكن بتضيع وقتك قدام حاجات مش هتفيدك بحاجة، بل ممكن تصير عندك توتر ومستعب. مشكلتك انك انت ما بتحس منفردا معاه. اقعد كده

اقعد مع ربنا وهو يكشف لك ليه بيسكت في محبتك. اقعد معاه على جبل التجلي. تعرفوا الجبل ده، الجبل اللي كان بيروح يسوع فيه ده، كان بعد الخدمة مع التلاميذ يصعد إلى الجبل. الجبل ده كان جبل التطوبات، أعظم أعظم خطاب، أعظم كلام قاله السيد المسيح على الجبل. الجبل ده كان جبل التجلي، الجبل ده كان جبل الجلجسة على فكرة. الجبل ده اللي جرب فيه منين؟ من الشيطان. وأنا عايز أقول لك الجبل ده فيه البركة. الناس محتاجة ان هي تقعد مع ربنا شوية وتنفرد معاه على الجبل. الموضوع مش مكان، الموضوع انك تقعد مع ربنا. اد وقت لربنا، سيب يكشف لك عن اللي جواك، شوفه عن يكشف لك عن ايه اللي بيعمله معاك. ساعتها هتعمل ايه؟ هتقول له يا رب يعني ارحمني، انا يا رب انسان غير مستحق، وساعتها ترجع بسلام غير عادي. الحاجة التانية عشان ربنا يكشف لك المشيئة، عشان ما اطولش عليكم، مهم جدا جدا جدا تعرف انك تجيله باخلاص. يعني ايه تجيله باخلاص؟ يعني مش ممكن تيجي ربنا تصلي له وانت جواك حاجه مش مظبوطه. الكتاب بيقول كده، اذا قدمت قربانك الى ايه؟ وتذكرت ان لاخيك شيئا، اترك قربانك واذهب لاخيك. بمعنى انه انك تجيله باخلاص. يعني لما تيجي لربنا تجيله باخلاص كده، ما تجيش وانت كده جواك حاجات صعبه. هتقول لي يا ابونا على فكره خلينا عمليين، انا ما بقدرش، انا قدامي حاجات ما بقدرش اسامح فيها، مش قادر اقبل الموضوع ده. اقول لك معلش معلش، حتى لو جاي وبتقول له انا مش قادر، انا تعبان من الموضوع ده، لكن انت هتديني اول نعمل ايه؟ ان اتغلب على الضعف بتاعي ده، وممكن ان انا الاسامي اللي جوايا دي ايه تمسحها. مش قالها كده داود يا جماعه؟ قولوها معايا، قولوها معايا، قلبا نقيا ايه اخلق فيا الله، روحا مستقيما جدد فين؟ انت تطهرني فابيض اكثر منين؟ من الثلج. انت تقدر، بس لو جيت له بتوبه وباخلاص. في ناس بتيجي مش بإخلاص لربنا، عشان كده صلاتها مش مقبولة. صلاتها بترتد ليها، أنا أصلي ولاقي الكلمة رجعت لي، مش الكلمة طلعت بقى وجابت بركة. تعرفوا ليه؟ لأن ما بنصليش بإخلاص. بنيجي نعمل إيه؟ بنيجي نأدي الشعائر، بنأدي كلمات بنعملها بنرددها، ولكن زي ما قالها كده، هذا الشعب يكرمني اما قلبه ايه فبعيد عني. يعني لما تيجي تقعد مع ربنا تعال له باخلاص باخلاص. يبقى اول حاجه تنفرد بيه، ولما تنفرد بيه هو هيكلمك ربنا. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلى عيني ولم اسلك في العظام التي اعلم منه، ولكني هدأت ايه؟ هدأت نفسي واسكتها نفسي نحو كفطيم. يعني يا رب انا حاطط حالي كطفل صغير بين ايديك، اسالك فتعلمني يا رب. عارفين ايوب من ضمن الحاجات اللي عاشها لما قال له كده، يعني بعض الكلمات اللي بيدعي ان هو كامل، هو كامل ما عملش ذنب، قال له زمانا زمانا قد سمعتك سمع الاذن، وان ايه راتك عيني فامنت، قد علمت انك ايه ولا يعصر عليك ايه على امر. يا دي ايه الكلام ده؟ لما قعدت وقعدت اسمع، بس قعدت معاه باخلاص، قعدت معاه وقلت له ايه يا رب؟ اسالك فتعلمني، اسالك فتعلمني، علمني يا رب الطريق اللي اسلك فيها. شيء مهم جدا، خلي بالكم من اللي بقوله ده، انك مع ربنا ما ينفعش ابدا ابدا انك تيجي قدامه وانت ما بتقرش بضعفك وتوبتك قدام ربنا. وده باقي الباب اللي ممكن ربنا يفسرك يسكت في محبته. تيجي له باخلاص وتنفرد على الجبل. والحاجه الاهم بقى، خلي بالك، ما فيش حد بيقعد مع ربنا وما يستقبلش النعمه. دايما في نعمه عند ربنا. وعايز اقول لك الحاجه، اقعد قدام ربنا، اقعد قدام ربنا واقبل من ربنا كل شيء.
قول يا رب انا بستقبل يا رب.

0: بالنعمة بتاعتك. ممكن النعمة على فكرة تكون توبيخ، ممكن النعمة تكون تأديب وتهذيب، بكلمة الله هي نافعة لكل شيء. مش ممكن، ممكن تكون الكلمة يقول لك بص بطل صلاة دلوقتي وارفع التليفون واتصل باللي انت زعلته. ممكن ربنا يقول لك كده، ممكن ربنا يديك تعزية عظيمة جدا ويكشف لك عن سر انت ترتاح لما ربنا يكشف لك عن السر ده جواك. كنت قاعد مع حد معين كده وفي خطأ حصل، فهو كان ندمان على الخطأ اللي عمله. قلت له بالعكس انا فرحان ان الخطأ ده حصل. قال لي ازاي انت يعني ده خسارة خسارة. قلت له ما بص اقول لك على حاجة، ما اصل احنا لما يكون في خطأ وعرفناه مش هنكرره ايه ها تاني، لكن مين اللي بيكشف لنا الاخطاء ده؟ هو ربنا بنورك يا رب. ايه ها الله يقول لك الله يبدد ايه ظلمتي، يبدد الظلمة ربنا. فانا عايز اقول لك الحاجة، قول له يا رب النهاردة انا باجي بستقبل كل شيء. في ناس كتير ما تستقبلش التوبيخ، لما تقعد تصلي تنقبض تتضايق مخنوقة لانه اقول لك صلي مش عايز اصلي يا ابونا انا مش قادر اغفر. يا عم صلي كده، قول له يا رب قوينا على نفسي، قوينا على ضعفي يا رب عشان اقدر اعمل مشيئتك. حتى لو وبخك روح الله قول له حاضر هعمل اللي انت عايزه يا رب. النهارده احبائي هنردد معانا الايه تاني، يا ريت نرددها لو كانت مع بعض كده. الرب لاك فين؟ ها قولوها معايا كل، الرب لاك فين؟ جبار يعمل ايه؟ يخلص. يبتهج بك فرحا، يسكت فين؟ في محبتي. يبتهج بك بترنم. خلي بالك يسكت في محبتي، احنا عرفت الحكايه يا رب دلوقتي. صبر عليا هتردني من اسامي الاسامي دي كل، صبر علي انا هتوب يا رب من النهارده مش هرجع تاني لان صبر علي حد دلوقتي. اشكرك لان رحمك كبيره يا رب الى الابد، لانك هتزكي ايماني يا رب. يمكن ما عملتش حاجه وبالظلم، لكن عشان تثقلني وتخليني قديس ينقيه لياتي بثمرها اكثر. انا قابل كل شيء يا رب، قابل ان حياتي يعمل زي ما هو عايز. يسكت في محبتي عشاني كمان، عشان يخلينا نشتاق للابديه، نشتاق للمدينه اللي فيها الفرح الدائم اللي ما فيهاش عنف ولا فيها الم ولا تنهد ولا كآبة زي ما بيقول الصلاه، لكن الفرح الدائم. مش تقين يا رب لعملك فين يا رب، مش تقين احنا نكون معاك وذاك افضل جدا، بس زي ما قلت لك في الاخر مش هتقدر توصل ده لغير ايه، ثلاث حاجات تعملهم. تصعد الجبل، تصعد الجبل وتكون منفرد معاه وتديله فرصة انه يكلمك، تديله فرصة انه يكلمك وتجيله باخلاص، ما تمثلش واحد بس، تجلب اخلاص قول انا عملت يا رب حاجات كتيرة، وهو هيحل حاجات كتيرة. واخيرا انك انت تستقبل كل حاجة يديها لك، حتى لو اعطاك توبيخ او تهذيب، حتى لو اعطاك تعزية او فرح، كله نشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. خلينا نقف نصلي مع بعض كده، نقف مع بعض نصلي نقول يا رب احنا بنشكرك النهاردة في هذا اليوم انك انت وقفتنا على حاجة مهمة يا رب، حاجة يا رب بتقوي إيماننا، بتخلينا إن إحنا يمكن شوية ما نشكش، لكن نعرف يا رب إن السكوت عن المحبة إنك ما تتحركش بسرعة عشان يا رب مش عايز إن إحنا نهلك، لكن بدينا فرص كتيرة. قلنا يا رب سامحني، سامحني وارحمني، وإذا كنت أخطأت يا رب فأنا بقول لك تعالى واديني القوة واديني النعمة عشان أكون أمين ليك يا رب. صلي معايا كده قول له انا بشكرك النهارده لاني كشفت لي عن حاجه مهمه، انه حتى لو انا مظلوم لكن انت يا رب بتديني القوه عشان تزكي ايماني، تطهرني يا رب من ذاتي، تنقيني يا رب من اشواك والام البريه، وتطهر ايماني يا رب، وتخليني اكون متكل عليك انت يا رب. النهارده يا رب بطلب بركه عظيمه جدا لكل واحد سمعنا وشايفنا يا رب، بركة لتسبيحنا ويجعل التسبيح طالع من القلب يا رب، من قلبنا، ونقول لك شكرا يا رب، شكرا لك انت بتعمل اعمال عظيمة يا رب، تسكت في محبتك يا رب، بل بالعكس يا رب انت تبتهج بنا فرحا وتبتهج بنا ترنما، باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
1: يمكن المفلوج حياته ما

غيرتش غير لما جابل يسوع ودخل في حضوره، لأن يسوع هو الجوة لينا، هو اللي بيطبطب وبيسند، واللي اختبر يسوع عارف قد إيه هو أجمل حاجة، وعارف قد إيه المحبة يعني هو بالنسبة لنا أكتر حاجة بيقدمها الله المحبة، واللي اختبره لازم يقدم المحبة ويبدلها.

انتهت قصة المفلوج لما ربنا قال له قوم احمل سريرك وامشي. احنا كمان يا ربي عايزينك تيجي تشيل همومنا وتشيل تعبنا وتثبت ايماننا في ارض صلبة، ارض ما تكونش مهزوزة. هنقول ترنيمة ايمان ايامنا على الارض زل.

في ترنيمة ثبت أنظارك فينا خلينا نقول له يا ربي خلي إيماننا فيك قوي, خلي عينينا تكون ثابتة عليك أنت بس, خلينا يا ربي زي بطرس لما كان ماشي على المية كان عينه بس عليك, لما بدأ أنه هو يبص لورا حس أنه هو بيغرق فربنا مسكه. ثبت أنظارك فينا يا رب.

0: يبارككم ويقدسكم جميعا الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس. امدوا بسلام وسلام الرب مع جميعكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي نقدم من خلاله دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في سفر الخروج، وهو ثاني أسفار الكتاب المقدس،

0: إلى الأصحاحات 37 و38 و39، ودي الحلقة قبل الأخيرة في سفر الخروج، فشجعك أنك تفتح كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة. ولو عايز ترجع للحلقات السابقة ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كلكتاب.com. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حيات.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، اقتربنا من الانتهاء من دراسة هذا السفر العظيم، وما زلنا بصدد الأجزاء التي تشرح لنا مواد خيمة الاجتماع وقطع خيمة الاجتماع التي صنعت لإقامة الخيمة. كنا في الحلقة اللي فاتت توقفنا عند الشقق الجميلة والألواح، وتكلمنا أيضا عن الحجاب وعن باب القدس. النهاردة هنبتدي نتكلم عن التابوت وغطاء التابوت، وهنتكلم عن المائدة والمنارة ومذبح البخور إلى باقي القطع الأخرى في خيمة الاجتماع.
1: أيوة.
0: فيعني عايز حضرتك تشرح لنا الكلام عن التابوت وغطاء التابوت من خلال الشاشة والحاجات اللي تظهر لنا دلوقتي على الشاشة. تفضل.
1: أفكر المشاهد أن التابوت هو أقدس وأهم قطع خيمة الاجتماع، يأتي ذكره كأول قطع في خروج 25، مع أنه كان يوضع في آخر القطع بعدما ومحدش يقدر يدخل إلى قدس الأقداس حيث تابوت العهد إلا رئيس الكهنة يوم واحد في السنة. ده بيورينا إزاي أن هذه القطعة في منتهى الأهمية، لأنها تحدثنا عن سر عظيم بالإجماع، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. التابوت يسمى بتابوت العهد أو تابوت الشهادة أو تابوت الرب أو تابوت الله، وطبعا هذه مش مجرد مترادفات، لكن عندما يذكر حاجة من هذه الأسماء فهو يقصدها ولها معنى ومدلول جميل. المواد المصنوع منها التابوت مادتين على طرفي نقيض خشب صنط مغشب ذهب نقي، يمثلوا ناسوت المسيح ولاهوت المسيح. خشب الصنط لما جم يترجموه في الترجمة السبعينية ما لقوش كلمة باليوناني تشبهه، فترجموه خشب غير قابل للفساد، لا يفسد، صورة لطبيعة المسيح التي حاش لها أن تفسد، لن تدع تقيك يرى فسادا. ده الناسوت، لكن كمان الذهب النقي يكلمنا عن اللاهوت. مقاسات التابوت: طوله ذراعا ونصف، عرضه ذراع ونصف، ارتفاعه ذراع ونصف. تلاحظ النصف النصف النصف، كأنه عاوز يقول لنا أن النصف لم نخبر به.
0: تمام.
1: لما نوصل السماء ونشوف المسيح، قد ما سمعنا عنه، قد ما قرينا عنه، قد ما حكينا عنه، هنشوف هناك بصورة أكثر روعة وأكثر جمال. شكله له إكليل، نوع من الكرامة وأمجاد المسيح رب المجد، وله حلقات من ذهب توضعان فيه عشان لا يلمسه أحد. وإحنا فاكرين أنه في سفر صمويل الثاني أصحاح 6 لما عزة تجاسر ولمس تابوت الرب من غفله مات فورا، لأنه صورة ما حدش يقرب. أنا بستغرب إزاي في بعض الناس بتتطاول بكلام سيء على رب المجد إذا كان التابوت وهو رمز له اللي لمسه مات، وما هيعمل إيه ربنا في الناس اللي بتتكلم عليه كلمات صعبة.
0: سيعطي حسابا،
1: سيعطي
0: واحد سيعطي حسابا.
1: صحيح.
0: كان في حاجات بتتحط جوه التابوت، ثلاث أشياء بتوضع جوه التابوت.
1: بيقول محتوياته هنا، أول حاجة لوحاء الشريعة، لأنه لو اتحط لوحاء الشريعة في أي مكان آخر سيكسروا، لكن لما يتحطوا في جوه التابوت، المسيح هو رمز، التابوت رمز ليه، وهو قال في مزمور 40 وشريعتك
0: في
1: وسط أحشائي. كمان بيتحط جواها عصا هارون التي أفرخت، صورة لكهنوت المسيح له كل المجد، وقسط من المن، قسط ذهب فيه المن، بيكلمنا عن المسيح طعام البرية طعام الغربة.
0: لكن للتابوت غطاء، فاحنا عايزين نعرف غطاء التابوت بيكلمنا عن ايه.
1: في الحقيقة إذا كان التابوت يكلمنا عن شخص المسيح، فإن غطاء التابوت يكلمنا عن عمل المسيح، الاتنين مرتبطين ببعض، والرسول بولس جمع الاتنين في آية واحدة لما قال في كورنثوس الأولى أصحاح 2: لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح، وده التابوت، وإياه مصلوبا، وده غطاء التابوت. غطاء التابوت يسمى كرسي الرحمة ويسمى كفارة.

0: خاماته كله من ذهب نقي. وفي الحقيقة لولا أن المسيح لاهوت ما كانت لعمله هذه القيمة العظمى غير المحدودة، عشان كده كان خاماته كله مصنوع من الذهب النقي، ومقاساته متناسبة مع مقاسات التابوت، طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف. على غطاء التابوت في كروبان الاتنين بيبصوا لبعض، بينظروا إلى أسفل. ليه بيبصوا لأسفل؟ لأن هناك كان يذهب رئيس الكهنة وينضح بالدم على غطاء التابوت، وكأن الكروبين لما بيبصوا على الدم ما بيستعملوش السيوف، لأن الدم يمثل المسيح الذي مات لأجلنا. إحنا في حمى دم المسيح معفونا من الدينونة ومن القضاء الإلهي.
1: تمام. بعد التابوت وغطاء التابوت عندنا مائدة خبز الوجو. ادينا فكرة عن مائدة خبز الوجو.
0: في الحقيقة جميل أنه الترتيب جه كده، أن التابوت وغطاء التابوت، شخص المسيح وعمل المسيح، أصبح لنا بناء على ذلك شركة مع الآب ومع ابنه. لولا أن المسيح جالنا ما كانش يبقى فيه شركة. والمائدة تحدثنا عن هذه الشركة. خامات المائدة من خشب الصنط المغشى بالذهب النقي، شكله موجود في الصورة، وعليه 12 رغيف يمثلوا أسباط إسرائيل ال 12. مقاسات المائدة طول 2 دراع، عرض دراع، والارتفاع دراع ونصف، نفس ارتفاع التابوت. لما نوصل إلى القطعة اللي جاية بعد كده في خيمة في القدس اللي هي المذبح الذهبي، هنلاقي ان ارتفاعه 2 دراع، لان امتياز السجود هو اسمى امتياز المسيحي على الاطلاق. المدلول المسيح هو طعام الله وطعام شعب الله، وعشان كده الأرغفة الاول تقعد اسبوع كامل يشبع الله بها، ثم بعد ذلك يأكلها هارون وبنوه في مكان طاهر. فالمسيح اللي هو طعام لله هو أيضا طعام لشعب الله. الأدوات بتاعت المائدة: صحاف لتغيير الخبز، صحنها وجامتها وكاستها لأجل اللبان، وعند الارتحال كان يبسطون على المائدة ثوب اسمنجوني ويضعون عليها أدواتها والخبز الدائم، ويبسطون عليها ثوب قرمز ويغطونه بغطاء من جلود التخس.
1: طبعا دي أول قطعة اتكلمنا عنها جوه القدس. احنا ختمنا الكلام عن قدس الأقداس، التابوت وغطاء التابوت. جوه القدس عندنا المائدة وعندنا المنارة وعندنا مذبح البخور. دي أول قطعة تكلمنا عنها جوه القدس.
0: المائدة. تمام.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: وصلنا في عدد 17 على تركيب المنارة والتصنيع بتاعها. فأنا قريت في حاجات غريبة جدا، قاعدتها وكأساتها وعجرها، تفصيل كتير فيها يعني غير مفهوم. يا ترى ممكن شرح بسيط؟
1: تفضل.
2: عندك صورة ليها؟
1: يبقى آه في طبعا في صورة.
2: آه عشان فضل. يعني العجرة والزهرة، كلمة عجرة يعني برعم، والزهرة معروفة، في لما عصى هارون أخرجت زهرا، بتكلمنا عن القيامة. هنا الترتيب أولا جميل، إن المنارة تأتي بعد المائدة وتأتي بعد التابوت وغطاء التابوت. يعني في الأول التابوت وغطاء التابوت، الله ظهر في الجسد ومات على الصليب، بناء على ذلك تأسست الشركة في المائدة والشهادة في المنارة. تلاحظ إن في كام زهرة في المشهد اللي قدامنا؟ الساق الوسطى في 4، وكل ساق من الستة في 3، 3 في 6 ب18 و4 22. تندهش عندما تجد أن سفر أعمال الرسل يركز على قيامة المسيح ممثلة بالزهرة هنا 22 مرة. لا نجد 21 مرة في سفر الأعمال ولا 23 مرة، لكن 22 مرة تماما ترد فيها كلمة قيامة المسيح في سفر الأعمال. كانت المنارة من ذهب نقي كلها

وتقريبا مصنوعة من وزن الذهب، يعني حوالي 45 كيلو جرام ذهب. طبعا كانت قطعة عظيمة جدا، غالية جدا، لأنها من ذهب نقي وزن حوالي 45 كيلو جرام مخروطة. يقال إن هي ده النبراس اللي يذكر في سفر دانيال أصحاح 5، اللي جابه الملك السكران

0: حذاء هو مذبح البخور،
1: هو مذبح البخور، مذبح النحاس تالي مباشرة لمدخل الدار، بينما مذبح البخور أو مذبح الذهب سابق مباشرة
0: للحجاب.
1: للحجاب. طول المقاسات بتاعت هذا المذبح طوله ذراع، عرضه ذراع، ارتفاعه ذراعين، يعني في القدس أعلى حتة، أعلى قطعة كانت هي مذبح البخور، لأنه بيكلمنا عن أسمى امتياز للمسيحي أن يكون ساجد، والآب طالب ساجدين يسجدون له بالروح والحق.
0: تمام. استخدامه طبعا لإيقاد البخور صباحا عند إصلاح سرج المنارة،
1: بالضبط،
0: ومساء عند إصعاد السرج.
1: يقول لنا عن مذبح النحاس أن المحرقة دائمة، ويقول لنا عن مذبح الذهب أن البخور دائم على هذا المذبح.
0: تمام. يبقى كده الثلاث قطع اللي جوه القدس عرفناهم.
1: أيوة.
0: المنارة والمائدة ومذبح البخور.
1: تمام.
0: إذا طلعنا بره في الدار الخارجية هنتقابل مع مذبح النحاس أو مذبح. أيوة. المحرقة. مظبوط. ده منظره يريد تعلق لنا عليه.
1: أولا أول قطعة تقابل من يدخل إلى خيمة الاجتماع، وأكبر قطعة في كل خيمة الاجتماع، كان مقاساته 5×5 وارتفاعه 3، برضو مصنوع من خشب صمت مغشى بالنحاس، والنار كانت لا تطفأ عليه ليلا ونهارا. ويمكن في الصورة اللي على اليمين دي واضح ان في شبكة، الشبكة ديت في منتصف مذبح النحاس،
0: يعني ارتفاعها ذراع ونصف.
1: ذراع ونصف. وطبعا كان يتحط عليها الحطب علشان تبقى النار مشتعلة، يبقى إذن حمو النار ما كانش باين من بره، لأنه كان في منتصف مذبح النحاس. ده بيورينا أن حمو النار إحنا ما نشوفوش، لكن الله شافه لما بيقول أرسل نارا إلى عظامي فصارت فيها، صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط أمعائي. يبقى المسيح لما كان على الصليب ممثل في مذبح النحاس، النيران كانت في منتصفه تماما، ما يقدرش الإنسان الطبيعي اللي بيبص على المشهد من بره يشوفه، واحنا ما نقدرش نعرف شيء عن آلام المسيح إلا لما نقرأ النبوات وسفر المزامير، لأن الأناجيل وصفت لنا الوصف من بره، أما مشاعر المسيح وآلام المسيح يحكي لنا عنها المزامير والنبوات.
0: حضرتك قلت لنا أن ارتفاع التابوت ذراع ونصف جوه قدس الأقداس.
1: أيوة.
0: وهنا الشبكة عند ذراع ونصف.
1: تمام.
0: يعني النار في مستوى ذراع ونصف تعادل جوه غطاء التابوت اللي اتحط عليه الدم. دي بتقول لنا أي حاجة؟
1: بتقول لنا أن المسيح الذي هو الله الذي ظهر في الجسد أمكن أن يوفي عدالة الله عندما احتمل نيران غضب الله لأجلنا. فالارتفاع واحد في منتصف المذبح النحاس اللي هو ارتفاع التابوت.
0: تمام. القطعة الثانية الموجودة في الدار الخارجية هي المرحضة النحاسية. كلمنا عنها ودورها ايه؟
1: حلو ان الاول قطعة تكون مذبح النحاس، الصليب، وطيب وماذا بعد ان يقبل الانسان عمل الصليب ويخلص؟ هل مش وارد انه يعمل اي خطية تاني؟ وهل إذا عمل خطيئة هو محتاج أنه يتولد مرة ثالثة، يحتاج أن المسيح يموت لأجله مرة تانية؟ في الحقيقة لا، المرحضة هي لتغسيل ما يعلق بنا من نجاسات أثناء الارتحال، وإحنا ماشيين في البرية لابد أننا سنتسخ، البرية كده، يبقى إذن علينا أن نغتسل. والتعبير الجميل اللي بيلفت النظر اللي بيتكرر أكتر من مرة، مش يغسل الكهنة أيديهم وأرجلهم في المرحضة، ما قالش كده، لكن يغسل الكهنة أيديهم وأرجلهم منها، لأنه لو غسلوا رجلهم فيها هتتوسخ، وبعد كده اللي يجي يغسل بعد كده مش هينط، لكن يغتسل منها وليس فيها. وده بتورينا على أهمية القداسة في الشركة مع الله. يعني ما فيش قداسة لا شركة مع الله. عشان كده قبل ما تدخل لكي تقدم أي شيء من سجودك عليك أن تمر أولا على المرحضة النحاسية اللي بتشوف صورة لها في العهد الجديد في إنجيل يوحنا 13 عندما قام المسيح عن العشاء لكي يغسل أرجل تلاميذه ويمسحهما بالمنشفة.
0: ودي القطعة الثانية، هما قطعتين موجودتين في الدار الخارجية، مذبح النحاس أو مذبح المحرقة والمرحضة النحاسية.
1: وتلاحظ ان ما فيش مقاسات للمرحضة النحاسية

0: وعرفنا واحنا بنتكلم عن المرحاضة النحاسية انها لا مقاسات، لان القداسة المطلوبة مننا لا حدود لها، نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدسين. وبتكلمنا عن كلمة الله التي لكل كمال رأيت حدا، وأما وصيتك فواسعة جدا.
1: طبعا بعد ما تكلمنا عن مذبح النحاس والمرحاضة ودول القطعتين الموجودتين في الدار الخارجية، الكتاب بدأ يتكلمنا هنا مرة تانية عن صناعة الدار الخارجية أو أستار الدار، ونشوف منظرة دلوقتي وحضرتك تعلق لنا عليها. تفضل.
0: يعني نلاحظ ان اول حاجة تلفت النظر انها من كتان منبوس مبروم، نفس الكلمة اللي جت في رؤية 19، اعطيت ان تلبس بزا نقيا بهيا، لان البزة هو تبررات القديسين. طبعا المسيح كان في حياته بار، ولفت انظار معاصريه الى انه البار. جاء في العهد الجديد انه البار 11 مرة، ده اللي شافه اللص التائب، وده اللي شافه قائد المئة، مراد بيلاطس وبيلاطس، الكل شهد عن بره، وده اللي بيلفت النظر في الخيمة من بره. كمان تلاحظ ان طولها من ناحية الشمال والجنوب 100 و100 200، ومن ناحية الغرب 50، ومن ناحية الشرق 15 و15، يبقى المجموع 280. ده يذكرنا بنفس طول الشقق،
1: 280 ذراع،
0: بيفكرنا بطول الشقق الجميلة اللي هي كانت 28 في 10، يبقى الطول برضو 280. وده بيورينا ازاي المسيح كان من داخل زي من خارج، مفيش فرق بين الداخل والخارج.
1: تمام، اشكرك يا اخي يوسف. نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: بدأ من أصحاح 39 بيبتدي يتكلم عن ثياب الكهنوت، فممكن نعرف قطع المكونة منه الثياب؟
1: تفضل يا أخي.
2: بيلفت النظر أن قطع خيمة الاجتماع كانت 7، اللي هي التابوت وغطاء التابوت، وبعدين نطلع بره مذبح البخور، المائدة والمنارة، وبعدين نطلع بره مذبح النحاس والمرحضة النحاسية. 7 قطع لخيمة الاجتماع و7 قطع لثياب رئيس الكهنة.
1: دي اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي وتعلق لنا عليها.
2: كل سرور.
1: اتفضل.
2: اهو برضو هنا موجودة 7 قطع في العمامة على الرأس، الصفيحة الذهبية فوق العمامة، صدرة القضاء اللي عليها 12 حجر كريم، وبعدين الرداء أو الأفود نفس الاسم، المنطقة أو زنار الرداء اللي بيجعل رئيس الكهنة مستعد للخدمة،
1: الحزام يعني،
2: الحزام يعني، جبة الرداء، وده من اسمنجوني بيكلمنا عن اللون السماوي، لأن خدمة رئيس الكهنة الخاص بينا هي خدمة سماوية في الأقداس السماوية. ثم القميص المخرم اللي هو بيتلبس من تحت زي ما هو واضح عندنا هنا في قطعة الأخيرة. يبقى إذن 7 قطع تمثل ثياب رئيس الكهنة، و7 قطع تمثل قطع مواد خيمة الاجتماع.
1: إذا اخترت أي قطع من دول تعلق لنا عليها في تميز المسيح في خدمته الكهنوتية؟
2: يعني أعتقد صدرة القضاء أو الأفود اللي كان في صدرة القضاء دي قطعة مميزة جدا، ودي تمثل خدمة الكهنوت. يعني لما كان عاوز داود يسأل عن أي حاجة من فم الرب كان يقول قرب إلي الأفود، فكان يقربوا له الأفود ومنه بيسأل الرب عن طريق قضاء الأوريم والتميم. وبالمناسبة الأوريم والتميم جم في الكتاب المقدس 7 مرات في كل الكتاب طولا وعرضا، وبيكلمنا عن المسيح الذي يعرف كل شيء ويستطيع أن يرشدنا إلى كل شيء عندما نقف متحيرين أي طريق نسلك، أي قرار نتخذ لنذهب إليه وهو يرشدنا.
1: يعني في الرداء ده أخي يوسف عندنا 2 حجري الجزع على الكتفين،
2: أيوة،
1: وعليهم أسماء أصباط بني إسرائيل،
2: أيوة،
1: وصدرة القضاء اللي على صدر رئيس الكهنة وعليها برضو أسماء أصباط بني إسرائيل. الكتفين مع الصدر فكرنا تاني بيكلمون عن إيه؟

0: يعني الكتفين بيكلمونا عن القوة، الصدر بيكلمنا عن المحبة. هل إحنا لينا قدرة رئيس الكهنة أم محبته؟ هل لينا قدرة الأب أم محبة الأم؟ في الحقيقة الرب بالنسبة لينا ممثل بالأب اللي عنده القوة والنصيحة والمشورة، وممثل أيضا بالأم كإنسان تعزيه أمه، هكذا أعزيكم أنا. الحاجة كمان اللي تلفت النظر إن الحجرين دول اللي على الكتاف والاتناشر حجر اللي على الصدر كان الأسماء مش مكتوبة بحيث يمكن أنها تمحى، لكنها كانت منقوشة نقشا بحيث يستحيل أنها تمحى. لما نقرأ كلام الرب في إشاعة 49، هو ذا على كفي نقشتك أسوارك أمامي دائما، ده بيورينا أن احنا غاليين جدا على قلب الله، بحيث لا يمكن، ما فيش سبب يجعله يتخلى عننا لأنه نقش أسماءنا على صدره وعلى كتفه.
1: طبعا الجزء اللي هو الأسمنجوني ده اللي هو جبة الرداء،
0: أيوه،
1: ومن تحت فيها جلجل ورمان. كلمنا عن الجلجل والرمان في جبة الرداء.
0: في الحقيقة جميل إن في جلجل ورمانة، الأول يجي الرمان قبل ما يذكر الجلجل، يقول رمانات وبعدين يذكر جلاجل، وحلو الترتيب لأن الثمر يأتي قبل الشهادة، وإذا ما كانش ليك ثمر ما قيمة الشهادة. وبعدين يقول لنا إنه كل جلجل بعد رمانة وكل جلجل وبعد رمانة، يعني بحيث أن عدد الجلاجل وعدد الرمانات متساوي. وهذا معناه إن ما يصحش يكون عندنا كلام أكثر من الحياة ولا حياة أكثر من الكلام، لكن على قدر ثمرنا علينا أن نشهد للمسيح. بالإضافة إلى أن رئيس الكهنة الذي هو المسيح عندما دخل إلى الأقداس سمع صوت الجلاجل، وعندما يخرج من الأقداس سيسمع أيضا صوت الجلاجل. أعتقد نشوف الكلام ده في أعمال 2 وفي يوئيل 2. في أعمال 2 لما دخل إلى الأقداس سمع صوت الروح القدس،
1: أيوة.
0: عندما يخرج من الأقداس في يوئيل 2 سيسكب الروح على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى. إذن صوت الروح القدس سيسمع، أو سمع مرة عند دخول المسيح إلى الأقداس، سيسمع مرة ثانية عند خروجه من الأقداس.
1: شكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة، ربي يباركك، هنراجع الحلقة مع بعض. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: في خروج 37 بدأ كلامه عن التابوت واللي بيرمز لشخص المسيح وغطائه اللي بيرمز لعمل المسيح وهو الصليب. ونعرف كمان إنه التابوت مصنوع من خشب الصند، وده رمز لناسوت المسيح، ومغشى بذهب نقي، وده لاهوت المسيح. نعرف كمان إن خشب الصند لا يفسد، ولكن صورة ده لطبيعة المسيح غير قابلة للفساد.
1: تمام.
3: عرفنا بأن الكاهن بيغتسل من المرحضة مش في المرحضة، عشان ما ينفعش أنه يدنسها، وكمان أنها كانت بلا مقاسات، دليل على قداسة الله الغير محدود.
1: تمام، شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يبارك. عزيز المشاهد، بعدما تكلمنا عن خيمة الاجتماع وكل قطع خيمة الاجتماع، ختم الكلام عن الدار الخارجية، أستار الدار، وعرفنا أنها من اللون الأبيض، البوص المبروم، الكتان النقي. وعرفنا أيضا أنها تتكلم عن بر المسيح، الإنسان الكامل، المسيح الخالي من العيوب. مرارا وتكرارا تأتي الشهادات الكتابية عن شخص المسيح أنه بلا خطية، أنه لم يعرف خطية، أنه ليس فيه خطية. تأتي الشهادات من الأعداء أنه ليس فيه علة. تأتي الشهادات بعد المحاكمات، لم أجد فيه علة تستحق الموت. المسيح الذي تحدى الكل قائلا من منكم يبكتني على خطية. فهناك في معمودية يوحنا، هناك لم يعترف المسيح بخطية ثم يعتمد، وأمام جمهور المعترفين بخطاياهم والمعتمدين اعتمد المسيح ولم يعترف بخطية، لأنه ليس فيه خطية ولم يفعل خطية. وجاءت شهادة السماء، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. المسيح الإنسان الكامل القدوس، وقداسة ناسوت المسيح أهلته لكي يكون على الصليب كفارة كاملة، ذبيحة كاملة. المسيح الخالي من العيوب، إننا

0: نفتخر بناسوت ربنا يسوع المسيح الخالي من العيوب، ونفتخر بسيرة عطرة عطرت الأجواء. في حياته لم يفعل شيئا ليس في محله، ولم يتكلم كلمة خرجت عن محلها. في حياته، في شخصه الفذ الفريد، تجسم الكمال. وأنا بدعوك في هذه الحلقة أن تأتي وتعجب بشخص المسيح وتقبله لحياتك مخلصا وفي حياتك ربا وسيدا. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ثابتة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى عني.

مساء الخير على حضراتكم، كل اللي موجودين معانا في القاعة، وكل حبايبنا اللي بيشوفونا على قناة الكرمة. تعالوا بينا في يوم جديد من النهضة الرب بيستضيفنا فيه في محضره. تعالوا بينا قبل ما ندخل اجتماعنا نبدأ اجتماعنا بقراية بسيطة في مزمور 103. باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. داود كتب المزمور ده وهو في أواخر أيامه، أو هو شيخ بعد ما اختبر الرب واختبر مراحمه واختبر غفرانه واختبره في ضعفه واختبره في احتياجه واختبره في خوفه، فبيكتب كل الإحسانات اللي الرب عملها معاه وبيشكر الرب. فداود بيدعونا النهاردة أن احنا نكون في فريق من اتنين، يا إما أنت جربت ده في حياتك وعارف اللي عمله معاك الرب والرحمة اللي الرب عملها معاك وكللك بالخير والرحمة، فبيقول لك تعالى معايا كشهادة نحن نبارك الرب، وكل ما في باطننا وكل ما جوانا وكل مشاعرنا نبارك بيها الرب ونشكره على اللي عمله معانا. الفريق التاني داود بيدعوه معانا في المزمور، لو انت جاي محمل بمشاكل، لو جاي محمل بأثقال، لو جاي محمل بذنوب، لو جاي مربوط، لو جاي مظلوم، لو جاي في مشكلة مش عارف تعمل منها، لو مستني رجاء، لو فقدت الرجاء والأمل في الحياة، فجاي بيسرد داود قدامك وبيقول لك الإحسانات اللي الله يقدر يعملها معاك النهاردة. فبيكمل ويقول الذي يغفر جميع ذنوبك. خلوا بالكم من معايا من كم كلمة كل وكم كلمة جميع. الذي يغفر جميع ذنوبك، يبقى في كم ذنب ما يقدرش الله يغفره؟ ولا ذنب. كل اللي انت جاي بيه الله يقدر يمحوه النهارده. الذي يشفي كل امراضك، الذي يفدي

من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. تعالوا بينا نغمض عينينا النهاردة يا شعب الرب. تعالوا كل واحد فينا جاي باحتياج مختلف قدام الرب، بس الرب بيدعونا النهاردة، بيدعونا لطوق نجاة لكل اللي احنا جايين بيه. لو جاي بأمراض، لو جاي بأتعاب، لو جاي بخطايا، لو جاي بأثقال، لو عايز رجاء جديد، لو فقدت الأمل، الله النهاردة جاي يلمسك. تعال ارفع قلبك في بداية الاجتماع. يا رب بنبارك اسمك القدوس، يا رب نشكرك على امتياز وجودنا في محضرك. يا رب ولا واحد فينا يستحق ولا يستاهل انه يكون موجود قدامك، لكن انت بتدعونا دايما يا رب يسوع. شكرا لأجل كل مرة بنكون موجودين قدامك بتحملنا ببركات من عندك. يا رب واسقينا النهاردة انك هتكلمنا من جديد، واسقينا النهاردة انك هتتعامل معانا زي ما اشبعت الجموع يا رب زمان. يا رب بنحط بين ايدك كل اجزاء عبادتنا واجتماعنا، ونحط بين ايدك اخواتنا اللي هتستخدمهم وسطينا، بركة ليهم واستخدام ليهم وسطينا. يا رب طالبين حضورك يا رب، ولمسة منك لكل قلب ولكل نفس حاضرة في الاجتماع النهاردة ولكل اللي بيسمعنا، في اسم الرب يسوع وليك كل المجد، آمين. وسطين معانا النهاردة يكون الأخ ميلاد جليل معانا في فرصة الترنيم، الرب يباركه ويستخدمه وسطينا. في خدمة أطفال فوق، اللي معاه أطفال ممكن بدل ما يتحركوا في المكان يسلمهم فوق.

مبارك اسم الرب الحاضر في وسط تسبيحات شعبه في هذا المساء الجميل المبارك اللي الرب بيعد لنا النهارده اعلان جديد من قلبه لقلبنا النهارده. واحنا بنقول له كده يا رب نشكرك لاجل كل تحرك فينا ومعانا يا رب، ونشوفك انت وحدك يا رب صاحب الحياه ورئيس الحياه يا رب لكل نفس فينا يا رب. تعالوا نرتل مع بعض نقول كده النهارده بشكرك لانك سبب وجودنا يا رب.

لا سعادة إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، اللي راح للصليب كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح. فهو ده وحده اللي عنده القوة والمقدرة أن يوصل النهاردة لقلبك ويزرع فيه فرح حقيقي، فرح مبني على أساس حب، فرح مبني على أساس نعمته، فرح مبني على أساس قدرته العظيمة اللي كنا بنرنم عنها. كم واحد بيؤمن في زراعة الرب القديرة النهاردة؟ أمين. عندنا ترنيمة جميلة قديمة بتاعتنا، بتاعت خلاص النفوس. حد فاكر خلاص النفوس؟ حد فاكر؟ إني واثق في الدم، دم الفادي الذي يجعلني كالثلج. قول له كده النهاردة، رب أنا قلب النهاردة مبهور بهذا العمل المبارك يا رب، نفسي تفرح دوما. كم واحد النهاردة جاي عايز يفرح بالرب بجد؟ واحد اتنين تلاتة أربعة، حلوين قوي حلوين. طب تيجوا بنشاط كده نقف ونرتل الترديلة مع بعض.

تفضلوا استريحوا. يا رب بنشكرك لأجل أعظم وأروع قصة حب تتحكي وتترنم ويتوعز بيها طول الحياة وطول العمر وطول الأبدية. على فكرة الترنيمة في الأبدية هتبقى برضو هي عن صليبه وعن نعمته وعن محبته. واللي مش عارف يرنم هنا عن الصليب، لا ما مش عارف يرنم، هو مش هروح هناك، هو مش هروح. اللي قلبه النهاردة يتملي بالترنيمة دي وقلبه النهاردة يتغسل بالترنيمة دي يروح بقى هناك، يعرف يعيش طول الأبدية يقول له كده الكلمات العظيمة: وعلمه فوقي، عالمه فوقي محبة. بص لما تروح عند الصليب، الصليب يفصل بين حياة وحياة وبين تعليم وتعليم وبين أفكار وأفكار. ناس بره يقول لك كده لما يجي لك الطوفان، دي مش آية، دي مش آية، لما يجي لك الطوفان. لكن أنا لما كنت في الطوفان وكنت رايح للطوفان وكنت أستحق الطوفان، رمالي طوق النجاة الجميل اللي احنا بنتوعز عنه من أول امبارح. معرفش كم واحد كان موجود أو مين بيروح ومين بيجي منكم، مش عارف، بس كان في طوق نجاة جميل اترمى عند الصليب، عند قصة الحب، عند قصة الفداء العظيم. عشان كده النهاردة وانت قاعد في محضره وانت قاعد قدام الشاشة كده، بص عليه النهاردة بتركيز وهدوء، قوله كده: النهاردة رب أشكرك لأجل الحب النهاردة اللي يزيح الجبال، أشكرك لأجل الحب النهاردة اللي مفيش زيه حب، ولن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك يا رب.

قولوا تاني صوتكم حلو حد. نادى علينا، نادى علينا وبقى لنا مينا ومرسى وشط وفلك نجا. اشكرك في يدي أمينة. تعال مش عايزين نسيب العدد النهاردة غير لما ناخده من قلبه. نادى علينا.

لايف. قبل ما نرنم العدد ده واحنا واقفين، الحمد لله على السلامة اخ مايكل. بأمانة ايه رأيك في صوت شعب المنيا؟ مفيش احلى من كده صح؟ بس مفيش احلى من كده تكشيرة صح؟ معرفش الناس بترنم بتكشيرة. بص على جنبك كده، قول له كده النهارده ياخدك الرب في زيت حضوره الالهي وتفرح. احنا مش بنأدي خدمة،

الو حد معانا؟ مش بنأدي خدمة ولا بنأدي ترنيمتين وهنروح، احنا عايزين نشوفه النهارده. كم واحد عايز يشوف الرب النهارده؟ امين. ينفع تبعت الرسالة اللي جنب كده تقول لها كده افرحي بالرب النهارده، الرب يفرح قلبك ويفك قلبك وذهنك كده في حضوره. بص التكشيرة ازاي عاملة ازاي، بص عليه كده، بص عليه كده، هتلاقي ايوه. يا رب النهارده نفرح بحضورك يا رب. حد شعب رب يقول امين، حد شعب رب يقول امين. يلا في الزيت غمس قلبي وغمس رجلي وغمس كياني، وخمره السماويه النهارده تسبيني وتاخدني ناحيه حضوره، ناحيه مرساته الجميله. يلا كلنا مع بعض. في الزيت

طيبة، كم واحد موافقني؟ ومعاملاتك قوله قلبك كله، ومعاملاتك مهما كان

0: مشغول بيا يا رب، مشغول بيا،
1: مش بهون ولا مر عليك، قلت لنعمتي هتكفي،
0: اشكرك.

أشكرك يا رب لأنك اتكال كل نفس بتصدق فيك الليلة يا رب. رفع عيونهم ولم يروا أحد إلا هو، ده اللي فيه النجاة، هو ده اللي فيه الرضا، هو ده اللي فيه الشبع، هو ده اللي لما الله الآب يبص عليك يلقى يسوع لما تستخبى فيه. الله الآب لما يشوفك مستخبي في يسوع تقبل عبادتك وتقبل ذبيحتك وتقبل صلاتك. يا ما صلوات كتير زي ما انتوا بتشوفوا وزي ما انتوا بتسمعوا، لكن لا تتعدى الأقوال والحركات بس، لكن الصلاة المقبولة والدعوة المقبولة والطلبة المقبولة لا تقبل إلا عن طريق شخص ربنا يسوع المسيح العظيم الشفيع اللي فتح السكة قدامي وقدامك وقال الكلمات العظيمة الخالدة اللي مستحيل حد يقدر يقولها: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وانت بترنى نقوله كده بعظمك وبباركك وبعليك وبسبحك وبمجدك الليلة لأجل كل إحسان لي في شخصك يا رب. يلا تعالوا نفرح بالترتيلة اللي جاية: بيحبني. كم واحد شاعر انه بيحبه؟ كم واحد شاعر؟ على فكرة الشعار بتاع النهضة الجميل ده طوق النجاة شعار جميل قوي، بس كم واحد موجود في القاعة كبير وصغير النهاردة الرب حدف له طوق نجاة كده في وقت غرق اقتصادي، وقت غرق نفسي، وقت غرق روحي، وقت غرق أسري، وقت غرق عاطفي. كم واحد؟ كم واحد؟ ما ترفعش ايدك، الوجوه باينة، الوجوه باينة. لكن في كل المرات اللي رمى طوق النعمة ورمى طوق الحب الإلهي كان بيقول وراه رسالة جميلة ما حدش يقدر يقولها، حدش يقدر يقولها، وأنا بقولها لك من على منبر الرب: أقرب الناس ليكي وأقرب الناس ليك صدقني صدقني ما يقدر يقولك اللي قاله لك بالفعل وبالقول عند صليبه: بيحبني بيحبني. ينفع تبعتها اللي جنبك كده وتقوله كده: يسوع بيحبني؟ انتوا مخصمين بعض ولا ايه؟ يلا قولوا بعض كده، قولي لأختك اللي جنبك: يسوع بيحبني، يسوع بيحبني.

مجدا للرب. الرب يباركك يا خملان. نشكر الرب كتير لاجل كل الكلمات اللي رنمنا بيها، والاخ ميلاد بيرنم معانا عن النعمه. افتكرت التعريف البسيط اللي كانوا بيحفظوه لنا زمان، الذي لا شيء او الذين لا شيء وما يستهلوش اي شيء، نالوا كل شيء من غير ما ندفع اي شيء. عارفين ده تعريف ايه؟ تعريف النعمه. مين فينا يستاهل؟ مين فينا يستاهل؟ عشان كده احنا فعلا كل يوم لازم نفكر نفسنا كده ونراجع نفسنا ونقول له فخور انا بيك. عارفين ليه نفكر نفسنا كل يوم؟ لان ممكن تدخل في حياتنا حاجات تانية نفتخر بيها. وكل يوم صدقوني والواحد بيتفرج على الناس حواليه بيقول فخور انا بيك، فخور بالتعليم اللي انت بتعلمها لنا، فخورين بالمحبه اللي انت علمتها لنا، بالمحبه اللي انت قدمتها لنا، فخورين بالتواضع اللي بتزرعه في حياتنا، فخورين بالامانه اللي انت بتحطها جوانا. كلنا بنتعامل مع الناس بره شايفين قد ايه الناس فخوره بامور كتير كتير كتير كتير، مفيش داعي ان احنا نسردها، لكن كلها في مهب الريح. علشان كده كلمه فخور انا بيك، واللي عنده التعليم اللي موجود هنا واللي بيطبقه في حياته هو عنده كنز. لو انت مش حاسس بيه يبقى فيه مشكله. ما ينفعش تبقى فخور في حاجه غير بده. تشوف الناس بتسلك غلط، بتتصرف غلط، بتجني نتيجه غلطها علشان فخوره بامور تانية، علشان ما عندهاش الامور دي. علشان كده احنا فخورين بيه. والاخ ميلاد بيرنم معانا ترانيم كتيره عن النعمه. افتكرت عمل او ايه بسيطه جدا بتتكلم عن عمل المسيح، جميله قوي بحبها. بيقول بولس انه ابطل الموت وانار لنا على الحياه والخلود. واحد مره قال تعبير جميل جدا، عارفين يعني ايه ابطل الموت؟ حد يفكر كده بتفكيره، كلمه ابطل دي بنستخدمها مع ايه؟ عارفين لما يبقى فيه في مكان قنبله، حد اكتشف قنبله في مكان وبعدين يستدعوا واحد خبير مفرقعات فيجي يعمل ايه للقنبله دي؟ يوقف مفعولها، يبطل مفعولها. الموت اللي اتحكم عليه، اللي اتحكم عليا وعليك بيه وقت ما اخطا ادم، وكلنا ورثنا هذا الحكم، وكلنا اخطانا وكلنا تحت الموت وكلنا تحت الدينونه. جه المسيح عمل ايه؟ ابطل، فكك القنبله اللي اسمها الموت. اذا لا شيء من الدينونه. للاسف ناس كتير عايشه وهي ما تعرفش حاجه عن الحياه ولا عن الخلود. الباقي الايه بقى البسيطه الجميله اللي بتحكي عن عمل المسيح دي، قال ان هو عمل ايه؟ انار لنا الحياه، فالحياه بقت ماشيه في النور. كتير قوي ماشي في الظلمه، كتير قوي ماشي في الظلمه.

فبيعمل ايه؟ بيعمل ايه في الظلمة؟ بيخبط بيخبط وبيتخبط وهو ماشي في الظلمة. مش بس كده، لكن أنار لنا الخلود. يعني من وانت هنا عارف انت رايح فين؟ يعني من وانت هنا واخد تذكرة؟ يعني من وانت هنا مطمن؟ زي ما كنا بنرنم كده، انا واثق في الدم، انا واثق، صح؟ مش هتفاجئ بعد كده، مش هعرف يعني انا ونصيبي زي ما تيجي بقى، ما اعرفش انا هتبقى حالتي ايه. لا، ده ابطل الموت وانار لنا الحياه والخلود. عشان كده يستاهل كلنا نغمض عينينا ونقول له فخور انا بيك. فخور، كلمه بسيطه جدا، فخور انا بيك. تعالوا نرفع قلبنا في دقيقه سريعه، اشكر الرب على النعمه وعلى عمله معانا اللي ولا واحد فينا يستاهله.

0: أخونا الفاضل الأخ عاطف نجيب يتفضل بالنيابة عن الجميع في الصلاة.
1: يا رب من كل القلب نشكرك لأجل النعمة الغنية يا رب، نعمة المخلصة لجميع الناس، نعمة المعلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. أشكرك يا رب لأنك مملوء نعمة وحق، ونشكرك لأنك تعطينا نعمة فوق نعمة. أشكرك لأنك تجعلنا ننمو في النعمة ونتقوى في النعمة لأنك إله كل نعمة. يا رب نشكرك لأجل ما حضورك وسطنا في هذه الليلة. يا رب لتصل نعمتك إلى كل بعيد وتعطنا أن ننمو في النعمة وفي معرفة شخصك أيها الرب إلهنا. أشكرك لأجل خدامك، أعطيهم نعمة وبركة. أذكر ابنك من تستخدمه يا رب في هذه الليلة، أعطيه كلاما عند افتتاح الفم، وأعطنا نعمة حتى نكون سامعين وعاملين بالكلمة. اسمعنا يا أبانا لما ندعوك بشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأت ملكوتك.
0: أستأذنكم كمان في دقيقة واحدة، في طلبة صلاة وصلت، طلبة صلاة لأجل الأخ المحبوب الأخ سعد الدليل. ياريت كلنا نغمض عينينا في دقيقة ونرفع الأخ سعد، الرب يمد إيده ليه بلمسة شافية. يا رب نشكرك لأنك أنت سامع الصلاة يا رب، زي ما كنا بنقرأ الذي يشفي كل أمراضك. يا رب احنا جايين بنحط يا رب بين ايدك يا رب القوية، بين ايدك الشديدة يا رب الاخ سعد. يا رب بنصلي لك ان انت توصل له يا رب، وانك تمد ايدك الشافية عليه يا رب. واثقين انك سامع كل صلاة بترفع من اجله، واثقين انك توصل له يا رب وتتحنن انت عليه، وليك كل المجد. امين. تعالوا بنا نقدم عطايانا للرب واحنا بنسمع التنبيهات سريعا. بكرة إن شاء الله في اسم الرب يسوع النهضة مكملة، وهيكون معانا الأخ ميلاد جليل في الترنيم، والأخ جوزيف عايد في الخدمة. بعد الاجتماع، في بعد نهاية الاجتماع النهاردة، في اجتماع صلاة هيتعمل لكل اللي حابب يشارك ويكمل معانا في الصلاة بعد الاجتماع الأولاني ما ينتهي. كمان لكل الناس اللي موجودة، لو انت حابب تشترك بعد ما النهضة تخلص، بعد ايام النهضة في ايام تلمذة، لو انت حابب تشترك فيها فرصة كويسة انك تكون وسط عيلة من المؤمنين وفي وسط عيلة الرب، فيها مشاركات مختلفة، فيها شركات محبة، فيها غذاء روحي، وفيها مشاركات

0: أخرى يعني. لو أنت حابب تشترك في التلمذة دي، في الكيو آر كود موجود أو الباركود موجود بتاعها ورا، تقدر عند المدخل تقدر إن أنت تعمل له سكان بالموبايل أو تملي اسمك. طبعا لو عملت سكان هتطلع لك الاستمارة اللي أنت هتملاها، فتملى الفورم اللي موجودة دي وتبقى تشترك في المجموعة بتاعة التلمذة. أو لو حابب تسيب اسمك لحد أثناء الاجتماع أو بعد الاجتماع من الإخوة ورا، تقدر تسيب اسمك برضو علشان تشترك في التلمذة. مبسوطين خالص إن يكون وسطينا الأخ مايكل محروس، الرب يبارك ويستخدمه وسطينا ويدينا نعمة إن احنا نسمع كلام الرب.
1: مساء الخير. قد ايه بعتبره شرف كبير جدا ان الواحد يقف على منبر جمعيه المنيا، هذه الجمعيه الغاليه جدا جدا على قلبي. يعني كل ما تروح مكان في العالم تلاقي خدام طلعوا من جمعيه المنيا، لكن الغريب والعجيب واللي بسطني النهارده انه ازيد من نص الاجتماع او ثلاث ارباع الاجتماع شباب صغير، شباب في ثانوي وشباب في اعدادي وشباب في جامعه، وده معناه ان الجيل ده يطلع جيل يخدم الرب. فوانا قاعد مكاني افتكرت افضال جمعيه المنيا عليا لما كنت طالب في الجامعه. لما كنت طالب في الجامعه 4 سنين في جامعه المنيا، كنا نروح الجامعه الصبح وبالليل نيجي نحضر الاجتماعات هنا، التلمذنا هنا، ربحنا نفوس واحنا بنصلي هنا، الرب استخدمنا في المكان ده لخدمه كثيرين. ففعلا المكان ده هيفضل ولاد وهيفضل يربح نفوس، وباسم يسوع المسيح يفضل المكان في الارتفاع. تقولوا امين. الرب يبارككم. بشكركم جدا الاخوه المسؤولين عن الدعوه، شكرا كمان الإخوة والأخوات اللي تواصلوا معايا، الأخت رنين، الأخت مارينا، بشكركم لأجل تعبكم، وأصلي إن الرب يبارككم ويبارك خدمتكم. كل الشكر ليكم، وكل الشكر أيضا للرب اللي سمح لينا إن احنا نبقى متواجدين أولا وأخيرا للرب. الحقيقة أحبائي، ويعني وأنا قاعد كده عمال أصلي وأقول للرب يا رب ما تاخدنا على جبل عالي، خدنا النهاردة على جبل عالي. شوية كمان لقيت الأخ ميلاد جليل بيقول إن في ناس يعني فيما معناه قاعدة في الاجتماع شوية مضغوطة، فقلت للرب ينفع الجبل اللي مليان حجارة يبقى جبل تجلي النهاردة يا رب؟ ينفع الجبل اللي مليان حر وعطش ورياح وزوابع تحط إيدك عليه النهاردة ويتحول الجبل اللي مليان حجارة إلى جبل تجلي وجبل إعلان مجد؟ والحقيقة أحبائي الرب كان بيجاوبني جوايا إن ده ممكن وإن ده متاح النهاردة، والمشغولية صارت حوالين جبل التجلي. هنتكلم النهاردة عن خدنا على جبل عالي. تعالوا نقرا مع بعضينا من الانجيل القديس مرقس اصحاح 8. في بلدنا هم بيقروا الكتاب بيقفوا، في بلدكم بتعملوا ايه؟ طب تعالوا نقف مع بعضينا. انجيل مرقس اصحاح 8 ايه رقم 31 يقول الكلمات اللي جايه: باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يقول ولما ايه 31 يقول: وابتدا يعلمهم ان ابن الانسان ينبغي ان يتالم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنه والكتبه ويقتل وبعد 3 ايام يقوم. خلي بالك هنا الرب بيتكلم عن الموت والقيامه، الرب بنفسه بيوعظ، بس بيوعظ عن ايه؟ بيوعظ عن الصليب. لك أن تتخيل مش مايكل محروس هو اللي بيوعظ، لكن ده الرب شخصيا يعطي تعليم لتلاميذه عن الصليب، على الرغم من أنه الصليب لسه ما تمش، فهو شايف حادثة الصليب قدام عينيه. من أجل هذا أنا جئت، ومن خلال هذه الرؤية ابتدى يشرح لتلاميذه إيه اللي هيحصل فيه مسبقا عن الألام عن الصليب. كمل بقى معي: وقال القول علانية. كلمة علانية أحبائي معناه أن شرح أحداث الصليب بأكثر تدقيق، شرحها بأكثر تفصيل، شرح الصليب بكل ما فيه. فأخذوا بطرس إليه وابتدأ ينتهره، الكلام ما عجبش بطرس، فالتفت وأبصر تلاميذه، فانتهر بطرس قائلا: اذهب عني يا شيطان، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. اقروا معي: ودع الجمع مع تلاميذه وقال له: من أراد أن يأتي ورائي، قولوا معايا، فلينكر نفسه. كلمة ينكر نفسه جاية في بعض الترجمات معناها يمزق الأنا الداخلي، يمزق كبرياءه، يقطع الكبرياء اللي جواه كما تمزق جسد المسيح على عود الصليب، لأننا بيتكلم عن الصليب، ويحمل صليبه.

يتبعني فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها. قولوا معي: ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها، لأنه ماذا ينتفع الإنسان؟ قولوا معي: ها، لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن من استحى بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ، فإن أدنى الإنسان يستحي بي متى جاء بمجد أبيه مع الملائكة القديسين. وقال لهم، الإصحاح اللي بعديه آية رقم 1، إصحاح 9 آية رقم 1: الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا قوم لا يزقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة. وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم على جبل إلى جبل عال. قول معاك الكلمة اللي جاية: منفردين. كلمة منفردين معناها كل واحد لوحده، وحدهم. وتغيرت هيئته قدامهم، وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج، لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل ذلك. وظهر لهم إيليا مع موسى وكان يتكلمان مع يسوع. فجعل بطرس يقول ليسوع: يا سيدي، جيد أن نكون هنا، فنصنع 3 مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. لأنه لم يكن يعلم ما يتكلم به إذ كانوا مرتعبين. وكانت سحابة تظل لهم، فجاء صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب، له اسمعوا. فنظروا حولهم بغتة، قولوا معايا، ولم يروا أحدا غير يسوع وحده معهم. تعالوا نقرأ مع بعضنا آية 14، متأسف للإطالة، يقول:

يلاقي يوحنا بدأ الكلام في البدء كان. ما تقولوا بقى معايا الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله. يلا بقى كل اجتماع يقول معايا يوحنا 1:14 والكلمة صار جسدا وعمل ايه؟ حل بيننا. هو مشغول ان يذكر هوية المسيح. لكن الثلاث اناجيل الاولى حب

باقي بنسميها السينوبتيك جوسبلز. الثلاث أناجيل الإزائية، لما تدرس الثلاث أناجيل الإزائية وتضع الأحداث بجوار بعضها البعض، تلاقي أن المسيح مبكرا جدا ابتدى يتكلم عن الصليب. يا رب حادثة الصليب دي تتكلم عنها في آخر الأناجيل، لكن في إنجيل مرقس أصحاح 8 تبتدي تتكلم عن الصليب. وبعدين أنت بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن أن أنت هتتألم، بتتكلم عن ان انت هتتضرب، بتتكلم عن ان انت هتتجلد، بتتكلم عن اكليل الشوك، بتتكلم عن الحربة، بتتكلم ان انت هتدفن 3 ايام وفي اليوم الثالث تقوم. بص بقى يا يسوع من الاخر كده، احنا تلاميذك ايوة، احنا ماشيين وراك ايوة، بس عارف احنا ماشيين وراك ما نحبش نسمع الكلام عن الالم. عارف يا رب يسوع من الاخر احنا نحبك تتكلم عن المجد، لكن ما تكلمناش عن الصليب. انت عمالة تتكلم عن الجلدات وعن الالام وعن الصليب وعن الضرب وعن الموت، حاسب شوي من فضلك يا يسوع. لما انت القائد بتاعنا هيضربوك بالشكل ده، امال احنا هيعملوا فينا ايه؟ الكلام ما عجبش بطرس. عايز يا بطرس؟ قال له من الاخر كده كلمنا عن المجد، تعال لو سمحت على جنب. فيه يا بطرس؟ قال عايزك في كلمتين بس، تعال على جنب. بطرس راح واخد المسيح على جنبه، واول ما خده على جنب قال له من الاخر، عارف اللي ماشيين وراك دول ماشيين، احنا انت عدد التلاميذ كام؟ قال له 12. عارف يهوذا ده؟ ايوه. يهوذا اللي ماشي وراك ده ماشي وراك وعشمان في يوم من الايام ان انت تبقى ملك. ما هو لو انت بقيت ملك يهوذا يبقى وزير الماليه. وعارف فيلبس ده ماشي وراك عشمان يبقى سفير. وعارف اندراوس ده ماشي وراك عشمان يبقى رئيس وزراء. وعارف يوحنا ماشي وراك عشمان يبقى وزير. من الاخر كده انت بتتكلم عن الالم. اعمل معروف، وقف كلام عن الالم وكلمنا عن المجد. ايوه، اعلن لينا مجدك، احنا مستنيينك تيجي في صوره ملك. بطل كلام عن الصليب. اعمل معروف ما تتكلمش عن الصليب. اعمل معروف ما تتكلمش عن الالم. احنا ما بنحبش نسمع الكلام عن الالم، احنا عايزين نسمع الكلام عن، ما تقولوا بقى معايا، عن المجد. الغريب ان الرب واقف بيكمل الكلام عن الصليب على الرغم من كلام بطرس، لدرجه ان الرب كمل معاه وقال له كلمه رهيبه جدا، قال له من اراد ان يتبعني فلينكر، ما تقولوا نفسه. كلمة ينكر نفسه دي معناها أن المسيح كان يتحدث عن تمزيق جسده، فواقف قدامه بيقول لبطرس، قال له أيوه، قال له من الآخر كده اللي عايز يمشي ورايا حبيبي عليه أنه يمزق كبرياءه، ينكر نفسه، يمزق شهواته الداخلية، يقطع شهوته من جوه، يقطع الأنانية، يقطع الكبرياء. بص بقى بطرس من الآخر، أيوه أنت عارف أنا جيت للأرض ليه؟ ليه يا رب يسوع؟ أنا جيت للأرض عشان أذهب للصليب. أنا عارف إن الصليب مليان ألم، بس أن أفعل مشيئتك، ما تقولوا معايا يا إلهي سررت. من أجل هذا أنا جئت إلى العالم. أنا جاي عشان أخلص الخطاة، أنا جاي عشان أتصلب عشانهم، أنا جاي أتمم مشيئة الآب، حتى لو كان التمن إن أنا، ما تقولوا أتقطع. لو عايز تمشي ورايا يا بطرس، ما فيش قدامك غير حل واحد. ايه الحل الواحد يا رب يسوع؟ ان انت تحمل صليبك، ما تقوله معايا، وتتبعني. وانا احبائي نفسي اوضح فرق بس بسيط قبل ما تنقل من النقطة دي. كلمة تحمل صليبك الحقيقة مسيحيين كتير جدا فاهمينها غلط. يعني مثلا البنت تتجوز جوازتها تطلع سودة، يقولها معلش اصله صليبك وتحمليه. مين قال ان ده صليب؟ حمل الصليب ده اتمام مشيئة الآب، لكن الجواز السوداء ده قرار غلط انا خدته في يوم من الايام. حمل الصليب ده بركة، الجواز السوداء ده قرار شر انت خدته. فرق ما بين قرار غلط انت خدته وما بين حمل الصليب لاتمام مشيئة الآب. الغريب وقف قدامه قال له لو عايز تمشي ورايا انكر نفسك واحمل ذاتك وتعال. لا يا يسوع، مالك يا بطرس الكلام مش عاجبك ليه؟ قال له من الاخر كده انا عايزك تكلمنا عن المجد، وبينه وبين حضراتكم نفسي أقف وقفة قدام كلمة المجد. لأن مرات كتير جدا يا أحبائي ندخل الاجتماعات وإحنا بنرنم ترنيمة نقول له وريني مجدك، أنا بطلب مجدك. أنا نفسي أحط تعريف لمعنى كلمة المجد.
يعني ايه كلمة المجد؟ كلمة المجد احبائي معناها صفات.

سلطة الله معلنة بقوة. يعني ادي مثال، دخلنا الاجتماع اتلمسنا مع صفات الرب يبقى احنا كده شفنا مجد. طب لو ما تلمسناش يبقى ما شفناش مجد. عايز اسأل حضراتكم وحد يرد علي، لما اقول الرب قال فكان في الخلق، اللي مركز يقولوا معاه، الاخوة اللي ورا كمان قولوا معاه، الرب قال فكان خلق. لما حد يعمل في لحظة خلق، الصفة اللي باينة من الرب في الخلق، حد يقول أي؟ لا قولوها معاه، الصفة اللي باينة قدرة، قوته، قوته. طب معلش انا جاي لحتة اصعب شوية، وامشوا معايا واحدة واحدة. لما اقول لما رآها تحنن عليها ولمس النعش فجلس الميت وابتدأ يتكلم، عمل معجزة، قوم الميت. حد معايا يا ناس؟ في الخلق باينة قوته. طب في المعجزات حد يرد علينا؟ قوته. عمل ايه في الميت؟ ما تقوله قومه من الموت، بس لما رآها ما تقول تحنن. هنا ايه اللي باين كمان؟ حنان. يبقى في الخلق باين قوته، في المعجزات باين قوته ومحبته. طب اسأل وكل الجمعية ترد علي، طب في الصليب حد معايا يا ناس؟ محبته بس؟ حد يرد علينا؟ قوته بس؟ ايه الصفات اللي بانت من الله على عود الصليب؟ ما تقول بقى معايا، غفرانه بس، تضحيته بس، قوته بس، محبته بس. اقولها بقى وكل الاجتماع يقول معاه بصوت عالي، اذا في صليب المسيح بانت كل كمالات مجد الله. فلا كلام عن المجد بعيدا عن ما تقوله صليب المسيح. فلو انت يا بطرس عايز تشوف المجد يبقى لازم تروح لفين؟ ما تقوله بقى معايا، لصليب المسيح. عشان كده انا بكلمكم عن الصليب، هو ده اللي اعلن فيه مجد الله. الغريب الكلام مش عاجب بطرس. مالك يا بطرس متضايق ليه؟ قال له هيسيبك ويمشي، طالما انت عمال تقول له ما تتألم وتتألم وتتألم، من الاخر كده ال 12 اللي جمعناهم دول هيسيبك ويمشي. قال له طب انت زعلان ليه يا بطرس؟ عايزين نشوف مجدك يا رب. راح الرب قال له مين كمان عايز يشوف مجدي؟ قال له الحقيقه في اتنين. أمهم جابتهم في يوم من الأيام وقالت نفسي أشوف واحد على يمينك والتاني على شمالك. حد يعرف مين هم دول؟ ما تقولوا بقى معايا، يعقوب ومين؟ ويوحنا ابني الرعد، ابني الزبدي. عايزين ايه دول يا بطرس؟ عايزين يشوفوك يا رب في المجد. قال له طب هاتهم وتعال. وانا هنا نفسي أسأل سؤال، كام واحد دلوقتي عايز يشوف المجد؟ كام؟ ثلاثة. مين هم؟ ردوا عليا، يرد عليكم ربنا. قولوا معايا، ها كام واحد؟ ها بطرس ويعقوب ويوحنا، عايزين يشوفوا ايه؟ مجد الرب. طب تعالوا بقى نوريكم مجد. في العقلية اليهودية اعلان المجد مرتبط بان المعلم ياخد تلميذه ويطلع بيه على الجبل، لانه زمان موسى لما حب يشوف المجد كان واخد معاه يشوع ابن نون وطلع على الجبل ومجد الرب اعلن ونزل موسى من على الجبل وشه يلمع. فلو عايزين نشوف مجدك خدنا على الجبل، راح واخدهم على الجبل وهم طالعين على الجبل. عايزين نشوف مجد الرب، عايزين نشوف مجد الرب. دايما الطلوع سهل ولا صعب؟ صعب، مش قادرين نطلع. يقول الكتاب كلمة رهيبة جدا، ان هو صعد بهم منفردين. كلمة صعد بهم منفردين يعني يلا اطلع معاك، مش قادر اطلع، وده مش قادر اطلع، فابتدى يمسك ايديهم ويشدهم واحد ورا التاني. بالبلدي كده دايما الطلوع صعب، انا عايز اطلع بس مش قادر اطلع، نفسي اطلع من اللي انا فيه بس مش عارف اطلع من اللي انا فيه، نفسي اطلع من خطيتي، نفسي اطلع من شهواتي، نفسي اطلع من عداء، انا نفسي ابطل اللي انا بعمله ده بس مش قادر اطلع. ليه؟ لانه دايما الطلوع صعب. لازم هو يعمل ايه؟ ما تقوله شدني ليك يا رب النهارده، طلعنا ليك النهارده، امسك ايدينا النهارده يا رب، اطلع بينا النهارده على جبل. ما تقوله عالي. كم واحد متاكد ان الرب في الاجتماع يرفع ايديه كده عالي؟ كل متاكد ان الرب في الاجتماع كده يرفع. في ناس مش رافعه ايديها خالص. ده حيثما اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي ما تقوله هناك اكون فين. حد متاكد ان الرب في وسطينا؟ طيب يرفع ايديه عالي. وانت رافع ايدك عالي كده قول باسم يسوع، قول باسم يسوع في بركه النهارده، ياخدنا على جبل ايه؟ عالي. الغريب اول ما خدهم وطلع بيهم على الجبل العالي، ايوه احنا عايزين نشوف مجدك، ورينا مجدك، ابتدى يصلي. تعالوا احنا نشوف المجد. اول ما ابتدى يصلي حصلت

حاجة غريبة، الاثنين اللي طالعين عشان يشوفوا مجد الرب راح عملوا، ما تقول معايا نعم، مين هم دول؟ بطرس، الثلاثة آسف اللي طالعين معاه يشوفوا مجد الرب ناموا، اللي هم بطرس ويعقوب. طالعين ليه؟ عايزين نشوف المجد. واول ما ابتدى يعلن مجده عملوا ايه؟ ما تقولوا حزني. بينه وبينك جاي من بيته ليه؟ عايزين نشوف ربنا ونلمس ربنا. دخل الاجتماع راح عمل ايه؟ ما تقول معايا نام. كنت لسه في نهضة من النهضات، اخت من الاخوات قالت لي واه يا ولدي احنا هنلاقي حيطة ساجعة اكتر من حيطة الكنيسة. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي انا احط دماغي على الحيطة اول ما ادخل الاجتماع انام على طول. جاي من بيتك ليه؟ سايب شغلك ليه؟ سايب مذاكرتك ليه؟ ضارب مشوار وجاي ليه؟ عشان اشوف مجد الرب. اول ما دخل الاجتماع حل عليه التفكير وسرحان. جاي من البيت انا جاي اشوف مجد الرب، اول ما دخل الاجتماع سرحان في 100,000 حاجه تانية، هموم الشغل وهموم العالم، داخل بأتربة العالم الاجتماع، هم نايمين والمسيح مستمر يصلي. اثناء ما المسيح مستمر يصلي حصلت حاجه غريبه. اول حاجه حصلت ان ظهر لي اتنين من العهد القديم اللي هم ما تقولوا موسى ومين؟ وإيليا. مين موسى وإيليا؟ وكأن الاثنين ظاهرين جنب المسيح عايزين يقولوا للتلاميذ حاجة جديدة. موسى مصدر الناموس، العشر وصايا. إيليا هو أقوى أنبياء العهد القديم. والأولاني موسى كأنه عايز يشاور على المسيح ويقولهم يا ناس هو ده اللي تمم العشر وصايا، هو ده اللي تمم الناموس، هو ده اللي مغلطش في ولا وصية منهم. وإيليا بيشاور عليه يا ناس هو ده متمم النبوات، هو ده اللي تمم كل نبوات العهد القديم. واحد بيشاور عليه من الناحية دي والتاني بيشاور عليه من الناحية دي. موسى مات ودفن ولم نعلم أين قبره ولا جسده، إيليا صعد في مركبة نارية، والاثنين بيشاوروا على مين؟ على المسيح. قام عمنا بطرس، أول ما قام عمنا بطرس قال كلمتين أنا عايز أخد رأيكم فيهم ومش أطول عن كده ونكمل في مرة تاني. الكلمة الأولانية أحبائي قال له حلو أوي المنظر ده، جيد يا رب أن نكون هنا. الكلمة الثانية أصنع ثلاث مظال، لموسى واحدة ولإيليا واحدة وللمسيح واحدة. أنا عايز أخد رأيكم في الكلمتين دولة وخلاص خلصت عشان نقوم نصلي وكل اجتماع يقول معاي. ايه رأي حضرتكم؟ جيد يا رب ان نبقى هنا، حلوة ولا وحشة؟ يا ناس ردوا علي، حلوة ولا وحشة؟ طب اللي موافق حلوة يرفع ايده عالي، طب اللي موافق وحشة يرفع ايده عالي. في ناس لا رفع لا في حلوة ولا في وحشة. نشكر رب. للأمانة كتير من الخدام بيقولوها وبيصلوا بيها، بس مش جيد يا رب ان نبقى هون، مش حلوه. ليه مش حلوه؟ هيجي وقت يا بطرس نبقى هنا ونقعد معاه في المجد ونشوف مجده الى ابد الى ابدين، بس مش في المجيء الاولان، لكن امتى؟ في المجيء الثاني. هنقعد معاه ونعاشره في المجد الى ابد الابدين، لكن مش دلوقتي يا بطرس. هو دلوقتي مش جاي عشان نقعد معاه في المجد، هو دلوقتي جاي عشان خاطر يروح للصليب. عارف يا بطرس لو الرب فضل هنا، ايوه، يبقى الرب مش هينزل من على الجبل، ولو فضلنا هنا والرب ما نزلش على الجبل يبقى الرب مش هيروح للصليب، ولو الرب ما راحش للصليب يبقى مش هينفع تمن خطاياهم، ولو ما دفعش تمن خطاياهم يبقى مايكل محروس رايح. كتر خيركم، قالوا جهنم. لا يا بطرس مش جيد ان نكون هنا يا بطرس، هو جاي عشان يذهب للصليب يا بطرس، هو جاي عشان يدفع الثمن على عود الصليب. مش جيد يا بطرس ان نكون هنا. الجمله الثانيه وحد بقى يقول معايا، نصنع كم مظلة؟ ثلاث مظال، لموسى واحده وليليا واحده وليك واحده. ايه رايكم؟ الراجل ده حلو قوي، متواضع، بالرغم من ان الجو حر والدنيا قار ما قالش اعمل لروحي واحده، لكن عمل لموسى وعمل لإيليا وعمل للمسيح وما عملش لروحه واحده. ايه رايكم الكلام ده حلو ولا وحش؟ ما تردوا عليا، وحش. ايه اللي فيها وحش؟ طيب

عمل ايه؟ ما تقولوا ما ظل الموسى زيه زي ايليا، ما ظل زيه زي المسيح، ما ظل كله مساوي لبعض، ودي كارثه. لا يا بطرس ما تسويش، اقولها لكم بالبلدي بس ما حدش يزعل مني. عارف عايز يقول للمسيح ايه؟ ما كل شبه بعض، ما كل انبياء، موسى نبي وايليا نبي والمسيح نبي وكل اللي ليه نبي. اوعى تكمل. لا ما تسويش يا بطرس، المسيح مش نبي يا بطرس، المسيح ليس فقط نبيا، المسيح اعظم من نبي، وكل الجمعيه تجمع وتقول معايا وبالاجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد يا بطرس، ده مش انسان عادي. انت هتعمل ايه يا بطرس؟ يا بطرس انت هتدخلنا في كارثه تعليميه. عارف عايز يعمل ايه؟ عايز يساوي ما بين وسيط الناموس موسى ووسيط النعمة، ما تقوله يسوع. الناموس جه من خلال مين؟ ما تقوله معايا، من خلال موسى. موسى لما طلع على الجبل نزل على الكم وصية؟ العشر وصايا. لكن المسيح جاء بالنعمة. انت هنا عايز تساوي الخلاص بالعشر وصايا يا بطرس. بينه وبينكم دي مشكلة، لأنه ياما مسيحيين مفكرين ان الخلاص من خلال العشر وصايا. يعني ايه العشر وصايا؟ ما تكذبوش، ما تحلفوش، ما تزنوش، ما تشهدش زور. طب الحمد لله، انا عايز اقول لك ان الكلام ده موجود في الكثير من الديانات في العالم. معظم ديانات العالم بتقول ما تكذبش، معظم ديانات العالم بتقول ما تحلفش. الموضوع مش في ان انت ما تكذبش وما تحلفش، الناموس ده يا بطرس حكم علي بالاعدام، لكن يسوع ما جاش عشان يعدمني، يسوع جه عشان خاطر يخلصني. عارف يا بطرس؟ ايوه، موسى ده لما وقعت في الخطيه شاور عليا وقال مثل هذا يرجم. ايليا ده لما وقعت في الخطيه قال تنزل نار من السماء وتحرقه. لكن يسوع لما وقعت في الخطيه لا جه يرجمني ولا جه يحرقني، لكن يسوع جه عشان خاطر يخلصني. اوعى تساوي ما بين موسى وما بين المسيح، اوعى تساوي ما بين الناموس وما بين النعمة. احبائي تخيل معايا بنت عجزة، انا اسف انا ما اقصدش حاجة، البنت دخلت الاجتماع، اول ما دخلت مثلا بلاش بنت دخلت الاجتماع، بنت قاعدة على كرسي معجل، البنت يا عيني عجزة دخلت شافها واحد، الواحد ده كان اسمه الناموس. اول ما الناموس ده شافها قال لها انت يا بت؟ قالت له ايوه. قال لها من الاخر كده انا معجب بيك؟ قالت له طب وانت عايز ايه؟ قال لها من الاخر عايز اتجوزك. قالت له من الاخر انا عجزه، انا ما انفعش في جواز. راح بص عليها وقال لها بصي. قالت له ايوه. قال لها من الاخر انا شايفك وانت عجزه، انا مش طالب منك كتير، طالب مني كم وصيه؟ قال لها طالب منك 10 وصايا. لو على 10 سهل، انا اقدر انفذ العشرة. بيني وبينكم بشوفها في ناس كتير جدا، هو عايز ايه ربنا؟ مش عايزنا ما نكدبش، مش عايزنا ما نحلفش، مش عايزنا ما نشتمش. طيب انا لا هكدب ولا هشتم ولا احلف، انا هعمل كل الوصايا. يا عيني ما بيكملش يومين وتلاقيه واجع في كل الوصايا، فالعجز اللي جواه بيزيد. البنت اتجوزت الناموس، اول ما دخل الضيوف يباركوا، ألف مبروك يا مدام، الله يبارك فيكم، قوم يا مدام اعمل لنا الشاي. قامت المدام تعمل الشاي، المدام مالها؟ ما تقولوا عجز. مسكت المطبقية بتاعت الكوبايات وهي عجزة راحت مكسرة كل الكوبايات. دخل صاحبنا الناموس. لما انت مش وش جواز تتجوز ليه؟ الناموس ما عندوش تفاهم. افعل هذا فتحيا وإن لم تفعل ما تقولوا موتا تموت. راح ماسك العصايه ونازل في البت ده. لما انت مش وش جواز، لما انت ما تنفعيش في جواز، تتجوز ليه؟ اسال والاخوات يرد علي. البت كانت مفكره هتعمل كم وصيه؟ ما تقولوا يا ناس 10. دلوقتي اكتشفت انها مش قادره تعمل ولا واحد. كل الاخوات يرد علي. هنا الشعور بالعجز يزيد ولا يقل؟ يزيد. ليه مش عايز يدخل كنايس؟ ليه مش عايز يتوب؟ ليه فضل ان يفضل بره عن انه يرجع للرب؟ يا عم ما انا حاولت قبل كده وانا مش بتاع السكه دي.
يا عم انا حاولت اتوب 100 مره بس السكه دي مش بتاعتي. ما انا ياما

بطل، بس مش ايه ما انا ما جيت الاجتماعات وسمعت، بس زي ما بدخل زي ما بطلع. الشعور بالعجز زاد ليه؟ لانه مرتبط بالناموس. بس الغريب عندي خبر حلو النهارده في جمعيه المنيا، ان جوزها اللي اسمه الناموس مات، وشافها واحد تاني اللي مركز معايا اسمه لا انا هقولها بصوت عالي مملوء نعم. حد يعرف مين هو اللي مملوء نعمة؟ ما تقول بقى يسوع. اول ما شافها قال لها انت يا بنت؟ قالت له ايوه. قال لها من الاخر انا معجب بيك؟ قالت له اديك شايفنا عجزة وانا ما انفعش في حاجة ابدا. يعني ايه؟ قالت له يعني اللي قبلك قال انا معجب بيكي ومن الاخر ما نفعتش معاه. راح قال لها ليه؟ كان اسمه ايه؟ قالت له كان اسمه الناموس. كان عايز زياده؟ قالت له كان عايز 10 وصايا. وانت عملت ايه؟ قالت له ما عرفتش انفذ ولا ما تقوله ولا واحده من العشر. انت عايز كام انت بقى بتاع النعمه؟ قال لها من الاخر انا مش عايز 10، انا عايز اكتر من 10 بكتير. قالت له يعني؟ قال لها سمعتم انه قيل اما انا ما تقول فأقول. يا بنت أنا جاي أزود. راحت البنت لطمت. لما أنا مش قادرة على 1/10 تيجي أنت تزود علي؟ قال لها هي بس أنا جاي أساعدك، اللي ما تعرفيش تعمليه أطلبيني فيه وأنا ما تقول أعمله بدالك أعمله معاك. البنت قالت له لو كده نتجوز. اتجوز، دخل الضيوف يباركوا، ألف مبروك يا مدام، قوم يا مدام اعملي لنا كوباية الشاي. البنت مالها ما تقوله معايا عجز. دخلت تعمل كوبايات الشاي، مسكت الكوبايات كلها كسرتهم، واقفة في المطبخ مالها ما تقوله خايف، خايفة ومرعوبة منين؟ لألا النعمة يطلع زي مين؟ ما تقول زي الناموس. لكن النعمة مختلفة. مالك في ايه؟ قالت له ابدا. واقف اتكسر. ما انت عارفني عاجز، ما انت حبيبني وانا عاجز. قال لها مش مهم اللي تكسر، المهم ما تقوله انت، انا بحبك انت، انا بحبك انت، انت عندي اغلى من كسر الوصية، انت عندي اغلى من الناموس اللي تكسر، انا بحبك انت، المهم انت. يعني ايه؟ قال لها مش قايل لك اللي ما تعرفش تعمليه قولي لي عليه وانا اساعدك فيه. عايز تعمل ايه؟ قلت له عايز اعمل شاي. طب تعالى على جنب بص على المنظر اللي عامله قدامك. راح عامل هو الشاي وبايد بقي ماسك الصينيه وبالايد الثانيه ابتدى يزق الكرسي ابو عجل. طلع للضيوف. الله عفارم عليك يا مدام، نفسك في الشاي تمام. الله الله ينور، حلو قوي يا مدام نفسك في الشاي تمام. قلت له من الحقيقه ده مش انا اللي عاملاه، ده هو اللي عمل كل حاجه. راح ابص عليه وقال لا لا ده انت اللي عملتي. لا ده انت اللي عملت، لا ده انت اللي عملتي، لا ده انت. قال لها ما انا وانتي ما تقول واحد، اللي ما تعرفش تعمله ارميه علي. انا النعمه، انا النعمه مش جاي احطمك، انا النعمه مش جاي اقول لك يا اللي غلط، انا النعمه جاي النهارده عشان اديك حياه جديده واعلن لي كل مجدي في صليب يسوع المسيح. تعالى النهاردة وتساند على النعمة. تقولوا أمين أحبائي. الغريب أن أعلن ذاته فوق جبل التجلي، أعلن مجده. طبعا درسين كلمة صارت ثيابه، الكلمة دي في الإنجليزي بتيجي بمعنى حاجة اسمها transfiguration، وفي اليوناني بتيجي بمعنى كلمة ميتافورم. طبعا لو فينا حد طب أو صيدلة أكيد فهم فيه علم الدرس قبل كده اسمه علم المورفولوجي اللي هو علم الشكل الخارجي. وأنا هنا نفسي أسأل سؤال، المسيح على الجبل أعلن المجد، وموسى على الجبل كان فين؟ ما تقولوا معايا كان في المجد. هنا عايز حد من المؤمنين اللي في الاجتماع يرد علي، ما الفرق ما بين المجد هنا والمجد هناك؟ حد معايا؟ مجد موسى نازل من على الجبل وشه بيعمل ايه؟ ينور. بس عارف المجد ده في كورنثوس الاولى 13 يسميه مجد ايه؟ ما تقول بقى معايا مجد زائل. نازل من على الجبل وشه يلمع، وهو نازل وشه يلمع اليهود كانوا يشوفوه يخافوا، هو خايف لألا المجد يزول من وجهه فيبتدي يلبس برقع. البرقع يداري المجد ويحافظ على كرامة موسى قدامهم. بس عايز اسال وكل الاجتماع يرد، هنا البرقع حته القماشه مداريه ايه؟

0: مدرية المجد.
1: طب المسيح على جبل التجلي لابس،
0: كان لابس ثياب، ما تقولوا معايا، ايوه كان لابس ثياب.
1: اللي منكم مركز واحنا بنقرا الثياب بتاعته دارت المجد، ولا هو اللي غير لون الجلابيه وخلاها بيضة؟ ما تقول هو اللي غير. يبقى مجد موسى القماشه دارته، لكن مجد المسيح ما فيش اي حاجه تقدر
0: تداريه.
1: مجد موسى بنسميه مجد انعكاسي. ما الفرق ما بين الشمس والقمر؟ الشمس نورها نور ذاتي، لكن القمر حد يعرف جسم معد. فالقمر يدي انعكاسات للمجد، لكن الشمس هي مجدها مجد ذاتي، مجدها مجد خارج من داخلها. يسوع المسيح فوق جبل التجلي، مجده مش جاي من بر، لكن ده مجده طالع منه. ليه؟ لانه مملوء وحق. سر ان يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، هو ده اللي يعلن مجده. اداهم لمحه من مجده، بس ركز قوي معايا في الكلمه اللي جايه. عمنا بطرس بيقول له موسى وإلهية، وبيساوي ما بين الناموس والنعمه. عارف اول ما قال له نصنع ثلاث مظال، انا اسف احبائي ومحدش اتضايق مني، يقول الكتاب جاءت في سحابه وعملت ايه؟ وظللتهم ورفع عيونهم ولم يروا احدا. ما تقولوا بصوت عالي الا اقولها لك بقى بالبلدي، بس ما تزعلش مني. عارف الكتاب عايز يقول لبطرس ايه؟ عايز يقول لبطرس اي حاجه هتحطها جنب المسيح السحابه هتعمل ايه؟ ما تقول معايا هتخطفها. وانا نفسي اقولها لك النهارده، مين رقم واحد في حياتك؟ أحبائي الرب بيسأل السؤال ده في سفر الأمثال، للدرجة أنه بيقولها وازن القلوب هو الرب. أنا قعدت أقرأ الآية دي وحط لها تفسير من دماغي، وأنا بقرأها كده كنت قاعد عندنا في البيت، فقاعد حطيت إيدي على خدي وقلت له وزن القلوب هو الرب. يعني فلان وزنه 30 جرام، وفلان وزنه 50 جرام، وفلان قلبه وزنه 70 جرام. لقيت كلمة وزن القلوب هو الرب معناها أن الرب كشف قلبه، وهو بيكشف قلبك بيسأل السؤال مين رقم واحد؟ مين رقم واحد في القلب؟ مين أكتر حد أنت بتحبه؟ المال، الأكل، الكسوة. عارف الكتاب سمى هذه الاحتياجات إيه؟ إن أبوكم السماوي يعلم احتياجاتكم. الكتاب سماها كده احتياجات. احفظ اللفظ ده، للدرجة ان الكتاب يقولها يملأ إلهي كل احتياجكو. أتاري الرب شايفك وانت محتاج للأكل وللشرب ومسميه احتياج، وهو واخد قرار على نفسه ومتعهد انه يسدد هذا الاحتياج. لكن المشكلة يجي في مرة تانية يقولك لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. ليه بقى؟ قال لك أصل أنت لو حبيت الحاجات دي أزيد من اللازم ما بيجيتش احتياج. طب بقيت إيه يا رب؟ قال لك لو حبيت المال أزيد من اللازم، هنا تحول المال من احتياج إلى اسمع نزوة شهوة. لو حبيت محبة المظهر أكتر من اللازم تحول إلى شهوة. لو حبيت شهوة العيون أكتر من اللازم تحول إلى شهوة. هنا الرب واخدهم على جبل عالي. أول ما جت السحابة وابتدوا يساووا ما بين المسيح وأي شيء آخر، أو الهلك بالبلدي، أي حاجة هتحطها جنب المسيح السماء هتاخدها منك. مين اللي جنب المسيح النهاردة؟ مين رقم واحد في القلب؟ أسف جدا يا أحباء، أنا أختم بالقصة اللي جاية دي لضيق الوقت، بس عايز أقولها لك، لو أنت اتولدت ولادة جديدة هتقدر تسمع الصوت اللي الرب قاله لبطرس، يا سمعان ابني يونا، أنت حبيبني؟ أنت حبيبني؟ أنا مالي قلبك؟ أنا أسف جدا لو أنت لسه ما اتولدتش الولادة الجديدة، قلبك ما تملاش بمحبة الرب.

وهنا يجي السؤال، أنا خايف تكون حاضر معنا الاجتماع وعاملين اجتماع يوم واثنين وتلاتة وانت لغاية دلوقتي ما تولدتش ولادة جديدة. لا أنسى أبداً، ولولا أنه سبقنا للمجد، لولا أن أنا هحكي القصة دي وأنا عارف أن قناة الكرمة بتصور، كنت بقدم من سنين طويلة في اسكندرية في الجمعية. طبعاً الإخوة الكبار الأخ عاطف وبقية الإخوة الأخ فتحي يعرفوا الوالد الفاضل طيب الذكر عم بشرة في جمعية اسكندرية سيدي بشر. وأنا بخدم هناك بنت من البنات شافتني ماشي في الشارع، ممكن تصلي؟ حاضر. وأنا واقف أصلي دخلت عندها المكان اللي هي شغالة فيه، واقف أصلي بس صوت جوايا يقول لي يا مايكل اسألها، أقول لها يا رب، أقول لها اتولدت ولادة جديدة ولا لسه؟ أنت خدت ولادة جديدة ولا لسه؟ يا رب عيب، يا رب نضيف، يا رب هي واقفة وواقف كم بنت تاني حوالينا في المكان اللي هي شغالة فيه، ما ينفعش يا رب أعمل كده، ما ينفعش يا رب أعمل كده. وكل ما صلي أكتر الحاح قوي جدا جواي يقول لي اسألها اتولدت ولادة جديدة ولا لسه. بيني وبينك بصيت لها كده ورا وقلت لها فلانة، قالت لي أيوه، قلت لها عندي سؤال، قالت لي اتفضل، قلت لها اتولدت ولادة جديدة ولا لسه؟ راحت ردت علي قالت لي يعني ايه؟ طالما قالت لك يعني ايه تفهم انه لسه ما دقتش الموضوع ده، لسه ما اختبرش يعني ايه ولاده جديده، لسه ما اختبرش يعني ايه الرب ياخد القلب القديم ويديله قلب جديد، لسه ما اختبرش يعني ايه الرب يشيل قلب مليان بالشر ويخلق مكانه قلب نقي. وكل الاجتماع يقولها معايا قلبا نقيا يا رب ادينا قلوب جديده النهارده، ما تسيبناش نطلع من الاجتماع ده غير واحنا مغسولين بدمك الليله يا رب. أحبائي مشغول نعمل حاجة، ينفع كل الجمعية ترفع إيدك اليمين معايا، ارفع بس إيدك اليمين معايا، قول باسم يسوع ما يكونش فينا واحد مكانه الشيطان أو مكانه الجحيم، قولوا باسم يسوع ما يكونش فينا حد مكانه جهنم، تقولوا أمين؟ لا كبير ولا صغير يا رب، غطي الجمعية بحضورك الليلة يا رب، املى المكان بمجدك الليلة، خلص نفوس في هذا الاجتماع يا رب، ادنا النهاردة يكون في بدايات جديدة باسم يسوع المسيح الغريب. انا بصيت له وقلت له انا اسف جدا، الكتاب بيقولها انت لو ما تولدتيش ولادة جديدة انت مكانك جهنم. انا قلت له انت مكانك جهنم، ولقيت لك الاتيكيت دي تحولت الى بركان. انا مكاني جهنم؟ عيب جدا، ازاي تقول لي كده؟ ليه اللي تزوق منك؟ رحت واخد بعضي وماشي، خدت بعضي ومشيت. اخوها يعرف الفاضل عم بشر مسؤول جمعيه اسكندريه، كان راجل كبير في السن عم بشر في الوقت ده، بس كان راجل طيب ودمه خفيف، راح متصل بيه تعال لنا فورا، انت عندك خادم اسمه مايكل؟ قال له ايوه، قال له ده اللي تزوق، قال له ليه؟ قال له كان هنا عند اختي وقال له انت داخله جهنم. الاخ بشر عارفهم، يعني هم شويه ناس مش مؤمنين. ركب التاكسي ورايح لغاية هناك ومتوقع كارثة حصلانة. دخل، أول ما دخل انت عندك خادم اسمه مايكل؟ قال لي ده لينسو. قال لي يا بنت عمل ايه؟ جه هنا. قال لي جابوا ايه؟ قلت له اتعصل. قال لي وبعدين؟ قال لي من الاخر كده. قال لي انت داخل جهنم. قال لي ايه اللي خلاه يقول لك انت داخل جهنم؟ ابدا يا انكل، سألني السؤال. ايه السؤال اللي سأل؟ قال لي انت اتولدت ولادة جديدة ولا لسه؟ قال لي وانت رديت قلت ايه؟ قلت له لسه. قال له يبقى انت داخل جهنم. راح بصيت حتى انت يا انكل؟ قال لي يا بنت الاخ مايكل ما غلطتش. ليه يا انكل؟ قال لي يا بنت انا عايز اسالك سؤال. قالت له اتفضل. انت اتولدت ولاده جديده ولا لسه؟ قالت له لسه. قال لها يبقى داخل جهنم. فقالت له ازاي؟ طبعا هو عمل اللي انا ما عرفتش اعمله، هو سنه كبير وسنه يسمح له، راح جايب البنت قعدها جنبه على المكتب وراح قال لها هات الكتاب المقدس بتاعك، وراح طلع الكتاب المقدس كل الايات اللي بتتكلم ان انت لازم تتولد ولاده جديده، لازم تاخد قلب جديد. لو دخلت الاجتماع وطلعت من الاجتماع زي ما دخلت زي ما طلعت، انت ما تولدتش ولاده جديده. احبائي انا اسف جدا، داخل الاجتماع كذاب وطالع من الاجتماع كذاب. عاملين النهضه دي ليه؟ عشان الرب يفتح القلوب. الغريب ان اول ما نزلوا من فوق الجبل يلاقوا راجل، حد يعد معايا، الراجل ده عنده عيل وحداني عليه شياطين،

الغريبه الشياطين اللي على الواد الصغير ده. اسمع يقول لك ايه؟ الواد يزبد. يعني يزبد فقد الاراده، نفسه بطل يا خمايكل بس مش عارفه بطل، نفسه بطل اباحيه بس مش قادر، نفسه بطل علاقات بس مش قادر، نفسه بطل خيانه زوجيه بس مش قادر. رقم اتنين، يصر على اسنانه وينشف. الواد قلبه ناشف، كلمناه كتير مش عايز،

الدنيا غرقت ايام نوح بالمي، والدنيا ولعت في سدوم وعموره بالايه، ما تقولوا بالنار. تخيل، حط روحك مكان ابو الواد. الواد واخد بعضيه وراح رمى روحه في بحيره طبريه. طلعنا من بحيره طبريه، غيرنا للهدوم وولعنا النار وقلنا الواد يدفى شويه، سبناه وطلعنا لقينا الواد راح رمى روحه فين، ما تقول في النار. طب وبعدين عملت ايه؟ جبنا لتلاميذك، بس تلاميذك ما عرفوش يطلعوه. يا اخوة يا اخوات يا احبائي يا شعب جمعية المنيا الكريم اسمعوني، قالوا جبنا لتلاميذك ما عرفوش يطلعوه، يبقى انت كمان مش هتعرف. يعني ايه؟ ما طالما المسيحيين كده يبقى مسيحهم كده، ما طالما هم ضعاف يبقى اكيد مسيحهم ضعيف. ما طالما مش قادرين يطلعوه، خلي بالك ده قبلها باصحاح كان اعطاهم سلطانا على اخراج الارواح الشريره، بس طالما هم ضعاف بالشكل ده وبيصلوا بالشكل ده وبالبرود ده وبالرتابه دي وبالشكل ده، يبقى اكيد مسيحهم ضعيف يا ناس. لا يا حبيبي، مسيحنا مش ضعيف. نزل المسيح وسأل السؤال، ونفسي أسأل السؤال، وفرحان جدا إن اليومين اللي جايين معمولين للشباب. عارف الرب سأله، قال له إيه؟ قال له منذ متى وهو يصرعه؟ اسمع الكلمة اللي جاية، قال له منذ طفولته. وهنا ده آخر سؤال هسأله وكل الاجتماع يرد علي، منذ إيه؟ يا ناس يا هو حد يرد علينا. هو ممكن الشيطان يحارب الأطفال؟ ما ترد. عارف المشكلة؟ ان انت قاعد قدامي في الاجتماع دلوقتي مش متخيل ان انت متحارب، وان حضرتك قاعدة قدامي في الاجتماع دلوقتي مش متخيل ان انت عليك حرب شيطانية، مش متخيل ان في حرب ضدك وضد خدمتك وضد صلاتك وضد ولادك وضد بيتك. انا عايز اقولها لك بصراحة النهاردة، انت متحارب، انت متحاربة، والحل الوحيد ان انت توقف النهارده وترفع ايدك الاثنين على بيتك وتصرخ زي ما صرخ ابو الولد ده، وقول له نجني يا سيد، يا سيد اعن عدم، يا رب ادينا الليله نعمه نشوف ولادنا وهم بيتوبوا الليله. انا اسف جدا، كنت في مؤتمر الايام اللي فاتت، المؤتمر مؤتمر اعدادي، واد فول اعدادي جاي معانا المؤتمر، الواد قاعد قدامي، قال لي اخ مايكل؟ قلت له ايوه. قال لي صلي له، قلت له ليه؟ قال لي ماما. قلت له مالها ماما؟ قال لي ماما زمان كانت دايما تقول لي يا فاشل يا فاشل يا فاشل. قلت له بعدين؟ قال لي دلوقتي ماما بتقول لي يا مدمن يا مدمن يا مدمن. فبصيت له قلت له هو انت يا واد مدمن مخدرات في الاعدادي؟ قال لي لا انا مش مدمن مخدرات. قلت له ما المدمن ايه؟ قال لي مدمن موبايل. فقلت له طب وماما متضايقه ليه؟ قال لي يا اخي مايكل كنت هموت نفسي. قلت له ازاي؟ قال لي في ابلكيشن، طبعا الشباب اللي في الاجتماع فاهمين الكلام ده كويس جدا، قال لي في ابلكيشن على الموبايل نازل اسمه لعبه المشنقه. قلت له يا حبيبي لعبه المشنقه دي؟ قال لي ابدا، تنزل ويقول لك صور نفسك. اول اوردر ادهولي صور نفسك وانت قاعد على الكنبه، ادي صورت نفسي وانا قاعد على الكاميرا، بعت له الصوره يسقف لي برافو يلا خش على الليفل الثاني، خش على المستوى الثاني. قلت له بعدين؟ قال لي صور نفسك وانت واقف فوق الكاميرا وابع برافو، صور نفسك وانت واقف فوق كرسي فوق الكاميرا، صورت نفسي وابع برافو ترقيت. قال لي اخر حاجه بيقول حط رقبتك في مشنية. قال لي حطيت رقبتي في مشنقة وانا بصور نفسي كنت هموت لولا امي دخلت انقذتني على اخر لحظة. بيني وبينك وانا قاعد قلت للدرجة دي عايز ياخدهم وهم صغيرين؟ للدرجة دي في حرب على عيالنا؟ للدرجة دي في حرب على البيوت؟ للدرجة دي في حرب يا احبائي؟ احبائي انا اسف جدا، هذه البيوت وهذه المدينة وهذه الصلوات وهذه الخدمة تحتاج لناس يقفوا ويعملوا ايه؟ ما تقول معايا يصلوا. لكن احنا مشكلتنا عايزين ندخل بالخطيه ونطلع بالخطيه. الايام اللي فاتت ام اخ مايكل، ايوه تعال اكلم ابني. ماله ابنك؟ خريج هندسه. قلت له وبعدين؟ عايز يتجوز بنت كده يعني مامتها مش كويسه.

طب وبعدين؟ انا عايز اقنعه، تعال معايا البيت اقعد معاه. رحت اول ما دخلت البيت، انا اسف جدا احبائي، الواد خريج هندسه وشغال في بوزيشن محترم جدا وفي شركه محترمه جدا. اول ما ابتديت اتكلم مع الواد، حبيبي ايوه يعني والدتك بتقول ان مامتها ست مش افضل حاجه، فراح قال لك مايكل، قلت له ايوه، قال لي ده حقيقه. طب وانت مصر يا حبيبي تكمل في الخطوبه؟ قال لي هي. قلت له ايه يا حبيبي مصر تكمل في الخطوبه مع ان مامتك بتقول؟ قال لي عارف ماما اللي بتقول دي؟ قلت له اه. قال لي عارفه البنت دي وبتكلمها في التليفون من واحنا في اولى اعدادي. رحت بصيت لها، بيتكلمها من اولى اعدادي وانت ساكته وعايز الاخ مايكل يغير فكره في 10 دقايق. كنت فين انت؟ كنت فين انت؟ كنت فين؟ الرب النهارده بينادي بتوعنا جال البيوت. احبائي انا اسف جدا، مرات وانا بوعظ في الاجتماعات بشوف ناس قاعده حاطه ايديها في التلج. طب وانت عندك اغلى من بيتك؟ انا اسف جدا لكل ام موجوده في الاجتماع، هو انت عندك مين اغلى من عيالك؟ طب لما نقعد نتفرج على العيال وهي بتضيع ونتفرج على البيوت وهي بتضيع، امتى هقف وارفع ايديا واقول باسم يسوع كل باب للخراب يتكسر الليله يا رب؟ تقولوا امين؟ كل باب للشر يتكسر الليله يا رب، تقولوا امين؟ حد عنده، انتوا سامعين الصوت واصل ورا ولا انا هنا بس لوحدي؟ اللي سامعني يرفع ايديه كده عالي، قول باسم يسوع كل باب للخراب يتكسر الليله، كل باب للشر يتكسر الليله، كل باب للهواء يتكسر الليله. تعال الليله يا رب واصنع معجزات في هذا الاجتماع، تعال الليله واعلن لينا عن مجدك يا احبائي. اول ما الناس شافت يسوع نازل مع التلاميذ من فوق الجبل، سابوا التسع تلاميذ وسابوا طائفة الكتبة وسابوا طائفة الفريسيين وسابوا الوعظات اللي ملهاش لازمة وطلعوا يجروا على يسوع وكأنه عايزين يقولوا هو الحل عند، هو مفيش حل غير عند يسوع. مرات كتير جدا نقف قدام مشاكل ملهاش حل غير عند يسوع. في ناس جاي الاجتماع بمشاكل فعلا ملهاش حل عند يسوع. زمان كان يقول لك اصل كل مشكله وليها حل، انا المره دي بقف قدام مشاكل في خدمتي فعلا بشوف مشاكل، انا اسف ملهاش حل غير ان الرب يتدخل، ملهاش حل غير ان الرب يتدخل. وانا اول واحد النهارده بنادي على الرب وبقول له تعالى واعلن مجدك الليله يا رب، شيل من جوانا الخطية واخلق فينا قلوب جديدة الليلة يا رب. ما طلعناش من الاجتماع ده زي ما دخلنا زي ما طلعنا يا رب، ادي لمسات لكل قلب موجود في الاجتماع، فالاجتماع ده يكون سبب تغيير لكل الموجودين. تقولوا امين؟ يلا بقى كل الاجتماع يقول معايا بصوت عالي قلبا نقيا. ها طب يلا كل الاجتماع يقول معايا بينه وبينك الجمعية مليانة وكل الكلام مليان، بس عارف من كل الزحمة دي الرب بيدور على كم واحد؟ على واحد. فالكتاب يقول والسماء تفرح خاطئ واحد يعمل ايه؟ ما تقول بصوت عالي اكتر. يعني من كل الزحمة دي الرب بيدور يا ترى مين فينا اللي يفوز بيها الليلة؟ يا بختك يا بختك يلي تحط ايدك على قلبك وتقول له اديني قلب جديد الليلة يا رب، ادي لمسات نارية الليلة يا رب، ادي لمسات سماوية الليلة، ابطل كل شكاية علينا وعلى أولادنا وعلى بيوتنا وعلى خدمتنا، ادي لمسات وقوة سماوية علوية لكل من يحتاج في هذا الاجتماع، وكل اللي عايز لمسة البيت ويرفع ايده الاثنين بقى في مكانه عالي. كل اللي محتاج اللمسة دي فعلا يرفع ايده الاثنين عالي جدا، مش عيب ولا غير. طب طالما الاجتماع كله رفع ايدي عالي مستنيين يا حبائي، تعالوا كلنا في نفس واحد نقوم مع بعض، كبير قبل الصغير، تعالوا كلنا نقوم مع بعضنا، كل الاجتماع يقوم معايا، وانت واقف معايا دلوقتي ارشم معايا الصليب باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تعالوا كل الاجتماع كبير وصغير نقف مع بعض، وقبل اي حاجة ارفع ايدك الاثنين على بيتك دلوقتي، ارفع ايدك الاثنين على بيتك دلوقتي، صلي لهم بالاسم دلوقتي، صلي للواد الكبير بالاسم وصلي للبنت بالاسم، ارفع ايدك الاثنين على بيتك. احبائي كل الاجتماع يقوم يقف معايا، استاذنكم الاخوات اللي قاعدة والاخوات اللي ورا والاخوة اللي
لقدام. يلا احبائي تعالوا كل

ونصرخ قدام الرب ونقول له يا رب تعالى على جمعيتنا بنهضة غير عادية، تعالى على المنيا بنهضة غير عادية، تعالى وافتقدنا افتقاد غير عادي، تعالى يا رب اعمل في وسطينا الليلة يا رب. الليلة ده عايزينك تلمس البيوت يا رب. وقبل اي حاجة ارفع ايدك الاثنين على بيتك كده، ارفع ايدك الاثنين معايا على بيتك، كل الاجتماع يعمل كده وصلي لهم بالاسم دلوقتي. اوعى يكون اللي قدامك بيصلي وانت الشيطان رابط لك لسانك، اوعى يكون اللي قدامك بتصلي وانت الشيطان رابط لك لسانك، اوعى يكون اللي قدامك بياخد معجزة وانت زي ما دخلت زي ما طلعت شايف ناس كثيرة متأثرة بعمل الروح القدس في الاجتماع، وانت رافع ايدك قول له يا رب اوعى تكون الخطية معطلاني الليلة، غيرني الليلة يا رب. يا رب ما عنديش حاجة تتحط جنبك يا رب، كل المجد في الصليب يلي فادتني بالصليب. انا مش مسنود عن ناموس لكن انا مسنود عن نعمة الليلة يا رب، وكل اللي مسنود عن نعمة يرفع ايدي عالي جدا، كل اللي مسنود عن نعمة ارفع ايدك دلوقتي وسمع عن رب الكلمة دي، يقول له انا متكل على نعمتك النهاردة يا رب، انا مسنود على نعمتك النهاردة، تعالى يا رب، تعالى يا رب الليلة دي، قوم الساقطين في وسطينا، الهب القلوب اللي بردت، الهب القلوب اللي جفت، الهب القلوب اللي بطلت تصلي، الهب القلوب اللي بطلت يكون عندها ايمان. اعلن مجدك يا رب، اعلن مجدك يا رب، اعلن مجدك الليلة يا رب. تعالى الليلة دي غطي بيوتنا بحضورك الليلة. احبائي شايف ناس كتير رفع ايديها على بيتها وبتصلي، كل اللي عايز لمسة من الرب يرفع ايدي عالي جدا، كل اللي عايز لمسة حقيقية من الرب يرفع ايده عالي جدا. اصلي لاجلك واصلي لاجلك، كلنا مغمضين عينينا، كل الاجتماع مغمض عينيه، ما عندناش حد يراقب حد، ما عندناش حد بيبص على حد. غير الليلة يا رب، غير الليلة يا رب، غير الليلة يا رب. اعترف للرب بخطيتك دلوقتي، قل له يا رب سامحني على كذا وسامحني على كذا، غيرني الليلة يا رب، المس قلب الليلة، شيل الخطية مننا الليلة يا رب.

الحقني. يلا صلوا رن قولوا رب انا جاي لك بالحاله اللي محدش يقبلها، اصلك قلت تعالى وحالتها تتحملها. انا جاي

أحبائي أستاذنكم كل الجمعية تقوم تقف معايا في آخر دقيقة من وقت الصلاة، كل الاجتماع يقوم يقف معايا دلوقتي. أستاذنكم تعالوا كلنا نتحد، كلنا كبير وصغير نتوحد مع بعض في الصلاة دلوقتي. وأستاذنكم وإحنا كلنا واقفين ارفعوا دي كل

0: اثنين على قاعة الجمعية، ارفع ايدك الاثنين معايا على قاعة الجمعية الوقت. وصلوا دلوقتي معايا ان مفيش حد في الاجتماع يكون مكانه جهنم. اتحدوا معايا في الصلاة دي، قولوا يا رب المس كل قلب في الاجتماع الليلة، غير الليلة كل بعيد في الاجتماع يا رب. نادي الليلة دي على حد يكون بعد عنك الايام اللي فاتت وانت عايز تقربه ليك الايام اللي جاية. نادي على نفوس بعدت يا رب، نادي على الشباب اتغيرت، مد طوء النجاة. أنت تريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يا رب نادي علينا الليلة يا رب. أرجوك طلع من جوايا الذات والاعتداد والكبرياء، أرجوك طلع من جوايا الشهوات الرضية والحكم على الآخر. خليني النهاردة يا رب أجي قدامك وأقول لك غيرني الليلة، غير بيوت الليلة، غير شباب الليلة، غير قلوب، غير توجهات فكرية. طلعنا من الاجتماع ده يا رب واحنا بادئين معاك بداية جديدة، طلعنا من الاجتماع ده واحنا شايفين مجدك يا رب. نادي على اللي نام ومش قادر يشوف مجدك، نادي علينا النهاردة يا رب، نادي على ضعفنا الليلة. يلا احبائي اخر طلبة صلاة، ارفع ايدك الاثنين على بيتك كده، ارفع ايدك الاثنين على بيتك واطلب طلبة دلوقتي، اطلب طلبة من الرب دلوقتي. اوعى يكون اللي قدامك بيصلي وانت مش قادر تكلم الرب. نص دقيقة، انا مش هطول عن نص دقيقة واسيب المجال للاخ ميلاد، بس ارفع ايدك دلوقتي واطلب من الرب. قل له يا رب الليلة دي انا عايز الطلبة دي بين ايديك يا رب، الموضوع ده بين ايديك يا رب. تدخل الليلة في ملفات مقفولة يا رب، تدخل الليلة في طلبات مقفولة يا رب، تدخل الليلة في بيوت محتاجة، تدخل الليلة مع ناس مأسورة، تدخل الليلة يا رب مع ناس محتاجة لك. وانا اول الكل اعلن احتياج لشخصك يا رب، انا اول الكل اعلن احتياج لشخصك. ونفسي قبل ما نطلع من الاجتماع يا احبائي، كل اللي يوافقني ان الرب يستاهل الشكر يرفع ايده الاثنين ويقدم الشكر بقى للرب. ارفع ايدك الاثنين وقدم للرب كلمة شكر كده قبل ما تمشي. اشكر الرب على حاجة حلوة عملها معاك. افتكر للرب، انا 5 ثواني وسلم المنبر، بس استاذنك دلوقتي اشكر الرب. دي اكتر كلمة بتفرح قلب الرب، دي اكتر كلمة بتفرح قلب الرب. قول للرب كلمة شكرا، اشكر الرب على موقف عمله معاك، اشكر الرب على شيء. شايف ناس بتبكي فعلا بالدموع، انت ليك اب، انت ليك اب، انت ليك نعمة جاية تسندك. انت مش متجوز الناموس، ده انت مرتبط بالنعمة. يا بختك بإله النعمة. واخر سؤال اسأله احبائي، كم واحد مرتبط بالنعمة الليلة؟ كم واحدة واحد مرتبط بالنعمة الليلة؟ كل اللي مرتبط بالنعمة يرفع ايده كده عالي جدا، كل ده في النعمة. اسأل وردوا علي، استاذنكم ثانية بس، اسأل وكل اجتماع رد علي، احنا في الناموس ولا في النعمة؟ كم واحد في النعمة هنا يرفع ايده عالي؟ تكسب اله النعمة ولا ملايين الدنيا؟ انتوا سامعيني يا ناس ولا ايه؟ حد يرد عليه، الناموس ولا النعمة؟ انا نفسي قبل ما نخلص الصلاة تبص على اللي جنبك وتسلم عليه وتقول له مبروك عليك النعم. واحنا واقفين كده، ايوه سلم عليه وقول له مبروك عليك النعم. وشوشكم مختلفة، كم واحد بقى في النعمة يرفع ايده كده عالي؟ انا نفسي كل اللي في النعمة يدي المجد للرب بقوة، سقف للرب بقوة، مبروك عليك النعم. لينا اله ممجد يا ناس، ينقذنا وينقذ ولادنا وبيوتنا. قولوا بقى معايا، يحاربونك ولا؟ كل الاجتماع يقول معايا، يعظم انت سارنا بالذي. يلا قول معايا بصوت عالي، وايضا اذا سرت ها وادي ظل الموت قول لا اخاف شرا لانك انت، وان كان الله معنا. كم واحد الرب معاه؟ اللي الرب معاه يدي المجد للرب مره كمان، ايوه مش غلط، ويرنم مع الاخ ملاد ده، قول معاه وانت واقف، رنم بقوتك.
1: مين عارف ان ايماننا فيك؟
0: ايوه.
1: وين يوم انكرنا وصاح الديك يعني. بنظرة حب تدور

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبرادلين، وسنواصل مع سلسلتنا الجديدة.
1: نعم، نحن في سلسلة عن الوصايا العشر، وسنتأمل في الوصية الأولى.
0: دعونا نشاهد الجزء الثاني، الحفاظ على الأولويات الصحيحة.
1: إليكم الجزء الثاني من سلسلة الوصايا العشر، عنوان هذه الحلقة الحفاظ على الأولويات الصحيحة. اسمع ماذا يقول الله من خلال إرميا النبي: وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. هذا هو الإخلاص، أن تطلب الرب من كل قلبك. لذا نحن نأتي إلى الله بخضوع ونأتي بإخلاص، والمبدأ التالي هو أننا نأتي إلى الله من خلال الكتاب المقدس. يقول البعض: يمكنك أن تجد الله بهذه الطريقة، وأنا سأجده بتلك الطريقة. هذا ليس ما يعلمه الكتاب المقدس. الكتاب المقدس حصري جدا عندما يتحدث عن الحقيقة. الكتاب المقدس يتحدث عن طبيعة الخلاص، أي علاقتنا مع الله. الإنجيل ضيق جدا كالباب. قال يسوع: أنا هو الباب. يتحدث عن الباب الذي يؤدي إلى الله، الباب الذي يؤدي إلى برنا مع الله ويؤدي إلى الخلاص. في نهاية وقتنا معا سنخرج من هذا المبنى، ولا يمكنك اختيار مكان الخروج. لا يمكنك الخروج من الجدران، عليك أن تمر من الباب. قال يسوع: أنا هو الباب. نحن لا نختلق ذلك، علينا أن نمر من خلال الباب الذي هو يسوع. في آية أخرى قال: أنا هو الطريق والحق والحياة. أنا هو الطريق، بدوني لا يوجد خلاص. أنا هو الحق، بدوني لا يوجد معرفة. أنا هو الحياة، بدوني لا يوجد حياة. الآن كيف نصل إلى الله؟ نأتي بخضوع ونأتي بإخلاص عندما نطلبه بكل قلبنا، ونأتي من خلال الكتاب المقدس، من خلال يسوع. ونجد في العهد الجديد في الموعظة على الجبل أن يسوع عزز العديد من الوصايا العشر، وأبرزها الوصية الأولى، والتي نجدها في إنجيل متى الإصحاح السادس والعدد 33: أطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. أطلب أولا الله، وهذه هي الوصية الأولى. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. اجعل الله رقم واحد في حياتك، والوعد هو أن كل الأشياء الأخرى تضاف لك. السياق الذي يتكلم فيه يسوع هو أن لا نهتم ولا نقلق. أحيانا عندما نهتم بشأن الكثير من القضايا في حياتنا الشخصية، ونقلق حول العديد من القضايا في بلدنا وحول القضايا في ثقافتنا، بكل صراحة هناك الكثير مما يدعو للاهتمام والقلق، أليس كذلك؟ لكن قلقنا أحيانا هو دليل على عدم ثقتنا بالله. الآن حول ما تبقى من رسالتي اليوم، لا أريد أن أركز على الوعود ولا على المبادئ ولا حتى على هدف الوصايا، لكن أريد التركيز على التطبيق. كيف نضع الله أولا في حياتنا؟ ماذا يعني ذلك؟ غالبا ما يقول الوعاظ: اجعل الله رقم واحد في حياتك. ماذا يعني ذلك؟ قال سليمان في سفر الأمثال: في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. إنها آية مألوفة، لكن كيف أعرفه في كل طرقي؟ كيف أجعل الله رقم واحد في حياتي؟ أريد أن أعطيكم بعض الطرق العملية لجعل الله رقم واحد في حياتك. أولا، مواردنا. كل ما يصلني من أموال ومن إمكانيات يكون تحت تصرف الله.

أقصد أن كل شيء أحصل عليه طبعاً بالطريقة المشروعة والمألوفة في سفر الأمثال الإصحاح الثالث والعدد التاسع والعاشر يقول: أكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلتك فتمتلئ خزائنك شبعاً وتفيض معاصرك مصطاراً. أيها الإخوة، إن طريقة إنفاق أموالنا تكشف الأولويات في حياتنا. أنا لا أتكلم عن العطاء للكنيسة أو للخدمة فقط، بل في الحياة بشكل عام. إذا أردت أن تعرف أولويات شخص ما، تتبع إنفاقه للمال وستعرف ما هو مهم له. يمكن أن تقول: هذا الشيء المهم لي. هناك مصدران رئيسيان نستثمرهما في حياتنا، هما أموالنا ووقتنا. استثمارنا يشير إلى أساس أولوياتنا. يعلمنا الكتاب المقدس أننا كمؤمنين يجب أن نقدم العشور، أي أن العشر الأول من دخلنا يرجع إلى الله، وهو ما يسمى كما قرأنا باكورة غلتك، الثمار الأولى. هذا البيان يظهر الأولوية في حياتك. بهذه الطريقة تجعل الله رقم واحد في حياتك، وذلك من خلال مواردك المالية. ثانيا، اهتماماتنا. من المثير للاهتمام بالنسبة لي أن شخصا يمكنه الذهاب إلى مباراة بيسبول لتشجيع فريقه المفضل، يصرخ ويهتف ويخرج ويبح صوته. سنقول: واو، هذا الشخص فعلا من المعجبين. ثم يأتي نفس الشخص إلى الكنيسة، وإذا شعر ببعض الحماس تجاه العبادة والرسالة وتجاه يسوع، نسميه متعصبا وليس معجبا. السؤال هو: بماذا تفكر في وقت فراغك؟ ماذا تحب أن تقرأ؟ عن ماذا تحب أن تتحدث؟ بعض المؤمنين يقضون ساعة أو أكثر يتكلمون على الهاتف، أو يقضون أمسية كاملة على الإنترنت أو على وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدثون مع أشخاص من حولهم أو في كل أنحاء العالم، ويتبادلون النميمة عن هذا وذاك وعن البرامج والأفلام وما إلى ذلك. ومع هذا لا يمكنهم التحدث 3 دقائق عن يسوع. هذا يظهر شيئا عن أولوياتنا، أليس كذلك؟ سمعت عن سيدة ذهبت إلى الكنيسة، وبمجرد أن عادت إلى المنزل اتصلت بها صديقتها وسألتها: هل رأيت حذاء سوزي الجديد الذي كانت ترتديه في الكنيسة؟ لا، لم أرى ذلك. هل رأيت معطف ناريمان الجديد الذي كانت ترتديه؟ لا، أبدا لم أرى ذلك. هل رأيت فستان كاثي الجديد الذي كانت ترتديه في الكنيسة؟ لا، أبدا لم أرى ذلك. فقالت: هناك الكثير من الأشياء الجيدة للذهاب إلى الكنيسة. حسنا، هذا ليس السبب وراء ذهابنا إلى الكنيسة، أليس كذلك؟ اسمع ما يقوله في سفر الأمثال الإصحاح 12 والعدد 26: الصديق يهدي صاحبه، أما طريق الأشرار فتضلهم. أليس هذا صحيحا؟ علينا أن نكون حذرين لمن نسمح لهم بدخول حياتنا. هناك آية مماثلة نجدها في رسالة كورنثوس الأولى تقول: لا تضلوا، فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. هذا صحيح تماما. هذه هي قوة ضغط الأقران. الواقع أيها الإخوة هو أن بعض العلاقات التي نسمح لها بالدخول إلى حياتنا تكون خطيرة، وأخرى سامة تماما. إذا كنت شخص أعزب ومقبل على الزواج، فالكتاب المقدس يقول أنت كمسيحي مؤمن لا يجب أن تتزوج غير مؤمنة.
هذه ليست مجرد نصيحة.

جيدة، هذا ما يقوله الله. وإذا كنت متزوجاً يجب أن يعكس زواجك الآية التي قالها يشوع: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. هذه الآية هي إعلان عن الأولوية في حياتك. أعتقد أن سر نجاح وقوة بيوت المؤمنين هو وضع يسوع أولاً في حياتنا الشخصية. وجدت أنه إذا كان يسوع أولاً في حياتي، وإذا كان أولاً في حياة زوجتي، فيسوع الذي في حياتي ويسوع الذي فيها يتفاهمان جيداً. دعونا نقرأ من سفر الخروج الإصحاح 18. وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب عند موسى من الصباح إلى المساء. أيها الإخوة الأحباء، هل شعرتم يوماً أن حياتكم ليست ملككم؟ هكذا كان شعور موسى. يبدو أن سرعة الحياة تزداد مع كل جيل، ونحن ممزقون في اتجاهات متعددة في آن واحد. نحن ممزقون بين العمل، العائلة، الأطفال، الرياضة، الترفيه، وحياة الكنيسة، مثل الشخص الذي يركض في أربع اتجاهات. هناك شعار أفكر فيه أحياناً عندما أكون مشغولاً جداً يقول: احذر من جفاف الحياة المزدحمة. من الممكن أن تفعل أشياء جيدة ويصبح الخير عدو للأفضل. من الممكن أن تكون مشغولاً جداً ومع ذلك تنسى الله. اسمع ماذا يقول في سفر أرمية الإصحاح الثاني: هل تنسى عذراء زينتها؟ أو عروس مناطقها؟ أما شعبي فقد نسيني أياماً بلا عدد. أيها الأحباء، يرسم إرميا هذه الصورة ويسأل: هل يمكن للعروس أن تنسى ملابسها؟ لقد حضرت الكثير من الأعراس لكني لم ألاحظ ذلك من قبل. إنها صورة مضحكة، رأيت البعض قد نسوا بعض ملابسهم، لكن بالنسبة لي هذا شيء مضحك. هل تنسى العروس فستان زفافها؟ بالطبع لا. يقول الله: هل تعرف ما المؤسف أكثر من ذلك؟ شعبي قد نسيني أياما بلا عدد. تمر الأيام والأيام وينسى شعبي العلاقة التي تربطني بهم. هل هذا ينطبق عليك؟ ستقول: انتظر لحظة يا قسيس، أنا موجود في الكنيسة اليوم وبالطبع لم أنسى الله، أو أنا أشاهد التلفزيون أو أستمع إلى الرسالة، أنا موجود في الكنيسة كل أسبوع. حسناً، هذا جيد، من الجيد أن تكون في الكنيسة وتكون في شركة مع الآخرين. هل هذا كافٍ؟ لا، ليس كافياً. الكنيسة والعبادة الجماعية هي شيء رائع، وبالتأكيد هي جزء من حياتنا الروحية. لكن ماذا لو قال الزوج لزوجته: حبيبتي، لقد اتخذت قرارا وقطعت التزاما، سأكون مخلصا لك يوما في الأسبوع. اختار اليوم، أيا كان اليوم الذي تريدونه، أعدك أنني سأكون مخلصا لك يوما واحدا في الأسبوع. لا لا لا لا، الإخلاص الجزئي ليس إخلاصا حقيقيا على الإطلاق. الكنيسة جزء من حياتنا اليومية. قال داود في المزمور 55:17: مساء وصباحا وظهرا أشكو وأنوح فيسمع صوتي. داود هو الملك، ومؤكد أنه شخص مشغول جدا، أليس كذلك؟ لكن داود قال: لدي موعد في الصباح وموعد في الظهيرة وموعد في المساء، أقضي فيه وقتا في الصلاة. ربما بدلا من استراحة قهوة نحتاج استراحة للصلاة. نحن نقوم بجدولة أشياء مهمة وأشياء غير مهمة. في إنجيل مرقس الإصحاح الأول والعدد 35 يقول: وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك.
أيها الأحباء، يسوع ابن الله.

الله إله كامل وإنسان كامل. شعرك إنسان بأن يبدأ يومه وحده مع الآب في الصلاة، فكم بالحري نحن، كم نحتاج أكثر للصلاة في حياتنا. في مناسبة أخرى قال يسوع لتلاميذه الذين كانوا مشغولين بأعمال الخير والخدمة: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. السؤال هو: كم مضى من الوقت منذ أن قرأت الكتاب المقدس؟ ليس في يوم الأحد ولا في درس الكتاب المقدس. كم مضى من الوقت منذ أن صليت لوحدك؟ يوم الأحد رائع وعبادتنا معا رائعة، لكنها ليست كافية. ماذا لو صمنا عن الطعام 6 أيام وفي اليوم السابع أكلنا كل ما هو متوفر أمامنا؟ هل سيكون ذلك صحيحا؟ لا، لن يكون كذلك. ومع ذلك بعض الناس يفعلون ذلك روحيا، يصومون لمدة 6 أيام، لا يقرؤون الكتاب المقدس أبدا، لا يصلون، ثم يأتون إلى الكنيسة ويأكلون روحيا طوال الصباح. من الرائع أن نأتي إلى الكنيسة، لكن سيكون من الأفضل لو كان لدينا تغذية روحية يومية وعلاقة يومية في جدولنا بيننا وبين الله. خامسا، مشاكلنا. إن مشاكل وضغوط الحياة ستأتي. السؤال هو كالتالي: إلى من نلجأ عندما تأتي عواصف الحياة؟ أنا مقتنع أن الكثير من المؤمنين يرى الله أنه الملاذ الأخير وليس الأول في أيام الشدة، مثل السيدة التي كانت على متن السفينة واكتشفت أن السفينة تغرق، فركضت إلى القبطان وقالت: ماذا يمكننا أن نفعل؟ قال: كل ما يمكننا أن نفعله الآن هو الصلاة. فقالت: يا إلهي، هل وصل الأمر إلى هذا الحد؟ لكن دعونا نخرج الماء ونتصل بخفر السواحل، دعونا نحضر قوارب النجاة، آخر شيء تريده هو أن تصلي. يجب أن يكون ردنا في أيام الشدائد هو أن نصلي. المزمور 50:15 يقول: وادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. أنا حقا لا أعرف كيف يواجه الناس مشاكلهم بدون الله. كقسيس كنت مع بعض العائلات في أوقات صعبة، وفيات غير متوقعة، وفاة أطفال صغار، وأحيانا موت عائلة كاملة. الناس يمرون بأوقات صعبة جدا، ولا أعرف كيف يستمرون في حياتهم بدون الله. ومع ذلك أرى الكثير من المؤمنين يحاولون النجاح بدون الله. موضوع الرسالة هو الوصية التي تقول: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. من هو الأول في حياتك حتى في أيام المشاكل؟ اسمع ماذا يقول بولس عن يسوع في رسالة كولوسيا الإصحاح الأول والعدد 18: وهو رأس الجسد الكنيسة، الذي هو البداءة، بكر من الأموات، لكي يكون هو متقدما في كل شيء. إذا كنا أنتم وأنا سنأخذ اختبار، الاختبار هو عبارة عن سؤال واحد: ما هي الأولوية الأولى في حياتك؟ والأولوية الثانية والثالثة حتى 100 سيكون اختبارا صعبا، لأن لدينا دوافع مختلفة. الواقع أيها الأحباء هو أن معظمنا سيغش، كلنا سنضع أشياء في أعلى القائمة ليست في الواقع صحيحة حتى نبدو جيدين. لكن ماذا لو أعطاك الله نسخة بأولويات

0: درجتك الحقيقية من 1 إلى 100 وقال: هذه هي أولوياتك الحقيقية وليس ما تقوله أنت. ماذا سيكون في أعلى القائمة؟ وماذا سيكون في أسفل القائمة؟ ما هو الرقم 1؟ في الغالب سيكون المال، المهنة، الهوايات، الجنس، الذات. أيها الأخوة، الطريقة التي يمكننا بها فحص أولوياتنا هي أن ننظر إلى أموالنا. إذا نظر محاسب إلى حسابك البنكي لمدة عام كامل وفواتيرك واتصالاتك وإيصالاتك، سيقول: يمكنني أن أخبرك ما هو المهم لهذا الشخص. الله هو رقم 1 في حياته. ماذا عن اهتماماتك؟ ماذا لو رافقك شخص وذهب معك إلى بيتك ورأى ما تشاهده من الأفلام، ورأى الكتب التي تقرأها، ورأى جميع اهتماماتك؟ هل سيقول: لا شك أن الله هو الأهم في حياة هذا الشخص؟ أو ماذا لو وضعت جهاز تنصت عليك وسجلت كل ما يدور في حياتك لمدة أسبوع؟ هذا الشخص سيستمع لساعات من المحادثات داخل منزلك، ويستمع لساعات من محادثات العمل ووسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. فهل يمكنه وضع أجهزة التنصت جانبا ويقول: يا سلام، لا شك أن الله هو الأهم في حياة هذا الشخص؟ سمعته يتكلم باستمرار عن يسوع، هذا هو اهتمامه. الآن ماذا عن العلاقات؟ أيها الرجال، ماذا لو سألت زوجتك عن حياتك الروحية؟ والسيدات، ماذا لو سألت عن علاقاتكن؟ ماذا لو سألت أولادكم؟ وللشباب، ماذا لو سألت والديك أو أفضل صديق لك؟ ماذا لو سألت جيرانك والأشخاص الذين تعمل معهم وكل من لديه صلة شخصية معهم، وأخذنا إفادة خطية من كل واحد منهم وجمعناها ونظرنا إليها وقلنا: إليكم الخلاصة؟ أرى ذلك مرارا وتكرارا في علاقاتهم. هذا الشخص يحب يسوع. والآن ماذا عن جدولك؟ ماذا لو احتفظنا بسجل لكل دقيقة وكل ساعة وشهر وربما لمدة سنة، وحصلنا على نسخة من مئات الصفحات ورجعناها ودققنا كل ما فيها؟ ستقول: أستطيع أن أرى جدوله وكيف يقضي وقته. الله هو رقم 1 في حياة هذا الشخص. ماذا عن مشاكلك؟ هل الله هو أول من تلجأ إليه أم الأخير؟ عندما تنظر إلى الوصايا 10، وسننظر إليها واحدة تلو الأخرى في الأسابيع القادمة، وسنتأمل في أول وصية حيث يقول: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. بالنسبة لي ليس لدي أي آلهة أخرى أمامه. هل نحفظ حقا هذه الوصية؟ هل الله هو أولويتنا الأولى؟ لدينا هذا الصباح أيها الأحباء دعوة، وهي أن تسلم حياتك ليسوع في هذا الصباح. أولا نعترف بخطايانا ونطلب المغفرة، وهكذا نحصل على الخلاص بالنعمة وبر يسوع وليس بحفظ الناموس. تعال إليه الآن ولا تؤجل.
1: كان هذا الجزء الثاني من رسالتنا حول الوصايا 10. قسيس راجر، لقد قدمت نصائح عملية حول وضع الله أولاً.
0: نعم، حاولت أن أقدمها بشكل مبسط ليسهل تذكرها. أولاً أموالنا، الطريقة التي ننفق فيها أموالنا، هذا فعلاً يعكس أولوياتنا. ثانياً اهتماماتنا، سواء المهنة، الهوايات وما إلى ذلك. ثالثاً العلاقات التي تبدأ أولاً مع الله ثم العلاقات.

0: كيف نتعامل مع الآخرين. رابعاً الجدول الزمني، كيف نقضي وقتنا وما هو مهم بالنسبة لنا، لكن كيف نقضي وقتنا بوضع جدولنا. اكتشفت أن الأمور غير المهمة لا يجب جدولتها لأنها تحدث فقط، أما الأمور المهمة في الحياة مثل قراءة الكتاب المقدس والصلاة العبادة للرب يجب أن تكون مجدولة بمواعيد في حياتنا. خامساً المشاكل، هل نلجأ إلى الله في مشاكلنا؟ هل نسمح له بمساعدتنا في حمل أتعابنا؟ هل نلقي همومنا عليه كما يقول الكتاب المقدس؟ هذه هي الطريقة العملية التي نضع بها الله أولاً في حياتنا. نسمع القسيس يقول يجب أن تضع الله أولاً في حياتك. كيف نفعل ذلك؟ هناك طرق يمكننا القيام بها.
1: من المدهش الحديث عن الجدول الزمني، كوني أم وعندي مراهقون وعندي أطفال صغار وأعمل بدوام كامل، إذا لم أخصص وقت لدراسة الكتاب المقدس والصلاة أشعر أن بقية يومي كله فوضى. وغالباً عندما أصل إلى نهاية اليوم أفكر ما الذي حدث؟ لقد ضاع الوقت دون أن أستطيع قراءة كلمة الله والصلاة.
0: كما تعلمين أسهل وقت للقيام بذلك في الصباح الباكر عندما نجعله أول شيء في يومنا، لأنه إذا بدأنا بالتأجيل يحدث تأثير متتالي وينتهي اليوم ونقول مر اليوم دون أن أصلي ولم أقرأ الكتاب المقدس. زوجتي وأنا نقرأ الكتاب المقدس معا هذا العام حسب التسلسل الزمني. نحن الآن في حياة داود، ثم نقرأ المزامير التي كتبها عن حياته، وهكذا نقرأ الكتاب المقدس بتواريخ متسلسلة لكي تنير كلمة الله حياتنا يوميا. نقرأ معا باستمرار في كل صباح لنغني حياتنا ونلهج باستمرار في كلمة الله. وهذا شيء رائع أننا نقوم بذلك معا حتى نتمكن من مناقشة ما نقرأ أثناء الإفطار.
1: نعم، إذن هذا هو برنامجك وهذا جدولك، رائع جدا. إذا كان لديكم المزيد من الأسئلة حول كيفية وضع الله أولا في حياتك، وتحدثنا عن بعض الطرق العملية جدا، وإذا فاتك بعض منها يمكنك الاستماع من خلال موقعنا todayswalk.org. أيضا إذا كانت لديك أسئلة حول الكتاب المقدس أو تريد أن يصلي شخص معك، هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص يرغبون في فتح الكتاب المقدس والصلاة معك والتحدث معك والإجابة على أي أسئلة لديك. في كل الأحوال انضموا إلينا الأسبوع القادم مع رسالة جديدة مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي
0: يا رب.

0: الأساس.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي.
2: مشاهدينا في كل مكان، سلام المسيح ليكم وأهلا بكم وحلقة جديدة من مائدة صلوات القديسين. بنعيش معهم في صلوات قدموها لله على مر السنين والزمن، بتعبر عن مشاعرهم واختباراتهم الحقيقية اللي قدموها في احتياجاتهم، والسنين بتشهد بكل تفاعلاتها. إنجاز التعبير إن ليها تفاعلات، أي الأحداث اللي بنعدي بيها، إنهم أخدوها ودخلوا إلى مخضع الصلاة وكان ليها تأثير حقيقي في أرض الواقع. مع الكنيسة الأولى عايشين في صلواتها وعاشين معاهم التحديات اللي قابلوها، وكانت بالنسبة لهم زي ما تعلمنا فرص لإعلان الإيمان والكرازة والإنجيل، وتعلمنا شفنا إزاي كانوا ناكرين لزواتهم لكن معلنين الإيمان، وكانوا عايشين مش لأجل نفسهم وسط التهديدات وسط التشتيت وسط الاضطهاد، كانوا عايشين لأجل مجد المسيح في الكنيسة. وأما الكنيسة فكانت تنمو وتزداد والرب يضم كل يوم الذين يخلصون. بيباركنا في الحلقة وبيشرفنا دكتور صامويل ماهر. أهلا بيك يا دكتور.
3: مرحب بيك أخي باسم،
2: متبركين بحضورك جدا.
3: ربنا يبارك حياتك،
2: ربنا يعوض تعبك. أشكرك. في كل خدمات بتقوم بيها
3: والرب.
2: بيسعدنا ويباركنا أيضا وجود أخونا صامويل وأخونا أيمن معانا، متبركين بيكم جدا. أهلا بيكم دكتور صامويل. هنقف النهاردة عند صلاة مهمة جدا، وهو اجتماع ممكن نسميه اجتماع سيدات.
3: صحيح.
2: مجموعة من الستات بتصلي وقاعدين في وقت الصلاة، وفجأة يزورهم رسول ويتحدث إليهم بكلمة الحياة. شايف المشهد ده إزاي في سفر أعمال الرسل؟
3: الصلاة اللي بتغير القلوب والصلاة اللي بتنتشل الناس اللي غرقين في العالم ومشغولين ومش في بالهم وتحول المسيرة ليصبح الإنسان هو وأهل بيته ملك للمسيح. ده يحكي لنا الكتاب عنه في أعمال 16، ويقول: وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة، مدينة فيلبي، عند نهر. اجتماع صلاة عند نهر بقى في الهواء الطلقة كده، حيث جرت العادة أن تكون صلاة. فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. ده اجتماع صلاة عام للسيدات، والسيدات كلهم متجمعين. فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية، دي تاجرة بتبيع أرجوان من مدينة ثياتيرا، متعبدة لله. ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها، قالت: إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة فادخلوا بيتي وامكثوا. فألزمتنا.
2: مشهد جميل جدا يا دكتور. أنا بس عايز نشاور على حتة مهمة جدا، متعبدة لله.
3: الحقيقة ليديا أو ليدية، الاسم واحد يعني، كانت الأول عايشة في ثياتيرا. وكلمة ثياتيرا معناها البلوى أو رائحة المأساة. وحضرتك تقرأ عن ثياتيرا في سفر أعمال الرسل إن فيها كانت نبية شريرة، والكتاب يرمز إليها بنفس شخصية إيذابل بتاعة العهد القديم. هذه المكان اللي كانت عايشة فيه ليدية. وبعدين أعطاها الرب زمانا لتتب، إيذابل الشريرة دي، ولكنها لم تتب. فألقاها الرب في فراش وفي ضيقة عظيمة. وبعدين ليديا ديت قالت: لا لا لا لا لا، أنا مش عارف وسط المكان ده. وقررت انها، معناها انسانه تاجره وغنيه وبتشتغل في الارجوان،
2: تجاره الارجوان في الوقت ده تجاره رابحه جدا،
3: بتاعت يعني لبس الملوك والعظماء
2: والنبلاء يعني.
3: طبعا. قالت: ما هو لوط قعد في سدوم وعموره وفي الاخر خسر كل حاجه وضاعت منه كل حاجه، هتعملي ايه؟ قالت: انا هسيب ثياتيرا واروح الى فيلبي واخد زوجي واولادي وكل بيتي، وما اقعدش في الحته بتاعه الاشرار دي. خد لي جنبك خيمه
2: يا ابو يا ابراهيم، يا ابراهيم غريب،
3: نفسي ابعد
2: عن سدوم،
3: عن ثياتيرا، ها، حتى وان كان فيها
2: القريب
3: وهجرت من هناك. ومرات يسمح ربنا

0: هجرة، هجرة بسبب البعد عن المكان الشر والخطية، هجرة ممكن أجبر عليها زي ما حصل مع سارة. أجبرت لأن إبراهيم مهاجر وربنا قال له خد أرضك وعشيرتك، أو هجرة الله يأمر بيها. هجرة الله يأمر بيها. وإيه اللي حصل بعد ما سابت ثياتيرا اللي فيها الشر والخطية والزنا؟ قالت أنا ما قعدش ولادي وبناتي في وسط المكان الشرير ده. يمكن ثياتيرا كان فيه فلوس أكتر، يمكن كان فيها تجارة أكتر، يمكن فيها ربح أكتر، قالت لي أنا ما يهمنيش، أنا معيش في وسط الشر. في الآخر يأتي عقاب الله وغضبه ويأخذ الحابل بالنابل. راحت مهاجرة إلى
1: فيليبي،
0: وكانت هناك امرأة، هي امرأة تقية متعبدة لله، وكانت بتحضر اجتماع صلاة، اجتماع صلاة للسيدات ومواظبة عليه وتستعجب قوي. برغم كل ده، برغم الخطوات الجميلة، لكن كلها دي كانت إعدادات
1: من الله ليها،
0: من الله ليها لتتقابل مع الرسول بولس ويتكلم بكلمة الحياة، فتقبل المسيح فادي ومخلص وتعتمد هي وأهل بيتها، ثم تلزم القديس بولس تقول لهم إن كنتم حكمتم إني مؤمنة فادخلوا بيتي فألزمتنا. هنشوف الدروس الجميلة الموجودة في حياة هذه المرأة التي كانت تصلي، وصلواتها كانت سبب أن الله أرسل لها القديس بولس، فكان سبب خلاص ليها والأهل بيتها.
1: يعني كان الرسول بولس بمثابة رائحة حياة لحياة. والجميل في القصة أنه فتح قلبها. يعني في ناس ممكن تبقى في أماكن العبادة وقلوبها مقفولة، وفي أماكن الصلاة وقلوبها مش مرفوعة، وفي أماكن مصادر النعمة ومحجوبة عنها.
0: صحيح.
1: الحقيقة أن المشهد غريب جدا أنه عند البحر. هنا بنبص على صلوة مش في هيكل، ولا صلوة في مكان مريح، ولا حتى في حالة استشهاد زي استفانوس أو زي يونان في بطن حوت، لكن دي صلوة عند البحر، ناس قاعدة بتتعبد هناك.
0: وصارت ليدية أول كارزة بالمسيح لقارة أوروبا بأكملها. قبليها كان كيرنيليوس، بس كان قاعد هناك في يافا، وكانت النتيجة أن هذا الرجل كان يقود كتيبة اسمها الإيطالية لكنها لم تكن في إيطاليا. بس هنا الرب يسوع يستخدم امرأة للكرازة في كل أوروبا اسمها ليديا، ويستخدم امرأة كان عليها 7 شياطين كانت معفرطة. ست، المرأة لما تكون بنت للمسيح بتبقى قديسة عظيمة، وبعد عنك لما تكون امرأة شريرة يفيك الشر يعني. وإذ به يتقابل مع المجدلية ويحررها من 7 شياطين فتصير أول مبشرة بالقيامة. أول مبشرة بالقيامة. ناس كتير قوي بيقولوا يعني لا تلمسيني، تفسيرتها كتيرة قوي. لأني لم أصعد إلى أبي. بس أنا عندي تفسير آخر بالإضافة للتفسيرات الصحيحة الأخرى. أنه الرب قال لها الحقي الحقي يا مجدل يا مريم، أنا مش عاوز حد يشوفني قبليكي، أنا عاوزك تكوني أنتي يلي كنت معفرطة، يلي كان عليك 7 عفاريت
1: تكوني أول واحدة،
0: تكوني أول واحدة مبشرة بالقيامة. يا ما أجمل أقوال الآباء. بس في قول أنا أعشقه يا أخ باسم. قول بيقول طوباك أيتها النعمة فإنك تجعلين الزناه بتوليين.
1: حقيقي.
0: وإذ بمجدلية المعفرطة تتحول إلى أول كارزة بالقيامة. وإذ بليدية اللي كانت عايشة في ثياتيرا منطقة الشر والخطية والنجاسة تصبح أول كارزة بالمسيح في قارة أوروبا بأكملها.
1: جميل إنها سيدة، يعني علشان تبقى الكنيسة واضحة إنه العمل فيها للرجال وللسيدات ما فيش فرق أمام الله
0: خالص
1: بين الاثنين
0: خالص،
1: ولا في أي امتياز.
0: صحيح.
1: دي حقيقة مهمة جدا.
0: دي كانت مؤثرة في كل بيتها، واعتمدت هي وأهل بيتها. والأسرة بتاعت ليدية أسرة من ضمن الأسرات الكتيرة اللي تقبلت مع المسيح كأسر بقى مش كأفراد، زي كيرنيليو، زي سجان فيليبي، أسر كتيرة كلها جت للمسيح واعتمدت هي وأهل بيتها.
1: عايز أسأل حضرتك سؤال بس نتأكد منه، أن فيليبي دي أول مقاطعة في مكدونيا.
0: أيوة.
1: والرسول شاف رؤية بيتقال فيها أعبر إلينا وأعنا.
0: صحيح.
1: وراح لفيليبي. كانت ليدية استجابة صلاة، يعني الرسول بيصلي من أجل الكرازة ومن أجل

0: العمل، وهو كان لماح الحقيقة يعني. يعني شوف ليه الاجتماع على البحر اقترب وشاف الدنيا ايه اللي بيحصل فيها وبيصلي يقولوا ايه، وقدم كلمة الله بشهادة حقيقية بعمل الروح القدس. فأول ما ربنا فتح قلبها وتعمدت على ما أظن هو قدم صلاة شكر لله لاستجابة صلاته أن الله يفتح الباب للعمل.
1: الله يقول لهذا إيتي فيأتي وهذا يذهب فيذهب. وحين يغلق الرب بابا فإنه يفتح بابا آخر أو أبواب أخرى. والقديس بولس هنا نشوفه شخص ينتهز الفرص، ما يضيعش فرصة. يا أخي يروح أثينا في اليونان ترانزيت، يعني عارف المركب بيغير مركب زي ما بيقول غير طيارة دلوقتي، بس المركب بترتاح شوية، يلف في البلد ويجيب البلد كلها للمسيح. إيه ده؟ إيه روح الكرازة دي؟
0: صحيح.
1: إيه الشخص اللي ما عندوش حاجة في باله شغلاه إلا أن يوصل الناس للمسيح ويكلمهم عن خلاص نفسهم؟ طب ده اتباع سيدات، كلمهم عن واعتذر أن أنا أقول يعني مرات اجتماعات سيدات بيبقى يعني حاجات اجتماعية نافعة وجميلة، بس الأمور الاجتماعية إن ما كانش يدخل فيها المسيح يبقى ملهاش قيمة. وده ما يميز كنيستنا، ما ده يميز مسيحيتنا، إنها ليس تتعامل مع الإنسان كجزء اجتماعي وتسيب حياته الروحية وأبديته. لكن هنا القديس بولس قال ده اجتماع سيدات، ده أنا فرصة أتكلم عن المسيح. وإذ بالثمار تبتدي تشتغل والروح القدس يعمل في قلب ليديا وتأمن بالمسيح هي وأهل بيتها ويعتمدوا، والرب يضم الكنيسة الذين يخلصون في وسط اجتماع السيدات. والمرأة لما تكون امرأة قديسة صدق اللي قال إنها الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. حقيقي. والأم العذراء مريم كان لها الابن العظيم الرب يسوع، ويكابد كان لها الابن العظيم موسى، ولوئيس وأفنيكي كان لهم تيموثاوس، وحنة أم صمويل كان لها صمويل النبي. الأم القديسة بيكون أولادها قديسين.
0: ده حقيقة.
1: أعظم هذه الأم ليديا.
0: الحقيقة قبل ما نتكلم على ليديا وقلبها اللي اتفتح وبيتها اللي اتفتح والصلوات اللي تقدمت في بيتها وإزاي كانت امتداد لعمل الله في سفر أعمال الرسل، نفسي نصلي كلمات الترتيلة اللي بتقول عايزين يدك.
1: أمين.
0: يدك تعمل يا رب.
1: أمين.

0: دكتور صامويل، الموضوع مش نظرية، لكن الموضوع إعلان حقيقي في القلب. فتح الرب قلب لدي، وإذا ما كانش الرب يفتح القلب ويدي الاستنارة زي ما عمل مع شاول وعمل مع لدي وعمل مع كثيرين على مر تاريخ الكنيسة، وبتشهد الكنيسة بده في كل العصور، يظل الموضوع نظرية. الصلاة نظرية الصلاة، والصلاة التي تغير فكر الله، وكيف نصلي وترتيب الصلاة، ويظل الاختبار الحقيقي للصلاة هو ده اللي بيترجم يعني إيه صلاة. فتح الرب قلب لدي، شايف الموضوع ده إزاي يا دكتور سامر؟
1: الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. عشان يفتح الرب قلبها ويفتح عينيها ويفتح بصيرتها، كان لابد أن تسمع رسالة الحياة. والسامعون يحيون. وده اللي عمله. كانت مواظبة على الصلاة زي ما كان كرنيليوس وزي ما كان كثيرين، لكن يجي المسيح يحصل يعمل بارادايم شيفت، تغيير في نمط التفكير. بدل ما كانت مجرد تصلي وخلاص عند النهر زي مع الستات بيصلوا وخلاص، تجمع زي النادي ويصلوا، وكانت امرأة تقية حلو وسابت ثياتيرا زي ما قلنا، لكن المرة دي حصل بقى نقلة جديدة في حياتها. ايه بقى؟ قبلت الرب يسوع المسيح فادي ومخلص لحياتها. وبعدين قالت لهم انا عاوز اتعمد.
0: ايوه، مهم جدا.
1: اصل المسيح قال من امن
0: واعتمد
1: واعتمد خلص،
0: وقال عمدوهم.
1: صحيح،
0: يعني ده كانت وصيه واضحه منه.
1: صحيح. واول ما اعتمدت هي واهل بيتها حصل حاجه جميله قوي بقى. قالت كلمه جميله، قالت ان كنتم حكمتم اني مؤمنه، ما هو كتاب قال في يوحنا 1:12. أيوة. اما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان
0: أن يسيروا أولاد يسير الله.
1: إن كنت حكمت إني مؤمنة أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. إن كنت حكمت إني مؤمنة، نعمل إيه بقى؟ أرجوكم علامة تأكيد أنكم قبلتوني كعضو في جسد المسيح، ادخلوا بيتي. والكتاب بيقول كلمة جميلة قوي، فألزمتنا.
0: جميل جدا التعبير ده. وقت تسافر بره مصر وتشوف حد بيعزمك تبقى مش مرتاح، وتشوف واحد غريب اصلا ويبقى حاضر وشايف الامور ويقول لك لا انت لازم تيجي عند البيت، تدخل تشعر براحه.
1: صحيح،
0: وتشعر بحضور المسيح واضح في البيت. الايمان الحقيقي بيخلي البيوت مفتوحه.
1: صحيح. ده بيفكرني بتلميذي عمواس. المسيح شايفهم مكشرين وتعبانين وحزانة، قال لهم مالهم مالكم مكشرين؟ قالوا له انت متغرب وحدك، انت مش داريان خير. قالوا له
0: انسان
1: نبي اسمه يسوع قال انه قالوا انه مات، وبعض الستات قالوا انه قام من الاموات، حيرنا انا. قعد يكلمهم عن الامور المختصه به بالمسيح من موسى والانبياء. قالوا الله كلامك حلو، ده احنا كنا حزانه، ده احنا ما كناش فاهمين حاجه، ده احنا كنا مكشرين، ده انت كلامك ريح قلوبنا. انت رايح فين؟ قال له انا ماشي قدام. قال له ماشي قدام مين؟ ماشي قدام مين؟ يقول الكتاب الزماه قائلين امكث معنا. الحلقه دي ليها هدف خباسه، ان احنا لازم نصلي نقول له يا رب تعالى بيوتنا، تعالى بيوتنا. البيوت خربانه والخيانه ماليه البيوت، وياما ناس يعني متطلقين مع ايقاف التنفيذ.
0: ايوه حقيقه.
1: ولولا لو فتحوا الطلاق يبقى مئات الالوف. والبلاد بنسمع عن كل 20 ثانيه حاله طلاق، خراب. ابليس بيخرب البيوت. اصله ادم لما شاف حواء زمان فرح بيها قوي، لما وقع في الخطيه قال له المراه التي اعطيتني، مش كنت فرحان بيها؟ بس وجود الخطيه ودخول الخطيه
0: تفرق.
1: وفتح الودان للشيطان تخلي الإنسان يكره مراته والست تكره جوزها، وإيه اللي حصل؟ خربت الدنيا واضطردوا.
0: قبل ما أتكلم على إزاي لدية تحررت من أمور كانت بتصلي في معاهم وفجأة ربنا فتح قلبها، وفي الوقت ده عايزين نشاور على المظاهر الإيمان اللي ظهرت فيها زي إلزامها بدخولهم بيتها. نشوف أخونا أيمن كتب لنا آية الحلقة النهاردة.
2: آية الحلقة النهاردة بتتكلم عن شخصية لدية في أعمال 16 والآية 15، وبتقول كده:

0: لدي إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة بالرب فأدخلوا بيتي وأمكسوا.
1: هي بتستضيف قديسين ودول رسل المسيح اللي بيحملوا البشارة والإنجيل. وانت عارف حضرتك يا دكتور انه في بدايات المسيحية ما كانش في كنائس بتتبني.
0: أيوة.
1: كانت بيتهم هي الكنائس.
0: صحيح.
1: فمعنى انها تلزمهم بدخول البيت معناته انه عايزة تقول حاجة مهمة جدا، انا عندي استعداد بيتي يبقى الكنيسة اللي بيقام فيها مائدة الرب واللي بيتقدم فيها التعليم الروحي للمؤمنين اللي ينضموا الى المسيح والى الكنيسة كل يوم. المعنى ده والمعنى الروحي ده ينطبق في حياتنا ازاي؟
0: ده مش بس بيتها بقي كنيسة وألزمتهم، لا ده بيتها بقي مركز إشعاع. عارف اللي حصل؟ أول ما خرج بولس وسيلة من سجن فيليبي يقول الكتاب كده، فخرج من سجن من السجن لما الرب
1: أنقذهم
0: وطلعهم ودخل عند ليدية فأبصر الإخوة وعزياهم ثم خرج. ايه اللي حصل؟
1: ليدية كانت فتح البيت للإخوة.
0: شفت ازاي؟ فتح البيت للإخوة، بيتها ملك للمسيح، وأصبح مركز إشعاع لكل قارة أوروبا لتؤمن بالمسيح.
1: صحيح.
0: مركز إشعاع. ايه ده؟ البيت اللي دخل فيه المسيح يصبح بيت صلاة، بيت طهارة، بيت بركة.
1: من البيوت الحلوة بيت ليدية.
0: طبعا.
1: يعني من البيوت اللي يشهد عنها ازاي اصبحت هي مركز لاستضافة الكنيسة.
0: صحيح.
1: للمؤمنين في اماكن الاغتراب.
0: ألزمتنا، يعني ايه ألزمتنا؟ قالت لهم مش هسيبكم، لازم تخشوا. ترنيمة حلوة بتقول تعالى يا يسوع بيتنا وبارك عيلتنا. البيوت تحتاج الى المسيح. والطريقة ان احنا لازم نصلي النهاردة نقول يا رب تعالى بيوتنا، البيوت اللي اتحولت الى مذابح مش مذابح روحيه لكن مذابح للشيطان والخطيه والخيانه، وكل واحد منفوخ على الثاني وكل واحد مش قادر يغفر للثاني. البيت اللي ما فيش فيه مذبح عائلي يصبح فيه مذبحه عائليه.
1: صحيح.
0: لكن هنا ألزمتنا ايه بقى؟ ده بيت بقي للمسيح. عشان كده يشوع زمان قال لهم اختاروا لأنفسكم من تعبدون، أما أنا وبيتي
1: فنعبد الرب.
0: أنا لوحدي.
1: أيوه.
0: ده الكلمة الجميلة اللي قالها القديس بولس لسجان فيليبي، قال له آمن بالرب يسوع المسيح
1: فتخلص أنت وأهل بيتك.
0: يمكن في أحباء عابرين بيسمعونا، فضلك صلي من أجل أسرتك. المجنون بتاع كرة الجدريين لما تقابل مع المسيح وتحرر قال له امشي معاك، قال له يا حبيبي
1: ادخل
0: ارجع الى بيتك وحدثهم بكم صنع بيك الرب. هو قال له روح لبيتك. بدل ما بس يروح لبيته راح في 10 مدن. 10 مدن يقول انا كنت مجنون والرب عقلني، انا كنت معفرط وعليا لاجئون والرب يسوع المسيح ليه كل المجد حررني. احنا محتاجين نصلي من اجل الاسر عشان خاطر ازاي اقابل المسيح وانا مش معايا اولادي ومش معايا مراتي ومش معايا اسرتي. يا رب تعالى بيوتنا، والبيت اللي يدخله المسيح ما تدخلوش المشاكل. يمكن يمر بضيقات وصعوبات لكن يبقى المسيح الموجود في البيت مفتاح كل بركة.
1: كلمة اخيرة في ثواني يا دكتور صامويل، استاذن حضرتك رسالة لحد بيشاهدنا في المهجر بينه وما بين الكنيسة مشوار بعيد قوي عشان يروح يحضر قداس ولا يروح يحضر اجتماع، يسافر بالساعات. كلمة ليهم ازاي يحولوا بيوتهم لاجتماعات الى ان يقتربوا على مائدة الرب في اماكن قريبة.
0: الحقيقة نشكر الله النهاردة اصبح العالم قرية صغيرة ونقدر نتفرج على يعني على قنوات وعلى قداسات. طبعا بتكلم مش على واحد جنب الكنيسة.
1: أيوة.
0: انت بتكلم بلاد
1: على واحد بعيد. فعلا الحقيقة الواحد بيسمع
0: في بلاد ما فيهاش كنائس.
1: أيوة.
0: خالص يعني اقدر اعمل ده، ولما تتحين فرصة ان انا ابتدي اروح اخد جسد المسيح ودمه من اي كنيسة في سفر. لكن اكون انا وبيتي وجمع مراتي يقول يا جماعة الرب البيت ده بتاع المسيح. وما جمعه الله لا يفرق إنسان. قد تفرق الخطية لكن احنا مش هندي فرصة للخطية يكون ليها مكان في بيتنا. البيت ده لنتفرج فيه على أفلام غير مقدسة ولا نجيب سيرة كلمات غير مقدسة، ولا في أصدقاء أشرار يخشوا البيت. البيت ده ملك للمسيح، وأنا والبيت

0: ملك للمسيح، حاجة فيها مجلس مستهزئين، ليلة رأس السنة وليلة العيد، ولا لا لا لا لا، بيتي بيت مقدس وأنا سأعطي حساب. برغم أن حواء هي اللي كلت، لكن جه ربنا قال له آدم أين أنت؟ الرجل مسؤول،
1: بدأ الحساب من آدم
0: طبعا، الرجل مسؤول عن بيته. جميلة هذه المرأة ليديا اللي عملت إيه بقى؟ بتصلي، والصلاة غيرت حياتها، فحدث خلاص لكل البيت. ولما يخلص الفرد يخلص البيت، يخلص المجتمع، وتخلص يخلص العالم كله، وتصير ممالك الأرض ملكا للرب ولمسيحه. آمين آمين.
1: شكرا يا دكتور صامويل جدا، وشكرا للإشارات الجميلة في كلمة الله عن ليديا. بشكرك جدا جدا، بشكرك يا صامويل من كل قلبي على تعبك وعلى مجهودك الجميل في العزف. أخوي أيمن شكرا ليك من قلبي على تعبك والآيات الجميلة اللي تكتبها لنا طول الحلقات. مشاهدينا في كل مكان، صلوات القديسين تصحبكم وتكون معكم، وتدوم شركة الروح القدس فينا ككنيسة واحدة لرب المجد يسوع المسيح. نتبعه هو رأسنا، وهو هو لينا أمس واليوم وإلى الأبد. نحيا مع رئيس كهنتنا الأعظم في شركة حقيقية، مصلين عابدين ساجدين أمامه منتظرين مجيئه. والرب معكم، برنامج صلوات القديسين.

0: حقك تسأل.
1: اهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا التقي بك في حلقه جديده من حلقات البرنامج اليومي حقك تسال. تعال معايا نشوف سؤال حلقه اليوم بيقول ايه.
2: كان عندي سؤال، ايه هي موقعه هرمجدون وامتى هتحصل ومين اطرافها وايه هي نتائجها؟
1: للاجابه على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

موقعة هرمجدون، مجرد ما بقول الاسم ده أكيد معظم المشاهدين مر عليهم الاسم ده هرمجدون، وكتبت كتب ياما في هذا الاسم، والحقيقة في خيالات كثيرة جدا مرتبطة بهذا الاسم، وفي أفلام هوليود أيضا صنعت لأجل هذا الاسم، وفي خيال علم كتير مرتبط بهذا الاسم. لكن لو عايز تعرف حقيقة هرمجدون، ما هي هرمجدون، تعال دور على الكتاب الذي شرح لنا اسم هرمجدون، موقعة هرمجدون، تفاصيل هرمجدون. وأقصد بهذا الكتاب هو الكتاب المقدس. هو الكلام ده جه في الكتاب المقدس. القرينة موجودة في رؤيا 16، الأعداد من 12 ل16. يقول إيه؟ ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات، فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. ورأيت من فم التنين اللي هو الشيطان، ومن فم الوحش، ومن فم النبي الكذاب، ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع، فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وعلى كل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم. قتال ذلك اليوم العظيم اللي هو موقعة هرمجدون. بس سمنا اليوم ده اسمه إيه؟ يوم الله القادر على كل شيء. يعني من سيفوز في هذه الموقعة هو الله القادر على كل شيء. بيقول في عدد 15: ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته. مجيء الرب كلص يفاجئ من لا ينتظرونه. وبعدين بيقول في عدد 16: فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. وعند الحتة دي أقف وأقول حاجة عن هرمجدون. كلمة هرمجدون بالعبرية اللي هي جبل مجدو، والمنطقة دي الحقيقة ليها مواقع كثيرة في الكتاب، أو مواضع كتابية حدثت فيها بعض الأمور التاريخية في الكتاب. طبعا أنا قريت من رؤية 16، لكن لو رجعنا للعهد القديم في قضاة 5:19 هنعرف أنه شعب الله تغلبوا على سيسرا وعلى جيشه في هذا المكان. لكن كمان لو روحنا المرة الثانية في ملوك الثاني 9:27، المكان الذي قتل فيه ملك يهوذا أخازيا. لو روحنا المكان الثالث في ملوك الثاني 23 هنعرف أنه في هذا المكان جرت بين فرعون مصر اللي كان اسمه نخ وبين يوشيا ملك يهوذا معركة. ففي المكان ده جرت معارك في العهد القديم. التاريخ الحديث أيضا يقول لنا أنه في هذا المكان جرت معارك كثيرة جدا، حوالي 200 معركة من سنة 1468 قبل الميلاد أيام تحتمس الثالث ملك مصر لغاية 1917، جرت معارك كثيرة في هذا المكان. يقال أن نابليون بانوبارت قال عبارة على هذا المكان، قال هذا المكان يصلح أن يكون حلبة صراع فضلة أو ميدان معركة مثالي لكل العالم. دي شهادة واحد قائد عسكري كبير. إيه هو المكان ده؟ ده مكان جغرافي موجود في إسرائيل. لكن إيه معنى كلمة هرمجدون؟

دون وحرب هرمجدون وموقعة هرمجدون اللي الناس عملت تكتب عنها كتب ومش دريانة بالتفاصيل. ناس بتسميها معركة النهاية، طبعا هي معركة النهاية، بس أنا خلينا أقول عليها موقعة النهاية، لأنها مش معركة بقدر ما الرب هيجمع فيها كل الجيوش المتحالفة إلى هذا المكان ويقضي عليها، مش هيدخلوا معاه في حرب، هيقضي عليها. يبقى في المكان ده في نهاية الزمان، في آخر السبع سنين بعد الرب ما يظهر، هيجمع كل الجنود وكل الجيوش العالمية التي ستجتمع حول أورشليم. ليه بقى؟ لأن احنا عارفين أنه في حاجة اسمها دينونة الحصاد وفي حاجة اسمها دينونة المعصرة. لو روحنا لسفر الرؤيا صح 14 ونبوة يوئيل، هنكتشف حاجة اسمها دينونة الحصاد ودينونة المعصرة. دينونة الحصاد الرب هيبعت ملائكته وتنقي، وفي ناس هتتاخد بالضربات، واخدين بالكم؟ ودي دينونة مميزة ستأتي على الشعب اليهودي، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى كما قال المسيح في نبوة جبل الزيتون، واحدة تؤخذ بالضربات والأخرى تترك، دي اسمها دينونة الحصاد. لكن دينونة المعصرة هتكون كاسحة شاملة لكل العالم. فيقول في رؤيا 14: وخرج ملاك آخر من المذبح له سلطان على النار، وصرخ صراخا عظيما إلى الذي معه المنجل الحاد قائلا: ارسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الأرض لأن عنابها قد نضج. فألقى الملاك منجله إلى الأرض وقطف كرم الأرض، فألقاه إلى معصرة غضب الله العظيمة، وديست المعصرة خارج المدينة، لخارج مدينة أورشليم، فخرج دم من المعصرة حتى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة، ودي مساحة كل أرض إسرائيل. المكان ده هو معركة هرمجدون أو موقعة هرمجدون، اللي اسمها هنا إيه؟ اللي اسمها المعصرة. وزي ما سفر الرؤيا صح 14 بيتكلم عن موقعة هرمجدون باعتبارها المعصرة، سفر يوئيل أصح 3 جمع لنا الحصاد اللي هي الدينونة ضد شعب إسرائيل، والمعصرة اللي هي الدينونة ضد كل جيوش الأمم المجتمعة حول أورشليم في موقعة هرمجدون. ونقرأ العبارة ديت في يوئيل 3:13 لما يقول: ارسلوا المنجل لأن الحصيد قد نضج، هلم دوسوا لأنه قد امتلأت المعصرة، فاضت الحياض لأن شرهم كثير. يا ترى المعصرة ديت أو هرمجدون ضد مين بالتحديد؟ أنا قلت ضد كل جيوش الأمم المجتمعة حول أورشليم، اللي هي بالتحديد هتكون ضد الوحش والنبي الكذاب وجيوش الوحش والنبي الكذاب، ونعرف الكلام ده من سفر الرؤيا صح 19. كمان هتكون ضد جوج وماجوج اللي هيدعمه ملك الشمال اللي هيجي على أرض إسرائيل، ونعرف الكلام ده من سفر حزقيال أصح 38 و39، ونعرف كمان من سفر دانيال أصح 11 عدد 45. فكل الجنود مع رؤسائهم مع زعمائهم اللي هيجوا حوالين أورشليم، الرب سيقضي عليهم في هذه الدينونة اللي اسمها هرمجدون واللي اسمها المعصرة. وسؤالي ليك عزيز المشاهد: إن كانت هرمجدون هي الحرب الأخيرة، هي الموقعة الأخيرة اللي فيها الرب هيقضي على كل الأعداء، ما تمناش من قلبي أنك تكون واحد من ضمن اللي هيقعدوا بعد اختطاف الكنيسة، هتشوف العذاب وتمضي إلى العذاب الأبدي، لكن أصلي من كل قلبي أن تقبل المسيح ربا ومخلصا فتنجو من الغضب الآتي. والتقي بك في حلقة جديدة والرب معك.

ألف ب. لسه بنحكي في أبعاد مشكلة السقوط، وتكلمنا في حلقات سابقة عنه في أبعاد من ناحية الله، في أبعاد من ناحية الإنسان، في أبعاد من ناحية الخليقة. وتكلمنا عن أبعاد من ناحية الله، إزاي إنها لها تأثير على الله ذاته. الله ذاته تأثر، مش معنى كده أنه قل مقامه أو قل شأنه أو هو حدث في ذاته شيء، لأنه لا يتغير. لكن احنا بنتكلم عنه من جهة كونه إله هذه الخليقة ومالك هذه الخليقة ورب الكل، اللي الكل تحت مسؤوليته وتحت سلطانه وتحت حكمه وتحت إدارته. لو جاز لنا أن نقول هذا، زي ما أي حكومة مسؤولة عن إدارة شعوبها، الله نفسه مسؤول أن يدير ويسوس كل هذا الكون. فعشان كده لما بنتكلم عن الأبعاد من ناحية الله، تكلمنا أنه لها تأثير على مشاعره وعلى كرامته على أمواله وعلى عالم. لكن النهاردة هنضيف حاجة تاني، وهو إزاي الخطيئة لما دخلت إلى العالم أدخل الإنسان مبدأ مضاد لله، مضاد لله. أقول مثال، لأنه دايما الأمثلة بتفهمنا. تخيل أنك راجل غني جدا أو فقير، وعندك شركة وعندك عمل وعندك بيزنس كبير خالص، ووضع مبادئ في إدارة هذا العمل. فمثلا أنت مكلم الراجل اللي هو رئيس مجلس الإدارة أنه أي واحد رئيس قسم في هذه الشركة ما ينفعش من أخلاقيات العمل أن يكون مثلا بيتاجر في مخدرات، مثال. فده القوانين اللي أنت واضعها في العمل، وسافرت وتركت إدارة العمل بتاعك للنائب بتاعك اللي أنت سلمته المهمة، ورجعت بعد شوية لقيت أن النائب غير في القوانين. فلقيت مثلا النائب نفسه بيتاجر في مخدرات. أنا بقول مثل فج واضح عشان نفهم يعني الأمر اللي تم. ففوجئت أن رؤساء قطاعات كتير جدا في الشركة مدمنين مخدرات، وبدأت تشوف قد إيه إدمان المخدرات أدى إلى تحطم في العمل وإنهيار. إلا عمله الشخص اللي أنت تركته في المسؤولية، أدخل مبدأ مضاد لك، فبالتالي لم يعبر عن تقديره لك ولا احترامه لك، واعتبرك مش موجود كأنت المالك، أنت الأونر، أنت اللي صاحب كل شيء، واعتبر نفسه هو المالك فغير في القوانين. بالضبط ده اللي حصل في ألف به الخليقة، ألف به السقوط. إن الله سلم المسؤولية لنائب اللي هو آدم، أوكله فوضه. لما نقرأ في توكيل في تكوين 2 إنه وضعه في الجنة ليعملها ويحفظها. تكوين 1 قال كده للإنسان آدم، قال له اثمروا اكثروا املأوا الأرض تسلطوا عليها أخضعوها. أنا موكلك على كل الأرض، أنا موكلك عشان خاطر ومفوضك بسلطان، وسلطوا على كل طيور السماء وعلى كل دبابات الأرض وكل وحوش البرية، سلطوا على الكل. يعني أعطاه سلطان وتفويض لإدارة شؤون الأرض عشان يعمل إيه؟ عشان يدخل الخطيئة، ولا عشان خاطر اثمروا اكثروا املأوا الأرض تسلطوا عليها أخضعوها. الله في الخليقة نفسها في سفر التكوين أصح 1، الخليقة 6 أيام، أول 3 أيام الخليقة في بدايتها كانت خاربة خالية. خاربة يعني بلا معالم، خالية يعني فاضية ما فيش حاجة، خاربة بلا معالم. لو رحت اتفرجت على أي بلد أو أي منطقة تم فيها حرب وتم فيها تدمير وإسقاط قنابل وتفجير، هتلاقي المنطقة بعد ما كانت ميادين وكانت شوارع وحدائق وبيوت ومنازل جميلة ومدارس، تحولت المنطقة إلى خراب بلا معالم. الأرض كانت كده وخالية. الله في أول 3 أيام وضع لها معالم. ففي اليوم الأول نور ليكن نور، واليوم الثاني عمل جلد في وسط المية وخلق السماء والأرض والفاصل بين السماء والأرض، واليوم الثالث راح خلى المية تحت الجلد تنسحب إلى البحار والمحيطات فتظهر اليابسة. ليه؟ لأن في اليوم الأول واليوم الثاني بعد ما عمل النور والسماء، راح في اليوم الرابع راح ملى السماء بالشمس والقمر والنجوم، وفي اليوم الثاني بعد ما عمل المية راح اليوم الخامس ملأ المية بالكائنات، الكائنات البحرية لتفض المياه اليوم الخامس. طب اليوم السادس بعد ما ظهرت اليابسة راح خلق الحيوانات، بعد كده راح خلق الإنسان. فهو 3 أيام بيخلق لها معالم، 3 أيام بيملاها، وراح أعطى هذا التوكيل وهذا التفويض

لآدم وللنسل البشري إيه؟ اثمروا، اكثروا، املأوا الأرض، تسلطوا، أخضعوا، أعملوا، ادخل على الصحراء، عمر، ادخل على المناطق المدمرة، أعد الإعمار مرة أخرى. ده التفويض الإلهي، والله سلمه المسؤولية وفوضه وسلطه. آدم عم فاكرين النائب اللي انت تركته في الشركة بتاعتك راح عمل ايه؟ أدخل مبدأ مضاد لله. ايه المبدأ المضاد لله؟ وهنا بنرجع برضو لألف ب. ألف ب ايه أحبائي؟ العلاقة ألف ب، العلاقة بين الله والإنسان ألف ب، إن الله هو الخالق، هو صاحب السلطان، والإنسان هو المخلوق، هو المحدود. وبعد ما صنعني وخلقني ويداه زي ما بيقول الكتاب نسجتاني في بطن أمي، فاهمين التشبيه الجميل اللي بيحطه الكتاب؟ إن الله بينسج عروقك وشرايينك وأعصابك مع عضلاتك مع عظامك مع القلب مع الكلى، وهو بيبدع في هذا الأمر. بعد كل ده تأله نفسك وتقول أنا الله وانت ليس لك وجود، ده مبدأ الخطيئة أحبائي. إيه مبدأ الخطيئة؟ لما قال له لا تأكل من شجرة معرفة الخير والشر، عايز يقول له خليك مرتبط بيا، أنا اللي خلقتك، أنا مصدر حياتك، أنا مصدر سلطانك، أنا مصدر التفويض، أنا مصدر التوكيل، خليك مرتبط بيا، خليك متحد بيا، اوعى تنفصل عني. لو انفصلت عني انت قطعت عن نفسك الحياة، قطعت عن نفسك البركة، قطعت عن نفسك. فشجرة معرفة الخير والشر دي ما تاكلش منها، يوم تأكل منها موتا تموت، هتنفصل عني، فهتفقدني، هتفقد البركة والحياة وكل شيء. طب إيه اللي يخليه يروح يأكل من شجرة معرفة الخير والشر؟ اسمها معرفة الخير والشر ليه؟ لأن هو عايز يكون هو اللي بيعرف، فما يرجعش لله. عايز يستقل. طب ليه عايز يستقل؟ الفكرة اللي طرحها الشيطان في ذهنه تكوناني كالله، الرغبة في التأله. هذه الكارثة اللي استقرت جوا قلوبنا وأفكارنا، اللي احنا محتاجين نطردها من جوانا، وأرجع أخد مكانتي قدام الله، إن أنت الله، أنا خليقتك، أنا صنعت يديك. فعايز يأكل منها عشان خاطر أنا أعرف، مش عايز أرجع لك. بتلاحظوا ولادكو في فترة النمو، ولا سيما لما يبدأ فترة المراهقة، كل ما تقول له أي حاجة يقول لك عارف عارف عارف. هو طبعا مش عارف، لكن هو بيدعي المعرفة. ما تزعلش منه، ما تزعلش، أن البذرة دي اتزرعت فينا كلنا، وخده بشويش. ليه؟ لأنه هو عايز يستقل. طبعا هو بينمو وعايز يكبر، وبتتكون له شخصية أو تحطمها، لكن في نفس الوقت بيسلك بعض الطرق عن جهل ويدعي المعرفة. هو ده اللي عمله آدم. لما عمل كده أدخل قانون مضاد لله. إيه القانون المضاد ده؟ أعمل اللي أنا عايزه. القانون ألف به الخليقة، أعمل اللي الله عايزه. ليه؟ لأن الله هو الله وأنت مخلوق، لأن الله هو صاحب السلطان وأنت تحت سلطانه، لأن الله هو كل مصدر البركة والحياة والخير وأنت متمتع بخيره. فاكرين في الحلقة اللي فاتت كنا نتكلم على إيرونسيموس العبد اللي هرب من بيت سيده، حرم من كل بركات سيده. عشان كده المبدأ ألف به الخلق، الله هو الله، واللي خلقني وبيحبني وكل وصاياه لخيري، ما فيش وصية أبدا لتدميري، بالعكس وصاياه كلها لخيري. فخليك أنت خاضع، خليك تحت سلطته، لأن ده هيخلي كمان الخليقة خاضع عليك. أنت خاضع لله فالخليقة خاضع عليك يا آدم. أوعى تخرج خارج نطاق السلطة، لا، التأله، أنا الله. اللي وصل الأمر لإنكار وجوده، الله مش موجود في الإلحاد كده، الوصل الأمر أنا الله، أنا اللي أقر قوانين الزواج، أنا اللي أقر إيه الخطأ وإيه الصح. ما أنا صرت عارفا للخير والشر، بس للأسف صرت عارفا للخير ومش قادر تعمله، وصرت عارفا للشر وبتحبه وبتحبه، فبقيت أنت اللي تحدد إيه الصح وإيه الغلط، بقيت أنت اللي تقر القوانين الأدبية، بقيت أنت اللي تقر تعبد إيه وما تعبدش إيه. فدخول مبدأ مضاد لله خلى الإنسان ضد الله، صار في عداوة مع الله، وصار بيؤله نفسه وينكر وجود الله.
في رومية واحد يكلمنا عن خمس حاجات.

الإنسان لما عرف الله في روميا واحد عدد 21، لما عرفوا الله لم يمجدوا أو يشكروا كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي الدوافع، وبينما يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء. طيب عملوا إيه الخطوة اللي وراها؟ أبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبح صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات، يعني سقطوا في العبادات الوثنية وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى، الإله العظيم الذي ليس لمجده حدود، أبدلوا بعبادات وثنية إنسان، وبعد كده حصل انحطاط فدخلوا على مرحلة الطيور الأقل، بعد كده إلى مرحلة الدواب، بعد كده مرحلة الزحفات، بعد كده عملوا إيه المرحلة التالية؟ سقطوا في الوثنية، على الأقل في إله، لكن المرحلة اللي بعدها لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، مش عايزين نعرفه. بعد كده الخطوة الأخيرة، الذين في عدد آخر عدد 32، الذي إذا عرفوا حكم الله أن الذين يفعلون مثل هذه يستوجبون الموت، لو عرفوا أن حكم الله أن اللي بيقع في هذه الشرور والأخطاء والعبادات الوثنية والانهيار الأدب الأخلاقي اللي بيعمل زي كده يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط بل يصرون أيضا بالذين يعملون. يعني يعني مش بيعملها بس، لكن يبتدي يشجع الآخرين على عملها. طب ليه؟ أصلا خد موقف، أنا ضد الله، أنا ضد الله. عشان كده نرجع تاني لألف ب، السقوط له بعد في العلاقة مع الله، أنه رقم واحد سبب لله أحزان وضيق وخسائر في ممتلكاته وإهانة لكرامته، لكن أيضا دخلت الخطية كمبدأ مضاد الله. خلونا أحبائي ننتبه إلى كل مرة أنا وإنت بنسقط في الخطأ، خلي بالك أنت بتاخد موقف ضد، والأمر ده وحش. زي كل مرة بتشوف ولادك ياخدوا موقف ضد ليك، أنت مالك؟ أنت بتتضايق، الله أبونا بيتضايق، الله خلقنا بيتضايق. خلونا دايما ننتبه إلى ألف به في علاقتنا مع الله. والرب معك، نتقابل في حلقة أخرى.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيا المسيح فيك.

فعلها. فهناك صلاة لا تأتي بنتيجة، لكن هناك أيضا صلاة تقتدر كثيرا في فعلها في نتائجها. وأعتقد أن كل منا يود أن صلاته تكون مسموعة لله وأدعيته مقبولة عنده. لذلك في الحلقات التي سنتكلم فيها معا سيكون لنا فرصة أن نتعلم كيف نصلي. في حياة الرب يسوع المسيح على الأرض سأله تلاميذه: يا رب علمنا كيف نصلي. ولفت انتباهي أنهم لم يطلبوا منه علمنا كيف نعظ مثلا، لكنهم طلبوا بالتحديد أن يتعلموا كيف يصلوا. أعتقد لأنهم رأوا في المسيح نموذجا رائعا لرجل الصلاة الذي كان له لذة حلوة كإنسان كامل أن يكون معتمدا بشكل يومي في علاقته مع الآب السماوي، ويحلو له العشرة معه. هذا النوع من اللذة وحلاوة الشركة التي رآها التلاميذ في المسيح جعلتهم ينجذبون إلى هذا النوع من العلاقة مع الله، وقالوا له: علمنا كيف نصلي. لكن زي أي موضوع في الكتاب المقدس بنحب أن احنا نتعلم عنه، بنحاول نشوف أول ذكر عنه في الكتاب المقدس. فأول سفر كتب في كلمة الله هو سفر التكوين، احنا عارفين أنه ده سفر البدايات. وأول ذكر عن الصلاة في الكتاب المقدس أتى في نهاية سفر التكوين أصحاح 4، نهاية أصحاح 4 من سفر التكوين. أدعوك أنك تصطحب مع كتابك المقدس إذا كان لديك نسخة، وتتابع معي هذه الآيات، وفي نفس الوقت الآيات هتبقى ظاهرة أمامنا على الشاشة. دعونا نقرأ ما قيل في سفر التكوين وأصحاح 4، وهقرأ من آية 25: وعرف آدم امرأته أيضا فولدت له ابنا ودعت اسمه شيثا، قائلة: لأن الله قد وضع لي نسلا آخر عوضا عن هابيل، لأن قايين كان قد قتله. ولشيث أيضا ولد ابن فدعا اسمه أنوش. حينئذ ابتدئ أن يدعى باسم الرب، أي أنه بولادة أنوش ابن شيث ابتدئ فقط أن يدعى باسم الرب، أي أن حياة الصلاة بدأت، أي أن الدعاء لله بدأ بمجيء هذا الابن أنوش. وربما هذا يدعونا للتساؤل: لماذا أنوش؟ أنوش معنى اسمه في العبري هش، خائر، قابل للكسر، فراجايل. فمتى ابتدئ أن يدعى باسم الرب؟ ابتدئ أن يدعى باسم الرب في اللحظة التي فيها ولد الهش القابل للكسر والخائر. هل هذا يعطينا نور أن الصلاة في مفهومها هي احتياج الخائر، احتياج الضعيف أن يرتمي على الأعظم الله ويدعو باسمه؟ فأنا لا أذهب للصلاة لأني قوي، لكن أذهب لأني ضعيف. وكانت هذه أول التطويبات التي بارك بها المسيح في أول عظة جهرية له، حينما قال: طوبى للمساكين بالروح. مساكين بالروح، كلمة مسكين بالروح معناها شخص أعلن بانكروبسي، أعلن إفلاس. فحين أعلن إفلاسي الروحي واحتياجي إلى الله وآتي إليه، هو يقابل هذا الجوع المقدس. عشان كده الرب يسوع أكمل
وقال

طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. خليني أسألك سؤال عزيزي المشاهد، هل تشعر بالضعف؟ هل تشعر بالخوار؟ هل تشعر بأنك قابل للكسر وضعيف أمام ظروف الحياة وتحدياتها، بل أكثر ضعفا أمام الأبدية التي لم تستعد لها بعد؟ الله يدعوك أن تبدأ علاقة رائعة معه بأنك تأتي إليه بهذا المفهوم مستندا عليه. لكن يمكن ربما لاحظنا أنه النص بيقول هنا حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الله. ما المفهوم؟ ما مفهوم باسم الله؟ هل أن أنا أذكر مجرد أن أنا أذكر اسم الله؟ هل مجرد أن أنا أذكر اسم المسيح في نهاية صلاتي؟ أعتقد أنه ده شيء ضحل لو أنا توقفت عند هذا المفهوم. لكن لما الكتاب المقدس بيتكلم عن اسم الله، يتكلم عن كل طبيعة الله، كل عظمة الله، كل إمكانيات الله. في حلقات لاحقة سنتكلم عن المفهوم الصحيح لله بحسب الكتاب المقدس. دعونا نقرأ هذا الجزء من كلمة الله من سفر الخروج أصحاح 7 وآية 10. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق، وأما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة، وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب، وإذا خفض يده أن عماليق يغلب. هل لاحظنا هنا المفارقة؟ موسى على الجبل ترتفع يداه، ينتصر يشوع في الوادي، وإذا خفض يده، إذا كلت يده وتعبت، ينتصر عماليق. فلما صارت يدا موسى ثقيلتين أخذا حجرا ووضعاه تحته فجلس عليه، ودعم هارون وحور يديه، الواحد من هنا والآخر من هناك، فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. اسمع ماذا حدث. فهزم يشوع عماليق. ألا ترى معي عزيزي المشاهد الارتباط الهام هنا بين يدي المصلي المرفوعتان وبين النصرة في الوادي أسفل الجبل؟ حينما ترتفع يداك في الصلاة، النصرة مضمونة في حياتك الروحية. والعجيب أن الله يضيف بعد هذا في كلمات الوحي ويقول لموسى ضع هذا، أي ما حدث هذا، ضعه في مسامع يشوع، لأن يشوع كان سيستمر يقود الشعب، وموسى يشوع كان أمامه رحلة طويلة من الحروب التي سيواجه فيها تحديات كثيرة. وكأن الله يقول يا يشوع أنصت، لا نصرة في الوادي بدون يدان مرفوعتان على الجبل في الصلاة. إني أود أن أشجع أحبائي المشاهدين وأشجع نفسي معكم على حياة الصلاة. في هذا الختام لهذا الجزء من حلقتنا اليوم، أود أن أرفع صلاة قلبية معك، مشتاقين أن يعلمنا المسيح كيف نصلي، وبعدها نقف إلى فاصل قصير ثم نعود إلى الاستكمال. من فضلك اتجه إلى الله معي. يا سيدي، يا سامع الصلاة، أريد أن أتعلم كيف أصلي. أدخلني إلى مدرسة الصلاة وعلمني كيف أصلي. أريد أن أتحد معك أيها الرب يسوع، يا رجل الصلاة العظيم، فأن يتعلق قلبي بك وبالله في العلا
ويكون

0: يكون لي معك علاقة لصيقة حميمة يكرم فيها اسمك في حياتي الروحية. لمجدك أصلي، آمين.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أهلا بك عزيزي المشاهد في هذا الجزء من حلقات الصلاة المقتدرة. لقد أجبنا على السؤال ما هو مفهوم الصلاة، وأود أن أجيب الآن عن سؤال آخر، وهو لمن يسمع الله؟ هل يسمع الله للكل؟ هل كل الصلوات تصل إلى السماء؟ في سفر الأمثال يقول لنا سليمان الحكيم أن صلاة الشرير مكرهة الرب. وربما تتعجب معي، هل يكره الله الصلاة حتى التي تخرج من الشخص الشرير؟ أعتقد أنه يكره الله هذه الصلاة لأن بها رياء، لأنها تخرج أيضا من قلب غير نقي، غير مخصص ومقدس. فالله له شروط في قبول الصلاة. الشخص الحي يسمع. دعونا نرى مثال لهذا في كلمة الله. في سفر أعمال الرسل أصحاح 9 يقول الكتاب المقدس عن شخصية: أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. وفي آية 3: في ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ دعني أعطي خلفية عن هذه القصة المعروفة لكثيرين. لكن هذا الشخص اليهودي الفريسي كان يضطهد كنيسة المسيح ويضطهد أتباع المسيح. لماذا؟ لأنه كان يظن أن هؤلاء يتبعون ضلالة. ما هي الضلالة؟ شخص أتى وادعى أنه المسيا، وفي النهاية صلب وانتهت قصته. هذا هو مفهوم بولس أو شاول قبل أن يتغير اسمه ويعلن اسمه الجديد بولس. وكأنه يقول مش ممكن ده يكون المسيا، ده شخص مسكين عاش عيشة بسيطة، صحيح صنع معجزات وتكلم بتعاليم، لكنه في النهاية مات. المسيح الذي أتوقعه أنا، شاول يقول، المسيح الذي أتوقعه سيأتي محررا للأمة اليهودية، سيأتي ليملك بمجد. لكن كان يفوت شاول أن المسيح الذي أتى أولا في وضع الاتضاع، ثم سيأتي ثانيا بمجد لاحقا. المرة الأولى أتى فيها في اتضاع لكي يصلب وينوب عن البشرية، لكن فات شاول هذا المفهوم، ولأن عيناه وعينا ذهنه كانت مظلمتين، لم يرى حقيقة المسيح، فأخذ يتابع المسيحيين بالاضطهاد، إلى أن في طريق ذهابه إلى دمشق ليستمر في الاضطهاد أبرق حوله نورا عظيم، باغته المسيح بزيارة من السماء. وعندها سأله الرب يسوع: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ أجاب شاول وقال: من أنت يا سيد؟ من أنت يا

السيد، إنه شخص حي يتكلم معي. قال له: أنا يسوع. أنت يسوع؟ أنا ظننت أن يسوع كان قصة لمضل وانتهت، وأنا أريد أن أمحو أثر هذه الضلالة نهائيا. لكن العجيبة إنه الرب يسوع في نعمته، لأنه بيحبني وبيحبك، بيدور علي وعليك، بيوصل لنا ويفضل ورانا لغاية لما تنفتح عينينا على حقيقة من هو يسوع. اكتشف بولس شاول موضوع قصتنا أن يسوع ما زال حيا. كل الأنبياء ماتوا، كل القديسين يموتون، لكن الوحيد اللي قبره فارغ حتى الآن، إنه حي، لأنه هو الله الذي لن يرى الموت. صحيح مات ودفن لمدة 3 أيام، لكنه قام منتصرا، ولأنه حي فهو يسمع الصلاة. لكن دعني أختم هذه الجزئية بأن أوجه نظر مشاهدي الأعزاء أن شاول كان يحتاج إلى هذا اللقاء لكي يهز أركان كيانه الداخلية. فقال وهو مرتعد ومتحير، يقول الكتاب، قال وهو مرتعد ومتحير: يا رب. ودي أول كلمة نطق بها شاول: يا رب، أي يا سيد، ماذا تريد أن أفعل؟ وأعتقد أحبائي هنا بداية التغيير الذي حدث في قلب شاول، أنه بدأ يقبل ربوبية المسيح على حياته وسيادة المسيح على كيانه. ومن هذه اللحظة أخذ شاول مسارا جديدا تماما. لكن القصة لم تنتهي عند هذا الحد. أشجعك أن تقرأ معي آية 10: وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانية، فقال له الرب في رؤيا: يا حنانية. فقال: ها أنا ذا يا رب. فقال له الرب: قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول. بعدين يقول له كلمة مهمة قوي: لأنه هو ذا يصلي. لأنه هو ذا يصلي. اللي يقرأ مننا بقية الجزء يكتشف أنه حنانيا بياخد ويدي مع الرب يسوع، يقول له: ازاي أروح للراجل ده؟ ازاي ده راجل مجرم، ده إرهابي، ده بيدور على الناس اللي زيي عشان خاطر ينتهي منهم، وانت تقول لي يا رب أروح له برجليا؟ وبعدين الرب كان كأنه بيطمنه، بيقول له: لا، اطمئن، هو ذا يصلي. هو في المخدع دلوقتي بيطلب وجهي، هو دلوقتي بيترجاني، هو دلوقتي متلهف لمين يكمل له المسيرة، مين يقول له الخطوات الجاية ايه. وأعزائي المشاهدين، أود أن أشير إلى هذه الحقيقة الهامة. هنا بدأت صلاة شاول تستجاب، ومن هنا فقط بدأت الصلاة الحقيقية تظهر في حياة رسول المسيحية المبارك شاول الطرسوسي الذي دعي مؤخرا أو لاحقا ببولس. واحد يسأل يقول: الله، طب هو ما كانش بيصلي قبل كده؟ مش شاول كان بيصلي كيهودي؟ كان بيصلي كيهودي، لكن الحقيقة رغم انه كان بيصلي كيهودي، لكن صلاته لم تكن تصعد الى الله. ليه؟ لانه كان متكل على بره الذاتي، كان متكل على انه شخص كويس، وانه ممكن الطقوس اللي بيمارسها والفرائض اليهودية اللي بيتممها تقربه الى الله. لكن في الحقيقة الإنسان لا يستطيع الاقتراب إلى الله إلا بدم المسيح. إذ لنا ثقة أيها الإخوة، يقول الرسول في رسالة العبرانيين، إذ لنا ثقة أيها الإخوة بالدخول إلى الأقداس، أي إلى مكان حضور الله.

التواصل معه. إذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع حينما آتي بتوبة، وهذا ما فعله شاول حينما تغير مفهومه. التوبة في الكتاب هي تغيير المفهوم، تغير مفهومه عن الله. الله ليس ببعيد لكنه قريب، الله ليس بالجبار المنتقم لكنه محب. تواضع ونزل وتجسد وعاش في أرضنا هنا، وذهب إلى الصليب ليدفع أجرة الخطية، الموت، لأن أجرة الخطية هي موت. تغيير هذا المفهوم لدى شاول جعله يتشجع أن يقترب إلى المسيح ويقول له: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ أشجعك عزيزي المستمع ونحن نقترب من نهاية هذه الحلقة، إذا كنت قد رفعت صلوات كثيرة في الماضي لكن بدون توبة قلبية ورجوع للمسيح للاغتسال بدمه الذي سال على الصليب ولقبول عمل محبته على الصليب، أدعوك أنك تأتي إليه الآن وتتحد مع شاول الذي قال: يا رب أنا أرجو رحمتك، أنا أرجو غفرانك. من هنا تبدأ حياة الصلاة المقبولة لدى الله. قبل هذا لا صلاة مقبولة أمام الله. قبل هذا ربما تكون هناك أدعية، صلوات، اشتياقات مخزنة، لكن الصلاة الحقيقية المستجابة هي فقط على أساس دم المسيح الذي سال يوما في الجلجثة. هل تأتي معي إليه؟ في اللحظات الباقية أدعوك أن تشترك معي في الصلاة طالبا مغفرته والرجوع القلب إليه. ربما وأنت في مكانك وأنت تسمعني الآن، إذا أردت عزيزي المستمع أنك تطلب بصلاة محددة، اشترك معي، ربما تكرر معي هذه الطلبة: يا رب يسوع، أريد أن تكون سيدا على حياتي في هذا اليوم، أريد أن أرفع صلاة تقبلها أنت، أنا برجع لك من كل قلبي، اغسلني وطهر قلبي، أملكك سيدا وربا على حياتي من هذا اليوم فتكون صلاتي مقبولة لديك. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين. أشكرك عزيزي المشاهد لمتابعتك معي، وبينما نتوقع اللقاء المقبل في الحلقة الثانية من برنامج الصلاة المقتدرة، أستودعك لنعمة الله ولكلمته التي أشجعك أن تقرأها يوميا، فيكون لك مواعيد الله العظمى التي استمتلكها يحقق الله قصده من وجودك على الأرض. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة، والرب معك.

0: في امل. خلي بالك انت تقدر والاكيد مش محتمل, ولو اخدتك انت اصلا برضه لسه في امل.
1: خلي بالك انت تقدر والاكيد مش محتمل, ولو اخدتك انت اصفر برضه لسه في امل. خلي بالك انت تقدر والاكيد

اهلا وسهلا بيكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. لو انت قاعد في البيت هتلاقينا في التلفزيون قدامك، لو انت واقف في المطبخ بتجهز كوبايه نسكافيه برضه هتلاقينا في التلفزيون قدامك، لو انت قاعد ومدد على السرير وبتتفرج علينا برضه هتلاقينا في التلفزيون قدامك. احنا مش بنجبرك ان احنا نكون معاك، لكن لان احنا بنحبك جايين عشان نقضي معاك وقت مهم يفرق في حياتك. برنامجنا مش مجرد تسليه لكن هتلاقوا فيه تسليه، برنامجنا مش مجرد معلومات لكن هتلاقي فيه معلومات يمكن مش موجودة في أي برنامج تاني. بس الأهم من كده، برنامجنا ليه فكرة ورسالة. الفكرة هو إنك تقرب من ربنا وتعيش معاه، ورسالتنا خلي بالك من حياتك. النهاردة عندنا حلقة مميزة جدا يمكن ما بناخدش بالنا منها. حلقتنا النهاردة عن حاجة، أصغر حاجة موجودة في الملعب، أصغر حاجة ومن غيرها المباراة ما تتعملش. حلقتنا النهاردة عن الصفارة اللي في إيد الحكم.

0: صفارة مش بس في الملعب، صفارة هو الصوت اللي أنا بسمع بيه يقول لي في مشكلة. أنا وإنت محتاجين حد يصفر لنا. أنت تحب حد يقول لك خلي بالك، ولا لما حد بيصفر لك تتضايق وتحس إن أنت عطلتني وقفت المباراة؟ تعالوا نشوف رأي الشباب إيه في الموضوع بتاعنا. تعالوا معايا.
1: ايه اللي في حياتك عايز تمسك له صفاره وليه؟
2: حاجات كتير محتاجه.

0: اتمسك لها صفارة من ضمنها الوقت اللي بيضيع، العادات الغلط، الأفكار الغلط، الأعداد الغلط كمان. دي محتاجة، أهم حاجات محتاجة للوقت الجاي، محتاجة تحتاج صفارة كبيرة قوي عشان تتوقف
1: الكسل.
2: ليه؟
1: بيعطلنا عن الصلاة، بيعطلنا عن حاجات كتير، ممكن برضو يعطلنا عن وقت التمرين أو أروح الكنيسة، يعطلني عن واحد صاحبي ممكن أنزل أقعد معاه في إيده، بس بيعطلني كسل، بيعطلني في حاجات كتير.
3: الحاجات الوحشة اللي أنا بعملها يعني نفسي أقف عن حدها شوية أكتر.
4: الكسل برضو، عشان أنا طبعاً كنت ضايع تمارين كتير، فزي تبقى بالنسبة لي حاجة وحشة، أو الأداديس اللي كنت ضايعها أو الحاجات الحلوة.
5: الغلط إن أنا أنظم صلاة، أنظم صلاتي، أنظم إن أنا رحت الكنيسة وإن أنا أبقى قريب من ربنا.
6: الكسل، موضوع الكسل يعني مشكلة بالنسبة لي، إن هو ممكن يكون في حاجة كتير عايز أعملها وبسبب الكسل وبسبب حاجة ملهاش لازمة كده أنا بغلط بسببها.
2: مين اللي في حياتك بتعمل له حساب لكلامه وبتسمع كلامه؟
0: أكتر حد مفروض إن إحنا نديله كل الوقت وأنا بسمع له الوقت اللي فات هو الله،
1: بابا وماما.
2: ليه؟
1: لأن بجد أنا بحبهم وبحترمهم، فعشان كده بطلع تركيزي قوي معاهم، عشان ممكن يفيدوني بكلمة هم يقولوها لو ركزت معاهم.
5: أبونا في الكنيسة.
2: ليه؟
5: بيحرك مشاعرنا لجوانا، خلينا نقرب من ربنا.
4: ماما وبابا أو الكابتن.
2: ليه؟
4: مش عارف، هو الكابتن ساعة ما بحكي القصة بتعجبني، أو ماما وبابا عشان يعني واخدهم تقريبا كمثل أعلى.
3: بابايا علشان هو كبير عليا، علشان هو بابايا، يعني ربنا خلقه ان هو بابايا فلازم اعمل كده.
6: ممكن اساتذتي في الكنيسة، وممكن كابتن بتاعي.
2: ليه؟
6: بحسه مثل اهل او قدوتي، يعني بحب اكون زيه.
2: افترضنا بمبدأ التغيير ان احنا عايزين نغير صفارة الحكم، تحب تقترح ان هو يمسك ايه بدل صفارة الصفارة؟
0: مش هينفع يمسك حاجة، لان هتبقى مباراة بلا هدف، حياة بلا هدف.
1: انا اعتقد يعني ان هي ما ينفعش يمسك حاجه غير الصفاره.
4: لا، هو الحكم ملوش مركز غير ان هو يمسك الصفاره.
3: ما فيش حاجه ممكن ان هو اسمعه فيها ساعتها.
6: ممكن يبقى انذار او حاجه تنبهك عن الغلط اللي انت هتعمله.
2: لو الحكم نسى الصفاره، هل دي هتفرق في المباراه؟
0: اكيد طبعا، هتبقى مباراه بدون اي حكم، بدون حاجه حكمها، بدون خطوط، بدون اي حاجه، يعني مباراة ملهاش اي لازمة يعني. ولو احنا من غير صفارة حتى كمان في حياتنا، من غير ما حد يحكمنا ونحط خطط لحياتنا، فكمان هنبقى عايشين بلا هدف، بنلعب على الفاضي وبنضيع وقت على الفاضي لحد ما يوصل لليوم الاخر.
1: اكيد طبعا، انه مش هيعرف يحذر اللعيبة او يوجههم صح.
4: لا، هو ممكن يتكلم عادي.
3: هيفرق ان انا ممكن ما اسمعهوش، ممكن اللعب يكون شغال كده على بعضه، فهيفرق.
6: ممكن يفرق كتير.
7: عارفين يا شباب، لو الحكم ما جابش الصفارة المباراة ما تتعملش. بس اللي انا عايز اقوله لك انه احيان كتير الله بيصفر ويقول خلي بالك، في مشكلة واقعة، في ناس بتسمع كويس الصفارة دي وتركز، هو ايه المشكلة، انا غلط ولا اللي قدامي غلط؟ وفي ناس ما بيفرقش معاها، في ناس ربنا عطاها وصايا لا ما تعملش ده، خلي بالك من ده. شاول الملك ربنا قال له روح حرم عماليق، شعب عماليق شعب عليه قصاص، وربنا قال لشاول روح حرم عماليق. قرر انه يعمل حاجة تاني، قرر انه يحتفظ بشوية هدايا ويحتفظ بشوية مواشي، واحتفظ كمان بالملك بتاعهم. اسمع صوت ربنا. ربنا قال لآدم من جميع شجر الجنة تأكل، أما الشجرة التي في وسط الجنة فلا تأكل منها، لأنها يوم أن تأكل منها موتا تموت. طب يا عم آدم، ربنا بيدي لك صوت في صفارة، بص شوية لربنا. ياما ربنا نبه حياتك بحاجات، ياما اتكلم ليك وربنا صفرت ليها طرق كتير قوي. الله بيتكلم للبشر بطرق كتيرة. اسمع الكتاب المقدس يقول ايه، السماء تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هو يتكلم من خلال الطبيعة، بيتكلم كمان من خلال الأحداث اللي حواليك، بيتكلم من خلال الكتاب المقدس، يتكلم

من خلال الوعاظ، بيتكلم من خلال تدخلاته الغير طبيعية، بيتكلم من خلال كلمة الله الخاصة ليك والروحك انت بتسمعها ولا لا. في يوم من الايام هقول لكم على واحد ربنا قال له كلام مصفر، قال له اعمل كده. رب قال لموسى، يا موسى، موسى النبي، الكلام ده هتلاقوه مكتوب في سفر العدد اصحاح 20. قال له الشعب محتاج مية، روح كلم الصخرة، خد معاك العصاية وروح كلم الصخرة. واخدين بالكم مني؟ كلمها. تصور انه موسى قاعد يفكر كده، انا قدام الشعب راجل كبارة وراجل ليا مكاني، وهو فعلا كان راجل عظيم جدا، راجل نبي، اروح اقف قدام الصخرة واتكلم معاها؟ بس هو قال لك كده. راح موسى عند الصخرة فعلا بس متكلمش، مسك العصاية اللي في ايده وضرب الصخرة بدل المرة مرتين. واو، الصخرة جابت مية. ايه رأيكم؟ هو سمع كلام ربنا؟ الحقيقة ربنا ساعات يستخدمك، عشان لو بتقول انا بخدم، بجيب الولاد مدرسة الاحد كل يوم جمعة، انا بحضر الدرس واقوله الناس معجبة بالتسبيح بتاعي، اياك ان تتصور ان استخدام الله ليك فقط علامة تقوى، لكن دايما استخدام الله ليا وليك علامة نعمة. طلعت الصخرة مية، شرب الشعب، بس ربنا قال لموسى انت كاسر للوصية. لما ربنا يديك صوت وصفارته تعلى، اسمع كلامه. حاجة اللي انت مش واخد بالك منها عزيزي الشاب، انه من حق الحاكم انه يديك انذار لو لعبت بعد الصفار. متفقين على الكلام ده؟ في الكورة لو انت لعبت بعد الصفارة الحكم يديك انذار. نفس الشيء في العلاقة مع ربنا، بعد ما الله يتكلم ويقول لك حاجة لازم تسمع الكلام. الصفارة ساعات بتوقفك وتقول لك ان في مشكلة، انا وانت محتاجين نقف ونسمع ايه يا رب اللي انت عايزه مني، ايه اللي انت بتوجهني ليه. برنامجنا ده معمول عشان خاطر نقول لك كارت اصفر، كارت اصفر للمره المية، مش عقاب، لكن كارت اصفر معناها في خطا. الصفاره يمكن تكون لانه في لعيب واقع ومحتاج يتعالج. الصفاره في الغالب بيبقى صوت وانت لازم تسمعه. يا ترى بتعرف تسمع صوت ربنا؟ كل يوم الله بيتكلم ليا وليك. كاتب الترنيمة قال كده، الله بيتكلم ليا وليك، الله بيتكلم عشان خاطر يوجهك، الله بيتكلم عشان يقولك كفاية، أو الله بيتكلم عشان يقولك هنا في غلطة، أو الله بيتكلم عشان يقولك أنا محتاج تغير دي، الله بيتكلم عشان يقولك بحبك، الله بيتكلم بيقولك أنا عايز أغفر لك خطيتك. ربنا النهاردة بيقولك في كل مرة عطيتك صفارة إنذار وما سمعتهاش وبلغة الشباب نفضتلي، أنا باخد على خاطري، باخد على خاطري عليك مش منك، لأنه لما صفرتلك كان لخيرك، ولما صفرتلك عشان خاطر تتغير تكون أفضل. والله هيفضل ينده وهيفضل صوته مالي الكون، بحبك وعايز أغير حياتك. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي قضيناه مع بعض، أنتوا شباب رائع، وكل أسبوع بحس أني مستمتع معاكم أكتر وأكتر. ما تنسوش ابعتولنا أسئلتكم واقتراحاتكم وأي حاجة تحبوا تشاركونا بيها على العناوين اللي بتظهر قدامكم على الشاشة. خلي بالك برنامجنا مش مجرد برنامج كورة، برنامجنا فكرة ورسالة بنقولك فيها كارت أصفر عشان تعيش حياة أفضل وتستمتع بعلاقة رائعة مع ربنا. في انتظاركم في حلقات جديدة، وانتظرونا وبلهفة وشوق، احنا كمان منتظرينكم في حلقات جديدة من برنامجنا كارت أصفر.

عادة بنستعمل في حياتنا منطق الرياضيات، يعني بنقعد نحسب الأمور بالأرقام، وساعات بنعقد الأمور وندخل الجبر في الموضوع ونستخدم أرقام وحروف، لكن ربنا دايما ليه منطق تاني. ربنا دايما يستخدم منطق النعمة، والنعمة هي عطية مجانية لمن لا يستحق. أنصحك النهاردة أنك تمسك الآلة الحاسبة بتاعتك وتكسرها، وتسيب لمنطق النعمة بتاع ربنا أنه يصنع من حياتك لوحة جميلة.

أهلا وسهلا بكل واحدة وبكل واحد فينا. جراح من أشهر الجراحين كتب كتابين. الكتاب الأول كتبه بعد ما أجرى مئات عمليات التجميل، وكان الكتاب بعنوان لما نترجمه للغة العربية وجوه جديدة وشخصيات جديدة، وحاول يثبت فيه إزاي أن عمليات التجميل لما بتغير الوجه بتغير الشخصية. ولكنه بعد سنوات كتب كتاب تاني وقال وجوه جديدة شخصيات قديمة، وكان يقصد بالعنوان أن رغم أن تغير الوجه حدث، لكن ظلت الشخصية القديمة كما هي، قديمة بدون أي تغيير. عشان كده أنا دايما بقول إن قلب التغيير هو تغيير القلب. التغيير لازم يجي من الداخل. والنهاردة هنشوف مع بعض واحدة من ضمن معاملات الله العجيبة اللي فيها يغير شخصية ضخمة وعظيمة، لها مركز، لها سمعة، لها انتصارات، لها إنجازات، لكن الشخصية دي من جوه كانت بتعاني، كانت تعبانة، كان في أسرار، خبايا لا يعرفها أحد، وكانت الشخصية دي محتاجة لعلاج حقيقي. بعد ما نستمع لترنيمة من فريق الحياة الأفضل هنتعرف على أسرار وأسطار وخبايا وخفايا في شخصية من الشخصيات العظيمة.

الشخصية اللي بنتوقف عندها في الفرصة دي هي شخصية نعمان السورياني. نعمان السورياني كان قائد عظيم، استطاع أن يحقق انتصارات غير عادية، استطاع أنه ينتصر لبلاده لآرام، استطاع أنه هو يعمل غزوات غير عادية، وغزا من ضمن الغزوات دي فتاة من شعب إسرائيل. كان نعمان السورياني بيعاني من مرض عضال، كان بيعاني من البرص، والبنت الصغيرة اللي سابوها دي رغم مرارة السبي نصحت الأسرة العزيزة وقالت لزوجة نعمان السورياني: يا ريت نعمان كان يذهب إلى نبي الرب في السامرة فإنه كان يشفيه من برصه. وفعلا نعمان أطاع الوصية. والنهاردة هنتوقف أمام شخصية جبار بأس أبرص. يقول لنا الكتاب المقدس في سفر الملوك الثاني أصحاح 5، يقول لنا في الآية الأولى: وكان نعمان رئيس جيش ملك أرام، رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه، لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لأرام، وكان الرجل جبار بأس أبرص. جبار بأس أبرص. البرص مرض غير عادي، بيشوه الشكل، بيدمر الأعضاء. ممكن يكون البرص في الداخل مجرد بقعة صغيرة ما حدش شايفها، لكن في الغالب البرص بيكبر وبينتشر. والبرص في الكتاب المقدس بيشير إلى شيء أعمق وأخطر بكتير جدا من مجرد البرص. وإذا كان البرص كان شبه مستحيل، إذا ما كانش مستحيل فعلا أن الإنسان يخف ويشفى منه بالطرق اللي كانت معروفة في ذلك الوقت، لكن الكتاب قصد وإنه يقول أن إذا كان البرص مستحيل أن الإنسان يشفى منه، ففي مرض أخطر وأعمق وأكبر بكتير جدا من البرص. والبرص في العهد القديم بيشير إلى الخطية. لو أننا انتقلنا إلى سفر اللاويين أصحاح 13، يقول لنا الكتاب المقدس: إذا الإنسان ظهر بياض في جلده حتى رأس الدبوس يحكم الكاهن بأنه نجس، عليه أنه يسيب المدينة، يسيب أهله، يسيب أحبائه، يسيب أصدقائه، يسيب عيلته، يسيب شغله وأكله وشربه، ويروح إلى مكان خارج المدينة، خارج المحلة. لو البرص زاد يحكم الكاهن بأنه نجس، لو البرص زاد أكتر يحكم الكاهن بأنه نجس. ولو إن إنسان واحد اقترب منه كان يحط إيديه على شاربيه ويصرخ في قلب المحل، في قلب المكان: نجس نجس نجس، عشان ما حدش يقترب منه، وأي إنسان يقترب من هذا النجس يصبح نجس. في سفر اللاويين أصحاح 13 الآيات 12 و13 شريعة عجيبة جدا جدا، وأنا نفسي أن أنا أقرأ لكم الكلمة.

0: لويين أصحاح 13 الآيات 12 و 13. استمع من فضلك للكلمات العجيبة دي، وهي بتكلمنا عن شريعة الأبرص، أعجب من العجب. يقول لنا الكتاب الكلمات دي، لويين 13 12 و 13، يقول الكلمات دي: ولكن إن كان البرص قد أفرخ، قد أفرخ في الجلد، وغطى البرص كل جلد المضروب من رأسه إلى قدميه حسب كل ما تراه عينا الكاهن، ورأى الكاهن وإذا البرص قد غطى كل جسمه، يحكم بطهارة المضروب، كله قد ابيض، إنه طاهر. شريعة عجيبة جدا جدا. لما يبقى الإنسان عنده برص صغير جدا، بياض صغير في الجلد، يبقى نجس. لكن يوم لما البرص يملى كل الجسم بدون قطعة واحدة ما فيهاش خالية من البرص، يحكم الكاهن بأنه طاهر. والعجيب جدا يقول لنا الكتاب هذه الكلمات: يحكم بطهارة المضروب، وكمان يضيف الحكاية دي: لكن يوم يرى فيه لحم حي يكون نجسا. النهاردة الرب عايز يقول لنا إيه؟ يقول لنا أن الخطية مهما كانت صغيرة زي البرص الصغير تخلي الإنسان نجس. يقول لنا الكتاب هذه الكلمات: لأن أجرة الخطية هي موت. وده الحاصل بالضبط. تعرف لو انت حاسس انك فيك حاجة واحدة صغيرة، زي ما بيقول لنا الكتاب، ان شاف فيه جزء لحم حي يكون نجس. لكن لما نيجي نعترف بان احنا خطاط فعلا، وان احنا محتاجين لإيمان حقيقي حي، لعلاقة مباركة جديدة تربطنا بشخص الرب، بتوبة حقيقية بإيمان بشخص المسيح، يقول لنا الكتاب: دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطيئة.
1: من يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا.
0: نعمان كان عنده مركز عظيم جدا، لكن كان البرص موجود جوه. كان عنده المظهر المبهر، كان عنده المركز الضخم الكبير، لكن كان حاسس بالبرص الداخلي. وأنا بسألك وبقولك، يا ترى الناس بيقولوا عليك ايه؟ الشكل الخليجي رائع، المظهر جذاب، يمكن شاب في ملء الشباب، يمكن عندك مركز رفيع، لكن النهارده الله بيبص لك من جوه. الله ينظر الى القلب، الانسان ينظر الى الوجه، اما الرب فانه ينظر الى الداخل، الى القلب. يا ترى ربنا شايف فيك ايه؟ يا ترى هل في برص داخلي؟ في خطية داخلية، في بعد عن الله، وبتحاول تغطيه بالمظهر الجاذب الكاذب؟ يا ترى ايه الضربة اللي موجودة في القلب؟ يا ترى ايه الخطية المسيطرة على الحياة بالفعل؟ نعمان كان عنده المركز، كان عنده الانتصارات، كان عنده الإنجازات، كان عنده المال، كان عنده الجنود، كان عنده الخدم والحشم، لكن يقول لنا الكتاب: وكان الرجل جبار بأس أبرص. وراح نعمان السرياني لأليشع لرجل الله علشان خاطر يشفيه. كان فاكر إنه ممكن يخف بفلوسه، عشان كده أخذ معاه حاجات كتير جدا، أخذ معاه ذهب، وأخذ معاه فضة، وأخذ معاه ثياب، وأخذ معاه حلل، أخذ معاه كل حاجة علشان خاطر يتمتع بالشفاء. وقبل ما أتكلم عن شفاء نعمان السرياني، عايز أقول لك النهاردة، يمكن أنت حاولت كتير، حاولت إنك تتعرف على الرب، حاولت إنك تنال الخلاص وفشلت. وكلامي إليك النهاردة، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، يسوع المسيح. يسوع المسيح أتى لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. تعرفوا الإنسان ما كانش يقدر يقترب من الإنسان الأبرص، لكن الرب يسوع لمس

الأبرص وأبرأه، لأن هو القدوس اللي بلا شر ولا دنس، اللي عايز النهاردة ينقلك القلب الجديد والحياة الجديدة ليك. ودلوقتي خلينا نتكلم عن شفاء جبار بأس أبرص. لما وصل الكلام إلى رجل الرب إلى إليشع قال فليأتي إلي. لما سمع إليشع رجل الله

أعلم أنه يوجد نبي في إسرائيل فليأتي إلي. كان لازم نعمان يتنقل من بلده يروح إلى إليشع، فليأتي إلي. والرب النهاردة بيقول لك أنا موجود، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. ولما راح نعمان السرياني إلى إليشع كان فاكر أن الخلاص وأنه شفاءه يتم بطريقة معينة، أنه يطلع مثلا إليشع ويقف قدامه ويردد إيده عليه ويقول بعض الكلمات أو يقول بعض العبارات أو أنه يعمل بعض الممارسات فيخف. هو ظن كده. يقول الكتاب هذه الكلمات، يقول فأرسل إليه إليشع رسولا يقول اذهب واغتسل 7 مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطرب وتطهر. فغضب نعمان ومضى وقال هو ذا قلت إنه يخرج إلي ويقف ويدعو باسم الرب إلهه ويردد يده فوق الموضع فيشفي الأبرص. كان فاكر نعمان إن ممارسات معينة هي اللي تخليه يخف، لكن لا، اوعى تفتكر ان ممارسات معينة او طريقة محددة بعيد عن الشخص الرب يسوع ممكن تنال بيها الخلاص. الكنيسة بركة، قراية الكتاب بركة، الترنيم والتسبيح والعطاء والصوم والصدقة كل ده بركة، لكن بعيد عن المسيح مفيش خلاص. مكتوب في الكتاب المقدس ليس بأحد غيره الخلاص. تعرفوا إليشع طلب من نعمان السرياني إيه؟ إنه يروح يغطس في نهر الأردن 7 مرات فيطهر. نهر الأردن، ونعمان فكر الله ده احنا عندنا نهر أبانا وفرفر في دمشق أحسن من كل أنهار الأردن، يعني أنا أقطع كل المسافة دي علشان خاطر أنزل في نهر الأردن المياه بتاعته محدودة، ما احنا عندنا أنهار كتيرة. والنهاردة الرب عايز يقول لك شيء أهم من مجرد مية نهر الأردن. عشان إليشع كان ينزل لنهر الأردن كان لازم يعمل إيه؟ إليشع كان لازم يخلع البدلة العسكرية، كان لازم يشيل ويخلع الرتب التقيلة، كان لازم يتنازل عن المنظر والمظهر الجذاب. وأنا عايزكم تتخيلوا معايا نعمان السرياني وهو بيقلع البدلة العسكرية وهو بيتنازل عن المركز، عن النياشين، عن الرتب، عن العظمة، وهو بيقلعها وبينزل في نهر الأردن. مش دي الرسالة اللي الرب عايز يقولها لك؟ مش الرب عايز يقول لك اخلع ثوب الرياء، اخلع ثوب البر الذاتي، اخلع ثوب المركز والتقوى الخارجية المظهرية، اخلع كل ده، تعال تواضع قدامي، تعال واطلب خلاصي، لأن الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. سؤالي هو تفتكروا إمتى نعمان خف؟ لما نزل في نهر الأردن أول مرة؟ لا، تاني، رابع، خامس، سادس، سابع، حتى 7. لا، تعرفوا إمتى نعمان خف؟ نعمان خف عند اكتمال الطاعة. لو الرب قال له 3 مرات كان هيخف بعد 3 مرات، لو الرب قال له بعد 6 أو 7 أو 10 مرات كان هيخف لما يتمم الطاعة. والنهاردة الرب بيقول لك تعالى اسمع كلامي، آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. ونعمان السرياني لما نزل في نهر الأردن حسب قول رجل الله رجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر. هل عندك استعداد النهاردة تطيع وتخضع لشخص الرب فتتمتع
بالشفاء الكامل، شفاء فوري، شفاء كامل.

0: رجع لحمه كلحم صبي صغير. شفاء فوري، شفاء كامل، شفاء تام.
1: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه.
0: تعرفوا مين اللي البرص انتقل إليه؟ جحزي خادم أليشع اللي من شعب الرب انتقل البرص إليه. والأمم اللي بعيد عن الرب تمتع بالشفاء الكامل. يمكن أنت موجود في الكنيسة، يمكن أنت من شعب الرب، يمكن اسم المسيح دعي عليك، مجرد الاسم. جحزي قال له أليشع: برص نعمان السرياني يلصق بك وبنسلك إلى الأبد. جحزي اللي قريب من أليشع رجل الله ظل البرص إلى الأبد معه. ونعمان السرياني الأممي البعيد عن الرب تمتع بالخلاص. بيقول المسيح: يأتون من المشارق ومن المغارب ويتكئون في حضن إبراهيم، أما بنو الملكوت فيطرحون خارجا. أنا بصلي من كل القلب أن الرب يدي لك توبة واقتراب إليه. ومهما كان البرص داخلي محدش شايفه، محدش دريان بيه، تعال للرب الآن واكشف للرب الأسطار، وطلع للرب الخفايا، واعترف للرب بالخطايا. دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. بعد ما نستمع إلى ترنيمة من فريق الحياة الأفضل هيكون لنا فرصة نرفع القلب ونطلب الرب، لعل الرب يترحم علينا ويلمس كل واحد فينا ويقدم لنا شفاء إلهي من عنده. مع فريق الحياة الأفضل: سيدي نفسي لديك عند موطئ قدميك، وحياتي في يديك فهي منك.

بصلي من كل القلب أن كلمات الترنيمة الماضية تكون فعلا قرار كل واحد فينا. أنا أرجوك في هذه اللحظات أنك أنت تخلع ثوب الرياء، ثوب البر الذاتي. يمكن بتبين للناس أن حياتك نقية، يمكن أنت حياتك مش كده، يمكن بتبين للناس أنك أنت طويل البال مبتسم وأنت شديد الغضب، يمكن بتبين للناس أنك أنت مكتفي وأنت شخص عمرك ما فكرت أنك تكون مكتفي. عشان كده أنا بصلي من كل القلب أنك تخلع رياء والبر الذاتي وتطلب من الرب: يا رب المسني، يا رب غير البرس الداخلي، خليني زي نعمان السرياني اللي بخلع جبة الرتب والإنجازات والنياشين والغنى وباجي قدامك بطلب بالتضاع خلاصك. من فضلك وانت بتسمع كلمات العدد الثاني ارفع قلبك للرب قبل ما نصلي، قل له: سيدي ماذا تريد؟ إنني لست أريد غير فعلي ما تريد.

فضلك ارفع قلبك للرب الآن وانت جالس في مكانك أو واقف أو راكع، المهم انك تصلي من قلبك. أيها الآب السماوي، أنا اتكالا على النعمة يا رب، اتكالا على عمل المسيح، أنا بخلع كل ثوب رياء، كل ثوب خداع، كل ثوب غش، بخلع بر ذاتي، وبصلي من كل القلب يا رب انك تشفي البرص الداخلي، برص الخطية والبعد عنك. أنا بصلي انك المسني الآن يا رب، غيرني، حررني، طهرني بدمك، واديني ان انا اكون في المسيح خليقة جديدة في اسم المسيح.

دي مجموعة ترانيم تعبد وشهادة لأمانة الرب معنا. الترانيم دي جميلة قوي لأنه فيها ود، فيها تقرب للرب العظيم القدوس، لكن مش بيستقل بينا، لا ده بيحبنا حب فوق الوصف. درجة الترنيمة بيدي بتقول ده أنا الإنسان البسيط، مش موضوع محبة ربنا بس، ده أنا نن عنين ملك الملوك. لذة ربنا فيا، بيقول لذاتي مع بني آدم، في نفس الوقت بتلذذ بالرب اللي بيستجيب ويعطيني حسب غناه وحسب محبته. في لذة مشتركة.

أنا بتلذذ بالرب، أتلذذ يعني بدوء طعم، بدوء طعم محبة الرب، بدوء طعم حنان الرب، بتلذذ مش بيعدي علي بأدي واجبات من الواجبات دينية، لا ده أنا عشرتي معاه فيها لذة وهو كمان من ناحيته بيتلذذ بيا. في جمال أكتر من كده، في حب أكتر من كده.

الترنيمة الثانية في المجموعة دي بتقول أنا مسبي فيك. يعني إيه مسبي؟ السبي كلمة معروفة في الحروب القديمة، بيدخل ياخذ البلد، يطرد الناس، يحتلوها ناس تانيين عشان يغير شكل البلد. طب السكان الأصليين بياخدهم سبايا، يعني ياخدهم عبيد، يعني يحبسهم، يعني ما يقدروش يطلعوا من المكان ده. هنا المرنم بيقول أنا زي المسبيين،

يعني أنا محبوس فيك، أنا حبست نفسي فيك، أنا مش هسيبك، أنا هعيش بين جدران حنانك، أنا هبص في الطاقة اللي فوق دي اللي بتنور لي بيها، أنا مسبي فيك، أنا مغترب فيك ومش عايز أسيبها، أنا عايز دايما أكون معك.

الترنيمة الثالثة بتقول: واحدة سألت من الرب. إيه الحاجة الواحدة؟ مش هقول لك اديني خيرات، ما انت بتديني. مش هقول لك اديني معونة، ما انت بتديني. مش هقول لك اشفيني، ما انت بتشفيني. انت ما تتوصاش، انت بتعمل ده من نفسك. لكن الحاجة اللي انا بسألها اني اسكن في بيت الرب الى الابد. ليه؟ عشان ما احلى مساكنك يا رب الجنود، عشان اتفرس في جمال الرب، عشان عينيا ما تتحولش عنك. الظاهر ان انا خايف للأبدية دي تكون قصيرة، عايزها تكبر أكتر. أنا عايز أضمن، عايز أمسك فيك لكل أيام العمر وإلى كل أيام الأبد. علاقة ما تنتهيش أبدا. ونسكن في بيت الرب إلى مدى الأطهار.

يا رب بقدم ليك كل شكر وكل حمد لأنك عينك عليا. دم عينك عليا أنا مطمن، بدم أنت شايفني هقول لك إيه؟ ما أنت شايف، ما أنت عارف، ما أنت في إيدك الكفاية، ما أنت اللي في إيدك سداد كل احتياجاتي. يا بختي بيك يا رب، يا بختي بيك يا رب، اديني نعمة عشان أنا كمان ما حولش عيني عنك، في اسم المسيح آمين.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه يكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي إن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتنا.

قواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بنا، ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة، نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلاتكم.

0: يا سلام. استاذ بهجت، عندك فكرة ان المسابقة دي كبيرة جدا وان كل الشركات المنافسة متواجدة فيها بشكل قوي؟
1: ايوه فندم.
0: وعارف انه عشان نتواجد زي باقي الشركات لازم نشارك بلوحة فنية؟
1: عارف يا فندم.
0: وعارف ان اللوحة دي لازم تكون مشرفة ومميزة؟
1: طبعا عارف يا فندم.
0: ولما انت عارف ده كله ايه اللوحات الهبلة اللي انت جايبها لي دي يا استاذ؟
1: مالها اللوحات دي؟
0: مالها؟ انت مش شايفها يا استاذ؟ اتفضل. قطة بتعمل تريكو، قرد بيتنطط، ولا باين انه ودانه تعبانه مش عارف. دب بيستحمى وحاطط لي قلب جنبه. ايه يا استاذ؟ انت حد فاهمك ان المسابقه دي بتنظمها حديقه الحيوان بالجيزه؟
1: بس يا فندم.
0: بس ايه يا استاذ بهجت؟ لو حد غير معبره بالمره. احنا عايزين لوحه يرسمها فنان صادق ينقل بيها احساسه من خلال افكاره والوانه.
1: فنان صادق وينقل احساسه. بس مفيش غيره. انا عندي فنان يقدر يرسم اللوحه دي، ومش بس كده، هو كمان اللي هيقدر يكسبنا في المسابقه دي.
0: ومين ده؟
1: فنان مغمور، بس عليه ماسكه ريشه، انما ايه، الاول على دفعته 5 سنين.
0: ياه.
1: بس للاسف ما عندوش حظ وما عندوش فرصه كمان. بالرغم على كده يا استاذ طارق، انه عنده طموح وعنده امل.
0: ربنا يخليهم له. واسمه ايه الولد؟
1: مسعود ابو السعد.
0: مسعود ابو السعد.
2: اللوحه اللي قدامنا دي اسمها الظلام الدامس، اما اللوحه اللي جنبها اسمها الموت المستمر. اللوحه بقى اللي جنبهم دي مختلفه تماما، وده طبعا باين في استخدام باليتة الالوان، عشان كده سميتها عذاب حتى النهايه. وبيجي بعدهم لوحه تقوقعي يا نفسي. اللوحه دي اسمها العطش حتى الموت. ولي ان افتخر الموت طبعا، عشان كده لي ان افتخر ان اقدم لكم اللوحه بتاعتي اقربهم الى قلبي. سميتها مفيش امل.
3: مفيش امل؟
2: ايوه مفيش امل. اللوحه دي محاكاه للواقع الحياتي، كل ركن في اللوحه بيقول مفيش امل. الشمس مختفيه ورا الغيوم السوداء، كل ركن في اللوحه بيعبر عن الظلم، مفيش امل. الموضوع ما راحوا فين يا منال؟
4: مشوا طبعا يا استاذ.
2: يعني ايه مشوا؟ مش قلت لك ان مفيش امل؟ ده عاش المعرض عمله وما بيعش ولا لوحه واحده. الناس مش فاهمه فن في الاخر، وفي الاخر يقولوا ان انا متشائم. انا متشائم
4: يا مسعود؟ اصلا
2: اصل ايه؟ اصل ان انا واقعي وبعبر عن الحاله الحقيقيه للناس، الحاله الحقيقيه للمجتمع. كل اللوحه دي بتقول الحقيقه، بتقول شكل العالم اليومين دول، عناوين الاخبار، الحروب في كل مكان، الحزن اللي مالي قلوب الناس، حتى حبنا، حتى حبنا محكوم عليه بالموت من البدايه، محكوم عليه بالاعدام.
4: يا مسعود.
2: مفيش مسعود. انا فاهم وحاسس وعارف كل حاجه. هاتي الدبله.
4: انا اسف يا مسعود، بس انا من ساعه ما عرفتك وانت كلامك كله مفيهوش امل.
2: حقيقي مفيش امل.

0: اللوحة دي؟
1: ها؟
0: بجد؟
1: اه حلوة فعلا.
0: اللوحة دي اسمها مفيش أمل. اللوحة دي عبارة عن محاكاة وتقليد للواقع الإنساني. الشمس فيها مخنوقة ورا الغيوم الضلمة، والضلمة المنتشرة في أركان اللوحة بتعبر عن إن مفيش أمل. أي مفيش أمل في اللوحة، ومفيش أي طريق للسلام. إيه ده؟ يعني حضرتك لسه واقف؟
1: ايوه. ايه الغريب في كده؟
0: الغريب ان كل مره اشرح اللوحه دي الناس تسيبني وتمشي، حتى خطيبتي.
1: عارف يا استاذ مسعود، مش معنى ان في غيوم وضباب يبقى مفيش نور، بالعكس. ومش معنى ان في خريف يبقى مفيش ربيع.
0: يعني ايه؟
1: يعني في امل. اللوحه دي لازم يكون اسمها في امل.
0: شكل حضرتك كده فنان كبير.
1: يعني انا برسم شويه، وعايز اقول لك اللوحه بتاعتك دي ببعض التغييرات البسيطه ممكن تبقى لوحه جميله جدا. ممكن الالوان؟
0: طيب بس خلي بالك، لا اللوحه تبوظ، دي اغلى لوحه عندي.

0: هو ده يا فندم الفنان قلت لك عليه.
1: مساء الخير يا فنان.
2: مساء النور، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ازيك يا بهجت؟ عامل ايه؟ كويس، وحشني
1: بهجت. كلمني كتير عنك وعن لوحاتك. شوف بقى يا سيدي، انا محتاج لوحه تكسر الدنيا.
2: تكسر الدنيا؟
1: هدخل بيها مسابقه عالميه. يعني مثلا لو اللوحه دي مشكله مش ممكن.
2: دي لوحه رسمتها عشان اقول فيها انه الانسان،
1: من غير ما تقول يا فنان، اللوحه بتعبر عن نفسها. انت عايز تقول انه برغم الغيوم في ناس برضو بتشعر بالسلام والامل، وده طبعا جاي من ناحيه النور. ده هي دي يا بركت، هي دي اللوحه اللي هشتريها وهتمثل الشركه في المسابقه.
2: بس
1: مفيش بس يا استاذ، انا هدفع اللي انت عاوزه، ومش هسمح لك تقول لي دي محجوزه ولا مش محجوزه. انا هديك اللي انت عاوزه. مش بس كده، ان شاء الله لو فازت هدي لك 30% من قيمه الجائزه. لا، 50% من قيمه الجائزه. اتفقنا؟
2: اتفق.
1: قلت لي حضرتك اللوحه دي اسمها ايه؟
2: اللوحه دي اسمها امل.

0: مرة تاني اهلا بيكم بعد ما اتفرجنا على الفيلم. ضيف النهاردة حد صعب عليا قوي اقدمه لان هو واحد من اعز اصحابي، يعني نقدر نقول متربيين سوا. معانا ايهاب عزت. ايهاب في فريق الرؤية، فريق دراما، قعد معاهم فترة طويلة لسنين، بيخدم وبيحب جدا مجال التمثيل، بيحب الاطفال وبيعمل حاجات يعني تقدروا تقولوا كده معجون تمثيل. فاهلا بيك ايهاب معانا.
1: اهلا بيك هدي.
0: وطبعا انا عارف ان فكره الفيلم دي قريبه قوي منك لان انت بتحب قوي الافكار التراجيدي دي. فعايز اسالك واحنا بنتفرج كده على الفيلم، انطباعك يعني سمعنا وجهتين نظر، فنان بيقول مفيش امل، وواحد تاني جه قال له مش معنى انه في غيوم يبقى مفيش نور، لا في امل. لما بنسمع بقى الاخبار المزعجه ومتحوطين طول الوقت بالاخبار النكد دي، في امل ولا مفيش امل؟
1: بصراحه انا يعني كذبت شويه كلام اللي كانوا بيقولوا الفنان اللي هو مسعد ابو السعد دون ده مش مسعد، ده متعوس حتى النهايه يعني. كل الكلام اللي بيقوله كلام كله غم في غم. وبصراحه انا حاسس انه الفكره اللي بتتقدم هي بس مش بس قريبه من قلبي، هي قريبه من قلب كل الناس اللي بتتفرج. انت النهارده لما بتفتح اي قناه، قناه العربيه ولا قناه الجزيره، تعال اتفرج على الكلام اللي بيبقى مكتوب، حتى لو بيقدموا حاجه اخبار بسيطه، شوف المانشيت.

0: اللي بيمشي تحت البانر اللي بيبقى مكتوب كلام فعلا كله يغم الناس، زي ما انت قلت هادي في الاول مش لاحقه تاخد نفسها. فعشان كده انا حاسس ان الفكره دي قريبه قوي قوي من قلوب ناس كتير قوي.
1: يعني بتهيألي مش بس الأخبار المزعجة اللي بنسمعها حوالينا، إحنا كل واحد فينا يعني الناس عايشة عندها مشاكلها بقى الخاصة، ده يعني دي قصص اللي بره، ده اللي حوالينا قد يؤثر فينا وقد لا يؤثر، بس إحنا عندنا مشاكل. إيه بقى مشاكل؟ يعني إيه مشاكل عند الناس النهاردة بتعاني منها ممكن تخلي الواحد يفقد الأمل؟ ممكن أفقد الأمل في إيه وبسبب إيه؟
0: بص هادي، انا عايز اقف وقفه صغيره قوي عن اسامي اللوحات اللي كان راسمها.
2: اللوحه اللي قدامنا دي اسمها الظلام الدامس، اما اللوحه اللي جنبها اسمها الموت المستمر. اللوحه بقى اللي جنبهم دي مختلفه تماما، وده طبعا باين في استخدام باليته الالوان، عشان كده سميتها عذاب حتى النهايه. وبيجي بعدهم لوحه توقعي يا نفسي، اللوحة دي اسمها العطش حتى الموت. ولي أن أفتخر الموت طبعا، عشان كده لي أن أفتخر أن أقدم لكم اللوحة بتاعتي أقربهم إلى قلبي، سميتها مفيش أمل.
0: أول لوحة كانت مثلا اسمها الظلام الدامس، يعني هو بدأ أول لوحة عنده أن الدنيا ظلمة
1: كحل
0: كحل. الحاجة التانية الموت المستمر، الحاجة الثالثة عذاب حتى النهاية، تقوقعي يا نفسي، العطش حتى الموت، وفي الآخر ختم حياته
1: مفيش فايدة ولا مفيش أمل.
0: ده اللوحة اللي قال فيها حتى مني، يعني هو اتكلم عن نفسه في الآخر وقال إيه؟ مفيش أمل.
1: طب تعالى ننزل لأرض الواقع، إيه يعني إيه في حياتنا بنفقد فيه الأمل؟ بنوصل لإن إحنا نحس إنه مفيش أمل من الفيلم أو من بره الفيلم.
0: لو أنت جيت بصيت عن حال الناس، مفيش أمل في إن الناس تلاقي عيشة كريمة، مفيش أمل في إن الناس تلاقي أكل يكفيها. في ناس كتيرة مستواها تحت مستوى الصفر مليون مرة، ناس مش لاقي مكان تنام فيه أساسا، مفيش أمل في إن حد يحبك بجد، مفيش أمل في
1: بالظبط زي فقد أمل في خطيبته
0: زي البنت اللي في الآخر
1: أنا مالها الدبلة وهي عيني ما قالتش ولا كلمة
0: قال أنا عارف فكك الخطوبة هو واقف. لا، فأنا شايف إنه فعلا مفيش أمل في الدنيا اللي إحنا عايشين فيها. يعني بص على كل حاجة، في حب، في صداقة، في عشرة، في حاجة حلوة بتعيش لها، مفيش أمل.
1: مفيش أمل. طيب هو ده اللي كان الراجل بيقوله في الفيلم، بس أنا يعني في ناس كتير بتشوف ده وتقول ده تشاؤم، وفي ناس ثانية بتقول لا ده مش تشاؤم، ده واقعية. هل الراجل ده متشائم ولا واقعي؟
0: لا، أنا 100% مع الراجل، زي ما هو قال عن نفسه بالظبط. الجملة قالها من خلال الفيلم كانت جميلة قوي، بيقول لك أنا مش متشائم، أنا واقعي وبعبر عن الحال الحقيقي في شكل العالم.
2: مش قلت لك إن مفيش أمل؟ ده عاش المعرض عامله وما بيعش ولا لوحة واحدة. الناس مش فاهمه فن في الاخر، وفي الاخر يقولوا ان انا متشائم. انا متشائم
3: يا مسعود؟ اصلا
2: اصل ايه؟ اصل ان انا واقعي وبعبر عن الحاله الحقيقيه للناس، الحاله الحقيقيه للمجتمع. كل اللوحه دي بتقول الحقيقه، بتقول شكل العالم اليومين دول، عناوين الاخبار، الحروب في كل مكان، الحزن اللي مالي قلوب الناس.
1: هو فعلا قال انا مش عارف ده نبض الناس، هو ده اللي الناس حاسه بيه وهكذا. طب هو يعني خلينا نفرق ما بين التشاؤم والواقعيه، قول لي من وجهه نظرك ايه هو التشاؤم وايه الفرق بين التشاؤم والواقعيه؟
0: بص هادي، ده سؤال صعب جدا لان كتبت فيه كتب، بس ان جيت للحق هو الشخص المتشائم هو شخص بيشوف كل الدنيا حواليه سودة، بيقول لها اللوحه كل ركن فيها اسود، فبيتكلم عن كل حاجة إنه كل حاجة سودة. ده الشخص المتشائم. الشخص الواقعي هو بيشوف كل حاجة سودة برضه.
1: بيشوف كل حاجة سودة برضه؟
0: بيشوف كل حاجة سودة، بس بيدور لها على حل. بيحاول يشوف في الصورة جانب مضيء ليها. أنا عارف إن الظروف صعبة، عارف إن أنا أتجوز في السن دون مستحيل لأني معيش فلوس أجيب شقة، عارف كويس قوي إنه ظروف أهلي ما تمكننيش إن أنا أعيش عيشة كريمة، عارف إن مستواي العلمي، عارف إن حالتي المرضية، ورص مليون حاجة تاني.
1: لكن
0: لازم أتصرف. لو اتصرفت هتبقى واقعي، لو ما اتصرفتش هتبقى متشائم.
1: طب ما هو الفنان ما كانش يعني فعليا ما كانش بيدور على حل، يعني هو كان مقفلها ومضلمها خالص لغايه اما لما جاله الراجل. ف يعني معلش هرجع للسؤال تاني، يبقى هل هو كان متشائم ولا واقعي؟
0: انت كده زنقتني بقى. لا طبعا، على التعريف اللي اتقال لا طبعا هو متشائم، هو مش واقعي لانه ما كانش بيدور على حلول، ده كان بيتلكك انه يشوف السواد حتى في علاقته بخطيبته.
1: من غير ما هي تقول له حاجه مثلا، قال لها انا عارف وشايف النهايه، ادي دبلتك، متشكرين، مع السلامه.
4: حتى حبنا محكوم عليه بالموت من البداية. محكوم

0: عليه بالإعدام.
1: يا مسعود.
0: مفيش مسعود، أنا فاهم وحاسس وعارف كل حاجة. هات الدبل.
1: أنا آسفة يا مسعود، بس أنا من ساعة ما عرفتك وأنت كلامك كله مفهوش أمل.
0: حقيقي مفيش أمل.
2: يعني في الاخر حصل تحول، وهنيجي كمان شويه لحته التحول اللي حصل في الدراما او في الفكره بتاعه الفيلم. لكن هل في اي جزء من اجزاء الفيلم الراجل ده ابتدى يبقى واقعي باي شكل من الاشكال؟
3: انا بتهيألي انه الواقعيه حصلت هنا في حدث مهم جدا في دخول الراجل. لو تاخد بالك في المشهد، الراجل ده دخل لوحده مش زي الهوجه الاولانيه. الراجل ده دخل في وقت والفنان قاعد بينه وبين نفسه ماسك الريشه بتاعته وبيرسم، ما دخلش وسط الزحمه، دخل عشان يوصل له رساله. وبدا يتكلم معاه الفنان وبدا يقول له اصل اللوحه دي بتعبر عن مفيش امل، وبدا يحكي له نفس الكلام اللي كان بيقوله للناس. لكن الراجل فوجئ بحاجه غريبه جدا، ان الفنان ده واقف للنهايه، عمال يقول له بالعكس انا شايف فيه حاجه كويسه.
2: بيقول له انت حضرتك لسه واقف؟ كان مستغرب كده ان هو واقف، رغم انه دايما لما بيجي عند مفيش امل زي ما حصل قبلها الناس بيسيبوا ويمشوا،
3: الناس بيخلعوا يعني. الناس بتخنق منه يعني. كل واحد اللي شوح واللي لف ظهره، حتى هو فوجئ لها منال هو فين الناس.
2: طب تعالى بقى نكشف ورقنا شوية، نفك رموز القصة. يعني لو قلنا ان الفنان ده بيعبر عن كل واحد فينا، يعني يمكن او بيعبر عن ناس كتير، فقد الامل، متشائمة، مش شايفة رجاء في بكرة، مش شايفة ان في احتمالات لمستقبل افضل. الفنان بقى اللي دخل ده مين وبيعبر عن ايه وايه الرساله اللي جاي بيها وايه اللي هو عمله؟ يعني هو في الاخر مسك الريشه وحط عمل دايرتين بيض في لوحه كلها غامقه ومشي.
3: بص، هو طبعا المخرج اللي عمل الفيلم ده مخرج شاطر، لان هو ما فضحش الرمز، هو دخل الراجل وطلعه في النهايه. لما ساله مسعد قال له انت
2: مين؟
3: ايه اللي حصل؟ لا، اختفى وبدأ يضحك. لو تاخد بالك دي أول مرة بدأ يضحك فيها.
2: دي كانت أول ابتسامة للرسام من أول الفيلم.
3: وحتى وهو بيحكي له وبيشكي له همه وبيقول له أصل الناس ومش الناس واللوحة ومش اللوحة والحالة، ما كانش بيضحك، عمال يشكي. وفوجئ الأول مرة إن شكواه حد بيسمعها. ربنا في حياة الشخص اللي شايف كل حاجة ضلمة، ربنا في حياة الشخص اللي لما بيرسم بيرسم غوامق، شايف في الواقعية بتاعت الدنيا بس مش قادر يكون واقعي.
2: طب تعالى نقرب شويه بقى من حياتنا، يعني من حياه كل واحد عايش في الدنيا. دنيا صعبه وكنا بنحكي ان ظروف مؤلمه. ايه اللي ربنا بيقدمه؟ يعني ايه اللي ربنا ممكن يعمله في حياتي وايه اللي مطلوب مني انا لو انا عايز اخرج بره دايره السواد التشاؤم، اعمل ايه؟ يعني
3: هو السؤال اللي اتسال في الفيلم، الشخص اللي بيرمز لله ده لما دخل قال له ايه؟ قال له ممكن الالوان. دي أول حاجة ربنا بيعملها، تسيب نفسك؟ ناوي تسلمني ولا لأ؟ كان ممكن الراجل قدامه حل من الاثنين، كان ممكن يقول بمنتهى البساطة، يقول متشكر إنك سمعتني عن إذنك،
2: نفضفضت يعني وقلت اللي عندي
3: وأنا كنت محتاج حد يسمعني، صح. وأنت سمعتني كتر خيرك، متشكر.
2: وبنعمل كده كتير، يعني بنعمل كده كتير. بنشوف الناس بتروح الكنايس، ممكن يروح يولع شمعة، ممكن يقعد يصلي يعيط،
3: صح،
2: ويخرج يعيش حياته زي ما كانت هي ويرجع يعيط بعد شويه يعني.
3: بالظبط كده. لكن الحاجه الايجابيه اللي عملها الفنان، قال له ايه؟ قال له اتفضل. ده مش اداله الالوان، اداله البلته واداله الريشه وقال له اتفضل، بس قال له حاجه مهمه لانه لسه بيقول له
2: متخوف.
3: ايه؟ متخوف. لسه متخوف، بيقول له بس خلي بالك من اللوحه دي، اغلى حاجه عندي. وزي ما يكون في حياته بيقول له بص يا رب، يعني اسلمك كل حاجه ولا بلاش. واول لما اداله اللوحه حصل اللي انت بتقول عليه. بقى
2: ايه بقى؟ تعالى نحلل كده شويه التغيير، او ايه نقطه التحول اللي حصلت في الفيلم. فين يعني اللوحه والشخص وظروفه؟ تعالى نعدي عليهم كده بسرعه. اللوحه هو حط فيها نقطتين بيض بس غير اسمها، والشخص نفسه ابتسم لاول مره، وبعد كده جم اشتروا منه اللوحه وقالوا له ناخدها منك باي تم. تعال نترجم بقى.
3: هترجم على قد ما فهمت من الفيلم. اول لما دخل قال له الالوان، خد الالوان وبدا يغير ملامح الحياه، بدا يغير ملامح اللوحه اللي قال عليها الفنان قبل كده ان دي حته مني. فبدا يبقى في جانب مضيء في الحياه. لما انت بتقرب من ربنا بيبقى في نور جديد في حياتك، بتبتدي

0: تشوف ان الدنيا كلها سودة، الدنيا كلها صعبة، لكن في واحد ماسك بايدي، انا مش ماشي لوحدي، في واحد بيسمع شكوايا، في واحد دريان بيا، في واحد مش رفع لي ايده ومشي لما بدات احكي له عن ان مفيش امل والغيوم السوداء، لكن دريان بيا. ودي روعه ربنا المختلف عن اي حد، انك لما بتيجي تشكي له ما بيقولكش انا زهقان منك، ده تفضل تزهقني بالاخبار المتعبه بتاعتك، بالعكس اديني نفسك وابتدي انور لك الحياه. دي اول نقطه انت اتكلمت فيها. النقطه الثانيه تغيير الحياه نفسها، مش بس بيديك نور في حياتك لكن بيغير طبيعتك، بيخليك تضحك، بيخليك تحس بالسلام، بيخليك تحس مش الموضوع موضوع فضفضة والسلام، لكن لا ده في شخص سامعني وانا واثق فيه. وفي الاخر لما شاف اللوحة اكتشف ان اللوحة ما بقاش اسمها ما فيش امل.
1: لما سألوه إيه؟ في الاخر قالوا له اسمها ايه؟ قال لهم
0: امل. اسمها امل. اسمها امل. اللوحة اتغيرت، الحياة اتغيرت، الحياة اتغيرت مش بس باللونين، الحياة اتغيرت بداية اتفضل ادي الالوان.
1: يعني معلش انا بتبنى وجهة نظر المتشائم، بس في ناس كتير بتسأل وهي بتسمعنا النهاردة بيسأل نفسه او نفسه يسألنا، يعني الكلام اللي بتقوله ده كلام شكله حلو قوي، بس انت مش عارف قد ايه السواد اللي عندي صعب، انت مش متخيل مهما حكيت لك قد ايه انا عايش حياة مظلمة جدا. وفي ناس متخيلة انه انا الوحيد اللي كده، يعني انا الوحيد اللي وصلت للدرجة دي من السواد. هل تقدر تقول حاجة للناس النهاردة اللي وصلة للمرحلة دي من الزهق أو من اليأس؟
0: أنا عندي حكاية صغيرة مش عارف هل وقت البرنامج يسمح أن أنا أشارك بها.
1: شور تفضل.
0: في ولد صديقي، الولد دون بيتكلم بطريقتك بالظبط يا هادي، بيتكلم أن كل حاجة في حياتي سودة، أهلي فقراء، عندي مشاكل من ساعة ما اتولدت، أمراض مالية جسمي ومفيش علاج ليها. وفي وقت من الأوقات جاله حاجة خطيرة جدا، أنه حاسس أنه مش قادر يمشي، نتيجة أنه جاله حاجة في المفصل بتاع رجله اليمين، وحصل أنه الشخص دون مش قادر يعيش حياته ولا قادر يشتغل، سواد، ومقتنع أنه مفيش حد هيحبه ولا يتجوزه لأنه بيعرج، سواد، وحاسس أن أبوه وأمه مش فاهمينه ولا مقدرينه، سواد. وبرجع المشاكل دي كلها، يا رب أنت فين، أنت فين يا رب من كل دون، رغم أن الشخص دون في الكنيسة بيخدم معايا، صديقي بحبه جدا، بحبني قوي، لكن هو عنده السؤال اللي انت تسأله، كل حاجة في حياتي سواد. إلا أن في يوم من الأيام ربنا كلمه وقال له أنا حاسس بيك وبحبك وعايز أعمل معك حاجة مختلفة.
1: إزاي يعني؟ معلش إزاي كلمه؟
0: اللي حصل أنه في دكتور مش عايش في بلدنا أساسا، عايش في بلد تانية، كان بيكلمني، وبعد كده فبحكي له القصة، وبعد كده فقال طب هو ممكن يجي يعمل عندنا العملية، وسافر صديقي دون وراح عمل العملية. العملية كلفت تقريبا ما يقرب من 450,000 جنيه، بالنسبة له هو أهله ناس بسيطة جدا ما قدروش يدفعوا ولا عشر المبلغ ده، عمل العملية كلها ببلاش، الناس استضافته في بيتهم لمدة شهر ونص، ورجع وهو حاطط علامة كده على قلبه وعلى صدره، إن رب متأسف، متأسف إن أنا كنت شايف الدنيا كلها سودة، ده أنا اكتشفت إن أنت لو اديتك الريشة وصدقت فيك هتحط لي نقطتين بيض وتغير الواقع بتاعي.
1: أمين. مرسي.
0: مرسي يا ولد.
1: كلمك بالتليفون.
2: عارف يعني ايه موني؟
1: احيانا بيبقى غصب عن عين الواحد.
3: سلام. يبقى ليش شرب نعناع؟
1: ذنبي اعظم من ان يحتمل.
3: مربية في حضانة.
1: هات آخر المكالمة في إيه؟
3: خدامة فلبينية.
2: ولا خلفتك ونسيتك يا جدع.
1: هتلاقي الناس تايهة.
3: وحنين.
1: وبتحطهم على الحيطة.
2: أنت مين حضرتك؟
1: طب أنت مش شربتش حاجة؟
3: معلش أصل تخيلت إن الهوا اللي كان بيزوق الباب. يا مسهل يا رب.
1: تقول يعني إيه يا ابن شيكات؟
3: أنت أنا وأنا أنت.
1: يبقى أنا ماليش أمل.
2: لا سمح الله ولا بعبة بخوف.
3: اصل انت قلبك طيب.
1: مش طالب الخاضعين الخانعين.
2: يعني متاخر شهرين.
3: اتصرف ازاي؟
1: ايه نوعيه الدين اللي عليها ربنا؟
3: كنت هقع. انا اكيد صاحب البيت.
4: اعزائي المشاهدين، انا متاكد انكم اتمتعتوا بالحلقه دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جايه في الايام القادمه وفي الاسابيع القادمه. وحب أشجعكم أنتوا وأصدقائكم وأصحابكم أنكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج، وعايز أشجعكم على الاتصال بنا هاتفيا رقم التليفون

التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت عنوان الويب سايت موجود، والإيميل كمان موجود. نحب نسمع منكم، إن كان عندكم احتياج للصلاة، أؤمن بكل قلبي إلهنا قادر إنه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم، فاتصلوا بي أنا أحب أصلي معكم. إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إنه أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. الرب يباركهم في تقديم حلقات أكثر وأكثر، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت. أنا أصلي إن رب يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع، آمين. حواديت.

اليومين دول كان عندي فرصة ان انا ازور مخيمات لاجئين، والحقيقة الواحد لما بيشوف مشاكل الناس اللي حواليه بيحس انه مشاكله صغيرة والحاجات بتبان في حجمها الحقيقي. اوقات كثيرة وسط المشاكل او وسط ظروف صعبة بنبقى شايفين الدنيا ضلمة ومفيش منها امل، وبنبقى حاسين ان احنا مشاكلنا اكبر بكتير قوي قوي من الناس اللي حوالينا. لكن الحقيقة فعلا لما بنطلع بره ونشوف ناس تانية بندرك قد ايه احنا في نعمة. في ناس كتير فقدت بيوتها وفقدوا اهلهم وفقدوا اصحابهم وفقدوا عيلتهم وبلدهم والحياة اللي متعودين عليها. في ناس بطلت تروح مدارس او تروح الشغل اللي هما متعودين يعملوه، وعايشين بالقوت اليومي بالاكل بتاع كل يوم، مش عارفين بكره في ايه، مش عارفين بكره هيروحوا فين. لو انت بتمر بمشكله صعبه وحاسه بازمه، ساعات مش الحل بس انه اهرب من المشكله دي او اتجاهلها، ساعات حتى بدي نفسي الحق ان انا عشان بمر بظروف صعبه ان انا ما اتكلمش مع حد تاني وان انا ابقى بعامل الناس بشكل مش كويس. لكن ساعات الحل بتاع المشاكل دي ان انا اطلع بره نفسي واخدم مع الناس اللي حواليا. ممكن اتعلم، ممكن اتبارك، ممكن اشوف حاجه انا عمري ما شفتها قبل كده. لو انت بتمر بمشكله صعبه دلوقتي، لو انت حاسه ان انت الدنيا ضلمه حواليكي ومكتئبه ومتضايقه، جربي تعملي حاجه مختلفه المره دي. جربي تطلعي بره نفسك وتروحي تشوفي حد محتاج وتساعديه، ولو بكلمه ولو بابتسامه.

النهاردة هنتكلم عن القلب الشاكر وإزاي اختيارنا للشكر ممكن يؤثر على كل جزء في حياتنا. في إنجيل لوقا أصحاح 17 بنجد قصة المسيح وهو بيشفي العشر رجال اللي كانوا مرضى بالبرص. البرص كان أسوأ مرض في الوقت ده. القصة بتقول إنه على كلمة يسوع العشرة اتشافوا من برصهم، لكن واحد بس وقف ورجع عشان يشكر المسيح على معجزة شفائه. الكتاب بيقول إن هو مجد الله بصوت عظيم ورمى نفسه عند أقدام يسوع وهو بيشكره. يسوع سأله، هم مش كانوا عشرة اللي اتشافوا؟ فين التسعة التانيين؟ قوم وامضي في طريقك لأن إيمانك خلصك. المسيح لما قال له إيمانك قد خلصك ما كانش بيتكلم أعتقد عن شفاء جسده، لأنه زي أصحابه اتشفى على كلمة يسوع الأولى. المسيح أعتقد كان بيتكلم عن خلاص قلبه، تتشفيت دلوقتي إيمانك خلصك. شكره قاده للإيمان والإيمان دوًا قاده للخلاص. بعض الأشياء اللي ممكن نتعلمها عن الشكر هي الحاجات اللي هذكرها النهاردة. أول حاجة هي إن الإيمان بينمو أو بيكبر لما بيكون في شكر في قلبنا. الإيمان بذرة بتنمو في أرض الشكر الخصبة. القلب الشاكر سهل جداً إن الإيمان ينمو فيه. الكتاب المقدس في القصة دي إن الأبرص اللي اتشفى سبح ومجد الله بصوت عظيم. يسوع شافه ورد عليه وقال له قلبك فيه إيمان وإيمانك قادك لهدية أعظم من الشفاء واللي هي الخلاص والمصالحة مع الله. الشكر بينمي إيماننا. تاني شيء هو إن الشكر بيخلينا نتمتع بحياتنا أكتر، بيسمو بينا لمستوى أعلى، وأعتقد إن ده شيء بديهي ومنطقي جداً. في على فكرة كمية كبيرة جدا من الأبحاث العلمية اللي بتؤكد إنه في صلة مباشرة ما بين الشكر والحياة الأفضل. يعني العلم بيأكد الكلام اللي كلمة ربنا بتقوله. في من ضمنهم الحاجات اللي اتكتبت على الموضوع ده مقالة

عنوانها 20 طريقة لزيادة معدل السعادة والصحة في حياتك. أول نصيحة في المقالة دي كانت هي أننا نعبر عن الشكر لكل شيء حلو نناله مهما كان صغير. ثالث شيء هو أن الشكر قرار بناخده. أني أقرر أنه لو ربنا ما ادانيش ولا حاجة تانية ابتداء من النهاردة فأنا ما زلت شاكرة لحد يوم ما أموت. الشكر قرار مبني على الواقع، والواقع هو أن في مئات الحاجات اللي نقدر نشكر ربنا عليها النهاردة. من كام سنة حضرت مؤتمر للتنمية الشخصية، ومن ضمن الواجب اللي دهولنا عشان نعمله كان أننا نكتب لستة من 60 شيء إحنا شاكرين عليه. وأنا بكتب 60 شيء دول حسيت بنفسي بتتغسل بتترفع. اختيارنا لأننا نكون شاكرين هيغير حياتنا، هينتشلنا نفسياً من جفاف الصحراء للمراعي الخضراء. نقدر نستبدل الشكوى بالشكر في أي لحظة ابتداء من دلوقتي لو قررنا. اسألي نفسك النهاردة، هل أنا إنسانة شاكرة؟ فكري في الأسبوع اللي فات، كم مرة اشتكيتي وكم مرة شكرتي؟ والأهم، كم مرة فكرتي أفكار فيها شكر وامتنان لربنا؟ كلمة ربنا متوصينا إن إحنا نملأ قلوبنا بالشكر. بتقول في رسالة إلى العبرانيين أصحاح 13 وعدد 15، فلنقدم به، يعني بالمسيح، بنعمة المسيح، نقدم به كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاة معترفة باسمه. وتقول في رسالة أفسس، شاكرين كل حين على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح الله والآب. وتسالونيكي الأولى 5:18، اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. ابتدي النهاردة، قبل ما تنهي يومك خدي ورقة وابتدي اكتبي فيها كل الأشياء اللي انت شاكرة عليها، رقميهم، اكتبي كل حاجة تخطر على بالك تستاهل الشكر. في بركات كتيرة جدا في حياتنا بننسى نعترف بيها. خلي الورقة معاكي وزودي على الليستة كل ما تفتكري حاجة تانية. الشكر هيغير منظورك للحياة وهيعلي جدا معدل الفرح والسلام والإيمان في قلبك. لما بنشكر ربنا إحنا بنعلن إنه حتى لو في أشياء صعبة إحنا مش فاهمينها يا رب، إحنا ما زلنا بنثق فيك. اشكري على المعجزة اللي أنت محتاجاها قبل ما تحصل. خلي شكرك يبني إيمانك فيه وفي حلوله لمشاكلك مهما كانت. النفس الشاكرة مش ممكن أبداً تكون نفس سلبية. الشكر بيملأ قلبنا بالإيجابية. ابتدي النهاردة، قول يا رب أنا مستعدة أستبدل الشكوى اللي في قلبي بالشكر. أنا عايزة أتغير من جوه. ربنا هيساعدك أنك فعلاً تنتصري على كل شيء صعب، وأنه يملاكي بالشكر وبالحرية فيه هو.

0: في الدقايق الجاية هنصلي إنه يكون عندنا روح شكر، نشكر على حاجات حاصلة في حياتنا الأيام دي، حاجات حصلت معانا زمان، نشكر على العطايا الصغيرة ونشوف ليها قيمة ومعنى كبير. في الشهور اللي بنمر بيها في موضوع الكورونا اكتشفنا إنه حتى الأمور الصغيرة زي الهواء والنفس والطاقة دول عملة ما تتقدرش بتمن. هنصلي إننا نتعلم نشكر زي ما إحنا شاطرين ننقد ونفكر في اللي ناقص. نشكر لأن الشكر نفسه بيكون شهادة لينا إن الله أمين وهيكون معانا دايما، والدليل هو الحاجات اللي بنشكر عليها. ده نفسه بيكون تشجيع لينا إننا ما نخافش، خصوصا لو في ظروف صعبة بنمر بيها أو حتى بيمر بيها ناس قريبين مننا. يا رب أنا جاية بشكرك لأن أنت إله حي، بشكرك لأني مش بكلم الهوى، بشكرك لأنه أنت رب خيرك مغرقنا، بشكرك يا رب على العيلة، العيلة الحقيقية والعيلة الأوسع والأكبر، بشكرك على كل حاجة أنت بتديها لنا، مراحمك جديدة في كل صباح. بصلي إنك تفتح عينينا نشوف المراحم دي ونشكرك ونتعلم إن إحنا نشكر. بصلي إنه عينينا تشوف النعم دي، بصلي يا رب إنه ما نشوفش اللي ناقص على قد ما نشوف دايما اللي أنت بتديه لنا. بشكرك حتى لو الظروف صعبة، مش عشانها هي بالذات بنشكرك بالتحديد، لكن لأني في الظروف دي بشوفك أكتر وبشوف إيدك معايا وبعرف أني مش لوحدي. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. بشكرك على اللي جاي، بشكرك على اهتمامك بيا واستثمارك في حياتي. مفيش تفصيلة عشوائية، لكن ثقتي إن في إيدك كل الأشياء تعمل معا للخير، بالحلو وبالصعب، بالبركات والتحديات. بشكرك علشان أنا بنتك ودي أجمل حاجة وأغلى حاجة. لكل المجد، أمين.
1: رحت للدكتور علاج طبيعي وقال لي روحي اعملي بيلاتس. ما كنتش عارفة ايه هو البيلاتس. هي تمارين بتقوي عضلات الجسم كله وبالذات العضلات الأساسية في الجسم. العضلات الأساسية هي إيه؟ هي كل العضلات من تحت القفص الصدري لحد الحوض، سواء قدام، ورا، جنب، جوه، بره. فدي بتساعد إنه أقدر أتحكم بالذات في العمود الفقري والحوض. فلو عندي مشاكل في ظهري أو في أي حتة في جسمي يعني، وأبقى عندي الثبات ده، التحكم ده بيساعد جدا ان انا اقوي العضلات من غير ما توجع في المفاصل بتاعتي او في عظامي. وبعدين جه وقت ام جوزي قال لي ليه ما تبقيش مدربه رياضه، فاخدت الموضوع جد بس ما اخدتش فيه اي خطوه يعني. وبعدين مفيش يومين عدوا ولقيت انه في المكان اللي انا بتدرب فيه بيلاتس قالوا لي انه ممكن تقدري تاخدي شهاده تقدري تدربي بيلاتس. فحسيت انها مسج كده او يعني رساله كده خبطتني، ما فكرتش مرتين ورحت واخدت الشهاده دي وذاكرت علم التشريح. ومن هنا عرفت ايه الغلط اللي انا كنت بعمله، ففهمت التكنيك المظبوط وبدات اتدرب انا في البيت، ولحد ما عضلاتي بقت اقوى وبطلت اروح للدكتور، والدكتور بقى يبعت لي مصابين علشان انا اعالجهم بالبيلاتس. في الوقت ده انا كنت بشتغل في شركه ادويه، فكنت بشتغل الصبح في الشركه وبالليل بعد ما اخدت الشهاده كنت بدرب الرياضه دي. فكان الموضوع كتير قوي عليا، فقمت سبت الشغل فعلا وكملت ان انا ابقى مدربه بيلاتس. التحديات اللي قابلتني بقى عشان استقيل هو انه اكيد الناس كانت بتقعد تقول لي هو انت مجنونه؟

انت هتعمليه ده؟ انت ازاي واخده ريسك كده وهتسيب الشغل ومش هيبقى عندك دخل ثابت؟ الفكره بقى ان انا الحمد لله كان عندي زوج بيقويني وبيشجعني، ورغم ان في ريسك ان احنا ان انا لو انا سبت الشغل هيبقى طبعا دخل اقل، وهو عامل حسابه كان انا مش هدخل ولا دخل خالص، وفعلا اخدت الخطوه. بس برضو قابلني تحديات تانية. اول حاجه هو ان انا بقى عندي ضغط كبير علشان حاسه بمسؤوليه

هو ان انا كان عندي صعوبه في اني انظم الوقت بتاعي. كان جديد بالنسبه لي ان انا اشوف يومي هعمل فيه ايه وانا اللي اقسمه بطريقه ان انا في الاخر اوصل للي انا عايزه اعمله ويطلع مثمر، حاجه مثمره جدا يعني. وشويه شويه بمساعده جوزي كنا بنقعد نكتب بقى خطوه خطوه واشوف ايه اللي اقدر اعمله احسن، اكتب ازاي احسن، طب دلوقتي ايه اللي بياخد وقت كتير مثلا او ايه اللي بياخد وقت قليل، ايه الاهم فالمهم. يعني النجاح بالنسبه لي هو ان انا احس انه اللي قدامي اتعالج او الى حد ما الوجع اللي عنده قل بسبب التمارين اللي احنا بنعملها، فده طبعا بيحسسني ان هو ده خلاص اللي انا كنت عايزه اعمله واوصل له وفعلا وصلت له. حاجه كمان بتبسطني قوي وبحس ان انا ناجحه فيها لما بحس انه اللي بيجوا يتدربوا معايا بيبقوا مستفيدين من التعليمات والنصايح اللي انا بديها لهم، فلما بحس ان هم واخدين بالهم من شكل جسمهم وهم بيعملوا التمرين بحس انه لا انا الكلام اللي بقوله ده مش بقوله في الهوا، يعني هم مركزين فعلا في التفاصيل اللي انا بقولها، لان التفاصيل اللي انا بقولها دي قعدت كتير عشان اذاكرها وتعبت كتير في جسمي يعني عشان اقدر اطلع النصايح دي. نسيت اقول لكم اصلا هو انا ايه المشكله اللي عندي، هي ظهري، ده كان البدايه. وبعدين لما بقيت مدربه بيلاتس فهمت بقى انه ليه ربنا سمح بحاجه زي دي، عشان احس بالمصابين اللي جايين لي فاحس بنفس الوجع بتاعهم. ومش بس كده، لا ده كمان جالي اصابه في رقبتي وبعدين جالي اصابه في ركبتي وبعدين جالي اصابه في رجلي، فحسيت انه انا قابله ده لانه عارفه انه ربنا بيسمح بالاصابات دي علشان لما حد يجي لي عنده نفس الاصابات ابقى فاهمه الوجع اللي عنده واعرف اقول له ايه التمرين اللي يعمله وايه التمرين اللي ما يعملوش، فباخد الاصابه يعني بصدر رهيب كده يعني. لو حاسه ان جواكي بيقولك روحي انا عايزه اعمل كذا، امشي ورا الاحساس ده وما تقلقيش، لان ربنا هيساعدك ورا ده. لو هو شايف انه ده لصالحك ولصالح الناس هيساعدك تمشي في الطريق ده، فبشجعكم تعملوا ده. احنا هنعيش مره واحده فنعيشها صح احسن ما نقول يا ريتنا ما عملناش.

أين أنت جالس؟ أين أنت جالس؟ وجلوسنا، موضع جلوسنا بيحدد قلوبنا فين، بيحدد اتجاهات حياتنا فين. لكن قبل ما أدخل في هذا الأمر، وإحنا في الاجتماع، الرب وضع علي عن جلوس الرب يسوع المسيح له كل المجد. أين هو يجلس؟ هل هو جالس؟ وأخويا بولس وهو بيصلي في عبرانيين 1 عندما ذكر هذه الآية، الله بقى والأخ وهبي، الله بعدما عبرانيين 1، خلينا نقراها مع بعض، عدد 1 لغاية عدد 3. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا. عمل إيه؟ جلس في يمين العظمة في الأعالي. أنا عايز النهاردة الرب يطمن قلبي وأنا قاعد بعبد معاكم، إن الرب جالس عني في جلسة في يمين العظمة في الأعالي. ده بيطمني إن إلهي وشفيعي هو جالس في يمين العظمة في الأعالي. هو لي كل القدرة ولي كل السلطان، وهو هناك ليس بعيدا عني. وهناك شخصيات في الكتاب كانت جالسة، والنهاردة هناخد بعض الشخصيات في أعمال 20 وعدد 7. أعمال 20 وعدد 7.

وفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا خطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد وأطال الكلام، يعني طول في الوعظة شوي، طول إلى إيه؟ طيب علشان ما حدش يشتكي يعني إن إحنا بنطول في الخدمة. لكن في عدد 8 بيقول لنا قعد لنصف الليل، لكن كانت مصابيح كثيرة، عشان ما حدش ينام يعني، كانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها. وكان شاب اسمه افتيخوس، كان شاب اسمه افتيخوس جالسا في الطاقة متثقلا بنوم عميق. الحقيقة افتيخوس كان موجود في الاجتماع ولا ما كانش؟ كان حاضر الاجتماع ولا ما كانش؟ كان حاضر. يعني مؤمن ولا مش مؤمن؟ أعتقد أنه هو كان مؤمن. طيب يا ترى كان قاعد فين افتيخوس؟ يعني ايه الطاقة؟ الشباك. عرفنا ان هو كان قاعد فين، يعني الاخوه كان قاعدين في الدور الاول كده هنا، وبعد كده في دور تاني، وبعد كده في دور كام، هو قاعد فين؟ في الدور الثالث. طب حد تاني قاعد معاه؟ مفيش حد قاعد معاه. قاعد ايه؟ قاعد لوحده. والسؤال الذي يطرحه الرب لي ولك، أين أنت جالس؟ ممكن تكون في الاجتماع، لكن أين هو قلبك؟ أين هو اتجاه قلبك وأنت في الاجتماع؟ في ناس كثيرة قاعدة بتحضر الاجتماع، لكن للأسف موجودة في حتة، في طاقة. إيه هي الطاقة دي؟ الطاقة حتة أنا برتاح فيها، حتة على مزاجي، حتة أنا موجود فيها بعيد عن الناس، بعيد عن إخوتي، بنفصل فيها علشان أكون في محور مع ذاتي. وده مش أبدا هو فكر الرب لينا. ربنا عايزنا نكون إيه؟ لوحدينا ولا نكون مع بعض؟ مع بعض. هنا بيقول إن أول الأسبوع كان التلاميذ مجتمعين. لما بنجتمع نجتمع بروح واحدة، بفكر واحد، بقلب واحد. مفيش حد قاعد في حتة لوحديه ولا بيفكر لوحديه ولا اتجاه لوحديه، لكن الرب يريد كنيسة واحدة مفيهاش حد قاعد لوحديه. الكتاب بيقول في أعتقد سفر الأمثال، المنعزل يطلب، شكرا يا خبز، المنعزل يطلب شهوة نفسه، يطلب شهوة نفسه. وناس كتيرة في هذه الأيام وخصوصا بعد الكوفيد 19 والشيطان عمل انقسامات في جماعة المؤمنين وخلى في ناس قاعدة لوحديها لغاية دلوقتي، قاعدين في بيوتهم لوحديهم لا يشتركوا في العبادة مع الآخرين. وربما أناس أيضا جعلوا كان عندهم أفكار مختلفين مع إخوتهم فأرادوا أن يكون لوحديهم، خليني لوحدي، أنا مش عايز أتعب حد ومش عايز حد يتعبني، فعايز إيه؟ أقعد لوحدي. وأنا الآن أنادي باسم الرب يسوع كل نفس بتسمعنا، ربما انعزلت في بيتك، ربما بطلت تيجي الكنيسة، ربما افتكرت أن وجودك لوحدك هو ده الحل، لكن أطلب باسم الرب، انه الرب بينادي على كل نفس انعزلت وراحت في الطاقة، راحت في مكان منعزل لوحديها ونامت وتثقلت بالنوم، ان الرب النهاردة يفوق نفوس ويحيي نفوس وييجوا مرة تاني ويتحدوا مع الجسد الواحد ويكونوا معانا في العبادة، مش لازم في الكنيسة هنا، كأنا بقول في الكنيسة العامة.

في أي كنيسة، اتحد بإخواتك وخليك تبقى عضو في هذا الجسد. كان جالسا في الطاقة مثقلا بنوم عميق. أحبائي، إن النوم العميق ووجودنا في مكان منفصل ومنعزل عن إخوتنا يعرضنا إلى نوم عميق، بل موت وسقوط. نجد هذا الشاب تيخوس لم يجلس في الطاقة فقط، لكنه تثقل بالنوم. ده حاجة تانية. ثالث حاجة، وهو بولس يخاطب خطابا طويلا، غلب عليه النوم. ربما يعني ظن أنه يستطيع أن يكون في الطاقة ليكون لوحده ومش هيحصل له حاجة وما فيش أي مشاكل. لا، في مشاكل. سوف يغلبك النوم، سوف يسود عليك إبليس، سوف تكون في حتة أنت لا تتخيلها، لأنه كان سقوطه إيه؟ الكتاب يقول كان سقوطه عظيما. يقول الكتاب ويل للمستبحين فين؟ في صهيون. ويل للمستبحين في صهيون. علشان كده الرب يعطينا اليقظة وأن نستيقظ. استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات فيضيء لك المسيح. أوعى تكون نايم، أوعى تكون نايم، أوعى تكون والأيام خلاص قربت والمسيح قرب يجي والشهادة خلاص قربت والبوق خلاص بنسمع صوته والرب جاي على الأبواب وإحنا نائمون. أحبائي، الرب يوقظنا من نومنا. بعد ذلك غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتا. لكن ما أعظم نعمة الله اللي جت ونزل بولس، وقع عليه واعتنقه قائلا لا تضطربوا لأن نفسه فيه. ثم صعد وكسر خبزا وأكل وتكلم كثيرا إلى الفجر، وهكذا خرج وأتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليست بقليلة. أحبائي، إنهم تعزوا لأنهم قد أتى إفتيخوس واتحد معهم من جديد. ما أعتقدش إن هو طلع مرة تاني ولا فكر إن هو يطلع الدور الثالث ويقعد في الطاقة لوحدي. قال حرمت خلاص، مش هتحصل مرة تاني إن أنا نام نوثقل بالنوم وأطلع أنفصل عن إخوتي، لكن سوف ألتصق مع إخوتي. أحبائي، إن فكر الله أن نكون واحد وأن نجتمع معا ويكون لنا القلب الواحد. رب يحفظنا من الانعزال والانفصال والطاقة التي والمكان المريح لينا. مش كل مكان مريح ليك هو الأحسن ليك. ما ساعات ربنا عايزك في الحتة المتعبة علشان عايز يستخدمك، علشان يشكل في أوانيك. لكن نيجي لمتى علشان الوقت، وسوف أتكلم عن متى في كما تكلم متى عن اختباره وكما تكلم لوقا عنه وكما تكلم مرقس عنه. لما نروح لمتى 9 وعدد 9، متى 9 وعدد 9. وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنسانا. ده مين اللي بيتكلم هنا؟ متى بيتكلم عن إيه؟ عن نفسه. هو بيقول أنا إنسان، أنا إنسان. على فكرة متى هو اللي كتب إنجيل متى، يعني من أكتر الأناجيل التي ذكرت نبوات من العهد القديم كان متى. كان يكلم اليهود بكل كلام الحكمة وبكلام النبوات التي ذكرت في العهد القديم، ليأخذ اليهود من العهد القديم إلى العهد الجديد. فكان إنجيل متى هو أول إنجيل في العهد الجديد. كان إنسانا. متى 9 وعدد 9. إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى.

فقال له يسوع، اجتاز من هناك رأى إنسانا عند مكان الجباية اسمه متى، قال له اتبعني، فقام وتبعه. وبينما هو متكئ في البيت، إذا عشرون وخطاه كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه. فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه، لماذا يأكل معلمكم مع العشرين والخطاة؟ فلما سمع يسوع قال لهم، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. اعتبر متى ما قاله الرب يسوع للفريسيين أنه يأكل مع العشرين، وكان متى هو متى الإيه؟ العشار، متى العشار. فوصف يسوع العشرين والخطاة بأنهم مرضى. قال يسوع لهم، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب. الأصحاء اللي هم الفريسيين اللي حاسين نفسهم لا يحتاجون إلى التوبة، بل المرضى. إن الخطية هي مرض والخطاة هم مرضى يحتاجون إلى علاج. فاذهبوا وتعلموا ما هو، إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. لما نشوف إنجيل مرقس قال لنا عن اختبار متى، يقول في مرقس 2 وعدد 13، ثم خرج أيضا إلى البحر وأتى إليه كل الجمع فعلمه. وفيما هو مجتاز رأى لاوي ابن حلفي. هنا نعرف اسمه، ما كانش اسمه متى لكن كان اسمه لاوي، لاوي ابن حلفي، جالسا عند مكان الجباية، فقال له اتبعني، فقام وتبعه. وفيما هو متكأ في بيته كان كثيرون من العشرين والخطاة يتكئون مع يسوع وتلاميذه، لأنهم كانوا كثيرون وتابعوه. وبعد كده هنا بيذكر لنا الكتبة والفريسيين واعتراضهم عن دخول المسيح إلى بيت العشار. هناخد إنجيل لوقا 5 وعدد 27. وبعد هذا، بعد شفاء الأعرج، وبعد هذا خرج فنظر عشارا اسمه لاوي جالسا عند مكان الجباية. الشيء اللي بيتكرر في الثلاث أناجيل هو الجلوس، كان جالسا عند مكان الجباية، فقال له اتبعني. وهنا في لوقا قال اللي عمله متى أو عمله لاوي، فترك كل شيء وقام وتبعه. وصنع له لاوي اللي هو متى ضيافة كبيرة في بيته، والذين كانوا متكئين معهم كانوا جميعا كثيرا من عشرين، وما قالش عشرين وخطاة لكن قال عشرين وإيه وآخرين. فتزمر كتبتهم الكتبة والفريسيين على تلاميذ قائلين، لماذا تأكلون وتشربون مع عشرين وخطاة؟ فأجاب يسوع قال لهم، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. تعالوا بنا نتقابل مع متى. متى، ما هو اسمك الأصلي؟ احنا اتلخبطنا، انت اسمك لاوي ولا اسمك العشار ولا اسمك متى ولا اسمك ايه؟ قال انا كان اسمي لاوي، ده هو كان اسمي. وانا عايز اقول لكم انا مين. في متى، انجيل متى، هو قدم نفسه، ما قالش على اي حد بهو مين يعني غير عن نفسه. جميل قوي متى، في متى 10 وهو بيذكر ال 12 تلميذ، طبعا متى واحد من تلاميذ الرب يسوع المسيح. ولما كتب اسماء ال 12 رسولا في متى 10 وعدد 2 يقول، واما اسماء ال 12 رسولا فهي هذه. الاول ما حطش اسمه، لكن الاول مين؟ اول سمعان الذي يقال له بطرس،

بطرس على هذه الصخرة أبني إيه؟ كنيستي. حلو. وأندراوس أخوه ويعقوب ابن زبدي ويوحنا أخوه فيلبس وبرثولماوس توما وإيه؟ ومتى وحتى بعد متى حتى إيه؟ أنا العشار. هو حاجة تفتخر بيها أنا العشار يا متى. قال آه أنا منساش إيه؟ منساش أصلي، أنا كنت عاصي. أنا التراب افتكري يا نفسي، أنا التراب إياكي تنسي. كان ماسك القلم عمال يكتب فواتير، عمال يكتب فواتير، عمال يكتب فواتير. هذا كان متى، كان إنسانا جالسا عند مكان الجباية. اسمك إيه؟ كان اسمي لاوي ابن حلفي. كانت شغلانتك إيه؟ كنت عشار. كنت عشار، كنت بحب الفلوس، كنت بحب، ما كانش عندي قلب على الناس، كنت خاين، محدش كان بيحبني، كل واحد كان بيبص عليا يبص عليا بنظرة الاستهانة، بنظرة الخيانة، بنظرة الظلم، بنظرة قاسية من إخوتي ومن أحبائي. وانت قاعد عند مكان الجباية، إيه اللي حصل ليك؟ ما أنت كل يوم قاعد، أنا كل يوم قاعد عند مكان الجباية، لكن سمعت عن يسوع، وفي يوم ما كنتش أتخيل فيه يقول وفيما يسوع مكتاز من هناك. هناخد متى الأول وهو بيقول اختباره. وفيما يسوع مكتاز من هناك عمل إيه؟ رأى إنسانا. أول حاجة شفتها في يسوع نظرة الحب. وفيما يسوع مكتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى. ما أحلاك يا رب، ما أحلاك بتمر على الناس اللي ما يستحقوش، الناس المهملين، الناس اللي يمكن الناس بتبص عليهم نظرة صعبة، الناس اللي خاينين، الناس الظالمين، الناس اللي بيحبوا المال، الناس اللي في نظر المجتمع ربما غير مكرمين. لكن هو الله بيحب. المسيح قد أتى لكي ما يعطي حياة بل حياة أفضل. بيحب كل الناس. شاف حالتي، مع أن كان عندي فلوس كتيرة لكن كنت تعبان، كنت لا أشعر بالسعادة، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو عمل إيه؟ ربح العالم كله وعمل إيه؟ وخسر نفسه. مر به يسوع وهو ورأى يسوع متى عند جالسا عند مكان الجباية. طيب قال لك ايه في المقابلة دي؟ قال لي كلمة واحدة بس. قال لك ايه؟ اتبعني اتبعني اتبعني. طيب انت حسبتها يا لاوي، حسبت الموضوع، انت عارف ان انت هتخسر مركزك كعشار، انت عارف ان انت هتخسر الفلوس اللي قدامك، انت قاعد قدام كنز كبير. والكتاب بيقول لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. قلبك فين يا متى يا لاوي؟ كان قلبي في المال، كان قلبي في المال. وبأي طريقة ممكن أجمع المال، بطريقة منطقية وبطريقة غير منطقية. لا تتعب لكي تكون غنيا، كف عن فطنتك، كف عن فطنتك، كف عن الطرق التي تريد أن تكون بها غنيا وتكنز لك كنوزا على الأرض، لكن ضع في قلبك أنك تكنز هناك في السماء. قال لي اتبعني، فسمعت هذه الكلمة وصدقت فيه. فقام يقول، فقام وتبعه في متى. لكن في لوقا قال كلمة تاني، قال كلمة جميلة في لوقا. قال إيه؟ قال في لوقا 5، قال فترك كل شيء

وقام وتبع. في ترنيمة جميلة بيقول اترك كل شيء وإيه واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. اترك كل شيء، أول ما قال لي صدقته وتركت. تركت وأنا عارف إن أنا بترك، إن أنا بترك من أجل، بترك لمين، بترك علشان، بترك وأنا بتبع مين، وأنا عيني على السماء وأنا قاعد على باب الخيمة وأنا شايف المدينة وأنا بصدق في المجازات، بصدق في الإله الحي الذي هو يرى ويجازي، لذلك لا أخاف أن أترك كل شيء وأتبعك. وقام، كان جالس، قام. يا رب النهاردة بينادي ناس يمكن موجودة في الاجتماع النهاردة أو بيسمعونا، ما عرفش أنت قاعد فين، قاعد قدام الدنيا، قاعد قدام العالم، قاعد قدام السوشيال ميديا، قاعد قدام الأخبار، قاعد قدام فين، جالس فين، قلبك فين، حياتك متجهة ناحية إيه. الرب النهاردة عايز بينادمك وبيحبك وبيقولك أنا عايز أقومك من الحتة اللي أنت قاعد فيها اللي نهايتها الهلاك. اتغير حاله، قام وتبع الرب. مش بس تابعه، لكن صار تلميذا، صار تلميذا. إن أراد أحد أن يكون لي تلميذا، كم من مرة الرب قال إن أراد، ما فيش إرغام، لكن الله ينادي تلاميذ. مش بس تحب تعليمه، مش بس تنبهر بكلامه، لكن الرب النهاردة بينادي مؤمنين أن يكونوا تلاميذ، تلاميذ حقيقيين. ماذا تحتاج التلمذة؟ أنك تنكر نفسك وأنك تحمل صليبك كل يوم وتتبع المسيح. أحبائي، إن في التبعية هناك ترك، هناك ربما في نظر العالم خسارة، لكن أني أحسب أن كل ما خسرته هو إيه؟ هو ربح، هو ربح، هو ربح. وتحولت حياة لاوي. أول حاجة كان في دعوة محبة، تاني حاجة دعوة اتباع وتوبة لأنه ترك كل شيء، لكن آخر حاجة دعوة شركة، دعوة شركة. وصنع له لاوي إيه؟ ضيافة كبيرة في بيته، والذي كانوا متكئين معهم كانوا جمعا كثيرا من عشرين وآخرين. ما وقفش عند اتباع المسيح، لكن أيضا الرب فتح قلبه وفتح حياته وفتح أيضا بيته، فأصبح بيته هو مكان الاجتماع، وجاب كل الناس اللي ما يعرفش حد يوصل لهم، اللي هم العشرين المنبوذين اللي ما حدش عايز يسلم عليهم، يحس ان هم بيتدنسوا. أقول في اللاوي أن بركات اللقاء وهو جالس عند مكان الجباية. ماذا حدث لك وأنت جالس عند مكان الجباية؟ قال مر علي وقبلني ودعاني وغير اسمي، غير اسمي من لاوي ابن حلفي لأكون اسمي إيه؟ متى. عارفين متى معناه إيه؟ معناه اسمه عطية الله، عطية الله. أصبحت عطية الله. غير اسمي، مش تغيير الاسم، لكن هو تغيير الحياة والاتجاه. بدل ما الألم عمال يكتب فواتير على الناس، بقى الألم يكتب إيه؟ إنجيل متى. إنجيل متى. وبدل البيت اللي كان عمال ياخد من الناس، ابتدى يعمل إيه؟ ابتدى يعطي. الحياة تغيرت، الفكر تغير، توجه الحياة تغير. أصبح مرسل، أصبح مبشر. فتح البيت وجمع هناك كثيرا، جمعا كثيرا من عشرين وآخرين، من هؤلاء الذين لا يريدون المجتمع أن يتعامل معهم. هناك تذمر من الكتبة والفريسيين، هناك حرب تأتي عند التغيير، وعند تغيير الحياة، وعند تغيير الاتجاه، وعندما تقوم من مكان الجباية سوف تكون هناك تذمر من الناس،
وسوف

تسمع هناك هزء من الآخرين، لكن تأكد أن المسيح هو الذي سوف يرد بالنيابة عنك. يقول الكتاب عندما تذمر كتبتهم والفريسيين على تلاميذه لماذا تأكلون، أجاب يسوع قال لهم ما أحلى هذه الكلمات، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. دعونا نحن وصنا في صلاتنا.

قبل أن نعرف الخطأ الذي وقع على الأرض، نحتاج أن نفهم بعض الأمور عن السماء. فهذا العالم الآخر الذي يدعى أيضاً الفردوس هو مكان كله نور وألوان بديعة وموسيقى عذبة وأحاديث ممتعة وأسرار عجيبة. فأبسط الأشياء التي تحدث في السماء تفوق أعظم المسرات التي تحدث على الأرض. بعبارة أخرى، فإن السماء هي بعد آخر، إنها بيت الله. وأبهى ما في هذا المكان السعيد هو الملك نفسه، وكل ركن في هذه المدينة البديعة يعكس جلاله. والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي. إن أدق وصف للسماء مدون في السفر الأخير من الكتاب المقدس، أي في سفر الرؤيا. فقد سمح الله للرسول يوحنا أن يرى السماء، وأوصاه أن يدون ما رآه. وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد، ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف. ولا تزال نهارا وليلا قائلة: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. والكلمة ملاك تعني رسول أو خادم، والملائكة هي كائنات روحية. وكما هي حال الخالق، فالملائكة غير منظورة للإنسان إلا عندما ترسل في مهمات تقتضي أن ترى فيها. وقد خلق ملك السماوات الملائكة قبل أن يخلق البشر، وهو يخبرنا في كتابه أن جميع الملائكة هتفوا عندما رأوه يخلق العالم. وقد أعطى الله